0: حولتي من الهوايه الى سويتي بطوله مع مع صديقاتك اللي في الفريق اللي اسمه جلوري. وكان قبل حتى تأسيس أكاديمية، صح؟ كيف كانت الفكرة وكيف انطلقت وكيف وجدت الدعم من مكتب أوفر عزارة الرياضة في المنطقة؟
1: شوفي، احنا في البداية زي ما قلت لك بدينا، أول مشكلة واجهتنا ما في لاعبات، لقينا لاعبات. المشكلة الثانية في لاعبات ما في مدرب أدربهم، فقمت أنا يعني زميلاتي الله يعطيهم العافية بتدريبهم عشان إحنا بس نستمر ونلعب. كوننا فريق الحمد لله، صرنا ننافس بعض، بدينا نحس أننا نبغى شيء أكبر، نبغى نشارك في شيء أكبر ويكون نسائي. طيب إيش نسوي في بطولات؟ ما في بطولات، وإذا فيه يكون مرة يعني في السنة مرة. فتواصلت مع وزارة الرياضة الله يعطيهم العافية ما قصروا، واقترحنا عليهم فكرة إقامة بطولة نسائية، والحمد لله تيسرت واخذنا الاعتماد وقمنا البطولة وكان في إقبال.
0: البطولة معناتها أنه في لازم فرق، هل كان في الفرق اللي قدرت تنشوا فيها بطولة أو تقيموا فيها بطولة؟
1: في صحيح، أنا كان عندي فريقي اللي هو جلوري، وكنت كمان مدربة لمدة سنة في أكاديمية نسائية، كمان شارك فريقي في الأكاديمية، وفريقين ثانية تعاوننا مع نادي رياضي شارك باسم النادي، وتعاوننا كمان مع يعني مدربات في النوادي كمان اجتمعوا وكونوا فريق. والصدق انه كان فيه منافسة، كان فيه مستوى، والموضوع قاعد يتطور مو نفس قبل 3 سنوات. هذا شيء صراحة مرة أسعدني.
0: خرجتم من هذه البطولة بتوجه آخر، انه انا لازم احنا كفريق نشكل او نأسس أكاديمية، وبالتالي تأسيس أكاديمية معناته ان انا عندي توجه معين في فئة عمرية معينة ممكن أوجههم لاحتراف. أعطيني الفكرة هذا.
1: صح، شوفي إحنا حرصنا صراحة في الأكاديمية أن نقبل جميع الأعمار من 7 سنين وفوق، وجميع الأفكار والتوجهات. اللي حابة بس تستمتع وتلعب فالله يحييها، واللي حابة تتدرب عشان تحترف فكمان إحنا ممكن أن نوجهها ونساعدها. استهدفنا صراحة يعني أكثر فئة أنا شايفة أنها توجهها احترافي أكثر وحابة تشارك في الدوري النسائي، اللي هم تقدرين تقولين من عمر 14 سنة. والحمد لله في كم لاعبة الآن وجهناها إلى فرق هنا في أبها، راح تشارك بإذن الله في دوري الدرجة الثانية، كم لاعبة من الأكاديمية وكم لاعبة كمان من الفريق الأول اللي هو جلوري.
0: جميل، طبعا أكيد طموحكم ما شاء الله تبارك الله، طالما بهذه المراحل مريت بكثير من الخبرات، مريت بكثير من التحديات، مريت بكثير من الصعوبات، وش الرسالة توجهين البنات وخصوصا في هذه اللعبة اللي العالمية يعني السيدة حتى احنا لو ما نلعب بنتفرج حريصين عليها؟
1: صح،
0: بس لازم اعرف ان انت ايش تشجعين، لان هذا الحماس معناته انك احسك
1: تتوقعين
0: صراحة. ادري يا علي، ما ادري ايش رايك، ايش تتوقع انك تشجعين؟
2: أكيد طبعا أحد أندية المنطقة الجنوبية.
0: أقول أنا أقول هلالية.
1: أكيد ندعم أندية المنطقة، بس أنا هلالية فعلا.
0: جبتك والله العظيم السؤال هذا ما تدري عنه، بس ساس يا أخي كذا هم.
2: طيب بس معليش، وش المركز اللي تلعب فيه مجد؟
1: مركز أنا جناح أيسر.
2: ما شاء الله
1: جناح
2: أيسر. أنت عارف أن الظهير الأيسر والجناح الأيسر اللي يلعب بالقدم اليسرى هذا عملة نادرة في الملاعب، حتى في الملاعب.
1: لا عكستها الله يسعدك، هو الجناح الأيسر يلعب بالقدم اليمنى.
2: أي بس في مدربين يعتمد عليه أنه برجله اليسرى.
1: إحنا عندنا شح للأمانة في الجناح الأيمن اللي رجله يسرى، هذه الصراحة مرة عندنا شح فيها.
2: ترى هذا تغيير، هذا فكر مدربين الآن، لكن في الماضي كان اللي يلعب برجله اليمين يكون في الناحية اليمين، لكن الآن بعض المدربين بدأ يلجأ لهذا الفكر أنه اللي في اليمين يلعب باليسار واللي في اليسار يلعب باليمين. هي أفكار بعض المدربين مش الدائم، فما شاء الله يعني. والجناح الأيسر لابد أنه يرجع يغطي، يعني يكون لياقته جيدة، حتى الجناح الأيمن يعني يغطي مع الأظهرة، فما شاء الله يعني. صراحة نهنيكم والله يا مجد، وبالتوفيق إن شاء الله، ورياضة جميلة ورائعة كرة القدم، ودخول النساء فيها دخول قوي في هذا المجال، وأصبح الدوري كرة القدم النسائية يعني يحظى بشعبية كبيرة في المملكة.
0: معك حبيبي، ان شاء الله نسمع عنك يا مجد قريب، انت محلل رياضي ان شاء الله. بإذن الله بإذن الله. طبعا فخورة جدا فيك ماجد وبكل زميلاتك في الأكاديمية، واللي بديتوا من الصفر من الشغف إلى تحولتوا إلى أكثر احترافية. نتمنى لكم فعلا التوفيق، ورسالة نوجهها لإمارة منطقة عسير، هيئة تطوير عسير صراحة أنا أوجهها بصفة شخصية لدعم مثل هذا التوجه الرياضي، وإحنا مقبلين على كأس عالم وأبها مستضيفة أيضا.
1: صح. صراحة ما أعرف إيش أقول لك، زي مثلا الكلمة الوحيدة اللي ممكن أقولها لبناتنا أنه رياضة ممتعة لا تخافون منها. اللي عندها شغف أبد، إحنا في الأكاديمية موجودين ندربها لو حابة من الصفر من تحت الصفر كمان، فاللي عندها شغف واللي حابة الرياضة هذه تقدم احنا معه.
0: الله يوفقكم، اتمنى لكم التوفيق. طبعا كابتن ماجد شكرا لك، علي شكرا للمستمعين،
2: يعطيك العافيه نورا،
0: شكرا ايضا للزملاء في الاستديو، ارجع لكم مايك مره ثانيه.
2: شكرا يا نورا وشكرا لضيفتك، وبالتوفيق لهم ان شاء الله. وبالفعل يعني المشاركه والرياضه عموما سواء للرجال ولا للنساء مهمه جدا ومفيده. يعطيك العافيه نورا، شكرا لك. محمد ما تحب كرة القدم أنت؟ ما لعبتها؟ ها؟ وش مركزك؟ وش كنت تلعب؟ أي شيء ترى لي أي شيء ذا دائما يحطونه حارس. عرفت، عالة على الفريق. طيب متواصلين معكم في هوا بلادي، ناخذ استراحة بسيطة وخفيفة وجميلة ورائعة بجمال وروعة روح وجمال مخرجنا محمد الحميضي، ونرجع نستكمل هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

0: حياكم الله فيها وبلادي، يا مرحبا ويا هلا والله. يعني بصراحة احنا لما نتكلم عن كرة القدم النسائية نقول يعني في تطور كبير، ورياضة كرة القدم النسائية كانت يعني من الصعب زمان لأنه ما كان في اهتمام من قبل النساء في رياضة كرة القدم. الآن أصبح التطور والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه الرياضة أصبح يعني يتسابقون عليها ويمارسون هذه، وفي أماكن مخصصة لهم، في بطولات مخصصة لكرة القدم النسائية. عموما الرياضة رائعة وجميلة ومريحة للنفس وتقيك من الأمراض، وأيضا يعني تقتل جوانب سلبية في الشخص، تجعله اجتماعي محب للمحيط اللي حوله، فدائما ممارسة الرياضة من الأشياء الجميلة. فما بالك لما تكون في أحد المواقع السياحية تمارس رياضتك، أو رياضة المشي والهايكينج والأمور الجميلة هذه، فدائما نجدها في المواقع السياحية الجميلة في مملكتنا العربية السعودية. جولتنا القادمة من منطقة القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. مساء الخير يا سامي.
1: مساء الخير.
0: حياك الله.
1: حياك الله. يا هلا وسهلا.
0: شلونك؟ إن شاء الله بخير.
1: أبشرك بخير علي، يبدو شدك الحنين للرياضة.
0: والله الحديث دائما في الرياضة ممتع وجميل. احنا على مشارف ايضا بطولة قادمة ان شاء الله، وهي بطولة الخليج الغالية والعزيزة علينا دائما وابدا، المقامة في جدة. فكرة القدم يعني سبحان الله رياضة يعشقها الجميع. نقول الله يجعل ايامنا وايامك جميلة يا سامي.
1: يا رب يا رب.
0: ومن يحفظك. وين متواجد اليوم يا سامي؟
1: الله يحييك علي. اليوم أنا أتواجد علي في المعرض الوطني ملحمة بطولة وميلاد أمة. طبعا هذا المعرض افتتح مساء الأمس من قبل سمو أمير القصيم وبحضور سمو نائبي وبحضور معالي وزير التعليم. طبعا هذا الصرح يقدم تاريخ المملكة من خلال معرض وطني متكامل ووجهة سياحية متميزة، أتى بتنفيذ وإشراف من قبل إدارة تعليم القصيم هنا في مدينة بريدة. للحديث أكثر وأكثر بناخذكم أكثر وأكثر عن هذا المعرض وماذا يقدم هذا المعرض مع الأستاذ عبد الله الهويمل وهو مدير المعرض. نقول حياك الله ومساك الله بالخير.
2: الله يحييك. الله يسعد مساك
1: أستاذ عبد الله. نتحدث عن المعرض بشكل عام، المعرض الوطني، يعني ما هو المعرض الوطني؟ ماذا يقدم المعرض الوطني وماذا ممكن يشوف الزائر من خلال هذا المعرض؟
2: أولا حياكم الله جميعا في معرض الوطني في بريدة في منطقة القصيم. المعرض طبعا ليس معرضا تاريخيا تقليديا، حرصنا أن يكون المعرض رحلة تربوية ووطنية تبني المعنى والانتماء.

0: المعرض الوطني ملحمة بطولة وميلاد أمة هو رحلة تربوية وطنية تستهدف الطلاب والطالبات والمجتمع أيضا. تبدأ من طبعا هو ينقسم إلى أكثر من جناح في ترتيبه، يبدأ من مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ثم تعبر بتاريخ الدولة السعودية ومسيرة التعليم وصولا إلى القصيم، وتنتهي برؤية السعودية 2030. وهدف المعرض أن نربط الأجيال بجذور وطنهم ونعرفهم بمراحل بنائه، ونرسخ فيهم أن ما تحقق لم يكن حدثا عابرا بل مسيرة ممتدة من التأسيس إلى المستقبل. طبعا نريد أن يخرج الزائر من المعرض وهو أكثر معرفة بوطنه واعتزازا بتاريخه ووعيا بمسؤوليته في استكمال مسيرته.
1: جميل. يعني المعرض يعني ما شاء الله تبارك الله يعني أشبه ما يكون بوجهة سياحية كاملة متكاملة يحكي تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال مثل ما ذكرت مسارات متعددة وأجنحة متعددة. تقريبا كم مسار موجود داخل هذا المعرض؟
0: تقريبا 9 مسارات. ونحن كما ذكرت نريد أن يخرج الزائر أو الطالب أو أي فرد من المجتمع أن يخرج بفائدة وأن يخرج بتصور يختلف عن التصور الذي دخل به إلى المعرض. المعرض أيضا ليس فقط وجهة سياحية وإنما وجهة أيضا تعليمية. طالب والطالبة إذا دخل هذا المعرض ويعني تجول في أجزاء وأرجاء هذا المعرض سيخرج حتما بمعلومة، سيخرج بفائدة بصرية، أيضا سيعرف أن هذه الدولة التي يعيش فيها الآن بأمان ورخاء وسعة وتصدر عالمي في كثير من المجالات لم تأتي يعني شيئا عابرا أو صدفة، إنما جاءت من يعني رجال أفنوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في بناء هذه الدولة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.
1: بإذن الله بإذن الله. طيب أستاذ عبد الله، بالنسبة للمعرض، هو معرض سيكون معرض دائم، سيكون مستمر طوال العام، وسيكون مثل ما ذكرنا وجهة يستطيع من رغب زيارة هذا المعرض ويعني ومشاهدة ما يحتوي هذا المعرض لتاريخ المملكة العربية السعودية.
0: نعم صحيح، المعرض مستمر طوال العام طبعا، لكن هناك جدولة للفترة الصباحية في المدارس الجامعات أيضا الدوائر الحكومية إذا رغبت في الزيارة. سيكون هناك أيضا في مستقبل الأيام زيارات مسائية. الآن نبدأ بزيارة جزئية المسائية في المناسبة الوطنية مثل اليوم الوطني 96 الذي نعيش أيامه هذه الأيام. سيكون أيضا هناك زيارات في يوم العلم، يوم التأسيس، المناسبات الوطنية سيكون متاح للجميع صباحا ومساء. أما في بقية الأيام فسيكون هناك جدول، لأننا كما ذكرت لك نحرص أن يكون تعليميا قبل أن يكون سياحيا.
1: موفقين، يعطيكم العافية، شكرا لك.
0: الله يعافيك، شكرا لكم. شكرا
1: شكرا أستاذ عبد الله الهويمل مدير المعرض، واللي مثل ما ذكرنا هذا المعرض الوطني الرائع جدا، واللي يصور ويعني من خلال هذا المعرض ومن خلال أركان هذا المعرض ومن خلال مسارات هذا المعرض تشاهد تاريخ المملكة العربية السعودية. عمل جبار بالفعل، يذكر فيشكر لإدارة تعليم القصيم.
2: طيب العافية سامي، شكرا لك ولضيفك، شكرا لكم. وفعلا مثل هذه المعارض مهمة جدا لتوثيق تاريخ المملكة وتعريف الأجيال القادمة بوطنهم ومنجزاته. فيعطيك ألف عافية سامي، شكرا لك ولضيفك الكريم.
1: شكرا علي، يعطيك العافية.

طبعا مثل هذه المعارض مهمة جدا لنقل ثقافة هذا الوطن للأجيال وتعريف أيضا حتى المقيمين المهتمين بالتراث، فهي منصة تعليمية تاريخية ثقافية مهمة جدا. يعطيهم ألف عافية، شكرا على هذه الجهود وعلى مثل هذه المعارض الدائمة والمستمرة في أنحاء المملكة. روح لفاصل وراجعين، كمل برنامج هوا بلادي، لا تروحوا بعيد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من التغطيات والوقفات في مختلف مناطق المملكة مع ضيوفنا وزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات. ونبدأ معكم فقرات ضيوف حلقة هوا بلادي لليوم، فقرة نبض السعودية مع الأستاذ عبد الله الشهري مسؤول أكواخ ومزرعة الريف عبس. حياك الله أستاذ عبد الله. يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك معنا اليوم في هوا بلادي.
1: سلمت ودمت الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. خلينا بداية نتكلم عن الفكرة اللي انطلقت منها مزرعة ريف عبس، وكيف تحولت من فكرة طبعا إلى تجربة تستقبل الزوار.
1: والله بدأت الفكرة أني أنا أول حاجة أعمل في المجال السياحي، أنا مرشد سياحي أصلا
0: ما شاء الله،
1: ويعني أحب أسافر كثير، فلما أنا أحب أسافر لمناطق فيها طبيعة وفيها أكواخ، فعجبتني الفكرة وحبيت أني أنا أطبقها في مكاني وفي بلدي.
0: ما شاء الله.
1: أي نعم، فكان الفكرة فين الموقع. بعد جائحة كورونا جتني الفكرة بشكل مركز.
0: ما شاء الله. جميل.
1: قلت أني أنا أحسن مكان ممكن أني أنا أسوي فيه الموقع أنه مسقط رأسي، قريتي اللي أنا عشت فيها، موقعها كان جميل، الموقع كان يعني قريب من منطقة النماص وقريب من منطقة المجاردة، يعني موجودة في الصدر تقريبا حوالي 40 دقيقة إلى النماص، وحوالي 25 دقيقة إلى منطقة المجاردة، كان موقع ممتاز، المنطقة ريفية. شريت مزرعة، بدأت أطورها، زرع فيها وبعدين عمل فيها أكواخ.
0: جميل جميل جدا. لماذا حرصتم على أن يعيش الزائر داخل المزرعة بكل هذه التفاصيل؟ وإيش التفاصيل اللي يمكن صممتم بها تجربة الزيارة؟ يعني الزائر إذا جاكم يعني ما أعتقد أنه يكفيه ساعة أو ساعتين حتى يعني يعيش تجربة كاملة متكاملة، صحيح؟
1: صحيح. كانت الفكرة الأساسية أن الواحد يجي يشوف المكان ويقضي وقت جميل متصل بالطبيعة وبالريف.
0: جميل.
1: أيضا بعد كذا جبنا حيوانات، فكانت الموضوع برضو كمان يعني كان باكج كامل، إنه هو الشخص يقضي ساعات معينة يتصل بالطبيعة. بعد كذا قلنا لازم يكون فيه أكواخ، إنه يكون فيه مكان يقدر يقيم فيه، وأنه ينسى الضوضاء ويبعد عن صخب المدينة وصخب الأضواء، وفعلا حتى في الليل أنه بيقدر يشوف كمية كبيرة من النجوم وكمية كبيرة من الـ من الـ من الـ من صفاء الذهن ومن الـ من من الأصوات، يعني أصوات عمره ما سمعت.
0: ما شاء الله تبارك الله، إذا تجربة ريفية كاملة. طيب إيش الأنشطة والفعاليات اللي تقدمها المزرعة للزوار مختلف الفئات؟
1: إحنا عندنا في كل المواسم، موسم الشتاء وموسم الصيف، عندنا في قطف الثمار مثل ثمار المانجا والثمر والتين والتوت والليمون والبرتقال الملكي، البابايا، القشطة، اللوز الهندي. عندنا برضو نباتات بجميع أنواعها، الشار، الكادي، الريحان، البرك، الحبق، النعناع. عندنا برضو فعالية تأكيل الحيوانات والطيور. عندنا برضو طبعا عندنا طيور من بداية من الطير العصفور والحمام إلى طائر النعام. عندنا طائر النعام ممكن الشخص يجي يتعرف عليه، يتعرف على البيض حقه، يتعرف على الصغار، على جميع الأحجام موجودة إلى طائر النعام الطبيعي. ركوب عندنا حلب البقر. فعاليات كثير بتكون عندنا داخل المزرعة، الشخص يعني يبغى يقيم يوم يومين ثلاثة في المكان وبرضه ما بيشبع منه.
0: صحيح، ويمكن هذه التجارب اللي كنا احنا نعيشها واحنا صغار في بيت الجد والجدة لما نسافر لهم في الإجازة، ويمكن الآن هذه المظاهر في القرى خفت ونوعا ما بدأت تختفي في كثير من المنازل، مو زي زمان. فحلو ان انت ترجع ابنائك وتوريهم شلون عشت طفولتك، كيف كانت تجربتك مع الريف ايام كنت صغير، ولا لا؟
1: صحيح صحيح نعم، كثير من الناس بيجي بيشوف الطبيعة. احنا الآن فكرنا حتى ان بنسوي يعني غرف حجرية يعني عشان الشخص يجي ويعيش الطبيعة كاملة.
0: الله، جميل جميل جدا. المجاردة وطبيعتها ومقوماتها يعني لها مميزات، كيف استفدتم من هذه المقومات في تطوير تجربة المزرعة والأنشطة المقدمة فيها؟
1: بالنسبة للمزرعة عندنا جزء لا يتجزأ من منظومة سياحية لمنطقة عسير ومنطقة المجاردة. منطقة المجاردة فيها مقومات كبيرة جدا وطبيعية ومناخية استثنائية، وأجواءها ممتعة في فصل الشتاء، وفيها مواسم سياحية جدا رائعة، فيها موسم العسل، موسم الحنيد، فيها يعني سهرات ليلية ممتازة، كافيهات تشتهر بالمطاعم وبالحنيد خصوصا. احنا كثير من الزوار بيجونا بيكون نقطة انطلاق لهم لمنطقة المجاردة، فاحنا جزء لا يتجزأ من منطقة المجاردة.
0: ما شاء الله، جميل. خطتكم لتطوير ريف عبس مستقبلا وإضافة تجارب وفعاليات جديدة تخلي الزائر يكرر الزيارة مرة أخرى.
1: احنا والله ودنا أول حاجة يعني عندنا خطط لتوسيعة الإقامة، عندنا الآن أكواخ موجودة تكفي العائلة الصغيرة، احنا ودنا إن شاء الله مستقبلا نسوي أكواخ تضم العوائل الكبيرة اللي عنده عائلة كبيرة، وبرضو نبغى نسوي مكان كذا بالغرف الحجرية كذا تعكس برضو الناس اللي تحب التراث وتحب الأشياء القديمة. عندنا برضو نبغى نسوي فعاليات الطبخ للحنيد، عندنا مشهورة منطقة تهامة بالحنيد، الحنيد وبالخبزة التهامية العريقة، خبزة الخمير والحب.
0: الله، يعني الجميل للأشخاص اللي ما تعرف على طبيعة المنطقة الجنوبية أو ما عاش التجربة كاملة أنه يعني يتوجه للمزرعة ويعيش هذه التجربة الجميلة من بداية الدخول إلى المزرعة والتعرف على الأكواخ حتى التعرف على الأكلات الخاصة بالمنطقة الجنوبية وطريقة إعدادها.
1: صحيح صحيح،
0: أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا شكرا الله.
0: يا مرحبا، حياك الله.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وما زلنا في ساعتنا الأولى وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي ناقشها طبعا مع ضيوفنا، بالإضافة لأخبار هو بلادي اليوم. وعندنا خبر اليوم عن فنون الدمام اللي تستعرض تحولات المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية. بتفاصيل الخبر، استعرضت جمعية الثقافة والفنون في الدمام خلال أمسية ثقافية التحولات التي شهدها المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية ودور المطبوعات في نشوء الحراك الثقافي وتطوره. تناولت الأمسية التي جاءت بعنوان إسهامات المنطقة الشرقية في الحركة الثقافية التحولات التي أعقبت اكتشاف النفط وما صاحبها من توسع في أدوات الطباعة والنشر، كذلك ظهور مطبوعات متعددة، إلى جانب اتساع حركة السفر والتواصل مع البلدان أو مع البلدان عفوا الأخرى، مما أسهم في انتقال الأفكار والمعارف ونمو الحراك الثقافي وكذلك انتشاره. تطرقت الأمسية إلى دور المطبوعات في تشكيل المشهد الثقافي بالمنطقة من خلال نشر الإنتاج الأدبي والثقافي وإبراز الكتاب والموضوعات المرتبطة بها، وإيجاد كذلك مساحة للتواصل بين المثقفين وإيصال نتاج المنطقة إلى قراء في مناطق أخرى، بما عزز حضور المنطقة الشرقية في المشهد الثقافي الوطني. طبعا هذا التحولات أو استعراض مثل هذا النوع من التطور في المنطقة الشرقية تحديدا اللي شهد

النقطة الأساسية بين كثير من مناطق دول الخليج. فكل هذا التواصل فعلا أثر على تنوع الثقافة في المنطقة الشرقية وأعطاها ميزة تختلف عن كثير من المناطق. في كل الأحوال إحنا في المنطقة الشرقية يعني نرى العديد من هذا التنوع الجميل الرائع، وجميل أنه فنون الدمام تستعرض هذه التحولات للمشهد الثقافي في المنطقة الشرقية. مستمعي الكرام، طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من الموضوعات في ساعتنا الثانية أو الثالثة، لكن خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك.

0: رايك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس اول باول
2: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية في حلقة اليوم، ونروح إلى معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، حيث يقدم 4 تجارب متنوعة للرماية. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يجمع 4 تجارب للرماية في مكان واحد، تتنوع ما بين الرماية بالأسهم والأسلحة الهوائية والأسلحة النارية والرماية الافتراضية، لتقدم للزوار خيارات مختلفة تجمع بين المهارة والتركيز والتقنيات الحديثة ضمن فعاليات المعرض المقام تحت شعار تجربة للجميع.
1: طبعا تتيح الرماية بالأسهم للزوار خوض تجربة تعتمد على الدقة والتركيز والتحكم والتعرف على أحد أقدم أشكال الرماية، فيما تقدم الرماية بالأسلحة الهوائية تجربة مختلفة لهواة التصويب ضمن بيئة مختصة أو مخصصة لممارسة النشاط. أما الرماية بالأسلحة النارية فتضيف إلى المعرض تجربة تستقطب المهتمين بالرماية، فيما تنقل الرماية الافتراضية مهارات التصويب إلى تجربة قائمة على المحاكاة، تتيح للزوار أو للزائر اختبار قدراته في بيئة رقمية تحاكي الرماية.
0: يا سلام، وبعدين هذا أيضا يضيف بعد تقنيا إلى هذا المجال اللي يمنح اجتماع التجارب الأربع للزائر فرصة الانتقال بين أنماط متعددة للرماية. يعني مو بس أنه والله معرض للصيد والصقور، لا، في تجارب وفي تجربة واقعية تمارسها كزائر، حتى والله يعني هو عامل جذب إلى زيارة هذا المعرض اللي صراحة يعني نشوف فيه تجاوب كبير من زوار هذا المهرجان. طبعا احنا قلنا انه في انواع متعددة للرماية بدءا من السهم وصولا الى المحاكاة الرقمية في محتوى يوسع نطاق التجارب اللي يقدمها المعرض لهواة الصيد والرماية والمغامرات، ويستقطب شرائح مختلفة من الزوار وفق اهتماماتهم. تأتي تجارب الرماية ضمن تنوع المجالات اللي يحتضنها معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، إلى جانب الصقارة والصيد والرحلات والمغامرات والموروث اللي يعكس اتساع محتوى الحدث مع المحافظة على الصقر والصقارة في صميم هويته.
1: طبعا يعزز حضور الرماية في المعرض ما يقدمه من محتوى متخصص في هذا المجال، بما في ذلك منطقة الأسلحة والذخائر والاكسسوارات التي تضم شركات ومنتجات مرتبطة بأسلحة الصيد والرماية الرياضية والأسلحة الهوائية والذخائر ومستلزمات التدريب والأمان، لتتكامل التجارب العملية مع حضور الشركات والمنتجات المتخصصة.
0: يعني بصراحة معرض مهم جدا، وأنا أشوف أنه في شريحة كبيرة كبيرة مهتمة بمعرض الصقور والصيد السعودي، وهو تقريبا اللي في ملهم.
1: أي.
0: ففي زوار ما شاء الله يعني يحبون خوض هذه التجارب والاطلاع على الجديد، وخاصة على الأسلحة، وفي ركن جميل جدا لبيع الأسلحة والذخائر، وتكون مصرحة يعني بصراحة بشكل رائع وجميل، تختار ما بين الشركات وأنواعها، ومنها تشوف أنواع الصيد وطرقها. المهتمين بهذه الأمور من أجهزة إلكترونية

0: تتبع الصيد والأشياء اللي
1: تشوف التقنية
0: يستخدمونها.
1: وين وصلت
0: أيوة
1: وأنظمة المحاكاة. الحقيقة ودي إن احنا نزوره. أول حاجة يأتي هذا المعرض بالتزامن طبعا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية،
0: يا سلام.
1: واحنا نعرف إنه الصقر رمز من رموز السعوديين المعروفة على مر العصور
0: أكيد
1: والتاريخ، بالإضافة إلى أنه مثل هذا النوع من المعارض يعطيك ثقافة، يوسع مداركك في مسألة السجارة والصيد، أيضا موضوع الأسلحة والرماية.
0: الرماية، إيه
1: يعني أنا
0: تعليم
1: ودي
0: تعليم
1: صدق
0: الرماية بصراحة شيء
1: ودي
0: مهم، ومثل ما يقول في محاكاة، يعني عرفتي في
1: هذا هو أنا
0: مواقع
1: ودي هذا
0: مخصصة.
1: الموضوع. أوكي عشان
0: حلوة حلوة صراحة،
1: أتعلم.
0: مهمة جدا، لأنه بصراحة الرماية من الرياضات المهمة
1: اللي
0: اللي
1: أوصى
0: حط
1: الرسول عليها،
0: الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صحيح.
0: أوصى عليها. فيعني بصراحة معرض مهم جدا، يجب الاطلاع عليه وزيارته، يعني بشكل هو طبعا سنوي، فأعتقد أنه في ناس حريصين كثير كثير على زيارته، وأنا والله يعني من الناس اللي يحبون زيارة هالمعرض، ولكن يعني ما سنحت الفرصة
1: صح
0: أنه أروح له، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة بمشيئة الله
1: بإذن الله.
0: نكون أحد الزوار المطلعين على التقنيات الجديدة، وخوض هذه التجارب، المحاكاة، الرماية، والاستمتاع أيضا تدرين أنه في أحيانا في ناس يستمتعون الحضور
1: صح
0: والتجمهر يعني المجموعات الكبيرة اللي تزور المعارض هذه، يستمتع،
1: صح
0: يحس انه في حياة، في روح، في تلقينه على مدى كم يوم، فتلقاه يحضر اليوم الاول والثاني والثالث، يعني اذا عنده وقت، ما عنده وقت عاد كان الله بعونه بيفقد
1: وبعدين
0: متعة.
1: اهتمام يجمع كثير من الشخصيات الحقيقة.
0: صحيح
1: يعني أنت
0: صحيح
1: ممكن تلاقي الهاوي والمحترف والمتمرس
0: صحيح
1: في هذا
0: صحيح
1: الموضوع، واللي عنده
0: والمبتدئ
1: معلومة بالضبط، واللي
0: أي.
1: عنده معلومة والمتخصص. يعني المعلومة بتجيك بشكل مباشر مثل ما تبي وتستمتع فيها كذلك. احنا نتمنى لهم طبعا
0: توفيق إن شاء الله.
1: بإذن الله، ومعرض جميل إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني تسنح لنا الفرصة ونزوره في قابل الأيام بإذن الله.
0: بإذن الله.

0: ومتواصلين معكم في هوا بلادي في ساعتنا الثانية. نروح إلى فقرة مشاريع، واليوم فقرة المشاريع تتحدث عن مناسبات الزواج التي لا تتوقف التفاصيل عند لحظة الاحتفال، بل تبدأ رحلة طويلة من التحضير والاختيار وصناعة تجربة تليق بهذا اليوم. طبعا في مناسبات الزواج تأتي أفكار، فاليوم ضيفنا جاءت فكرة مشروع فريح فريح في بدء من التصوير وتوثيق اللحظات، ثم اتسع مفهومه ليقدم خدمات وتجارب مرتبطة بمناسبات الزواج من التوثيق إلى الضيافة والخدمات المساندة. مع تطور احتياجات المقبلين على الزواج، تطورت الفكرة لتتجاوز تقديم خدمة واحدة وتتحول إلى مشروع يواكب تفاصيل المناسبة ويمنح العميل خيارات أكثر تكاملا، مع الحفاظ على هوية خاصة في تقديم التجربة. واليوم في مشروع فقرة مشاريع سعدنا أن يكون معنا ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ فريح الفريح، أحد المصورين المهتمين بالتصوير، واللي وسع نشاطه ما شاء الله إلى أن أصبح ما شاء الله يعني مكان متخصص يضم التصوير مع تقديم خدمات رائعة وجميلة في مناسبات الزواج. فحياك الله أستاذ فريح.
1: الله يحييك أستاذ علي، حياك الله.
0: مرحبا.
1: يا مرحبا،
0: حياك الله، نورتنا والله.
1: يا هلا بك، نورك الله يسعدك ويعافيك. يا مرحبا.
0: خلينا نبدأ معك مع البدايات. كيف بدأت فكرتك فريح؟ كيف انتقلت من شغفك بالتصوير إلى تأسيس مشروع له هوية وخدمات متكاملة؟ خلينا نتكلم عن هالفكرة الجميلة.
1: جميل. أنا بالبداية أحب أسلم على جميع المشاهدين والمستمعين. ثانيا بالنسبة للسؤال، بالبداية كانت البداية تصوير الجمعات العائلية والأهل وتصوير الموديل والأطفال وأشياء بسيطة، لين حبة حبة تطورنا ووصلنا هذا الهدف، اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله. ما كنت يعني تلقى مضايقات في البداية أنهم يقولوا لك لا تصور؟ دائما حنا نشوف اللي يصور في المناسبات دائما العالم تضايق منه، فكنا بالحلال، روق وخر

0: بالبداية كان فيه صراحة ممانعات من خاصة إذا صار فيه تصوير أهل، لأنه يتم تصوير الشيء هذا ونشره بين الأهل وكذا، ويكون فيه تقريبا أقدر أقول ممانعات، لين ما تطورنا اللهم لك الحمد وصرنا نثبت أن الصورة شيء أساسي في كل مناسبة أو كل جمعة، لأنها تبقى ذكرى مخلدة داخل ذهننا ومن هذا الكلام.
1: يا سلام يا سلام. طيب، مع نمو المشروع انتقلت من العمل الفردي إلى العمل ضمن فريق.
0: نعم.
1: كيف بنيت هذا الفريق؟ وش المعايير اللي تعتمد عليها في اختيار المصورين، توحيد مستوى وجودة التجربة؟
0: جميل. بالبداية كان شغل فردي من عمري 6 سنوات وأنا تقريبا طفل، بداية هذه الموهبة حبة حبة اللهم لك الحمد، إلى الآن مالك مؤسسة وفيها مصورين ومصورات، مؤسسة فيها أكثر من 18 موظف وموظفة اللهم لك الحمد. بالبداية كان في صعوبة باختيار المصورين من ناحية أنه كيف أدري أن المصور هذا يقدر يتيح هذه الصور بالجودة المطلوبة. فاللهم لك الحمد كنا نجيب ناس ما لهم بالتصوير ولا يعرفون بأي شيء يواجه هذا التصوير، حبة حبة لين طورناهم وصار الآن بإمكانه يستلم زواج كامل مكمل لوحده بدون أي ظروف اللهم لك الحمد.
1: جميل جميل، دعواتنا لك بالتوفيق والله يا. طيب الله. البداية وش كان يعني؟ طبعا قبل الجوالات يا فريح ولا؟
0: لا على بداية الجوالات، ولكن كانت على الكاميرات الديجيتال، الكاميرات اللي فيها العدسات ما تتغير، كانت كاميرات شوي إصداراتها قديمة والصور والتصوير كان محدود جدا، فالحمد لله قاعدين نتطور وتطورنا وصلنا الهدف المطلوب اللهم لك الحمد.
1: ما شاء الله، اليوم المشروع ما يقتصر على التصوير، طورت الموضوع ما شاء الله وامتد إلى خط الضيافة والخدمات. كلمنا عن هذا الموضوع وكيف ولدت هذه الفكرة في هذا الخط.
0: طيب أستاذ علي، إحنا بالبداية كنا نطلع للزواجات والمناسبات كجروب، كان يجينا طلبات أنه هذا التصوير بشكل احترافي. طيب مناسبة لازم ينافسها الضيافة لأنها هي واجهة هذا الحفل، فحنا انتقلنا أنا والشباب من منظور آخر، من تصوير فوتوغرافي إلى أننا نتيح سالفة الضيافة على أكمل وجه، والضيافة عنصر أساسي بكل مناسبة، فحنا نحاول قدر المستطاع نطلع هذه المناسبة على أكمل وجه بأنه يكون مصورين وضيافة تواجه هذا الحفل المناسب.
1: حلو، الضيافة وش وصفها لنا؟
0: الضيافة طبعا قهوة وشاي وضيافة كامل المعايير، البخور كذلك، الفرشات المدات كذلك، كامل التجهيز المناسبة بالكامل كضيافة، مقاديع حقة الحضور كذلك، بالنسبة للتوزيعات، العصاير، أنواع الشاهي أكثر من 4 أنواع. فقاعدين نتطور بأنه ما يحتاج الشخص أو صاحب المناسبة ينتقل انتقالية ثانية، خلاص يكون مواجه منصة واحدة أو مؤسسة واحدة تلبي الرغبات جميعا.
1: حلو والله الفكرة، صحيح. يعني هي فعلا لما يكون تصوير، حنا نعرف أنه التصوير له جهة معينة والخدمات الضيافة في برضو مكان آخر، أنت جمعت الثنتين ما شاء الله.
0: هذا هدف أساسي عندنا، بأنه الشخص ما يقدر ينتقل لأكثر من جهة علشان يلبي رغباته. فاللهم لك الحمد قاعدين الآن نصنع أشياء مستقبلية عما قريب، حتى القاعات بنحاول نلبي رغبات صاحبين المناسبات بأنه تتوفر القاعات وسيارات حقات الزفة وأشياء عديدة اللهم لك الحمد، قاعدين نشتغل عليها حبة بحبة.
1: وكيف قدرت يعني توفق ما بين العملين هذا، التصوير والضيافة وبقية التفاصيل؟
0: طيب علشان نتكلم بوضوح، أنا الآن مستلم، عندي استلام اللي هو قسم اللي هو قسم التصوير، كذلك عندي شخصين الآن مستلمين قسم الضيافة اللي هو الأستاذ ممدوح الشمري والأستاذ سرحان، هم اللي مستلمين قسم الضيافة، بحيث أنه يكون في بيننا كول وتواصل بحيث أنه ما يكون في أي عرقلة، هم يستلمون قسم الضيافة بالكامل وأنا أستلم قسم التصوير، فحنا متعاونين في جهة واحدة نخدم الجميع.
1: جميل جميل.
0: نعم.
1: ما شاء الله، أنت تقول لي في مصورين ومصورات، ها؟
0: نعم نعم صحيح.
1: من اللي يختارهم أنت ولا في أحد معك يعني يعني في لجنة؟
0: لا موجودين حنا طاقم نجتمع، يجينا مثلا الزبون يعطينا مثلا نبغى تصوير حفل مثلا قسم نسائي، تمام؟ أنا أروح أعرف المميزين عندي، ناس مميزين

0: نحاول قدر المستطاع ننتقي أفضل المصورين وأفضل المصورات بحيث أنه الجودة هذه نفس الجودة اللي عند صاحب المؤسسة. أنا قاعد أشتغل يعني من عمر 6 سنوات إلى الآن، ما أبغى يطلع أحد بجودة غير الجودة اللي قاعد أشتغل عليها. فأنا أروح أرسل يا فلان ترى عندك تصوير باليوم الفلاني، يلا استلم الزواج، أنت تستلم بقية التفاصيل وش المتطلبات اللي هو تصوير صور أو فيديو أو تصوير جوي، فعندنا باقات عديدة.
1: مع هالتوسع يا فريح، وين متجه مشروع فريح الفريح؟ وهل تطمح إلى بناء منظومة يعني متكاملة لخدمات مناسبة الزواج، ولا في مجالات جديدة قاعدين تشتغلون عليها؟
0: هذا علي، أنا اللهم لك الحمد يعني من صغري وأنا أطمح بإني أكون مشرف عام على شركة، فهذا كان الهدف وأنا صغير، وبإذن الله عما قريب يتحقق. الآن في منطقة القصيم بالتحديد ببريدة هي أول انطلاقة هذه المؤسسة، وقاعدين نتوسع حبة حبة. عما قريب بيكون فيه كذلك مؤسسة في منطقة حائل، وعما قريب بيكون في الرياض، وحابين نتوسع حبة حبة لين ننشئ موقع مركزي مؤكد لهذه الشركة بإذن الله عما قريب. التفكير مو بسيط، دائما السعودي تفكيره البعيد، فاللهم لك الحمد نحاول قدر المستطاع أننا نطمح للبعيد البعيد.
1: ما شاء الله. عندكم يا فريح يعني للتواصل معكم في مواقع في السوشيال ميديا؟ كيف ممكن يتواصل معكم الشخص؟
0: في منصات برامج التواصل الاجتماعي، كذلك أرقام التواصل فيها خاصة بالتواصل لحجز المناسبات وحجز الضيافة اللي هو تصوير المناسبات والضيافة.
1: كيف تشوف الإقبال؟ كيف تشوف الإقبال؟ في إقبال ولا الموضوع هذا مرتبط بفترات من السنة وبعدين يصير فيه ركود طويل؟
0: لا اللهم لك الحمد، المناسبات تكون مو فقط مواسم، عما يعني سابقا تكون موسم الإجازة فقط، فهم علي؟ الآن قاعدين نتطور أنه المناسبات تكون بأي وقت. المناسبة ترى مو شرط أنه زواج، المناسبة ممكن تخرج، ممكن حفل، ممكن بالبيت، ممكن، فمي مقتصرة على أنه زواج. فقاعدين نتوسع والحجوزات اللهم لك الحمد، والإقبال بما أن الشخص هذا اللي قاعد أتكلم معه سعودي أنا بتواصل معه باستمرار، فهذه لفتة جدا جميلة.
1: يا سلام. حلو أنك ما ربطتها بس في مناسبات الزواج، أنت فتحت الموضوع أنه ممكن تخرج، ممكن مناسبات، حتى مناسبات خاصة عائلية أو يعني ممكن هنا يكون التوسع أكبر. لما تربطها بمناسبات زواج يكون لابد إجازات ومناسبة، فبرافو عليك
0: يعني.
1: برافو عليك والله، صراحة سعدتني بالموضوع والمشروع الجميل والرائع، وأنا إن شاء الله أتمنى لك التوفيق يا فريح، أنت والمجموعة اللي شغالين مع بعض. معك، هل معك مجموعة شركاء ولا أنت
0: لا أنا المالك الوحيد، لكن الآن الشركاء اللي ذكرت قسم الضيافة، وقاعدين نشتغل على أكثر من جهة بإذن الله.
1: بالتوفيق لكم يا فريح، وسعدتنا والله في هالفقرة، ونتمنى لك إن شاء الله النجاح والتطور إن شاء الله. شكرا لضيفنا في فقرة مشاريع فريح المصور وصاحب التجربة الجميلة والرائعة اللي تطورت، وبمشيئة الله يتطور هذا المشروع أكبر وأكبر.

مثل هذه الأفكار الجميلة والرائعة، البعض يعني يقول إنه أفكار بسيطة، أفكار متعبة، ما يعني إذا ربطتها بمناسبة معينة ربما إنه تكون مرتبطة بشهور في الإجازة أو أشهر معينة، لكن لما يكون فكرك كبير، وهذا اللي عودنا دائما الشاب السعودي أو الشابة السعودية على تطور الأفكار دائما وأبدا، عندهم أفكار جميلة خلاقة مبدعين بصراحة. ولما هو شوف ريح ما شاء الله يعني حريص على عمله، يتواصل مع العميل ويشرف عليهم ويتابع العمل ويشرف على الأشخاص اللي يكلفهم مسؤوليات، هنا يصير في حب وشغف، تشعر بالمسؤولية وتشعر حتى أنه أي غلطة ممكن تؤثر على عملك، فأنت ما تبغى الأخطاء، ولو حدث خطأ ما راح يكون مقصود ولا تبغاه يتكرر. فبرافو عليك فريح وعلى أمثالك من الشباب السعودي الحريص اللي دائما يدعم عجلة التطور في هذه البلاد، ونقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله ومزيد

0: من النجاحات، وإن شاء الله نسمع مشاريع أكثر وأكثر إن شاء الله في هوا بلادي. وحنا البرنامج مخصصين للكفاءات الطموحة في بلادي والشابة اللي تعمل على التطور وتحديث عجلة التقدم ومواكبة الرؤية وأهدافها. مزيد من التفوق والعطاء يا أبناء بلادي، الله يوفقكم إن شاء الله. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي في فقرات منوعة كثيرة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون متواصلين معكم. إن شاء الله اللي قدمناه والقادم إن شاء الله يكون جميل وممتع لمتابع برامج إذاعة الرياض. نروح إلى مجموعة من الأخبار. طبعا احنا عارفين يا تهاني أنه الأسبوع القادم إن شاء الله نهاية الأسبوع، مش الأسبوع القادم،
1: نهاية الأسبوع بإذن الله يوم الأربعاء
0: مشاء الله يكون اليوم الوطني والاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي. والله يجعل أيامنا إن شاء الله كلها تطور ومزيد من النجاح، ويعني التطرق إلى التقدم اللي يشهده أو تشهد بلادنا المملكة العربية السعودية. أكيد طبعا التحضيرات على قدم وساق من جميع القطاعات الحكومية والخاصة، استعداد للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني. احنا قاعدين نشوف الحين أكيد جايتك رسائل
1: مدارس
0: تخفيضات،
1: خليك من التخفيضات. جايتني المدارس الحين، بكرة حيكون احتفال المدارس طبعا قبل
0: عشان في إجازة
1: بالضبط، فإنه يعني يشددون على إنه الطلاب كلهم يكونوا موجودين يحتفلون بهذا اليوم، بالإضافة إلى موضوع التخفيضات إنه
0: عروض اليوم الوطني.
1: يا سلام عليك، إنه لازم يكون يعني الطالب يعزز يعني هذه القيمة بالنسبة له بالأشياء اللي تمثل الوطن، اللبس الوطني
0: ولا يتكلفون. ترى شوف الفرحة فرحة الوطن والاحتفاء
1: في أنا قلت شالوا كاب يكفيهم.
0: والله العظيم في ناس أنا شفتهم والله قاعدين يتسوقون كأنه قاعد يتسوق. يا جماعة أوكي فرحة الوطن تستحق وتستاهل منا، لكن ترى أصلا حتى التعبير عن فرحتك بالوطن والاحتفاء فيه حاجة بسيطة. الوطن يبي عطاء ما يبي مظاهر،
1: والله لو بروش يعني انتهت السالفة.
0: هذا اللي أنا أقوله، يعني لما واحد يجي يقول لك والله ما أدري شلون بعض الشباب يضرب سيارة أبوي وركب أعلامه ويتكاليف
1: تبي الصدق حلوة شكلها
0: حلوة، بس أنه أنا أتكلم أنه لا تكلفون على أعماركم، الوطن يستحق منا أكثر. لكن حنا لما نقول الوطن نعطيه عطاء أفضل مما نعطيه تجمهر فرحة ومدري إيش. فالوطن محتاجنا، أوكي نفرح ونحترم القوانين في هذا اليوم. وزي ما قلت لك أنا عندي واحد من الزملاء راح يتقضى قبل فترة، فيقول له البائع اللي يبيع يقول له ترى في تخفيضات بعد يومين أصبر شوية
1: وتشتر.
0: والله العظيم قال إي والله نسيت عروض اليوم الوطني. أجل أوكي الله يجزاك بالخير إن شاء الله ويعطيك ألف عافية، ويمشي ويروح يقول والله العظيم يعني فعلا تذكرت أنا كنت ناوي أشتري ومبلغ كبير
1: صح.
0: فقال لي لا ترى يومين إن شاء الله وحتجيك عروض اليوم الوطني. قال أجل حج وحاجة. يعني نحمد الله ونشكر يعني كل الجهات الخاصة والقطاع التجاري يتفاعلون مع اليوم الوطني، هذا نوع من الاحتفاء بإيجاد العروض. ودائما نشوف الحين الأيام هذه كلها عروض ما شاء الله،
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: تجيك رسائل على الموبايل
1: والله أي حاجة على طول، كل شيء ممكن يخطر في بالك يجيك عرض بمناسبة اليوم الوطني. فحلو لما يعني تستفيد من هذا النوع من العروض في هالفترة، تكون عامل حسابك قبلها بفترة. نعرف إحنا نهاية شهر ونوعا ما يعني الميزانية تبدأ بالسالب الفترة، لكن اللي يبي ومرتب أموره من شهرين ثلاثة يصير يعرف أنه نهاية الشهر هذا ممكن يقتني أشياء كثيرة.
0: ولا تثقلون على أنفسكم يعني
1: بالضبط.
0: ما هو يعني والله أنا يعني إذا أنا ما حطيت علم على السيارة ولا ما شريت أعلام ولا بروش ولا ما أدري شلوني ما أحب وطني، لا هذا مو صحيح.
1: صحيح
0: حب الوطن ترى أحيانا في فرحة وتعابير فرحة الوطن ما يحتاجها بصراحة، ما يحتاج مثل هذه الفرحة اللي
1: احنا نحتاج انك تمثل وطنك خير تمثيل. فين؟ في المسابقات الدولية، في المحافل الدولية، في التكريم، في انك تبرز وطنك

0: بأفضل صورة بعيدا عن بعض التصرفات اللي ما تكون تتناسب.
1: هذا جانب مهم. لكن خلينا نقول مثلا حتى احتفائك باليوم الوطني تحتفي بعقل يعني بأخلاقنا كسعوديين أو شيء أول شيء مسلمين وسعوديين نحترم الآخرين لا نعطي العرق للسير والتجمهر وصياح وعشان والله إجازة أربعة وخميس بالنسبة للطلبة
0: والله أني شايل هم يوم الأربعاء صدق إيش بوصل الدوام لكن خفف يعني
1: وانبسطوا وحافظوا على ثروات هذا الوطن
0: صح.
1: يعني ترى الحين صار كل شيء منقول أي والله يعني الحين تصوير وقنوات وذا يجي يقول لك شوف الشعب السعودي شلون يحتفل بيومه الوطني بطريقة بعض الشباب يعني احنا نقول لا اطلعوا استانسوا وانبسطوا والوطن يستحق الكثير والله يحفظ وطننا. احنا نشوف الحين في الكثير من محافظات ومناطق المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني. فعندنا لينا التاريخية جنوب رفحة منطقة الحدود الشمالية الأربعاء القادم تحتفي باليوم الوطني السعودي بتنظيم فعاليات وطنية وتراثية في مسرح الفعاليات بسوق لينا التاريخي بمشاركة فرق فنية وشعبية وحضور مجتمعي يستحق أو يستحضر أصالة المكان وعمق الموروث الوطني. طبعا تتضمن الفعاليات عروض لفرق فنية شعبية وعالمية وفقرات فنية متنوعة إلى جانب العزف المنفرد وعروض الخيول والأجانة وفقرات الدمى وفرق مسابقات الأطفال وليلة فنية طربية بمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين إلى جانب معارض تعريفية واستديوهات لقنوات تلفزيونية وهدايا وجوائز الزوار. يعني اللي بيجي ويحتفي ويحتفل معهم بيجد كل شيء موجود. الفعاليات هذه في إطار احتفاء لينا التاريخي باليوم الوطني السعودي وإبراز ما تزخر به من إرث تاريخي وثقافي عبر أنشطة تجمع بين الموروث الشعبي والفنون والمشاركة المجتمعية وتعزز حضور المواقع التاريخية في المناسبات الوطنية وأيضا جهود من بلدية لينا تجهيز المواقع والحدائق والمتنزهات والطرق وتزيين الشوارع بالإعلام والإضاءات الجمالية استعدادا لاستقبال الزوار وإضفاء أجواء احتفالية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن
0: في كل الشوارع.
1: احنا لما نقول أنه في إجازة أربعة وخميس مناسبة اليوم الوطني ففي ناس يروحون مناطقهم ومراكزهم مدنهم يحتفون مع أهلهم ويحتفلون باليوم الوطني. فعشان كذا هي تستقبلهم هذه المحافظات والمناطق اللي جاية من الرياض من جدة من الدمام. فهي فرصة للاحتفال والالتقاء بالأهل والعائلة والله يجعل أيامنا كلها إن شاء الله سعادة وهنا في هذه البلاد والله يحفظ بلادنا إن شاء الله ويديم عليها العز وقادتنا وولاة أمرنا وتظل الاحتفالات الوطنية مستمرة بمشيئة الله. وحنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون
0: أكيد عندنا تغطية خاصة بمناسبة اليوم الوطني تحديدا يوم الأربعاء بالإضافة إلى الحلقات الاستباقية طبعا اللي حتكون يوم الثلاثاء واللي راح تكون يوم الخميس لتغطية بقية الفعاليات اللي تحتفي باليوم الوطني السعودي لهذا العام. في كل الأحوال يعني سنوات العز والمجد هي سنوات لا تحصى حتى يعني نحصيها بعدد معين، لكن نحن نفخر بما أنجزته المملكة العربية السعودية خلال أعوام مديدة منذ تأسيسها بداية على يد المغفور له الملك عبد العزيز حتى وصولا إلى الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظهم. احنا طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي بس بنروح وين يا محمد؟
1: اوكي نروح نجران.
0: نروح نجران
1: يلا نروح نجران وزميلتنا سلمى الصالح. مساء الخير يا سلمى.
2: يا مساء النور يا علي ويا هلا وسهلا فيك يا علي وفي تهاني وبإذاعة الرياض.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا سلمى.
1: الله يحييك.
2: يا هلا وسهلا.
1: كيف الاستعدادات اليوم الوطني نجران يا سلمى؟
2: والله الاستعدادات ما شاء الله تبارك الله الشوارع والأهالي ما شاء الله في استعداد لهذا اليوم الجميل إن شاء الله.
1: يا رب الله يديم
2: علينا الأمن والأمان يا رب.
1: اللهم آمين. وين متواجدة الآن يا سلمى؟
2: والله أنا متواجدة الآن أو بمعنى آخر متواجد لدينا ضيف وعندنا موضوع مميز وجديد بإذن الله.
1: حلو.
0: تفضل يا سلمى.
2: موضوعنا اليوم يتكلم عن العلاج بسم النحل. طبعا في أول مرة أكيد تشعرون كذا بالخوف أو بالكذا، ولكن هو فعلا موضوع جديد وجميل. يعني

0: العلاج بسم النحل، عفوا لسع النحل المعروف باسم علاج سم النحل، من المواساه التي ارتبطت بالطب التقليدي منذ قرون، ويعتمد على استخدام سم النحل بطرق مختلفة طبعا، ويسمونه هنا العلاج التكميلي. طبعا ما أبغى أضيع عليكم الرسالة، طبعا استضفنا نتحدث أكثر بإسهاب عن هذا الموضوع، استضفنا عضو جمعية غرب نجران ومدرب النحالين الأستاذ المدرب ناصر مبارك الصقور. يا هلا وسهلا فيك أستاذ ناصر عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج هو بلادي.
1: الله يبقيكم، وسعيد بتواجد معكم، وحاب أمسي عليكم وعلى المتابعين وعلى زملائكم في الاستوديو تهاني وعلي في هوا بلادي.
0: يا هلا وسهلا فيك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، في البداية نبغى تعريف مبسط لمستمعينا عن العلاج بسم النحل.
1: علاج بسم النحل هو علاج قديم جدا، وصار فيه تطور أبحاث، ويعتمد على اللسع بالنحلة نفسها في مواضع محددة حسب نوع العلاج، ويعتبر علاج تكميلي. والعلاج التكميلي لا يستقل عن العلاج أو الإشراف سواء في طب المستشفيات أو غيره.
0: طيب كم لك فيه يا أستاذ ناصر؟
1: أنا صاحب منحل الصقري، وتقريبا حوالي يمكن 20 سنة.
0: طيب من خلال عملك في هذه السنوات الطويلة، كيف يكون تشخيص المرض وتحديد أماكن اللسع؟
1: لا، تشخيص المرض لابد أن يكون عن طريق مستشفى، يعني يجيني المريض يعاني من شيء، يكون المستشفى أو الطبيب محدد له المرض، ما عدا الأشياء اللي هي الأعصاب فإنه يتبع مسار العصب المتألم فيه.
0: طيب ودي ناخذ وش الأمراض اللي يتم علاجها بلسع النحل، وهل كانت هناك نتائج ملموسة؟
1: بالنسبة للعلاج لو تكلمنا عنه ممكن تقولون خلاص خلونا نقفل المستشفيات، يعني كمية عدد كبير من الأمراض، منها الأمراض الجلدية، أمراض العيون، الرمد، الكوليسترول، الثعلبة، الجهاز الهضمي، الرمتويد، الرمتزم، السكري، الصلع، النحافة، فقدان الشهية، الكبد، الطحال، الفيروسات، الجيوب الأنفية، التناسلية، والإنجاب، تضخم بروستات، تأخر النطق، التوحد، وكثير.
0: طبعا مرض كثير. طيب من خلال عملك كانت في نتائج لهذه الأمراض؟
1: فيه بالنسبة اللي حسوا بتحسن ممكن نقدر نقول فوق 80% اللي فيه تحسن، سواء
0: أكيد موثق هذه الحالات
1: كثيرة، وثقها أكثرها وثقها إذا لقيته المرة الثانية، يعني بعضهم أقابله صدفة ويتكلم ويشكر أقول له أنا أذنك أصور، هذا يكون توثيق فيما بعد، أما في حينها ما أقدر أثبت أنه
0: صحيح. طيب في سؤال مهم، يعني أنت الآن العلاج بسم النحل، طيب النحلة هذه كيف أنت تتعامل معها عشان توجهها لنقطة معينة؟
1: بالنسبة للنقاط نفسها في نحن نعتمد عليه أبحاث ودراسات وكتب خاصة بلسع النحل وأماكن اللسع لكل مرض حسب النقاط اللي هي نقاط التشريح الدولية العالمية سواء بالأعصاب أو العضلات، وتعامل مع النحل دائما يكون فيه حذر في مع المبتدئين، لكن بالنسبة للإنسان المتمرس مجرد أفتح الخلية وأجمع.
0: طيب من خلال عملك هذا في أحد يساعدك مثلا نساء جو، في أحد يساعدك في هذا العمل؟
1: بالنسبة إذا كان فيه عنصر نسائي فعندي بنتي، خليها اللي تقابل النساء وتسوي لهم لسع.
0: جميل صراحة، نحن الوقت يحكمنا يا أبو حمزة، شاكرين لك هذا الحضور وشاكرين أيضا لك هذه المعلومات الجميلة.
1: تسلمون ويعطيكم ألف عافية، وأنا أشكركم على الاستضافة وأشكركم على كل ما هو جديد. أنا من متابعين إذاعة الرياض سواء في الصباح أثناء الاتجاه للدوام، لدرجة أني بعض المرات أتأخر شيء في السيارة لين يخلص الموضوع.
0: هذا شيء جميل، شكرا لك، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي معك مرة أخرى. شكرا لكم مستمعينا، لنا عودة مع الزملاء في الاستديو. شكرا لكم،
2: يعطيك العافية أول شيء على الاستضافة، والشيء الثاني يعني جميل أنه ضيفك يعني مستمعي ذات الرياض، وظهر أنه كان من جمهوري أيام ما كنت بالصباح أعتقد.
0: أكيد أكيد أكيد أبو حمزة من يعني من المستمعين الجيدين لإذاعة الرياض، وايضا من المشاركين في المنطقه سواء بالفعاليات سواء بال
1: وانا اقول وين راح التهاني.
2: شفت شلون التهاني جت المساء. الله يحفظك ابو حمزه، وشكرا لك يا سلمى، ويعني ايضا الشكر موصول لضيفك الكريم.

0: أيامكم جميلة.
1: شكرا شكرا لك.
0: تدري علي حلو يعني كذا لما نصير مثل هالمواقف كذا
2: إيه
0: وين فلانة وين راحت ترى يعني لما تجي كذا رسائل على سناب يجي على منصة إكس أسمعهم على الهواء يعني كذا أشعر فعلا وألفة بيني وبين المستمعين تعودنا عليها يعني سنوات تعود على صوتي في فترة معينة وتعودت على وجودهم معنا.
2: هذه حاجة والله فعلا
0: صحيح
2: ما يشعر فيها إلا اللي يجربها فعلا يحس إنه كأنه حمل بمسؤولية كبيرة ويعني بصراحة يشكرون والله على متابعتهم وسؤالهم صحيح. وحرصهم الدائم والأبد الدائم إن شاء الله اللي نتمنى إن شاء الله نكون حنا عند حسن ظنهم فيما نقدم لهم من برامج أكيد. ومعلومات وهذا شيء جميل منهم يشكرون عليه.
0: مستمعين الكرام طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. باقي لنا تقريبا 4 دقائق
1: كنت انتهي ساعتنا الثالثة إن شاء الله.
0: صحيح. طبعا مثل ما عودناكم أيضا تكون الحلقة فيها تقارير حول بعض المناطق في المملكة العربية السعودية، واليوم عندنا تقرير حول وادي حنيفة. أعتقد ما في أحد ما يعرف وادي حنيفة، لكن في التقرير راح تسمع معلومات جديدة تخص المنطقة. شكرا للزملاء اللي أعدوا هذا التقرير. خلونا نستمع ونرجع لكم.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. كنتم معنا فيها وبلادي، حيث تأخذنا القصص من قلب الأرض إلى قلب التاريخ. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي، وفي ساعتنا الأخيرة نبدأها بخبر حول جامعة بيشة اللي تطلق هاكاثون ديجيتال ثون 2026، مشاركة 301 من الفرق. طبعا هذا اللي أطلقته جامعة بيشة فعاليتها هاكاثون ديجيتال ثون 2026، مشاركة واسعة شملت فرقا طلابية ومبتكرين ومختصين في المجالات التقنية من داخل الجامعة وخارجها، بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة لمعالجة عدد من التحديات ذات الأولوية في البيئة الجامعية، أيضا تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للاختبار والتطبيق. أوضحت الجامعة أن إجمالي الفرق اللي تقدمت بمشاريعها المشاركة في الهاكاثون بلغ 301، قدموا 301 أيضا من المشاريع التقنية، وتنوعت أو توزعت جنسيات الفرق المتقدمة بين 271 فريقا سعوديا و30 فريق من جنسيات مختلفة.
1: يا سلام، يعني 301 متقدمين. أي. وعندهم 301 من

0: مشروع
1: بالضبط. كل فريق يقدم مشروع واحد.
0: ما شاء الله. طبعا أشارت الجامعة إلى أن المنافسات شهدت 108 مشاركات من منسوبي جامعة بيشة، حتى المنسوبين لهم حق المشاركة، في حين بلغت المشاركات من خارج الجامعة 193 مشاركة شملت جامعات ومدارس وجمعيات وهيئات مختلفة. وبينت أن المشروعات تناولت ثلاث مسارات تنافسية رئيسية. وشيء المسارات، المسار الأول حظي ب 80 مشاركة، والمسار الثاني ب 160 مشاركة، فيما نال المسار الثالث 61 مشاركة. شملت هذه المسارات مسار الابتكار الرقمي وتطوير الخدمات الجامعية، ومسار الحرم الجامعي الذكي والاستدامة، إضافة إلى مسار الأمن السبراني وإدارة المخاطر. وتخضع هذه المشاريع أو المشروعات المشاركة لمجموعة من معايير التحكيم، من أبرزها فهم التحدي واحتياج المستفيد والابتكار والتميز والقابلية التقنية والتشغيلية والأثر المتوقع وقابلية القياس، إلى جانب جودة النموذج الأولي وقدرته على إظهار الحل وإثبات الفرضيات. يعني تشكر والله جامعة بيشة على مثل هذه الفعاليات، وحنا نعرف أن الجامعات نشيطة في هذه صحيح. الفعاليات دائما هكاثونات، وإشراك الطلاب فيها، طلاب وإعطائهم فرصة للابتكار ودخول المجال التقني من يعني عبر بوابة الجامعة، وأيضا الاستعانة بمنسوبي الجامعة. يعني مثل هذه الأفكار حلوة، شوف الأفكار الجديدة، شوف العقول الشابة وش عندها، وحتقدم لك حتى لو كان في أخطاء في البداية في بعض المشاريع، لكن يتم تصحيحها. يعني صحيح. هي أحيانا ممكن تجيك فكرة، بعض الشباب عندهم أفكار جميلة ورائعة لكن ما يعرفون كيف يطبقونها.
1: صحيح.
0: لما يكون في متخصصين يعرفون كيف يطبقون هذه الأفكار، وأنت بس يعني تأخذ الفكرة من الشاب، من الشباب والمبتكرين والمجموعات الطلابية اللي ما شاء الله عددهم 301 وقدموا 301 مشروع.
1: ترى احنا نتكلم عن فريق والعمل بروح الفريق، محاولة انه الفريق كامل يعطي افكار، يشارك في المشروع،
0: عمل جماعي
1: بالضبط، العمل الجماعي بعيدا عن تفرد الشخص. يعني انت اصلا في دراستك الجامعية تستطيع انك تكون متفوق باسمك بالحالك، لكن في مثل هذا النوع من المسابقات اللي تعتمد على روح الفريق وتكاتف الفريق، هنا انت تعزز فعلا العمل الجماعي بالاضافة الى قيمة اصلا الابتكار والاختراع ومشاركة الافكار بالشكل الصحيح. احنا نقول لهم ما شاء الله تبارك الله. طبعا
0: لا ننسى انه في توزع جنسيات الفرق المتقدمه، في سعوديين 271 فريق سعودي و30 فريق من جنسيات مختلفه. يعني حتى دمج الجنسيات الاخرى في هذه المشاريع والمشاركه فيها، وبعدين حتى نفتح باب للحوار من بين المجموعات والمنافسه، المنافسه الشريفه، انه من الان في منافسه.
1: اي العدد ما هو بسيط. أي. يعني انت قاعد تنافس 300 فريق.
0: يا سلام.
1: يعني على اعتبار انك انت الواحد، ف 300 فريق انت قاعد تنافسها بافكارك، بماذا ستقدم، ولا والموضوع ما هو في اي شيء. يعني احنا نتكلم عن مسارات ابتكار الرقمي، تطوير الخدمات الجامعيه، المسار الحرم الجامعي الذكي والاستدامه، الامن السبراني، اداره المخاطر، كل هذه يعني الأفكار أو هذه المسارات ما شاء الله تبارك الله يعني تحظى باهتمام أساساً.
0: صحيح.
1: وهي احتياج لنا للمرحلة المقبلة بإذن الله.
0: بإذن الله، بالتوفيق لهم إن شاء الله. شكراً جامعة بيشة، وبالتوفيق إن شاء الله لأبنائنا والمشاركين في هذا الهاكاثون ومزيد من الهاكاثونات الجميلة والرائعة اللي تبرز طاقات شبابنا وشاباتنا في الجامعات والمدارس. احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، احنا في ساعتنا الثالثة ان شاء الله، ما زلنا متواصلين في تقديم الفقرات المنوعة والأخبار وأيضا حصاد المراسلين. نروح إلى فاصل وراجعين ان شاء الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك.
2: الله

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
2: منذ اللحظة التي يصل فيها الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تحيط به منظومة متكاملة من الخدمات قد لا يلتفت إليها وهو يؤدي عبادته، لكنها تبقى على أهبة الاستعداد لخدمته في أي لحظة. ومن أهم المنظومات منظومة الرعاية الصحية التي جعلتها السعودية إحدى الركائز الأساسية في خدمة ضيوف الرحمن، انطلاقا من أن سلامة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، وأن تمكينه من أداء عبادته بصحة وطمأنينة جزء من رسالة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ولهذا سخرت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة شبكة متكاملة من المراكز الصحية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، تقدم خدماتها على مدار ساعة وتشمل الفحص الطبي والرعاية الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة. وتعمل هذه المراكز وفق خطط تشغيلية مرنة تتكيف مع الزيادة في أعداد الزوار خلال الموسم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية. ولا تقتصر الخدمة الصحية على المراكز الطبية الثابتة، بل تمتد إلى فرق الإسعاف الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتضم هذه الفرق أطباء ومسعفين وفنيي طوارئ يعملون في مواقع قريبة من أماكن تجمع المصلين. وعند الحاجة إلى نقل الحاجة إلى المستشفى، تتولى سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات الطبية عملية النقل مع تقديم الرعاية اللازمة أثناء الطريق. وفي بعض الحالات الحرجة تفعل خدمات الإخلاء الطبي وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حصول المريض على العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن. وتعتمد المنظومة الصحية في الحرمين على أحدث التقنيات الطبية، سواء في تجهيز المراكز

0: المراكز الصحية أو في إدارة المعلومات الطبية أو في التنسيق بين الفرق الميدانية وغرف العمليات، ويسهم هذا التكامل في تسريع اتخاذ القرار وتوجيه الحالات إلى الجهات المناسبة وتقليل زمن الاستجابة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. ولا يغيب الجانب الإنساني عن العمل الصحي في الحرمين، فالعاملون في هذا القطاع لا يقتصر دورهم على تقديم العلاج، بل يحرصون على طمأنة المرضى ومساعدتهم والتواصل معهم بلغات مختلفة عند الحاجة، بما يخفف عنهم مشقة المرض أو الإرهاق، خاصة أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يكونوا بعيدين عن أوطانهم وأسرهم، كما تحظى الفئات الأكثر احتياجا مثل كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة بعناية خاصة من خلال فرق متخصصة تتابع احتياجاتهم وتقدم لهم الدعم اللازم أثناء أداء مناسكهم، بما يساعدهم على إتمام عباداتهم بأمان وراحة. وهكذا يظل القطاع الصحي أحد الأعمدة الرئيسة التي تستند إليها منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يقدمه من خدمات علاجية ووقائية وإنسانية تعكس حرص المملكة على أن يبقى المسجد الحرام والمسجد النبوي مكانين يجتمع فيهما الأمن والسكينة والرعاية، لتكتمل رحلة العبادة في أفضل الظروف الممكنة.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومركز دراسات بالبحرين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن سلمان ابن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية معالي الدكتور الشيخ عبد الله ابن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون العلمي والمعرفي وسبل تعزيز التكامل بين المراكز البحثية والمكتبات الوطنية، وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومركز دراسات تهدف إلى تمكين الطرفين من تعاون مثمر يخدم البحث ومجتمعات المعرفة، وتشمل مجالاتها المشاركة المعرفية والعلمية وتبادل المعلومات والوثائق. وتأتي المذكرة استمراراً للتعاون الفكري بين المؤسسات المعنية في البلدين الشقيقين، وترسيخاً لمسارات البحث العلمي وتوثيق التاريخ وصناعة المعرفة، ونموذجاً للتكامل بين المؤسسات المعنية بحفظ المعرفة وإنتاجها وإتاحتها. مهرجان أسبوع الموسيقى الأوروبي بالرياض. نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز السعودي للموسيقى أسبوع الموسيقى الأوروبية في الرياض بخمس أمسيات.

جلسات موسيقية أقيمت في حي جاكس، وجمع البرنامج موسيقيين من المملكة وأوروبا على مسرح واحد، وفتح المجال للتبادل بين الفنانين والتعرف على تجارب وتقاليد موسيقية مختلفة. وشارك في نسخة هذا العام أسماء من إيطاليا والتشيك ومالطا والنمسا وقبرص، إلى جانب أوركسترا المركز السعودي للموسيقى. وقدمت أوركسترا المركز السعودي للموسيقى عرضاً مشتركاً مع عازفة تشيكية في لقاء جمع موسيقيين سعوديين وتشيكيين على مسرح واحد. وأتاح المهرجان مساحة للتعاون والتبادل بين الموسيقيين السعوديين والأوروبيين، وقدم للجمهور في الرياض فرصة للتعرف على مدارس وتقاليد موسيقية متنوعة من خلال عروض حية تجمع ثقافات مختلفة في مكان واحد. هيئة فنون الطهي تناقش فرص التعاون مع البرازيل. التقت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي سفير جمهورية البرازيل لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتبادل الثقافي وتطوير تجارب تجمع بين المطبخين السعودي والبرازيلي، بما يسهم في تنمية قطاع فنون الطهي وتعزيز حضوره الدولي. وناقش اللقاء فرص التعاون في توظيف المنتجات الغذائية السعودية والبرازيلية في وصفات مشتركة، من بينها الجمع بين التمور السعودية والأجبان البرازيلية، بما يبرز تنوع النكهات ويفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من المكونات المحلية في مطبخي البلدين. واستعرض اللقاء آفاق التبادل الثقافي وبحث مسارات متنوعة لربط ثقافتي الطهي السعودية والبرازيلية عبر مبادرات مستقبلية تسهم في تعريف بالموروث الغذائي للبلدين وإبراز ما يحمله من قصص وتقاليد تعكس خصوصية كل مجتمع. هيئة فنون العمارة والتصميم شريك استراتيجي لإندكس السعودية 2026. انطلقت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أعمال معرض إندكس السعودية 2026، الذي يجمع العلامات التجارية العالمية والموردين المحليين والمعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمطورين والمواهب الصاعدة، في وقت تسهم فيه المشاريع المتنامية في المملكة في تعزيز الطلب على حلول جديدة للتصميم والتجهيزات الداخلية. ويقام المعرض بشراكة استراتيجية مع هيئة فنون العمارة والتصميم، ويأتي الشعار العام للمعرض متجذر في التراث مصمم للمستقبل، ليستكشف دور الهوية الثقافية في التصميم السعودي المعاصر بدءا من المواد والحرف المستخدمة وصولا إلى كيفية استجابة مساحات الضيافة والمساحات السكنية التجارية الجديدة لمحيطها، جامعا بين الرؤى السعودية والدولية لاستكشاف كيفية توظيف التراث والوظائف العملية والتصميم الحديث في مختلف أنحاء المملكة. وزارة الثقافة تصدر دليلاً لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. أصدرت وزارة الثقافة دليلاً إرشادياً بعنوان أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، أحد منتجات مختبر تصميم السياسات الثقافية.
وهو دليل يهدف إلى ترسيخ ممارسة

الاصطناعي، مستعرضا أبرز أنماط إساءة الاستخدام المحتملة في كل قطاع، كما يقدم إرشادات تسهم في تمكين العاملين في القطاع الثقافي من مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيفها بصورة مسؤولة، وتعزيز الابتكار بما يدعم تطور القطاع ونموه ورفع مستوى الوعي بالممارسات الأخلاقية وغير الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويرتكز الدليل على 7 مبادئ توجيهية: السلامة والأصالة الثقافيتين، وملكية الأعمال الإبداعية ونسبتها إلى أصحابها، والشفافية، وقابلية التفسير والاستخدام النظامي للبيانات، والاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي وتوظيفه أداة لتمكين الإبداع وتعزيز الوصول إلى المحتوى الثقافي وحماية خصوصية البيانات وأمنها. الإيوان على إذاعة الرياض.

0: لقاء مع المستشار الثقافي والإعلامي الشاعر محمد عابس. حين نكتب عن أديب وهو أحد رواد القصة القصيرة في المملكة ومن رواد الأدب الأوائل، فنحن أمام مهمة تتجاوز استعادة التواريخ والعناوين إلى البحث عن ذلك الأثر الذي بقي منه في الذاكرة وفي المكان وفي الذين عرفوه وقرأوه. والقاص الراحل محمد علي علوان واحد من الأسماء التي ارتبطت ببدايات القصة القصيرة السعودية وتحولاتها، وامتدت تجربته القصصية لأكثر من 4 عقود، ظل خلالها الإنسان والمكان والقرية حاضرين في عالمه السردي. وفي الدورة الأولى من ملتقى نالا للسرد التي حملت اسمه، حضرت هذه السيرة مرة أخرى من خلال الفيلم الوثائقي مبدع القصة وعاشق القرية، فيلم حاول أن يقترب من علوان الكاتب والإنسان وأن يستعيد رحلة طويلة مع القصة والثقافة والمكان. كتب سيناريو الفيلم وعلق عليه الكاتب والشاعر محمد عابس، الذي جمعته بمحمد علي علوان معرفة وصداقة امتدت منذ منتصف الثمانينيات، ليصبح أمام تجربة مختلفة أن يكتب عن شخص عرفه وأن يحول الذاكرة الشخصية إلى وثيقة بصرية تحفظ جانباً من ذاكرة الأدب السعودي. وعن كتابة الفيلم الوثائقي وعن محمد علي علوان كما عرفه عن قرب، نتحدث مع ضيف الإيوان المستشار الثقافي والإعلامي الشاعر محمد عابس. أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد.
1: أهلاً وسهلاً بك أختنا العزيزة، وعلاقتي بسماع صوتك في الإذاعة ليست بالقريبة يعني، وأيضاً مخرج الزميل محمد الجنيد، فأنتم أخت هاني وأخ محمد وبقية أسرة البرنامج الإيوان لكم حظوة ومكانة عندي، وأتمنى أن تستمروا في هذا الإبداع.
0: بداية أستاذ محمد، دعنا نتحدث عن اللحظة الأولى حين عرض عليك أن تكتب فيلم وثائقيا عن محمد علي علوان. أول شيء خطر في ذهنك الكاتب الذي تعرفه، الأوساط الثقافية، أم الإنسان الذي عرفته أنت لسنوات طويلة؟
1: هي مجموعة كلها الأفكار اللي ذكرتيها كانت موجودة. طبعاً الفكرة بدأت قبل رمضان العام الماضي، وتوقفنا إلى أن تم تنظيم الملتقى ورعاته، فتم التواصل مع أسرته لأخذ بعض المعلومات غير المرئية لي. طبعاً أنا علاقتي في أبو غسان محمد علوان بدأت من خلال

0: أو أيام دراستي في جامعة الملك سعود، فكنت أزوره في الإعلام الداخلي، كان مدير المصنفات. طبعا عن طريق المصنفات كان الفنانين يفتحون أعمالهم الفنية عن طريق هذه الإدارة، فكنت كل فترة يعني أمر في المكتب وأتواصل معه. طبعا قرأت عمله الأول الخبز والصمت قبل أن ألقاه يعني، لكني يعني كنت كثير الاحتفاء والتشرف بمعرفته كإنسان بالدرجة الأولى، وكصديق وزميل، وتعززت العلاقة أيضا في أبي غسان بعد أن انتقلت من الإذاعة إلى الإعلام الداخلي، فكنا نلتقي بشكل يومي، واستمرت علاقتي أيضا معه بعد تقاعده رحمه الله من خلال الزيارات في المنزل والالتقاء في بعض المناسبات الثقافية. فالعملية يعني متداخلة، يعني علاقة إنسانية مع علاقة إبداعية مع زمالة مع صداقة،
1: ما شاء الله.
0: فكل هذه المكونات خلقت عندي شيء من الـ يعني التردد، ماذا سأكتب، ماذا سأقول أمام هذا الزخم الكبير من العلاقة ومن المعرفة ومن التشبع بكتاباتي، وسواء كتاباته القصصية أو كتاباته التي تميز بها في كتابة المقالة القصيرة من خلال السخرية النقدية التي عرف بها أيضا.
1: الحقيقة أنا فعلا كنت بسألك، يعني هل هذه المكونات اللي جمعتك بأستاذ محمد علي علوان كانت يعني رافدة في تسهيل المهمة في الكتابة عن، أم كانت يعني تزيد المهمة أكثر صعوبة، خصوصا أنك تكتب فيلم وثائقي؟ نعرف أنه الفيلم الوثائقي عادة يكون له مميزات خاصة عن يعني بقية أنواع الكتابات في الأفلام أو في توثيق الشخصيات.
0: طبعا الفيلم الوثائقي لا يعتمد على العاطفة أو على العلاقة، هو يعتمد على المعلومة بالدرجة الأولى، عن استقراء ورصد بعض المعلومات عنه، كتاباته ومؤلفاته، حياته من بداية الدراسة إلى العمل إلى آخره، فكل هذه المعلومات حاولت أن أخمرها كما إنجاز التعبير، ولنخرج بمعلومة أو بمشاهدة أو باستماع لأشياء تضيف لمن يستمع ويشاهد، أو لمن لا يعرف محمد علوان يستطيع أن يقترب منه بشكل أكبر من خلال المقاطع المختلفة داخل هذا الفيلم.
1: ممتاز. الفيلم بعنوان مبدع القصة وعاشق القرية.
0: نعم.
1: لماذا القرية تحديدا؟
0: لأنه محمد علوان مخلص بشكل كبير جدا لعوالم القرية، سواء من الإنسان، الأرض، الطقس أو المناخ أو الجغرافيا، التأثيرات، التراث، الفلكلور، الأغنية، أشياء كثيرة، المشغولات اليدوية، علاقة الإنسان بالأرض، الفلاحة، علاقته بالموسيقى، بالناي في الجبل، ورعاة الغنم حينما يستخدمون الناي أو ما يسمى في الجنوب الصفريقة. فكل هذه العوالم ممتزجة في أعماله القصصية، من أول عمل إلى عمله الأخير الذي صدر بعد وفاته، اللي هو موز ريدة. وريدة يعني جبل شهير في أبها، له تاريخه وله جغرافيته وله ارتباطاته بالإنسان الذي سكن في تلك المنطقة.
1: ما شاء الله تبارك الله. الحديث أيضا عن هذه التجربة لمحمد علوان تمتد من الخبز والصمت اللي كان عام 1977 إلى موز ريدة طبعا في 2023، بينهما حياة ثقافية مليئة بالكثير من الإنجازات. كيف كتبتها من خلال الفيلم الوثائقي؟
0: طبعا بعد الخبز والصمت أصدر الحكاية تبدأ هكذا عن دار العلوم في الرياض، ثم أصدر دامسة عن نادي أبها الأدبي، ثم أصدر أيضا عن نادي أبها هاتف، مجموعة هاتف، كتب أيضا إحداهن عام 2019 عن نادي الرياض الأدبي، أيضا كتب طائر العشاء عن دار سطور عام 2020، وتهلل وهي حكايات الجبل عام 2021 عن دار تشكيل، المرتزقة عن دار تشكيل أيضا عام 2022.

0: 2020، وكما أشرنا آخر عمل بعد وفاته عن دار أدب مونز ريدة عام 2023. في هذه الأعمال لعلها فرصة يعني بعد قرابة شهرين في ديسمبر القادم معرض الرياض الدولي للكتاب سيفتح أبوابا للقراء والمتابعين، وهي فرصة للتواصل مع أعماله لمن لم يقرأ له.
1: لكنها فترة طويلة جدا، كيف اختصرتها من خلال الفيلم الوثائقي؟
0: هو الاختزال يعني من أهم معالم الفيلم الوثائقي، يختلف في فيلم وثائقي قصير، في متوسط المدة، وفي طويل. فإحنا لأنه الفيلم يعرض في حفل فصعب أنه يكون نص ساعة أو ساعة، فضغطناه إلى أقل ما يمكن من خلال تكثيف اللغة والتركيز على الجوانب الأهم في حياته منذ ولادته إلى وفاته، والأمور المتعلقة بكتابته وحضوره وتفاعله، وأيضا تفاعل الإعلام بوسائله المختلفة معه وأصدقائه والتكريم اللي حصل عليه في حياته، يعني أشياء كثيرة حاولت أن أوجزها، وأيضا يكمل النص الصور التي قمنا بتصويرها مع بعض أصدقائه وزملائه وولده، وصورنا مكتبته في منزله وبعض مقتنياته الخاصة. لكن العقبة الكأداء اللي تعبت فيها على مدى أشهر هي الرشز أو الأرشيف أو الصور والأفلام التي، لأنه الله يرحمه ما كان حريص على الصورة كغيره من المبدعين يعني، فبحثت كثيرا وبصعوبة إلى أن حصلت على بعض الصور التي عرضت في الفيلم، لكنه لم يكن حريصا رحمه الله على الإكثار من الصور في المناسبات أو في أي مكان آخر، فيعني المشقة كانت كبيرة في الصور أكثر شيء من أي شيء آخر.
1: يعني عرض الفيلم، لحظة العرض بالنسبة إليك كيف كانت؟
0: أنا لاحظت الابتهاج الكبير عند كثير من الحضور، ثم التقائهم بي بعد الحفل، يعني ما توقعوا أن يكون الفيلم يعرض في ملتقى أو في حفل يكون بهذه الجودة وبهذا التميز الذي يحاكي تميز الراحل رحمه الله، ويقدم صورة مضيئة عن الأدب السعودي عموما والقصة السعودية عموما وأحد روادها رحمه الله. وأشرنا إلى الجيل الذي ينتمي إليه محمد علوان، زملائه طبعا من أبرزهم عبد العزيز مشري وسليمان سندي وعبد الله السالمي وجبير المليحان، جر الله الحميد، عبد الله باخشوين، حسين علي حسين، ومحمد الشقحة، ومحمد علي قدس، وعبد الله بقازي. وأكثر هؤلاء توفوا رحمهم الله جميعا، يمكن ما زال حي الأستاذ محمد الشقحة والأستاذ محمد علي قدس.
1: الأستاذ محمد، فكرة الفيلم الوثائقي اليوم، كيف ترى قيمة الفيلم الوثائقي في حفظ ذاكرة الأدباء السعوديين إلى جانب طبعا الكتاب والدراسات النقدية؟
0: الفيلم في نظري أهم من الدراسات النقدية والكتابات الصحفية وغيرها، لأنه يؤثق صوتا وصورة، وبالتالي أتمنى أن يكون لدينا مستقبلا قناة وثائقية سعودية تركز على ليس فقط الرموز، ولكن تركز على الآثار، على المتاحف، على الجغرافيا، على الفلكلور، على جميع الأنشطة الإنسانية وأنشطة المكان أو مواقع التاريخية والأثرية، إلى جانب أهم هذه الأماكن في عندنا وعند العالم الإسلامي، مكة والمدينة وما تحتوي من آثار إسلامية وذكريات إسلامية ومعالم إسلامية. لدينا الفاو، لدينا الربذة، لدينا العلا، لدينا الفاو في نجران، لدينا أشياء كثيرة تستحق أن توثق بأفلام محترفة وليست مجرد موظف يروح يصور ويعرض، لازم يكون هناك عمل احترافي كما يحصل في كثير من القنوات العالمية الوثائقية مثل قناة ديسكفري شانل وغيرها من القنوات الوثائقية التي تبهرك حينما تتابعها. ونحن بحاجة، خاصة مع تنامي ما نسميه القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية، وهي بحاجة إلى جهة تمول إنتاج مثل هذه الأفلام الوثائقية لتتوافق مع الرؤية السعودية ومع مكانة السعودية وتاريخها وتراثها وجغرافيتها كبلد عظيم ودولة عظيمة وإنسان سعودي عظيم كما شبهه سمو ولي العهد بجبل طويق. فنحن يعني في حاجة إلى يعني توافق وتكاتف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في القطاع الخاص لإنتاج أعمال تروي غليل وعطش الباحثين والحريصين على الثقافة والتراث والأدب والفنون والإعلام السعودي.
1: بارك الله، جميل الحقيقة. فعلا يمكن الأرشيف البصري يعني ضروري لحفظ ذاكرتنا الثقافية في المملكة العربية السعودية. أستاذ محمد، سؤالي الأخير لك، بعد رحلة البحث والقراءة والكتابة عن محمد علي علوان، في أي مشهد قد تصف لنا أو تختصر لنا محمد علي علوان؟ لم يتسع طبعا الفيلم لهذا المشهد، فأي مشهد للأستاذ محمد ممكن أنك يعني توفينا به اليوم لننقله للأجيال القادمة؟
0: شوفي، الحديث عن إبداع محمد علوان لن أضيف جديد لأنه معروف دوره ومكانته كقاص وكاتب مقالة ساخرة، ولكن هناك جوانب بالنسبة لي هي الأهم، هي العلاقات الإنسانية التي كان يتميز بها محمد علوان، دعمه للشباب للمبدعين، التواصل معهم، لم يكن مغرورا، لم يكن متعاليا، كان هو الذي يتصل ويبادر بالاتصال حتى على من لا يتصل به، كان حريصا على مد يد العون والمساعدة لمن يبحث عنها سواء يعرفها ما يعرفه، ويقدم الشفاعة لخدمته خاصة حينما يكون محتاج ماديا أو وظيفيا. أيضا علاقته الجميلة والرائعة بأسرته ومساحات الحرية التي كان يعني يعطيهم إياها ويحسسهم بأهمية القراءة وأهمية، حتى أن ابنه غسام في أحد جوانب الفيلم يقول أنه السؤال الرئيسي اللي كان يسأل لنا في أول ما يشوفنا بعد كل فترة ماذا قرأت. فكان حريص رحمه الله على القراءة لأبنائه وأقاربه ولأصدقائه، وكان شديد حتى في آخر لحظات عمره حضر معرض الرياض الكتاب على الكرسي المتحرك ووقع آخر أعماله في حياته للقراء والحضور، رغم أنه لم يتم تكريمه بالشكل الذي يستحقه، يعني كرم في بعض الجهات، كرم من نادي أبها الأدبي والمعرض جدة للكتاب ومن مجلس ألمع الثقافي ومن صالون أوراف في الرياض، لكن التكريم الذي كان يستحقه هو أكبر من هذه الأشكال في التكريم، مع شكرنا لهم لتقديرهم لأحد رواد ومبدعي القصة والمقالة في المملكة العربية السعودية، وهو إضافة نوعية طبعا للقارئ وللمتابع للقصة السعودية منذ السبعينات الميلادية يعني. وأثر محمد علوان فيما بعد على جيل الثمانينات والتسعينات وما بعد الألفية، هو يعني أحد الرواد الذين استفادوا منها وتطورت آلياتهم في كتابة القصة القصيرة من خلال هذا الإنتاج الضخم لمحمد علوان في القصة القصيرة رحمه الله.
1: أستاذ محمد، أنا شاكرة لك قبولك دعوة البرنامج اليوم، تواجدك معنا في برنامج الإيوان وأنت المستشار الثقافي والإعلامي طبعا والشاعر الأستاذ محمد عابس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أخت تهاني، وشكرا لأخ محمد الجنيد ولطاقم برنامج الإيوان الذي يحضر دائما بشكل إيجابي ويقدم صور مشرقة عن بعض الرواد في المملكة العربية السعودية، ويعني أتابع أحيانا بعض الحلقات ويسعدني المضمون الذي تحمله من وفاء ومن تكريم ومن تقديم صور مشرقة لأدبائنا ومثقفينا وإعلاميين في وطننا الحبيب، ونحن على مقربة من الاحتفال باليوم الوطني. شكرا لكم في إذاعة الرياض، وشكرا لكم في برنامج الإيوان، ونلتقي إن شاء الله دائما على دروب الخير والإبداع.
1: شكرا جزيلا لك،
0: مع السلامة.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد. معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد، دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: أثير إذاعة الرياض. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: كتاب وقارئ.

0: برنامج يومي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أعزائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الرحمن حمود العناد في قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض. أهلا وسهلا دكتور.
2: يا أهلا فيك
1: دكتور. نتعرف على الكتاب الذي اخترته لنا لحلقة هذا اليوم إذا سمحت.
2: الكتاب هو كتاب الصورة الذهنية أو دليل الأحداث الممسرحة في أمريكا لمؤلفه دانيال بورستاين.
1: دانيال بورستاين، هل هو إذن كتاب باللغة الإنجليزية أم يعني نريد أن نتعرف طالما المؤلف أجنبي؟
2: نعم، هو باللغة الإنجليزية، والمؤلف أمريكي ودار النشر أمريكية. أيوة.
1: ودار النشر أمريكية. هل هو من الكتب الحديثة دكتور التي صدرت مؤخرا؟
2: الحقيقة هو من سنة 78 ميلادية،
1: من مدة له مدة.
2: نعم.
1: طبعا. طيب، الصورة الذهنية، الحقيقة العنوان ملفت، ودليل الأحداث في أمريكا أو دليل الأحداث الممسرحة كما ذكرت دكتور عبد الرحمن. نريد أن نستوضح الحقيقة هذا العنوان، ثم بالتالي لنتعرف على ماهية الكتاب بنظرة عاجلة.
2: يصف المؤلف التوقعات المبالغة لدينا كمستخدمين لوسائل الإعلام، وتوقعاتنا المبالغة في توقع ملء الصفحات بشكل يومي ونشرات الأخبار بالأخبار حتى لو لم يكن هناك أخبار. قدم الحقيقة الكتاب بهذا الوصف لتوقعاتنا، وأصبح وصفنا للوسائل بكثرة أو بكثرة ما تقدمه من أخبار حتى لو لم تكن أخبارا بالمعنى الحقيقي.
1: يعني إذا جاز لنا أن نقول عبارة معينة باستخدمها بعضهم، فبركة. فبركة
2: بها المعنى.
1: بها المعنى.
2: وهو الترجمة الحقيقية في عنوانه هو سماها الأحداث الزائفة.
1: الزائفة.
2: نعم، وقلنا عنها الممسرحة.
1: الممسرحة.
2: نعم.
1: بشكل، إذن يعني كلها تتلاقى تقريبا.
2: نعم.
1: طيب، ما الحقيقة بالنسبة هذا، أستطيع أن أقول العنوان الأصلي للكتاب كله.
2: نعم.
1: يدور حول هذه الفكرة.
2: نعم.
1: أو هذه التيمة كما يقولون.
2: نعم.
1: طيب، ثم بعد ذلك كيف يعالج ويطرق الموضوع بالصور الإعلامية المختلفة هذا المؤلف؟
2: مع تقديمه لتوقعات المستمعين والقراء الوسائل المطبوعة، لم يحدد الحقيقة من السبب، هل هو المستمع أم وسائل الإعلام في العملية، لكنه تعرض لعدة جوانب من العملية الإخبارية وغيرها في وسائل الإعلام في عدة فصول. ففي فصل الأول مثلا،
1: نعم،
2: بدأ بوصف عملية انتقال وسائل الإعلام وجامعي الأخبار من عملية جمع الأخبار إلى صناعة الأخبار.
1: نعم.
2: وبدأنا نركز على الأحداث الممسرحة التي نعلم بوقوعها سلفا.
1: نعم.
2: ومن ثم فهي مادة جيدة

0: ناقلي الأخبار لأنهم يعلمون بها مقدما،
1: نعم
0: ولذلك تلقى ترحيب كبير وتغطية غير عادية من هذه الوسائل.
1: يتوقعونها دكتور؟ يعني مثلا نريد أن نتعرف على ما المقصود بأنهم يعلمون عنها مقدما،
0: الحقيقة
1: كشيء من
0: كما
1: التوضيح.
0: قلنا أن أحداث المسرحة هي غالبا ما يطلق عليها أحداث مثلا العلاقات العامة،
1: نعم
0: وهي غالبا ما تكون حول أقوال وتصريحات ومؤتمرات صحفية وافتتاحات واحتفالات ووضع حجر أساس وما إلى ذلك، فكلها نعلم بوقوعها سلفا، ثم تتسابق وسائل الإعلام لتغطية هذه الأحداث، فأصبحت الأحداث مصنوعة واعتمدت بشكل كبير على الأقوال. ففي السابق كانت الوسائل أو كان المقرر أو كان المخبر أو المندوب يصف الحدث، والآن أصبح يصف أقوال من يصفون الأحداث، فالأخبار أصبحت عبارة عن أقوال لأشخاص يصفون ماذا حدث وماذا سيحدث.
1: بالنسبة للفصول الأخرى،
0: هناك فصل آخر الحقيقة أيضا ممتع، وهو انتقال النظرة في المجتمعات عموما، هو يصف هذا الشيء الواقع في الولايات المتحدة وربما سرى على بعض البلدان الأخرى، تركيز أو التغير في مفهوم البطل في المجتمع.
1: جميل.
0: ففي السابق كانت الأبطال هم صانعي التاريخ، أما اليوم فأبطال اليوم أصبحوا صانعوا الأخبار والذين تصنعهم وسائل الإعلام أنفسها. ففي السابق كان يكفي شخص لكي يصبح بطل أن يفعل شيء مهم للمجتمع أو للإنسانية، أما اليوم فيكفيه أن يجيد علاقاته بالصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام
1: في الولايات المتحدة.
0: ويجد التغطية الجيدة هناك.
1: نعم، حقيقة يعني هو درس كأنما يعني على واقع وأرضية الولايات المتحدة.
0: هذا صحيح.
1: نعم، وننطلق إلى فصول أخرى مثلا لنأخذ فكرة أكثر عن الكتاب.
0: هناك أيضا فصل مثلا عن تغيير المفاهيم، وهذا أيضا يجب أن نركز هنا أنه لم يحدد هل وسائل الإعلام هي السبب في تغيير هذه المفاهيم أم نحن جمهور مستخدمي وسائل الإعلام.
1: مهم الحقيقة هذه.
0: لكن مثلا أيضا حصل اختلاف في مفهوم مثلا السفر لدى الناس. وفي السابق كان السفر هو للكبار أولا بهدف حب الاستطلاع أو بدافع حب الاستطلاع والتعرف والمعرفة.
1: نعم دكتور.
0: وكانت طموحاتنا أو توقعات المسافرين موضوعية وواقعية. أما اليوم فنحن نجري إلى أشياء مبالغ فيها، بودنا لو جبنا العالم في 24 ساعة نتعرف بشكل سطحي على كل شيء، نتعامل مع مؤسسات للسياحة تفبرك الجولات السياحية وما إليها.
1: وهو يريد أن يحقق المقولة العربية القديمة أنه في السفر سبع فوائد أو كما يقولون. من حيث التعميق. ولكن هي أصبحت يعني كأنما هي مسطحة بشكل أو بآخر كما أورد المؤلف. هذا الحقيقة أيضا من الفصول التي وردت في الكتاب دكتور. في فصول أخرى هناك دكتور مثلا؟
0: هناك عدة فصول. دعني أنتقي على فصل آخر. وهو انتقالنا أيضا واهتمامنا بالصورة الذهنية وليس المثالية، وهذا يرتبط بعملية أيضا التركيز أو الانتقال من فكرة البطل إلى فكرة المشاهير. فاهتمام الأشخاص والمؤسسات بصورتها الذهنية فاق كل التصورات.
1: نعم دكتور.
0: يكفي المؤسسة أن تكون مثالية في نظر الآخرين حتى لو لم تكن في واقعها مثالية.
1: نعم.
0: فأصبحت صورة المؤسسة أو الشخص الذهنية لدى الجماهير هي الأكثر أهمية.
1: هذه من الفصول أيضا الهامة.
0: نعم.
1: وهل هو يعني اعتمد هذا كما يبدو من خلال الفصول على مثلا نظريات معينة ودراسات معينة، أم جمع مثلا ما بين النظرية والتطبيق، أم ماذا؟ نريد أن نتعرف على يعني على ماذا اعتمد، ما هو الأسلوب، ما هي المعالجة التي اتبعها المؤلف.
0: هو الحقيقة من أسباب اختياري للكتاب أنه لم

0: لا يمكن وصفه بالكتاب العلمي بالشكل الحقيقي. هو كتاب الحقيقة يعبر عن آراء الكاتب نفسه،
1: نعم
0: لم يستخدم
1: هذا
0: منهج
1: الذي
0: علمي
1: نعم
0: بحت. فهو كتاب قد يكون من ما يسمى بالبست سيلرز،
1: نعم
0: التي وصلت أرقام
1: نعم
0: توزيعها إلى
1: إلى
0: شكل غير عادي
1: نعم
0: في المجتمع الأمريكي، لأنه فعلا حاول يرسم الصورة واختلاف المفاهيم قبل وبعد وسائل الإعلام.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.
4: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية مع بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام. الآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة. مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان حسر بعياله، أي ضيق عليهم وبخل وهو في سعة من العيش. وحسر فلان بفلان، يعني آذاه أذى شديدا. وإذا غضبت الأم على ابنها نتيجة عصيانها المتكرر قالت له بلهجة حادة الله يحسر بك مثل ما حسرت بي، أو تقول له يا مال الحسر، وهو الضيق الشديد. يقول بعض العوام فلان عيشتهم حسرة، ومنزلا حسر بكسر الحاء والسين، أي ضيق لا يستريح فيه ساكنه لضيقه. والعائلة الفلانية من يوم غاب أبوهم وسافر وهم متحسرين. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي في الجزء الثالث صفحة 144 حسر الشخص بفلان آذاه أذى شديدا، تقول حسر به يحسر به، والمصدر التحسير والحسر، والفاعل محسر، والمفعول به محسر به بفتح السين. تقول المرأة زوجي محسر بي، أي آذاني أذى شديدا مقصودا. وتقول ولادي محسر بي، تقصد طفلها الذي آذاها أذى شديدا غير مقصود. وطالما كنا نسمع ونحن صغار أهلنا ينوهوننا وينهوننا إذا صدنا عصفور صغير من أن نحسر به بمعنى نؤذيه، يقولون لنا يا ويلكم من ربكم إذا حسرتوا به. ومنزل حسر بكسر الحاء والسين ضيق لا يستريح فيه ساكنه لضيقه. وإذا سمعوا أن شخصا أصيب بمرض شديد مؤلم استمر به قالوا الله لا يحسر بنا. قال ابن منظور في لسان العرب رجل محسر أي مؤذى محقر. وفي الحديث يخرج في آخر الزمان رجل يسمى أمير العصب، أصحابه محسرون محقرون، مقصون عن أبواب السلطان ومجالس الملوك، يورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها. ومحسرون محقرون أي مؤذون محمولون على الحسرة، أو مطرودون متعبون من حسر الدابة إذا أتعبها. وقال الأزهري في التهذيب رجل محسر محقر.

0: مؤذى. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم فلان حسر بفلان، وقول المرأة زوجي محسر بي أو ولادي حسر بي، كل هذه المعاني تعد من العامي الفصيح الذي وردت أصوله على ألسنة العرب الفصحاء ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها. مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان طقته حسوفة، أي ندم شديد. تحسف فلان على الفرصة اللي فاتته، أي ندم على فواتها ندما شديدا. ويقولون عن البضاعة أو السلعة الرديئة تباع ولا يبقى منها شيء، ما عليها حسوفة. ويقولون عن الرجل تراجع عن خطبة فتاة وهو غير جيد، ما عليه حسوفة، أي لا أحد يندم على عدم تمام الخطوبة. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي في الجزء الثالث في الصفحة 147 تحسف الرجل على ما فعل، أي أسف وندم عليه، والحسوفة الأسف والندم. وفي المثل ما في النفس حسوفة، وبعضهم يقول ما في النفس حسافة، أي لم يبق في النفس أسف على ما حصل أو على ما لم يحصل من ذلك الشيء. وتقول عن الشيء أو البضاعة تخشى فواتها وترغب في شرائها إحسافة. من الأمثال الشعبية ما يتحسف إلا على راعي الردية، يضرب في الأمر بتحسين النية، والردية هنا النية غير الطيبة، وتجمع الحسوفة على حسوفات وحسايف. قال محمد بن عمار من أهل ثادق الغين غاب الذهن بول شبابي، ورويت من تلعات الأرقاب نابي، واليوم شاب الرأس والوقت شابي، ولاني على الفايت كثير الحسوفات. وقال القاضي وكثرة الندم والحسايف على الذي مضى وانقضى نقصا على العقل وهبال. وقال آخر لا وحسايف قلتي لك يا حبيبي، يوما قلبي جاه لمبك ما درى، انك الغادر وقصدك تلتهي بي، وان عاطفتك تباع وتشترى. وقال زيد الخوير من اهل قفار الى حصل عز مع الكيف كافي، ماني على الدنيا كثير التحاسيف. والرجل متحسف وجمعه متحسفين، إذا كان نادما على شيء فعله ويتمنى أنه لم يفعله، أو كان نادما على شيء تركه ويود أنه لم يتركه. وإذا نحن عرجنا على بعض كتب اللغة التي بين أيدينا وجدناها تشير إلى علاقة وطيدة بين تحسف في العامية والحسيفة والحسايف في الفصحى. جاء في التكملة قال أبو زيد رجع فلان بحسيفة نفسه، إذا رجع ولم يقضي حاجة نفسه، وأنشد إذا سئلوا المعروف لم يبخلوا به، ولم يرجعوا طلابه بالحسائف. وقال ابن منظور في لسان العرب رجع فلان بحسيفة نفسه، إذا رجع ولم يقضي حاجة نفسه، وأنشد البيت ذاته. عودا على بدء، نقول لك عزيزي المستمع إن قول العامة في دارج كلامهم فلان طقته حسوفة، أي ندم شديد، وقولهم فلان ما عليه حسوفة، والبضاعة أو السلعة الفلانية إحسافة، تخلص من السوق. كل هذه المعاني تعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب وجرى على ألسنة الفصحاء ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: من عيون الشمس.

0: شعر.
1: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
0: من عيون الشعر.
2: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
0: إخراج غالي غاتر.
3: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وهي عن الشريف الرضي وأشعاره، وفي مقدمتها قصيدته الذائعة الصيت: يا ظبية البان ترعى في خمائله. هو محمد بن الحسين بن موسى الملقب بالشريف الأجل والشريف الرضي، حيث كان نقيبا للأشراف، وينتهي نسبه من طرفيه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد عاش وتتلمذ ونبغ وأشعر وتوفي في بغداد. ولد سنة 59 و300 للهجرة، وتوفي في 6 من محرم سنة 46 للهجرة. كان فاضلا عالما شاعرا مبرزا، وكانت له هيبة وجلالة، وفيه ورع وعصمة، عالي الهمة، شريف النفس، لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة، وكان عفيفا شريفا ملتزما بالدين وأحكامه. وبجانب الشعر للشريف الرضي تآليف عديدة، منها المتشابه في القرآن وحقائق التنزيل وتفسير القرآن والمجازات للآثار النبوية وتعليق خلاف الفقهاء ونهج البلاغة وكتاب مجازات القرآن والزيادات في شعر أبي تمام وانتخاب شعر ابن الحجاج. وهذا الإنتاج معلم على غزارة علمه وتبحره في العربية وعلومها. نظم الشريف الرضي الشعر في عهد الطفولة وهو لم يبلغ 10 سنين، فأجاد ونظم في جميع فنون الشعر، وجاء محلقا في سماء الشعر محرزا قصب السبق، وأجاد في جميع أغراض الشعر العربي، وهذا ما يدل على غزارة مادته. كان ينظم قصائده بمنحة نفسانية قل ما تؤثر بها العوامل الخارجية. وامتاز الشريف الرضي بأن شعره على كثرته يلبس ثوب الجودة والملاحة، وهذا قل ما يتفق لشاعر مكثر، بل لم يتفق لغيره. وشعر الشريف الرضي صاف وجميل في كل الفنون، فهو عندما يهجو لا يستخدم الألفاظ النابية والكلمات المقذعة، وعندما يتغزل فليس كغيره، ولكن بأدب جم وبسمو أبعد عن كثير مما يتعاطاه الشعراء من الألفاظ الغرامية. ومن غزلياته قوله: يا ليلة النقح هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم، ماض من العيش لا يغدى بذلت له، كرائم المال من خيل ومن نعم، وظبية من ظباء الإنس عاطلة، تستوقف العين بين الخمص والهضم، لو أنها بفناء البيت سانحة لصدتها وابتدعت الصيد في الحرم، قعدت منها بلا رقبة ولا حذر.

على الذي نام عن ليلي ولم أنم، بتنا ضجيعين في ثوبي هوى وتقى، يلفنا الشوق من فرع إلى قدمي. وفي الحماسة يعتبر الشريف الرضي شاعر الحماسة بلا منازع، ومن شعره الحماسي قوله: نبهتهم مثل عوال الرماح إلى الوغى قبل نجوم الصباح، فوارس نالوا المنى بالقنا وصافحوا أغراضهم بالصفاح. يا نفس من هم إلى همة، فليس من عبء الأذى مستراح، قد آن للقلب الذي كده طول مناجات المنى أن يراح. لابد أن أركبها صعبة وقاحة تحت غلام وقاح، وأشعث المفرق ذي همة طوحه السهم بعيدا فطاح. لما رأى الصبر مضرا به راح، ومن لم يطق ظل راح، دفعا بصدر السيف لما رأى ألا يرد الضيم دفع براح، حتى أرى الأرض وقد زلزلت بعارض أغبر دام النواح. ومن شعره في الفخر: أنا ابن الأولى أما دعوا يوم معرك، أمد أنابيب القنا بالمعاصم، إذا نزلوا بالماحل استنبتوا الربا وكانوا نتاجا للبطون العقائم. يسيرون بالمسعات للسعي بالخطى، ويرقون بالعلياء لا بالسلالم، وما فيهم إلا امرؤ شب ناشئا على نمطي بيضاء من آل هاشم. إذا هم أعطى نفسه كل منية، وقعقع أبواب الأمور العظائم. وكيف أخاف الليل أنا ركبته، وبيني وبين الليل بيض الصوارم. وبعد، هذه كانت نماذج من شعره في أغراض الشعر. أما قصيدة الحلقة فهي قصيدة يا ظبية البان الذائعة الصيت.

0: يا ربيه البان ترعى في خمائله، ليهنك اليوم ان القلب مرعاك. الماء عندك مبذول لشاربه، وليس يرويك الا مدمع الباكي. هبت لنا من رياح الغور رائحة، بعد الرقاد عرفناها برياك. أن انثنينا إذا ما هزنا طرب، على الرحال تعللنا بذكراك. سهم أصاب وراميه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعدت مرماك. وعد لعينيك عندي ما وفيت به، يا قرب ما كذبت عيني عيناك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
0: صباح الوقع الجميل، صباح الخطوات الهادئة التي تترك خلفها أثراً لا يزول. هل سمعتم يوماً عن أثر الفراشة؟ يقال في العلم إن رفرفة جناح فراشة في الصين قد تسبب إعصاراً في أقصى غرب الأرض. قد تبدو الفكرة خيالية، لكنها في واقعنا الإنساني حقيقة نعيشها كل يوم. أفعالنا مهما صغرت في أعيننا هي بذور نتائج لا يمكن أن نتخيل مداها. كثيرا ما ننتظر الفرص الكبيرة لنحدث فرقا في العالم، ننتظر أن نملك ثروة لنعطي أو نتصدق، أو سلطة لنغير الحال. لكن الحقيقة أن اللطف لا يحتاج لميزانية. كلمة شكرا تقولها لعامل النظافة في شارعك قد تكون هي الوقود الذي يجعله يكمل يومه بابتسامة. رسالة نصية قصيرة لصديق قديم تخبره فيها أنك ذكرته بخير قد تنقذه من لحظة وحدة قاتلة. الفراشة هو ذلك اللطف العفوي، الابتسامة التي لا تكلفك شيئا لكنها قد تكون طوق نجاة لقلب أرهقه التعب. نحن لا نعلم أبدا أين ينتهي أثر كلماتنا. قد تلقي كلمة طيبة اليوم وتنساها أنت، لكنها تبقى تنمو في قلب أحدهم لسنوات وتتحول لديه إلى دافع للنجاح أو قوة للمواجهة. العالم اليوم يحتاج إلى الفراشات أكثر من أي وقت مضى، يحتاج إلى من يرممون الانكسارات بكلمات لينة، ومن يزرعون التفاؤل في طوابير الانتظار، ومن يفسحون الطريق لغيرهم بوقار. لا تحقرن فعلا صغيرا، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت، والأعشاب ما هي إلا بذور صغيرة آمن أحدهم أنها ستزهر يوما ما حديقة غناء. تذكروا أنكم فراشات هذا الصباح، رفرفوا بكلماتكم الطيبة، بابتساماتكم الصادقة، وبأفعالكم البسيطة. اتركوا أثرا يرف بجناحيه في قلوب من تقابلونهم اليوم. لا تستهينوا بما تقدمون، فربما كنتم أنتم الإعصار الجميل الذي سيغير مسار يوم أحدهم للأفضل. غدا نلتقي، دمتم بجمال وإلى اللقاء.

حين حمس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت

تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: أنتم على موجات أثير

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال، وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: اليوم الدولي للسلام.
8: اختارت المملكة السلام نهجاً راسخاً لا شعاراً عابراً، تمد يدها للحوار وتسعى لتقريب وجهات النظر وإطفاء النزاعات، وتحمل العون الإنساني لمن يحتاجه أينما كان. السلام في وطننا قيمة نعيشها قبل أن نتحدث عنها.
7: اليوم الدولي للسلام.
9: السابعة صباحاً في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين. وزير

الخارجية يؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وحل النزاع بالوسائل السلمية وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. تواصل الإدانات الإقليمية والدولية المنددة باستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة. وزير الداخلية يدشن المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي. وزير البلديات والإسكان يفتتح أعمال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026. الرياض تستضيف الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل. صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة توريد لتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد في المملكة. بدء التسجيل العيني لأكثر من 30,000 قطعة عقارية في الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة. 5 جسور ونفق لتعزيز انسيابية الحركة على طريق الدائري الجنوبي الثاني بالرياض. القوات المسلحة اليمنية تستهدف عناصر وعتاد للميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء. ترامب يؤكد المضي في اتخاذ المزيد من القرارات ضد إيران من بينها استئناف الضربات العسكرية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة، ولا شيء غير قهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية. صباحكم يوم الاثنين اللي يقول لك تراها قاعد يمشي الأسبوع، شفت كيف عدى الأحد أمس الثقيل؟
1: روق كذا يقول لك
0: أمورك طيبة قلبي، ما عليك. يقول لك بكرة أخونا بيجي الثلاثاء، بس ما عليه، مسحها في وجهي.
1: لا الثلاثاء السنة الأسبوع هذا
0: ثلاثاء
1: الأسبوع هذا مختلف. ثلاثاء الأسبوع ذا
0: لا مو مختلف.
1: نعم
0: لا، الأربعاء مختلف.
1: الثلاثاء هذا أنت تجهز للأربعاء.
0: هو اللي زف.
1: إيه أنت يعني إحنا ترى من الآن إحنا مجهزين.
0: بلى
1: إيه، يا أمس رحنا للمكتبة أنا وعيالي وقشينا كل شيء لونه أخضر وجبنا.
0: تطلعون باليوم الوطني ولا؟
1: لازم، أنا عيالي لازم، وعندهم بعد في المدارس عندهم هذه الاحتفالات، فيحبون هم يخشون في هذه الأجواء يستمتعون يعبرون.
0: يا سلام يا سلام،
1: ينبسطون.
0: ما أدري، أنا الحمد لله إنه جاء يوم الأربعاء كذا قد اليوم حلو.
1: إيه
0: ويوم وطني يعني دبل حلاوة.
1: أنا متحمسة.
0: تدريني وش الحماس؟ تدريني وش الحماس الأكبر؟
1: أيوة.
0: هو اليوم الوطني صح إجازة، واليوم اللي بعده صح؟
1: حيكون في المدارس حيكون الأربعاء والخميس. إيه. بس في في في إجازة أبوين يعني.
0: والله.
1: يوم الثلاثاء. دلعهم.
0: والله.
1: أيوة أنا مثلاً مش حخليهم يروحون الثلاثاء، خليهم بسطون.
0: تكوكين عيال الناس على الهواء.
1: لا لا لا، هم يستاهلون عيالي، كارفين القلبس. شادة عليها والسعودة.
0: صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير. صباح الخير لكل من يسمعنا اليوم من إذاعة الرياض، وصباح الخير الإذاعة لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح مختلف اليوم، اليوم وحنا صاحين كل اللي من طلع كبري الملك فهد كذا يعني انفتحت نفسه، أعلام خضراء في من هنا يعني، وأنا ماشي لين وصلت للإذاعة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تحس إن في أحد معك يعني يحتفل في شيء مختلف، في شيء مختلف اليوم. اطلعوا اتمشوا وانبسطوا اليوم، أجواء شوارع الرياض مختلفة يا جماعة. فإذا نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي وأيضا بإشراف فهد حساني، ومعانا وحش المكسر إبراهيم الصيان، وأيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي، راح نكون معكم من الآن من السابعة وحتى العاشرة صباحا. خليكم قريبين، سمعني صبحنا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: اليوم الدولي للسلام.
6: السلام والتسامح هما السبيل للنهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، والوسطية هي منهاج ديننا الحنيف.
5: اليوم الدولي للسلام.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. والان مع حاله الطقس لليوم التي توقع فيها المركز الوطني للارصاد اليوم الاثنين هطول امطار رعديه متوسطه الى غزيره تؤدي الى جريان السيول مصحوبه بزخات من البرد على اجزاء من مناطق جازان وعسير والباحه ومكه المكرمه، فيما تكون الامطار الخفيفه الى متوسطه على اجزاء من منطقه المدينه المنوره. واشار المركز الى نشاط الرياح السطحيه المثيره للاتربه والغبار على اجزاء من تلك المناطق، اضافه الى اجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما لا تزال الفرصة مهيئة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع أصواتكم، نأخذ تجاربكم، نتبادل كذا التجارب على 0-41-53. اليوم سؤالنا مختلف اليوم أكيد، يعني هذا السؤال أنا متأكد أنه كل أحد مر فيه، يعني كل أحد جاء هذا اللي يبلشه، يعني هو السؤال يدور حول أنك كيف تتعامل مع هذا الشخص. بصراحة بثر بصراحة اللي إذا مدحت له شيء وجربه
1: ما
0: يجيك يقول لك مو جين لا، ولا جاني خاصة حنا السيدات كريمات ما كريمات، جتني حساسية رحت تعالج من كريم كذا،
1: ليتني ما سمعت شورك،
0: وتروح تنصح أحد لا تأخذون الكريم اللي قالت عنه ولا لا تسب
1: تشهير
0: بلشة
1: حرفيا.
0: طب ضبط معي يعني ليه ما ضبط معي كم مشكلة، يعني انت شوفي موضوعك وش اللي عندك،
1: بشرتك
0: ما يناسب بشرتك،
1: بشرتك خايسة
0: خلاص نقطة. فهل يعني صدق يعني هذول الأشخاص يحملونك كل المسؤولية انت كذا ودك النصيح، يعني ود الخير لغيرك، فأنت من هذا الباب تجي وتنصحهم تراني جربت المكان هذا المطعم ذا ترى الأكلة ذي كويسة ترى ما بزينة الطبق اللي منشنت عليه ترى مو بزين ترى ما عرفت كيف. هذول الأشخاص هل مريت فيهم في حياتك، وهل فعلا يعني أنت حملوك مسؤولية نصيحة أنت نصحتها بدافع الخير يعني، وأصبحت الآن حطيت عندك قانون؟ أنا بصراحة حطيت عندي قانون ما أمدح شيء، جربوه أنتم وقولوا بدون ما أمدحه.
1: أنا عن نفسي مناسبني ما أدري عنكم، يمكن يجي معك سيء، يمكن يجي معك مدري إيه، أنتم شكلك طالع في شكلك.
0: لا وهم اللي يعني مثلا مدري حين السيدات كذا تفتح شنطتها تطلع الأغراض بتطلع نظارة ولا شيء وشافته زين العطر ذا مدري وشو راحت اشترت زيه جت قالت لي طلع عطرك مو بزين اعوذ بالله جاب لي صدر حساسية خلاص انت اللي ما اخذت انا ما نصحتك
1: ايه
0: يعني انت اللي نقصت روح جبتي
1: والله لا ولا
0: خلاص افتكينا
1: ولا اللي مثلا العكس
0: ايه
1: اللي مثلا مدح لك شيء وانت شريتي ها كيف شفت شوري بالله كيف ما انا قلت لك اسمع كلام لك انت ما تفهم
0: بدس
1: ايش كيف وكل ما شافك يطلع لك كل شوي من ورا الجدار في الاعلانات يطلع يدق عليك في العزيمه شو فيس تايم ها كيف يا اخوي شغلتني
0: طلع المخده تنام يطلع لك ها كيف بتحس تقول يا ليتني ما شاورته ولا سالته ولا
1: يا اخي حل عني حل عني يرحم والديك تكفى ليتني ما اخذت شورك الله يشغلك خلاص حلو انت احسن واحد تدري ايش هو ايش يبغى هو يبغى تنزل عنا سنابه
0: ايه
1: شكرا لهذا الأخ الفاضل الذي أشار
0: أنه نعم في اليوم كذا قد نصحني فلان ابن فلان
1: نعم قبح الله وجهه استغفر الله والله يعني في ناس سبحان الله خلاص الله يجزاك خير شكرا يعني أصلا حتى ما أنا كنوع من الامتنان وإظهار الشكر لو واحد قال أوه حلو هذا بقول والله شور فلان أنا بقول
0: إيه؟
1: عشان أنسب
0: ارمي المسؤولية
1: إيه ارمي او شيء مسؤولية
0: ثاني حاجة انجو بجلدك ايه
1: اشبع غريزتي ذي اللي فكني شرك بس لا تسأل كيف خلاص حل عني
0: لذلك تشوف بعض الناس يخبون اغراضهم ما يعلمون بالاشياء اللي جابوها ما عشان هذه المسؤولية اللي يا اما واحد يجيك يبثرك ولا واحد يحملك مسؤولية النصيحة اللي والشور اللي والله صارت بلشة 0-41-40-53 تعالوا قولونا شاركونا هل مريتوا في هذه التجارب وهل عندكم يعني طريقة النصيحة اللي تسلمون فيها يعني احنا بنشوف اليوم هل ممكن اني اتفشخر شوي بالقطعة اللي معي بدون ما اتلبس يعني مشكلة ولا حاجة تعالوا شاركونا برضو على 0-41-53 ويسعد صباحك يا ريهام ان شاء الله صح الاسم
2: صباح
0: هلا بك والله
2: كيفكم
0: جميعا
2: ان شاء الله تمام
0: تمام
1: العافية
2: بس الصراحة موضوعكم اليوم أكيد كل مرة أنا عني الصراحة ما عاد صرت أنصح
0: مشكلة معناته في تجربة
2: تجارب ما هي ما عاد أنصح أشتوي عادة عادي ليزر عادي إبر نظارة
0: ايه؟
2: أنصح بكريمات بالنهاية أنتي تاكلينها
0: إيه صادية خاصة
2: أقرب مخرج
0: ايه؟
1: والله صعب، صعب تنصح احد استخدام شخصي وزي كذا، لان اذا ناسبك ما يناسب غيرك ترى.
3: صح اي،
2: لانه هذا او يتضرر وجهه في النهايه
0: مشكله.
1: اي يا ساتر،
0: ومن وراك تقول فلانه نصحتني بالكريم هذا، لا لا لا لا الله لا يعيد الكريم.
1: انت تبغى تاخذون شورها قبل السلام فاي مجال.
2: يا
1: صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب يا جماعه.
0: يعطيك العافية يا ريهام ومنورتنا، يسعدنا صباحك. هلا بك.
1: يعني انتوا على الاقل في لطافة، احنا عندنا والله فضيحة ترى. اول ما يدخل مع باب ما يسلم الا سود الله وجهك.
0: اعوذ بالله، اعوذ بالله.
1: ولد وش قال لي؟ خذ شوفوا شوفوا شوفوا. طيب يا اخي
0: ماذا جرى؟
1: انا قلت لك في
0: تدخل مجلس تلثم. سمح حدي
1: من هو ذا؟
0: تحاول تتذكر كم شخص نصحته؟
1: أحلق كله موسى. من هو ذا؟ تعرف عليه من جديد. يا ويلي. طيب من معانا؟ أبو نادر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. حيا الله أبو نادر، يا أهلا وسهلا.
4: أبقاكم الله، أسعد الله صباحكم كل خير.
1: وصباحك يا مرحبا، يا مرحبا.
4: كل عام وحنا طيبين وديرتنا طيبة ولاتمورنا طيبين.
0: آمين يا رب. آمين يا رب.
4: آمين وآمان. اللهم آمين.
1: اللهم آمين. زي خير أبو نادر، شو رايك؟
4: والله ابن حلال على ما جال يقول مرض الناس كاين من خلقة الدنيا، ما في اثنين على رأي
1: الله.
4: اي بعض الناس شوف انت مو مشكله، واحد يقول والله انا جربت وما عجبني، قد يكون صحيح لو اختلاف الاذواق لبارت السلع.
1: نعم.
4: لكن لا تطيح المقرود ويحرج عليك، بس فقط لا.
1: طيب هل قد اعطيت احد مثلا رايك في شيء وقلت والله انا هذا الشيء ممتاز وشيء واخر شيء مستخدم طلع سيء؟
4: والله ما اذكر، لكن في اكيد مرت علي، وطبيعي ان الانسان والله جربته ما طبيعي، لكن انت دائم قل انا سبني، اذا طرحت راي انا والله مره ولا تغير الله يصلح خليله انا ما شاء الله لا اله الا الله. والله طلعت ومسكت ابوه، عارف شو يقول الولد؟ اطرحه موضوع ولد صغير، قال انا ارى، قلت الله يستر عليك ما شاء الله، انا ارى ما اطلق رايه واسقط
1: على جنب ما شاء الله ارى.
4: اي والله فعلا قل انا جرب وناسب معي، انا ارى ما فيها مشكله،
1: ناسبني لكن ما ادري اذا بيناسب غيري او لا. يا سلام. طيب
4: ابو بس وخر عن المقروض، دايم في كل جلسه في مقروض في العائله والله العظيم يحرج عليك حرج معاند كذا، بس لا والله مو كذا.
1: ابو نادر، طيب في احد قد مره نصحك بشيء واخذته وشغلك؟ ها كيف؟
4: هذه هينا اقول والله سنه من فضل عليك وشاريه لك.
1: والله لو يمر عليها سنه تذكر هاي، تخيل لو ما قلت لك،
0: لو يعلم العيال انا قلت له ونصحته.
1: تخيل لو تخيل ما سمعت شوري ذيك السنه.
4: هذا النوعيه اللي انا اقول لك، هذا المقروض.
1: المقروض
4: لا تخلي يحرج عليك، انت حاول. لا والله الله يعطيك العافيه دليت، لا والله ان شاء الله نروح، لا تحاول تمسكر قبطك انت بعد.
1: يا ساتر، والله انها حاله، والله انها هو فعلا. شوف المقروض حاول تتجنبه، يعني اللي تحس انه ها كيف هالشغله حاول تبتعد عنه وتتجنبه. الله يعطيك العافيه.
4: الناس من خلقة الدنيا وانا فوقهم على الموال
1: ترى. الله المستعان.
4: ما في مصبوط الناس كايد
1: ولا خلا ولا عدم. يا ابو نادر صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل حبيبنا، في امان الله.
4: اجمل هلا.
0: ونقول 0-1-1-40-5-3، تعال شاركنا، هل قابلت هذا الشخص المشهور المقرود اللي ياخذ منك النصيحة بعدين يبلشك أنت اللي نصحتني، أنت اللي إذا ما ضبطت علي النصيحة، ولا اللي لاحقك في كل مجلس أنا ماني بنا قايل لك، ماني بشاور عليك من زمان، ماني يعني كذا ولا كذا. هو بالك 0-1-1-40-5-3. يسعد صباحك يا مراد.
5: هلا وسهلا، صباح الخير.
0: يا صباح النور، هلا بك.
5: هلا فيكم، هلا فهود.
1: هلا والله، الله حيا.
5: هلا هلا،
1: شلونك؟
5: طيبين؟
1: خير ما
5: خير ما الخير،
1: طول لي عمرك بارك فيك، يدوم لك الخير يا رب.
5: الله يسعدكم جميعا. والله بختصر لكم الكلام، بالذات المقروض هذا اللي بيوصيني في شيء.
0: إيه؟
5: اذا اخذته ما اقول اني اخذت.
0: ايه
5: استخدم اشوف ايش الوضع وايش الترتيب وايش هذا، ما اقول اني اخذت. اذا نفع الخير نفع، ما نفع ما أقول إني أخذته.
0: يا سلام.
5: نهائياً. إيه. عشان يكف بلاء عني.
0: إيه والله.
5: أما إذا جيت نصحت أحد في شغلة ولا شيء، يعني ما مشت معاه أو حاجة، فمنه خلل أو شيء أو طريقة أو إنه ما عرف يستخدم الشيء هذا أو شيء، فأوضح له الشيء ذا.
0: تقول يمكنك ما عرف تستخدمه، لأني بيجيك
5: يقولك أسأل أنت شلون سويت، إيش حطيت، إيش حببت، واحد اثنين ثلاثة، لا في خطأ، لا مضبوط، والله أنا معي ماشي. يعني أوضح له.
0: صح معقول.
5: لكن بقول هذا أنا ما أقول لا سويت ولا شريت، حتى لو إنه النصيحة من عندي جات.
0: يعطيك العافية يا مراد، وشاكرين لك مشاركتك.
5: صباحكم جميعا إن شاء الله.
0: هلا بك والله، نورنا.
1: شادن.
3: أهلين، صباح الخير.
1: هلا والله، صباح النور. يلا حية.
3: طيب بالنسبة لسؤالكم، أنا يعني ما أنصح إلا يعني الأشياء اللي فعلا تعجبني، ولكن أضيف على نهاية النصيحة جملة ذهبية.
1: أيوة.
3: هي ناسبتني لكن أنا ما أدري هي بتناسبك ولا لا.
0: إيه.
1: سلام.
3: يعني أنا خلاص كذا بريت نفسي من المشكلة.
0: المسؤولية.
1: خلاص. والله أنا ناسبني، إذا تبي أنت بكيفك، بس في الأول وفي الأخير ترك الوحدة تجربة الخاصة، فكني شرك.
3: وبرضو اسألي تجربتي، ممكن يناسبك يمكن ما يناسبك. يعني هو ممكن غلط، لكن خلاص إنه أنا ما لي علاقة.
1: كأخلاء مسؤولية أحسن.
3: يعني نصحتك لكنها ما هي مسؤوليتي.
1: طيب وش النصيحة اللي تحسين إنه ما فيها، عادي تقدرين تتحملي فيها المسؤولية شادن؟
3: أتحمل فيها مسؤولية؟
1: هي عادي يعني مثلاً.
3: يمكن أشياء أكون يعني غير ما هي منتجات أو ما هي أشياء طبية.
1: ممتاز.
3: يعني أشياء تكون بالحياة بشكل عام. ممتاز. أنا جربت الشيء هذا، مريت التجربة، ممكن أشاركها يعني.
1: يا سلام.
3: كنصيحة.
1: ممتاز. طيب هل في واحدة قد شارت عليك وذلتك بالمشهورة ذي؟
3: أيوة صراحة كثير يعني. أو مثلاً جب أنا بيجرب شغلة وهي تقول أنا جربت، أنا ما أنصح لكن أنا أبغى أجربها. طيب
1: هي.
3: أنا جربت.
1: اسمعي شوري، اسمعي شوري قلت الناس لا تجربين الحين، والله العظيم تندمين بكرة وتقولين فلانة ما قالت.
0: كيف هي؟ أيوة. طيب
3: أنا راضية أندم، أبغى أجرب. طيب
1: وتشغل قلبك، ما خلاص تحرمك من كل شيء.
3: أيوة والله. أيوة
1: يا سلام، يا سلام عليك يا شادي، صباحك سعيد، منا لك يوم جميل.
3: الله
1: يسعدك. يا هلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا.
0: 011-4053 إذا أنت مريت بهذا الشخص اللي ياخذ مشورتك ويحملك إياها إذا طلعت مي مضبوطة معي، يعني ما ضبطت معي، يجي يحملك المسؤولية، أنت اللي صحتني، أنت اللي قلت لي، ولا الثاني اللي ينصحك بعدين يتابع معك، ها شريت ما شريت، ها وش سويت، ها يروح في المجالس، ترى هو أنا سألني وأنا قلت له، ترى هو أنا اللي قايل له. بلشة صراحة. 011-4053 ويسعد صباحك يا دكتورة فوز.
6: هلا بك، صباح النور.
0: يا مرحبا بك،
6: يوم سعيد على الجميع يا رب.
0: يا مرحبتين، يا هلا بك.
6: بالنسبة لموضوعكم، أنا حقيقة ما أحب أقدم النصيحة إلا للشخص اللي يطلبها خارج عن نطاق العمل، بحكم إنه عملنا كله مشورة، كله طبطبة، كله علاج نفسي طبعا. فتعودت دائما إني أنا أنصح حتى خارج العمل. لو أنا مثلا رايحة ويك إند، خرجة مع الصديقات، ألقى أو دكتورة فوز في عندي كذا كذا، فخلاص تعودت. يمكن

0: إنه الناس دائما يطلبوني فما أقدم النصيحة نهائي إلا لمن يطلبها ولمن يحتاج إليها.
1: يا سلام. وبعدين يعني يعني أنت في موضع استشارة الآن، يعني أنت هذا جزء من مهنتك. أيوة. يعني ما راح تحملين هذه المسؤولية لأنه هذه أصلا طبيعة عملك يعني. صحيح. في النهاية لأن تختارين النصيحة المناسبة للشخص، هذه من خبرتك.
0: بس في حاجة، أنا مثلا في خارج العمل تقول أنا بنت أختي عندها كذا كذا، إيش ممكن نعطيها علاج، نبغى شيء يهديها، نبغى، ما ينفع نهائي نصرف علاج عن بعد. لازم أي شخص يحتاج العلاج لازم يكون في تحاليل قائمة، لستة يعني لازم هو يحلل، لازم يكشف، وبعدين نبدأ إحنا نشوف الحالة هل هي حالة عضوية أثرت على النفسية أو لا.
1: الله يا سلام، هذا الكلام الصح. يعطيك العافية دكتورة ومنورتنا، وشاكرين لك هذا الاتصال.
0: صباحكم جميل ويومكم أجمل، وشكرا لموضوعاتكم الرائعة حقيقة. أنا دائما إذا كان عندي وقت أحب أني أنا أسمع لكم، برنامجكم رائع رائع رائع.
1: يا سلام، يعطيك العافية، وهذا مما يسرنا الحقيقة. شكرا لك.
0: الله يعافيك، استودعتكم الله.
1: حياك الله، مرحبا بك. يعني شوف بقول لك شيء، يعني هم أصلا أهل الاستشارة برضو ما يعطون أي استشارة، ما يعطون أي استشارة لما يتأكدون.
2: حلو.
1: فتجي أنت تعطي نصيحة ولا تعطي أنت المشكلة مو بأنك أنت اللي تعطي النصيحة، المشكلة شافت الغرض اللي معك. يعني هذا مثلا شيء جديد أنا جايبته، جوال جديد ولا شيء أنا جايبته زين، وش مواصفاته؟ أقول لها مواصفات وش ما أنا ما نصحتها، هي اللي شايفته عندي. يعني ما طلعة تفشخر فيني يعني كذا، ما تخليني، ما تعطيني مجال تفشخر. فتسألك وش مواصفات، وش الزين، وش الله ما شاء الله، وما أدري إيش، تروح تشتري وتجي تقول بصراحة أنا أنت قلتي لي وأنا ما جاز لي، ما ضبط معي، ما طب أنا ما نصحتك.
2: أيوة. وصلنا حتى بيني وبينك والله ترى تختلف التجربة والله بدري. إيه؟ والله العظيم يعني في ناس ينصحون إحنا مثلا رجال السيارة دي لا تأخذها. إيه؟ ما تطول معك. في ناس عكس ماخذينها قاعدين معهم سنوات طويلة وفيها خراب ولا دق الإبرة. تمام. لكن هذا ما أخذ استخدامه سيء، هذا استخدامه جيد. هذاك عنده سواقته هادية، هذاك رجلة حارة. حرام على رجلك ما على السيارة دي أنتم كرامة يعني والله. ففي ترى
1: من شخص لشخص.
2: أي والله ترى والله العظيم يعني حتى أوكي المشورة حلوة هي من باب السواليف، إنه من باب الأخذ والعطاء، لكن لا تعتمد عليها شيء أساسي في حياتك، ترى بتحرم نفسك أشياء كثيرة والله.
1: أيوه.
2: جرب يا أخوي جرب والله العظيم من معنا. لا لا قاعد استشير من أول، أنا احترت في الشاشة الله العظيم. طيب
1: استشير إبراهيم.
2: لا العظيم. طيب أبو تركي
3: أهلا.
2: يلا حيا.
3: يا صباح الخير، كيف حالكم؟
2: يا مرحبا. طيبين؟ خير يا مال العافية، بشرنا عنك.
3: موضوعكم بالصميم.
2: أوه أسلم.
3: أنا طبعا مزارع وأعرف أنواع التمر الزين، وصاني واحد قال تكفى أبي تمر زين مرة تكفى، وأبا أعطيه بهديه واحد وباخذ منه أنا تبشر، وأنا أتحمس وأشتري له التمر الزين وأعطيه، وقال كل مجوى جاب لي تمر أبو تركي. يا الله يا أخي، من وين جبت التمر الزين ذا؟
2: طيب
3: أعلنها قال هذا ثاني.
2: طب حلو.
3: تكفى قال تكفى أبي مثله والله له تكفى فزعة. وأنا أروح وأشتري له وأعطي. يوم أخذت 10 أيام ونجلس بجلس، الله لا يعينك أنت وتمرك، وش أنت جايب لي هالتمر ذا، من وين جبته؟ جبنا الحلال، أنا ما أدريت إن الناس أذواقنا، هذا ذوقه حلو، أنت ذوقك ما أدري وش ذوقك، أنا ما أدري وش اللي تبي، أنا جايب لك مثله بس اختلفت الأذواق. قال لا تكفى، لا عمرك تجيب لي ولا عمري شوف. يعني الناس مهما تحمست معهم ونصحت معهم ما والله تلقى.
2: والله شوف
1: ما يرضيهم شيء.
2: اي والله لا تجيب، لا تجيب شيء اللي اذا جرب الشخص صراحه، خصوصا التمور والشغلات العسل الامور هذه اللي كذا لا تحتاج تذوق رائحه ما الى ذلك، والله خله هو يجرب نفسه. لا يشغلك والله.
3: اكيد. لذلك لا تحمس. قل الله لهينك السوق مفتوح، واذا ما تدله انا اوديك له.
2: يا سلام يا سلام عليك ابو تركي، والله احسن والله احسن ما سويت. الله يعطيك العافيه ابو تركي، وصباحك سعيد. لا خلو ولا ادب يا حبي لك ابو تركي. زعل

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشوفكم.

0: نترككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: اليوم الدولي للسلام.
3: كل خطاب يقصي الآخر يبعدنا خطوة عن السلام، وكل جسر من الفهم يقربنا خطوات. في يوم السلام الدولي لنكن نحن الجسر بالكلمة الطيبة والحوار الهادئ والقلب المفتوح.
2: اليوم الدولي للسلام.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في هذه الوقفه مستمعين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا جدا. دائما ما نسمع مستمعينا بموضوع يا اخي ابدا بنفسك اولا، تحب نفسك اولا. اذا احببت نفسك، تصالحت مع نفسك، مع عيوبك، مع ادراكك، مع كل شيء يخصك، ينعكس هذا على الاخرين. ستجد انك تتقبل الناس، يتقبلوك، تجد هذا الحب الداخلي في نفسك ينعكس على محياك، على تواجدك، على حضورك. حب الذات يعني عبارة دائما نسمعها كثير مستمعينا، لكن هل فعلا نعرف كيف نحب أنفسنا بطريقة صحية؟ وركز على صحية. ليه؟ لأنه بين تقبل الذات والثقة بالنفس والاهتمام بالآخرين مستمعينا، ممكن نخلط أحيانا بين حب الذات والأنانية. أوكي أنا والله أحب نفسي. لا يا أخوي أنت أناني، الله يشغلك، ما في أي والله. ففي خلط عنده في المفاهيم أو بعض التصرف أو فهم الموضوع بطريقة غير صحية، أو نضع لأنفسنا معايير قاسية تجعلنا نشعر بأننا فعلا لسنا جيدين بما نكفي أو بما يكفي. طيب كيف نبني علاقة صحية ومتوازنة مع أنفسنا؟ كيف نتقبل عيوبنا دون أن نتوقف عن تطويرها؟ هذا اللي بنعرفه إن شاء الله مع ضيفنا الأخصائي النفسي الأستاذ محمد الغوينم. حياك الله وبياك أستاذ محمد.
1: يا هلا ومرحبا فيك، أصبح عليك بالخير أستاذ فهد وعلى جميع المستمعين والمستمعات اللي موجودين معنا.
0: يا هلا وسهلا، الله يصبحك برضا والنعيم، نورتنا وشرفتنا أستاذ محمد.
1: شرف لي، الله يسلمك بالتواجد معكم بهذه الإذاعة الجميلة.
0: الله يبارك فيك ويطول لي عمرك. بداية أستاذ محمد، يعني خلينا نتكلم عن حب الذات. وش يعني حب الذات؟
1: حب الذات موضوع غاية في الأهمية. حب الذات يعني احنا ما نقصد ان الانسان يرى نفسه بشكل متكامل او يرى نفسه بشكل نرجسي. أيوة. بل نستطيع ان نقول ان الانسان يستطيع او يحتمل رؤية نفسه كما هي. أيوة. بنقاط قوتها، بنقائصها، برغباتها، وبالرغم من ذلك هو مستمر في حب ذاته. يجب يعني أن لا أقع في حب الذات الزائفة والذات المثالية الخيالية التي لا تستطيع الوصول لها. حب نفسك كما أنت بنقاط قوتك وبنقاط ضعفك. يعني إحنا نبغى نوصل هنا إلى ماذا؟ أن حب الذات هو علاقة متوازنة مع الذات، لا تقوم على الجلد ولا على التمجيد. فالذات تحتاج دائما إلى إعجاب، هذا شيء طبيعي، نحتاج إعجاب الآخرين فينا. وقد تكون في الحقيقة يعني الإنسان يبحث عن قيمة لم يستطع أن يمنحها لنفسه. فتشوفها دائما، هذا يعني الجانب السلبي للحب الذات، إن الإنسان دائما يبحث عن قيمة ويبحثها في الآخرين.
0: أيوة.
1: وهو مو قادر يعطيها لنفسه،
0: ما ثمن عمره.
1: أيوة، يعني حب الذات كما يجب أن يكون عليه تلك الذات بنقاط قوتها، بنقاط ضعفها، مع الرغبة، ها هي نقطة مهمة، مع الرغبة في التطوير المستمر واستغلال. أيوة. فرص التحسين. يعني اوكي انا حبيت نفسي بنقاط قوتها وضعفها، طيب نقاط الضعف هذه شو تسوي معاها؟
0: أيوة.
1: رضيت فيها

0: كوجود. طيب ما حسنها حب الذات الحقيقي اني اسعى للتطوير المستمر. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، يعني ما في ثبات، ما حد يوقف على القمه، يا تتقدم او تتاخر، كانك على السير هذا اللي بالنادي هو يتحرك، فيا انت تتحرك فوقه وتسايره، كانك توقف وتطيح مباشره.
1: الله اكبر.
0: اذا نقول الاستمرار في التنميه والبناء او سيكون الهدم مصيرك التدريجي.
1: ايوه، يعني نتكلم عن قضية انه فعلا تطوير فعلي حقيقي وليس مبني على الوهم والتخيلات او القيمة الوهمية اللي هي ليست فيك. عليك ان تفهم نفسك جيدا، تفهم تفاصيل قوتك، نقاط القوة، نقاط الضعف. طيب احيانا استاذ محمد، يعني الواحد يحب نفسه، يقول دائما ودائما يسمع هذا المصطلح اللي لازم حب نفسك اولا دائما، حتى عند مثلا احتراق الطائره وحدوث مشكله ضع الاكسجين لنفسك بعد انقذ الاخرين، اذا انقذت نفسك واحببت نفسك ستحب الاخرين وما الى ذلك، فدخل في هذه الدوامه، لكن اصبح عنده معتقد خاص فيه وتحول هذا الشيء الى انانيه نوعا ما، يعني اصبح يتخلى عن بعض المبادئ حتى الانسانيه في التعامل بسبب حب نفسه. وش الفرق بين حب الذات والأنانية وحتى لا يقع هذا الشخص في هذا الفخ السوداوي لو هو الأنانية؟
0: جميل جدا. حب الذات لما يقول الإنسان أو تكون عنده فكرة اللي هي أنا مهم،
1: أيوة،
0: وأنت أيضا مهم. الأنانية لما يقول أنا مهم أنت لا.
1: أيوة،
0: يعني حب الذات لا تعني العناية بالذات بالضرورة أو تكون نرجسية أصلا. لأن النرجسية حين تصبح مفرطة قد تجعل الشخص الآخر يعني مجرد وسيلة لتغذية صورة الشخص عن نفسه، هذه نرجسية. أيوة، أن يستخدم واستغل الآخرين اللي يغذون صورتي الذاتية عن نفسي. حب الذات أنا مهم وأنت مهم ونجاحي هو نجاحك ونجاحك مكمل لنجاحك.
1: أيوة،
0: هذا هو حب الذات. ايضا يعني هذه الاصناف او الاشكال النرجسيه والانانيه للاسف قد تكون احد يعني احد الوالدين يكون نرجسيا انانيا ويستغل باقي الاسره، يسرق طاقتهم النفسيه والجسديه لتحقيق نجاحه الخاص.
1: الله، النفسيه والجسديه والماليه وكله
0: كل شيء لتمجيد ذاته، وما يشوف لهم مضيفه اصلا غير انهم يعني يعملون لبناء صورته باجمل مدى ممكن.
1: يا ساتر.
0: وهذا الامر طبعا يحدث مع زملاء العمل او قد يحدث مع المدير والاصدقاء وغيرهم، بعكس الشخص اللي يحب ذاته بشكل طبيعي متوازن عنده مساحه متبقيه بداخله للاخرين.
1: سلام.
0: يرى نجاحهم مكمل لنجاحه، يعني تشوفه يفكر بعقليه فريق العمل، الازدهار الجماعي، وان النجاح متاح للجميع. احب نفسي واحبكم واحب الناس كلهم، هذا حب الذات الحقيقي والمتوازن.
1: يا سلام. طيب ذكرت قبل قليل استاذ محمد انه حب الذات انه انا مهم وانت مهم، وذكرت انه لا العكس النرجسيه ومثلا الاناني، انت مهم ولا انا مهم وانت غير مهم، يعني انت لا. طيب وش الشخص اللي يقول انت مهم بس انا اهم؟
0: جميل.
1: هذا ما يضيف ماذا يصنف؟
0: هذا الأصل. الأولوية دائما لك أنت.
1: ممتاز. ممتاز. نعم. يعني ما يعني لا تشوبها الأنانية أو مثلا شيء من هذا الكلام، يعني
0: لا شيء طبيعي. اللي بقدم نفسي.
1: ممتاز.
0: بقدم نفسي في الفرص، بقدم نفسي في اغتنامها، قد ولهذا يكون الدور العظيم للأم. الأم في الغالب مع أبنائها بالذات إذا كانوا صغار بالسن.
1: نعم.
0: تقدم أبنائها على نفسها. وعلى فكرة هذا الأمر صعب جدا تقبله على النفس الإنسانية الخام، لأن الإنسان من ولادته هو يكون نرجسي، يحب نفسه، يبكي على طول، يبغى طعام، يبغى شراب، يبغى يتدفى. لاحقا المجتمع يطبعه بسلوكيات جديدة ويعطيه بعض الأمور، لذلك يتحول إلى يعني نقول له حب لأخيك ما تحب لنفسك، تقاسم اللقمة، تقاسم اللعبة، تقاسم غرفة النوم. أوكي، إذا هذا شيء متأصل فينا أن نحن نحب ذواتنا من الأساس، ولكن المجتمع لاحقا عودنا على نحن نحب الآخرين ونوجد لهم مساحة. ولكن لما تأتي مثلا هذا الدور العظيم وأن تقدم نفسها أو تقدم غيرها، تقدم أبنائها فتقدم زوجها على نفسها، هنا يأتي يعني مصدر تلك العظمة لهذه الأم وهذه المشاعر على صعوبتها، إلا أنها قامت فيها وفعلت ما هو صحيح.
1: أيوة.
0: كأنها تهدم من نفسها وتأخذ من نفسها لكي تبني غيرها، لكي تبني أبنائها، لكي تضحي بنفسها

0: لأجل الأسرة. فهذا شيء جميل جدا، ولكن لو بقي الدور مع الآخرين، مع الغرباء، مع الناس الآخرين، نقطتك مهمة جدا لما قلت أنت مهم ولكن أنا أهم. نعم هذا صحيح، الأبناء كبروا، الزوج مستقل، وأنا الآن جل الوقت اللي أقول أني أهتم لنفسي.
1: أيوة.
0: هنا نرجع الأمور لنصابها الصحيح.
1: يا سلام.
0: تكون أنت مهم وأنا أهم. أنا ثبت لنفسي أنت الإنسان بالغ عاقل مكلف تستطيع الاهتمام بنفسك.
1: الله.
0: الآن لا أقدمك على نفسي، الآن أنت اهتم بنفسك، أنت بالنسبة لي مهم، أحبك وأساعدك، ولكن بالأخير نفسي أهم، لذلك اهتم بها وأتابع تطويرها وازدهارها.
1: ممتاز، ممتاز جدا. طيب أستاذ محمد، خلنا نتكلم شوي برضو عن حب الذات. طيب حب الذات هل هو تشوفه فطرة، يعني ينخلق عليها الشخص، ينولد عليها الشخص، ولا تشوف أنها مهارة يتعلمها الشخص مع الوقت ويكتسبها على حسب البيئة اللي هو عايش فيها وحسب ترقيه، طريقة التربية من الأم، الأب، البيئة المجاورة، شو النظام؟
0: هي فطرة أساسية، هي تدخل أيضا من نقدر نقول عنها من الرغبات الأساسية أو الفطر الأساسية عند الإنسان عشان يحمي نفسه.
1: أيوة.
0: من الموت. يعني الطفل ليش يصرخ يطلب الطعام؟ عشان يحافظ على حياته.
1: نعم.
0: هذا اللغة الوحيدة اللي يفهمها. إذا حس بالبرد يصرخ، إذا حس أنه متضايق يبغى تنظيف يصرخ. سلام. يصرخ يصرخ، يتابع صرخاته. اهتموا فيني، اسمعوني، هذا الطفل نسميه النرجيس الصغير. اهتموا فيني، خلوني في حضنكم، خلوني في نقطة أو نقطة الضوء، دائما اهتموا فيني.
1: أيوة.
0: طيب لو تركناه على هذه الحال، واللعبة حقتي ما حد يلمسها، واللقمة حقتي ما حد يقربها، والملابسي لا حد يجيها، سريري لا حد يقربه،
1: نرجسي،
0: طيب هذا شيء طبيعي. وانت صغير. ليه؟ لا، عشان كذا احنا نقول دائما النرجسيين هم اطفال.
1: ايوه.
0: في ملابس كبار، يعني لا زال طفل، انا المهم انا. بعدين يجي المجتمع مثل ما ذكرت قبل شوي. نبدا ندخل دينيا، احب لاخيك ما تحب لنفسك، المسلمون كالجسد الواحد، اذا تضرر عضو تداعى له سائر الجسد، بالسهر والحمى اقسم اللقمة بينك وبين اخوه. هنا يتدرب ان يحب الاخر،
1: يهذب نفسه. نعم،
0: يهذب نفسه. ولكن ترى الى الان هذه الرغبات تعيش بداخلنا. ابغى اكل انا اللقمة الاكبر، ابغى اخذ المديح الاكثر.
1: نعم.
0: ولكن يصير هذا التربية والأنا العليا تتدخل، لا يا فلان، لا يا محمد، لا يا فهد، حب لاخيك، حب لي.
1: أيوة.
0: فاذا حتى الانسان لو حس بعض الأحيان بهذه الأفكار النتيجية، فأنا أقول لك عزيزي المستمع، ترى هذا شيء طبيعي، لأن إحنا في الأساس مفطورين على الاهتمام أو التمركز في الذات.
1: الله.
0: وهذا التمرين يعتبر أمر طارئ أو التطبيع الاجتماعي جاء لاحقا، فطبيعي أني أحس شعور النرجسية، بس من غير الطبيعي أني أمارس سلوك النرجسي.
1: أيوة.
0: طيب لازم أن أكبح هذا الشعور.
1: يعني على كده أستاذ محمد، طيب والناس، في ناس يعني طيب أتوقع ما هذبوا أنفسهم بطريقة كافية، ففي ناس يسمونهم، ما أدري إن صح تعبير، يسمونهم attention seeker،
0: البحث الدائم والمقلق والمزعج عن لفت الانتباه.
1: أيوة.
0: حتى لو كان بالخطأ يعني.
1: أيوة.
0: عادي.
1: يا سلام، يعني حتى ممكن يتسبب عشان يلفت انتباه.
0: نعم. نعم، هذه تحدث يعني في المدارس عند الطلاب مثلا، او حتى بالشارع.
1: لا تصير كبار، والله تصير حتى كبار
0: في الاسره.
1: تصير حتى في الكبار. اي تصير حتى في الكبار. طيب هذا يعتبر انانيه؟
0: لا، هذا ما يصنف بالانانيه. هذه في مشكله اخرى اللي هي الاتنشن، بالذات الشخص اللي ما تلقى
1: الاهتمام والرعايه. نعم.
0: عاطفه من طفولته، انه الام مثلا على سبيل المثال، ما بيفهموني غلط اخوات من النساء، لو كانت الاولين كانوا يشتغلون كثير، الأم معلمة كانت أو مطبيبة كذا.
1: نعم.
0: والأب في دوامة، والولد هذا كان مثلا وحيد أمه وأبوه، فما كان في أتنشن كثير، مرة رامينا على الخدامة، مرة رامينا عند عمته الصباح، ولا عند جدته، ولا فما حصل الاهتمام الكافي.
1: أيوة.
0: من الوالدين.
1: ممتاز.
0: فنجون من العمل تعبانين برضو، مو معطينا وجه، يبغى ينامون، يبغون يرتاحون، يستعدون لليوم بكرة، فعاش طفولته كاملة مو محصل هذا الاهتمام. من أهم شخصين في حياته.
1: يلا.
0: فممكن يعيش حياته كاملة يبحث عن هذا
1: الاهتمام،
0: يحاول سد هذه الحاجة. يسا. عنده. يسا. فيبحثها عند مديرة، يبحثها عند الشخص اللي بالشارع، يبحثها عند متابعينه بالسوشيال ميديا.
1: يسا.
0: يبحثها في كل مكان. عطوني الاتنشن.
1: يا ساتر. طيب سيد محمد، طيب قبل ما نختم ودي برضو أسأل سؤال، ليش

0: نشوف بعض الأشخاص يعني عنده صعوبة في تقبل نفسه، يقول في عنده صعوبة في تقبل النفس، في صراع دائم مع النفس، مو قادر يتقبلها.
1: حلو جميل. قبل شوي اللي قلنا عنهم لما نطبع الشخص أوكي ونعطيه الصورة أو يعني الأحاديث والآيات ووجهة نظر المجتمع والثقافة، ولما نغذيه ينشأ عنده ما يسمى بالأنا الأعلى، هذا الضمير اللي يعيش في داخلك واللي دائما ينبث ترى هذا خطأ، لازم تسوي كذا، ولا نفس الأمارة بالخير يعني.
0: يا سلام.
1: أوكي، هذه مفروض لها نمو معين، يعني ما تتجاوز الحدود. ليه؟ لأن هي وظيفتها تأمرني بالخير.
0: نعم.
1: ما تجبرني عليه. نفس الفكرة، فكرة الشيطان أو فكرة النفس الأمارة بالسوء، هي توسوس ولكنها لا تجبر. ولكن إحدى الطرفين هذول لو تحول إلى أشبه ما يكون بالوسواس القهري والمسيطر على سلوكياتي، هنا سأقع في مشكلة. يعني حتى الأمارة بالخير لو سيطرت على سلوكياتي بشكل قهري، هنا سأقع في مشكلة. ليه؟ صورة الذات ستتضخم، أو صورة الذات المثالية يعني أسعى للوصول لها ستتضخم بطريقة لن أستطيع الوصول إليها.
0: أيوة.
1: لذلك دائما عندي شعور ما راح أرضى عن نفسي.
0: أيوة.
1: أبوي قال لي أني لازم أصير كذا، وأمي كانت تقول لازم أصير كذا.
0: أيوة.
1: ومهما صرت يستمر عندي اللي هو شعور عدم الرضا.
0: أيوة. يصير لازم أوصل هذه المرحلة ولا أنا ماني بكفو، أو ماني فيني خير، أو ما فيني مثلا الإنسان المثال اللي أطمح له أو اللي قالوا عنه.
1: صدقني واصل مرحلة، يمكن أنه وصل مرحلة وزير، حقق كل الأحلام وحقق كل الإنجازات،
0: ومرضه
1: من الداخل يشعر بعدم الرضا عنه.
0: يا ساتر.
1: لأن الصورة الذاتية والصورة النجاح والمثالية اللي عنده متضخمة بشكل خيالي وليس واقعي.
0: يا ساتر يا ساتر، نسأل الله السلامة والعافية. لا والله الحمد لله، الله يعني الحمد لله على القناعة والرضا.
1: لا الحمد لله.
0: أي والله هذه نعمة بحد ذاتها، من يمتلك هذه القناعات بأول شيء بيرتاح في حياته ويسعد ويرضى، حتى ما بقول لك يرضى بالقليل لعدم الطموح، لا، كل في أي مرحلة سيصلها سيجد المتعة والاستمتاع والنجاح بأنه وصل لهذه النقطة في حياته وهذه المرحلة. أستاذ محمد يعني دائما ما تثرينا، شكرا بحجم السماء، وشكرا على يعني هذا العلم وهذه المعرفة في حب النفس وأيضا في نفس البشرية، وشكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: العفو، يعطيكم العافية.
0: يطول لي عمرك، نورتنا وشرفتنا، في أمان الله.

موضوع مهم جدا لازم الكل ينتبه له يا جماعة، والله العظيم لن تجد الراحة ولن تجد راحة البال ولا الهدوء ولا السكينة ولا الاستقرار النفسي ولا أيضا الانضباط في المشاعر ولا في أي أمر من أمور حياتك إلا إذا توفر في داخلك القناعة. لكن القناعة مو معنى أنك تصير إنسان متخلي عن الطموح وعدم التطور وعدم الوصول. أيضا الرضا، الرضا بكل الظروف، الجيد منها والسيء. الجيد تحمد الله على ما وصلت إليه، نعم الحمد لله أنا وصلت، الحمد لله اللي أعطاني ربي دام أعطاني القدرة هذه أني أوصل لهذه المرحلة، أنا متأكد أني حقدر أوصل أعلى وأعلى. الرضا في الشيء ليس بالجيد أنك تحاول تصبر، تتعلم الدرس، تحسن من أخطائك، إيش الشيء اللي أنت سويته خطأ في حياتك وخلاك توصل هذه المرحلة، أو محاولة الخروج من هذا الوضع السيء إلى الوضع الأفضل في حياتك. هي كلمة واحدة، قناعة كنز لا يفنى يا عزيزي. إذا ما عندك قناعة صدقني على حياتك السلام، والله لو بلغت أموال قارون وملك أيا كان من أغلى البشر، من أغنى البشر في هذا في هذه الدنيا، والله العظيم لن ترضى ولن تسعد ولن تجد المتعة في أي شيء أنت تخوضه يا عزيزي. هي قناعة ورضا. وصلى الله وبارك. فاصل هنا قصير ورجع لكم مستمعين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: اليوم الدولي للسلام.
4: في اليوم الدولي للسلام نتذكر أن العالم الأجمل نبنيه معا من خلال الحوار وقبول الطرف الآخر، وأن الاختلاف لا يفسد للود قضية.
3: اليوم الدولي للسلام.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. الله يحييكم في الصباحات الجميلة الرايقة الحلوة اللي فيها بدأت تتعدل الأجواء، تزين النفسية، بدينا نروق، بدينا نخش في الأجواء الرايقة. لا هذا وإحنا وش يا جماعة، ترى لسه 21 سبتمبر، أصبر بس ينتصف أكتوبر يا ربي، عتبد الجدولة والروحة والجية. عموما الله يديم علينا الأجواء الحلوة والزينة واللمة الطيبة، ونحن وأنتم بإذن الله في صحة وعافية. أذكركم بموضوع اليوم أصدقائي، نتكلم عن الموضوع إيش الشخص، إيش رأيك في الشخص اللي تتعامل معه إذا مثلا مدحت لشيء وجربه ولا أعجبه يشغلك في حياتك؟ الله يسود وجهك على هالشور، ليه يا ابن الحلال صلي على الحبيب، يا أخي شفته وجربته ولا أعجبني ولا ناسبني وطلع عندي مشاكل ومدري كيف. قلت طيب أنا أشتغل معي، أوكي أنا أمور طيبة وزينة مع مع مع يعني أنا وضعي إيه؟ تمام وضعي أوكي، فليه ترى مو شرط أن اللي يناسبني يناسبك، ولا اللي مثلا شار عليك بشغلة وأعطاك إيه؟ وضبطت معك يعطيك وضعية الإعلانات كل شوي طالع لك بالله كيف إيه؟ شفت شوري بعد طيب عدت 5-6 سنوات تتذكر في تاريخ كيف شعوري من ذاك اليوم؟ الله يشغلك.
1: ليتني ما استشرتك.
0: الله يشغلك. وهذا واكسر قدامك.
1: ودك انك تسوي كذا بصراحة. وليش تم على المجلس قال ايه ترى انا، وانت قلت لهم الا والله انا عندي السيارة الفلانية كويس وما شبه. ترى انا اللي ناصحة. يقطع سالفته مركز معك. ترى انا اللي ناصحة، ترى جاني سنتين فلانية وقلت له قد الناس نسيت هو ما نسى.
0: الله يشغلك. يشغلك كأنك استمارة مع السيارة. شغلتني يا أخوي شغلتني.
1: طيب. خدمة ما بعد
0: والله العظيم حالة قسم بالله العالم.
1: 011-40-53 من معنا إبراهيم. يسعد صباحك.
2: أسعد الله صباحك يا بدرية، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباحك الله بخير، كيف حالك؟ طيبة
1: يا هلا بك والله.
2: وشلونك يا حبيبنا أبو محمد، كيف حالك؟
0: هلا والله بخير يا مال العافية، وش نعم كيف
2: أمورك؟ أسعد الله صباحكم طيبين جميعا.
0: وصباحك بكل خير يا رب.
2: الله يحفظكم. انتم اليوم معنا اللي
1: بلش كي.
0: لا تقول لي ما سمعت ابراهيم.
2: يا فهد خلاص عدل الانسان العود محني عليه. لازم الله يعين.
0: اسمع اسمع، هم قالوا لي ابراهيم معك قبل ما نطلع الهواء، يعني انت كنت تسمعني؟
2: اكيد والله. اي والله.
0: شوف انا البثر الحين بصير.
1: لا تعطي نصيحه يا ابراهيم، لا تعطي نصيحه.
2: خلاص يا فهد اسمعي، انا كل اثنين كل الطرفين مريت فيهم. اللي طال عمرك يصف لك وصفه طال عمرك ويحرج عليك حرج، واللي طال عمرك انت تصف له وعقبين يتشمت فيك يقول الله لا يبيض وجهك انت ولا اللي وصف لك هذا.
1: اي والله
0: يا سلام.
2: انا مره طال عمرك كنت يعني تخبرض لفحه برد كذا خشه ما ادري وشو، وصف لي واحد علاج شعب من العطار يعني كذا. رحت وجبته طال عمرك وهذا، والحقيقة أنه مناسب صراحة يعني، فما دريت إلا كلني يدق عليه وشون العلاج اللي وصف لك فلان. يا ولد يا ولد اللي حطني تجارب أنا ولا وش هذا؟
0: يا ساتر
2: وش لو شلون؟ والله أكثر من يمكن 10 كل واحد يا ناس هذا وش أنت وش المصيبة هذه؟ فأنا وصفت الواحد واستحمله وقال الله لا يبيض وجهك لا انت ولا هو الا كله. انا ما استفدت منه ولا ادري وش انك كيف الحلال اللي حفر القبر ما يضمن الجنه، انا وش ادريني؟ انا خذيت منه وعلى ما قال وانت نفع معك وانا نفع معك، اعتبر انك ما ليش تاخذ برايي ولا شيء. انا نصحت لا في اليوم لا تنصح احد او تعطي شور احد او تستي، خذ رايك بنفسك وافضل لك من انك تقعد تصير شماعه تصير واحد يسدد وواحد يشوت.
0: والله هالوهقه صدق.
2: ها
0: اقول والله الوهقه صدق.
2: والله الواقع صدق يعني صراحة يعني أحيانا بعض الناس يعني لو يسوي فيك معروف تلقى من بكرة كل الناس دارين فيه بهالمعروف اللي يسوي فيه. والله يعني ما الحاجة اللي يجت إيش أي شيء يجي وراه منه ولا يجي وراه طال عمرك إذلال لك يا الإنسان، فأنت خير منه تركه يعني صراحة.
0: يا سلام. باقي واحدة.
1: باقي واحدة.
2: باقي واحدة هالحين طال عمرك الطيب يا فهد، كل إنسان كل يدعي أنه يعني أن فيه من الطيب ما الله به عليم، لكن المواقف هي اللي تبين صح ولا لا.
0: أزل.
2: ففيه ناس ما يتقبلهم الطيب. يعني مثلا الحين انت رحت المركز التجاري او شيء وصرافتك ما فيها الحساب فاضي وحطيت الصرافه, وش يجيك وش تجي العمليه؟
0: ما طقلت مرفوضه.
2: مرفوضه الطيب ترى فيه ناس يرفضهم, يعني حتى لو يتصنعونه هو ما يتقبل.
0: يا ساتر. صح ولا لا؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر, رصيده معلق موقف حسابه من الطيب.
2: اي نعم. يقول يبين المعدن الصافي اللي يجي الموق في الغصاب, وأهل هرج الساعة دائما تلاقيهم على الدكة. الله. لقينا برجال رجال تلبس بالرداء جلباب, ولا هي تجتمع يكود بالبيلوت والصكة. ولقينا برجال رجال لجت للعلوم حراب تقاد حروسها بالعز والأيام مصطكة. يا ويل اللي حسب أن المراجل مثل جوجل ماب يلاقيله على كل المواقع, لا بغى سكها علوم الطيب تمنع من يصر من يضرها على المجرم مثل ما يمنع الكافر اليمن بغى مكة.
0: الله أكبر الله أكبر. صح لسانك ولسان يعني وش أقول وش أقول
1: يا أخي, معاني عميقة.
0: إي والله إي والله.
1: تقعد شوي وانت ساج فيها
0: هرج الساعة تلاقي أكثرهم على الدكة. يو يا كثرهم محلاهم محلاهم في الساعة.
1: لكن يبي لك تغربل كذا.
0: إي والله.
1: اللي يحط الصرافة بدل يطلع
0: مرفوض.
1: انت تسوي مرفوض
0: عنده رصيد عنده رصيد طيب بس مرفوض.
1: إي مرفوض
0: طاقته معلقة ضربتها الشمس حط عند الجوال.
1: إذا 011-40-53 إحنا اليوم نتكلم عن سؤال حلقتنا. يقول إذا أنك عطيت نصيحة وانشبك ذا اللي عطيتها النصيحة, رجع لك مرتين قال الكريم اللي عطيتيني يا طلع لي حساسية في وجهي واللي مجروح يا خلاص ناسبني ما ناسبكم. تعال وإذا مريتوا في ذا الناس البثرة علمون, ولا اللي يعطيك نصيحة ويبلشك يسوي لك دعايات, هذا إبراهيم كل شوي دقين عليه عشان الخلطة ذي اللي ماخذها. ها نفعت معك حاطين فار تجارب وش ده
0: دق عليك ايه. ها بشر ها. وش بشر وش لا اللي قلت لك عليه الصبح الله يشغلك نسيته هنا نسيته.
1: 011-40-53 أسمى يسعد لنا صباحك.
3: يا هلا والله مرحبتين صباح الخير.
1: هلا بك والله.
3: يلا حيهم.
1: حيك يبقيك.
3: مش أقول في حكي.
1: أي والله.
3: أنا في ده واصلة طافحة.
1: أي والله. قولي لي يا أختي قولي لي ما عارفين حنا إيه.
3: في حكي قسم بالله اللي قافة الأسئلة اللي ما لها سنة. شفتي إلا أنا قلت لك كذا. مع لأن مي بهي اللي قالتها, هي سمعت فلانة تقولها لي ونسبتها لنفسها.
1: يا سلام هي سات عليه.
3: إيه جيسها النماذج. ولا لو سويت شيء ايه انا قلت لس
1: إيه؟ سوي ذا الطريق كان هو زين.
3: ايه وكان مو بزين لا والله. ولا اخذتي هذا الشيء اخذتي لابن عليس إيه؟ ترى في المكان فلان. طب ليش اصلا ليش تعلميني وليش تساليني وليش انا شريته بفلوسي ولا بفلوسك؟
1: ايه
3: هو خرب انا بزينه ولا انت اللي بتزينينه؟ انا اللي شايلت همه ولا انت اللي شايلت همه؟
1: زي شادن قبل شوي كلمتنا تقول يقولوا لي لا تصلحين كذا كذا لا تروحين تشترين من مكان فلان. خلاص كيف ما ضبط معكم يمكن يضبط معي انا باشتري انت مالكم شغلي
3: حتى اقل الاشياء. انا من النوع اللي عندي قناعه انا ما اخذ اي شيء يعني لانه رخيص يوفر لي وسيء. انا ما عندي قناعه, انا اخذ الشيء اللي يبقى معي صح اللي جودته فيه
1: جودته فيه
3: اي. فاللي يجي إلا شوفيه في المكان الفلاني في تخفيضات فلاني. إحنا يا أستاذة بدرية ولا يهون أستاذ فهد إن يعني يمكن إحنا متعلمين ونفهم وكذا, لكن الجار اللي يجون يتكلمون مع ناس يعني كبار السن اللي يعني يتقبلون ويجون يقولون إلا والله أنها قايلتها أنتم أنتم تطيعوني لو كنت تطيعون كلامي بس أنتم تسمعون حطكم أنتم العاقين ترون أنتم العاقين
1: مشكلة
3: ومنين صعود هذه الإشكالية. أو تجي تعطيها وصفة وتقول إلا سويها. طيب أمي ترى صار لها كذا وأثر على رجولها يعني لا. أنت ليش تعطين حرمة كبيرة عندها
1: أمراض مزمنة؟ لا غلط. الواحد المفروض كبار السن ينتبه لأنهم أصحاب أمراض مزمنة.
3: صح مع أن أمي متعلمة تقرأ وتكتب بس لابد يكون في شيء هذا تحس أنها تسمع فيه ناس تسمعهم وتثق فيهم وهم مو قد الثقة. أيوة. وللأسف أثرت على رجول أمي فقلت لها خلاص لا تستخدمين إلا اللي أعطاك الدكتور غيره لا. في نماذج كذا أنتوا لا تتكلمون يعني بصيغة الجمع وتتكلمون بصيغة عادية بس في كبار سن وفي ناس يجهلهم الأشياء هذه وتلقاهم يسوون الشيء هذا من جهالة فيضرون أنفسهم أو ينقلون من جهل يضرون غيرهم. فأوعوا يا ناس، أوعوا تتكلمون في أشياء خصوصا من ناحية الطب والوصفات الأشياء.
1: إيه والله أنا أضم صوتي صوتك الحقيقة، خاصة في موضوع كبار السن. يعني حتى المفروض أنه مو بس أحد يجي ينصحهم، يعني هم نفسهم لما يجون يناظرون في مواقع التواصل.
3: أيوة.
1: ذاك اليوم الوالدة جاية موريتني بالذكاء الاصطناعي، والله قاعد يقول لها خلطة يبي يبيعها، تقول جيبي لي ذا. قلت وشو ذا؟ ذكاء اصطناعي مو بصح، يعني هم اللي مصلحينه. اي
3: روحي جيبي لي هذه وهذه وهذه.
1: اي انه يمدحونها يقولون انها زينه وما ادري وش ذكاء اصطناعي ذا، مو بصدق
3: ذكاء. هذه المشكله. هذه الله يرحم الحاله، ما تدرين صعب انك تتعاملين معهم، لازم تدارينهم لانهم يعني صعب انك تقولين انهم تتعاملين معهم انهم يعني ما يفهمون كذا، لان لا هم اللي ربونا، هم اللي عزونا، هم اللي اظهرونا. فأنت ما تعطي، لازم تعطينهم حقهم من الفهم والوعي.
1: إيه؟
3: فتتكلمين معهم بواقع أنه هذا الشيء يما ترى كذا كذا كذا ممكن يأثر على هذا، اسأل الدكتور حقك.
1: إيه مشكلة ما كدا. نلعب في صحة كبار السن. الواحد يقنعهم شوي شوي، يفهمهم علشان بعدين هم يعرفون ينقون وش الذكاء الاصطناعي وش
3: الشيء الصح.
1: إيه ولا نصير عاقين. إيه والله يمن العافية. والله يا أسماء شاكرين لك هذه المشاركة الرائعة، شكرا لك، يعطيك العافية.
0: وترى فعلا والله ترى معلومة مهمة جدا والله، ترى أحيانا فعلا يشوفون شيء ينمدح بطريقة مثلا ذكاء اصطناعي سوشيال ميديا. هذا صار موقف أصلا معي بعض الحين مع الوالد، أشوفه كذا يشوف شغلات يقول يا ولد هذه يقولون إنها مدري كيف هذا. فما قلت لا لا تصدق أي شيء مدري، لا لا جبت له طيب هذه كذا تفسيره وهذه كذا، شرحته بطريقة علمية كذا بطريقة معينة. ومن باب أنا تجربة، أنا قلت أنا جربته ضرتني. وأنا أتخيل شباب، فما بالك بكبار السن إيش ممكن تسوي فيهم؟
1: لازم تنتبه لهم. فقال
0: لا يا شا عوذ بالله، فكنا منهم. فاقتنع تماما من وقتها.
1: يا سلام. لازم الواحد يتحاور معهم، يتكلم معهم على اساس بعدين هم يميزون، يصير اذا شاف شيء يعرف ان هذا كلام فاضي وانه هذا لا نصيحه الدكتور وانه ذا ذكاء اصطناعي. 011-40-53 من معنا
0: ام فيصل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. مبارك
4: بو 25 دقيقة وانا على انتظار.
0: يا مرحبا.
4: 25 دقيقة.
0: يا مرحبا.
4: ابشري بلعوة. حيو مرحبا وترحب المطر لين توقف. مرحبا ماني بضايق
0: سنعيكم. ابشري بلعوة. ابشري بلعوة والله يوم فيصل. ابشري بلي
4: والله العظيم اني على الخط. اول شيء الاتصال من الساعة 7.
0: جاني
4: ما بس الحين 25 دقيقة وانتو تسولفوا.
0: والله بشري بلعوة.
4: مرحبا مرحبا وترحب المطر. كيف الحال؟
0: يا مرحبا. يلا حي.
4: يا مرحبا بكم ترحب المطر ويصرف منكم الشر. أول شيء كل عام والمملكة بخير بالوطن، جعلهم إن شاء الله من خير بخير. وسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن الله يحفظ وطننا ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان ولي العهد ويحفظهم، وعين الحسود باعود. والله ثم والله ثم والله أن يودع محمد بن سلمان قبل ولدي.
0: الله امين. إيه؟ الله امين. الله يجزاك خير يا فيصل.
4: هذه اول شيء والله يحفظ وطننا وكل عام وهم بخير.
1: امين يا
0: خير.
1: رب
0: انت بخير صحه وسلامه يا رب.
4: والثانيه طال عمرك الله يعطيكم الصحه والعافيه، لا انت ولا بدريه ولا اللي طلعوني ولا المستمعين. هذه سالفه. والثالثه طال عمرك النصايح الحين لا نصحت انت نشبت انت يا بعد.
0: يا الله.
1: اي والله.
4: والله ما تنصح يا اختك الا ما من اول. انت رايت هذه النصايح بفلوس.
0: الله اي والله انك صادقه.
4: والله يقولون نصايح بفلوس.
0: اي عز الله انك صادقه. لكن الحين
4: لكن طال عمرك كلام لنا احد يتقبل وضعك، واحد طال عمرك يعطيك ويغطيك.
0: الله اكبر.
4: انت لا انا قال علم نفسك.
0: ايوه
4: انا علم قال نقول كلمه الخير. ان سمعت انت هذا سمعها، وما سمعت انت هذا خليك في سعه.
0: الله
4: الله الله نحدم جابر الواحد لك. وين الاخلاق يا بعد؟ وين الاخلاق اللي مثلك وشرواك؟
0: شرواك الطيب يطول لي عمرك يا فيصل.
4: انت ولا بدري. الله يطول عمرك
1: يا رب.
4: ان شاء الله يا ربي نطلب عيني يجيكم 20 مليون.
1: امين. ومن قال يا رب
4: استنى انا اطري 20 مليون.
0: والله نستنسنا باتصالك. والله
4: انا انتظر تواني احبكم.
0: الله يطول لي عمرك.
4: والله
0: بدرك المحبه.
4: ماني بضيق عليكم.
0: الله يرفع قدرك وانا بدرك نفس المحبه. اي والله يا فيصل
4: واقسم بيت الله ان ما اني اني عشان طال عمرك بكره زحمه وابي ابارك للوطن. الله يحفظه. الله يحفظهم ويعز بلادنا وبلاد المسلمين يا رب السماوات والارض.
0: امين امين.
1: ام فيصل.

0: الله يا شباب، يوم الثلوث قاعد اوصي الشباب ام فيصل يوم الثلوث لازم تطلع معنا، تقول لي زحمه
1: الاربعاء الاربعاء
0: علشان خاطرها.
1: الاربعاء
0: الاربعاء الاربعاء
2: ثم الله يا ام بتشوفي انت ولا فهد ولا يهون فهد، فهد عاد عيوني سنتين.
1: تسلم عيونك، الله يرفع قدرك.
2: غرفتي كلها صور الشيوخ من اولهم الى اخرهم، ومحمد بن سلمان في موتري، وسلمان بن عبد العزيز، وفي سيارتي وفي جوالي وفي شاشات وفي كل
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: اقسم بمن حل القسم، ماني بقولك كذا، اقسم بمن حل القسم ان في شاشات جوالي وان في سيارتي وان في غرفتي وان في حتى عند حلالي هناك.
1: اصيل هو وافي والله يوم فيصل. اي والله
2: ان الوطن على حلالنا حق.
1: انا اشهد انا اشهد انا اشهد بالله. اي والله يوم فيصل
2: الصبح الصبح كل ابو الدم خضر.
1: الله
0: والله
1: طيب اللي عمرك
0: حتى النظر حتى النظر يوم فيصل خطر والله.
2: حتى عيوني بركب لها عدسات الخضر.
0: ام فيصل نستناك يوم الربوع ان شاء الله تكلمينا، نبي نسمع صوتك.
2: انا اكلمكم ما يمسك الخط.
0: لا لا هذا انا وصيتهم ام فيصل ياخذون رقمها ويدقون
2: عليه. تخيلي بدري انه هنا جوالين يفصل ذا ودق ذا يفصل ذا ودق ذا.
1: لا ابشر ابشر.
2: لكن ابراهيم بيض الله وجهه ويطول عمركم، انتم ما عندكم خلاف ما عندكم خلاف، لكن مقدرين الزحمه ومقدرين الظروف.
1: يطول عمرك.
0: الله يحفظك يوم فيصل،
2: ربي يحفظكم، جرب يوفقكم.
0: لا تحرمينا لا تحرمينا نسمع صوتك. ها الله يحفظك
2: انتو غالي.
0: يا كلامك والله
1: طول عمرك يا فيصل،
2: بس لو انكم تجونا عاد في الافلاج نكرمكم
1: وتزورونا. الله يكرمك ويطول عمرك يا فيصل
2: على شحم بحرات الدلال.
1: وافي وعلمك غانم، الله لا يخلينا يا فيصل، طول عمرك.
2: يا تحياتي لكم جميعا، كل عام وانتم بخير.
1: انت بخير، صحه
0: وسلامه يا رب.
1: مرحبا يا مرحبا يا اخي ام فيصل،
0: ما خلا ولا عدو والله،
1: تاريخي يا ام فيصل. الحي يحييك.
0: تحي غير شكل،
1: بسم الله عليها. خضخضتنا الصباح كذا وحركت المشاعر وصحصحتنا ما شاء الله، والله اقوى من جرعه القهوه. بسم الله عليك ام فيصل ما شاء الله تبارك الله. طيب بنطلع فاصل لازم ضروري يعني
0: بعد ام فيصل خلاص ما
1: خلاص
0: قفل
1: ختامها مسك. يلا

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: اليوم الدولي للسلام.
8: اختارت المملكة السلام نهجا راسخا لا شعارا عابرا، تمد يدها للحوار وتسعى لتقريب وجهات النظر وإطفاء النزاعات، وتحمل العون الإنساني لمن يحتاجه أينما كان. السلام في وطننا قيمة نعيشها قبل أن نتحدث عنها.
7: اليوم الدولي للسلام.

ونرحب فيكم أكيد أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وصلنا لفقرة ابتكار واختراع، وهذه الفقرة يعني كذا الابتكار دائما يبدأ، يعني غالبا يبدأ بملاحظة مشكلة بسيطة، وبعدين تتحول هذه الملاحظة إلى اختراع ممكن إنه يقدم حل حقيقي، يمكن يحتاج إلى علم.

0: يحتاج إلى تجربة وأيضا إصرار. ضيف الحلقة اليوم في فقرة ابتكار واختراع أحد النماذج السعودية في مجال الابتكار الطبي، استطاع مع فريقه أنه يطور أداة تساعد على إزالة المواد العالقة في داخل التركيبات زراعة الأسنان، أيضا الحصول على براءة اختراع لهذا الابتكار من المكتب الأمريكي بالتعاون مع جامعة الملك سعود. خلونا نرحب بالدكتور عدنان بازرباشي، استشاري التركيبات وزراعة الأسنان في الرياض والاستشاري السعودي في تجميل وتركيبات وزراعة الأسنان، ونقول يسعد صباحك يا دكتور.
1: يسعد صباحكم إن شاء الله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم جميعا وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة.
0: حياك الله. طبعا احنا نبارك لكم دكتور تسجيل براءة الاختراع في المكتب الأمريكي بالتعاون مع جامعة الملك سعود. حدثنا أولا عن هذا الإنجاز وإيش يعني لكم والفريقكم.
1: طبعا أكيد هو تسجيل براءة الاختراع في المكتب الأمريكي كان بالنسبة لنا إنجاز نفتخر فيه، وخصوصا أن هذا العمل تم بالتعاون مع جامعة الملك سعود. بالنسبة لي القيمة الحقيقية هي الإنجاز، ما هي فقط في تسجيل براءة الاختراع، وإنما الفكرة بدأت من مشكلة سرية إحنا فعلا كنا نواجهها كأطباء أسنان أثناء عملنا اليومي، والحمد لله استطعنا تحويلها إلى فكرة ثم إلى أداة قابلة للتطبيق. طبعا هذا يعكس أن أهمية أن الطبيب لا يكتفي فقط باستخدام الأدوات والتقنيات الموجودة، وإنما يسأل نفسه دائما هل في طريقة أسهل، هل هناك طريقة أدق، وهل أستطيع أن أطور شيء يجعل الإجراء هذا أفضل للطبيب وبرضه لتجربة المراجع. طبعا هذا إنجاز هو نتيجة عمل جماعي، معي كان الزملاء دكتور محمد الشهري ودكتور محمد الغامدي جزء من الفريق الطبي، وأنا ممتن جدا لكل أعضاء الفريق ولجامعة الملك سعود على الدعم والتعاون.
0: فإذا دكتور عدنان الابتكار كان فكرته كيف جتكم؟ جتكم من من أيضا المشاكل اللي تواجهونها في إزالة المواد العالقة من داخل التركيبات، تركيبات زراعة الأسنان. حدثنا عن الفكرة يعني وكيف إنها كيف خطوات إنه وصلت لهذا الابتكار.
1: طبعا هو الفكرة جت من موقف إحنا فعلا كنا نواجه في العيادة في تركيبات زراعة الأسنان، دائما في فتحة صغيرة داخل التركيبة نستخدمها للوصول إلى البرغي اللي تثبت التركيبة على الزراعة أو خلينا نقول التلبيسة، وبعد ما تثبت التركيبة هذه الفتحة يتم إغلاقها بمواد معينة، أحيانا تكون مواد مؤقتة، مادة مؤقتة حشوة دائمة، ومختلف أنواع المواد كل طبيب له طريقة معينة كيف يقفلها. المشكلة تظهر عندنا عندما نحتاج الوصول إليها في مرحلة أخرى إلى البرغي، سواء للصيانة أو للإصلاح أو لأي إجراء آخر، هنا يحتاج الطبيب لإزالة المادة الموجودة داخل الفتحة هذه. طبعا الموضوع احيانا قد يبدو بسيطا لكن هو عمليا احيانا يكون مزعج مره وياخذ وقت، وخصوصا عندما تكون الماده متماسكه داخل الفتحه الصغيره هنا. وبعدين هنا قلنا ليش ما نصمم اداه مصممه لازاله المواد هذه بطريقه انها حتى ما ناثر على اي قطع الزراعات، لان احنا نعرف دائما البرغي وقطع اللي داخل الزراعه هذه قطع حساسه، وإذا صار فيها أي شيء أو خربت الموضوع ممكن يصير يصبح أكثر تعقيداً بكثير. فكان هكذا جت الفكرة.
0: طب إحنا الآن عرفنا طريقة عملها إنها تدخل تزيل هذه القطعة اللي يتم إغلاق فيها الفتحة بحيث إنه ما تأثر لي على التركيبات، يعني شكل التركيبة نفسها.
1: صحيح. هو بشكل مبسط هي إن الطبيب يوصل الأداء هذه إلى المادة الموجودة داخل فتحة التركيبة، وتساعد آلية الأداء على الإمساك في المادة هذه أو الارتباط فيها بشكل يسمح أن يطلعها للخارج بدل محاولة إزالتها بشكل عشوائي أو على قطعة قطعة وتأخذ منها وقت. يعني الهدف من تصميمها كان أن نحول العملية من محاولة إزالة المادة قطعة قطعة إلى مرة واحدة تدخل وتطلع، يعني إجراء كان يأخذ معاك مثلاً دقيقة صار ياخذ معك 5 ثواني مثلا.
0: بس معليش يا دكتور انا ابغى شوي افهم، يعني قاعد احاول اتخيل هل هي يعني زي السكشن شفط ولا ثقب، يعني تثقب ولا كيف هي؟
1: لا هي اداة عبارة عن اول شيء احنا كنا نستخدم ادوات مختلفة من تخصصات مختلفة لازالة المواد هذه من الزراعة، هي اداة عبارة عن خلينا نقول قطعة معدن نحيفة طويلة وجاية مصممة بطريقة لما

0: حرفيا كان في ثلاث انواع مختلفه، ما هي مخصصه لازاله الادوات مختلفه، ما هي مخصصه كانت لازاله القطع العالقه، انما احنا جمعنا بين هذول الثلاث، وزي ما يقولون جربنا اكثر من مره وعدت في مراحل التجربه، بعدين سوينا منها اللي يسموها البروتوتايب اللي هي في مرحله التجربه، اللي هي نصنع اول شيء التجربه من الاداه هذه. والحمد لله جانا فيدباك ممتاز من الاطباء اللي ما كانوا يستخدموها، وقدرنا نحصل فيها على براءه اختراع
1: ما شاء الله،
0: ولله الحمد.
1: يعني احنا كلنا فخر وكلنا شكر، ونبارك لكم مرة أخرى أيضا الحصول على براءة الاختراع لهذا الابتكار الرائع. كل الشكر لك على تقديم هذا النموذج الملهم للأطباء لما يجتمع يعني التخصص الطبي مع التفكير الإبداعي يطلع لنا هذا النموذج الرائع. كل الشكر لكم، وأيضا الشكر لفريقك، أيضا شكرا لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة ومشاركتنا مثل شرفنا. هذا الابتكار يعطيك العافية، وشاكرين لك هذا اللقاء الجميل.
0: الله فيك ويسعدك يا رب،
1: حياك
0: على خير إن شاء الله.
1: حياك الله،
0: مع السلامة.

فإذا هذا اللقاء الابتكاري الرائع اللي قدمه لنا الدكتور عدنان بازرباشي، استشاري التركيبات وأيضا زراعة الأسنان في الرياض، وأيضا الاستشاري السعودي في تجميل وتركيبات وزراعة الأسنان، ابتكار طبي. يعني دائما الابتكارات خلينا نقول ما تبدأ من فكرة ضخمة، هي تبدأ من فكرة بسيطة، مشكلة واجهت هذا الفريق، بدأوا في ملاحظة شيء، مشكلة أيضا وبشكل متكرر، أصبح البحث عن طريقة أكثر كفاءة، يمكن أكثر أمان للتعامل معها. الجميل في مثل هذه التجارب إنه الفكرة ما تتوقف عند حدود الملاحظة، تنتقل إلى البحث، تنتقل أيضا إلى التطوير. التجربة زي ما ذكر لنا الدكتور، يعني هم جربوها وعدلوا فيها شيء، تعديل بسيط، انتقلوا إلى مرحلة توثيق الابتكار، أيضا الحصول على براءة الاختراع. أصبحت الفكرة قابلة للاستفادة وأيضا للتطوير مستقبلا. وأيضا سمعنا من الدكتور أنه جاء هذا الفيدباك أنه من كثير من الأطباء أنه فعلا هذا الابتكار كان ابتكار رائع. ضيفنا اليوم قدم لنا هذا النموذج الملهم لما يمكن أن يقدمه الطبيب لما يجتمع التخصص زي ما ذكرنا الطبي مع التفكير الابتكاري، خصوصا لما يكون الهدف هو تحسين الممارسة الطبية وتقديم هذه الحلول الجميلة العملية اللي تخدم الطبيب وأيضا تخدم المريض. دائما الابتكار يعني هو رحلة تبدأ بسؤال بسيط، هل فيه طريقة أفضل؟ ومن هذا السؤال تولد الأفكار وتولد الابتكارات ويتغير الكثير في المستقبل. فإذا إحنا فخورين بهذا الابتكار، فخورين بهذه النماذج الطبية اللي عندنا في المملكة العربية السعودية، وإحنا معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: اليوم الدولي للسلام.
3: يستخدم أعداؤك حسابات وهمية لزرع الفتنة ونشر الشائعات والتطرف وبث الكراهية، فكن فطناً في الاحتراس من تلك الحسابات المشبوهة.
2: اليوم الدولي للسلام.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه الصباحات الجميعة الجميلة، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثالثة. اليوم يعني وصلنا لفقرة كاتب ومقال، يعني عندنا بين الطب اللي يداوي الجسد والأدب اللي يلامس الروح. اليوم ضيفتنا صنعت عالمها الخاص بالحكاية بالكلمة، كاتبة حملت معها ذاكرة المكان ومشاعر الإنسان، وتركت لشخصيتها مساحة تتحدث وتعيش بين صفحات كتبها. اليوم يسعدنا في برنامج صباح المملكة أننا نرحب بالكاتبة الدكتورة ظافرة القحطاني. راح نبحر معها في عالم كتابها نجلاء وقصص أخرى، وراح نكتشف الحكايات اللي اختبأت بين السطور، وأيضا إيش اللي دفعها إلى تحويل هذه المشاعر، هذه الذكريات والتفاصيل الإنسانية إلى نصوص وأيضا شخصيات وحكايات. ويسعد صباحك دكتورة ظافرة.
1: هلا ومرحبا، صباحك، كيفك؟
0: حياك الله. اليوم عندنا نجلاء. من هي نجلاء؟ يعني كيف ولدت هذه الشخصية؟ كيف تواجدت في مخيلة الكاتبة؟ ومن هي؟ احكي لنا عنها نجلاء.
1: نجلاء هي ليست مجرد شخصية في رواية، بالنسبة لي هي إنسانة تحمل في داخلها أسئلة كثيرة عن الإنسان وعن الألم وعن قدرته على أن يستعيد ذاته بعد أن تهتز صورته عند نفسه وعند العالم. وهذا اللي حدث لنجلاء، اهتزت جدا. ولدت نجلاء في مخيلتي من مكان غامض تولد فيه الشخصيات، مكان غريب وبعيد، إحساس عابر ومشهد استوقفني وسؤال لا يجد له إجابة. بدأت كملمح صغير جدا في خيالي، ثم أخذت تكبر حتى أصبح لها صورتها وصوتها وذاكرتها وخوفها وأحلامها. أنا ما جلست أقرر أني سأخلق شخصية نجلاء أبدا، شعرت أن هناك امرأة تريد أن تتكلم وأن هناك حكاية تبحث عن من يمنحها صوت. لذلك تركت نجلاء تقودني في كثير من تفاصيلها، كنت أكتبها وفي الوقت نفسه كنت أكتشفها، وكلما اقتربت منها اكتشفت أن الإنسان قد يحمل في داخله عالم كامل لا يراه الآخرون. ربما أجمل ما في الشخصية الروائية أنها تبدأ من خيال الكاتب ثم تتحول أثناء الكتابة إلى كائن له استقلاليته وملامحه وذاكرته، حتى أشعر أحيانا أنني لم أصنع نجلاء بقدر ما أنني كنت أستمع إليها وهي تحكي حكايتها.
0: الله، جميل. هذه نجلاء، وهذه شخصية نجلاء التي ولدت في مخيلة الكاتبة، فماذا عن القصص الأخرى؟
1: القصص الأخرى، لأن كل مرحلة من مراحل حياة نجلاء، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من حياتها تمثل قصة. ولو لاحظت في مكتوب في الغلاف قصص أخرى بشكل صغير.
0: احنا مبحرين الحقيقة مع هذا العالم المختلف الحقيقة، ودائما في فقرة كاتب ومقال دائما كل ضيوفنا يأخذونا إلى هذا العالم المختلف، فإحنا نستمتع إحنا مستمعينا بحديث هؤلاء الكتاب اللي شرفونا في هذه الفقرة. اليوم الرابط اللي يربط بين قصة نجلاء وبقية القصص في الكتاب، يعني رغم اختلاف الشخصيات وأيضا اختلاف الأحداث، إيش الرابط؟
1: نجلاء هي أحد الوجوه الإنسانية، وأعتقد أن الأدب الجميل لا يجمع شخصياته بالضرورة في المكان أو الحدث، إنما يجمعها في الوجدان. ولهذا يمكن للقارئ أن يجد شيئا من نجلاء في شخصية أخرى وشيئا من الشخصيات الأخرى في نفسه. فالكتاب في جوهره ليس مجموعة حكايات بقدر ما هو أصوات متعددة تتحدث عن إنسان واحد. الأصوات كانت تحاول أن تقول شيء.

0: شيئا ربما عجزنا نحن أن نقوله. وفيها نوع من الغرائبية، وأنا عرفت ككاتبة سعودية أنني متميزة في هذا النوع من السرد، فأنا تكون الواقعية السحرية موجودة في كتاباتي دون أن أدرك أنا، لدرجة أن أحد الكتاب الدكتور حامد أبو أحمد في كتابه الواقعية السحرية أني أنا لم أقرأ الجارفيا، كنت صغيرة لما نشر لي أول كتاب وكان فيه واقعية سحرية. إلى الآن كلما أكتب شيئا يجدون فيه لمحة من الواقعية السحرية في الأدب أو الغرائبية.
1: يعني نقدر نقول أنه الكاتب يقدر يستعير من الشخصيات، يعني الشخصيات اللي يكتبها يأخذها من الحياة، هل ممكن؟ يعني نجد مثلا الدكتورة ظافرة تلقى نفسها متواجدة في إحدى هذه الشخصيات.
0: بالنسبة لي أنا كتبت أول رواية ولد، لدرجة أن كتبت عني جريدة الجزيرة، كتب الدكتور خالد الرفاعي من هي ظافرة، هل هي رجل، كنت ولد ولا لا، كنت أنا ظافرة، كنت أنا سعد الزيد في رواية وما تخوفي، كنت أنا عدول في رواية في السجن. يعني ما أنا تخلقين الشخصية أثناء الكتابة. يعني الحياة عند الكاتب شيء خام، موقف عابر، يمكن موقف عابر قدامي ما انتبهت له، بس كتبت أنا ملامح شخص، جملة سمعناها، حكاية وصلت لي أنا بدون ما كانت في العقل الباطن وكتبت، يعني أبحرت في الكتابة، إحساس يمكن خذلان أو فرحة ما قدرت أنساها، هذا يتحول داخل مخيلتي إلى شخصية وحكاية مختلفة تماما عن الحدث. لذلك قد تصبح شخصية من شخص حقيقي لكنها أثناء الكتابة تتحرر من صاحبها الحقيقي وتصبح شخصية في رواية لها عالمها الخاص وذاكرتها وأحلامها ومصيرها. بس هل ممكن نجد ظافة؟ ظافة موجودة في كلهم، أنا موجودة في كل رواية أو كل حرف كتبته.
1: ممتع الحقيقة، هي ممتع جدا إنه الواحد يخوض يعني تجارب بالكتابة، عوالم أخرى بالكتابة، يعني يغير في نظرة الإنسان للحياة وأيضا في نظرة القارئ. هل نقدر نقول إنه الكاتبة يعني هذه هي طريقتها في صناعة الأثر العاطفي؟ يعني كيف تستطيع دكتورة ظافرة أنها تصنع هذا الأثر العاطفي والفكري في هذه المساحة القصيرة يمكن، أو في هذه الروايات اللي تكتبها؟
0: أحيانا لو جملة واحدة تترك فينا أثر، يمكن صفحات طويلة نقرأها ولكن ما تترك نفس الأثر الجملة واحدة. أنا أحاول في مساحة قصيرة أن أختار التفاصيل بعناية، أن أقول أقل ما يمكن لكن بما يحمل أكثر مما يقال، أترك للقارئ مساحة يشارك في صناعة المعنى، يتوقف عند النص يتأمله وربما يرى فيه شيئا من تجربته الخاصة. الأثر العاطفي يترك أو يأتي من صدق الشعور، والأثر الفكري يأتي السؤال مع القارئ بعد أن ينتهي النص. وأؤمن أن أجمل الكتابة هي التي تنتهي كلماتها ولا ينتهي أثرها، وهذا لمست في نجلاء حيث تركت الأثر يومين أو ثلاثة والجميع يتحدث عن نجلاء، ولو قرأتيها أستاذة لوجدت نفس الأثر.
1: إنه أنا أستمتع مع القراء، مع الكاتب اللي يكتب يحدثني، يسألني أسئلة، يجعلني يترك في مساحة أني أنطلق بعد ما أنهي القراءة. يعني يعتبر هذا أكثر رابط بين القارئ والكاتب، إنه حتى بعد ما يقرأ الكتاب يظل أيام أسابيع وهو يتحدث داخل بينه وبين نفسه بالشعور أو بالسؤال اللي أطلقه في داخل رأسه الكاتب. يعني هذا نجاح، أنا أعتبره نجاح. اليوم إذا لو
2: التقيتي بشخصية نجلاء خارج صفحات الكتاب، إيش أول سؤال بتوجهيني لها يا دكتورة؟
0: أنا ما رح أسألها عن الماضي، وما رح أطلب منها أن تحكي لي ماذا حدث بعد لقائنا. أنظر إليها بقوة لأني أحبها، كل شخصية موجودة في أي كتاب لي أعشقها أحبها. بسألها نجلاء أنت بخير، لأني أشعر أن السؤال هذا رغم بساطته خلف الكثير من الأسئلة، وبترك لها حرية الإجابة، وربما أكتفي بأن أسمعها. الشخصيات اللي نكتبها تبدأ حكايتها بألم، لكنها نتمنى دائما لكننا نتمنى دائما أنها تصل إلى مكان واسع متسع يتسع لها ولألمها. ربما أجمل ما يمكن أن أقوله لنجلاء في النهاية، شكرا لأنك يا نجلاء حكيت لي حكايتك، أما الآن فعيش حياتك بعيدا عن صفحاتي. أجمل ما في الكتابة أن نجد من يساعدنا على إخراج ما يسكن في القلب إلى كلمات.
1: الله، يا سلام يا سلام. إحنا الحقيقة مستمتعين بهذا اللقاء، ما ودنا ننهي. يعني كل الشكر لك دكتورة ظافرة القحطاني الكاتبة، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل، على هذه الرحلة الجميلة بين الحكاية والكلمة، مشاركتنا أيضا جانب من تجربتك في الكتابة وعالم نجلة وقصص أخرى. كل الشكر لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لكم، بالعكس هذا شيء جميل منكم، أنتم تتابعون جميع النواحي من أدب من علم من موسيقى من فن رسم، يعني أنتم عبارة عن بحث. في نقطة بحب أقولها.
1: تفضلي.
0: ألو
1: تفضلي.
0: عام 2019 طبعا نجلاء كتبت 1434 هجرية، من زمان يعني، ويعني الكثير من رواياتي، لكن 2019 انضممت إلى نادي اسمه نادي ملتقى المبدعين، وهو أنا أعتبره الأب الروحي لانطلاقة نجلاء حتى الآن. شكرا لهم وشكرا لكم، واستمتعت بلقائي معك أستاذة بدرية.
1: حياك الله، وإحنا كمان استمتعنا وشرف لنا، يعطيك العافية دكتورة.
0: جميل، الله يحفظك.

يعني اليوم لما تتحول التجارب والمشاعر إلى كلمات، يصبح الكتاب اللي أمامك تقرأه مساحة أخرى للحياة، تلتقي فيها بشخصيات ممكن تشبه لنا، بمواقف يمكن مرت علينا، مشاعر يمكن نفهمها نكتشفها ونعرف أننا مو الوحيدين اللي مرينا فيها وعشناها. اليوم قصة نجلاء وقصص أخرى أخذتنا العالم، دكتورة ظافرة أخذتنا الحقيقة العالم الحكاية، يعني في مكان ما تكون فيه القصة مجرد أحداث متتابعة، تكون القصة فرصة للإنسان أنه يتأمل، يتأمل في علاقاته، في مشاعره، في تفاصيل حياته اللي ممكن أنها تبدو عابرة لكنها تصبح على الورق يمكن أكثر حضور وأكثر عمق. الكاتبة في جوهرها حاولت الاحتفاظ بشيء من الذاكرة ومنح المشاعر لغة الواحد يستطيع إنها توصل بسهولة. لهذا السبب تبقى بعض القصص معنا لوقت طويل، يعني حتى بعد أن نغلق الصفحات. دائما يبقى الأدب هو مساحة جميلة نلتقي فيها بأنفسنا، نلتقي فيها بالآخرين، نواجه مشاعرنا، وكل حكاية تكتب بصدق دائما تجد قارئ يرى بين سطورها شيء هو حكايته هو. وإحنا استمتعنا أكيد بهذه الفقرة كاتب ومقال، ومعانا أكيد المزيد والمزيد، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: اليوم الدولي للسلام.
2: السلام والتسامح هما السبيل للنهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، والوسطية هي منهاج ديننا الحنيف.
1: اليوم الدولي للسلام.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم فيها الصباحات الجميلة الرائقة الحلوة اللي فيها الجمعة الطيبة واللمة الحلوة. ها، وعلى طاري اللمة والجمعة، لما نتكلم على النقيض، وش يقول النقيض بدرية؟
1: النقيض اللي هو إنك تحس بالوحدة،
0: بسم الله الرحمن،
1: حولك ناس، حولك يعني ترى كثير يحسون بهذا الشيء، فمعناته الوحدة من وين هي جاية؟ وش معنى وحدة لما نقول إحنا نحس بالوحدة، وبعدين لما نقول إحنا نحس بالعزلة؟
0: الله،
1: يعني شو الفرق بين الثنتين؟ هم معناهم واحد ولا في فرق؟ عندنا موضوع يتكلم بهذا الخصوص، يقول لك أحيانا تتجاوز الوحدة حدود الشعور العابر أو قضاء الوقت بعيدا عن الآخرين، بعدما وضعتها دراسة صحية حديثة ضمن العوامل الاجتماعية المرتبطة بالصحة الجسدية وجودة الحياة، خصوصا عندما يتحول ضعف التواصل إلى نمط مستمر.
0: أوبا. ورصدت مراجعة منهجية حديثة تناولت طبعا دراسات عن الوحدة والعزلة الاجتماعية لدى البالغين، يقول لك ارتباط ضعف التواصل بعدد من المؤشرات المتعلقة بالأمراض المزمنة والقدرة على أداء الأنشطة وجودة الحياة مع تفاوت قوة الأدلة بين النتائج.
1: وأيضا يضع الباحثون فاصل بين الوحدة والعزلة الاجتماعية، فالأولى اللي هي الوحدة ترتبط بإحساس الإنسان بأنه علاقاته لا تمنحه التواصل اللي يحتاج له، بينما تشير الثانية اللي هي العزلة الاجتماعية إلى محدودية العلاقات والاحتكاك الفعلي بالآخرين. لذلك ممكن يكون الإنسان محاط بالعائلة بالزملاء بالأصدقاء ومع ذلك يشعر بالوحدة.
0: وتتقاطع العلاقات الاجتماعية مع تفاصيل صحية وسلوكية متعددة، من النوم والنشاط البدني إلى التوتر والعادات اليومية، ما يجعل تأثيره أكثر تعقيدا من اختزاله في عام واحد. ويكتسب التواصل الأسري والاجتماعي والمشاركة في الأنشطة المشتركة أهمية تتجاوز كسر الفراغ، فيما تستحق الوحدة المستمرة التي تؤثر في تفاصيل الحياة اليومية الاهتمام والحصول على المساعدة المتخصصة عند الحاجة.
1: فإذا يقول لك هي ترتبط بالوحدة أو العزلة الاجتماعية خاصة المستمرة، هو أشر على كلمة المستمرة، هاي ترتبط بجوانب متعلقة بالصحة وجودة الحياة، وأيضا يعني في تحس إنه في قصة، إنه ليه الناس يعني يجدون صعوبة في تقبل أنفسهم، يعني ليش إحنا مش فيها الوحدة؟
0: الوحدة زينة، العزلة زينة يا جماعة، بس إنه مهنو دائما، يعني في ناس يجيك خلاص رجل كهف،
1: خلاص تعود على
0: يقعد في البيت، ما عاد يطلع ولا يروح ولا يجي. أنا إنسان أحب أقعد في البيت واجد، بس أحيانا لا معليش فجأة تلقاني
1: مستمتع
0: داك سلف، لا استمتع اوكي، بس احيانا تلقاني داك سلف، لو اروح بس اخذ لي كذا درايف ثرو قهوه ولا اخذ لي ايس كريم ولا دق على واحد، اسمع وين المكان الفلاني، طيب انا بروح، هي عزيمه غير مباشره. عرفت اللي ودي اشوفه ما ودي اشوفه، ودي ارتبط ما ودي ارتبط. اذا قال بتروح هناك خلاص بجيك، اوكي. اذا قال بتروح هناك مدري ايه، فحلو تغيير الروتين، بس اهم شيء لا تخليها مستمره. انا عن نفسي استمتع بالعزله والوحده،
1: انا اتمنى اني احصل على عزله او وحده، اني لا احصل على عزله ولا وحده. عيالي تسمعوا لي زين؟
0: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب.
1: عطنا فاصل قبل ما فشفش.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
3: اليوم الدولي للسلام.
4: كل خطاب يقصي الآخر يبعدنا خطوة عن السلام، وكل جسر من الفهم يقربنا خطوات. في يوم السلام الدولي لنكن نحن الجسر بالكلمة الطيبة والحوار الهادئ والقلب المفتوح.
3: اليوم الدولي للسلام.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. من فضل الله علينا مستمعين أننا ننتسب لدولة محبة للسلام، مقيمة في شرعها وقانونها، على حماية في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة. وتزامنا مع اليوم الدولي للسلام، نقف اليوم لنستشعر كيف قامت دولتنا على هذا الأساس في جوانب عدة، وذلك مع ضيفنا الأستاذ محمد بن سعد الوهيبي، مستشار قانوني ومحكم. حياك الله وبياك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحك أخوي فهد.
0: وصباحك بكل خير إن شاء الله، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة. بداية
1: الله يحييك طبعا.
0: الله يبقيك طول عمرك. بداية أستاذ محمد، كيف يعزز القانون في المملكة قيم التسامح والتعايش؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. طبعا إحنا الحمد لله في المملكة العربية السعودية لا ننظر إلى التسامح والتعايش على أنها عبارات وشعارات مجردة، وإنما نترجمها وتترجمها أنظمتنا في المملكة العربية السعودية المبنية على الشريعة الإسلامية إلى مبادئ وحقوق والتزامات لجميع من يقيم ويعيش في المملكة العربية السعودية. وأكد ذلك النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، حيث أنه قائم على العدل والشورى والمساواة وفقا للشريعة الإسلامية، وكفى الحق التقاضي بالتساوي للجميع باختلاف يعني جنسياتهم، باختلاف دياناتهم، باختلاف أعراقهم، ولا توجد أي يعني تفرقة في الديانات أو حتى في الجنسيات.
0: نعم. كيف انعكس هذا الاعتماد، اعتماد المملكة أستاذ محمد على القرآن والسنة في إحكامها على خلق السلام والعدل في التشريعات؟
1: طبعا الحمد لله، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل أن النظام الأساسي في الحكم نص على أنه في المادة الأولى على أن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم الدستور الذي يقوم عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة، وأيضا استمد سلطته القضائية والتشريعية من هذه التشريعات أو من كتاب الله وسنة رسوله. وهذه تؤكد بأن أنظمتنا قائمة على الشريعة الإسلامية القائمة في الأصل على العدل وعلى الرحمة وعلى حتى حفظ الحقوق وعدم القبول بالظلم لأي شخص دون أي تفرقة. وهذه الحمد لله هذه نعمة كبيرة جدا لدينا في المملكة العربية السعودية، لأنه شريعتنا الإسلامية لا تفرق بين مسلم وغير مسلم، بين عربي وغير عربي، بين سعودي وغير سعودي، وأيضا يعني حتى اختلاف الأعراق. فالجميع له الحق في إجراءات التقاضي، الجميع لهم نفس الحقوق النظامية، الجميع لهم نفس الحقوق في الحياة وفي المعيشة.
0: نود الحديث أيضا أستاذ محمد على نظام العمل السعودي، ودنا نتحدث عن أبرز مواد نظام العمل التي تحمي حقوق العاملين، وأيضا كيف تتجدد مع تغيرات سوق العمل لتغطي احتياجاته.
1: طبعا مثل ما ذكرنا ونؤكد مرة أخرى على أنه أنظمتنا ناشئة عن الشريعة الإسلامية، ومن ضمن هذه الأنظمة هو نظام العمل، وأكد ذلك في عدة مواد جاءت في النظام، منها المادة 61 والتي تلزم صاحب العمل بأن يعامل العمالة أو الموظفين بالاحترام، وأيضا عدم المساس بكرامتهم أو دينهم، كما أيضا نص على تكافؤ الفرص والحقوق في بيئة العمل. وهذا يعني بأن أي شخص أيا كانت جنسيته أو حتى أيا كانت ديانته، عندما يكون خاضع لنظام العمل فهناك حقوق والتزامات وضمانات نظامية تحكم العلاقة التعاقدية التي تحمي جميع الأطراف. فبالتالي اختلاف الجنسية، اختلاف الديانة، اختلاف العرق لا يسقط الحماية النظامية التي كفلها النظام الناشئ عن الشريعة الإسلامية، وأيضا ولا يعني ويجرم المساس بالكرامة أو حتى بالحقوق ل

0: بسبب التفرقة أو بسبب مثلا اختلاف الجنسيات أو اختلاف الديانات.
1: نعم. من جانب المملكة أيضا أستاذ محمد تعمل على محاربة التطرف بشتى أنواعه وتحقيق التوازن، نود الحديث عن هذه النقطة، وأيضا ما هي أبرز جهود الدولة والجهات المعنية بهذا الجانب ألا وهو التطرف؟
0: طبعا الحمد لله المملكة لديها سجل حافل وأصبحت هي عرابة مكافحة التطرف، ولديها العديد من التجارب التي يحتذى بها لمحاربة التطرف من يعني العديد من الدول استفادت من تجربة المملكة العربية السعودية، حيث أن مكافحة التطرف هي ليست مسألة أمنية فقط، بل أنها مسألة تنتمي إلى فكر، تنتمي إلى أمن، تنتمي إلى حقوق، إلى التزامات، إلى واجبات. يعني ومن أبرز يعني الأعمال التي قامت فيها المملكة العربية السعودية هي إنشائها لمركز اعتدال لمكافحة التطرف الذي أصبح له إطار نظامي يحدد أهدافه، من بينها أيضا مواجهة الفكر المتطرف وتفنيده، وأيضا وضع سياسات وآليات لمكافحة التطرف وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال والتعايش المشترك، إضافة إلى التعاون الدولي ويعني تبادل الخبرات في هذا المجال. واللافت في مركز اعتدال هو أنه يعمل على عدة محاور، وهي المحور الفكري الإعلامي وأيضا المحور الفكري التقني. يعني الآن التقنية أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ويقوم باستخدامها الصغير قبل الكبير، فبالتالي المركز لم يغفل عن هذه الجزئية حتى لا يتم استغلال أطفالنا وبناتنا وشبابنا من خلال يعني المنصات الإلكترونية ب يعني دعم فكر التطرف. لذلك قام المركز بوضع أيضا خطط واستراتيجيات خاصة بمكافحة هذا التطرف التقني.
1: جميل جدا. ختاما أستاذ محمد، نود من كلمة أخيرة بمناسبة هذا اليوم وأيضا دور المملكة في خلق السلام المحلي والعالمي.
0: يعني أنا أعتقد أن السلام دائما يبدأ من احترام الإنسان لمجرد أنه إنسان بوجود أنظمة تحمي حقوقه وتمنع الظلم عنه وتعالج الاختلاف بالعدل. والحمد لله يعني المملكة العربية السعودية من خلال منظومتها الشرعية والنظامية تعمل على ترسيخ العدل وحماية الحقوق وتعزيز الاعتدال والتعايش، وفي الوقت نفسه أيضا والله الحمد يعني تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب وتعزيز التعاون الدولي من أجل يعني مكافحة هذه الأفكار المتطرفة. ورسالتنا للجميع أن الاختلاف بين البشر يجب أن لا يكون سببا للكراهية، وأن السلام الحقيقي يبدأ عندما نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله.
1: جميل جدا. كل الشكر لك أستاذ محمد بن سعد الوهيبي، مستشار قانوني ومحكم، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لكم أستاذ فهد،
1: أتمنى لك يوم جميل، في أمان الله.

0: ومكملين معكم هذه الصباحات الجميلة، ومعنا آخر وقفة اليوم في عندنا موضوع جدا حلو. يقول لك عن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. اليوم أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اعتماد الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية لصخور البازلت في الحرات السعودية ضمن قائمة أحجار التراث العالمية المعتمدة لدى الاتحاد في إنجاز وطني يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.
1: ويأتي هذا الاعتماد تتويجا للجهود العلمية التي بذلتها الهيئة في توثيق القيمة الجيولوجية والتاريخية والثقافية التراثية للصخور البازلت التي شكلت عبر آلاف السنين جزءا مهما من المشهد الطبيعي والهوية الحضارية في غرب المملكة، لارتباطها بالاستخدامات التقليدية في البناء والاستيطان البشري والأنشطة الاقتصادية إلى جانب قيمتها العلمية والبحثية.
0: وطبعا تتميز البازلت بانتشار الجيولوجي الواسع وأيضا متانته ومقاومته للحرارة والتآكل، هذا الشيء يجعله مورد مهم للمواد البنائية البنية التحتية، وأيضا إلى جانب استخدامه المتقدم في الألياف والمواد المركبة وأيضا العزل، وتتعزز قيمته الاقتصادية لقرب بعض محاجره من شبكات الطرق والسكك الحديدية، وهذا الشيء يدعم كفاءة النقل وأيضا تكاليف الإنشاء والصيانة.
1: طبعا يمثل هذا الإنجاز اعتراف دولي بمكانة المملكة بوصفها من الدول الغنية بالإرث الجيولوجي، وأيضا يعزز جهودها في المحافظة على مواقع التراث الجيولوجي والطبيعي ودعم البحث العلمي، كما يبرز المقومات الوطنية المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
0: يا سلام يا سلام، هذا يعني من الأخبار الجميلة اللي

0: يخلي الواحد كذا إنجاز وطني جديد.
1: ما شاء الله.
0: إنجاز وطني جديد.
1: الحمد لله، خيرات في البلد، إنجازات يومية، إثباتات دولية بأن المملكة فعلا متصدرة، وبدأت تتصدر أيضا الخانات العالمية أيضا في التفوق الاقتصادي، البيئي، الجيولوجي، الطبيعي، السياحي. يعني ما شاء الله تبارك الله. نعم
0: نعم الحمد لله.
1: الله اللهم لك الحمد.
0: السعودية مليانة بالخيرات، يعني مملكتنا الغالية مليانة بالخيرات، وهذه من ضمن اللي هي الحرات السعودية.
1: نعم.
0: اللي تنتشر فيها هذه البازلت بمساحات واسعة.
1: وغير ان الأسبوع اللي راح كنا نتكلم ترى عن جبل صايد، المعادن النادرة اللي فيه، وعندنا ايه؟ تقريبا ما يقارب 130 مليون طن احتياطي في المملكة العربية السعودية في تلك المنطقة فقط. هذا يعود بالاقتصاد ويعود بالنفع ويخلق الفرص الوظيفية ويطور أشياء كثيرة عندنا في المملكة، ناهيك عن التنوع في الطاقة، ناهيك عن التنوع في المصانع والاستثمارات والمشاريع. فالله يديم علينا هذه النعم إن شاء الله، ولا يغير علينا إلا لأحسن حال. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم.
0: ما يعني نهاية الصباح.
1: الله، نهاية صباح مين؟ احنا شي نوم من الحين. عموما مستمعين، شكرا لكل اللي شاركونا في موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي يثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان، ومن الإعداد هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان،
0: نعم،
1: الضرغامة،
0: نعم،
1: الصنديدة،
0: هيو،
1: الجلمودة، كجلمودي صخر حطه سيله من علي،
0: هو ده.
1: بدرية خالد، إلى نلقاكم إن شاء الله غدا يوم الثلاثاء، اليوم الذي يخبرك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك، لكن لا عزيزي، عندنا علم بكرة، فخلك جاهز. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وفي أمان
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: اليوم الدولي للسلام.
7: السلام والتسامح هما السبيل للنهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، والوسطية هي منهاج ديننا الحنيف.
6: اليوم الدولي للسلام.
0: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: وعي.
1: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخلي

0: خليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم ومحمد الفلاج من الإخراج، ويسرنا أن يكون معنا في يوم الأحد كالمعتاد المستشار القانوني الدائم في هذا البرنامج الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
3: يا هلا وغلا ومرحبا.
2: الله يحييك دكتور. طبعا نحن على أعتاب مناسبة أكيد عزيزة على قلوبنا جميعا، اليوم الوطني. في يوم الوطن عدالة تتطور وحقوق تحميها الأنظمة، فسنلقي الضوء دكتور ماجد على الأنظمة في المملكة العربية السعودية، ونبدأ من النظام الأساسي للحكم. ما الأسس النظامية دكتور التي يقوم عليها الحكم في المملكة، وما الدلالة القانونية لاعتماده العدل والشورى والمساواة؟
3: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شوف احنا الحين احنا في مناسبة زودنا غالية على القلب، زين، هي ترجعك للأساس في النظرة لهذا الوطن العظيم. احنا لما نتكلم عن هذا الوطن، يعني هذا الوطن سواء المترامي الأطراف ولله الحمد والمنة، الذي ينعم بالأمن والأمان من كل جانب، الذي هو مزدهر اقتصاديا، في نمو مالي، في تماسك بين أفراد، في ولاء لحكومته، في تقدير لمليكه وولي عهده، مع كل هذا في تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء مثل ما تفضلت انه عندنا شيء احنا يسمونه او في نظام اسمه النظام الاساسي للحكم. النظام الاساسي للحكم تقدر انت يا خالد، واقدر انا يا ماجد، ويقدر اي واحد انه يدخل ويقرا هذا النظام الاساسي للحكم، ومشهور وموجود في موقع اللي هي في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تمام؟ لما نجي نتكلم عليه في العدل والشورى والمساواة، فيقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على مرجعية شرعية وتنظيم للسلطات ومبادئ تحكم ممارسة الاختصاصات وحماية الحقوق. فلما نرجع للمادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، تقرر أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، وأن كذلك دستورها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقرر كذلك المادة السابعة أن الحكم يستمد سلطته منهما اللي هم الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع الأنظمة. ثم إذا مشيت في بعض المواد، زين، تجي يقول لك يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. الدلالة القانونية لهذه هذا الكلام، هل لما يقرأه الواحد عادي، لكن لما يقرأه إنسان قانوني، زين، أو ينظر من ناحية سواء نظامية أو قانونية أو عدالة، زين، هنا نتكلم عن إنه لما تقول أنت في عدل، فالعدل يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه. ثم طيب أنا كيف بعطي هذا الحق حقه لما يكون عندي هذا القرار وهذا الحكم مربوط بأسبابه المشروعة؟ كذلك أتاح معالجة الاعتداء حتى على الحقوق، زين، ووضع أن الشورى تأخذ صورتها المؤسسية من خلال الجهات والآليات المنظمة لدراسة الأنظمة والسياسات ومناقشتها، والمساواة كذلك تقتضي معاملة أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وفق معايير واحدة دون تمييز غير مشروع. فما نقدر نجي نقول لا هذا عندنا ولد فلان وهذا ولد فلان، الكل سواسية في المملكة العربية السعودية أمام العدل والمساواة. وهنا يجب التفريق بين المساواة والتماثل المطلق. فقد يقرر مثلا نظام حماية معينة إضافية للطفل أو للمعاق، زين، أو يربط استحقاق منفعة بشروط محددة. هذا اختلاف، ترى اختلاف مشروع للوصول لماذا؟ للعدالة. زين، متى استند إلى سبب معتبر ولا يعتبر إخلال بالمساواة؟ زين، بل إنه عندنا لما ندخل عندنا في النظام الأساسي للحكم، أن السلطات حددت السلطات القضائية والتنفيذية والتنظيمية، بل وضعت أنها تتعاون مع بعض في أداء وظائفها. فإن كل سلطة تمارس اختصاصها وفق الإطار المنظم لها، ولا تكفي فقط رغبة في تحقيق مصلحة، لا، لابد أن يكون هذا الشيء مناسب. لذلك من صور الاعتزاز في اليوم الوطني، زين، اعتزازنا وإدراكنا أن حقوق الناس وشؤونهم تدار من خلال قواعد وأنظمة ومؤسسات، وأن العدل معيار لممارسة السلطة وليس مجرد وصف نتطلع إليه، إنما هو حقيقة قائمة. فما تقدر، لا أنا ولا أستاذ خالد ولا الفلاج نقدر نطلع ونمشي بالشارع نقول والله حنا بذاعة الرياض وعندنا نعرف الإعلام، نوقف عند البقالة أو أي أحد ونتكلم معه ونقول حنا أزين منكم. ليش؟ لأنه في سواسية. زين، كذلك في أعلى مرتبة وأقل مرتبة الكل هنا سواسية، حتى لا يوجد عندنا والله هذا مواطن وهذا مقيم، الكل أمام العدالة في المملكة العربية السعودية واحد.
2: الحمد لله، جميل. طيب دكتور، دعني أيضا يعني أسألك عن الأنظمة في المملكة، كيف تصدر، متى أيضا تكون نافذة وملزمة سواء الأفراد أو الجهات، وأيضا لو ألقيت الضوء على أهمية نشرها في الصحيفة الرسمية.
3: طيب، إذا بغينا نتكلم عن إعداد مشروع النظام وإقراره وإصداره ونشره وبدأ تنفيذه، هذه مراحل قد تتباعد تواريخها للمعلومية. وحنا الآن نعمل بناء على اليوم الوطني، وفي برنامج المستشار نقدم توعية قانونية، فلا بد أنه يفهم المستمع الكريم آلية هذه الأنظمة، اللي كل مثلا ما بين فترة وفترة نجي والله في مجلس الوزراء الموافقة على النظام الفلاني، أو يصدر أمر ملكي بهذا الشيء، تمام؟ هذه الأشياء ما تجي بس مباشرة، لا، من النظام الأساسي للحكم اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة، واحد، ويرفع المفسدة، اثنين، وكل هذا وفق الشريعة الإسلامية وممارسة اختصاصها وفق النظام الأساسي ونظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى. زين، بل إنها تنص كذلك على إصدار الأنظمة وتعديلها بموجب مراسيم ملكية. أما اللوائح والقرارات التنفيذية فتصدر من الجهة التي منح النظام، ممكن يصدرها الوزير، ممكن يصدرها المسؤول. لذلك لا يجوز مساواة اللائحة بالنظام أو اعتبارها أداة لتعديله. زين، فعندنا مثلا نظام الآن بيصدر، تلقى عندنا منصة استطلاع، يتم مثلا عندنا مثلا وزارة العدل أو وزارة الصحة أو وزارة الاستثمار عندها تبي تصدر نظام

0: تروح اللجنة تدرسه، بعدين اللجنة فوقها لجنة أكبر منها، بعدين ترفع كذلك هنالك لجنة اسمها هيئة الخبراء وشعبة في مجلس الوزراء. كل هذه الدراسات حتى ينضج هذا النظام ويصبح قابلا للتطبيق ومتوائما مع بقية الأنظمة، ثم يعرض ثم يصدر أمر بإقراره. لما يصدر هذا الأمر بإقراره زين، مثل ما تفضلت سؤالك عن الجريدة الرسمية، تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر. طيب عندنا الجريدة الرسمية حنا هي جريدة أم القرى، فإذا نص النظام على العمل به مثلا بعد مدة من النشر فلا يجوز افتراض نفاذه بمجرد صدور المرسوم أو إعلان الموافقة عليه. والنشر هنا وش المطلوب منه؟ يحقق علانية القاعدة واحد وإمكان الاطلاع عليه، ويوفر النص الرسمي الذي يرجع إليه، تمام؟ بغض النظر عن الملخصات الصحفية اللي يسووها تصدر في بعض الجرائد أو غيرها. من الناحية المهنية زين، لما أنت ستتعامل مع نظام جديد، أول شيء نسأل حنا سؤال: متى صدر؟ واحد، متى نشر؟ اثنين، متى نفذ؟ زين، بعدين نتكلم ما حكم الوقائع والعقود القائمة قبل نفاذه. ليش؟ لأن هذه أشياء مهمة لنا كقانونيين ومهمة للناس. مثلا لو لما صدر نظام بعض سواء زي نظام الأحوال الشخصية لما صدر، تمام؟ هنا نسأل متى يبدأ يطبق. في بعض الأحيان نفس النظام الله يطول عمرك يجي يقول ترى هذا النظام يبدأ التطبيق مثلا بعد 90 يوم أو 180 يوم. ليش؟ عشان يصير خلاص الكل عرفه ويبدأ تطبيقه، تمام؟ طيب هنا في أسئلة ثانية. طيب هل هو يطبق حتى على الماضي ولا على القادم؟ كل هذه الأشياء مهمة، لأن قاعدة عدم رجعية التجريم والعقاب زين مهمة، فالأخيرة قد تتضمن أحكام مثلا انتقالية، فهذه الأمور مهمة حتى عالجها النظام الأساسي للحكم.
1: جميل. طيب النظام الأساسي للحكم دكتور، كيف كفل استقلال القضاء وأيضا المساواة في الوصول إليه؟ وهل ضمانات التقاضي تشمل المواطن والمقيم أيضا؟
0: نعم، أقام النظام الأساسي للحكم هذه الحماية على ضمانتين. أول شيء استقلال من يفصل في النزاع، هذا واحد. أنت إذا دريت أن القاضي ليس لأي أحد سلطة عليه زين في حكمه سوى تطبيق هذه الأنظمة التي استمدت من الشريعة، أول شيء تقول إيه الحمد لله، هذا واحد. الشيء الثاني تمكين صاحب الحق من الوصول إليه زين. لذلك جاء في النظام الأساسي للحكم القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة. هذا يعني هذا الأساس وما تكلم عليه النظام الأساسي للحكم. وبعدين كذلك أنه ذكر أنه من حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك. واستقلال القضاء يعني أن الفصل في الدعوة إيش اللي يحكمه؟ تحكمه الوقائع والأدلة والقواعد الموجبة للتطبيق دون تدخل غير مشروع يملي النتيجة، ولا يتعارض ذلك شف مع مراجعة الحكم أمام محكمة أعلى. لأن المحكمة الأعلى ما تجي تقول لك أنت مخطئ ولا أنت مخطئ، هي تقول لك هل أنت طبقت هذا النظام وأعملت القواعد النظامية أو لا. لأن الاستئناف والنقض رقابة قضائية مقررة نظاما وليست تدخلا خارجية في عمل القاضي، بل إنها هي تعزز من انضباطية القاضي ومن شفافية الأحكام. كذلك كفالة التقاضي للمقيم زين، هذه مهمة فتعني أن الجنسية لي

0: ليست شرطا عاما للمطالبة بالحق أو تقديم الدفاع. يجوز للمقيم مقاضاة أي فرد أو منشأة أو جهة متى توافرت شروط الدعوة وانعقد الاختصاص. زين؟ كذلك، وهذه نرجع نتكلم عن المساواة والعدالة، لكن المساواة في التقاضي لا تلغي قواعد الصفة، صفتك بالدعوة والمصلحة من الدعوة والمواعيد والتكاليف القضائية حيث تنطبق، كما لا تعني تطابق جميع الحقوق الموضوعية بين المواطن والمقيم. الحق في عرض المطالبة على المحكمة يختلف عن ثبوت الاستحقاق موضوعا. أنت من حقك تقدم للمحكمة، والقاضي راح يحكم بغض النظر عن جنسيتك وجنسك ومن أنت، تمام؟ لكن قالك مثلا زي التكاليف القضائية، زين، قامت التكاليف القضائية لمن مثلا لمن حالتهم المادية غير جيدة أسقطت عنهم، زين. طيب ليش هذا؟ تقول طيب ليش ما أنت عادل؟ نقولك لا، هنا المساواة، هو صاحب حق لكنه ما يستطيع يدفع، فالدولة تحملت جزء منها. لذلك تكتمل الصورة بأهمية تنفيذ هذه الأحكام. فالحماية القضائية لا تحقق يعني لا تحقق غرضها بمجرد صدور حكم لا ينفذ. ولهذا تناول النظام الأساسي تنفيذ الأحكام إلى جانب ما فصلت فيه أنظمة التنفيذ المختصة، اللي هو نظام التنفيذ اللي إن شاء الله بنجي عليه بعد كم أسبوع
1: إن شاء الله. طيب دكتور ماجد، يعني حدثنا عن الالتزامات التي قررها النظام الأساسي للحكم في مجال التعليم، كيف جمع بين توفير التعليم العام ومكافحة الأمية وإعداد الإنسان أيضا للمشاركة في بناء الوطن؟
0: يا سلام، جميل جدا هذا السؤال، لأنه المملكة العربية السعودية لم تنظر لهذا الفرد فقط بمعزل عن أي شيء ثاني، هي نظرت له كفرد، زين، من خلال العدالة، نظرت إليه كفرد مواطن صالح، نظرت إليه إلى أنه أحد عوامل التنمية، ونظرت إليه كمجتمع كامل. النظام الأساسي وضع توفير التعليم ومعالجة الحرمان منه وتحديد الغاية التي ينبغي أن يحققها. فالدولة توفر التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، وهذه الصياغة أعطت التزام. أول شيء أن التعليم العام متاح للجميع، تمام، والعمل على إزالة الأمية لدى من لم تتيح لهم فرصة التعلم، زين، بل في بعض الدراسات، زين، يعني عندنا نسبة الأمية لا تكاد تذكر ولله الحمد.
1: الحمد لله.
0: وليش؟ لأنه عندنا هدف معين، أن التعليم يهدف إلى ماذا؟ يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية، واحد، وإكساب المعارف والمهارات، وتهيئة الأفراد ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم ومعتزين بتاريخهم. لذلك يفهم ذلك أن التعليم مرفق ذو وظيفة عامة يتطلب تنظيم المؤسسات والمناهج والقبول والكوادر، وأن الغاية تتجاوز فقط إصدار الشهادات إلى إعداد الإنسان للمشاركة في المجتمع، بل أنها هذا الشيء يمتد إلى رعاية العلوم والثقافة وتشجيع البحث العلمي، فتتكامل اللي هي إتاحة التعليم مع تنمية المعرفة والقدرات، زين. وعند الانتقال من المبدأ مثلا إلى الحق، فحق التعليم حق عام، لا يعني تلقائيا مثلا حق الالتحاق بالجامعة أو تخصص أو برنامج يختاره شخص دون غيره، لكن في المقابل تخضع قرارات الجهات التعليمية للمشروعية. فإذا طبقت مثلا شروط القبول بصورة انتقائية أو حرم أحد من إجراء يستحقه، هنا المسألة تتغير ونقول وقفي الجهة، لأن يستطيع هذا الإنسان أنه يعترض. لكن لما يحطون

0: شروط، هذه الشروط من مصلحة الجميع الكل يلتزم فيها.
1: جميل، دعنا ننتقل من التعليم للصحة. دكتور، الأساس النظامي لحق المواطن في الرعاية الصحية لو تحدثتم عنه، وأيضا كيف تمتد الحماية المقررة له وأيضا لأسرته إلى حالات المرض، أيضا العجز والشيخوخة والطوارئ؟
0: شوف، احنا في المملكة العربية السعودية يا رب لك الحمد، لما نتكلم سواء عن نظام الأساسي الحكم أو في جميع الأنظمة، زين، تجي دولتنا الله يحفظها تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن، والنص عندنا هنا يجمع بين بعدين: حماية الصحة العامة، وهذه بما يشمل الوقاية، مواجهة الأخطار الصحية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطن لوصفه مستفيدا فرديا، زين، وحق، والتي كذلك تكفل حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتقرر دعم، مثلا دعم النظام، نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع الإسهام في الأعمال الخيرية. لما تقرأ المواد هذه، زين، المرض قد يرتب أحيانا، يعني شوف الحين احنا قلنا الصحة، لكن طيب وش دخل الضمان الاجتماعي مثلا؟ زين، أحيانا المرض قد يرتب فقدان للدخل لا قدر الله، أو والعجز قد يستلزم أنك تحتاج إلى تأهيل أو مساعدة مستمرة، والشيخوخة كذلك تحتاج أو تتطلب رعاية اجتماعية وصحية متكاملة. لكن لما نحطها مع بعض نلقى أنه أن الدولة وفرت لك الرعاية الصحية، وفرت لك العلاج، وما بعد العلاج في حال لا قدر الله تجاوز هذا المرض أو صار فيه إعاقة أو صار في شيء، مثل ما حصل في أيام الجائحة. أيام الجائحة المملكة العربية السعودية قامت وبذلت، سواء من توفير الأدوية أو توفير المستلزمات أو اتخاذ الإجراءات الوقائية. لماذا اتخذت هذا الأمر؟ لكي تحافظ على صحة الأفراد وكي تحمي المجتمع من أي شيء ثاني. فهذا الدور التي قامت فيه المملكة العربية السعودية قيادة وأبطال الصحة والجهات الأمنية وكل في مقامه، زين، أنتج عندنا أنه الحمد لله سلامة عالية جدا مقارنة ببعض البلدان التي لم تستطع تجاوز هذه المرحلة.
1: الحمد لله. طيب دكتور ماجد، ماذا تعني قاعدة أن العقوبة شخصية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي؟ ما أثر ذلك في حماية الأفراد من العقاب بغير سند؟
0: تمام، شوف، القاعدة الأساسية أنه لا عقوبة إلا بنص، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. حتى في المملكة العربية السعودية ذكر هذا الكلام في النص الأساسي للحكم. العقوبة أول شيء شخصية، ما نحطها على مجتمع ولا على عائلة ولا شيء. اثنين، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال لا عقاب للعمل بالنص النظامي. هذا النص لما نجي نتكلم عنه، أول شيء شخصية العقوبة. لما نقول حنا شخصية العقوبة، زين، نتجاوز كثير الأعراف القبلية، نتجاوز الأعراف، نتجاوز قانون الغاب، أنه والله الشر يعم. لا، عندنا حنا لا يحمل شخص المسؤولية الجزائية عن فعل غيره لمجرد القرابة أو التبعية أو العلاقة الوظيفية، فلا يعاقب المدير لمجرد أن مرتكب الفعل موظف لديه، ولا قريب لجاني لمجرد صلته به، إلا إذا تم الاشتراك أو التحريض أو فعل مستقل مجرم. فالمسؤولية هنا تقوم على ذلك الفعل وليس على أنك تعرفه أو تقرب له أو شيء. وهذه مهمة جدا لكي تكون واضحة، تمام، ويتم التعامل وفقا لهذه الأشياء. أنه لو وجد قاتل أو مهرب أو غيره، تمام، ما يسعى هذا لأبنائه أو أهله أو زوجته أو غيره من هذه الأشياء هو أخطأ، العقوبة شخصية لمن ارتكب هذا الفعل.
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
0: ولا تزر وازرة وزر أخرى، رضي الله عنك. الثانية شرعية التجريم والعقاب. لا يكفي أن أنا وياك يا خالد جالسين زين، ومر من عندنا المخرج الله يجزاه خير ونظرنا نظرة، اتفقت أنا وياك إن بنطبق عليه عقاب، ما يجي. ليش ما يجي؟ تمام؟ لأنه لا يكفي استنكار التصرف أو تداوله بغضب لإدانة صاحبه. يمكن أنا زعلين عليه ذاك اليوم ما شرحنا على 10,000، لكن لو هم شرحنا ذاك اليوم على 10 وسوى أي شيء قلنا له يزينك يا ملحك.
1: صحيح.
0: تمام؟ تتوقع بيشرحنا عقب البرنامج ولا ما تدري؟
1: والله ما يقصر أبو فلاج.
0: طيب شفت هذه التصرفات زين، لو حطيناها للهواء زين كان يا كثير من الناس اللي بيطبق عليهم تجريم وعقاب، لكن لا يكفي استنكار التصرف او تداوله بغضب لإدانة صاحبه، يجب تحديد السند الشرعي او النظامي واثبات عناصر الجريمة ونسبة الفعل الى المتهم. وهنا تظهر كده خصوصية زين في السعودية، قال لك السند يكون شرعيا أو نظاميا، فلا يصح تقديم المبدأ وكأنه يشترط وجود نظام مكتوب مستقل لفعل مجرم. عندنا في المملكة العربية السعودية أنت أخطيت، إذا هذا الخطأ مجرم شرعا فتستحق العقاب، إذا هذا الخطأ مجرد نظاما فتستحق العقاب. طيب لماذا؟ لأننا قلنا عند الأساس في المملكة العربية السعودية أن الكتاب والسنة هما الحاكمان في جميع الأنظمة. بعدين الرقم 3 وهذه هي مهمة جدا زين، عدم رجعية النص العقابي، فلا يعاقب الشخص بموجب تجريم نظامي لم يكن نافذا عند وقوع الفعل زين، ويستلزم ذلك التحقق من تاريخ الواقع أو تاريخ النفاذ وعدم الخلط بين النص العقابي والقواعد الإجرائية. تمام؟ وهذه مهمة جدا في الأنظمة الجزائية، بل أنه من الفروق المهمة أن المسؤولية المدنية قد تقوم دون قيام جريمة، قد يلتزم الشخص مثلا بتعويض ضرر تسبب فيه بخطأه رغم أن الفعل لا يستوفي وصفا جزائيا، يعني ما في عقوبة، فلا تخلط المطالبة بالتعويض بمطالبة العقاب. يعني واحد والله أخطأ على واحد وصدمه صدم تمام، هنا في خطأ لكنه غير متعمد، هنا لازم التعويض سواء من شركة التأمين أو من الشخص نفسه. لكن ماذا لو كان هذا الإنسان أثبت أنه تعمد الصدم؟ هنا يصير عندنا إيش؟ عندنا عقوبة عليه لأنه بغى يودي بهذا الإنسان أو اعتدى على شخص، فلا بد أن نفرق في هذه المعلومة.
1: جميل. طيب حدثنا دكتور ماجد عن الضمانات التي تحمي حرية الإنسان وكرامته عند القبض عليه أو توقيفه، وهل مجرد أنه توجيه اتهام إليه يسوغ أنه التعامل معه تعامل غير جيد؟
0: لا يسقط هذا الحق اللي هو الحرية والكرامة بالاتهام ولا بالتوقيف ولا حتى بثبوت الإدانة، فالجزاء ينفذ في حدوده النظامية دون إباحة الإهانة والتعذيب، بل إنه نظام يعني نظام الإجراءات الجزائية زين وممثلة برجال الأمن أو رجال القبض سواء من الشرطة أو وزارة الداخلية أو غير أو بعض الجهات، كذلك في النيابة العامة من أعضاء من فضية المحققين أو غيرهم زين، هذه الأمور زين يتم الاحترام والتعامل مع المتهمين بكل كرامة سواء عند القبض عليهم أو التوقيف أو حتى عند التحقيق. ليش؟ تمنع تقييد تصرفات الشخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب النظام، هذا واحد زين. النظام في الإجراءات الجزائية تحظر القبض والتفتيش والتوقيف والسجن إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما، وتوجب أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة ولمدة محددة من السلطة المختصة، ويحظر الإيذاء الجسدي والمعنوي والتعذيب والمعاملة المهينة زين شوف يعني شفت لو قاتل وهذا الكلام أنا ما أقوله لك تنظيرا زين أنا ممن كان في سلك أثناء التحقيق مع الناس لهم مكانتهم ولهم ترتيباتهم حتى القاتل من أزهق روح إنسان يتم التعامل معه وفق التصرفات السليمة ودون التعدي شوف ترى بيقتله يمكن زين لكن مع هذا يتم السؤال وتدوين إجاباته وحفظ كرامته تمام وكذلك لما ندخل في هذا الجرائم النظام أعطى شيء يسمونه جرائم كبيرة الموجبة للتوقيف وهذه بناء على ما يصدره النائب العام ضمن نظام الإجراءات الجزائية هذه والله أشياء خلاص اللي يسويها ترى لما يمسك يوقف في أشياء لما يمسك ما يوقف وهذه لها ترتيبات معينة كذلك في فحص قانوني يشمل هل توقيف هذا الإنسان صحيح هل التهمة ثابتة أو لا مش فقط أمر توقيف وقضينا حتى بالنيابة العامة يعني لما يدخل عند المحقق ما يجب أقول خلاص حطه في التوقيف وقضينا لا بد أنه يحدد مثلا 5 أيام بعدين إذا أراد التمديد حتى التمديد لا بد أن يكتب أسباب هذا التمديد زين فهذه الأمور كلها معمول فيها ومتابعة من قبل الحكومة ومتابعة من قبل سواء من وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام والشرط أو من ممثلة في النيابة والنائب العام والمحققين ولهذا لابد من معرفة أنه حفظ الكرامة وفصل التهمة والفعل المرتكب عن هذا الشخص وكرامته
1: جميل في دقيقتين ونصف دكتور إذا صدر قرار حكومي مخالف للنظام وأضر بشخص كيف ممكن يحميه القضاء الإداري وش الأسباب اللي يمكن أنه يستند إليها لطلب إلغاء هذا القرار
0: تمام الحماية الأساسية هي دعوة إلغاء القرار الإداري النهائي أمام المحكمة الإدارية متى توفرت الشروط هذه أوجد مثلا تحول إلى وقائع معينة مثلا عدم الاختصاص صدور القرار ممن لا يملك صلاحية إصداره عيب في الشكل والإجراءات إغفال أو ضمانة واجبة عيب السبب بناء القرار على وقائع غير صحيحة وهذه مثل لما تجي أحد الجهات وتصدر مخالفة على منشأة أو فرد لكنها غير صحيحة ترى لك الحق انك تعترض عندهم واذا ما قبلوا تروح لديوان المظالم ديوان المظالم راح يتاكد هل هم عن غير مختصين هل في عيب بالاجراءات هل في عيب بالسبب هل هنالك مخالفه للنظام هل هنالك اساءه لاستعمال السلطه والضرر وحده لا يثبت عدم المشروعيه فقد يكون القرار مشروع رغم اثاره السلبيه فالقضاء يراقب المشروعيه زين وليس هو اداره زين كذلك أنت يحق لأي فرد وقع عليه قرار من أي جهة حكومية الاعتراض عليه وسيتم النظر في هذا الاعتراض وسواء الحكم له أو رد الدعوة حتى أحيانا إن بقي معي دقيقة إن امتنعت جهة حكومية عن اتخاذ قرار واجب زين لأن الإدارة قد تؤثر في حقوق الأشخاص بالفعل أو الامتناع زين لكن الامتناع لا يكون غير مشروع لمجرد أن الشخص يريد قرار لصاحبه لا يجب إثبات وجوب واجب نظامي على الجهة وتتحقق هذه الشروط ويتقدم صاحب الشأن بالطلب والمستندات اللازمة متى ما كانت مطلوبة فإذا كان إصدار مثلا شهادة أو وثيقة واجبا عند تحقق شروط محددة وثبت أنه استوفاها ثم امتنعت الجهة دون سند فقد ينشأ هنا إيش قرار يسمونه قرار سلبي قابل للطعن أما إذا كان الطلب يتحمل سلطة تقديرية أو كان ناقص أو ما قدم الاشتراطات فهنا لا يكفي الصمت وحدود إثبات قرار سلبي غير صحيح فلابد أنه نتذكر أنه في المملكة العربية السعودية حقك تبي تاخذه من اي مكان ومن اي شيء،

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقا لا يغادر القلب.
1: اليوم الدولي للسلام.
2: كل خطاب يقصي الآخر يبعدنا خطوة عن السلام، وكل جسر من الفهم يقربنا خطوات. في يوم السلام الدولي لنكن نحن الجسر بالكلمة الطيبة والحوار الهادئ والقلب المفتوح.
1: اليوم الدولي للسلام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشرة صباحاً في الرياض. أهلاً بكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. المملكة تدين الاقتحامات الإسرائيلية المتطرفة للأقصى وتدعو لوقفها. رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية لباحات الأقصى. المملكة تشارك بوفد في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. استعدادات في مدن ومحافظات المملكة للاحتفاء باليوم الوطني 96. استمرار أعمال مؤتمر إدارة المرافق في الرياض بمشاركة 225 جهة. مؤتمر الصيدلة السادس يختتم أعماله في الرياض اليوم بمشاركة 68 متحدث. وصول بعثات المنتخب المشاركة أو المنتخبات المشاركة في خليج 27 إلى مدينة جدة. مقتل شخص جراء هجوم مسلح على دورية للأمن شرق سوريا. الصين والولايات المتحدة تجريان تبادلات بناءة حول عدة قضايا. صندوق النقد الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر رغم مرونته. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ما يشترط أن يكون النشاط البدني أبداً تمرين شاق. المشي مثلاً والحركة أثناء الأعمال اليومية من أشكال النشاط المفيدة جداً. ابدأ بخطوات بسيطة بإمكانك أنك تستمر عليها، مثل المشي بوتيرة معتدلة وتقليل فترات الجلوس الطويلة، لأن المداومة أهم من الحماس المؤقت. ودايماً نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل يوم نعيش مواقف تثبت إن إحنا أما مقدرين جدا

0: جداً لذاتنا أو العكس. لكن السؤال الأهم، أنت كيف تقدر ذاتك؟ خلونا نسمع منكم.
1: أقدر ذاتي لما أعرف نفسي، لما أتقبل نقاط قوتي وضعفي، لما أعامل نفسي باحترام ورحمة. تقديري لذاتي ما يعني إني أنا مغرورة، لا بالعكس، يجعلني أؤمن بشكل كبير جدا أني أستحق الاحترام، أستحق الخير، أستحق الأفضل.
2: في جانب عميق مغفول عنا بموضوع تقدير الذات، هو التصالح مع النقص، أن نحن بشر نتقبل فكرة أن نحن مش كائنات مثالية ولا كاملة في كل شيء، وأن هذا القصور اللي نحن فيه مو عيب نخجل منه، وأن هذا جزء من طبيعتنا البشرية. تقدير الذات الحقيقي أن نشوف نفسنا بعين الأنا الإنسانية مش بعين الأنا المثالية، ونتوقف عن الحرب اليومية اللي نخوضها اتجاه نفسنا واللي تم جرنا إلها من سنوات طويلة ضمن الوعي الجمعي اللي اختزل تقدير الذات بالإنجازات والأرقام، وتجاهلنا الجانب الإنساني اللي فينا مثل الحضور الصادق، التعاطف والأثر الإنساني الهادئ في محيطنا ومجتمعنا، والتواصل الإنساني اللي ما ينقاس بمعايير النجاح المادية الصارمة، وأن الوجود البشري الأصيل ما يتأثر بالتعثر أو التوقف.
3: يعني من وجهة نظري إن لكل شخص عنده رؤية في تقدير الذات، وما نقدر نتحدث بشكل عام، بالنهاية إحنا مش مختصين، لكن بتكلم عن نفسي أنا وتجربتي أنا. يعني ممكن أقدر ذاتي، ممكن أني أكافئها، أحياناً أسافر، أحياناً أبتعد عن أي شيء سلبي.
0: أعزائي، تربينا مجتمعياً على مجموعة من المعايير اللي حكمت تقديرنا لذاتنا، منها صورتنا الجسدية. مثلاً أنا لو كنت أنحف شوي، طيب يمكن لو كنت أطول شوي، يمكن لو كانت بشرتي أفتح شوي، وأحسب كثير من الأمور النفسية بناءً على نظرتي لنفسي. بس عشان نفهم هذا الموضوع أكثر، اليوم حديثنا مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله. الله يعافيك يا رب.
0: أستاذة شذى، إلى أي مدى تلعب البيئة الاجتماعية دور في تشكيل الصورة الجسدية؟
4: بالنسبة للبيئة الاجتماعية تلعب دور كبير لتشكيل الصورة الجسدية للشخص، بالذات لما يكون في مراحل الطفولة. ومن هذه الأدوار دور الأسرة، دور المدرسة، المجتمع. دور الأسرة قد يكون بالتأثير من خلال التعليقات عن المظهر، المقارنة المستمرة بين الأبناء، القدوة. قد يكون الوالدين لديهم سلوكيات مرتبطة بصورة الجسد والمظهر الخارجي، مثلا يسووا مثلا رجيم قاسي، فيتأثر الأبناء بهذه الصورة. ممكن يكون حب مشروط من الوالدين مرتبط بمظهر الشخص، يعني أطفالهم خارجيا، فيصير دائما الطفل رابط قيمته بمظهره الخارجي بسبب السلوكيات اللي يراها من والديه وهو طفل. فلما يكبر يكون دائما رابط قيمته بالمظهر الخارجي لديه. أيضا دور المدرسة، فقد يكون للمدرسة دور بين الأطفال، مثلا الكلام، الاستهزاء بالشكل، بالمظهر. مثلا الطفل ما يكون شوية بديل، فيكون في تعليقات، وللأسف بعض الأحيان يكون من المدرسين. وأيضا دور المجتمع، الإعلام. كثير من الدراسات ذكرت أنه الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد المقارنة الاجتماعية وعدم الرضا عن الجسم والجسد.
0: نعم. ممكن للصورة الجسدية أنها تساعدنا في أن احنا نرفع من قيمتنا الذاتية أو تخفض منها؟
4: نعم أكيد. يرتبط تقدير الذات بصورة الجسد لما أنا أربط قيمتي كشخص بمظهري الخارجي. فلما أنا أربط قيمتي بمظهري الخارجي، أي تغيير بسيط أو تعليق من أي أحد حولي أنا يؤثر علي، لأني أنا رابطتها بشكلي. لذلك بدل ما أنا أربطها بمظهري الخارجي، أربطها بقيم أخرى مثل الأخلاق، المهارات، النجاحات، الإنجازات، علاقاتي، عشان أنا أكون أكثر استقرار نفسي.
0: نعم.
4: يعني ما أربطها بشكل كامل بصورة الجسد.
0: في علاقة ما بين رضانا عن شكلنا الخارجي وشعورنا بالكفاءة الداخلية نحن نقدر ننجز ونعمل؟
4: أكيد قد يتأثر كل منهما بالآخر. لو نجي عند الرضا عن الشكل الخارجي يمنح دائما لما يكون الشخص عنده رضا عن شكل الخارجي يمنحه شعور أكبر بالراحة بالثقة شعور بالجراءة والانفتاح بالذات من تتوالى نجاحاته اللي هو رابطها بعقله إنها هي بسبب شكله الخارجي فترتفع قيمته أو كفاءته الداخلية ارتباطا بمظهره. لكن لما نجي عند شعور الكفاءة الداخلية لو الشخص عنده شعور بكفاءة داخلية اللي هي مقرونة بالإنجاز القدرة على حل المشكلات اتخاذ القرارات بعلاقاته بنجاحاته هنا يكون عنده شعور أقل يعني اعتمادا على الشكل الخارجي.
0: نعم.
4: فهنا المشكلة كيف إذا أنا أقرنت شكلي الخارجي بشعوري بالكفاءة إذا ارتبطوا هذا الاثنين وكان كل يعني تفكيري أنه شكل الخارجي هو الأساس وأصبح هو المصدر الوحيد لتقدير ذاتي هنا يكون تقدير الذات هش أي كلمة أي تعليق من اللي حولي أنا أتأثر.
0: خلينا نأخذ العكس هل ممكن أيضا أنه يكون عندي تقدير عالي جدا لنفسي بس في نفس الوقت ماني راضي عن شكل الخارجي؟
4: نعم ممكن يكون هذا الشيء. ليه؟ لأنه الإنسان هنا ما ربط مظهره الخارجي بقيمته رابطها بأشياء أخرى بإنجازات بقيم مبادئ هو يعيش عليها علاقات صحية وبالتالي هو متقبل أيضا فكرة أنه الكمال في المظهر ما هو واقعي فتلاقي الشخص ممكن ما يتقبل شكله الخارجي لكنه ما هو هش من ناحية تقديره لذاته لأنه رابطها بأشياء أخرى.
0: أنا لاحظت بعض الأحيان في ممكن أشخاص ممكن يكونوا عباقرة بس أشكالهم صحيح. حيال مبهذلة
4: صح وتلاقينه راضي عن نفسه
0: جدا
4: من جوته
0: نعم.
4: من جوته ترى يمكن فيه شوية مو متقبل لو نظر نفسه بمرايه بس هو عشان مرابطها بقيمته.
0: نعم.
4: فعشان ما هي مربوطة بالقيمة هو شخص منجز وناجح حياته فعشان كذا تلاقيه مو مهتم.
0: معايير الجمال الآن المنتشرة من خلال الإعلام هل أثرت على نظرة الفرد لجسده؟ كيف يكون المعيار؟ لازم يكون سمبتيك على قولتهم مثلاً. إيش قد هذا التأثير يأثر على النفسية؟
4: لها تأثير كبير في الواقع يعني لأنها تقدم لي نموذج وصورة ومعيار معين للجمال وبسبب ذلك يسبب إيش مقارنات مستمرة يصير في رفع لسقف التوقعات ودائما الإنسان يربط قيمته بالمظهر وبالتالي ممكن يصير الإنسان عنده صورة مشوهة عن جسده بسبب الإعلام اللي يظهر لي شكل معين معيار معين فيصير في زي القوالب معينة صح. أنا لو ما كنت موجودة فيها إذا أنا ماني بالصورة الجيدة ودائما مرتبطة بقيمتي وهذا له تأثير كبير الإعلام له تأثير جدا كبير
0: مع أنه في كثير من الشخصيات كسروا هذا القالب وفرضوا سياسة جديدة في الإعلام يعني نلاحظ مثلا كانت في فترة من الفترات كل عارضات الأزياء لازم يكونون نحيفات جدا
4: صحيح.
0: الآن صار يطلعون مثلا يعني بأوزان كبيرة ممكن حتى صحيح. عندهم مشاكل في الجلد ما صار هذا الشيء يعنيهم بشكل كبير قد ما أنهم قاعدين يعرضون منتج يستاهل مثلا
4: صح ما صار يأثر عليهم بالعكس صاروا طبعا هذا الشيء الواجب ينشره الإعلام صورة إنه الإنسان له أشكال مختلفة وأوزان مختلفة وملامح مختلفة وما في قالب معين ولا في شيء معين ومعيار معين يدل على إنه هذا الشخص جميل وبالتالي لأنه من أكثر شيء ينظر للإعلام ومو الناس المشغولة اللي تطلع برا تشتغل إن أكثرها أطفال مراهقين
0: عندهم
4: وقت كبير من إنهم هم يجلسوا قدام التلفاز والشاشات فيشوفوا هذه الأشياء فتبنى عندهم معايير معينة وبالتالي يتأثرون لمن يكبرون.
0: أنا لو حاب إنه أنا أعزز تقديري لذاتي بعيدا عن الشكل الخارجي ما هي الطريقة؟
4: طيب كيف أحسن صورتي لنفسي؟
0: أيوة.
4: الأفضل دائماً أني أنا أفصل بين مظهري الخارجي وقيمتي كشخص يعني دائماً أركز على أنه إيش هي الأشياء اللي تساعدني على أني أرفع قيمتي ذاتي بعيداً عن مظهري الخارجي هي ممكن تكون جزء هي إحنا ما نقدر نقول أنه الإنسان يقعد يكون بهذل ولا يهتم بنفسه لا اهتم بنفسك لكن لا يكون هو المعيار الأساسي لقيمتك
0: نعم.
4: قيمتك تربطها بإنجازات بقيم بعلاقات بمهارات بعيداً عن الجسد ايضا قلل المقارنات لا تبدا تقارن انت غير والاشخاص اللي حواليك

0: مختلفين، وكل شخص له تحدياته، فإحنا مختلفين. أيضا اختر بيئة داعمة تدعمك، أيضا اطلب المساعدة عند الحاجة، إذا احتجت مساعدة توجيه لا يعني لا تتراجع، اطلب هذه المساعدة. أيضا مارس دائما الشكر والامتنان لجسدك وتقبله مهما كان. في مقولة أنا كنت سمعتها أنه تعلم حب جسدك، لما يشمل حتى قبول الأجزاء اللي تحاول أنك تخفيها، هنا أنت يعني تحب نفسك مهما كانت، يعني مهما كان صورتها.
1: تكلمتي أنت قبل شوي عن أنه وقت اللي تحتاج الدعم يعني أطلب هذا الدعم، حين شنو دور الأسرة، دور المدرسة، الأصدقاء أيضا في دعم الصورة الإيجابية؟
0: بالنسبة للأسرة، أنا شو دائما الأسرة هي لها الدور الكبير، لأنه الأسرة هي دائما متواجدة مع أبنائها. المدرسة لها وقت معين، المجتمع والإعلام له وقت معين، لكن هي دائما بيد الأسرة بشكل كبير. يعني بالنسبة للأسرة، الأفضل أنها دائما تمدح المهارات، الصفات، الجهد، لا يكون التعليق دائما على الشكل. أيضا محاولة تجنب التعليقات السلبية، محاولة أيضا تعليم الطفل أنه الأجسام تختلف من شخص لآخر، وهذا الاختلاف مو معناته أنه الإنسان ناقص.
1: نعم،
0: أنا احنا مختلفين أكيد بأشكالنا وبملامحنا وبأجسادنا.
1: في الختام، لو نبي نوجه نصيحة لمستمعينا اللي يعانون من نقد ذاتي مرتبط بمظهرهم، شنو ممكن نقول لهم؟
0: النصيحة صراحة أنه لا تربط قيمتك وتقديرك بذاتك بشكلك الخارجي، ودائما تذكر أنه شكلك الخارجي جزء منك، ولكن هو مو كل اللي لديك، وأربط دائما قيمتك بمصادر أخرى.
1: نعم، هل تختلف هذه النصيحة ما بين الذكور والإناث، ولا اثنين هم ممكن تنطبق عليهم نفس المقولة؟
0: لا، اثنين هم.
1: نعم،
0: لأنه الاثنين ممكن تكون عندهم نظرة مشابهة لصورة الجسد.
1: نعم، يمكن تأثر البنات أقوى،
0: أكيد صحيح. لأنه المرأة دائما يعني عندها المشاعر أكثر، ممكن تتأثر ببعض التعليقات أكثر من الرجل، هذا طبعا طبيعي. لكن موضوع نقطة التأثير هذه، ممكن الرجال لو تأثروا يكون تأثير مشابه.
1: نعم، أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية. شكرا أستاذة عرفات،
1: حياك الله. إيش الخطوات اللي تحمي القلب في ظل نمط الحياة السريع؟ تقليل الدهون المشبعة في الطعام، تناول الأسماك مرتين يوميا، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، الابتعاد عن التدخين تماما، ممارسة نشاط بدني منتظم، تقليل الملح في الوجبات اليومية، إدارة التوتر عبر التنفس العميق. أعزائي، أي عناية تبدأ بوقاية، لكن مع الأسنان وتحديداً أسنان الأطفال، الوقاية لها أكثر من طريقة، بالذات وإحنا نتكلم عن أطفال أساليب العناية فيهم تختلف. لذلك عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، يسعدني يكون ضيفنا اليوم دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك يا دكتور.
2: أهلاً، الله يحييكم.
1: اشرحها ونورنا. دكتور، اشرحها ونورنا، يعني بالذات لما نتكلم عن الوقاية، هل الفحص الوقائي مهم للأطفال بالذات لما نتكلم عن التسوس؟
2: أن الفحص يعتبر مهم جدا، وعادة يكون بتقييم شامل للطفل في العيادة. راح نفحص الطفل بما يشمل أسنانه واللثة، ونبحث عن علامات التسوس أو بدايته، تقييم مستوى خطورة التسوس عند الطفل. هذا التقييم مهم جدا، لأن مو كل الأطفال عندهم نفس مستوى الخطورة. في طفل ممكن تكون عنده خطورة منخفضة، وطفل آخر يكون عنده عوامل تخليه أكثر عرضة للتسوس، بالتالي يحتاج متابعة وإجراءات وقائية بشكل مختلف.
1: كذا دكتور، كأنك تقول إن ممكن يكونون إخوان، طفلين حتى متقاربين في العمر، بس كل طفل ممكن تكون خطته في الوقاية والعناية تختلف عن الثاني.
2: بالضبط، وهذه من أهم النقاط في طب أسنان الأطفال. إحنا ما نعطي نفس الخطة لكل الأطفال، وإنما ننظر إلى عوامل مختلفة، مثل وجود الفو السابق، حالة الأسنان الحالية، مثلا بعض العوامل الطبية والسلوكية، بالإضافة إلى العوامل التي تحمي الأسنان. وبناء على هذه العوامل نحدد خطة وقائية وموعد المتابعة المناسب لكل طفل.
1: الفحص دكتور، هل يقتصر بس على التسوس ولا لا في يعني أشياء ثانية وقت الفحص أنتوا تركزون عليها؟
2: طبعا لا، ما يقتصر على التسوس. طبيب أسنان الأطفال يتابع أيضا نمو الأسنان وتطور الفكين والإطباق. إحنا نراقب كيف تظهر الأسنان وهل في مشكلة في ترتيبها أو في مسافاتها، وننتبه لبعض العادات الفموية أو مشاكل بزوغ الأسنان. والميزة هنا أن إذا اكتشفنا مشكلة في وقت مبكر ممكن نكتفي بالمتابعة أو نتدخل في الوقت المناسب بدل ما ننتظر لين تصير المشكلة أكبر.
1: شنو الإجراءات اللي ممكن تسوونها كوقاية يعني من التسوس؟
2: طبعا عندنا عدة إجراءات وقائية، لكن أهم شيء أن الإجراء المناسب يحدد بناء على حالة الطفل ومستوى خطورة التسوس عنده. طبعا من أهم هذه الإجراءات تطبيق مادة الفلورايد الموضعي.
1: المصطلح جديد علينا يا دكتور، يعني الفلورايد الموضعي يختلف عن الفلورايد اللي موجود في معجون الأسنان ولا هو ذاته؟
2: طبعا في فرق. الفلورايد مادة تساعد على تقوية بناء الأسنان وزيادة مقاومة للتسوس. أما داخل العيادة فنستخدم مستحضر فلورايد موضعي بتركيز مناسب، ويقوم طبيب الأسنان بتطبيقه مباشرة على أسطح الأسنان بعد فحصها وتجهيزها حسب نوع المستحضر المستخدم. الفكرة أن الفلورايد يوضع بشكل مباشر على الأسنان ويساعد على تعزيز مقاومتها للأحماض اللي تنتجها البكتيريا. أيضا يمكن أن يساعد على إيقاف أو إبطاء المراحل المبكرة من فقدان المعادن في ميناء الأسنان. يستخدم خصوصا لما يكون الطفل أكثر عرضة للتسوس، لكن مو بالضرورة أن كل طفل راح يحتاج إلى نفس عدد التطبيقات أو نفس الفترة الزمنية. الطبيب يقيم مستوى خطورة التسوس وحالة الطفل، وبناء عليها يحدد إذا كان الطفل يحتاج تطبيق الفلورايد الموضعي ومتى يحتاج إلى تكراره.
1: هذا الإجراء يا دكتور، هل هو إجراء سريع داخل العيادة ولا يعني يحتاج أكثر من زيارة مثلا للدكتور ولا كيف؟
2: طبعا هو إجراء سريع، والخطة تعتمد على تطبيق هذه المادة، ومدى تكرارها يعتمد زي ما قلنا أنه على الخطة اللي وضعها الطبيب حسب احتياج الطفل.
1: طيب من الأشياء اللي يعني ممكن أنه يحتاجها الطفل الحشوات الوقائية، فكلمنا شنو ممكن الأسباب اللي تخليكم أنتوا كأطباء أسنان تحتاجون أنكم تسوونها للطفل؟
2: طبعا في البداية نعرف الحشوات الوقائية هي عبارة عن مادة أو طبقة رقيقة تنحط على بعض الأسطح الطاحنة للأسنان، خصوصا الأظراف اللي تحتوي على شقوق وخديد عميقة، لأن هذه المناطق تكون عرضة للتسوس بسبب تجمع بقايا الطعام داخلها، وبالتالي يصير التسوس في المناطق. فإحنا نغطي هذه الأخاديد بمادة وقائية تساعد على حماية السن وتقليل فرصة حدوث التسوس في هذه المناطق.

0: واضح أنت شرحت إنها حتى ما بين طفلين، ممكن حتى يكونون أخوين، ممكن تختلف. لكن لو أضفنا عليهم مثلا حالة خاصة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل الوقاية هنا راح تختلف أيضا أكثر، أو في إجراءات أكثر ممكن تسوونها؟
1: أكيد بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة للتسوس أو يحتاجون إلى متابعة أكثر، وهنا ممكن نحتاج إلى برنامج وقائي أكثر كثافة، وهذا ينطبق على بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن احتياجاتهم تختلف من طفل لآخر، وقد تكون العناية اليومية أو القدرة على التعاون أو بعض العوامل الطبية سبب في حاجتهم إلى خطة متابعة فردية. الهدف هو أننا نحدد احتياج الطفل ونبني الخطة على حالته مو على عمره فقط.
0: نعم، يعني بالذات فترة الأسنان اللبنية دكتور كثير من الحوادث تصير. لو فقد الطفل واحد من أو أكثر حتى من أسنانه اللبنية كيف نتصرف؟
1: طبعا فقدان بعض الأسنان اللبنية بشكل مبكر يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان المسافة اللازمة للسن الدائم، لذلك بعد تقييم الحالة قد نحتاج في بعض الأطفال إلى استخدام جهاز حافظ المسافة للمساعدة في المحافظة على المسافة اللازمة إلى أن يظهر السن الدائم. لكن أيضا ما نحط حافظ المسافة لكل طفل يفقد سن لبني، القرار يعتمد على السن المفقود وعمر الطفل ومرحلة نمو الأسنان والمسافة المتوفرة وعوامل أخرى.
0: فكرة غلط. خلينا دكتور نصحح بعض المعلومات المغلوطة، وأنه مثلا خطط الأطفال بالذات إذا كانوا من عائلة واحدة، جيناتهم واحدة، أسنانهم متشابهة، بإمكاننا تطبيق، حتى لو تجاوزنا بإمكان تطبيق نفس الخطة العلاجية لجميع أطفالنا مع بعض.
1: طبعا كل طفل راح يحتاج إلى تقييم يحدد الطبيب، وبناء على هالتقييم يحدد الخطة العلاجية اللي يحتاج الطفل. فزي ما قلنا أن كل طفل يكون له خطة علاجية، مو شرط تكون الخطة واحدة، وقد تختلف من طفل إلى آخر.
0: ممكن في العائلة الواحدة أنه أسنان طفل تكون أكثر تسوساً من أخوه أو أخته مثلاً، مع أنهم يأكلون نفس الأكل؟
1: بالضبط. طبعاً في عوامل أخرى مثل بيئة الفم، هل هي بيئة قاعدية أو أكثر حامضية، هذا عامل. نفس الشيء كمية الحلويات وتكرارها في اليوم، هذه كلها عوامل تختلف من طفل إلى آخر.
0: البنات والأولاد ما في شيء يختلف في أسنانهم، هي البيئة الفم هي العامل الحاسم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
1: هذه أحد العوامل من ضمن عوامل كثيرة يعني، فزي ما قلنا يعني الخطة العلاجية تحدد بناء على عدة عوامل كثيرة تختلف من طفل لطفل، مثل كمية السكريات اللي يأكلها، كم مرة تكرارها يكون في اليوم، استخدام الفرشاة والمعجون، عدد المرات اللي يستخدم فيها الفرشاة، هل يستخدمها مثلا بعد كل وجبة أو مرة واحدة. فكل عوامل هذه يعني تكون في ذهن الطبيب ويحددها ويحدد بناء عليها الخطة اللي يحتاجها كل طفل.
2: طبقها صح.
0: طيب نبي نطبق صح. كم مرة يفترض أنه الطفل يفرش أسنانه يوميا؟
1: طبعا المفترض أن يكون استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، مرة بعد الفطور ومرة قبل النوم،
0: هذه أهم شيء.
1: صحيح.
0: لو علمناهم مثلا أنه بعد كل وجبة، هل هذا شيء يعني كويس ولا هذا أوفر يعني بزيادة؟
1: لا، هذا شيء ممتاز يعتبر، أن نعلمهم بعد الفطور فرشاة ومعجون، بعد الغداء، ونفس الشيء قبل النوم. بس الأهم طريق أو أهم خطوة هي استخدام الفرشاة والمعجون قبل النوم.
0: نعم. خلينا نوجه بعض النصائح للوقاية تحديدا، احنا ما نبي نوصل لمرحلة انه يصير في تسوس او مشاكل اسنان، فايش ايش ممكن تكون نصائح مركزة ونقدمها للاهالي للعناية باسنان اطفالهم؟
1: طبعا زي ما قلنا انه لازم زيارة طبيب اسنان الاطفال بشكل دوري، ما ننتظر لين تصير المشكلة، حط في بالنا انه مهم جدا استصحاب الطفل من باب الوقاية، وإحنا طبعاً راح نكتشف عوامل خطورة مبكر ونراقب نمو الأسنان والفكين ونستخدم وسائل الوقاية المناسبة مثل الفلورايد والحشوات الوقائية لما تكون مناسبة للطفل، ونحدد برنامج متابعة يناسب احتياجه. فالهدف مو فقط أن نعالج السن لما يتسوس، وإنما أن نساعد الطفل أنه يكبر بأسنان صحية ويحتاج إلى علاج أقل.
0: نعم، نتمنى أن هذه النصائح يستفيد منها

0: كل الأهالي وفعلا يبتدون يطبقونها مع أطفالهم. شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا،

بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: اليوم الدولي للسلام.
1: في اليوم الدولي للسلام نتذكر أن العالم الأجمل نبنيه معا من خلال الحوار وقبول الطرف الآخر، وأن الاختلاف لا يفسد للود قضية.
0: اليوم الدولي للسلام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: اليوم الدولي للسلام.
4: اختارت المملكة السلام نهجا راسخا لا شعارا عابرا، تمد يدها للحوار وتسعى لتقريب وجهات النظر وإطفاء النزاعات، وتحمل العون الإنساني لمن يحتاجه أينما كان. السلام في وطننا قيمة نعيشها قبل أن نتحدث عنها.
3: اليوم الدولي للسلام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أبعاد على إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة خاصة من برنامج أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. في اليوم الدولي للسلام تبرز المملكة العربية السعودية بحضور إنساني امتد عبر القارات ورسالة جعلت من مساعدة الإنسان قيمة تتجاوز الجغرافيا والعرق والدين، تصل إلى المحتاج أينما كان. منذ تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عام 2015 أصبح المركز الذراع الإنسانية للمملكة في الخارج، حاملاً رسالة العطاء السعودي إلى مناطق الأزمات والكوارث.

0: عبر آلاف المشروعات في مجالات الصحة والغذاء والإيواء والتعليم والمياه والحماية وغيرها. هذه الحلقة الخاصة من أبعاد بمناسبة اليوم الدولي للسلام نقترب من هذه التجربة، نتعرف إلى قصة المركز وحجم حضوره حول العالم وأبرز إنجازاته وبرامجه النوعية، ونتساءل كيف يتحول العمل الإنساني من إغاثة عاجلة إلى طريق يعيد للإنسان حياته ويسهم في بناء الاستقرار والسلام. يسعدنا أن نستضيف الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مرحبا بك دكتور.
1: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحييكم وحيي المستمعين الكرام، وأسعد وأتشرف أن أكون معكم في هذه اللحظات.
0: الله يحييك وشرف قدرك، ونحن من يتشرف بذلك. نبدأ من المناسبة التي تجمعنا اليوم، اليوم الدولي للسلام. دكتور، كيف تنظرون في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى العلاقة بين العمل الإنساني وصناعة السلام؟
1: بلا شك أن الحقيقة الأبعاد التي تتعلق بالعمل الإنساني هي ثلاث أبعاد. أولا الإغاثة، العمل الإنساني أو التنمية طال عمرك والعمل الإنساني، وكذلك السلام. هذه الثلاثية لا تنفك عن بعضها، والحقيقة هي اللي ممكن تصنع تدخل ذو قيمة في المناطق المحتاجة، وتصنع بإذن الله عز وجل نتائج وتحقق الأثر المرجو. السلام هو الطريق الذي يمكن الحقيقة من الوصول إلى أهداف العليا للتدخل الإنساني، وكذلك أهداف ما بعد التدخل الإنساني العاجل أو الطارئ، وهي أهداف التنمية المستدامة. لذا تجد المملكة العربية السعودية حاضرة دائما في كل ما يخدم صناعة السلام والاستقرار في المنطقة أو حول العالم. وفي نفس الوقت تجد أن المملكة العربية السعودية لها تواجد وحضور دولي، وهي الثانية على مستوى العالم الآن في تمويل العمل الإنساني والإغاثي والخير. وهنا يعني يحق لنا أن نفتخر بأن المملكة العربية السعودية هي صانعة للسلام والاستقرار، وفي نفس الوقت هي حقيقة هي من يدعم العمل الإنساني، سواء كان على مستوى المنظمات الأممية أو الدولية أو المنظمات المحلية، والتي حقيقة تزاوج بين الأمرين، صناعة السلام وصناعة الحقيقة أو التدخل الإنساني لصناعة الحقيقة لصناعة ما يسمى وتحقيق معالجة الاحتياج الإنساني، والوصول بإذن الله عز وجل إلى صناعة الاستقرار في المجتمعات.
0: نعم دكتور، خلني أذهب معك إلى نقطة مهمة جدا، وهي أيضا حساسة للغاية. والحديث يا دكتور هنا يعني يتركز ويرتكز على من يتعرف إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمرة الأولى. كيف تقدمون لنا المركز؟ لماذا أنشئ؟ ما الرسالة التي يحملها باسم المملكة إلى العالم؟
1: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هي رؤية ثاقبة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا. هذه الرؤية تمثلت الحقيقة، لعلي هنا أقتبس إذا سمحت لي أستاذ عبد الرحمن،
0: تفضل.
1: كلام سيدي خادم الحرمين الشريفين عند تدشين المركز في 13 مايو 2015، وهي كلمات تسطر بماء من الذهب وتصنع الحقيقة القيم والإطار والهدف بهذا العمل أو بهذا المركز. يقول سيدي حفظه الله: سيكون هدفنا ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائما على البعد الإنساني بعيدا عن أي دوافع أخرى. هذه الحقيقة خطت منهج مركز الملك سلمان، والتي قامت بناء على هذه الكلمات العميقة من رجل كان رائدا وما زال للعمل الإنساني منذ أن كان أميرا للرياض، وكانت لمساته الحقيقة وجهوده امتدت حول العالم في كثير من الأزمات تصنع فارقا في حياة الإنسان. لذلك كانت رؤية المركز أن يكون مركزا رائدا للإغاثة والأمانة الإنسانية، وأن ننقل قيمنا حقيقة، قيمنا التي تقوم على التسامح، على مد يد العون، البذل، العطاء، الوقوف جانب المحتاج، وأن ننقل قيمنا إلى العالم. ورسالتنا هي الإشراف والتنظيم والتمكين والرقابة على الأعمال الإغاثية والإنسانية بالخارج من خلال عمل مؤسسي متميز يتوافق مع قيمنا الوطنية بجودة عالية ومتميزة. هذا لعله يلخص رؤية ورسالة مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.
0: دكتور، خلال أكثر من 11 عام توسعت خريطة عمل المركز لتصل إلى عشرات الدول وآلاف المشروعات. الأرقام ماذا تقول لنا اليوم عن حجم هذا الحضور الإنساني السعودي؟
1: الأرقام هي خير شاهد ودليل على ما تقدم المملكة العربية السعودية للعالم وللمحتاجين حول العالم، في ظل ازدياد في الاحتياج الإنساني وتراجع بالتمويل وانسحاب للأسف كثير من الشركاء الدول الشريكة في تمويل العمل الإنساني. هنا تتقدم المملكة العربية السعودية لتحاول جاهدة سد الكثير من الثغرات وتحافظ على استمرارية كثير من المنظمات الأممية، منظمات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية. مركز الملك سلمان كما تفضلتم أخي عبد الرحمن، منذ تأسيسه قدم 4463 مشروعا، وهنا أقول أن المشروع هو منظومة، الحقيقة منظومة عمل متكاملة. استطاع بحمد الله عز وجل أن يؤسس لشركات بلغ إجماليها 357 شريكا حول العالم، ويصل بحمد الله عز وجل إلى 113 دولة مستفيدة في أنحاء في جميع القارات. التكلفة الإجمالية تجاوزت 32 مليار ريال سعودي إجمالي ما أنفق على هذه المشاريع، والذي تقريبا بلغ حوالي 8.5 مليار دولار. هذه الأرقام لما نترجمها طال عمرك تقول أن المملكة العربية السعودية حسب منصة توفيق المساعدات الإنسانية في الأوتشا هي الآن في المركز الثاني بحمد الله عز وجل في تمويل العمل الإنساني على مستوى العالم.
0: دكتور،
1: لما نتحدث
0: سيد فضلك 8.5 مليار دولار،
1: صحيح
0: طبعا هذه بلا عائد مادي نهائيا، هي كلها أعمال خيرية.
1: العائد الحقيقة كبير جدا.
0: ايه،
1: العائد هو طال عمرك أن نصل لحوالي 500,000 مستفيد حول العالم.
0: اللهم لك الحمد لله،
1: ويكفينا فخرا أن يكون هذا هو العائد.
0: اللهم لك الحمد.
1: والتفاصيل الحقيقة أستاذ عبد الرحمن،
0: نعم،
1: تثلج الصبر ويعني تجعلك يا سبحان الله تحلق فخرا وفرحا بهذه الأرقام، وليس فقط وتفاصيل هذه الأرقام وما تحوي من قصص رائع الحقيقة تخلد عملا يعني سبحان الله عمل إنساني راقي هدفه سامي وعالي جدا، هدفه هو الإنسان فقط دون أي دوافع أخرى كما ذكر سيدي خادم القرن الشريف.
0: نعم دكتور، المركز يعمل في دول تختلف أزماتها واحتياجاتها، يعني تتكلم عن دولة لديها حرب ونزوح إلى أيضا دولة فيها كوارث طبيعية ومجاعات وغيرها من الأزمات الأخرى. لديكم أكيد هنالك أولويات للمساعدة الإغاثية، كيف تحددون الأولويات؟ كيف تعرفون أين تكون الحاجة الأكثر إلحاح؟
1: لعلي أستاذ عبد الرحمن إذا سمحت لي أن أعرج على أهم أو أعلى الدول من حيث استقبال المساعدات، وهي جديرة بأن نقف يعني قليلا عندها. أولا اليمن بإجمالي 1230 مشروع ومبلغ تقريبا 4.7 مليار دولار، الجمهورية العربية السورية بواقع 533 مشروعا وإجمالي تقريبا تجاوز 600 مليون دولار، فلسطين تأتي في المرتبة الثالثة بواقع 159 مشروعا، ثم الصومال، باكستان، السودان وهكذا. نعم سادة الرحمن، المركز لديه آليات واضحة من العمل. المركز لديه قطاع كامل هو قطاع متعلق بالبرامج والعمليات. هذا القطاع بالإضافة لقطاعات مساندة تقوم على التعرف على الاحتياجات على مستوى العالم، تتابع التقارير التي تصدر عن المنظمات الأممية والمنظمات الدولية، تتابع من خلال مكاتبنا الموزعة على 12 دولة، وكذلك تتابع من خلال شركائنا الأرض تجميع المعلومات ثم تحليلها، ثم بعد ذلك تحدد الأولويات بالتنسيق مع الشركاء على الأرض، ثم تبدأ عملية التدخل. هناك ثلاث أنواع من المستويات التدخل. التدخل الأول وهو التدخل الإنساني العاجل، وغالبا هذا محصور في قطاع الأزمات، وكانت المملكة العربية السعودية وما زالت من أولى الدول التي تسير الجسور الجوية والبرية والبحرية الحقيقة للتدخل الطارئ والعاجل. نحن كنا من أول الدول التي تدخلت بعد زلزال تركيا وسوريا، نحن أول الدول التي تدخلت في غزة وما زلنا موجودين، نحن أول الدول التي تدخلت في السودان، نحن أول الدول التي تدخلت في سوريا منذ بداية الأزمة، نحن موجودين حتى الآن، وهكذا. هذا ما نسميه التدخل الإنساني العاجل أو الطارئ. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة التالية، المرحلة التي تركز على إنقاذ الحياة، إنقاذ أكبر عدد من الناس، إنقاذ الحياة. ثم بعد ذلك المرحلة التالية هي مرحلة ما نسميها بالتعافي المبكر. هذه المرحلة تحاول بقدر الإمكان تجويد الحياة وإعادة الحياة بقدر الإمكان، عجلة الحياة وعجلة الاقتصاد إلى ما هي عليه، كما هو عملنا الآن في كثير من المناطق المستقرة في السودان، وكذلك المستقرة في سوريا، وكذلك المناطق المستقرة في اليمن. هنا نحن نعمل في كل القطاعات، نعمل بإعادة تأهيل المنشآت الصحية، إعادة تشغيل المنشآت الصحية، قطاع الصحة، نحن نعمل في قطاع المياه والإصلاح البيئي، في قطاع التعليم، في قطاع التعافي المبكر، في قطاع التغذية، في قطاع الأعمال الخيرية وغيرها من القطاعات، قطاعات العمل الإنساني، بقدر الإمكان نعيد الحياة إلى طبيعتها. المرحلة الثالثة من عمر الأزمة هي مرحلة ما نسميه إعادة البناء، التنمية وإعادة البناء. هذه المرحلة هي مرحلة حقيقة هناك جهات كثيرة الحقيقة تعمل في هذا المجال. في اليمن مثلا لدينا برنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لدينا في سوريا صندوق، كذلك لدينا صندوق التنمية السعودي اللي يعمل ما شاء الله تبارك الله امتد عمله إلى أكثر من 100 دولة. هذا الشق هو التنموي يتعلق بجهات أخرى.
0: دكتور، أيضا خلني أروح معك إلى نقطة مهمة جدا، نتحدث عن عمل المركز الذي يمتد إلى قطاعات الصحة، الغذاء، التعليم، الإيواء، المياه، الحماية وغيرها. كيف انتقل العمل الإغاثي السعودي من مفهوم المساعدة الطارئة إلى برامج أوسع تساعد المجتمعات على التعافي واستعادة قدرتها على الحياة؟
1: الحقيقة يعني كما تفضلت في السؤال أستاذ عبد الرحمن، أن مستهدف أي تدخل إنساني حاليا هو الوصول إلى التنمية المستدامة، إلى أهداف التنمية المستدامة. فالمركز عندما يبدأ عملية تدخل في أي دولة من الدول يضع مستهدفات بعيدة المدى، وهي الوصول إلى الانتقال من الإغاثة العاجلة إلى التعافي المبكر، إلى الحقيقة تحقيق أو البناء لبداية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا التخطيط المسبق الحقيقة ساعدنا كثيرا على أن لا نستغرق جل تمويلنا أو وقتنا في قضية الإغاثة العاجلة. ولكن هناك محدد أن بعض الأزمات الحقيقة أزمات قد تطول في مرحلة ما يسمى بالاحتياجات العاجلة، لذلك قد تأخذ وقت. يعني عملية الاستقرار والسلام الحقيقة اللي يعتبر من أهم الركائز لتدخل إنساني ذو قيمة الحقيقة، والانتقال إلى التعافي المبكر ثم إلى التنمية، السلام هو الركن الأساسي. عندما يتأخر السلام يتأخر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لكن عندما ننظر إلى مجموع التدخلات التي أحدثتها

0: المملكة العربية السعودية الإنسانية. حتى الآن نجد بحمد الله عز وجل أن هذه التدخلات تصنع فارق كبير جدا من ناحية إعادة تأهيل منظومة الغذاء والحقيقة تأهيلها وبناء قدراتها، المنظومات الصحية وإعادة تأهيلها، منظومات التعليم وإعادة كفاءتها من ناحية إعادة تأهيل المباني، دعم طال عمرك رواتب المدرسين، دعم طباعة المناهج وغيرها. وهكذا تجد بحمد الله عز وجل هذا البعد اللي يعني ينتقل أو يتعدى مرحلة الإغاثة العاجلة إلى صناعة فارق بالتعافي المبكر وبداية تحقيق أهداف التنمية، تجدها في مجموعة التدخلات التي يعني أحدثها المركز بحمد الله عز وجل، بفضل الله عز وجل ثم بدعم سخي من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الذين ما بخلوا على هذه الأعمال منذ تأسيس المركز حتى الآن، بل هم من يعني هم الحقيقة الأوائل في الدعم من أموالهم وتبرعاتهم لصالح هذه المشكلة.
1: دكتور، أختم معك بهذا السؤال. في إطار رؤية المملكة 2030 وأيضا ما تحمله من تعزيز لحضور المملكة ومسؤولياتها الدولية، أين تضعون العمل الإنساني ضمن مفهوم القوة الناعمة والدور السعودي في خدمة الاستقرار العالمي وأيضا إرساء السلام؟
0: بلا شك، أنا عندما أسأل عن دور المملكة العربية السعودية، أنا أقول أن دور المملكة العربية السعودية الحقيقة متعدد الأبعاد، لكن يختصر بأن المملكة العربية السعودية تحمل مشروع صناعة استقرار وتنمية وسلام في العالم العربي وكذلك على مستوى العالم. والحقيقة هذا شرف لكل سعودي يفتخر بهذا المشروع. هناك مشروعين يتنازعان ويتصارعان، مشروع يستثمر بالأزمات، والحقيقة إذا صح التعبير يعني يدعم استمرار هذه الأزمات للحصول على مكاسب. للأسف هذه المكاسب يعني على حساب حياة الإنسان وعلى حساب الحقيقة استقرار الدول. وهناك مشروع آخر الحقيقة يستخدم كل أدواته لأجل دعم الاستقرار وصناعة السلام وكذلك مد يد العون لكل محتاج في كل دولة بالعالم. هذه هي المملكة العربية السعودية. لا نتحدث عن الحقيقة دبلوماسية ناعمة، لا نتكلم عن قيم ومبادئ. الحقيقة هي عنوان لكل ما تحركات المملكة العربية السعودية على كل المستويات.
1: اللهم لك الحمد لله الشكر. شكرا جزيلا لك الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متحدثا في حلقة خاصة للتعريف بجهود وإنجازات المملكة العربية السعودية الإنسانية بمناسبة يوم السلام العالمي. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف. أثنيام دمتم بخير، ونلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة

0: التاسعة والربع مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض. وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات، فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه، وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول: نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله، ومن هو الله، وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة، ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى

وباختصار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: اليوم الدولي للسلام.
5: يستخدم أعداؤك حسابات وهمية لزرع الفتنة ونشر الشائعات والتطرف وبث الكراهية، فكن فطناً في الاحتراس من تلك الحسابات المشبوهة.
4: اليوم الدولي للسلام.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
7: حياكم الله خارج الصندوق. يقولون في سياق الذم والنقد فلان مصلحجي، فهل كون الشخص مصلحجي شيء يعاب به ويؤخذ عليه؟ أنا أشوف أنه كل شخص عاقل طبيعي بيدور مصلحته ويسعى لها، وهذا هو الصح. أيضا في الحديث احرص على ما ينفعك، هذا الشيء الطبيعي والمطلوب أيضا أنك تبحث عن ما ينفعك ويصلح شأنك

0: يقويك ويسعدك وأنك تسعى له، وتبعد في المقابل عما لا يفيدك ولا ينفعك. فكيف لو كان أيضا يضرك ويضعفك ويشقيك؟ هذا من باب أولى أنك بتبعد عنه. وأشوف حتى أسمى العلاقات اللي هي علاقة الوالدين بعيالهم تدخل فيها المصلحة، هم يتعبون عليهم، يربونهم، يصرفون عليهم، لكن فيه هدف ومصلحة من الشيء هذا. وإن حاول بعض الناس علشان يشوف أن العلاقة هذه أسمى من المصالح وأسمى من الأهداف، لكن هذا الواقع، لنكون مثاليين، أنه كثير من الآباء والأمهات يسوون كذا علشان والله إذا احتاجوا في الكبر الأشخاص يهتمون بهم يلقونهم. إذن ليش الناس ينتقدون الشخص المصلحجي مع أننا مثل ما قلنا كلنا نبحث عن مصالحنا؟ المصلحجي اللي ينتقدونه الناس ما هو اللي فقط يبحث عن مصلحته، لكنه الشخص اللي تكون فيه الصفات التالية أو بعضها أو حتى واحدة منها، اللي كل شيء يسويه سواء كبير أو صغير ما يسويه إلا لمصلحة. فتلقاه ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يقول كلمة ولا يلتفت التفاته ولا يسلم ولا يبتسم إلا المصلحة. حياته كلها مصالح في مصالح، ما فيه أي عفوية وتلقائية. حتى لو سوى عمل خير ما فيه له مصلحة، عيادة مريض مثلا، ما يسويه إلا علشان مصلحة. فيروح ويصور مع المريض هذا وينشر في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا المريض مشهور بعد. هذا نوع. وفيه اللي يبحث عن مصلحته ولو على حساب غيره أو حساب القيم والمبادئ، المهم يحصل مصلحته بأي طريقة، مشروعة أو غير مشروعة. وأيضا اللي يتمصلح مع الناس علشان ينفعونه وهو في المقابل ما ينفعهم شيء، والمثل يقول ما يخدم بخيل. وأيضا مثل آخر يقول شد لي واقطع لك، وغيره يقول شلني وشيلك. كيف تبي الناس يخدمونك ويفزعون لك وأنت ما تخدمهم ولا تفزع لهم؟ وتلقاه لما يفشل في محاولاته يروح يلوم الزمن والناس ويقول والله الكل بهالزمن ما غير يركض وراء مصلحته. يبيهم طال عمره يتركون مصالحهم ويدورون مصالحه هو ودون مقابل طبعا، ولا بيزعل. وفيه أيضا اللي تظن الصديق أو حبيب وإن علاقتك به ما هي مجرد علاقة مصلحة، شخص تطلع أنت وياه وتسافرون وبينكم عشرة عمر وعيش وملح على قولتهم، ثم لما تتغير ظروفك يختفي، فتكتشف أنه ما كان لا حبيب ولا صديق، كان مجرد منتفع. من أوضح الأمثلة وأشهرها الشخص لما يكون مثلا عنده منصب ثم يقال من منصبه أو يتقاعد، وقتها يعرف الصديق من غيره. هذا ما هو بزعلان طبعا على اللي عارف من قبل أن علاقتهم به كانت مبنية على مصالح، مثل الموظفين اللي يتبعون له مثلا لو اختفوا، لكن بيزعل على اللي كان يظنهم أصدقاء للأبد ثم يكتشف الحقيقة المرة أنهم كانوا يمثلون أنهم أصدقاء ويكذبون. وختاما نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن فن التيرازو، تقنية ترجع في أصلها لاستخدام بقايا الرخام في صناعة الأسطح والأرضيات، ومع الوقت انتقل إلى عالم الأعمال اليدوية، ويتميز بالكسور الملونة المتناثرة بشكل عشوائي لتعطيه مظهر جمالي مختلف. واليوم تستخدم هالتقنية في صناعة الصواني والكوسترات وقطع الديكور المتنوعة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية فوزية المالكي.
5: الترازو هي تقنية مش مواد مخلوطة، يعني احنا الترازو كنا نعرفه سابقا وقديم، يعني كان في بيوتنا القديمة، كان في الحوش، كان داخل البيت، الأرضيات اللي كانت كذا على شكل مربع وفيها قطع صغيرة فيها تدرج ألوان بين الأسود والبني والأبيض.
6: كان نسهل لهم أكثر البلاط اللي كنا نحطه بالأحواش اللي يجيكم منقط، هذا هو تقنية الترازو، وكنتوا تستخدمونها مع وشو؟
5: زي ما قلتي صحيح، هو البلاط القديم اللي كنا نستخدمه كان مرة منتشر، وجت فترة صار يعتبر قديم، الآن رجعوا بقوة، يعني له كم سنة موجود، صار حتى يستخدم في الكوفيهات، أرضيات صحيح. الكوفيهات صرنا نستخدم الآن في الديكور، القطع يعني الكوسترات، الصيصات، النباتات الحين صرنا نستخدمه، هو صار معطي منظر جمالي، مع أنه سابقا كان قديم بس الحين لا، صار مودر، صار حديث.
6: طيب انت كيف تسوين هذه القطعة؟ يعني احنا لما نشوف هذه القطعة نتعجب، وانا فعلا انا واحدة من هذول الاشخاص اللي لما اشوف قطعة كذا منقطة انه كيف تسوت، خصوصا انه لما تجين تلمسينها ملسة تحسينها قطعة واحدة، كيف تكونت هذه القطعة؟
5: تمام، في البداية انا راح اخلط الجبس مع الوان، تمام، وراح اصبها على سطح يكون يعني سهل اني اقدر اطلعها بعدين، يعني مثلا على كيس نايلون او على شيء،
6: يعني ما يكون في قالب، بس عشان نوضح لهم ما يكون في قالب، لان لو حطينا مثلا عندنا قالب دائري مقفل وحطينا فيه الجبس وحطينا الالوان كلها راح تختلط وتصير لون واحد وقطعه واحده، انت مو كذا قصدك؟
5: لا لا لا طبعا، انا راح اخلط اللون وراح افرد على كيس نايلون مثلا، بيكون طبقه خفيفه ورقيقه جدا، بعد ما يجف أنا أبدأ أكسر القطع هذه وأجمعها، أكون طبعاً مسوية كذا لون الأسود البني بتدرجات الرمادي، أبدأ بعدين أسوي جبس مرة ثانية جديد يكون مثلاً باللون الأبيض، أحط الكسر هذه داخل الجبس مرة ثانية وأخلط بطريقة شوية يعني بسيطة عشان ما أكسر أكثر، بعد ما أصبه بالقالب خليه يجف، أبدأ عملية الصنفرة، نحن نحتاج صنفرة عشان نبرز اللون اللي داخل.
6: طب هذه الكسر تكون بأحجام لازم معينة ولا عادي هي كسر كذا تنتيف وقطع معينة؟
5: هي في أغلب شيء بتكون عشوائي، يعني أنت قد ما تحاولت تتحكم فيه بيكون عشوائي، لكن لما تكون معي قطع صغيرة يعني المنتج صغير تكون أحاول أن تكون الكسر صغيرة عشان يتناسب مع القالب نفسه، ما يصير فيه معطي زوايا وفيه يعبي هواء، لأنه ممكن يعبي هواء تحته. طيب لكن لما تكون قطعة كبيرة لا، ممكن تكون قطعة تيرازو كبيرة. خلط الألوان هي اللي يميز بين قطعة وقطعة.
6: أي ألوان عادية ولا في ألوان معينة للتيرازو؟
5: ما في ألوان معينة قد ما هي بتكون ألوان مركزة، احنا بنعتمد على الألوان المركزة، لأن أنا لما أضيف ألوان إضافية زيادة عن اللزوم في الجبس راح يسوي لي هشاشة في المادة أو في قطعة الجبس نفسها، فلكل ما كانت الألوان مركزة كانت نوعيتها كويسة أعطاني اللون اللي أنا أبغاه بكميات أقل، وكنت محافظة على المنتج اللي عندي.
6: نوع اللون الألوان نفسها تكون سائلة؟
5: هي سائلة بس مركزة، وفي بودر، يعني عندي السائل وعندي البودر.
6: وش الأفضل في التيرازو؟
5: البودر ممكن يكون أكثر أسهل، لكن جميع الحالتين أنت عندك نسبة وتناسب، يعني في كمية محددة تحطينها، لما تزيدين راح تخربين المنتج في السائل أو في البودر.
6: بس يحتاج انه لما يحطون الوان يكون في تناسق وانسجام ما بين الالوان.
5: صحيح، بس شوفي قد ما تطورنا ورحنا رجعنا للبلاط القديم، يعني هو اللي يكون تحسين فيه في مشاعر، تحسين فيه حنية للقديم ويعطيكي نفس التأثير. الالوان الجديده طبعا حطينا الالوان الفاتحه الوردي الاصفر ايوه تنفع ممكن في الكوفيهات اكثر في غرف النوم اكثر بس لما تجين للشيء الرسمي او في المجالس او في مكان فخم تحسين ترجعين للطراز القديم هو اللي يعطي البروز.
6: طب شوفي عندنا هذا الكوستر حق الكوب القهوه او الشاهي كيف سويتيها؟
5: انا هنا اعتمدت اني اخلي الكسر تكون هي باللون الابيض يعني الجبس انا صبيته وحطيت صبيته على طبقه خفيفه ناعمه

0: كسرته. اللون الأساسي أنا حطيته في الخلطة الأساسية، بعدين أضفت اللون الأبيض، هو الكسر صارت باللون الأبيض، أضفتها إلى اللون اللي أنا خلطته. عشان كذا أنا أقدر أحصل على ألوان مختلفة، يعني ممكن يكون القاعدة هي لون، ممكن تكون الكسر هي اللي اللون. وعندنا مثلا الحين الكوسترات حقت الكوفيهات، يعني الحين صايرة تعطي طابع أنه أنا ببيتي، يعني مو بمكان تجاري أو مكان برا البيت، ستعطي حنية للمكان وألفة أكثر.
1: طب ما نقدر نضيف عليها مثلا رسومات أو شيء؟
0: طراز ويكون هو كذا جماليته خلاص، يعني ممكن تضيفين انت، ما في شيء ممنوع، بس انت تحسين جماليه انه خلاص بهذه الالوان اللي طلعت معاكي.
1: يعني ممكن الرسومات نضيفها بس في الجبس، لكن الطراز وخلاص الشكل والالوان اللي فيها تغني،
0: اكتفى هو خلاص. هذا هو جماليته، ما في شيء ممنوع. ممكن نحط صور او رسمات، او لا ممكن نكون في عبارات، يعني انا افضل ان العباره تكون اكثر من في رسمه، لان الالوان اللي متداخله فيه خلاص اكتفى. لكن الجبس اذا كان لون ساده صح، انا ممكن احط الوان، ممكن اضيف رسومات كثيره.
1: الحين نبي نجي لمرحله صنفره قطع التيرازو، كيف بنسويها؟
0: طيب احنا لما نخلص القطع خلصنا، نتاكد انها تمام جفت، وفي بعض الاوقات لا احنا ما نستنى المنتج يجف، يعني هو رطب نقدر نشتغل عليه. الصنفرة عندنا كذا مرحلة، يعني عندنا المرحلة الأولى بتكون بالصنفرة الخشنة علشان يسهل لي استخراج اللون أو قطع التيرازو، لأنها بتكون داخل مع الجبس، فكل ما صنفرت طلعت لي ألوان أكثر، طلع لي الشكل جمالي أكثر. فأول شيء راح أستخدم الصنفرة الخشنة أكثر، بعدين ننتقل لمرحلة الصنفرة الناعمة ونعم الشكل كله مع بعض. فكل ما صنفرتي كل ما طلع معك لون جديد أو أوضح.
1: طب إيش المادة اللي تستخدمينها في الصنفرة؟ في قطعة معينة؟
0: هي أوراق الصنفرة ومقاسات معينة، أغلب شيء تلاقينا بمواد البناء، يعني صنفروا فيها الجدار قبل الصبغ، الأخشاب، يعني الصنفرة نستخدمها في كذا شغلة. هي الحلوة، هي اللي طلع لي النتيجة النهائية في التيرازو، يعني بدونها أنا ما راح تشوفين قطعة التيرازو، القطع كلها ما راح تكون باينة معك، بيكون اللون واحد.
1: طب في درجة معينة للصنفرة؟ لأن ممكن إذا صنفرتيها بشكل قوي ممكن الكسر اللي فيها تبين.
0: كل ما صنفرتي طلع معك ألوان أبرز.
1: لا أنا ما أتكلم عن الألوان، أنا أقصد كسر. يعني الكسر إنها تلمسينها تصير لا لا لا حدتها واضحة.
0: لا لا هو ما راح يبين معك أي حدة، كله بيكون سطح واحد. لأن أنت وانت تصنفرين باستقامة واحدة، فكله بينعم مع بعض. فبس مجرد انه القطع اللي داخل ما بانت معاكي لما صبيتي دخل الداخل، كل ما صنفرتي راح يطلع معاكي الالوان اكثر.
1: طب انا هذه القطعه اللي معانا الكوستر، لما المسها الاحظ فيها زي البودره البيضاء، كيف احنا نتخلص بحيث يعني في بعض القطع ممكن توسخك الله يكرمك، يعني عشان البودره الخارجيه اللي فيها، كيف احنا نتخلص منها؟
0: طبعا لان احنا ننتقل في الجبس الى مراحل. طيب في عندنا مرحله هذه بتكون الجبس اللي بيكون يطلع منه بودر ما تعالج او ما حطينا له ماده عازله، فاحنا عندنا طريقتين للعازل. ممكن اذا انت ما تبين عازل قوي يخلط الماده العازل او الغيره في مويه وتغطسين القطع هذه فيها وتطلعينها، راح تروح لهذه. لكن تحتاج بعد مره ثانيه انك تضيفين العازل الشفاف. العازل الشفاف راح يعطيك حمايه قوه للقطعه، اللون نفسه ما راح يتغير معك مع الشفاف.
1: طيب انت قلتي ان قطع الجبس بالعادة لما نسويها تاخذ من يومين الى ثلاث ايام القطعة تكون جاهزة، هل تقنية التيرازو مع الجبس تاخذ وقت؟
0: اكيد تاخذ وقت اطول، لان احنا بنشتغل في البداية على قطع او كسر التيرازو وننتظرها تجف، بعدين بنخلط وبننتظر المادة تنخلط مع بعض وتجف القطعة كاملة، ننتقل لمرحلة الصنفرة، ننتقل لمرحلة الجفاف، ننتقل لمرحلة العازل، فياخذ وقت أكثر من الجبس العادي.
1: يعني هي أدواتها بسيطة ومتوفرة في كل مكان، لكن تحتاج جهد وأيام طويلة عشان تخلصين القطعة.
0: صحيح صحيح، وتحتاجين أنك لما تخلطين الألوان زي ما قلنا الألوان حقت التيرازو، لما أنا راح أزيد المادة أو راح أزيد اللون راح يعني القطعة تصير هشة أكثر، سهلة الكسر، ففيها نسبة وتناسب. يعني أنا عشان أطلع لون واحد ممكن أخلط كذا لون بدرجتين مختلفة علشان أطلع للون اللي أنا أبيه. يعني حتى أنت تستخرجين اللون تحتاجين خلط، عرفتي؟
1: وش القطع اللي تسوينا من التيرازو؟
0: أي قالب عندك ممكن تسوينا تيرازو، الموضوع سهل. زي ما قلت الجبس رخيص، الألوان بلاقي

0: إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك، تغادرك وأنت غير الذي كنت

عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مساكم سعادة، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار. عز النهار أحلى مشوار بيجمعنا وياكم على مدار الساعتين من الآن لغاية الساعة 3 عصرا. أهلا وسهلا بالجميع، نطلق وياكم.
1: حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار عبر أثير إذاعة الرياض. نقول يا هلا والله بالجميع، نرحب فيكم عبر الأثير، نقول يا هلا والله بكل طاقم العمل اللي شاركنا في حلقة كالعادة من الواحدة إلى الساعة 3 عصرا. مهند الويمي من الإخراج وأحمد من الاتصالات ومتألقة غاد العلي من التقديم، محدثكم إبراهيم المعيدي. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة من حلقات برنامج عز النهار.

0: طبعا اكيد رحب بكل الاصدقاء زي ما عودناكم دائما. اول فقراتنا هي مشوارك على وين نتعرف على اجواءكم، وين رايحين، وين جايين، كيف مضى يومكم من بداياته. وحنا نستهل معكم طبعا بدايات المساء، فان شاء الله انه كان يوم ممتع من بدايته وتنهون على خير يا رب. ابراهيم، لقد انتظرنا طويلا من اجل ان يكون الجو يعني معتدل. اليوم استيقظت الرياض على رطوبه،
1: بس رطوبه مع غيم، هذا اللي وصل. طبعا كان في غيم فتره الصباح، يعني بعد كذا مع فتره الشروق كان اجواء صح فعلا، كانت رطوبه لكن في شوي الاجواء كانت.
0: انا نزلت بنظاره، ما ادري، ما ركزت في غيم
1: والله. ما ركزت يا جماعه،
0: ما ركزت.
1: اجل ما تفطرون انتم
0: الا نفطر دعوه، وديت مدارس
1: ما تشوفين الاجواء.
0: عارف اللي تري اركض ودي اخلص،
1: ولا شمسكم غير شمسنا؟
0: شمسنا غير شمسكم، الله يعافيك. شمسنا غير
1: شمس الشموسة.
0: اي الشموسة اللي
1: طيب وش وش اللي اعطينا، يلا وش التوقعات اليوم اللي صار، وش اللي صار
0: توقعات الطقس اليوم؟ والله ما من توقعات، يعني ما عندي صراحة النشرة الجوية، لكن بشكل عام الاجواء يعني تعتبر بحرية على الرياض بصراحة. يعني وزي ما قلنا دائما أصدقائنا، في توقعات أن تكون أو شهر أكتوبر بإذن تعالى، شهر أكتوبر الجاي يقولك حيكون في ارتفاع لمعدل منسوب الأمطار عن سابقه من الشهور في مثل هذا التوقيت. فإحنا متفائلين إن شاء الله أن الأجواء تكون حلوة. يعني تقريبا أعلى درجة حرارة سجلت كم؟ 45؟ كم وصلنا في الرياض؟
1: وصلنا 49.
0: اي لا اليوم، اليوم نتكلم
1: عن، لا اليوم، لا اهدى شوي اليوم. على فكره ترى الجو خلاص بدت يعني حلوه، ما في ظل الحر المزعج.
0: يمكن
1: يعني
0: يمكن فتره المساء بدت. ها
1: المساء يعني خلال العشر ايام القادمه ان شاء الله بيصير في نزول في درجات الحراره فتره الظهيره، يعني ان شاء الله خلال 10 الى 15 يوم. يعني اول شيء الاحتفال، يعني مناسبه اليوم الوطني السعودي بيكون مختلف في هالعام. الأجواء بتكون جميلة، غالبية الاحتفالات في البلديات والأمانات والحدائق بتكون خارجية في كثير من البلديات وأمانات المناطق. اليوم فعلا بنشوف الصراحة استعدادات مختلفة في غالبية المدن. الجميل أنه رافقنا هالوضع بنزول درجات الحرارة، يعني الأمور طيبة يعني، فاستمتعوا وانتشروا وانبسطوا وشاركوا وافرحوا، وكلنا إن شاء الله بننبسط ونستانس. وين تحتفلين يا غادة؟ وين تروحين؟ مركز المالي، الدرعية؟
0: لا احنا
1: خلال الساعات القادمة لازم نعطيهم جدول المناسبات القادمة.
0: ايه ان شاء الله حنقول لكم وين ابرز الفعاليات عشان تتوجهوا لها وتنبسطون وتستمتعون فيها. بس في جانب اخر ابراهيم، كثير من العوائل تحجز استراحة، شاليه، مزرعة، منتجع، ايا كان، عشان تحتفل كل العائلة تكون مجتمع.
1: شوفي حلو، وفيك ناس بعد استغلت الإجازة الطلاب اللي هي الأربعاء والخميس بدوا ياخذون إجازات خارج المنطقة، يعني اللي يطلع عندها لا يسير وكذا. بس حتى لو سافرت خارج المملكة،
0: لا غلط،
1: السفارات، لا لا في السفارات،
0: اي اوكي، بس انا ما احب صراحة في اليوم الوطني، إجازة اليوم الوطني اسافر برا.
1: لا لا هو بعض الناس اللي عمل، ما تكلم تمشيها، حتى لو انت مرتبط في عمل، مثلا انت مثلا تعمل في قطاع الطيران ولا في السفارة ولا القنصلية. هذه بعد انا عشان بس اوضح بس حاجه يا غاده، انه حتى السفارات، سفارات المملكه العربيه السعوديه خارج المملكه بتحتفل، القنصليات بتحتفل، السفارات في جدول في كثير من السفارات بنتكلم عنها. كله راح يكون في فعاليات العرض السعوديه، الحرفيين، الفعاليات المصاحبه، الفن التشكيلي، طاقم وشباب وشابات سعوديين راح ايضا يتميزون بتقديم فعاليات لاسر واهالي المشاركين أو الطلبة أو الموظفين خارج المملكة في السفارات وغيرها. فيعني اللهم لك الحمد، الوطن في كل مكان، ما شاء الله تبارك الله، وطننا نحتفل فيه في شتى يعني أطياف،
0: في كل مكان، صحيح،
1: أي على على الكرة الأرضية مثل ما يقولون، ما شاء الله تبارك الله، من شرق العالم إلى غربه، ما شاء الله تبارك الله. السعودية عظيمة وكثير من الناس ما شاء الله تبارك الله ينتظر ويترقب هالمناسبة الغالية على قلوبنا. برضو بعد اليوم مثل ما ذكرت يا غادة، أنه حتى المحافظات والمدن راح تكون في فعاليات هالمناسبة الغالية،
0: وإن شاء الله نوافيكم فيها أصدقائنا.
1: بإذن الله، بإذن الله.
0: طيب دردشتنا الخفيفة كذا مع مشوارك على وين اليوم يا إبراهيم جاية من صميم معاناتنا. نحن نعاني. طبعا إبراهيم أعطاني وضعية شو عندك أنت، بس مغرت حلطمين.
1: إيه أنا أنتظر بس النهاية.
0: احنا نعاني. قولي ليش. انا انتظرك عشان تقولي ليش وشلون.
1: طب سلي قولي قل ليش.
0: قل ليش.
1: ليش
0: ليش طال عمرك؟ لأن كثير من الاتهامات الآن توجه لشباب اليوم على أن هم شباب يعانون دائما من الكسل، من الإرهاق، من التعب، من الإجهاد. يعني اليوم لو تجي تقول مثلا لبنية عمرها 16 ولا 17 سنة قومي سوي صلحة، تقولك مالي حيل تعبانة ما فيني. وين النشاط والحيوية اللي كان يستمتع فيها جيل العشرينات وجيل الطعشات؟ ليه؟ وش اللي اختلف؟ هذا هو السؤال. إيش اللي تغير؟ ليه جيلنا الحالي يشتكي من الكسل وقلة الدافعية؟ يعني ما تلاقي عنده هدف واضح قاعد يسعى له، أو عنده نشاط تجاهها.
1: صح. هل هو نمط الحياة؟ هل هو الأكل؟ هل هو الأجزاء الذكية بدأت تشغلنا عن روتين الحياة اليومية بمساعدة البيت ومساعدة يعني أمور البيت؟ صار فعلا صار في يعني، واتوقع اكثر من اللي سمعنا او اكثر الاهالي اللي يسمعوننا الان يقولون الموضوع جاء على الجرح. يعني اليوم ابنائنا بناتنا، يعني انا ما ودي يعني اتكلم
0: باللغه، ما نعمم طبعا
1: تعميم، لكن الموضوع شوي يعني يتقارب وملاحظ ويتفق عليه الكثير من الأهالي، إنه فعلا صار في عزوف أو صار في كسل من كثير من المراهقين، خاصة البنات والأولاد. ما في حيل، ما لي خلق، ما نبقادر، ما نبقادرة،
0: ما فيه. يعني زمان كنا نقول فلان هبريح، فلان هبتريح. إيه
1: خلينا نتكلم من غادة. هل هو نمط الحياة اختلف؟ هل هو النوم؟ هل هو الأجهزة؟ هل التطبيقات اليوم أشغلتنا؟
0: أو قلة المسؤولية؟
1: أو قلة المسؤولية؟ أو أنه حتى نمط الحياة من جانب التغذية؟ كده خلنا ندردش مع بعض عشان نوصل كده بس لنقطة التقاء نتكلم فيها ونعرف أنه فعلا في حلول كثيرة تغيرت أو صارت يعني لها يعني أثر كبير على الأبناء، فإنهم ما شاء الله يتحركون، يتغيرون، يتغير عندنا نمط الحياة. نتضايق للأمانة، يعني نتضايق تلقاهم يجي يطلع من غرفة يتسدح في الصالة على قوة الأمهات، ويجي يتسدح في المجلس، ما نفس النمط. لا كذا في جوال، في طلعة تلقاها بريح ما شاء الله تبارك الله.
0: تذكر إبراهيم زمان اليوم كنت ترجع من المدرسة وقت الغداء لازم يرسلونك تجيب شطة ولا تجيب لبن ولا تجيب زبادي ولا الله. الحين ما حد يسويها، الحين لو تحلف عليه ما حد قام.
1: بس السبب انه ما شاء الله تبارك الله بعض الناس يقول ترى هالتطبيقات خلتنا نكسل شوي.
0: اوكي هذا سبب
1: للدرجة حتى المحلات صاروا يعجبون يحطون بعض العبارات. يعني لما حتى تروح أنت بتجيب غرض للبيت تلقى حاط عبارة عند باب القزاز كاتب ممنوع الخروج خارج المحل. يعني أنا ما أجيك للسيارة، الله يهينك، وقف وتعال.
0: أي الله لا يهينك انزل.
1: إيه فالمشكلة يا جماعة، هل التطبيقات كان سبب أنه حنا صرنا نكسل أو صار عندنا كسل أنه ما نتحرك؟ هل فعلا نمط الحياة اختلف؟ هل اليوم آبائنا وأمهاتنا ما صار يحملونا مسؤولية أنه نتحرك؟ طبعا أتكلم بلسان حال المراهقين، يعني أنه أنا كأني أنا أشكي، يعني أشكي ونشكي كل منه لها ظروف. أجي أقول هل أنا فعلا التطبيقات خلتني أنا ما أتحرك؟ هل أنه انعدام المسؤولية؟ هل أنه خلاص تطبيقات أغنت كل شيء؟ هل نمط الحياة الأكل اليوم لها دور؟
0: أي فنقول لأهالي اليوم فرصتكم، يعني فضفضوا لنا، وشباب اللي يسمعونا قولوا لنا يا جماعة أتفهم. هل حنا قاعدين نظلمكم ولا شو السالفة؟ هل شباب اليوم كسالة فعلا ولا الحياة صارت تستنزف طاقتهم بطريقة مختلفة؟
1: صح.
0: على
1: 011-40-53 وخلونا ناخذ أول فاصل غنائي في حلقة الليلة. شاركونا ولا تروح بعيد.

0: حيا الله الجميع، وياكم أصدقائنا الروح لفقرة مشوارك على وين، نتعرف على مشاويركم هذا التوقيت ورايحين وين جايين مع دردشة تجمعنا. وسؤال يقول هل شباب اليوم كسالة فعلا ولا أن الحياة صارت تستنزف طاقتهم بطريقة مختلفة؟ فيما لو كان كلام صحيح، أكيد نستقبل اتصالاتكم على 011-40-53. اتصال معنا من أسماء.
1: ألو.
0: ألو، هلا يا أسماء.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يحييك. والله أنا فخورة وسعيدة جدا ببرنامجكم الجميل.
0: احنا فخورين فيكم والله.
1: وأنا من المتابعين له جدا جدا، مواضيعكم مرة جميلة، واليوم الموضوع فعلا يلامسنا كثير.
0: نورتينا أسماء وحياك الله. منين تكلمينا أول شيء؟
1: والله كلمت من الرياض، أنا لسه طالعة من دوامي، فدائما إذا طلعت أسمع إذاعتكم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: الله
0: قولي لي قديش هالسؤال أثر فيك، وليه عندك وجهة نظر تجاهه؟
1: لأني أنا عندي بنات.
0: إيه نعم.
1: وأحس أنهم يعني يعانون، مساكين يعانون من يعني ضغط الحياة، عرفتي؟
0: صح.
1: وهم صغار.
0: أتفق معك.
1: مضغوطين لما تكونين يعني يفتحون الجوال على أكثر من تطبيق، وبالذات أنهم موظفات ولسه صغار في السن، في أكثر من ضغط، فما نبي بعد إحنا نضغط عليهم زيادة.
0: يمكن لأنه إحنا ما نضغط عليهم زيادة، خلينهم ما يقدرون يشيلون مسؤولية، ما يتحملون شيء.
1: أيوة. إحنا لما نيجي نشوفهم جايين من دواماتهم تعبانين، ما نبي نزيد عليهم. لما أشوف وجيههم كذا تعبانة وأجسادهم تعبانة، أقول أروح أزيد عليهم، وهذا خطأ ترى. هذا خطأ
0: نزيد عليهم ولا خطأ إحنا ما نزيد عليهم؟
1: خطأ إنه المفروض نقنن لهم أشياء يسوونها يومية.
0: نعم.
1: يعني مثلا زي العشاء شاركينا، زي شغل البيت، زي أي شيء أي شيء، مو إنه يشيلون إيديهم من البيت مرة تماما.
0: والله يا أسماء أني مثلك تماما.
2: أسماء تسمحي لي أتكلم كذا، هنا ترى برنامجنا كأنك قاعدة في المقلط. تمام.
1: أبد أنا مبسوطة بالشفافية.
2: الله يرضى عليك. إحنا لما نكلم الوليد ولا بنية تقول له قم سو لك شيء، يقول لك بعد شوي، رتبي غرفتك بعد شوي، أطلع تحرك، ما لي خلق. طيب وش صاير؟ يعني جيل يعني صار

0: صار أكثر كسلا يعني بعيدا عن الجيل السابق؟ يعني
1: هو عزيزي هو يحس بملل.
0: إيه
1: ملل، الملل هذا جاي من الرفاهية الزايدة. الرفاهية الزايدة، تخيل بس يحتاج أي شيء يطق التطبيق ويجي خلال ثواني، ترى هذا مو بسهل.
2: مع ذلك أسمى جيل منضغط، يعني في رفاهية وفي ضغط، أنا ما نعرفها كيف جاي.
0: هل هن
1: الصغار مضغوط؟ الصغار مش مضغوطين، الصغار رفاهية صراحة.
0: أنا ما أدري، بس عشان ما نسقط عليهم شوي وأنا أتفق معك أسمى، هل إحنا اليوم صرنا نقارن حياتهم بحياتنا يوم كنا بعمرهم؟ فهمت؟
1: أكيد أكيد أكيد، وهذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. أنا لما كنت صغيرة هل كان موجود عندي كل هالرفاهية هذه؟ هل كان الجهاز هذا بإيدي 24 ساعة؟ كانت أمي تعاقبنا أصلاً إذا ردينا على التليفون، عيب البنت ترد على التليفون. كانت في عادات وتقاليد صراحة يعني مختلفة تماماً، فلا تربي ابنك أو بنتك على الأحداثيات اللي قاعدة تصير الآن، لا لا، في رفاهية زيادة بصراحة.
0: تذكرت أنا بعلمك موقف، بس خليني أقوله بعد شوي، بس أبيك تسمعين الموقف هذا يا أسماء، أبيك تسمعي القصة. أنا
2: واحد من الشباب؟
0: لا لا، بتكلم عن موضوع بنتي، المفروض ما أقول ذا كلام، بس عاد تحلل نتويه إحنا كبرت. موضوع الجوال، قلت لواحد سالفة، قال طيب جوال، ترى الجيل مختلف، يعني تحس مثل جيلك أنت ما أخذت جوال في الثانوية؟ أي طبيعي جاية بالجوال
2: في المدرسة.
0: رده ما أعجبني، أنا قاعد أعطيهم تفاصيل، ما ذكرت القصة بس أقول لهم يا بعد شوي. فهمت القصة أنت اللي قلت لك قبل فترة؟ قال طيب وجوال خير يا طير؟
2: اي هنا هنا البوينت.
0: واسال بقى البنت، اقول ايش جاب الجوال؟ قالت الحمد لله اني ما جبت جوال الجديد، جبت جوال القديم. إيه؟ مقتنع ان الوضع سهل عادي.
2: اي تدري ليش؟ مننا احنا الامهات.
0: طيب
2: احنا اللي هونا يعني،
0: بس ما علمنا القصة.
2: كانوا لا ما قلنا القصة، فهموهم حن. شوف امهاتنا وابانا كانوا صارمين، كان ما في يا اسود يا ابيض، ما في رمادي. احنا امهات اليوم ما عندنا ذيك الشدة صراحة. يعني أسمى قبل شوية تتكلم، أنا شاركها نفس المعاناة. صح إن بنات صغار، بس ما يعني أشوفها جاي مثلا من المدرسة تعبانة، ما أقولها ليش ما رتبتي سريرك الصبح؟ هذا غلط طبعا. لازم الطفل يتعلم الانضباط والمسؤولية، لازم حتى لو كان في عمر صغير.
0: صح.
2: طب نشوف أفراح.
3: مساكم الله بالخير.
2: مساء النور.
0: مساء النور،
3: كيف الحال؟
0: حياك الله أفراح، شلونك؟
3: الحمد لله، أخباركم؟
0: أخبارك أنت طيبة؟
3: الحمد لله يا رب.
0: أنت من أي جيل؟ جيل الجيل ولا الجيل الجيل؟
3: لا
2: جيل الجيلين.
3: قديم قديم.
0: أنت جيل قديم؟
2: ثمانينات ولا تسعينات؟
3: لا بعد مو ثمانينات، بعد
0: سبعين؟
2: بعد يعني قبل ولا بعد؟ ما فهمت. ألفيات؟
3: بعد
0: 2000؟ جيل 2000؟
3: 2000 أيوه.
0: طيب جيل 2 ما يعني أنت
2: ترى التهمة لكم على فكرة، الكلام لكم.
0: ايه ترى نقصدكم انتم، ها
2: انتم.
0: هل اليوم الجوال والسوشيال ميديا، انت اكيد بين مع التطبيقات كذا، المتعه صارت يعني تجيك وانت جالسه، العاب، مقاطع، صديقات، طلبات، ما خلانا ما نتحرك اليوم يا افراح؟
3: والله شوف إيه؟ انا بصراحه يعني ما عندي الاشياء هذه، لكن بقول لك على
0: حاجه.
3: يعني الجوالات يعني صراحه يعني صار يعني يقعدوا عليها جلسه طويله، فخلاص صارت تتوت حالهم، صارت كسل، قوم سوي كذا، ما عاد يسوون غير كذا. يا استاذ ابراهيم، استاذ غاده، الاكل لما يكون مو صحي ودائما دائما مو صحي، فهنا خلاص يهدهم هد.
2: ترى على فكره الوجبات هذه السريعه هذه تضعف الجسم، يعني أنا لاحظت حتى الأطباء يقولون اليوم عظم جيل الحال يعني من مواليد 2000 تجده أقل سماكة وكثافة من عظم واحد مثلا مولود في السبعينات أو الستينات حتى.
3: لأنه مع الأسف أستاذ غادة يبغوها كل يوم، يبغوها شيء يومي.
2: أي ومين يتحمل المسؤولية؟
0: والله في سؤال قرقع في قلبي.
3: والله الأهل، الله المستعان، الأم والأب
2: هم اللي عودوهم، ولهم الأطفال اللي يطلبون هالشيء.
3: هم يطلبوهم، لكن كل ما كلمهم طيب حاضر طيب حاضر.
0: إيه السهر، قلة النوم، الدلال، يمكن توفر كل شيء. زمان بعض الأبناء عندهم مسؤوليات يومية أكثر، واليوم كثير من الأشياء تنجز عنهم. يعني هل هذا له دور بعد؟ أنا أجي، أنا ودي أنا اللي أساعد، أنا ودي. بعض الأمهات هم اللي قاعدين يعني يحرجون أنفسهم مستقبلا، أو الآباء. لا تزعلون مني يا جماعة، أنا ما أسقط، لكن أقول إنه تحمل المسؤولية على الابن هو اللي خلاه يوصل لهالمرحلة. شكرا أفراح، يعطيك العافية. أنا في سؤال بسأل عبد الله، أقول غياب الهدف أحيانا تلقاه يعني تلقاه كسلان في الدراسة في البيت، لكن لو جاء شيء يحبه يقوم له بسرعة.
2: أي
0: هنا السؤال، هل المشكلة كسل ولا عدم وجود دافع؟
2: عدم وجود دافع. أو سأل عبد الله، عبد الله يرد عليك.

0: ها عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اهلا وسهلا والله بأخوي وتاج راسي ابو تركي
0: حبيبي عبد الله. هلا قلبي.
1: ولا تهون اختي غاده.
2: الله يسلمك. حياك عبد الله.
1: عساكم طيبين الله يحييك.
0: نفس السؤال اللي سالته غاده اسالك يا عبد الله.
1: هذا اللي كانت انت افكر فيه من قبل لا تسال السؤال وقبل لا اسمع السؤال.
0: ايه
1: الاصل الناس ان شاء الله انه ما فيهم كسل. ولكن التقدم والزمن هو اللي سبب الكسل. لا نقول زمن الزمان، لا الزمن على وضعه، تشرق الشمس وتغرب منه. ولكن التطورات والأمور، كانت الأمهات سابقا غسيل الملابس على الأيدي، التنشر تطلع إلى الأعلى وتنشر على الح... لما جت المقصورة استانست الأمهات يوم جت الغسالة الأيدية ومن بعد التماتك. الآن التطور والتقدم هو اللي خلى العالم ترتاح. أنا ما أقول كسل ترتاح، أجيب لك مثال الآن. لو كان طالبة أو بنت عزمت زميلات على حفلة، يعني هل تتوقع أن البنت بتجلس في البيت أو أنها بتنام؟ لا والله بتكون بتروح تستعد وتروح تشتري لها هدية، تقعد يومها كله بتقضي حق الليل حق الحفلة ذي. هل هو الآن كسل ولا نشاط فيها البنت من أجل هالحفلة ذي؟
2: في دافع،
1: ولكن دافع دفاعها أنها تقوم بهالأمور، ولا كسل ما في. لو هالأمور دي شرحنا الآن لما يطفي الكهرب في البيت إجباري، خلاص أنت بتصبر الآن على عدم مكيف وعدم منت وعدم جوال، خلاص بتصبر لين يفتح لك الكهرب، ما تقدر، ما في أي مفر. ولكن سبحان الله التطور. والآن الآن أقول لك، أول كنت والله أروح بنفسي وكذا، الآن يوم جاء والله المطاعم قاموا يجيبون التوصيل، لا قمت أتصل عليهم يجون إلى البيت.
0: إيه شوف شوف كلامك منطقي عبد الله، ولا ودي أقاطعك عشان ما نطول على المتصلين، وأنا أحبك يا عبد الله. اليوم الأهل نفسهم يعني يطلبون من المراهق نفسه يتحرك ويمارس الرياضة، وإحنا أغلب وقتنا على الجوال ولا التلفزيون، نقول لا نبغى نمط حياة صحي. معلش
1: وهذا اللي
0: حاصل. شكرا عبد الله. شكرا
1: اللي حفظ الله
0: يذكره. شكرا لك. كثرة الانتقاد بعد لما يسمع باستمرار انت كسول، ترى بعض الناس، انا والله اذكر مرة من المرات، هو ترى الحياة تعلم يعني. بعض المذيعين اللي يتصدرون المسرح وكذا يسلم على الجمهور، يبغى تفاعل الجمهور، ترى احيانا في بعض العبارة ممكن تسقط على الجمهور. وش فيكم نايمين؟ وش فيكم كذا؟
2: يطلبهم تفاعل،
0: يبغى يطلبهم تفاعل. انت قاعد تحبطهم الان، تطلبهم تفاعل. اليوم حتى كثرة انتقاد لما تقول ترى انت كسول، انت كسول ما منك فايدة، ترى هذا يا جماعة ينعكس سلبا على الابن. يعني انت ما منك فايدة، انت كذا، خلاص يبدا هو يقول خلاص ما مني فايدة، يبدا خلاص يبدا يدخل مرحلة من العناد. مرحلة العمر بعد له دور يا جماعة، فالمسؤولية من اي عمر المفروض نعطي ابنائنا مسؤولية حقيقية في البيت. هل ان يوم غادة قالت كلام مرة جميل، قالت التعود لما انا امشي على نمط نظامي في الحياة، اني اقوم ارتب ملابسي ولا ارتب سريري ولا ارتب، هو ما اعتاد عليه. زي الموضوع اللي تكلمنا عليه من قبل، لما واحد قال ترى انا اجيب 5 إلى 7 وجبات مختلفة، واحدة فيها طماط، واحدة فيها خيار، واحدة ما فيها شطة، واحدة فيها خبز، واحدة بدون خبز، واحدة بيض. ليش؟ لانه انا اللي عودتهم على هذا الجانب، على نمط الحياة المختلف اللي انا احس انه لما يكبرون عاد احس بهالاسلوب اللي فعلا ما يرضيني ولا يرضي بيتي. خلاص طيب، يعني هم هل هم جايين من كوكب موازي؟
2: لا، هم نتيجة تربيتنا.
0: نتيجة التربية، الله عليك يا غادة، فهذه المشكلة يعني.
2: لا مو بس نتيجة تربيتنا، نتيجة تربيتنا ونتيجة وجود ظروف معينة ومجتمع وثقافة ونمط حياة يفرض علينا. ترى مو بس، ترى حتى حنا كأهالي نواجه ضغوطات، حنا ننحط بقالب معين أحيانا، يعني 70% ما لنا يد فيه.
0: إيه بس أنت أذكر في يوم من الأيام قلتي أنا بيتي ما يدخل مثلا الوجبة الفلانية الظهر، لكن أنا أطبخه، لأنه ما لهم ذنب الأبناء اليوم.
2: إيه؟
0: لأنه إيه؟ جزء من الروتين. نعم. وجزء من الصحة، وجزء من البروتين، جزء من نمط الحياة، وجود اللحم مهم جدا. قلت أنا ما أكل يا إبراهيم، لكن ما ودي أحرم أبنائي منه.
2: إيه؟
0: وترى أقسم بالله يا غاتف، أنا أحلف بالله، أنا أعتبر هذا جزء من المثالية في البيت، اللي فعلا أنا حريص إنه هذا الموضوع مو بس ليش أنا أكرهه، ليش أنا أحرم عيالي منه؟
2: فعلا
0: هو جزء مهم في الحياة. أو
2: مو الحياة. بس على الأكل إبراهيم، على أمور مرة كثيرة.
0: إيه؟
2: يعني اليوم أنا زي ما قلت في البداية، كم ما أحب أن أنا أعطيهم مسؤوليات، لأن أنا أشوف أنه الطفل في بيت أهله لازم يكون ضيف مدلل إلى أن يكبر، ترى عيالنا ضيوف عندنا، بس كيف نعامل هذا الضيف بحيث أنه يكون شخص مسؤول مستقبلا ويعد بشكل صح؟
0: معنا اتصال ولا في سالفة؟
2: معنا نوف
0: في سالوفة. طب خلينا نذكر بالموضوع يا جماعه. الموضوع نتكلم عن الكسل، كسل الجيل هذا يا جماعه، هل فعلا كسلان هالجيل ولا تغير نمط الحياه والدوافع؟ اعطونا سواليفكم كذا، يعني نظره الابناء عندكم البيت وش اللي قاعد يصير في حال. بس باختصرها، انا اعرف واحد من الشباب يقول ابوي يعني الله يطول بعمره، يقول صار عنده نظام المكافآت في كل مهمه، خذ فلوس خذ هديه، وانعكس هذا الموضوع سلبا على عيالي.
2: طبعا
0: صار ولدي يقول والله مره احرجني في مجلس، قال قم جيب شغله، قال كم تعطيني؟ اي والله،
2: لان هذا غلط.
0: إيه
2: لما تربيه على انه لم يخدم نفسه ولا يقدم شيء في مقابل مادي، هنا تعلمه انه كل شيء له حساب.
0: يقول انا اعتدت على هذا النمط من ابوي، صار يعودنا بالمكافآت
2: على فكره. هذا نظام تربيه، نظام الكساله، ما بيتعب نفسه انه يعطي مبادئ ويزرع فيهم قيم ويفهمهم، فيلا مكافأة يا جماعه يلا نمشي. طيب ناخذ نوف، طولنا عليها.
3: لا عادي والله مستمتعه. السلام عليكم.
2: هلا والله، عليكم السلام.
0: غني واعطيك فلوس. والله قال لي، يقول اعطاني نص الجبهه، قال لي
3: والله لا يكون الصراحه،
0: والله ان احرجه في المجلس، يقول له وقال له ولده روح جيب مدش فنجان وجاب شغله كذا بالغرض، اعطاه قدام الحضور، قال كم تدفع؟
3: والله
0: أنا
3: احنا
0: نقول
3: زوجي،
0: يقول
3: كم تعطيني
0: واجيب
3: لك
2: احد
3: يفلني.
0: هذا الكلام.
2: يا الله. ثم نتساءل لماذا نحن جيل كسلان.
3: والله من الاجهزه صراحه، والله الحين حتى الطفل اللي ما ينام الا والجهاز
0: معه. ايه
2: نوف، يعني شايف الجلسه على الايباد والجوال عودتنا على الكسل، عودت اطفالنا على الكسل.
3: اي والله.
2: طب والحل شو البديل؟
3: والله الحل ما يعني نفرج على التلفزيون، نحط رسوم متحركه، نحط بس هو ما يبي الجوال، ما يطلع.
2: شفتي
3: الجوال.
2: ايام حنا جيلنا يوم كنا صغار قبل الايباد والجوال، كانوا هن يقولون انتم خربكم التلفزيون.
3: ايوه
2: حنا الحين ودنا عيالنا يرجعوا للتلفزيون.
3: ايه بس هو الحين يوم الجوالات خربتكم الجوالات.
0: طب بسألك، هل سحب الجوال اليوم حل الكسل يا نوف ولا يزيد المشكله؟
3: لا والله يزيد المشكله، هي يصير عندك والله
0: دخله مرحله اكتئاب يعني. واحد كافي دلع.
3: اي والله.
0: طب وش المسؤوليه اللي كنت تسوينها انت لو عندك مراهق في البيت اليوم وتشوفين عيال اليوم ما يسوونها؟ لان انا اسمع ترى هذا، انت تراك انت معيش عيالك بطريقه، ترى عيالي مختلفين، ترى انت ما اعطيهم جوال، انا ما اعطيهم جوال في العمر ده. المقارنات هذه ما ادري، ممكن تعلمنا اشياء
3: نكون يعني وش اسمها، تكون عند الطفل حزازيه.
0: ايه قلت خاله مع جوال، هذا مع جوال.
3: انا ما عندي اطفال الحمد لله.
0: والله اللي اشوف انه اللي عايش على جيل السابقين يعني،
2: وترى حتى غلط انك تعيش عيالك على جيل ما هو على وقت ما هو وقتهم.
0: صح
3: والله، جيل السابق انها افضل من جيلها الحاليه.
2: شوف هذه اسقاطه، انا نوف انا هذه الاسقاطه ما احبها، لان كل جيل عنده متاعبه وعنده طموحه وعنده ظروفه.
3: اي فعلا كل جيل وظروفه فعلا،
2: فما اقدر اقول انه جيلنا احسن من جيلهم اكيد، يعني هم بعد جيل لا يستهان فيه.
3: جيل هذا حالنا غير جيل سابق،
0: أنا قلبي
3: ما زي.
0: إيه شكرا لك يا نوف، يعطيك العافية.
2: شكرا نوف.
0: تكلم يا جماعة عن الكسل اللي نشوفه في كثير من المراهقين في المنازل اليوم وفي البيوت.
2: مين يتحمل الكسل؟
0: أنتي.
2: لا أنا فهمت. أنا أطهر. دراما الحين نسوي. طب في اتصال معنا أم عبود.
4: هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا
0: أم عبود. هلا وسهلا.
4: يسعد صباحكم، شو اخباركم؟
2: يا هلا وسهلا.
0: انه نعتبر جزء من الصباح صح؟
2: لا احنا فتره المساء بدايه،
0: بس انا اقول صباح الخير مساء النور، ما تفرق مع احلى.
4: لا والله مفروض اني اقول صراحه مساء النور.
0: اي لازم انا نقول دائما صباح الخير مساء النور، ما تفرق
2: كلم بتوقيتها يعني.
4: اي او يسعد مساك، دائما انا بعد الظهر يسعد مساك.
2: يسعد ايامك. بس ترى على فكره أنا اوقاتك
0: بس حلو اني لما قلت الصباح، انا احب الصباح، حلو لما يكون الصباح لازمه على لسانك. الله يجعل ايامنا كلها صباحات. صباحات يوم يوم التوافيق، يوم الإشراقة، يوم الإبداع، يوم التميز، كل شيء.
4: آمين يا رب العالمين.
0: عندك مراهق في البيت، وش أكثر شيء تقولين له؟
4: والله أنا بس عندي ملاحظات إنه أسقطه على الجوال كثير أمانة، يعني الجوال ترى ما له ذنب، يعني هو زي أي جهاز ثاني، يعني هو زي السيارة لو ما عملناها صح، هو زي التلفزيون لو ما عملناه صح، هو زي أي شيء ثاني لو ما يعني استخدمناه بطريقة صح. تمام. يعني أنا أحس المراهق أو الطفل لازم يعرف يرتب أولوياته، 1 2 3 4 معليش، حتى مو المراهق، حتى الشخص الكبير، أولوياتي 1 2 3 عملي، صلاتي، حياتي الاجتماعية، بعدين يجي جوالي. وهالحين مع يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الدلع اللي حنا عايشين فيه، يعني حنا بالجنة يا عبدو، يعني دق على ترسل التطبيق يجيك خلال 4-5 ثواني أو 5 دقائق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذه نعمة مرة كبيرة. تمام، هذا اللي ما يخلي الأم والأب تقول يا عبود ليه تجيب خبز من البقالة، صح ولا لا؟
2: صح،
4: هذا ما يخليه يشيل مسؤولية.
2: يعني إبراهيم آخر واحد كان يجيب خبز ظهرية،
4: بس عقب إبراهيم قفلوا أمهات.
0: يا ربي حرشتوني والله يا جماعة،
4: والله يعني هالحين وش اللي ما يخليني أقول عبود يبا رح جيب لي، عبود يبا رح جيب لي من البقالة القريبة من عندنا.
0: تدرين عاد أقولك حاجة يوم عبود وكذا، أنت عاد علق على كلامي. طيب
4: سم.
0: والله يوم عبود إني كنت أفرح لما أبوي ولا أخوي الكبير يطلب مني أشغل السيارة،
4: أدري.
0: أفرح لما يقول يجيب لبن، أفرح لما يقول الله يكرمك ود
4: إبراهيم. إبراهيم مو بس لو تشغل سيارة، لو تروح مشي، لو رجلية تحت الشمس، يكفي
2: نستانس بخدمة أهالينا كنا.
4: يكفي الثقة اللي أعطاك إياها أبوك.
0: أيوة. يا سلام عليك.
2: الحلو تقولين لبنتك قومي جيبي لي ماء، تقول لك نادي على العاملة خليها تجيبه.
0: صح عليك.
4: تقول هذه شغلتها هي جاية عشان كذا. هذا واحد. اثنين برضو يعني ترى ما أعرف هذا شيء سلبي، ترى أول الجار يعرف جارة، يعني مثلا لا شاف ولدك واقف مع واحد كبير ولا واحد ها والهنة ولا شيء، يجي يقول لك انتبه لولدك
2: وشافه يدخن
4: واحدة يوم كنا صغار. إيه كنا عائلة واحدة.
2: الحين ما نتقبل يوم عبود، الحين لو جاء جار الجارة وقال ولدك قال انت ايش دخلك،
4: الله وكيلك. الحين جارتي أقول لها صباح الخير ما ترد علي، أقولها السلام عليكم، لدرجة إني أنا يعني من كثر ما أعطيتها عذر قلت يمكن هم صموا بكم
2: ما يسمعون،
4: قلت يمكن كذا عشان أنا ما أزعل. عرفتي يعني أنا ما أبي شيء، أنا مكتفية. بعدين حنا الحين في الوقت اللي أنا مكتفية، يعني حتى لو ما عندي عامل وما عندي سائق وما عندي أي شيء، ترى الحمد لله كل بيت مكتفي، هالتطبيقات وهالأنعام يا ربي لك الحمد. ما حد نبي من أحد شيء، يعني مو مثل أول طق الباب نبي سكر ونبي ملح، ولا تعالوا خلوا أبونا خلوا أبوكم يودونا نطعم ولدنا.
0: الله يكون بالعون مع عبود. خلنا نسمع. شكرا لك مع عبود، يعطيك العافية، ما قصرت. سعود مساء الخير. ألو سعود، ضر ما بعد جهاز، نطلع فاصل. جاهز سعود؟ ألو طيب إيش كنت أقول يا أخي؟ أنا كده كده حلمت مع نفسي ثانية.
2: أي أنت زي سليمان ينام واقف.
0: لا بس أنا يكسر خاطري والله العظيم. يعني للأمانة أحس إنه الوضع شوي مقلق ومزعج، ولازم نأخذه بعين الاعتبار. شلون الممارسات الصحية اللي تخلي ابننا أو بنيتنا تختلف أكثر جدية، أكثر حرصا، أكثر عملا، أكثر. طبعا ما يشابهنا الجيل للأمانة، اختلاف التكنولوجيا اختلاف
2: ولا هو شيء عيب، بس احنا نبي نتكلم في شيء صالح، الشيء اللي يعود عليهم بالنفع. يعني جيل حتى انتشرت السمنة إبراهيم زمان، جيل صح. السبعينات الثمانينات وين تلاقي واحد مربرب، الحين ما شاء الله تبارك الله
0: ما ودك ياكل تقول تاكل.
2: والله ما شاء الله. طيب ناخذ اتصال معنا، رجع سعود.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
5: مساكم الله بالخير جميع.
2: مساء الورد.
5: وحاب أشارك معكم بخصوص الموضوع اللي تكلمتوا فيه. للأمانة الجيل اليوم جيل الجوالات، نكون بوضوح، جيل تعود على الجوال، تعود على الإيبادات، تعود على الألعاب المعروفة، فصار ما هو شيء أساسي إن الواحد يبعد عن الجوال.
2: يعني الجوال هو اللي ساهم بالكسل.
5: الجوال نعم هو اللي ساهم بالكسل، إذا راح نص وقتك في الجوال وأنت ما تدري الساعة كم، ما تستوعب إلا متأخر.
0: لا أنا ما أعتبره أوكي. أنا أقول كاتر، أنا بعد أنا حط راسي من 12 ما أنوم إلا 2-3، والسبب الجوال. لكن لو في بديل، لو أنت مشغول في عمل، مشغول في نمط حياة مختلف، مشغول في رياضة، مشغول في ترتيب، أنت هنا تعود نفسك أن الجوال آخر همك، لاحق على الجوال واضح؟
6: هو هذا صحيح.
0: احنا ما عندنا البديل، البديل اللي يخلينا نمارس نمط حياة يخلينا نتعود نحس بالمسؤولية. ليش ما خلي مثلا كل أربعة الله يكرمك ينظف الحوش؟ ليش ما خلي السبت أروح مثلا شيك على شغلة؟ ليش ما خلي مثلا الاثنين

0: تابع أمور مثلا في بيتي، ليش ما أخلي أنا أتكلم أي جيل أي عمر، خلاص حتى أعود عيالي على نمط مختلف، ليش ما أقول لهم لحد ترى عندك نادي الاثنين، ليش ما أنا أرتب جدولهم بالطريقة اللي تتناسب مع رغبتهم وفي نفس الوقت يغير يعني يحملهم مسؤولية العمل الجد نمط الحياة الرياضة الصحة، فهمت؟
1: اي نعم.
0: احنا ما عندنا البديل نحطها جوال سعود سعود سعود حبيبي صح، ان الان احنا نبدا من الجيل هذا من من من من, من الصغار الاطفال صح، الطفل اعطته جوال اعطى جوال
2: الام ما عندها وقت
0: ما فيه
1: والله، احنا اعطيناهم البدايل واعطيناهم الدنيا ذي كل ابوها، لكن ما ينفع لا جاي يصيح يبغى جوال ولا بغى يبغى الجوال، فلذلك وش نسوي ما مع غير الجوال على قولتهم.
2: طيب ليه ما نلعب نرجع زي جيل أهالينا كانوا يلعبون معنا وإحنا صغار، الحين قليل أشوف أب أو أم يلعبون مع أبنائهم الصغار.
0: ليش ما طلعهم، ليش ما أمنعهم الجوال، ليش ما نطلع مثلا تمشى، ليش ما أمنع نفسي وأمنعهم بالجوال، أعودهم إنه فعلا ترى الموضوع مزعج بس بطريقة غير مباشرة، يعني خلاص أركب السيارة يا جماعة ترى نسمع مثلا بودكاست، نسمع قصة، نسمع شيء. أنا في واحد من الشباب عجبني يقول كل جمعة أشغلهم قصة من قصة قصة من قصص الصحابة، يسمعونا لازم ساعة بعد الجمعة، خلوا جوالاتكم اسمعوا قصة نبي وكذا، قصة نبي ولا
2: ليش
0: قصة صحابي
2: يحكيهم إياها.
0: عودهم
2: ما عنده وقت
0: والله كل جمعة يسلمهم المصاحف يلا قلوا سورة الكهف، يعني أنا عجبني طريقته كذا مع عياله، لدرجة أنه صار هو حتى لو موجود الأم تصور لهم البنات والعيال هم يقولون سورة الكهف في البيت، خلاص تعودوا أنه في نمط مختلف. شكرا سعود يعطيك العافية، احنا ما عودناهم على نمط حياة ان تناسبهم
2: والله وتناسبنا. شوف بصراحة انا اشوف حنا غلطانين كأهالي 70%.
0: الغلط منك يا غادة.
2: انا خراب الدنيا كلها. ناخذ اتصال معنا امتنان.
3: اهلين
0: كل
3: مساكم
0: بخير. حياك الله امتنان
2: شلونك؟
3: والله
2: الحمد
3: لله. بالنسبة للموضوع والله بيشوف يعني انا احس انه صار يعني الاعتماد على الاهل اكثر حاجة، يعني صار الأطفال يعتمدوا عليهم في كل حاجة، صار في نمط حياة مرة متغير، في أكل ما في توازن، في النوم ما في توازن، صار في أشياء كثيرة يعني برضو السوشيال ميديا، فكلها هي مشتركة يعني مع بعض.
2: صح، يعني الآن أنا قليل أشوف أهالي مثلا يحرصون على وقت نوم الأطفال، عادي تخليه لين يقعد على الجوال ولا الأيباد لين ينام.
3: دحين لما مثلا أمي تقول لأخواني يلا ناموا مدرسة، يقول في أحد ينام الساعة 10.
2: يا ساتر، متى ينامون أجل؟
3: في عادي ينام الساعة 10.
0: سامحها كثير والله، وما يتصدق ما يصدق يقول أي مناسبة تجي يقول أخي، ويحط الناس كلهم شماعة، كل الناس سهرانة، كل الناس طالعة، كل الناس
3: في الصباح ما يبي يصحى بدري عشان المدرسة، وهو قايل إنه ما في أحد ينام الساعة 10، فهو كذا يعني الزمن والأهل وكله، يعني أحس إنه ما في أحد قاعد يعاملهم نفس ما نتعامل نحن زمان، يعني زمان كنا نروح نمشي نجي ننبسط نخرج من البيت، حاليا لا يعني مر اليوم هو على الجوال وعادي.
2: يعني زمان كان في مجال الحركة أكثر، الحين قل النشاط وزاد السهر، السهر ما هو بس أنك تضيع وقتك، السهر حتى يلخبط باقي يومك، يعني من تصحى ثاني يوم أصلا مجهد مالك حيل لا على روحة ولا على جاية.
0: طيب
2: شكرا.
0: ناخذ أبو سعود. مساء الخير أبو سعود.
4: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا أبو سعود، هلا وسهلا.
4: يسعد الله مساءكم بالدنيا ويسعد الله مساءكم بالآخرة.
2: الله يسعد مساءك، حياك الله.
4: شلونكم؟
2: طب لون خليك ربي، شلونك يا أبو سعود؟ تمام
4: والله بخير، شلون بنيوات يا سامي؟
2: الله يخليك يا ربي، تسلم.
4: الحمد لله.
2: أبو سعود، بعطني وجهة نظرك، شلون شايف جيل اليوم؟ هل هو يحتاج للشدة أكثر ولا هو متراخي؟ وش الأسباب؟
4: من الأم والأبو.
2: أي من الأهل؟
4: اي من الأم والأبو. ليش؟ لأنهم جابوا شغالة عندهم بالبيت، جابوا جوال معه.
2: نعم.
4: احنا وجيلنا كان الوقت ما ابو شغاله، احنا اللي نشتغل، سوي هاللون سوي ولدي هاللون سوي بنتي هاللون، احنا اللي نقوم نشتغل ولا قضينا لما ارتعاب انا بننام. اليوم الحمد لله وشكر بهالرفاهيه وهالنعم وهالذاك، الشغاله موجوده والجوال موجود، ميري جيب لي ماء بدل بالجوال، جوني جيب لي ما ادري وشو.
2: طب الآباء يا أبو سعود، يعني أنت من أول أكيد أنه أبنائك الكبار بالذات تحديدا كنت تأخذهم معك توديهم تجيبهم، ما يقعدون طول الوقت
0: هذا
2: في
0: أبوي
2: البيت.
0: جابنا عاملة منزلية قبل 40 سنة
2: اوكي العامله لها شغل البيت، بس كانوا العيال يعني يساندون ابوهم في الاعمال خارج

0: افتقدوا كثير من الآباء والأمهات. إحنا عجازين نقولهم رتبوا، إحنا عجازين نقولهم الجمعة كذا، السبت كذا، ليش ما جدول يا أخي؟ حتى في الصيام ترى، ترى الدين يربي، الدين يربي يا أخي حتى في الصيام.
1: بس الوقت رفاهية يا
0: في وقت، والله العظيم إحنا مشكلتنا تدري عاد أبو سعود، إحنا مشكلتنا وش نقول؟ إحنا مشكلتنا نتكلم معهم يقول أخي ترى معليش هذه شماعة أو كذبة صدقوها آلاف الأسر يا أخي، ترى جيلهم يختلف عن جيلك، الجوالات والتو... معليش
1: فعلا فعلا يا أبو تركي، هاي اللي أقول لك، أقول فوق إحنا الآن بالرفاهية، وقت رفاهية ما إحنا وقت أعمال
0: إيه؟ يعني أنت أنت أنت مع المقولة إيه؟ إيه الجيل اختلف، بس
1: إحنا من الأنعام اللي إحنا فيها أنعام، بالجوال تكلم اللي أنت تبي يجيك حاجتك، من الصين يطلبونه لما تجيك بالبيت، من الثاني من أوروبا من شرق آسيا، من من الأنعام اللي إحنا بها، والحمد لله شكر نعمة وخير. بس إيه ما هو لهالدرجة، الولد جالس ما يتحرك أو البنت جالسة ما يتحرك، قوم يسوي، لا تزوجت البنت اليوم قوم يسوي، والله ما أعرف
0: ما أعرف أطبخ،
1: قوم يسوي لي، سوي غداء والله ما أعرف، سوي لي شاي والله ما أعرف.
0: إيه حنا ما... وكلامك منطقي بس حنا ما نتكلم بس على الفترة الحالية، حنا في المستقبل مع بعد بعد التشكل بعد الحياة الزوجية. الله يبيض وجهك أبو سعود، كفيت ووفيت، شكرا لك أبو سعود، شكرا. مستمعينا مكملين معاكم، خليكم معنا على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 تواصلين.

حياكم من جديد أصدقائنا، مساكم سعادة مع إبراهيم مهند وغادة، ونتواصل وياكم بالمزيد. قبل ما نروح لترند اليوم، خلوني أقول لكم هالمعلومة اللي يعني تعتبر هي دراسة صادمة. كنا قبل شوي نناقش معكم فكرة أنه جيل اليوم يتهم بالكسل. طبعا هم عندهم أسبابهم الصراحة، ويمكن ما هم كسلانين، يعني في ظل يعني عصر سريع وضغط حياة ويعني أمور كثيرة ترى اجتمعت على جيل اليوم. يعني شباب اليوم أنا ما أقدر أقول عنهم مدللين 100%، لكنهم يتعرضون لضغوط في هالحياة تطلب منهم كل شيء. في المقابل نعم، سهلت عليهم الحياة والتقنية والرفاهية والنعيم اللي عايشين فيه، سهلت عليهم كل شيء تقريبا، لكن نقدر نقول أنه في أمر من الرفاهية مقابل فيه ضغط بهذه الحياة ممكن هم يواجهونه، مثل قلق المستقبل، عندهم مقارنة مستمرة، عندهم كثرة توقعات. يعني زمان الواحد ممكن يتخرج يدرس، يتخرج يتوظف، يعني في نمط حياة ماشي معين بترتيب معين، لكن في الفترة الأخيرة كل شيء وارد، بمعنى أنه لا تتوقع من رتم معين قاعد تمشي فيه أو روتين معين أنه ينتهي بالطريقة المعينة، فكل شيء وارد جدا. فالله يكونوا مال الجيل الحالي، الله يكون بعونهم، عايشين رفاهية لكن في نفس الوقت أنا أشوفهم يعانون من ضغط نفسي وضغط حياة وضغط في توقعات وضغط في مجالات مختلفة. عموما نرجع للدراسة اللي كنت بقولها لكم أصدقائنا. هذه الدراسة تتكلم عن أن الإنسان الحالي لا يتحدث زي ما كان يفعل سابقا. هذه الدراسة تقول أن العالم صار يتحدث أقل، متوسط كلام الإنسان يوميا انخفض من 16 ألف كلمة إلى 12 ألف كلمة في اليوم بسبب كثرة استخدام التقنية والجوالات والإيموجي. يعني حتى الواحد ما عاد صار يقول أنا زعلان، يرسل فويس كذا أو أنا يرسل وجه تعبيري يعبر عن زعله وغضبه. صرنا نختصر الحياة، نختصر الكلام في مدلولات ورموز وإيموجيات. شلون يا مهند؟ ونسكت، ما عاد لنا خلق نتكلم الصراحة، صح؟ أيوة، وبعدين طالعين بسالفة الصمت العقابي، يعني واحدة زعلانة من زوجها ما تبي تتكلم معاي، يلا واجهي بالصمت العقابي. أصدقاء ما لهم خلق بعض، خلاص بلوك كونتين، ما نبي نتكلم، ما بنكلم بعض. حتى الأخوان بالبيت يعني زمان كان في نوع من الجدل من النقاش، تجي الأم تفك بينهم، الحين ما في. يعني والله زعلان على أخوه ما يكلمه، صمت عقابي. الصمت العقابي هذا صار لغة العصر. ففعلا زي ما قالوا في هذه الدراسة أنه الإنسان صار لا يتحدث كثيرا، لكن في المقابل صار يعمل كثيرا. أحس أنه صار يشتغل كثير، صار مرهق كثير، صار يحترق كثير. صوتت عليكم. طيب

طيب حنروح لترند اليوم بعد شويات أصدقائنا اللي حاب أكيد يشاركنا ويكمل معانا المشوار على 011 40 5 3 فاصل قصير ونتواصل.

0: حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم. الساعه الثانيه من البرنامج في عز النهار. احنا ودنا نغير البرنامج، ودنا نغير اسم البرنامج، نغير اسمه.
1: هذه مشكلتنا الوحيده الحين.
0: اعطونا اقتراحات، وش نسميه؟ لا لا لا، ودنا يعني نفكر بشغل. لا. لا انا عندي سالفه بقول لكم اياها. سالفه
1: تقول لنا سالفه لو نروح؟
0: لا خلينا نتكلم عن احتفالات، خلينا نتكلم عن بعدين
1: ان شاء الله. بحلقه بكره كامله حتكون في موضوع له علاقه بالاحتفالات، او تبينا نقول لهم وين الاحتفالات اللي
0: لازم نقول لهم؟ ترى في احتفالات تبدا من بكره على فكره. وش الفائده احتفالات اليوم الوطني؟ ها لا والله ابو حمد، في عروض حتبدا من بكره، يعني عروض طيران
1: صحيح،
0: ايه، وكلها في النهار يعني.

0: طبعا خلينا نتكلم عن فعاليات اليوم الوطني. في الالعاب الناريه راح تكون في مدينه قديه، راح تكون بكره، عفوا بعد بكره الساعه 10:30. طبعا يلزم حجز من موقع القديه الرسمي. في العروض الجويه راح تبدا من بكره ابو حمد 22 و23 الساعه 4 عصرا طبعا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم. طبعا فعاليات الطيران والعروض الجويه، في فعاليات المولات رياض بارك، بانوراما، النخيل مول، الحمراء، ذا فيو مول. راح تكون في فعاليات من 22 من سبتمبر الى 24، يعني 22 23 و24، في ثلاث فعاليات عروض وفلكلورات وعرض السعوديه. في فعاليات مناطق الدرعيه طبعا، البجيري كالعاده راح يكون في فعاليات مناطق البجيري، راح تبدا من بكره عشان اعلمكم، ترى الدخول مجاني في الطريف والزلال والسمحانيه. البجيري والطريف والزلال والسبحانيه فعاليات مناطق الدرعيه تبدا من 22 في البجيري الى 25 سبتمبر، وطريف راح تبدا من 23 الى 24، والزلال من 22 الى 25 سبتمبر، والسبحانيه من 18 طبعا بدت من اول الى 23 من سبتمبر اللي هو بدايه اليوم الوطني. فعاليات فيا الرياض راح تكون من 23 الى 25 من سبتمبر، الدخول مجاني بس المواقف راح تكون برسوم. فعاليات الديرة والمعقلية، تحبين العود والحركات طبعا كل هالفعاليات. وش في فعاليات؟ أبعلمكم وش الفعاليات. الفعاليات الديرة والمعقلية راح تبدأ 23 إلى 24 سبتمبر. فعاليات الديرة والمعقلية الدخول مجاني. في عندكم فعاليات بعض فنادق الرياض طبعا، ريتز كارلتون في مدريم بحي الفلاح، كلها من 23 إلى 24، برضو الدخول يلزم حجز في بعض الفنادق. فعاليات واحة الرياض أو واحة الرياض راح تكون في شارع التحلية 22 إلى 26 من سبتمبر. فعاليات مركز الملك سلمان الاجتماعي أيضا بدأت الفعاليات من يوم الأحد والدخول مجاني. طيب وش الفعاليات إبراهيم؟ وش المناسبات؟ راح يكون فيه عروض الفلكلور السعودي طبعا، العرض السعودية، فيه الفن التشكيلي، فيه الحرفيين، فيه الأكلات السعودية، في كثير من الفعاليات الموجودة في المواقع. لذلك هذه بعض المواقع، وبنذكر لكم بعض المواقع أيضا المناسبات خلال الدقائق القادمة، نذكركم في مناسبات الفعاليات اليوم الوطني السعودي. هذا بما يخص العاصمة الرياض طبعا. طيب وين نروح؟
1: نروح لترند اليوم أصدقائنا.
0: يلا
1: طيب ترند اليوم أصدقائي، نبي نناقش معكم فكرة بسيطة جدا لكن فيها من الفلسفة العمق الكثير. هو سؤال بسيط صراحة بس أنا احترت فيه. يقول لك هل تعتقد أن المال يجيب راحة البال؟ ولو خيرت بين راحة البال ولا المال، وش تختار؟
0: وش عادي؟
1: لو خيرتك بين راحة البال ولا المال، وش تختار يا إبراهيم؟
0: ما تجي كلهن؟
1: لا، دائما اللي يركض وراء المال ما عنده راحة بال.
0: والله راحة البال.
1: تأكد.
0: راحة البال.
1: أكيد إبراهيم كلام نهائي.
0: والله شوفي بعلمك حاجة، إن جت راحة البال جا المال.
1: أنا ما ودي أوصف وضعك اليوم عشان أعلمك إنك ما عندك سالفة.
0: يعني دقيقة، يعني راكض وراء المال.
1: قاعد تراكض وراء المال.
0: أبو حمد ولا في راحة بال؟
1: ويجي يقول لك أبي راحة البال.
0: أبو حمد قل لا، أنت اللي ريحتنا ولا أنت ريحت عمرك.
1: يعني خليك حقيقي واقعي، رياليتي لايف. مو دائما تقوله يعني ما بد إبراهيم. أنت دائما يعني ما عندك، ما أحس أبدا عندك هالشيء. يعني أنت تركض وراء المال لأنك ممكن تعتقد أنه الركض وراء المال هو راحة البال، صح ولا لا؟ ترى كثير من الناس يشوفونه اليوم يعني يختصرون راحتهم في الحصول على المال الوفير. كل ما كان عند الإنسان مادة أكثر، كل ما شعر بأنه يتمتع بجزء كبير من راحة البال. ليش؟ لأن المال يسدد الالتزامات، يوفر الأمان، يعطيك خيارات أكثر. لكن في المقابل في أحد ممكن اليوم يسمعني يقولك أوكي المال مهم لك، له سقف معين يعطيك، يوفر لك الحياة المادية في حياتك، ولكن ما يعطيك الطمأنينة والأمان والمشاعر هذه اللي ممكن أنت تحصل عليها من مصادر أخرى غير المال.
0: كلامك منطقي.

0: عشان كذا يعني. طب وين انا، انا وين اروح؟
1: روح فاصل.
0: طب روح فاصل.
1: روح فاصل، كلنا حنروح فاصل طبعا. طيب. ونتواصل على 011-40-53. قولوا لنا اصدقائنا، هل المال يجيب راحة البال ولا راحة البال هي اللي تجيب المال؟
0: قالها راشد.
1: ومين له أولوية عندك؟ عيد النظر يا إبراهيم في كلامك، لأني أشك فيك.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا في فقرة الترند. طبعا اليوم نتكلم عن لو حطيناك قدام خيارين، طبعا المال او راحة البال، وش تختار؟ يمكن تقول راحة البال بدون تفكير، لان يعني ليش بتقول والله انه انا بالعكس استمتع وانبسط واكون واقعي احيانا. راحة البال جزء كبير مهم جدا في حياتنا، بعدين عاد نفكر كيف نرتب موضوع المال.
1: لا انا اشوف اشوف الاولويات تختلف من انسان لانسان حسب ظروفه واحتياجاته. خلينا نكون متقين شوي،
0: زي الايجار، التزامات، ابناء، علاج، دراسه،
1: يعني المقلق راحت بالهم المال، السبب الرئيسي انه ما عندهم مال. فلو خيروك، خلينا كذا نقرب الموضوع اكثر، بين مليون ريال وراسك مليان هم ولا راحت بال وراتب على القد.
0: مليون
1: شوان. مليون. ناخذ اتصال معنا محمد النجار.
2: راحت البال وراتب على قد.
1: شو تقول يا محمد؟
2: اقول راحت البال وراتب على قدي. راحت البال ما في زي يا استاذه. مساء الخير، مساء الورد عليكم جميعا.
1: مساء الفل.
0: قد اعطيتها 13 بال.
1: يا رد رد على محمد ابراهيم.
0: نعم هلا.
2: قمر انت، قمر منير، قمر قمر، ما ما احلى قمر في الدنيا يا استاذ.
1: هو تمر ولا قمر؟ ما
2: قمر، قمر انت، قمر
0: تمر. ما مس التمر قصده؟
2: مو تمر،
0: قمر قمر قمر قمر الدين.
2: لا لا مو قمر الدين.
1: ليش ليش محمد ليش اخترت هالخيار؟ ليه ليه تبي راتب على القد بس في المقابل مرتاح؟
2: عشان الواحد يكون مرتاح باله. راحت البال والله ما في زيها استاذة غادة، والله راحت البال ما في زيها.
1: المليون تجيب لك كذا شيء،
2: بيتك وانت مرتاح بالك، وشوف اولادك وشوف همومك وشوف وضع اوضاعك وهذا كذا. المال يجي، المال يجي، اذا في راحت البال بيجي المال.
0: بس لكن في المقابل كم شخص عنده مال كثير لكنه ما ينام مرتاح، وكم شخص عنده دخله بسيط لكنه راضي ها
2: وما ما ينام، ما ينام عندهم اموال كثيره ما يناموا.
0: طب وش رايك اللي يقول لك المال يجيب راحه البال؟
2: غلط غلط، انا بقوله غلط.
0: عطني مليون وانا اعلمك. عطني مليون. سلفني مليون، سلفني مليون وانا اعلمك.
2: ولا ما لي الدنيا تريح، تريحك زي راحه البال.
0: يلا يلا يعطيك العافيه محمد.
1: شكرا محمد، اهم شيء انه صامل على المبدأ.
0: 0 11 40 5 3. الجوهره،
1: جوهره تسمعينا؟
0: أنا ما أدري هي الجوهرة ولا جواهر.
1: هي الجوهرة بس أنا كانت شاركنا بجواهر، بس هي الجوهرة.
0: الجوهرة.
3: هلا.
0: هل المال يشتري راحة البال ولا راحة البال شيء ما له علاقة بالفلوس ورصيدك وكذا؟
1: أو تجيب لك المال أحيانا.
3: المال عامل، عامل إنك تكون مرتاح.
0: نفسيتك حلوة.
3: أنا؟
0: إيه لا أقول نفسيتك حلوة، الفلوس تخلي نفسيتك حلوة.
3: أي أي أي يعني أحس إن أنت واحد ما عنده. او زي اللي يقولك حزين وسعيد، لا فقير وحزين ولا غني ايش؟ غني وحزين ولا فقير وسعيد؟
0: لا غني وفقير
1: لا صح عليها. غني وحزين ولا فقير وسعيد؟ بس الفقر ما يجمع سعاده.
3: اي اي انا زي كذا، زي تقول مثلا راحت بال وهو مثلا محتاج، او ايش قلت ماله عنده مال.
1: انت قولي لي، انت قولي اليوم الجوهره لو انا خيرتك بين مليون ريال وعندك مشاكل، او انه راتبك على هالقد يعني ها، ولكن في المقابل مرتاحه ما عندك هم.
3: مرتاحه ما عندي هموم ابدا.
1: اي ما في انسان خالي من الهموم، بس ما هي الهموم اللي تشغل بالك.
0: ودنا ودنا ودنا غير سؤال بعد ذكر هذا والله.
1: تفضل.
0: لانه كلهم بيروحوا للفلوس.
1: ما لا قالت لك الجوهره. الجوهره انت وش اخترتي؟
0: تبين فلوس.
1: تبين فلوس؟
3: انا اقول الفلوس انها بتخليك مرتاح.
0: طب هل سبق انك تركتي فرصه فيها فلوس اكثر لانك فضلتي راحتك؟
3: اي
1: يعني جاء احد قال لك نبيك يا الجوهره في الوظيفه الفلانيه راتبها مثلا 40 45 ألف، لكن
0: ضغط نفسي،
1: ضغط مثلا تشتغلين 12 ساعة في اليوم ومن ثاني يوم يبدأ يتغير شفتك مثلا.
3: اي الا لا ممكن، ممكن تختار راحة بالك صح،
1: ما تبي تنضغطين في العمل.
3: اي لان احس انه مهم تكون نفسيتك مزاجك يعني. مو
1: انت للحين ما اتخذتي قرار.
3: طب كم بقول لكم شيء.
0: لا تقولين شيء، احنا انت في انت في تحقيق ترى على فكرة.
3: ايه
0: الساعة 4 العصر وين كنتي؟
3: دقيقة دقيقة دقيقة بقول شيء، في شيء جبالي.
1: قولي قولي بسرعة يلا.
3: على موضوعكم اللي قبل شوية حق الكسل، والله حسيت إني كسولة. كنت برا وكنت أبغى شيء غرض واحد من بقالة، قاعد أفكر ليش ما في بقالة درايف ثرو؟
1: إيه هذه بعد
0: يلا بسوي المشروع ذا، بدخلك شريكة معي بسوي المشروع ذا.
3: صدق والله العظيم كثير كثير، كم مرة أوقف أقعد أقول يا ليت إنها، حتى إني أضرب عند الباب أخليه يجيني، تخيل. أو ماي جاد، يعني
0: أنا ودي أسوي بقالة في الأحياء، عرفتي؟
3: إي
0: درايف ثرو بس في الأحياء، يعني ما يكون في الشوارع العامة، يخدم الأحياء كشك، يعني ما يكون بقالة. فهمتي علي؟
3: لا بقالة فعلية في درايف ثرو زي الفيزليات.
1: طب أجي أوقف وأنا يعني ودي أشوف الخيارات الموجودة، قاعد أبلش العالم.
3: لا أنت تبغين في واحد، تبغين شيء يعني في بالك، تجين عنده وتقولين خلاص يعني
1: أجيب كيس رز، أجيب
3: كذا تنزلين وحار وكذا يعني على طول. والله يسلم.
0: طب كم من الدراهم تكفيك عشان تعيشين مرتاحة؟
3: استغفر الله، يعني الواحد ما أتوقع يقدر يحدد، يعني
1: يكون
3: قنوع مثلا، يقول خلاص هذا بكفيني.
1: يلا أنت اختبري نفسك، كم المبلغ
0: كم تبينه وارسل حسابك للكنترول.
3: والله
1: توحق مهند
3: إبراهيم، لا تقول شيء تبتلش فيه بعدين.
0: لا ما عليك،
1: قولي لي كم.
3: والله ما أدري، ما أحس، ما أعرف.
1: يعني 50 مليون، 500 مليون.
0: صوتك شرك.
1: حتى الفلوس لا طاري. طيب يا الجارة، شكرا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شوفك إبراهيم، تبي شيء تضحك عليه؟
0: لا كم يكفيك أنت طيب عشان تتعلم؟
1: أنا
0: تطلعين خلاص تغيرين جو، أنا عارفك أنت فيك غلقات من التجيل.

0: خاص يا إبراهيم، يعني أنا أنا أنا أنا أنا صابرة، متحملة وصابرة ترى.
1: يومين بس.
0: ناخذ بندر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: الله يحييك غالي.
0: هلا وسهلا بندر. بندر يعني يمكن اليوم كثير من الناس حتقول يعني خياراتها بناء على ظروفها، أنت وش تحتاج يا بندر؟ تحتاج راحة المال أكثر ولا الفلوس أكثر؟
2: والله أحتاج المهند باختصار يعني.
0: المال من الآخر كذا.
2: لا لا مهند، مهند أقول لك وش مش مالي بالحال، أنا محول لها 300,000 وش مخفض مالي.
0: أنت الذي هذا اللي حول المهند 300,000، أعطاها سيارة قال ما بيها بحل.
1: بس بيها ما بعد أصلحته أنتم
0: وما رجعت لك؟
2: لا إن شاء الله ابنها، يمكن لعل وعسى إذا يعني دعيتي لنا يا غادة أنت وإبراهيم ظهر غيب إن الله يهديها.
0: الله يهديها يا رب.
2: بعلق على الموضوع الإصلاح البال، يعني طبعا هذه سبحان الله هي جزء من آية، أحيانا تكون مواضيع تخليني أنا أبحث فيها صراحة. ففي آية في كتاب الله في سورة محمد سيهديهم ويصلح بالهم، فأنا قاعد أرجع التفسير حقت إصلاح البال. فإصلاح البال يعني يتضمن عدة أمور صراحة، اللي هو صلاح الحال، صلاح الأمر،
0: صلاح الرزق، صلاح الأبناء، صلاح كل جانب في حياتنا. نعم. صحيح.
2: طبعا أنا حقيقة ما هو مني طرن تاجر ولا ني حتى يعني ولا حول التجارة ولا لكن أنا كمقارنة حقيقة يعني أقارنها بين موضوع صلاح البال وبين المال، ما في مقارنة ولا نسبة تناسب. يعني أنا يعني أتكلم عن نفسي، لو خيروني في بيت شعبي في أي في حي من أقدم الأحياء وعندي والله زوجتي وعندي أولادي ولا قصر وفي سيارات صفة وأرصدها بالملايين،
0: أم مهند ما يبقى عندك.
2: هذا طبعا قلت للزوجة، يعني هذا شيء أساسي.
0: تعرف بندر، يمكن لو أنك الحين يعني نزلت عليك ثروة هائلة، أنا أتوقع مهند بترجع لك على طول.
2: والله شوفي، هذه المرأة ما هي مادية، يعني بدليل أني أنا يعني مهما يعني أخذت
0: أعطيتها ما ترجع
2: فلذلك يعني أنا ليش طلبت منكم الدعاء، جزاكم الله خير. هذا اللي يعني
0: الله يصلح الحال إن شاء الله ويرجع أم العيال. شكرا بندر، يعطيك العافية. شكرا لك. والناس اللي يعني تنتاز يمكن بنضوج اليوم تقول لك أنا والله ما أبي غير أن ما أكون مديون ولا يكون عندي هم، يعني صحتي الحمد لله متوفرة، أبنائي حواليني، لو أعيش وين ما أعيش بكون مرتاح البال. معنا اتصال.
1: معنا ريم. مساء الخير ريم.
3: يا هلا والله، مساء النور.
1: حياك الله، يا هلا وسهلا.
3: لا والله يا صراحة أنا مع المال 100%.
1: أنا معك تفهمين.
3: تخيل أنك تعبان ما معك فلوس، تخيل أنك مكتئب ولا عندك فلوس، تخيل أنك تبغى تروح تشتري شيء ولا معك فلوس.
1: الله عليك.
3: تخيل صح. أنا مع المال 100% وحالة، إنما الحياة الدنيا الأولاد والأموال.
1: صح.
3: بالمعنى طبعا.
1: صح.
3: هذا أنا رأيي، ورأي الوالدة عاد شوفوه.
1: أعطيني الوالدة.
3: ألو ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أنت يمه أو شيء؟ شلون يمه، طيبة؟
3: حيو شلونك؟
1: يا هلا ومرحبا.
3: امرأة رفيقة الدين هنا.
1: ما أسمع كميمتي دبيه.
3: أنا جديدة
1: جديدة مشاركة جديدة.
3: كم مشاركة جديدة؟ بس أنا عجب كلامك وإذا حاملك.
0: أبرك الساعات والله، حياك الله معنا.
1: يا حلوك يا حلوك يمه، والله أن الساعة المباركة يمه.
3: المباركة بأمارك إن شاء الله. إيش أنا بس كل ما قلت عليك ودي أضحك يعني.
1: تحبين سواليفنا يمه؟
3: إيك أحسن.
1: أقول تحبين سواليفنا؟
3: إيه والله أحب سواليفكم، أحب كل شيء والله.
1: طب ودي أسألك، أنت مع ريم؟ ريم تقول أنا لو معي الفلوس كل شيء زين بحياتي.
3: فلوس.
1: تبين راحة البال؟
3: أبدا. إيه والله. أنا أقول البنت قلت أنا لو يمكن حنين أحيان ضاق الفضل كذا شوي، ما أبغى فلوس ما أبغى.
0: إيه بس الفلوس توسع الخاطر يا مريم، يعني ممكن الفلوس الحين توديك وما تبين.
3: إيه تودي من شبي بس لا أصلا ضاق الفضل ما بي.
4: لا والله أنك تودي.
0: اختلاف أجيال.
1: أطلع على كلامان يا ريم.
0: الله يعطيك العافيه.
3: نتمنى اني القاكم واسلم عليكم.
1: ابشر ابشر بالسعد. انت من وين تكلميني يا ميمتي؟ من وين تكلمينا؟
3: من الرياض.
1: من وين؟
0: من الرياض.
1: والله ونعم، والله سعد. لازم نشوفك يمه في اليوم الوطني ان شاء الله.
3: ان شاء الله بعد روح ان شاء الله.
1: والله الله يسعدك، سلام لك ولريم.
3: ان شاء الله عليك تعليقاتك تفصل صدرك كذا.
1: الله يرضى عليك يما، الله يسعدك.
0: ريم يعطيك العافية وشكرا ريم. يعني سمعنا رأيين.
1: يلا يلا مع السلامة يما، الله يوفقك يا

0: زينها.
1: يعني سمعنا رأيين وهم من نفس البيت وكل الله يعني نظريته واللي تبناه يعني.
0: تبي تعليقي؟
1: إيه.
0: ولا قاطع؟ أنا آسف قطعتك غادة.
1: عادي عوايدك.
0: لا والله تفضلي تكلمي.
1: كمل.
0: أنا غلطان.
1: أنا وسعت صدري.
0: لا غلطان. بس في كلام مودي يضيع أنا.
1: يلا قول. أنا عارف إن ذاكرتك ذاكرة السمكة. قول.
0: طيب اسمعي. نسيت تخيلي. شتتي مخي قسم.
1: قل لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: يلا
0: طيب اسمعي. ليش قلتي الآن رايين يختلفون وهم في نفس البيت؟
1: نفس
0: ترى العمر ترى العمر يمكن اعتبره عامل لان الام ما شاء الله تبارك الله استمتعت وانبسطت وما زال ما شاء الله يعني الله يطول بعمرها تبي راحه البال. وصلت الام انها تتابع عيالها واحفادها وتجلس بينهم يزورونها. العادات اللي كانت تسويها قبل 20 سنه او 40 سنه اختلف الان الوضع.
1: والان يمكن مجالات صرف المال قلت.
0: البساطه اللي عندها يعني القناعة اللي عندها غير القناعة اللي عند ريم. ريم تقول لا ما زال في الوقت بقية بستمتع وبنبسط على أنه والله أني أنا مقتنع وممكن تقتنع أم ريم وريم أن العمر مجرد رقم.
1: صح.
0: إحنا مشكتنا نبي راح نقول لا خلاص كبرنا ما ودنا نتحرك لا استمتعوا. أنا والله العظيم عجبني واحد من الشباب يعني يصور كذا في ديرة من الديار يعني مستمتع. المهم هو في الصورة الحالة قال مستمتع في ديرة المديان
1: بالحالة. نعم.
0: إيه قلت له أنت الحالة وش الغلقة ذي؟ قال لا والله معي ميمتي وأمي هي اللي حرصتني إن نسافر. بعد قصة قديمة سافرت أنا وياها بقراري وما كانت مقتنعة على موضوع المال وراحة البال. تقول من عقبة خلاص صارت تستمتع تقول يلا خلنا نطلع نسافر.
1: الله.
0: يروحوا مع بعض يعتبروا مع بعض يقول أخذها وأديها وكذا. تقول هي صارت حرصي لا ترتبط بعد 20 يوم ها نبي شفنا مكان نسافر له
1: ما شاء الله.
0: اي والله ياخذون العزبه والقهوه ويسافرون. اقول على اخي قلت لا معي امي ترى. اقول يا حظه ما شاء الله تبارك الله يخلي لكم امهاتكم ويحفظ لك ميمتك يا ريم وفخر ان نسمع صوتها عسى الله يرفع قدرها ويطول بعمرها وهذه من النعم هذه حلوه اللبن عسى الله يحفظها. دائما مستمتع بسواليفنا وحكينا. خليك مع راحة البال ميمتي وريم انت لا جاك كم قرش طلعيها الله يرضى عليك. أيوة عشان ما
1: اجمعي لها بين راحة البال والمال. الله يرزقنا وياكم يا رب جميعا. طب روح الفاصل قصير ونرجع عندنا مسابقة خفيفة إبراهيم.
0: ودك؟
1: هذه المسابقة طال عمرك فيها تحدي فيها تركيز.
0: نبي
1: نسألكم سؤال لكن لا تعطونا الإجابة الصح عطنا إجابة غلط ببساطة.
0: خلينا على كذا جل.
1: بس
0: 011
1: 40
0: 5 3
1: تبي شيء؟

0: نروح معكم لمسابقتنا اليوم تحت عنوان جاوب غلط. راح نلعبكم هاللعبة، كل اللي عليكم بس تعطونا إجابات سريعة لكن بعيدة تماما عن الصحة، يعني ما نبيك تعطينا إجابة صح أبدا يعني افهم اللعبة. اللعبة إبراهيم باختصار إيه؟ نبي المتسابق اليوم ما يعطينا إجابة صح، يعني استمتع بالخطأ، عطنا غلط نفسك قد ما تقدر.
1: أي بس في حاجة مهمة، انتبهوا من الأجوبة اللي ما لها داعي، ترى أنا عليها مباشرة ولا داعي بعد نقدم الأسئلة الجاية.
0: فيلا ننطلق 11 40 5 3، كلنا على هالرقم نبي نشوف أكثر. نشاو خلاص أنا بطلت. نبي نبي نشوف أكبر اتصالات
1: يلا
0: والناس شاركم. اللي تركز معنا
1: أي أسئلتنا، نبي بس إجابات غلط طبعا وتكون معنا سريع طبعا في الإجابات.
0: أي حنا تعبنا وحنا نقول لكم أسئلة وإجابات صح، لا نبي غلط نسهلها عليك.
1: يلا نذكركم أرقام التواصل 011 40 5 3. يلا أبدأ معك المشاركة، أبدأ معك المسابقة
0: معي أنا
1: ولا لا لا لا
0: يلا أبدأ معي.
1: يلا يلا نبدأ.
0: أي
1: كم يوم في الأسبوع؟
0: 17.
1: أي حلو. الشمس تطلع بالنهار ولا بالليل؟
0: بالليل طبعا.
1: شلون؟
0: هذا اللي صار.
1: ناخذ أحمد. أحمد مساء الخير.
2: نور يا
1: هلا. حياك الله أحمد، من وين تكلمنا؟
2: يلا الله
1: يحفظك. يلا جاهز المسابقة؟
0: مسابقتنا يا أحمد جاوب غلط، أوكي؟
1: جاوب غلط طيب.
2: تعال
1: انا نغلط
2: على طول.
1: يلا نبدأ.
2: تفضل.
1: بس اهم شيء نراعي بس يعني المتصلين المستمعين عشان ما نجيب العيد باجوبه كذا نتحمس، عرفت؟
2: لا كذا
1: ترى هذا خلينا شلون احنا يكون عندنا كنترول وسرعه بديهه وذكاء سريع، فهمت؟
2: تمام.
1: يلا بسم الله. كم عين عند الانسان؟
2: 4.
1: وشلون الحليب؟
2: بني.
1: الثلج بارد ولا حار؟
2: حار.
1: كم رجل القطو؟ السمك يعيش وين؟ السمك وين يعيش؟
2: في البر.
1: في البر. وش عاصمة شو اسمه السودان؟
2: شرورة.
1: طيب رمضان قبل شوال ولا بعده؟
2: بعده.
1: طب السيارة تمشي على الشارع ولا تطير؟
2: تطير.
0: ترى في سيارة تطير.
1: ايه لا في سيارة تطير؟
0: ايه الحين في سيارة تطير كلها شهرين ثلاثة بتشوفونها عندنا ان شاء الله. طيب
1: طيب كم اصبع في اليد الواحدة؟
2: 12.
1: الدجاجة تبيض ولا تولد؟
2: تولد.
1: طيب الأسد حيوان ولا طير؟
2: طير.
1: طيب الموز وشلونه؟
2: برتقالي.
1: البحر مالح ولا حلو؟
2: حلو.
1: طيب إذا جاء الليل وش تشوف؟
2: الشمس.
1: طيب الطيارة وين تمشي؟
2: فرزفل.
0: تمشي على الاسفلت. طيب
1: بس فنان الله ما
0: شاء الله عليك احمد، تركيز 100 طالع من الدوام؟
2: اي والله.
1: لا هذه ضمن مسابقة، قل لا طالع من شو اسمه من مطبخ.
2: لا حسيت ان خلصنا اللعبة.
1: خلاص اوكي.
0: لا خلصنا. يلا يعطيك العافية احمد، ما قصرت، شكرا لك. فايز معانا؟
2: ايوه.
0: هلا وسهلا.
2: يا مرحبا.
0: يا مرحبا، منين تكلمنا فايز؟
2: من جدة.
0: طالع من الدوام؟
2: لا
0: دحين ما دخلنا المسابقة. شاد. يعطيك العافية. يلا فايز الحين حنبدأ اوكي؟
2: خليني القط انفاسي.
0: يلا اتلاقى انفاسك تفضل.
2: ايوه.
0: يلا جاهز؟
2: جاهز.
0: وش اسمك؟
2: علي.
0: كم عمرك؟
2: 20.
0: لا جاوب غلط، يعني ممكن يصير عمرك 20.
2: غلط، هذه اجابات غلط.
0: طيب اوكي.
2: وين عمري؟ وين دبل ال20؟
0: ما شاء الله تبارك الله. اذا جعت شو تسوي يا فايز؟
2: سميه؟
0: اذا جعت وش تسوي؟
2: العب.
0: وش الشيء اللي تستخدمه عشان تتصل بحد؟
2: السيارة.
0: طيب كم الساعة الحين عندك؟
2: الساعة 10.
0: وش أكثر شيء تخاف منه يا فايز؟
2: الإذاعة.
0: إيش؟
1: خاف الإذاعة.
2: الإذاعة.
1: طب وش لون الفحم؟
2: الفحم سكري.
1: طيب طيب وش تستخدم عشان تشوف الوقت؟
2: دربيل.
0: دربيل. كم كفر عندك بالسيارة؟
2: 10.
0: كم إذن عند فايز؟
1: أكثر واحد مستانس فايز في اللعبة.
0: إذا عطشت وش تشرب؟
2: حليب. حليب.
1: طب اسمع. 10 ناقص 5 كم؟
2: 10.
0: أسهل شيء، مستمتع بالغلط.
1: طيب عاد هذه ترى بصعب المسابقة ترى يا فايز.
2: متضحك أنا، متضحك كذا.
1: ترى بصعب المسابقة. وش عكس طويل؟
2: عكس ايش؟
1: وش عكس طويل؟
2: عكس طويل متوسط.
1: طيب وش عكس فوق؟
2: عكس فوق على جنب.
0: إذا نمت تقفل عيونك ولا شو تسوي؟
1: خلاص. أنا يا ربي تعبت.
0: شكرا فايز، يعطيك العافية.
1: ممانة.

0: عبد الرحمن.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك؟
1: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، يا هلا وسهلا.
1: أبشرك، شلونك؟ طيب.
0: الله يطول لي بعمرك.
1: والأخت المذيعة
0: غادة.
1: أي غادة، شلونكم كلكم؟
0: طيب. الله يعافيك.
1: آمين.
0: يلا جاهز؟
1: شم تفضل.
0: وش تستخدم، وش تستخدم عشان تتصل على واحد؟
1: سيارة.
0: طيب وش اسم صوت الأسد؟
1: نباء.
0: طيب وين يروح الطالب عشان يدرس؟
1: كيف؟
0: وين يروح الطالب عشان يدرس؟
1: أي طالب يعني؟
0: أي طالب؟
1: يروح لبقالة.
0: طيب وش تستخدم عشان تكتب؟
1: جوال.
0: صغير القط شو اسمه؟
1: نعم؟
0: صغير القط
1: زين.
0: طيب بيت النحل شو اسمه؟
1: بيت النحل؟
0: ايه
1: عريش.
0: عريش. طيب وش الشيء اللي... طيب اوكي، وش اسم اليوم اللي قبل الجمعة؟
1: خلنا اتذكر شوي بس عشان
0: اثنين. اثنين. طيب
2: يلا، وش لون الطماطم يا عبد الرحمن؟
1: برتقالي.
0: برتقالي.
2: برتقالي. اذا جيت تنام وين تروح؟
1: الكافي.
2: وين؟
1: كافي.
2: الكافي. اوكي. طيب وش عشان تقص شعرك، تقص بيش؟
1: بالمشط.
0: طب اسمع، وش الحيوان اللي يقول مياو؟ وش والله تحلف بعد؟ وش؟ يلا شكرا عبد الرحمن، شكرا شكرا. ما بي تتردد والله. من معنا؟
2: بدرية.
0: بدرية مساء الخير.
3: مساء النور.
0: حياك الله، شلونك؟
3: تمام الحمد لله.
0: الله يعافيك. من وين تطلع الشمس؟
3: من الغرب.
0: طيب وش الشهر اللي بعد رمضان؟
3: على طول بعد رمضان
2: القعده. حلو. طيب وش الاكله اللي فيها لحم ورز؟
3: اندومي.
2: حلو.
0: اندومي. طيب وش تشربين اذا عطشتي؟
3: ملوخيه على طول.
2: ملوخيه.
0: صح.
2: بالعافيه. تقول لك على طول. طب بدرية، إذا إذا إذا إذا تعبتي وين تروحين؟
3: أنام فراش. أنام.
2: تنامي.
0: وش وش الطائر اللي يقول كوكو كوكو؟
3: كوكو الأرنب.
0: الأرنب. طب الحيوان، الحيوان اللي يقول مياو؟
3: الكلب.
0: الكلب.
3: معروف.
0: معروف. طيب يلا. وش نلبس الله يكرمك في رجولنا؟
3: القفازات.
0: حلو. طيب وش تستخدمين عشان تشوفين

0: كيف الأجواء عندكم؟
1: والله يعني ها صيفا شتاء بردا صيفا.
2: إذا تبين تحضرين الغداء يا بدرية وين تطبخين؟
1: أنا في الصالة.
2: في الصالة وسط الناس والعالم.
1: أيوة ناس والشاشة والحركات.
2: وين تداومين؟
1: وين يداوم؟ في الحارة الثانية جنب بيتنا الحمد لله. ما عندي دوام ترى عشان كذا.
2: ما قصرتي والله يا بدرية.
0: ما قصرتي. يعطيك العافية. ناخذ نورة. مساء الخير.
3: مساء النور. يا هلا.
0: حياك الله. من وين تكلمينا؟
4: من
3: الرياض.
0: طيب قصر صوت الراديو عشان تسمعيني من الجوال. طيب
3: تمام.
0: جاهزة؟
3: جاهزة.
0: يلا. كيف سرعة البديهة عندك؟
3: حلوة
0: والله. نبدأ. تبدين معي ولا مع غادة؟
3: كيفكم؟
0: يلا أبدأ. طيب كم عمرك؟
3: 60.
0: طيب في أي مدينة ساكنة؟
3: أمريكا.
0: أمريكا. اليوم وشو؟
3: خميس.
0: طيب كم ريال في المية؟
3: واحد.
0: طيب وش عاصمة فرنسا؟
3: السودان.
0: طيب وش أكبر حيوان في العالم؟ الله يستر.
3: نملة.
2: لا واعية.
0: طيب وش الحيوان المعروف بسفينة الصحراء؟
3: الحوت.
0: الحوت.
2: تكلمينا من أي جهاز؟
3: الخلاط.
0: طيب وش بأي عضو نسمع حنا؟ الله يستر.
3: الرجل.
0: الرجل. يا ولك من الله.
2: وين توقفين سيارتك؟
3: وين؟
2: وين توقفين سيارتك؟
3: بسماء.
2: طائرة.
0: طيب وش تستخدمين لأجل المطر؟ يعني وقت المطر وش تستخدمين؟
3: ملعقة.
0: طيب وش الشيء اللي نركبه عشان نسافر في الجو؟
3: سيكل.
0: طيب طيب طب من يطفي الحرائق لا سمح الله؟
3: معلم شاورما.
0: شكرا.
2: شكرا لك. يعطيك العافية. نورتينا. شكرا لك.

0: الله يعطيكم العافية مستمعين. اليوم استمتعنا حقيقة في الفقرات، طبعا تكلمنا عن الموضوع الكسل وكيف احنا يعني نتفادى مثل هالاشكاليات اللي ممكن او نواجهها في حياتنا اليوم، سواء على الصعيد الشخصي ولا على الابناء ولا على نمط الحياة ولا الجوالات. وبعدين دخلنا على موضوعنا الثاني اللي هو
1: المال ولا راحة البال.
0: بس في حاجة يمكن ما اعطنا حقها، بكرة ان شاء الله جماعة الخير في حلقة الغد ان شاء الله بتكون مختلفة، بنعطيكم جدول الفعاليات والمهرجانات والمناسبات اللي تزامنوا مع انطلاقة اليوم الوطني السعودي في شتى مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها. خليكم بالقناة.

0: راح نعرف كثير من الفعاليات سواء في الطيران ولا الألعاب النارية ولا الفلكلور ولا الفعاليات المصاحبة ولا الفن التشكيلي. كثير ما شاء الله راح نستمتع في مناطق المملكة بالعديد من الفعاليات. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: ما قصرت إبراهيم، شكراً, شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم المعيدي، شكرا زميلنا في الإخراج مهند الويمي، شكرا لكم أصدقائنا وين ما كنتوا، أسعدتونا كثير بمشاركتكم لنا صراحة، أنتوا ثراء للحلقات، أمتعتونا وإن شاء الله يا رب دائما وأبدا أحلى جمعة تجمعنا عبر عز النهار. أطيب وأمتع الأوقات لكم مع بقية برامج إذاعة الرياض. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والاستقرار في المنطقة. المملكة تشارك بوفد في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع رعاية الأيتام. تفاصيل النشرة. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هنأ الرئيس فاهان كاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعربت القيادة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ولحكومته وشعب جمهورية أرمينيا الصديقة اضطراد التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السيدة مريم ديبونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعربت القيادة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديقة اضطراد التقدم والازدهار. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم أولى إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكسبوت، والذي يأتي تجسيدا للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم مواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية. وبهذه المناسبة قال سمو ولي العهد يمثل إطلاق أولى سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص لتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في هذا القطاع. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح بن جابر الأحمد الصباح ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدانا مستجدات الأوضاع في المنطقة. وجرى خلال الاتصالات مناقشة التطورات في المنطقة واستعراض الجهود المبذولة لاحتواء التوترات فيها بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في نيويورك، وذلك قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك إزاء مواجهة التحديات الراهنة. وتشارك المملكة بوفد يرأسه وزير الخارجية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك وسط ترقب لحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعام الثاني على التوالي. وتركز المناقشات على اتساع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومخاطر الذكاء الاصطناعي بمشاركة نحو 130 رئيس

0: دولة وحكومة. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا من نيويورك.
1: لتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، يترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة المشارك في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية أكد أن مشاركة المملكة هذا العام تأتي امتدادا لنهجها الداعم للسلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة ودعم مسارات التعاون والعمل متعدد الأطراف في مواجهة الأزمات العالمية. وأشار إلى أن الدورة المنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول أمم متحدة تلبي تطلعات الجميع، تمثل فرصة لتجديد المبادئ الدولية وتعزيز التعاون، وتشدد المملكة على التمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية. هذا وتولي المملكة اهتماما كبيرا للتنمية المستدامة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها بصورة مسؤولة، تزامنا مع تسمية المملكة عام 2026 عاما للذكاء الاصطناعي. حضور سعودي لافت يؤكد مكانة الرياض كشريك محوري في قيادة الاستقرار العالمي.
0: وفي آخر التطورات في اليمن، أعلنت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني اليوم تدمير 5 مركبات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة كهوب بمحافظة لحج المطلة على مضيق باب المندب، وقالت إن جميع من كانوا على متنها قتلوا. وذكرت القوات أن بين المركبات المستهدفة سيارة تقل قياديا حوثيا وأخرى مزودة بسلاح مضاد للطيران. وفي مأربة تجددت الاشتباكات وتبادل القصف المدفعي بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الجنوبية. المزيد في التقرير التالي.
2: انتصارات جديدة للقوات المسلحة اليمنية بمحافظة تعز، في جبل نعمان الاستراتيجي بمديرية جبل حبشي، وفي العلقمة والشريرة ونومان بعد محاولة الميليشيا اتخاذ أهالي منطقة العلقمة ومنازلهم دروعا بشرية. معارك ضارية تشهدها تعز وتتركز أغلبها في أطراف مديرية الوازعية في الريف الجنوبي الغربي من المحافظة. محافظة مأرب هي الأخرى التي تدور فيها معارك محتدمة، خصوصا في الجبهات الجنوبية، إذ شهدت صد الجيش اليمني لهجمات ميليشيا الانقلاب في الفليحة والبلق وغيرها. إضافة إلى ذلك، تكبدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر إثر مواجهات على أطراف محافظة لحج وفي الجوف. القوات الجوية اليمنية تساند القوات على الأرض بغارات مكثفة ودقيقة، مخلفة خسائر في آليات ميليشيا الحوثي وتجمعاتها في أكثر من محافظة.
3: تتعرض ميليشيا الحوثي لعمليات استنزاف كبيرة في صفوفها في العلقمة والحبشي والوازعية ومختلف الجبهات المشتعلة من شمال اليمن إلى غربه.
0: وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع رعاية الأيتام، وسيجري بموجب البرنامج تقديم مبلغ $100 لكل يتيم ويتيمة شهريا، و$30 خلال عيدي الفطر والأضحى بما فيها ضمان تكاليف المصاريف المعيشية والدعم النفسي. وفي سوريا وقع المركز برنامجا تنفيذي لتشييد وتجهيز مجمع أم البشائر في مدينة سراقب بمحافظة إدلب، وسيستفيد من المشروع أكثر من 100,000 فرد. وفي غزة استقبلت مدرسة مكة جنوب القطاع طلبتها مع بداية العام الدراسي الجديد في أجواء تعليمية ملائمة تهدف إلى مواصلة مسيرتهم التعليمية وتنمية مواهبهم بدعم من مركز الملك سلمان. وفي الشأن المحلي، تتواصل في مدن ومحافظات المملكة الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة، حيث توشحت المباني الحكومية والحدائق والميادين والمعالم البارزة باللون الأخضر، فيما تزينت شوارع وطرق المدن بالعلم السعودي في مشهد وطني.

0: يعكس مظاهر الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة. أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لنحو 23 ألف قطعة عقارية في مناطق القصيم الرياض ابتداء من الأحد المقبل وحتى نهاية ديسمبر المقبل. ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفير الاشتراطات اللازمة استعدادا لبدء التسجيل. تتواصل لليوم الثاني في العاصمة الرياض النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية بمشاركة أكثر من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل لمناقشة موضوعات متخصصة في إدارة المرافق والتقنيات الحديثة. في الأخبار الدولية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا أن حزب روسيا المتحدة الحاكم فاز بسهولة في الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار لمدى التأييد للحرب في أوكرانيا، وذلك بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات. أظهرت بيانات شحن اليوم أن 12 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع مسجلة انخفاض من 35 سفينة مطلع الأسبوع السابق في ظل استمرار التوتر في المنطقة مع بقاء الوضع بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. أصيب 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في إحدى مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، واستنفرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب بكوادرها وأغلقت طريق حلب دمشق والطرق المؤدية إلى مكان الانفجارات حرصا على سلامة المدنيين وتسهيل عمل فرق الإخلاء. وعن حالة الطقس لهذا اليوم، يستمر هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق الرياض حائل تبوك الجوف والحدود الشمالية. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات. وزير الخارجية يبحث عن وزرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والاستقرار في المنطقة. المملكة تشارك بوفد في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامج لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع رعاية الأيتام. من الرياض قدمت لحضراتكم مستمعينا الكرام نشرة إخبارية بأهم الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في دقائق. تعتبر جامعة الأمير مقرن من الجامعات الحديثة التي تم تأسيسها في المدينة المنورة تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تأسست الجامعة بهدف توفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم تطوير الكوادر الوطنية في مختلف المجالات. الجامعة توفر برامج أكاديمية متطورة في تخصصات متعددة، بما في ذلك الهندسة وعلوم الحاسب، الإدارة والعلوم الاجتماعية. برامجها الأكاديمية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل السعودي، حيث تركز الجامعة على تحسين جودة التعليم وتطوير القدرات البحثية للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الجامعة أساليب التعليم الحديثة مثل التعليم الإلكتروني والفصول الدراسية الذكية، مما يعزز من فعالية التعليم ويتيح للطلاب الحصول على أفضل تجربة تعليمية ممكنة. الجامعة تتميز بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تضم مكتبات حديثة ومختبرات متخصصة في العديد من التخصصات العلمية، بالإضافة إلى مرافق رياضية ومتعددة الاستخدام. كما تحرص الجامعة على تطوير الأنشطة الطلابية وتوفير منصات لطلابها لتعزيز التفكير النقدي والإبداعي.
7: في دقائق.

0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة، هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

وَمَا خِفْنَاكَ إِلَّا تَصْدِيقًا بِوَعْدِكَ وَوَعِيدِكَ فَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدِ. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية. أنا جدة، لست مدينة عابرة على شاطئ البحر. أنا صفحة من ملح وريح وذاكرة. أنا المرفأ الذي فتحت له الأمواج أبوابها، فصار طريقا للحكايات القادمة من أقاصي الأرض. منذ قرون طويلة وأنا

أنا جدة التاريخية. حين كان البحر كتاباً مفتوحاً كنت إحدى أجمل صفحاته، وحين كانت القوافل تبحث عن طريقها إلى مكة كنت البوابة التي تعانق القادمين قبل أن يواصلوا رحلتهم نحو المشاعر المقدسة. شهدت عصوراً تتعاقب ودولاً تمر وأزمنة تتبدل، لكنني بقيت أحرس ذاكرة الحجاز، فكل حجر في يحفظ قصة، وكل زقاق يحمل صدى أقدام مضت، وكل بيت من بيوتي القديمة يخفي خلف جدرانه عمراً من الحكايات. أنا جدة، بوابة الحجاز وحارسة البحر.

على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، تقف جدة التاريخية كواحدة من أهم المدن التي ارتبط اسمها بتاريخ الجزيرة العربية والحج والتجارة. مدينة لم تكن مجرد ميناء بحري، بل كانت بوابة تعبر منها الأمم والثقافات واللغات، ومن هنا بدأت حكايتها الكبرى.

تذكر المصادر التاريخية أن جدة اكتسبت مكانتها الاستراتيجية منذ القرون الأولى للإسلام، حين أصبحت الميناء الرئيس لمكة المكرمة، فكل من أراد الحج بحراً كان يمر من هنا، وكل سفينة تحمل الحجاج أو البضائع كانت ترى أولاً مآذن جدة وأسوارها قبل أن تتابع طريقها نحو الداخل.

تخيل نفسك الآن تسير في أحد أزقة البلد قبل مئات السنين. هنا تاجر من الهند، وهناك بحار من اليمن، وفي الطرف الآخر قادم من مصر أو من الشام. لغات مختلفة وأزياء متنوعة، لكن المكان يجمع الجميع. كانت جدة سوقاً عالمياً قبل أن تعرف العولمة بقرون، فمن موانئها عبرت البضائع القادمة من الشرق والغرب، ومن أسواقها انتشرت الروائح الزكية للتوابل والبن والعطور، حتى أصبحت المدينة مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في المنطقة. لكن جدة التاريخية لم تكن ميناءً فقط، بل كانت تحفة معمارية فريدة، فبيوتها القديمة شيدت من أحجار المرجان المستخرجة من أعماق البحر الأحمر. أما الرواشين الخشبية الشهيرة فقد منحت المدينة هويتها البصرية الخاصة. كانت تلك النوافذ الكبيرة أكثر من مجرد عنصر جمالي، لقد كانت وسيلة ذكية للتكيف مع المناخ، تسمح بدخول الهواء والضوء وتحفظ خصوصية السكان. ولهذا أصبحت الرواشين رمزاً خالداً لجدة التاريخية.

مع مرور الزمن بقيت جدة على صلة وثيقة بالحرمين الشريفين، فهي أول محطة يستقبل فيها الحجاج القادمون من وراء البحار ومن موارد.

قنئها كانت تبدأ رحلة الشوق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولهذا ارتبط تاريخ جدة بتاريخ الحج ارتباطا لا ينفصل. كانت المدينة تستقبل ضيوف الرحمن وتوفر لهم الراحة والمؤن والمساكن قبل أن يكملوا رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

ثم جاءت مرحلة التوحيد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ودخلت جدة فصلا جديدا من تاريخها. فبعد توحيد البلاد أصبحت المدينة إحدى أهم بوابات المملكة العربية السعودية على العالم، وتتابعت مشاريع التطوير والتنمية، وتحول الميناء إلى واحد من أكبر الموانئ في المنطقة، وتوسعت المدينة حتى أصبحت اليوم من أكبر مدن المملكة وأكثرها حيوية وتأثيرا. لكن أجمل ما في الحكاية أن السعودية لم تكتفي بحماية هذا الإرث التاريخي، بل أعادت إليه الحياة. ففي إطار العناية بالتراث الوطني، شهدت جدة التاريخية مشاريع ترميم وتأهيل واسعة أعادت للبيوت والأسواق والأزقة القديمة رونقها، وأصبحت المنطقة نموذجاً عالمياً في الحفاظ على التراث العمراني. لم يعد الماضي مجرد ذكرى، بل صار حاضراً يرى ويعاش، يزوره الناس من أنحاء العالم ليتعرفوا على قصة مدينة حملت البحر على كتفيها وفتحت أبوابها للحجاج والتجار والمسافرين عبر

أنا جدة، ما زلت أقف على شاطئ البحر ذاته، أسمع الأمواج نفسها وأحفظ الحكايات ذاتها. لكنني اليوم أرى أبناء الوطن وهم يعيدون الحياة إلى حجارة القديمة، أرى الماضي يعود أكثر إشراقا، وأرى التاريخ يمشي جنبا إلى جنب مع المستقبل. أنا لست مجرد أزقة وبيوت، أنا ذاكرة وطن، وأنا البوابة التي عبرت منها قوافل الإيمان والتجارة والحضارة.

حين ننظر إلى جدة التاريخية لا نرى مباني قديمة فقط، بل نرى قصة وطن عرف قيمة تاريخه فحفظه، وقصة مدينة كانت بوابة الحجاز بالأمس وما تزال نافذة المملكة على العالم اليوم. ومن بين أمواج البحر الأحمر وأصوات الحجاج وأزقة البلد العتيقة تبقى الحكاية مستمرة، وتبقى الشواهد ناطقة بأن الأمم العظيمة لا تبني مستقبلها إلا حين تحفظ ذاكرتها. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: اليوم الدولي للسلام.
5: اختارت المملكة السلام نهجاً راسخاً لا شعاراً عابراً، تمد يدها للحوار وتسعى لتقريب وجهات النظر وإطفاء النزاعات، وتحمل العون الإنساني لمن يحتاجه أينما كان. السلام في وطننا قيمة نعيشها قبل أن نتحدث عنها.
4: اليوم الدولي للسلام.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: وعي.
8: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
9: الصدارة.
10: الصدارة.
11: مواجهة السعودية والكويت، عرق ديربيات المنطقة تعود للواجهة. ذيبان، التميمة الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي 27. الاتفاق يشكو نادي الاتحاد للهيئة السعودية للملكية الفكرية. والرابطة ترفض طلب الشباب لإقالة المدرب الألماني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم اليوسف العدا وتقديم، وفي الإخراج محمد الحميدي. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب أبو فيصل. يا مساء الخير.
9: مساء الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
11: حياك الله غالي عبد الرحمن، وحياكم الله بجد حبتنا. إذن في 60 دقيقة جديدة قادمة شاء الله أمامنا، الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرى عادة اللي يشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا. نسعد بتواجدكم الدائم في برامجكم الصدارة من خلال التواصل من خلال الرقم 011-40-5-3. حبتنا اللي في التواصل الرقمي او اعلام الجوالات، حياكم الله على اذا منصه تطبيق سعودي ريديو بلس الخاص باذاعه التلفزيون، او على منصه الاكس حساب رسمي لاذاعه الرياض، وحياكم الله. اليوم عندنا استطلاع كما جرت عاده الغالي عبد الرحمن حبتنا خاص في الحلقه، من برايك اللاعب السعودي المرشح لحصد نجوميه خليجي 27 من خلال القائمه التي اعلن عنها والاسماء اللي طرحت. نذكركم فيها على عجالة، الحراسة عندك ثلاثة، العويس والعقيدي والشنقيطي، الدفاع أو بشكل عام القائمة. وأنا أقرأ القائمة لك عبد الرحمن وحبتنا، تخيل كذا من اللاعب اللي بيبرز سواء على مستوى الحراسة وحبتنا متابعين الكرام. طبعا احنا ودنا من باب شحذ الهمم ودنا نجوم المنتخب كلهم نجوم ساطعة، بس اللي يبرز أحد علامة فارقة، إما يصير هداف أو يصير الأفضل صناعة أو يصير الأكثر تصدي. يعني كأس العالم المنتخبات الأخيرة، لو أعتقد الجميع سألنا نفس السؤال سيجمع على أنه العويس كان النجم الأول، بالإضافة يمكن لمحمد أبو الشمات اللي فاجأ الجميع بمستواه. نفس الكلام على البطولة هذه، فمن خلال الأسماء اللي راح استعرضها عليك الغالي عبد الرحمن وحبتنا، إلا بيجي في بالك، وإن شاء الله أكثر من اسم، وإن شاء الله كل منتخب يتوج بالرفع الكأس والأفضل حراسة والأفضل دفاع والأفضل هداف وأفضل نجم بالبطولة، وإن شاء الله إحنا قادرين. لكن على الأقل تقدير لو بنطلع باسم اسمين ثلاثة كثر خيرهم. بقية القائمة: العمري عبد الله طبعا، جهاد ذكري، وريان حامد، حسن كادش، متعب الحربي، محمد محزري، نواف بوشل، حسان تنبكتي، وزكريا هوساوي. بعد خروج مصعب الجوير نقول مختار علي، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، علاء الحجي، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، سلطان مندش، محمد ابو الشامات، همام الهمامي، صالح ابو الشامات، عبد الله آل سالم، فراس البركان، عبد الله الحمدان. اذا قائمه المنتخب السعودي. خلي نبدا معك يا عبد الرحمن، تفضل.
9: شوف يعني قبل ما نحدد اسم معين، طبعا في بالي يمكن اكثر من اسم والله صراحه، اسمين او ثلاثه، لكن النجم هو اللي ياثر في المنتخب. يعني احيانا انت بتقول والله النجم معروف اساسا من قبل بطوله الخليج وفي الدوري وفي النسخه الماضيه، لكن انا صراحه افضل نجم جديد، افضل نجم كان جيد في بداياته في الدوري واصبح مؤثر في المنتخب، حارس، لاعب، يعني عمل تحول المنتخب او نقله النوعيه للمنتخب بلاده، هذا اللي يعتبر من نجوم البطوله. ونعرف دائما البطولات النسخ السابقه ما في نسخه الا ولازم تتذكر لاعب لاعبين ثلاثه برزوا في هذا النسخه. انا اتمنى بالنسبه هذه، يعني انا اشوف واتوقع انه بيكون محمد محزيري، رغم انه ظهير ممكن انه يلفت الانتباه بشكل كبير يا علي، لانه في قمه مستواه، يعني في المباريات من بدايه الدوري ما شفنا مستواه انخفض حتى لو حاجه بسيطه، فاللاعب يعيش الان في قمه مستواه. محمد ابو الشامات، لكن انا بديت بمحزيري لانه جديد، لانه يمكن هذه ثاني مباراه له، يعني ما لعب حتى المباراه الاولى كانت وديه اعتقد، ثاني مباراه له في الدوليه، فودك لاعبين يعني زي كذا يبرزون في مثل بطولات الخليج، لاعب شاب صغير في السن طموح في قمه مستواه، ورغم خانته يعني خانه ظهير، يعني بتعرف في ظل وجود لعيبه الوسط لعيبه المهاجمين ولو انهم يعتبرون اقل يعني كنجومية في كل المنتخبات، لكن يمكن لعيبة الوسط هم اللي بشكل أبرز. يجي بعد برضه محمد أبو الشامات، قد يكون محمد أبو الشامات برضه يعيش في مستوى متألق. يجي بعدهم يعني مندش، ولون يعني بحكم السن زي ما رتبتهم محزري ثم محمد أبو الشامات ثم مندش.
11: أنا اخترت نفس محزري اختيارك بالضبط 100%، ونفس تقريبا التبريرات اللي أنت بررتها، بس بضيف لها في لعيبة مستوياتهم ما تنزل ما شاء الله، في لعيبة يلعبون دائم نفس المستوى. نذكر مثلا المستوى المحلي حسين عبد الغني كان يعطيك دائم نفس المستوى، نفس الحماس ما ينزل أبد. على المستوى العالمي نقول مثلا زيدان يعطيك نفس الحماس ده، رونالدو اللاعب النصر. في أسماء، محزري من الأسماء اللي أتوقع طبعا بدافع الشخصية عنده اللي تدفعه إلى مستويات ثبات فيها، أنه عنده شخصية فارضة حتى في ظل نجومية لعيبة الهلال، إلا أنه تشعر أنه لاعب ثقيل في الملعب، لاعب له تأثير. طبعا بالإضافة إلى محمد كنو، أنا أشوف أنه محمد كنو من اللعيبة، هو بس لو يتخلص من التهور هو نجم النجوم دائم، هو النجم الأول. يمكن عبد الله حمدان لو أعطي الفرصة، هذا الاختيار الثالث، لو أعطي الفرصة أنه يلعب أساسي في كل المباريات، توقع عبد الله حمدان ممكن يكون حتى مؤثر في النتائج خصوصا بالتسديدات. والله يوفق إن شاء الله منتخبنا. حابين نسمع منكم أنتم على إذن 0-1-1-40-5-3، توقعاتكم إذن من النجم اللي مرشح أن يكون أبرز في النسخة القادمة من خليجي 27. تقريرنا عبد الرحمن وحبتنا يتحدث عن عودة الديربي، أحد أشهر وأكبر الديربيات، إن لم يكن الديربي رقم واحد في المنطقة، المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. شهدت الديربيات ما بين المنتخبين سجال وتنافس كان على أشدة في مراحل كثيرة، يعود الآن ليقام في أراضينا في المملكة العربية السعودية. كان طبعا قد أقيم في عدة نسخ سابقة، لم نستطع الانتصار ولا مباراة، طبعا كلها كانت تعادلات ما خسرنا، بس إن شاء الله مع افتتاح مواجهة منتخبنا يوم الأربعاء القادم اللي تزامن مع اليوم الوطني الغالي على المملكة العربية السعودية، لقاء منتخبنا الأول في البطولة الخليجية رقم 27 أمام منتخب الكويتي في المملكة العربية السعودية، إن شاء الله يكون أول انتصار وحنا قادرين إن شاء الله على الفوز. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي عبد الرحمن وحبتنا اللي نستعرضه ونرجع بعدها لمزيد من الحديث.
10: تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية نحو المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبنا السعودي بنظيره الكويتي في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، ولا تمثل هذه المواجهة مجرد مباراة افتتاحية عادية، بل تعيد إحياء عرق ديربيات المنطقة التي طالما رسمت ملامح التاريخ الكروي للبطولة، جامعة المنتخبين يرتبط اسمهما بسجل طويل من الندية والإثارة على امتداد نسخ العرس الخليجي. على مستوى التاريخ الرقمي والمواجهات المباشرة في البطولة، التقى المنتخبان في 22 مناسبة، حقق الكويت 10 انتصارات مقابل 5 للأخضر، بينما حسم التعادل 7 مواجهات. ويعتبر المنتخب الكويتي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب، في حين توج الأخضر في 3 مناسبات. ويبحث المنتخب السعودي عن تحقيق انتصاره الأول تاريخيا على الكويت في الملاعب السعودية وبين الجماهير، بعدما التقيا في 3 مناسبات سابقة في السعودية انتهت جميعها بالتعادل. واليوم تعود السعودية لاستضافة الحدث الخليجي للمرة 5 في تاريخها، لتكتب خط البداية بمواجهة مباشرة ومشتعلة أمام الكويت في المباراة الافتتاحية، مما يمنح اللقاء أبعادا تنافسية مضاعفة إلى جانب إرثه التاريخي العريق.
11: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم حنذكركم جدا حبتنا هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، واستطلعنا اليوم من برأيكم اللاعب السعودي المرشح لحصد نجومية خليجي 27. شراكة عبد الرحمن، سعودية والكويت ديربي الأشهر والأعرق في المنطقة.
9: والله فعلا هو يكفي أن النسخة بتكون مميزة، على أنها بتكون في جدة أول مرة خارج العواصم، على أنها بتكون أيام فيفا، وبالتالي جميع اللاعبين الدوليين متواجدين، الأجواء الموجودة في جدة الآن الجيدة، الملاعب، الجمهور الشغوف اللي يتفاعل ويحضر، نعرف جمهور الغربية وتأثيره، يكفي كل هذا العوامل أنك تضيف لها أن الافتتاح بيكون ديربي السعودية والكويت، وهذا طبعا يعني رغم التفاوت خلينا نقول بين مستوى المنتخب السعودي والكويت، لكن سبحان الله مواجهتهم دائما ما تعترف بأي مستوى قبل المباراة ولا أي شيء من هذا الجوانب. الحماس والروح اللي بين المنتخبين وبين الجمهورين دائما على مدار عشرات السنين الماضية واضح، التفوق الكويتي اللي يعني واضح لكنه ما بيكون تأثيره كبير، يعني هذا مجرد تاريخ نحترمه، وتاريخ من حق الكويت أن يتغنى فيه، وتاريخ يؤخذ أحيانا يا علي من باب الحافز المعنوي، لكن تخيل لما ينزل اللاعب الكويتي ولا السعودي الأضية الملعب يقول فزنا عام يعني السبعينات الثمانينات وفزنا بخم، خلاص الأمور هذه تتلاشى، يعني في التسعين دقيقة اللاعبين ما يعترفون بالشيء ذا في الفروق الفنية، لكن الضغط بيكون على المنتخب السعودي أكثر بحكم أنه مطالب بالفوز، بحكم أن المباريات الثلاثة والأربع ما فاز فيها على الأراضي السعودية، وشيء مهم أنك أنت تفوز في يعني على أرضك وبين جمهورك، التقليص يعني الفوز بالمنتخب الكويتي. النقطة المهمة أنك أنت يعني إذا ما سجلت في البداية بيزيد الضغط عليك، وإذا لا سمح الله سجل الكويت خلاص بيبدأ يأخذ ثقة في نفسه. أنت الآن الكويت بيكون مرعوب من الجمهور السعودي بالتأكيد، وحماس المنتخب السعودي، عودته من كأس العالم، نجوم الدوري السعودي والدوري العالمي، فكل هذه ترى تسبب رهبة في المنتخب الكويتي، رغم أنه يعني خسر من المنتخب اليمني في مباراة ودية، لنا عادة ما نأخذ النتائج أنها مقياس على ضعفه أو شيء، لكن الفارق الفني كبير. نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب السعودي واللاعبين أنهم يكونون على قدر المسؤولية والثقة بالحضور الجماهيري، إن شاء الله أنه بيكون موجود بالدعم الإعلامي بكل العوامل المهيئة لنجاحهم وتخطي المنتخب الكويتي.
11: يا رب. طبعا تبدأ قصة النتائج عدم الانتصار في ملاعبنا مع أمام منتخب الكويتي من عام 1972، عندما انتهى لقاء الافتتاح المثير بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين مثلهما، حيث سجل الكويت علي الملا وجاسم يعقوب في محرز هدفي السعودي محمد المغنم محمد النور ومحمد النور موسى. وبعد مضي 16 عام تجدد اللقاء بين الغريمين على الأراضي السعودية خلال بطولة خليج 9 1988، وانتهت المواجهة اللي حملت طابع الحذر لتنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتستمر حالة التعادل المسيطر على اللقاءات الميدانية، وجاء الموعد الثالث والأشهر خلال خليج 15 التي استضافتها العاصمة الرياض عام 2002، حيث تقدم الأخضر بهدف لقاء التاريخي في تلك البطولة سامي الجابر، قبل أن ينجح المهاجم جاسم الهويدي في إدراك التعادل المنتخب الكويتي لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1. عندك توقع خاص المباراة الجاية؟
9: والله أنا ما بقول تعادل، فإحساس وتوقع أن المنتخب السعودي بفوز. شوف علي، المباريات اللي في البطولات القصيرة هذه زي مثلا كأس الخليج، ترى أنت عادلت أو فزت وأنت مرشح أو تستضيف البطولة، ترى بتدخل في ضغط نفسي عجيب، لأنك أنت ما أنت زي تصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم، شوف كم خسرنا وكم تعادلنا والحمد لله تأهلنا، لأن عندك نفس طويل وعندك مباريات ذهاب وياب، هذه ما في مجال. أنت مباراتين إذا ما تأهلت الأول والثاني تصعب يعني مباريات أو تخرج من ما تأهل. فالإحساس وفنيا المنتخب بإذن الله أنه قادر على الفوز، الحماس الكبير اللي نشوفه والتعويض بعد كأس العالم، الحضور الجماهيري اللي أنا أعتبره رقم واحد والصعب اللي بيكون السند الأول للمنتخب. صحيح أنه بنفتقد لاعب بصراحة موهبة مصعب الجوير، لكن احنا نعرف اللاعب السعودي كيف لما تكون المسؤولية أمامه ويكون اللاعب يعني يلعب لشعار المملكة والحماس الكبير، أعتقد أنه بيغطي على كثير من الجوانب، وإن شاء الله اللي يعني خلى

0: مصعب موهبة، عندنا مواهب كثيرة بإذن الله، وعندنا لاعبين يعني الحمد لله. الـ الـ الـ الـ أنا أقول دائما القرار اللي يتخذه دونيس في استبعاد مصعب هو يعرف، أو بالتأكيد أنه مؤكد أنه يعني يعي تماما يعني هذه الخطوة، لأن عنده البديل مختار ما هو طبعا بنفس المركز، ولا لاعب وسط لكن ما هو بنفس العناصر أو الأشياء اللي عنده أو الأدوار اللي بيقدمها بنفس أدوار مصعب. لكن بالتأكيد دونيس غير التكتيك اللي كان مفترض أنه يعمله بناء على تغير لاعب مهم ما هو بسيط في صناعة اللعب وفي الكرات الثابتة وفي الأدوار اللي يقدمها. ما عندنا مصعب كثير بنفس مصعب، ولكن إن شاء الله أن يعني نتجاوز هذا ولا في أي شيء. يعني أنت شفت الموضوع اللي حصل واعتذار مصعب، يعني تشوف الموضوع ما أخذ حيز كبير، خلاص طلع المفرج وضح وطلع وأصدر بيان اللاعب، انتهت الأمور وبدأنا الحين في معسكر. وهذه دائما المنتخبات الكبيرة هي اللي ما تعطي شيء أكبر من حجمها، موضوع وانتهى، وبإذن الله في الملعب يكونون على قدر المسؤولية.
1: ترى فعلا مصعب لأنه يلعب مركز ثمانية، أغلب اللي عندنا المحاور يلعبون ستة، يعني حتى مختار صحيح. مختار علي ممكن يلعب يعطيك ثمانية بس مو بالجودة اللي عند مصعب.
0: أبدا فرق كبير، وطبعا هذه إمكانيات في مراكز مختلفة. لكن أنت ما عندك، يعني حتى لو قلت لي يا أخي جيب غير مختار، من عندك؟ يعني
1: ما في ثمانية ما في
0: يعني إذا بتجيب لاعب خالد الغنام مثلا على الأقل يغطي شيء نوعا ما، يكون عندك أوراق، لكن ما عندك بجودة صراحة مصعب. ونتفق كلنا على القرار الانضباطي، لكن بجودة مصعب ما فيه. لكن إن شاء الله المنتخب ما هو مصعب لوحده، المنتخب مكون من 25 لاعب و 23 لاعب، وإن شاء الله أنهم يكونون كلهم يعني قدر الثقة.
1: احنا بس يعني نعرج تعريج هذا البسيط ولا راح نطول فيها علشان ما يتكرر مستقبل، لأن صارت مع منشيني والحين صارت مع دونيس، فلا تجي بعدين تصير. يعني مفروض أنه كان خصم حتى مع أنه طلع أمس فهد المفرج وقال أنه ترى تكررت من مصعب. وسعد الشهري في من استجلب لقاء سابق له وتحدث قال أنه مصعب سبق وقت ما كان في الأولمبي خالف نفس الموضوع. لكن يا أخي إلا ما تستحضر عندك بالذاكرة أسماء زي مثل خالد عزيز في نادي الهلال، على وجه الخصوص مع المنتخب السعودي، لم يكن هناك تعامل المثالي بوجهة نظر الكثيرين في الاستفادة من خالد عزيز، وبالمقابل الردعة الصحيح من ناحية خصم المادي أو مثلا تصطيح الموضوع إعلامي، بس عدم حرمان المنتخب منه. لأن إذا اتفقنا أنه ما في ثمانية في المركز هذا غير مصعب ويمكن مختار علي، وإذا اتفقنا أن مختار علي ليس بجودة مصعب، فهنا أنت قدام إشكالية. عندنا مركز 10 ممكن نوظف أكثر من لاعب آخرهم مثلا صالح أبو الشمات، عندنا مركز 6 متروسين مليانين مركز 6، بس مركز 8 إذا احتاج المدرب احنا ما عندنا الا مصعب بجودة مصعب ما فيه. فهنا ومصعب يعيش افضل مراحله يلعب اساسي مع القادسية، فكان المفروض انه يكون القرار اوكي، لازم تاخذ قرار، لازم يصير فيه قرار رادع، بس مو بالاسلوب هذا. انت كذا عاقبت المنتخب اكثر ما عاقبت اللاعب. اللاعب اعتذر وحتى استجلب عاطفة المشجعين باعتذاره. يعني في ناس كثير يوم شافوا اعتذاره قال يعني تعاطف معه، لو عكس لو كان ساكت. لكن المنتخب هو المعاقب الأول والأخير في قرار مثل هذا، ولا لا؟ ايش رايك؟
0: شوف صدقني يا ابو ماجد، احنا طبعا لا انا ولا انت نعرف تفاصيل يعني دقيقة لهذا الموضوع، لكن
1: ما راح تكون خطوط حمراء عبد الرحمن، ما راح تكون خطوط حمراء.
0: بس شوف خلينا ناخذ حاجتين. اول شيء حاجتين في البيان اول شيء اللي اصدره. اول شيء اللاعب تمرن في نفس اليوم الساعة 12:30 أصدر البيان، هذا السرعة. الشيء الثاني، النقطة الثانية، لما تذكر البيان إنه يعني أو بالتنسيق أو إنه قرار من الجهاز الإداري والفني، دونيس في أمس الحاجة إلى أنه هو ينجح كاسم،
1: نعم.
0: فهو في أمس حاجة إلى أفضل لاعب، ما بيتخذ القرار هذا لو في شيء. ما بقول لك إن شاء الله مصعب يعني محترم ومؤدب، يعني ما بيقول لك شيء يعني الواحد يروح تفكيره بعيد أو فضيح، لا الحمد لله إن شاء الله أنه يعني من اللاعبين اللي يفتخر فيهم والله. لكن قد يكون تكرار لشيء صراحة، يعني إيش بتسوي أنت إيش بتسوي لما تخصم على واحد مثلا الله يزيدهم ويبارك لهم في رزقهم إن شاء الله، مثلا عقده 40 مليون ولا 50 مليون ولا تخصم عليه كم تخصم عليه يعني، وش والخصم وش بيسبب له؟ فيمكن الاستبعاد يكون حتى خير له، مصعب مستقبله إن شاء الله أنه يكمل إلى 2034 بإذن الله أنه يكون أحد نجوم كرة القدم السعودية كما هو نجم الآن. لكن أنا أقرأ كقراءة باللي صار الأحداث أن الحدث ما يعني ما يستوجب أنه يكون خصم أو احتواء للمشكلة، واضح لي كذا، لكن ما عندنا التفاصيل.
1: طيب الله يوفق إن شاء الله منتخبنا في جميع الأحوال، ونتفق مع مقولة أنه مفترض أنه ما يصير في الموضوع تصدير أزمة تشغلنا عن الأهم، يعني نروح نفكر ونركز بالقشور وننسى أنه داخلين بطولة ومنظمينها حنا، وحنا أكثر من 2003 ما حققنا بطولة، ولازم نحقق البطولة، لازم الجيل الحالي من حقه أنه يشوف الذهب ويروح للذهب. فبننسى اللي راح ونبي نفكر باليوم واللي جاي إن شاء الله. من المستجدات عبد الرحمن وحبتنا يجسد شخصية ذيبان أو تميمة ذيبان التميمة الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي كرة القدم خليج 27، وتجسد روح الترحيب والكرم التي تتميز بها المملكة ويحمل في هويته معاني خليجية مشتركة تستند إلى القيم الأصيلة والروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع شعوب المنطقة. يأتي مصطلح ذيبان كسفيرا للبطولة وشخصية تواصلية تعبر عن الحفاوة السعودية بضيوف الخليج، وتعزز ارتباط الجماهير بالحدث منذ انطلاقته وحتى ختام منافساته في بطولة تجمع 8 منتخبات خليجية بمدينة جدة خلال فترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر. واستلهم اسم ذيبان من الذئب العربي أحد أعزكم الله الحيوانات المهددة بالانقراض والمرتبطة ببيئة المملكة، والذي يحضر في الموروث الخليجي رمزا للشجاعة والذكاء والقوة، فيما تعكس التميمة قيم الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي. وصمم ذيبان ليكون رفيقا للجماهير ووجها للترحيب بضيوف البطولة في جدة، وحاضرا في الملاعب والفعاليات المصاحبة، بما يضفي طابعا تفاعليا على تجربة المشجع ويعزز ارتباط الجماهير بالحدث. وتمثل التميمة أحد أبرز عناصر الهوية البصرية للبطولة الرياضية لما تؤدي من دور في إثراء تجربة الجماهير وتعزيز التفاعل المجتمعي مع الحدث بأسلوب إبداعي قريب من مختلف الفئات. شو رأيك عبد الرحمن؟
0: والله شوف، الفكرة بصراحة فكرة جميلة، اختيار الذئب والكلمة ذيبان، يعني كلمة اللهجة البيضاء اللي دارجة في السعودية وفي الخليج حتى. شوف كيف دقة الاختيار للكلمة، الاختيار هذا الحيوان الذئب العربي اللي يعني مهدد بالانقراض، شوف كيف ربط حتى الأجيال الجديدة بأهمية الثروة الحيوانية اللي موجودة في منطقة الخليج وفي المملكة العربية السعودية بالذات تحديدا. دائما التميمة هذه يا أبو ماجد، أنا أقول أن التميمة هذه مباراة خارج الملعب، يعني التميمة هي اللي تعلق في ذهن المشجع من أول ما يبدأ يدخل ملعب أو الفعاليات، منطقة الفعاليات أو التميمة هذه. يمكن أنا وأنت نتذكر بطولات، يعني أنا بالذات يعني يمكن كأس العالم 98 رغم يعني متابعتي اللي قبله واللي بعده، لكن 98 الشعار التميمة ما زالت علقة في ذهني، يعني في يمكن الواحد ينسى بعض المباريات لكن التميمة بالذات هي خارج الملعب وباستمرار وطوال اليوم غير المباراة اللي 90 دقيقة فقط. فالتميمة مهمة أنها توصل رسالة، حتى هي ما هي اختيار عشوائي، رسائل معينة للمتابعين ترسخ في ذهن المشجع والمتابع بهذه التميمة. اختيار موفق صراحة، الصفات اللي يحملها هذا الكائن الحيوان من شجاعة ومن قوة ومن ذكاء برضه ترمز لهوية بصرية لهذه البطولة، وإحنا نتمنى دائما أن ترسخ في الذاكرة نجاح هذه البطولة. إحنا ما هي القصد أنها تميمة وجميلة والبطولة تكون يعني تنظيميا سيئة، حضور جماهيري سيئة، لا، إحنا بإذن الله

0: عادت المملكة العربية السعودية ناجحة وراسخة في أذهان من يحضر هذه البطولات أو يشاهد هذه البطولات تنظيميا جماهيريا وحتى إن شاء الله فنيا خاصة فنيا يا أبو ماجد. أنا يعني متفائل بشكل غير طبيعي نظرا لتوقف فيفا ووجود جميع اللاعبين المنتخبات المحترفين وأيضا حتى جماهيريا. والحمد لله إحنا في البطولات السابقة الماضية كلها والسابقة أصبح هناك في خبرة للكوادر سواء الشباب أو الشابات والمسؤولين حتى خلاص كل ما الأخطاء تقل حتى بإذن الله نوصل 2034 بإذن الله ما يكون في أي خطأ من الأخطاء اللي تحصل دائما في البطولات.
1: يا رب. افتح الفرصة اللي حبتنا اللي في تواصل التقليدي موجات إذاعة الرياض القصير والطويلة على رقم الهاتف 011-45-53 استقبل هشام. هلا أخوي هشام حياك الله. ألو. سلام ورحمة حياك تفضل هشام. الله يحييك تفضل. ايش رايك
2: نتكلم عن المنتخب السعودي؟
1: اي منتخب السعودي. واذا ودك تشاركنا في استطلاعنا الخاص من اللاعب اللي توقع انه ممكن يكون هو الابرز تفضل.
2: واكذب عليك طلعت وشي تشكيلة المنتخب وش الاسماء الموجودة في المنتخب.
1: ليش؟
2: انا من الاشخاص اللي ما يهمني المنتخب من اللي فيه عشان لا ادخل في جدال ليش ما اخذوا فلان وخلوا فلان. أنا تابع المنتخب لو يكون تحت 14 سنة بتابع وبشجع ما يهمني من الاسم الموجود ومن الاسم اللي بينجح ومن الاسم اللي ما بينجح عشان أقوله اللاعب اللي اخترته أنا هو أفضل لاعب شفته أقول لا ما عندي الكلام إن شاء الله إنه يكون حارسنا هو الهداف أهم شيء نحن نجيب بطولة. أنا بالنسبة لي هذا الموضوع تي من زمان.
1: أوكي.
2: عشان كذا أنا ما أطلع على تشكيلات المنتخب الدائم يعني قليل جدا أطلع عليها.
1: وجهة نظر بس إنه أنت بالنهاية كرة القدم 11 لاعب تراها.
2: صحيح انا اتفق معك لكن انا الجدل هذا لانه عرفت في جدل كبير على موضوع الاسماء والعناصر وزهقنا من هذا الموضوع هذه طيب. لذلك انا ما اطلع عليها.
1: اوكي تفضل.
2: النقطه الثانيه احنا بس عشان منتخبنا يرجع للامجاد ولا اول شيء لازم ننسى موضوع شيء اسمه التاريخ. تاريخيا كنا وتاريخيا صرنا وتاريخيا اسسنا هذا كول كرة القدم الحين صار يسموه كرة القدم الحديثة. وش تاريخنا في كرة القدم الحديثة؟ احنا الآن لو نقارن بين تاريخنا وتاريخ رأس الأخضر حديثا ما سوينا شيء. رأس الأخضر في مشاركة واحدة أفضل من في كأس العالم. في بطولة أفريقيا في بطولة قارية هو أفضل منه في بطولتهم القارية. فلا حد يعيد في موضوع زايد على موضوع التاريخ وكنا وإحنا أبطال. كنا أبطال آسيا قديما جدا احنا كنا ابطال اسيا. هذه اول نقطه. ثاني حاجه لا نقعد نزيد على كلمه احنا تكتيكيا افضل من منتخبات الخليج. لا ما احنا افضل من المنتخب. عشان نعرف اول شيء ان احنا نمشي بالتوقع احنا ما احنا افضل من العناصر الموجوده في الخليج. ما احنا افضل. احنا ما نتابع الدوريات الخليج عشان كذا احنا نشوف ان احنا افضل. احنا نعم نمتلك افضل دوري في اسيا ممكن تكون بين الدوريات العربيه صحيح لكن لسنا احنا افضل عناصر محليه تلعب في الدوريات. ما احنا افضل عناصر محليه ترى عشان نكون في الصوره لو تبغى تحسبها من سنه 98 الى 2026 اللي حقق كاس العالم ها او المراكز الاربعه الاولى ما يعتبر دورياتهم افضل دوريات العالم. يعني 98 دوري الكرواتي كان احد يعرفه دينامو زغرب كان احد يعرفه في 98 حقق الرابع او الثالث. فالفكرة ما هي مو بظن إنك تمتلك أفضل دوري عشان تمتلك أفضل منتخب. أفضل دوري في العالم الدوري الإنجليزي منتخبهم ترى ما يسوي شيء مجرد عناصر موجودة بس ما يسوي شيء. فالفكرة ما فيها لا نقعد نزايد على الموضوع إن إحنا أفضل من المنتخب. لا ما إحنا أفضل بالعكس منتخب قطر أفضل مننا. ليش إحنا أفضل من منتخب ده؟ فالفكرة ما فيها أنت قارن نفسك بين المنتخب السعودي والرأس الأخضر. ليش الرأس الأخضر أفضل مني؟ محترفين معناته إحنا الحل الوحيد الاحتراف. هذه نقطة. النقطة الثانية موضوع مصعب الجوير والحدث الكبير اللي صار
1: طيب.
2: ترى مصعب الجوير ما هو زيدان ما هو زيدان عشان نو ده هو احنا موجود بيطيح المنتخب ما هو لا ترى عشان بس اقول لك شيء اخر نقطه واقفل فيها وليش اللاعب الاجنبي لما يختاروه في المنتخب تشوف الفرحه يا اخي اللاعبين البرازيليين لما يختاروا المنتخب ليش لانه عارف انه الرجل بيروح يلعب في المنتخب يخدم الوطن في نفس الوقت راح يسوق عقده. انت لو استبعد لاعب عندك بالمنتخب ما راح يسوق عقده والله راح يسوق عقده لو يطلع من قائد السيه لا يجي 70 مليون من نادي الاهلي اي نادي اخر.
1: كانت
2: الذكرى وما فيها احنا وش طموح اللاعب السعودي عشان يمثل المنتخب السعودي؟ هل فعلا في عنده طموح؟ ما ازايد على ولا اشكك في وطنيتهم ابدا
1: طيب.
2: لكن هل في ولا ما في؟
1: شكرا شكرا هشام، تحياتي لك، هلا بك اكثر، انسى سعد شرفتنا، ولو على اقل تقدير انا اختلف معك يمكن بكل الافكار اللي انت قلتها، بس

0: الاختلاف لا يفسد الود القضية، بل هو اختلاف مثري. بس حابين ناخذ مزيد من تصين الغالي عبد الرحمن، وحبتنا نستقبل المتصل التالي. فهد، هلا اخوي فهد، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة، تفضل فهد.
1: الله يمسيك بالخير ابو ماجد وعلى ضيفك.
0: يا هلا بك، تفضل. ومين افضل لاعب او من اللاعب اللي توقع ممكن يبرز في البطولة دي مثل ما برز العويس كاس العالم؟
1: يا سريم
0: اشتعوا
1: سريم، احنا منطر ما يعني ما من عندك ما، وبخصوص مصعب اذا كانت قضيته بخصوص اكل ولا تويس، فانا اقول بعاده يعني من الخطر الكبير، وانت محتاج لها البطولة، لان البطولة هذه لو في السبعة تعطيك دافع قوي لكاس اسيا اللي مو بعيد بقى، صح ولا لا يا ابو ماجد؟
0: اوكي، بس انه ترى المفرج امس قال له ما له دخل وجبه، المفرج امس طلع قال له مو بصحيح اشاعه قولت وجبه.
1: والله انا واحد اسمه العنزي طلع في التلفزيون قال انا عارف
0: لا لا طبيعتي. انت خذ الكلام من المسؤول، المسؤول نفذ الكلام.
1: هم ابخص يا ابو ماجد.
0: صحيح.
1: ولكن بطولات الخليج ترى ما لها مقياس. ترى من بدت خاصة أنا من شفت تراني أنا يمكن سمعت بها ولا لحقت عليها، اللي هي البطولة الثانية اللي في السعودية يوم ينسحب البحرين.
0: طيب.
1: في البطولة هذه فيها مشاكل، وفيها يعني لو والكويت الشقيق احتكرها مدة عشر بطولات. ولو كان في فار ما اعتقد ان، لكن لو كان في فار نزيه مو مثل فارنا الان، لو في فار نزيه ما اعتقد انه ياخذ خمسة.
0: تدري بكلامك هذا تتهم فارنا انه مو بنزيه؟ تدري ولا ما تدري؟ تدري شفتها تقولها واضح انك ما دريت. لا عشان كذا خل عطنا بالعموميات ولا تخوض بشيء.
1: اقول يعني عليهم لحظات، عليهم يعني ما بعرف بطوه ما اقول يعني انه مو بنزيه
0: ايه،
1: ولكن ما بعرف بطوه.
0: طيب، شكرا غالي فهد،
1: شكرا على
0: الاشاره. حياك الله، حياك هلا بك. حسن متصلنا التالي، حياك الله اخوي حسن. الو، هلا حسن.
2: مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الخيرات، حياك، تفضل.
2: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. يا هلا والله وسهلا بغالي حسن. مين اللاعب اللي توقع ممكن انه يبرز؟
2: ايه اول شيء ليش انت تسمح لي بالكلمه انه ما تتفق مع اللي اتصل بكل اللي قال؟ يعني اسمح لي اتدخل في الموضوع، واذا انت ما تسمح لي عاد شيء راجع لك.
0: حلو،
2: يعني على الاقل فكره من الافكار اللي قالها عن اللاعبين وكذا. انه يقول انا ما اختار يعني لاعب معين قصد الجماع. يعني ما اشوفها غلط، يعني انا ليش
0: مو معناته غلط بالضبط. انا اقول الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد ود القضيه.
2: هو اللي قاله يعني اسمح لي
0: بوضح يعني ابوضح اجل بوضح عشان كذا حبيت اعطيها فرصه يعني. بس لا، ما فيها زعل ابد. الدنيا ترى الوان.
2: والله تقول كذا الكل يعني قال اللاعب مثلا مصعب ما هو يعني ممكن شوي او بس انه قصده اللاعبين كاختيار لاعبين. لما نقول لك مثلا انا اقول لك الان تسالني اقول لك اللاعب اللي اختاره بدل مصعب اتوقع انه يبرز لانه يعني ما اخذ فرصته كامله مثلا.
0: اوكي،
2: فبس انت ما قلت اسمح لي بالكلمه، يا ريت توضح لي. والله انا اتمنى للناس كلها
0: ابشر. طيب، شاركنا من اللاعب.
2: اللاعب مختار على اللي اختاروه بدل مصعب.
0: مختار عليه وتوقع هو اللي بيبرز.
2: والله اتوقع لان اللاعب ترى جيد بس يمكن ما اخذ فرصه كثير يعني في نادي.
0: طيب، شكرا لك، تحياتي لك. خليك معنا سبحة متابعة، أبا أوضح. الله يحييك.
2: ما خلاص
0: لنا. يلا يلا. حسن معي حسن ولا راح؟ جيبه مرة ثانية. حسن شكله خوي هشام. وهشام اللي قلنا خليه يرجع مرة ثانية. الله يخليك، الله يعطيك العافية. طيب، خلينا أوضح حسن عباس ما ترجع مرة ثانية. أنا توقعت خلصت كلامك. شغلة مهمة جدا، ترى اختلاف وجهات النظر مو معناته أنا ضدك، لا، بس أنا معناته قراءتي للموضوع تختلف عن قراءتك، والحكم لا بعندي ولا بعندك، الحكم عند المتابع. يعني زي أنت مثلا متابع وجدت أنه كلامي غير صحيح، جيت عادي ما فيها شيء، ما عندي إشكالية. رجع حسن. طيب، النقطة الأولى اللي ذكرها قالها هشام، احنا قلنا مين أفضل لاعب. رجع حسن. حسن حياك، تفضل.
2: وراكم عطتهم صوت القطار.
0: صوت القطار انت اللي تركض، انت تركض لما تبي تلحق الرحله.
2: لا والله
0: تفضل.
2: طيب حبيبي
0: اسلم اسلم.
2: في... انا بقول لك انا اللاعب مختار علي، اسم اللاعب اللي قلت مختار،
0: مختار علي نعم.
2: وبعدين المشاركه نتمنى والله المنتخب كلنا والله محتاجين. وبعدين مباريات دوره الخليج ما تخضع لاي مقاييس انا اخوك، يعني دائما بالذات الدوره هذه توقع اي ناجح او عفوا اي منتخب غير مرشح يجي ياخذ البطوله.
0: اوكي.
2: ومباراتنا مع الكويت عاد هذه مباراه خاصه في جميع البطولات في جميع التصفيات في اي مناسبه.
0: حلو،
2: يعطيك العافيه وشكرا لك.
0: الله يعافيك، خليك معنا لو تسمحت متابعه ما دامك طلبت انه احنا نوضح ايش ايش نقاط الاختلاف اللي كانت مع اول اختلاف بالضبط عن وجهه نظر المتصل هشام. الله يحييك. بكل بساطة هو قال إنه ما هو ما يؤمن باختيار القائمة بالأسماء، بينما لو كان ولو تفتح عمل الشيطان الأول الماضي حارسنا ما كان العويس في كأس عالم منتخبات، كان أخذنا مثلا قدام الأوروغواي أخذنا بالأربعة بالخمسة. أتمنى إنك يا أتمنى إنك تبي تقول صح، أتمنى أرجو إنك تقول صح. فأحيان كثيرة بعض الأسماء تفرق معك تختلف، والعويس ترى بشهادة النقاد العالم كلهم أشادوا بحارس الرأس الأخضر على مستوى البطولة كلها، وأشادوا على مستوى البطولة كلها بمستوى العويس لولا الرباعية قدام أسبانيا اللي أثرت على منتخبنا. بقية النقاط الثانية ما أذكرها بالضبط، لكنه كان يعني اختلاف زي كذا، يعني اختلاف فقط من ناحية فكرة لا هو بشخصنا. بعدين عنا جدا ترى على المواضيع هذه. والله حيك خوي حسن، كما جدا ترحب فيك خوي الغالي عبد الرحمن مشبب. الفكرة اللي طرأت نعم أحد اللي قالها أعتقد المتصل هشام، قال أنه البطولة ما يتوقع أنه إحنا نكون فيها بارزين، مع أنه على ورق، وقال أنه المنتخبات أغلب المنتخبات اللي وصلت في كأس العالم في السنوات الأخيرة ليس بالضرورة دورياتهم قوية. أنا أختلف معه أنه حنا على ورق أفضل من منتخبات كلها المشاركة بالخليج. أبعطيك مثال، ترى كل المنتخبات الخليجية اللي ما عاشوا احتراف دوري يومي مباريات ومعسكرات ويومية وتدريبات يومية مع لعيبة العالميين يعيشون نفس الفكر اللي كان يعيش اللاعب السعودي قبل بداية المشروع عندنا القفزة الكبيرة، يعني كانت الرهبة من اللاعب العالمي، كان الانشغال بإني كيف أني أتصور مع اللاعب العالمي، هذه كانت تشغل جزء كبير من ذهن اللاعب السعودي قبل ما يتم فتح الاحتراف على مصراعيه عندنا وجلب اللعيب العالميين. الآن اللاعب العالمي عندنا في الدوري أصبح مروره عادي جدا، عادي جدا، جودة المتابعة عندنا صارت راقية، فاللعيبة عندنا المحليين أصبحوا هم أكثر وزن من لعيبة عالميين كنا نتصورهم يمكن يحدثون تغيير، يمكن نعتقد بيدينهم العصا السحرية. يعني على سبيل المثال مصعب الجوير تحطه لاعب أساسي، سالم الدوسري تحطه لاعب أساسي على حساب لعيبة عالميين ولعيبة أجانب، عبد الله العمري بالراحة تحطه لاعب على مارتينيز، لاعب اللي كان مع برشلونة جاي من برشلونة، تحط مارتينيز احتياط وتخلي عبد الله العمري يلعب أساسي. فحن على ورق قدام المنتخبات الخليجية بوجهة نظر أنا مؤمن فيها والحكم عند المتابع، أعتقد مو بس مباراة الكويت بفوز فيها، لا البطولة بالجيب، البطولة بناخذها إن شاء الله. والله كريم عندك اعتراض ولا توضيح أكثر غالي عبد الرحمن ولا؟
3: لا شوف المتصل بصراحة ما يلام ما يلام، ترى حرقة يعني يبغى يشوف منتخب بلاده بالبطولات، يبغى الجيل يعني عندك جيل تقريبا أو جيلين ما شعر بفرحة بطولات، لكن صراحة خالفة يعني كجودة عناصر أنت ذكرت، حتى كجودة عناصر صراحة عندنا لاعبين يواجهون حتى منتخبات عالمية تحت ضغط، أوكي تخسر وكذا بس ما عنده الربكة ولا عنده الخوف يواجه، وشفنا مباريات كأس العالم وشفنا واجهنا منتخبات يعني كبيرة على مستوى التصنيف الدولي للاتحاد الدولي فيفا وفق معايير دقيقة، المنتخب السعودي هو الأول على منتخبات الخليج كلها والعرب اللي مشاركة في البطولة. كيف أنت تقول ما أنت أفضل؟ يعني هذه مقاييس معايير، ما هي مقاييس استمتاع وشافوا قالوا خلوا السعودية الأول. على الأندية ولن فيها لعيبة أجانب لكن هم جزء منهم محليين،

0: الأندية السعودية اكتسحت آسيا ببطولاتها في آخر سنتين لها اللي محقق اللقب. ونذكر قبل نسخة قبل الماضية الهلال والأهلي والنصر يعني أنت أنا أقدر عاطفتك وأقدر يعني ودك ببطولة، لكن خلنا شوي بس بالمنطق. لا والله عندنا جودة لاعبين يفرقون، مع احترامنا للمنتخبات أتكلم كمستوى فني، يفرقون عن المنتخبات المشاركة. إحنا يعني إحنا أنا قيم أنفسنا إحنا الأول بصراحة. مجريات المباراة من لاعبين ما هو مستواهم، تخبط مدرب، خسارة منتخب، خروج، هذا شيء ثاني، لكن أتكلم على الورق بصراحة. فارق المنتخب ومشاركاته في كأس العالم وتصفياته والأمور والأزمات اللي تمر فيه، ومع ذلك يظل أنه منتخب قوي صراحة ويحسب له ألف حساب.
1: هو بس الهاجس الوحيد أنه يلعبون بحماس، والشواهد كثيرة. يعني قدام أرجنتين ترى لعبنا بشوط باهت، يوم بين الشوطين المدرب الفرنسي ذاك الوقت رشهم موية باردة ونزل

0: لعبنا بمستوى رائع جدا. ثم بعد بعدها قدام اسبانيا ما كانوا قادرين يشيلون انفسهم من رجلينهم وخسرنا بالاربعه. فالتفاوت هذا هو اللي يعطيك عدم الثقه عند المتابع السعودي، هو اللي يخليه يقول انه والله هل المشكله انه ما احترفوا؟ لا، احنا عندنا الجوده، عندنا بس ان شاء الله يدخلون بحماس. عشان كذا انا اعتقد ترى عبد الرحمن هو اللي انت ايدت فيه كلامك صحيح، وفهد المفرج انه سطحوا مشكله مصعب، خلاص انتم الان تحت رقيب المتابع والمشجع، هو اللي يراقبكم، مو بحنا الاداره تمتم عليكم ونقول اموركم بالسليم، لا، المتابع هو اللي ما راح يرحمكم، ادوا احسن ما عندكم.
1: والله شوف ابو ابو ماجد، انا اشكرك لانك باذن الله انك يعني تضيف الحماس الاكثر للجمهور عشان يحضر المباراه، انك كان ما ينقص منتخبنا الروح. لاعبين مهارين على مستوى عالي، مهارين والله، لاعبين مهارين، لاعبين ناضجين، محترف، يمكن صحيح ينقص بعض الاحتراف الخارجي، لكن هذه ان شاء الله خطوه بتكون يعني ان شاء الله انها في الطريق لهذا المجال. لكن اتكلم يعني امكانيات، مهارات، مدربين على اعلى مستوى، امكانيات ماديه، دعم، قياده، الله يطول في عمرها، جمهور موجود، الروح اللي انت ذكرتها يا ابو ماجد باذن الله نبيعود بحضور الجمهور، وهذه ان شاء الله دعوه للجمهور بحضور والمسانده. وبالمناسبه المجلس الجمهور يعني اليوم في توزيع تذاكر للمنتخب الى الساعه 11، موقع يدخل على موقع مجلس الجمهور تلقون المعلومات كلها، جمهور احضر بس ساند منتخبك، تذاكر خذها مجانيه، وعاد البطوله عندك في جده، انتوا رحتوا في دول بعيده الى امريكا تساندون المنتخب، البطولة عندك الآن، يعني حتى اللي في المدن القريبة وحتى يا أخي تعال احضر واستمتع. احنا في أيام إن شاء الله تكون الإجازة اليوم الوطني وفرحة باليوم الوطني، أنا طالب الجمهور وبإذن الله أنه ما يحتاج مطالبة، وأتوقع أنهم بيبهرون المتابعين بأول مباراة وإن شاء الله بقية مباريات المنتخب.
0: توزيع التذاكر أنت قلت حتى الساعة 11 وين بالضبط؟ نستفيد معلومة.
1: والله اللي أتذكر أنه في، أنا يعني قريتها في مجلس الجمهور، أنه في بالضبط فندق هوليدي إن في جدة، أي هذا هو مكتوب قبل ساعتين التغريدة، جاهزين لاستقبالكم وتوزيع التذاكر المجانية الساعة 4:30، يعني قبل 10 دقائق في هوليدي إن بوابة جدة. هذا هو مجلس الجمهور، حاط لكم شالات وحاط موية مجهز لكم ومدلعكم آخر دلع، بس تعال احضر خذ تذكرتك بلاش وتعال شوف الأجواء الجميلة هذه. ويا أخي يعني بعد بكرة عرس وطني غير البطولة وغير الافتتاح، أنت في يوم وطني للمملكة العربية السعودية، هذه الوحدة كفاية أنك تعيش اليوم الوطني اللي كنت كل سنة تفرح فيه وفي الشوارع، ما بالك في مباراة وأمام منتخب الكويت، منتخب منافس قوي، وبإذن الله أن المنتخب السعودي يمتعك متعة يخلي الفرحة فرحتين، فرحة اليوم الوطني وفرحة الفوز على الكويت.
0: يعني ثلاثة أفراح، فرحة اليوم الوطني وهي الفرحة الكبرى، لأن أنت تتكلم عن عرس، كلنا نزف معاريس في هذا اليوم الكبير، فرحة اليوم الوطني، ولا يحتاج الواحد يتكلم ويعبر أكثر وش معنى يوم نقول اليوم الوطني، لا احنا نقول بالمختصر بس عنوان يوم العرس، يعني زي ما أنت تجهز نفسك يوم العرس، اللي جرب وتزوج أو اللي ما بعد جرب يمني نفسه، يوم الوطني هو يوم العرس لنا جميعا، للعيال ولا البنيات، يوم العرس تمام. الشغلة الثانية تذاكر مجانية، أشكرك على المعلومة اللي أنت وضحتها. والشغلة الثالثة قلناها أمس ونذكر فيها اليوم، أعلن الاتحاد الخليجي بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة تخصيص 77 جائزة لجماهير بطولة كأس الخليج، تشمل 75 جهاز آيفون وسيارتين من طراز BYD. السحب عشوائي، ما يطلب منك إلا أنك تحضر وبس، يعني ثلاث مناسبات، إن الله يديم علينا الأفراح ويديم علينا السعادة والبهجة والسرور، ويكفينا شر من في شر والحاسدين والحاقدين، نعيش بحبوحة العمر وأيام ذهبية احنا في المملكة العربية السعودية. نقول محظوظين بس أكثر اللي بتقام عندهم البطولة اللي في جدة، اللي موجودين هناك الفرحة عندهم بزيادة، ولو أنه العرس اليوم الوطني يكفي، لكن كذلك اللي بيحضر المنتخب ويطلع له بجائزة، أوه

0: السعودية الفكرية على العلامة التجارية إتي التي أطلقها نادي الاتحاد، واستند الاعتراض الاتفاقي إلى استخدام النادي منذ أعوام مسمى إتي وارتباطه بهويته الجماهيرية، إذ قدمت الإدارة ضمن ملفها عدد من الشواهد التي توثق تداول مسمى في أهازيج جماهير الفريق إلى جانب استخدامه في منتجاته ومواد إعلامية مرتبطة بالنادي خلال فترات سابقة. ويرى الاتفاقيون أن تسجيل نادي الاتحاد علامة إتي تجاريا قد يؤثر مستقبلا في حق ناديهم بالانتفاع بالمسمى واستخدامه في منتجاته وأنشطته التجارية والإعلامية، ما دفع الإدارة إلى التحرك وتقديم اعتراضها لحفظ حقوق النادي المرتبطة بالمسمى. وبينت المصادر أن إدارة الاتفاق أرفقت في اعتراضها مستندات ومواد توثيقية تعود إلى أعوام ماضية بهدف إثبات أسبقية استخدام المسمى وارتباطه بالنادي وجماهيره. إيش رأيك؟ تهاوشوا على التي؟
1: شوف أبو ماجد، ننظرها من منظورين. أنا بالنسبة لي صراحة جميلة، عجبتني. أول حاجة الفكر الأندية اللي أصبح فكر تسويقي اقتصادي بحت، يعني بصراحة هذه النقلة ترى والله ما هو أي أندية تتحول بشكل يعني، وهذا الحمد لله يعني بدعم القيادة وفكر القيادة ورؤية 2030 اللي تحولت فيها أشياء كثيرة من صناعة أو من هواية وترفيه إلى صناعة، فهذه صراحة تشكر عليها إدارة الاتفاق كفكر. النقطة الثانية يا أبو ماجد، أنت يعني في نقطة جميلة بصراحة، الاتي هذه والأهازيج من وين جت؟ من الجماهير. الآن النادي يحافظ على حق بدأ فيه الجماهير، فصراحة عجبتني هذا الـ يعني المحافظة على حقوق النادي أول شيء، واللي من الجماهير، واللي بتعزز حتى العلاقة بين الجمهور وبين إدارة نادي الاتفاق، إن هذا الإرث إحنا اللي بدينا فيه وهو حق لنا. طبعا هي كلهم بيقدم مستنداته والجهات المختصة هي اللي تفصل، طبعا ما هو رأي عاطفي إن هذا اللي بدأ ولا هذا اللي بدأ. عندنا الحمد لله الجهات اللي فيها معايير وفيها شواهد وفيها كوادر تحكم بالأخير لمن الـ يعني الحق في مثل هذا الـ البراند أو الأهزوجة أو الاسم. فقلت لك أنا أنظر لها من هذين الجانبين، إن بصراحة عجبني بشكل كبير، وإن شاء الله أن أنديتنا من يعني من أعلى إلى أعلى في هذا الفكر التسويقي، هذا الفكر التجاري، هذا الفكر المستقبلي للبيع، لمتاجر، يعني تذاكر، لأشياء كثيرة في مثل هذا النوع تحافظ على حقوق النادي أنت كإدارة في هذا التوقيت.
0: طيب نروح بعد كذلك مزيد من الأخبار، استغل مزيد من الوقت. ذكرت بعض المصادر أن رابطة الدوري السعودي المحترفين رفضت طلب نادي الشباب على إنهاء عقد المدرب الألماني توماس ليتش، والسبب المعلن هو عدم وجود ملاءة مالية كافية لدى النادي لتغطية تكاليف فسخ العقد. وكان نادي الشباب يرغب إقالة مدرب الألماني بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم الحالي، ولم يحقق الشباب أي انتصار في الجولات السبعة الماضية من دوري روشن، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في 4 ليتواجد في المركز 14 بجدول ترتيب رصيد 4 نقاط فقط. وأوضحت المصادر أن إدارة الشباب رفعت طلبا إلى رابطة الدوري للموافقة على إقالة توماس ليتش من منصبه، ومجرد الحصول على الموافقة الرسمية من رابطة الدوري سيعلن نادي الشباب إقالة المدرب مع الكشف عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة. يذكر أن الشباب كان قد ودع كأس الملك من دور 32 في مفاجأة من العيار الثقيل عقب الهزيمة أمام الوحدة بنتيجة 3-2. شو رأيك؟
1: والله شوف، إذا كان الخبر صحيح، طبعا أنا ما أشكك في الخبر، بس أقصد أنه رسميا فعلا زين.
0: أوكي.
1: الشباب دخل في مصيبة يا أبو ماجد، مصيبة.
0: كيف؟
1: أنت يا أبو ماجد لما تجي أنت كإدارة تقول هذا المدرب ما أبغاه، وفجأة يجيك يعني التزام أنك أنت ما تقدر تفك عقده، ويجيك بعدين يدرب في المباريات اللي بعدها، موقف محرج وبصراحة علاقة يعني غير جيدة بين الإدارة. تخيل أنت كإداري، كرئيس نادي، كمجلس إدارة، ما تبغى مدرب، وفجأة الظرف هذا يخليك إلا المدرب يكون موجود ويلعب لك مباراة، والجولة الثامنة والتاسعة والعاشرة، موقف بايخ، موقف ما هو يعني. وهذا يدل صراحة على بعض التخبطات من مين؟ من الشخص المسؤول أو المنفذ. يعني خليني أجيب لك مثال، أطلع من الشباب وارجع له. الأهلي لما وقع مع، صحيح أنه كان وقته ضيق بعد يايس له، توقع مع بوزيتش إلى 2028، وأنت الآن في حديث أنك أنت بتقيله. طب أنت أصلا وقتك ضيق، واختيارك يعني بالتأكيد أنه ما هو وقت طويل، توقع معه 2 سنين، الحين في شرط جزائي وفي

0: بشروط يعني. فارجع للشباب، انت اذا ما كنت متاكد من الاجراءات وانك انت بتستبعد المدرب مره، يا اخي كيف موقف المدرب مع اللعيبه؟ انت الاداره ما تبغاه، واللعيبه يمكن بعضهم ما يبغونه، او حتى ما يبغونه الاداره ما تبغاه، كيف انا كيف تكون الثقه؟ الثقه ترى والله هي يمكن اهم شيء بين المدرب وبين اللاعبين وبين الاداره. اذا انتزعت الثقه بيدخل في ازمه ما بيطلع منها بوقت قريب.
1: طيب الموقف مو يعني الاداره تتحمله، لانه احنا بدايه الدوري وهذا اختياركم، وعلى ضوءه هو في المعسكر اختار لكم لعيبه واختار لكم كل شيء، الحين تبي تقيله كان نرجع مره ثانيه نفس الدوار. تحملوا الاداره يعني، كانوا يقصدون كذا، تحملوا اختياراتكم، تحملوا الضحيه الشبابيين والجماهير نعم، بس انتم الاداره تحملوا، خلنا نحرجكم كذا بلسان لجنه الاستقطاب، نحرجكم مع جماهير الشباب، خذوها.
0: خلني اقول لك ابو ماجد، هل يعني في في في سؤال مهم. انا طبعا ترى المدرب ممكن ينجح وممكن يفشل على فكره، ممكن اختيار الشباب ممتاز والمدرب رائع لكن ما وفق. لكن السؤال المهم ابو ماجد، هل مشكله الشباب في المدرب فقط؟ ممكن هو جزء، بس كم الجزء هذا؟ 20% 30 و40 او 50% في اللاعبين في الاداره؟ هنا يفرق، انت كمجلس اداره انت تحكم والقرار لك وكذا، بس من مصلحة أنك تعرف الخلل وين. هل هو أكثر شيء المدرب؟ أوكي أتفق معك، يمكن ما وفقت في المدرب وهذا شيء طبيعي، لكن ما أعتقد أن الخلل في المدرب فقط، في الشباب بالذات ما أعتقد، هو فيه جزء منه إداري، جزء منه لاعبين، جزء منه. لكن إن شاء الله أنه ينصلح حال الشباب وتحل هذه الأزمة، لأن والله الشباب وأضف له التعاون من يعني من الأندية أو الناديين اللي في السبع جولات الماضية اللي تركوا حزن فينا لوضعهم الآن، لكن إن شاء الله أنه يتغير بعد فترة التوقف.
1: كلامك ترى 100% استشهادك بالتعاون وربطه مع الشباب، لأنه في الوقت اللي أنت كأنك تمشي بعجلة تطور، العجلة هذه إذا مشت خلها تمشي، يعني سو لها دفعة خلها تروح أسرع. اللي حصل توقف للعجلة، يعني تخيل أنت قاعد تتخيل المشهد اللي أنا أحاول أرسمه في ذهن الجميع، عجلة قطار مشت من حالها كذا، التعاون مشى من حاله الموسم الماضي واللي قبله واللي قبله كذا، فكر سليم قاعد يمشي. المطلوب منك انك تساعده، ما تخليه. تساعده كيف؟ جيب له انت مستثمر يستحوذ عليه. الشباب نفس الشيء، جيب له مستثمر يستحوذ عليه. لكن اللي حصل تم ايقاف، يعني او تم طبعا غير مقصود، بس جهد ضايع للأسف، جهد غير موفق، أكيد غير مقصود، بس أنه ما في تركيز على الأولويات وش الأهم. فاللي حصل أنه التعاون الآن والشباب متذيلين الترتيب في الوقت اللي كنا نشوف أن هذول مشوا وخلاص يبي يستقلون بأنفسهم ويصير عندهم شركات وجاهزين للاستحواذ. الحين لو ينزل واحد منهم دوري يلو، أو عفوا دوري درجة الأولى، دوري درجة الأولى، كل الخطط اللي بنيت سابقا على انه ممكن عجلة التنمية تمشي مع الفريقين ذول، انت بترجع تبني من اول وجديد من مرحلة الصفر، والله المستعان. وهذا للأسف ترى حال جزء كبير من رياضتنا، اللي اسبابه واضحة ترى العيان، اسباب علمية واضحة، وهذا يحتاج ان تناقش عنها في حلقات ثانية ان شاء الله مستقبلا. أستغل الوقت اللي بقى ونبي نتحدث عن موضوع مجددا، لأنه أعتقد أنه أصبح ملامحه أكثر وضوح، بل حددت بحسب الخبر الموجود الفترة الزمنية لتحقيقه قبل نهاية الموسم، وهو استحواذ على نادي النصر من خلال عدة مستثمرين. أقرأ التفاصيل: دخل تحالف استثماري تقود شركة ريد بريد كابيتال بارتنرز الأمريكية إلى جانب مستثمرين سعوديين في مفاوضات مع صندوق استثمارات العمل استحواذ على حصة من نادي النصر، مع سعي الأطراف إلى إتمام الصفقة بحلول نهاية الموسم الجاري. يعني أول ما كان عند الخبر إلى متى، كان أتوقع أن السنة الجاية، لكن حسب المصادر الجديدة عندنا خلال 24 ساعة الأخيرة أنه حدد له خلال الموسم الجاري أو مع نهاية الموسم الجاري. وكشفت بعض المصادر أن التحالف تقدم بعرض استحواذ على حصة من النادي، موضحا أن اجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية بين ممثلي التحالف وصندوق استثمارات العامة الذي يملكه النصر بالكامل. ويضم التحالف بحسب مصادر إذن ريد بريد كابيتال بارتنرز الذي يرأسه جيري كاردينالي وشركة الوسائل السعودية إلى جانب رجل أعمال ورئيس النصر السابق إبراهيم المهيدب. شرايك؟
0: والله شوف ان كون الموسم الحالي ونهايه الموسم الحالي شيء جيد صراحه، لكن كيف بيكون وضع كريستيانو رونالدو يعني لما يدخل كمستثمر وهو لاعب؟ كيف بتكون يعني؟ هل ما ادري، انا انظر لها من جانب برضه شيء جيد ترى، اللي هو دخول مستثمر مثلا شركه يعني زي ريد بريد متخصصه في مثل هذه الصفقات مع مستثمرين محليين، وهذه ترى نقطة مهمة يا أبو ماجد، أن مستثمرين محليين من مهيدب وغيره عارفين المجتمع السعودي والبيئة وكذا، مع لاعب مثل كريستيانو رونالدو. أعتقد الثلاثي يعني هذا محاور مهمة جدا لنجاح هذه الصفقة إذا تمت، وإن شاء الله إحنا نتمنى النصر من الأندية اللي بصراحة لما يكون مع الهلال خروجهم إلى مستثمرين أعتقد أنه بيكون عامل إيجابي لكرة القدم السعودية حتى بشكل عام.
1: يا رب. شكرا لك عبد الرحمن، استمتعت معك، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تحياتي لك.
0: شكرا لك يا أبو ماجد.
1: شكرا مجددا. كان إذا معنا حبتنا الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، الشكر امتد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة. نعتذر لمن يسعف لم يسعف من الوقت لاستقبال مشاركتكم، لكن بشأتلا في قادم الأيام تقبلوا. في نهاية حلقتنا اليوم تحدثكم على يوسف العداد تقديم، وفي الإخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: اليوم الدولي للسلام.
4: في اليوم الدولي للسلام نتذكر أن العالم الأجمل نبنيه معا من خلال الحوار وقبول الطرف الآخر، وأن الاختلاف لا يفسد للود قضية.
3: اليوم الدولي للسلام.
5: وعي. مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هو بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة اليوم الاثنين من برنامج هوا بلادي. مثل ما عودناكم طيلة أيام الأسبوع لدينا العديد من الموضوعات اللي راح تكون مع زملائنا المراسلين وضيوفهم، بالإضافة إلى أخبارنا، بالإضافة إلى ضيوف حلقة برنامج هوا بلادي. في كل يوم لدينا موضوعات نناقشها من مختلف مناطق المملكة، ربما في أوقات كثيرة نتحدث عن بعض المناطق تحديدا بإسهاب، خصوصا يعني في فصل الصيف نتكلم عن كثير من المناطق اللي تتناسب مع أجواء الصيف، ممكن الواحد يروح يصيف فيها ويبعد شوي عن الحر وعن الزحمات والأشياء هذه. أيضا نتكلم عن الفعاليات للناس اللي مداومة وجالسة بمكانها وما تستطيع أنها تتوجه أو تتواجد في مناطق أخرى لتستمتع بالأجواء الجميلة، فنحط لهم أو نقول لهم الفعاليات اللي موجودة في المنطقة علشان يعني يستمتعون بإجازاتهم. في إجازة جاية، إجازة اليوم الوطني، وأعتقد أنه الكثير يعني مستعد لهذه الإجازة ولقضاء هذه الإجازة، وكيف راح تكون تفاصيلها ووين والفعاليات التي ستقام في مختلف مناطق المملكة، حتى أنه فيه كثير من الأسر يعني ديارهم قريبة فيروحون للديرة يقضون معهم الوقت هذا، يستمتعون معهم بالأجواء في بعض القرى خصوصا أيام اليوم الوطني، بعيدا عن خلينا نقول المدن واكتظاظ المدن بكثير من الأشخاص اللي يحتفلون بهذا اليوم. في كل الأحوال الجميع راح يحتفل إن شاء الله بهذا اليوم ويحتفي فيه ويستمتع فيه، إما بإجازة أو حتى بدوام زينا يعني.

0: يا مساء النور والسرور لكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس في برنامج هوا بلادي، البرنامج اليومي اللي تستمعون له من الأحد وحتى الخميس في متابعة دائمة لأخبار بلادنا المملكة العربية السعودية ومناطقها ومحافظاتها، ونتنقل ما بين هذه المحافظات وأخبارها والتعرف على الجديد في مدن مملكتنا الحبيبة. نقول الله يمسيكم بالخير. 3 ساعات من الآن إن شاء الله على الهواء مباشرة من 5 وحتى تمام 8، حنا معكم فريق عمل يقدم لكم 3 ساعات مليئة بالأخبار بالمعلومات بالفقرات اللي نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتستفيدون منها. كل اللي يستمعون لنا الآن، اللي طالع من دوامه ورايح بيته متوجه الله يحفظه إن شاء الله، واللي صحيح. طالع في مشوار لقضاء أشغاله نقول الله يسر أمرك إن شاء الله، والجميع إن شاء الله يصلون بسلامة إلى أماكنهم اللي هم متوجهين لها، ويستمتعون إن شاء الله ويستفيدون بالاستماع لنا في أثير إذاعة الرياض عبر هوا بلادي. نرحب فيكم مخرجنا اليوم محمد الحميضي، نقول له مساء الخير منورنا، وأيضا طاقم الإعداد عائشة الزير ونوفر الخيم وزميلتي تهاني عطيف معي في التقديم. مساء الخير تهاني.
1: مساء الخير علي.
0: من الحين بديتي تحلطمين انت دوام ومدري ايش؟
1: لا شوف أقولك على شيء، أنا ما عندي مشكلة أن أنا دوم في اليوم الوطني، تعرف ليه؟ لأنه دائما يكون عندنا كذا فعاليات، يكون عندنا ضيوف، يكون عندنا ابدا ما عندي مشكلة.
0: وتعودنا يعني خلاص
1: بالضبط انه احنا اصلا عملنا يعني في الاجازات، بس انا عندي مشكله مع تكفيل الطرق بس.
0: هذه فقط. وهذه دائما احنا نصيحه نقولها،
1: بس لقيت لي واحد بديل
0: كويس لا تعلمين فيه ولا
1: خليني ساكته.
0: خليك ساكته
1: واجي فيه ان شاء الله.
0: ما يمديك تقولين لنا يوم الاربعاء وانت طالعه الشارع فل. في ناس طبعا لانه اجازه هذا امر طبيعي، صح. واحتفالات وفي ناس تطلع تتمشى هي واسرها ويطلعون يروحون، فشيء طبيعي يعني الرياض فيها 8 مليون نسمة يعني ايه. فبالتالي اكيد حيكون في زحمه،
1: صحيح.
0: لكن احنا نقول لا، يعني اللي ما عنده شيء وما عنده التزام، في ناس ترى تحتفل باليوم الوطني في بيتها، يعني مع عائلاتها، صحيح. ومع اسرها يجلسون، يعني هي الحمد لله الاحتفال بالحب الوطن في القلب يعني، ونحتفل واحتفالك دائما بمثالية وعقل دائما يجسد شخصية المواطن السعودي. فإحنا لما نقول لا تقولون والله طلوع إلى الشارع والجمهرة والحوسة إنه هذا نوع من أنواع الاحتفال، لا بالعكس، هذا حتى تشغلون المرور وتشغلون، صحيح. الشرطة وتشغلون جهات الحكومية.
1: المسيرة معروف خطها ترى علي، ويعني تعرف
0: وفي
1: من وين تبدأ
0: محددة.
1: بالضبط تعرف من وين تبدأ من وين

0: تنتهي حتى أنك تتلافى يعني الطرق اللي يكون فيها المسيرة لأنها راح تكون مغلقة جميع المخارج.
1: ترى في ناس مداومين يعني رحموهم يعني ايه فتكفون لا والله اليوم أنا طالع شايف زحمة يعني ايه وأنا جاي فعلا في زحمة. قلت لها يكون اليوم الأربعاء ولا قربنا
0: اليوم المدارس محتفلين على فكرة فعشان كذا يمكن الموضوع شوية
1: الله يوفقهم إن شاء الله. وحنا إن شاء الله يعني نقدم لكم مادة مريحة ممتعة في هذا المساء مساء الاثنين مع مخرجنا الجميل والرائع محمد الحميضي. ثلاث ساعات يتحملنا الله يعينك ويقويك. نروح فاصل بسيط نستمتع بطرب جميل رائع من مخرجنا ونرجع نكمل فقرات هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ونسعد بتواصلكم وسماعكم للبرنامج. اليوم من الأخبار الحلوة تهاني، وأنا أتصفح الأخبار قريت خبر جميل جدا، يعني صراحة يثلج الصدر. الحمد لله إنجازات كثيرة وتقدم لبلادي، يا ربي لك الحمد، ونمو وعطاء فيها، الله يحفظ ولاة أمرنا إن شاء الله. سمو ولي العهد يطلق أول سيارة لشركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات. اليوم طبعا انطلقت أول سيارة سعودية في التصنيع تحت مسمى إكزوبوت، اللي طبعا يأتي تجسيد للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع الصناعة أو تطوير قطاع الصناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية. طبعا يمثل إطلاق سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص لتكون المملكة مركز إقليمي وعالمي رائد في هذا القطاع. يعني في فرص وظيفية إن شاء الله
1: بإذن الله
0: في السنوات القادمة، هي لخمس سنوات قادمة بدأت الخطوة اليوم. وطبعا هذا الشيء شرف لنا أنه يكون في سيارة سعودية. كان في سيارة اسمها لوسيد، يعني حنا موجودة هي بس موجودة. ما ودي طبعا حنا نقول ماركات، لكن هي صناعة سعودية بأيدي سعودية، هي تجميع سعودي، هي شركة أمريكية، لكن هذه السيارة شركة سير صناعة سعودية
1: كاملة متكاملة. ترى على فكرة شبابنا يحبون السيارة
0: كهربائية، لكن هذه حتكون ربما تكون هجين ما بين الكهربائي والتنفس الطبيعي، فهذه خطوة رائدة بصراحة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابط.
1: ترى عيالنا يحبون السيارات، يعني أنت لو تلاحظ حتى قبل يكون صناعة السيارات أو حتى تجميعها هنا أو المصانع مثل لوسيد وغيرها، طبعا كانوا يحدلون ويجيبون القطع ويفكرون ويغيرون ودائما كذا، يعني مخهم شغال في هذا المجال. حتى أذكر في بعض الألعاب الإلكترونية يصمم لك سيارة كاملة بمحرك ويغير ويعدل فيها. ترى هذا يعني هذه الشرارة الأولى أو هذه هي البداية بالضبط، يعني استثمار العقليات في صناعة سعودية كاملة. نبارك لهم طبعا هذا الشيء.
0: وأيضا من الأشياء الجميلة انعكاسها على الاقتصاد المحلي، يعني يقول لك أنه ستسهم هذه الشركة بنحو 30 مليار ريال سعودي، يعني 8 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتحسين أو تحسن الميزان التجاري بمقدار حوالي 80 مليار ريال سعودي، 21 مليار دولار أمريكي، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034. هذا يعني أمر مهم جدا في هذا الجانب، النواحي الاقتصادية ومواكبة الرؤية. فنقول ألف مبروك ويا ربي لك الحمد من تقدم إلى تقدم لبلادنا العزيزة، والله يديم عليها الرخاء والأمن والأمان والعز اللي احنا نعيشه إن شاء الله. والأيام هذه طبعا أيام جميلة، يعني قرب احتفائنا باليوم الوطني السعودي، ومع هذه الإنجازات ما زالت مستمرة يا ربي لك الحمد في جميع المجالات، ونقول الله يحفظ بلادنا ولا تأمرنا.
1: مستمعين الكرام، مثل ما عودناكم نتنقل من مدينة إلى أخرى، واليوم انطلاقتنا راح تكون مع المنطقة الشرقية وزميلتنا عرفات الماجد. حياك الله يا عرفات.
2: حياك الله يا تهاني، وتحية أيضا للزميل علي. يعني أنا بطلع معاكم عن التقنية ونطلع بسيارتكم اللي تكلمتوا عنها الآن، وبنتجه إلى مكان شوي غريب.
1: اي انا قريت العنوان بس ابي اخذ منك تفاصيل اكثر ما افهمش السالفه.
2: لا خليني ابهركم الان بحاله من يعني الحيوانات المحنطه اللي قاعدين نشوفها الان، وكانك تدخل غابه فيها اشكال من الزواحف ومن الطيور ومن الحيوانات اللي فعلا الشخص المسؤول عنها مبدع ومميز ويشتغل عليها من قلبه بصراحه.
0: يا سلام،
1: شاء الله تبارك الله. يعني نبغى نعرف كل التفاصيل، عرفات تكفين كل الاسئله اللي في راسي، انا اعرف انها في راسك، قوليها كلها.
2: ولا يهمك، الحين نستلم مع حسن آل عيد، واحد من شباب الوطن المميزين، ولك أن تتخيل يا تهاني أنه ترك الهندسة المعمارية وبعدها ترك دراسة الطب البشري عشان يتخصص في هواية هو يحبها وهي هواية التحنيط اللي الحين هي فعليا وظيفته اللي قاعد يشتغل فيها صحيح حسن؟
3: وظيفة ثانوية أنا شغلي الأساسي في بيع الحيوانات، أنا صاحب محلات حيوانات، فشغلي الأساسي بيع حيوانات تحنيط حيوانات خاص
2: صايد كذا على صوت. زين خلينا نتكلم عن شغفك في أنك تحنط الحيوانات، متى بدأ وكيف؟
3: تقريبا بدأ من 2013، أول حيوان حنطه تمساح صغيرون.
2: يعني أنت بدأت بكبير يعني صراحة، يعني الناس تبتدي مثلا بكتكوت، تبتدي بشيء يعني تجرب، أنت على طول دخلت في التمساح. طيب كيف بديت بالهواية وطبقتها؟ لأنه التحنيط مو شيء مألوف وعلم له إصراره صراحة.
3: التحنيط شيء ترى مميز مرة، يعني زي ما نقول تحافظ على الحيوان بشكله بدون يعني تاريخ انتهاء.
2: نعم
3: بدون تاريخ انتهاء،
2: تحفظه لكل الزمن.
3: لكل الزمن أهم شيء، تحفظه لكل الزمن، تحفظ له العوامل الرئيسية، يعني ما تصيد لا رطوبة يعني لا ماء لا شم اللي يتعرض للشمس على طول دايركت، فهذا تحفظ الحيوان.
2: طيب استلمت أنت الآن أي حيوان يعني ميت أكيد، وكيف تبتدي تحنطه؟ إيش خلينا أقول المراحل اللي تشتغل عليها أنت واللي بعدين تطلع لي أنا الصورة النهائية وكأنه حيوان حي؟
3: أنا زي ما رويتك للصور قبل شوي، أرويك أقول لك هذا حيوان حي أو ميت، تقولي لا حي. أول ما أستلم أي حيوان، مثلا صقر، أستلمت الصقر اليوم بديت فيه أشيل كل أحشاء، جميع أحشاء مرة، ما أخلي أي شيء داخله، ما فيها الجمجمة والمنقار وكل حاجة، فقط الجلد يبقى.
2: أوكي.
3: بعد تنظيف الجلد بعد غسالة
2: تشيل كل العظام مو بس الجمجمة ولا حتى
3: كامل كل
2: شيء، أنت تخليه بس جلد.
3: جلد فاضي.
2: أوكي.
3: جلد فاضي فقط. بعد ما نشيل الأعضاء بعد ما نشيل الأعضاء كاملة نغسله، ننظفه، نهيئ له هيكل، نهيئ له مكان يوقف فيه حق نثبت عليه. بعدها نروح لمرحلة الحشو. الحشو من قبل كنت أسوي الحشو قطن وهيكل حديد، لا الآن شوي رحنا ليفل أعلى، حين نسوي له مجسم بالجبس أو بالفلين أو بمادة الفوم. هذا الهيكل اللي حين قاعد أستخدمه بإضافة إلى الصياخ الحديد حق مثلا تثبيت الجناح، شكل الرأس، الحنة، الرقبة، تثبيت الأرجل.
2: طيب هذا كل كم يأخذ من عندك مثلا؟ يوم، يومين، عشرة؟
3: على حسب شنو الحيوان.
2: أوكي. يعني انت وريتني صقر، وريتني فلامينكو مثلا، وريتني تمساح، فيعني تقريبا الفترة التقريبية كم؟
3: ما اقدر اقول لك الفترة التقريبية لكل حيوان.
2: طيب
3: إيه مثلا الصقر اول يوم بنفضيه كامل، ثاني يوم بنغسله، ثالث يوم نهيئ له الشكل المجسم لداخل الهيكل، بعد الهيكل بتخيطه وبتحشيه بتوقفه بالثبتة، بعدها بيوم بتعطيه أبر عشان التثبيت عشان تجفف باقي الجلد.
2: نعم.
3: بعدها يظل ثابت يوم يومين ثلاثة أيام نفس الشيء، تعطيه أبر في الجلد عشان يخفف.
2: أنت لازم تتأكد أنه خلاص يعني ناشف مظبوط.
3: أكيد.
2: طيب أنا لاحظت أنه في بعض الحيوانات اللي أنت تشتغل عليها مش من بيئة، يعني
3: في شيء مستورد وفي شيء مهاجر، يعني مثلا رويتك انا الصقر الاقرع، النسر الاقرع، هذا مهاجر مو مستوطن عندنا في داخل السعوديه.
2: أوكي.
3: انا حنط حنط حيوانات من الحيوانات اللي انقرضت.
2: نعم.
3: عندي النمس مهدد بالانقراض وانقرض من المنطقه الشرقيه كامله.
2: نعم.
3: كان موجود عندنا وانقرض.
2: فيعني هي مجموعة من الهوايات الغريبة اللي عندك إضافة إلى تربية الزواحف.
3: أيوة
2: الزواحف.
3: أنا مختص في تربية الزواحف يعني ومعروف في المنطقة الشرقية كاملة وفي المملكة ونقول في دول الخليج.
2: ما شاء الله، كل التوفيق لك حسن على هذه يعني الهوايات المتنوعة. وتهاني يعني لك، أنت تخيلي أنه الصورة اللي حاطها على جواله حوله حيش كبرها كأنها أنا كوندا يعني.
1: هذه محنطة ولا حقيقية بس عشان نتفاهم؟
2: لا هذا حقيقية، تخيلي يعني.
1: أنت قاعدة تتفرجين عليها عادي؟
2: أحسن من معهم بس قاعدة أشوف صورة. يعني صراحة فعلا هواية جميلة لكن فعليا غريبة.
1: هي غريبة ونوعا ما مخيفة للي قلوبهم شوي ضعيفة، وممتعة للناس اللي متعودة.
2: صحيح طبعا.
3: بس أنا ما أصور الحين كل شيء بالتفاصيل لأنه ممنوع.
2: لا أكيد طبعا، أي لأنه غير طبعا. كل التوفيق لك وشكرا لكم طبعا.
0: يعطيك العافية عرفات، ويعطيك العافية لضيفك الكريم. وهذه الهواية يعني هواية جميلة ورائعة لكن لها محبين، لها صح محبين،
1: لها جمهورها يعني،
0: والتحنيط، ولابد أنه يكون فاهم في الأمور هذه. فيعطيك العافية عرفات على هذه الرسالة المميزة والرائعة، شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: بس قبل نروح الفاصل بس عندي تعقيب على موضوع الهوايات. هو الأصل في الهواية أنها تكون نوعا ما فيها غرابة يكون فيها نوعا ما غرابة، لأن إذا هوايتك مثل كل الناس
0: تقليدية
1: بالضبط يعني هنا وش الشيء اللي بتضيف عليها؟ بيصير عليك حمل أكبر أن أنت لازم تضيف شيء عشان تكون هذه الهواية مميزة. لكن إذا كانت هي أصلا من الأساس متميزة فأعتقد أنك تختصر على نفسك سنين من الجهد وتسخر كل يعني إمكاناتك وخبراتك وعقليتك وتفكيرك لخدمة هذه الهواية وتبدأ فيها.
0: حلو حلو فعلا، لابد تكون مميز في هوايتك، واحيانا تبتعد عن التقليديه. صح. يعني تحاول دائما، حتى شوف اللي عندهم هوايه وتقليديه يحاول انه يتميز شوي، يشوف له فكره اخرى.
1: عادي بعد اقول شغله، ترى لما تقول احد تساله وش هوايتك يقول القراءه، هذه مو هوايه. يعني لا تفهمون غلط، هذه طريقه للمعرفه، هذه مو هوايه.
0: هو ماخذها هوايه.
1: لا هوايه متى؟ لما تصير مثلا قراءه ناقده مثلا تحليليه تكتب عنها،
0: ما هي مطلوبه منك يعني.
1: لكن القراءة مطلوبة من الجميع، فهذه ما هي بهواية، مو بشيء أنت تحبه وما تحبه، هذا شيء ينمي قدراتك. فبس قلت لأن موضوع القراءة الآن قاعدين الناس يتكلمون فيه على أساس إنه هواية، ومو هواية،
0: والجميع يمارسه يعني.
1: صح،
0: الجميع يمارسه، ممكن يكون لغرض دراسة، لغرض تثقيف النفس، تطوير النفس، وهي معك دائما. فما يعني ما أعتقد إنه الهواية هذه، الهواية هي لما تستثمرها في وقت فراغك وتحس ان لما تلجأ لهذه الهواية انت تحس انك مرتاح.
1: صح.
0: يعني ابعدت عن الاشياء اللي تضغطك ورحت للاشياء اللي تفضلها. عموما مارسوا هواياتكم، طوروها، اكتشفوا، ترى في بعضهم ما يعرف
1: صح ايش هوايته اصلا
0: ولا يقدر يكتشفها. فيعني فرصة ان الواحد يكتشف هواياته. حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ومع انطلاقتنا الأولى في جولتنا اللي كانت من المنطقة الشرقية، إن شاء الله في جولات أخرى متنوعة من مناطق المملكة، لكن نروح إلى فاصل ونواصل من بعده.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، ونرحب بالجميع ونقول لهم يا مساء الخير ويا مساء السعادة في يوم جديد. يلا يجعل أيامكم كلها سعادة وهنا.

0: إن شاء الله. وما زلنا معكم في هوا بلادي وفي تنقلاتنا ما بين جولة المراسلين الأعزاء من مناطق المملكة اللي جهزوا لنا مواضيع جميلة ورائعة وحنا نقدمها لكم عبر برنامج هوا بلادي. اليوم كنا في الشرقية والحين في
1: الشمال.
0: حايل نروح الشمال منطقة حايل إلى الزميل العزيز مرزوق العردان. مساء الخير يا أبو صفوق.
2: مساء الخير أخوي علي وأيضا الأخت هاني وكافة الزملاء. عبد السلام والله حييكم جميعا ومحمد الحميضي وعائشة وطاقم كامل يعني
0: كله أبو صفوق. الله يرضى عليك.
2: الله يحييكم. حي المستمعين الكرام.
0: يا مرحبا. حي الله أبو صفوق. اليوم أنت عندك موضوع جميل جميل عن السعودية الخضراء وعن الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فحنا اليوم نبغى نستمتع معك في هذه الجولة يعني نكسب معلومات جميلة. نعم. منكم من ضيفك الكريم في هذه الجولة.
2: نعم حياكم فضل. الله وحيا الله مستمعين الكرام مرة ثانية. وأخوي علي طبعا أنت تعرف أنه من برامج رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو مكافحة التصحر وأيضا التشجير والسعودية الخضراء، وهذا كل هذا يصب فعلا هذا التحول في هذا المركز الذي طبعا المراكز انتشرت في عموم مناطق المملكة لتنمية الغطاء النباتي وأيضا مكافحة التصحر. وحقيقة أخوي علي هناك رجال كفاء يعملون في هذه المراكز خدمة لهذا الوطن وخدمة لهذه الرؤية لتصبح المملكة العربية السعودية واحة خضراء غناء بعد ما كانت صحاري قاحلة، الآن ما شاء الله تبارك الله احنا رأيناها بأم العين.
0: صحيح.
2: واحنا مسافرين ما بين مناطق المملكة نشاهد يعني هذه الجهود الجبارة التي على هي موجودة الآن على أرض الواقع.
0: يا سلام.
2: نعم، فأنا معي الآن ضيف وهو سعادة الدكتور عبد الله البريسي مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونرحب فيه الآن وحياك الله يا دكتور معنا.
3: الله يحييكم ومسي عليكم جميعا بالخير من حايل.
2: الله يحييك يا دكتور. طبعا يا دكتور ما شاء الله احنا في الوسم على قولتها ما بدأ لكنه باقي أيام ويبدأ الوسم، وانت ما شاء الله السباقين رزنامتكم شغالة على مدار العام جزاكم الله خير، وهذه جهود مباركة واحنا شاهدناها في مقابلاتكم مع سمو سيد الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة وسمو نائب، ودائما أنتم تطلعون سموه وأيضا يتابع سمو الأمير هذه المشاريع ويدعمكم، وإحنا شاهدنا هذا الدعم يعني واضحا ما شاء الله تبارك الله. لذلك إحنا نعرف المستمعين الكرام على المركز بشكل مختصر بعد كذا ننتقل إلى المشاريع اللي عندكم.
3: صحيح. المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في حائل الحقيقة من الفروع التي تعمل على تنمية الغطاء النباتي في منطقة حائل، لأنها منطقة أولا تتمتع بأجواء مثالية، لديها تربة خصبة، لديها تنوع جغرافي ونباتي عالي جدا، وبالتالي لدينا أوساط النباتات التي تنبت في الرمال في النفود، ولدينا أوساط النباتات الجبلية، ولدينا نباتات الأودية والمنطقة المفتوحة. لذلك هذا التنوع نجد أنفسنا غنيين في البنى التحتية لزيادة الغطاء النباتي في هذا الجانب. ونفذ المركز الحقيقة أكثر من 1,500,000 شجرة تم زراعتها في مجموعة مشاريع في منطقة حائل، واليوم الحقيقة لدينا أعمال بتمكين الجمعيات من خلال الدعم المباشر ومن خلال منصة
2: منصة اللي هي خاصة في الجمعيات مثلا.
3: نعم نعم.
2: هذا خبر مسبق واحنا فزنا فيه يا دكتور، ما كان عندنا او ما كان هذا الخبر موجود مسبقا يعني.
3: صحيح. الحقيقة الآن اليوم المواطن مساهم، إما مساهمة مباشرة وإما مساهمة من خلال الوعي الذي يستطيع أن يؤثر فيه في البيئة، وهذا الوعي الحقيقة هو الداعم لنا في أننا نستمر في ضخ أعداد أكبر من النباتات سواء عن طريق الزراعة المباشرة أو عن طريق الحمى الرعوية أو عن طريق نثر البذور. هذه البرامج تجعل من المواطن شريك مباشر في هذا الأمر. لدينا أيضا الدعم من خلال منصة إحسان، هذه المنصة كان دائما الشخص المتبرع أو الجهات

0: متبرعة، لديها شكوك في مصداقية تنفيذ الأعمال التي يطلب الدعم لها أو يطلب لها المشاركة. اليوم المركز يحوكم هذا الدعم من خلال منصة إحسان، والتنفيذ يكون من خلال الجمعيات، والمراقب والمنفذ والمحوكم للعمل الفني هو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الصحراء.
1: جميل. دكتور، كان لكم تقريبا قبل أسبوع تقريبا أو قبل 10 أيام وقعتم اتفاقية تفاهم مع أمانة المنطقة لتشجير أو زراعة تقريبا 4 ملايين شجرة. يعني لماذا هذا الرقم مثلا؟
0: صحيح،
1: أو
0: حقيقة هذا
1: يعني
0: تفضل. المذكرة الحقيقة إلى الآن هي الأكبر على مستوى مناطق المملكة كمذكرة شراكة عملية تتم بين فروع المركز أو مع جهة حكومية مستقلة. والأمانة الحقيقة تعمل في حائل بعد حصولها على جائزة المدينة الخضراء على استدامة مثل هذا النجاح. وكما تعلم نباتاتنا المستهدفة في مركز الغطاء النباتي كلها هي النباتات المحلية البرية في المملكة، والتي تقارب 2500 نوع نباتي. فكل منطقة تعمل على تأصيل هذه النباتات وإكثارها وإضافتها إلى المكون الحيوي المباشر الذي يجود الحياة لدى المواطن. فالأمانة لديها في المدن أودية كما هي لم تعبث بها، ولديها جبال أو تكونات صخرية داخل النطاق العمراني لم تعبث بها، وبالتالي بقائها كما هي لا يضيف شيء، وإنما تطويرها من خلال النباتات البرية التي تحتاج إلى مياه قليلة وتستطيع أن تعتمد على نفسها بعد فترة. هناك نباتات تصلح للمناطق الصخرية مثل نبات العرن، وسمو سيدي أمير المنطقة الحقيقة جعل مننا من اليوم الأول أن نكاثر هذه النبتة ونجعلها سمة برية لمنطقة حائل، لأنها أيضا تعتبر شبه حصرية في جبال أجا وسلمة. تنبت هذه الشجرة الخضراء الجميلة والتي كانت تستخدم سابقا في استخدامات طبية واستخدامات الدباغة، لأن لها جذور حمراء يمكن استخدامها في دباغة الجلود، ولكنها شجرة قاسية جدا تنبت على الصخور مباشرة وبأي تجاويف صخرية جميلة. فسمو سيد الأمير عبد العزيز أمير منطقة حائل ألهمنا إكثار هذه النبتة التي أصبحت سمة برية. هذه المذكرة تستهدف أن تكون منطقة حائل لا يوجد فيها استثناء غير أخضر. هذه الشراكة بيننا وبين الأمانة هي شراكة حقيقية تنعكس على تشجير الأودية والجبال المحيطة أو الجبال القريبة أو داخل النطاق العمراني، لتضفي حياة أجمل وتحقق لنا مستهدفا في السعودية الخضراء
1: بإذن الله. مشروع جميل جدا، وخصوصا في مدينة حائل، لأن مدينة حائل ما شاء الله تبارك الله تكثر فيها خلنا نقول الحزوم الحزيمات التلال، يعني في وسط الأحياء نجد أنا حزم وهناك حزم، فتشجيره بهذه الشجرة بيطلع شكل آخر ومنظر جميل جدا. دكتور، سؤال أخير عن طبعا هناك مستثمرين وقدمتمهم لسمو الأمير مؤخرا، نتحدث عن هذه المشاريع الاستثمارية السياحية.
0: نعم صحيح، حقيقة احنا لا نستخدم كلمة مستثمر في مجال المتنزهات الوطنية، لأن الغرض الأساسي لدينا هو تنمية الغطاء النباتي وتعزيز واستدامة هذا المجموعة والمكون الحيوي الذي حصل على عناية على مر السنوات السابقة. ولكن شركاءنا في هذا الجانب هم شركاء تنمية غطاء نباتي من خلال تحويل هذا الموقع أو هذا المتنزه إلى خدمة مجتمعية، يستطيع أن يقدم خدمة مجتمعية للسائح وللزائر ولمن يحتاج إلى النقاهة الصحية أو الاستشفاء في الطبيعة. يرافق هذا تخصيص نسبة ضئيلة جدا من مساحة المتنزه ليقام عليها بعض المكونات التي تستحق أن تكون خدمة فندقية أو خدمة سياحية أو خدمة بيئية على مساحة عشرية لا تتجاوز يعني رقم بسيط من المكون ككل، لكن ملتزم هذا الشريك بأن يطور المتنزهات إلى مفاهيم حيوية جديدة. أولا الهدف الأساسي هو تمكين القطاع الخاص من أن يكون شريك في التنمية في مجال البيئة، وأيضا

0: إعطاء الفرصة لتطوير هذه الأماكن لتقدم خدمات بيئية وخدمات سياحية. اليوم حائل قبلة للسياحة ووجهة خصوصا من شهر أكتوبر إلى شهر نهاية شهر 5 شهر 8 فبالتالي هذه الأشهر وهذا الزوار سواء الداخليين من داخل المملكة أو من خارج المملكة لابد أن توفر لهم الخدمات التي تزيد من إقبالهم على المنطقة. فهذا الهدف بتوجيه سمو أمير المنطقة وكذلك الرئيس التنفيذي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مهندس أحمد العيادة بأن نكيف هذه المكونات لتكون إضافة حيوية صحية بيئية لمنطقة حائل بتطوير مع القطاع الخاص أو مع الاستثمار حتى الأجنبي. لدينا الآن شراكات مع وإن كانت يعني
1: نعم. شكرا دكتور عبدالله البرايتي، وأنت مدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بحائل، شكرا لك، وإن شاء الله نستكمل مثل هذه الأحاديث وأيضا لقاءات ونحن معكم خطوة بخطوة لهذه المشاريع إن شاء الله في المستقبل. يعطيك العافية.
0: الشكر لكم.
1: شكرا للمستمعين الكرام على طيب المتابعة. الآن الكلمة للزميل علي وتهاني، تفضل.
2: يعطيك العافية مرزوق العردان زميلنا الرائع والجميل، شكرا لضيفك الدكتور عبدالله البريسي على المعلومات، وفعلا رؤية المملكة العربية السعودية بمشيئة الله ستتحقق بسواعد أبناء هذا الوطن ورفعه إلى أفاق عليا إن شاء الله. شكرا لك يا مرزوق ويعطيك ألف عافية، أنت ضيفك الكريم على هذا الحوار الجميل.
1: يا
2: ودائما نقول يا بلادي واصلي ويا بلادي إن شاء الله ترتقي بهمم أبنائها المجد دائما وتعتلي وتحقق مبتغاها إن شاء الله من خلال هذه الأهداف والرؤى المستقبلية لتطوير المملكة العربية السعودية في جميع المجالات. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل وراجعين.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى من هذا البرنامج، ونروح إلى فقرة مهمة من فقرات برنامج هوا بلادي، فقرة استكشف السعودية. اليوم التراث لا تحفظه المقتنيات وحدها، بل تحفظ الحكايات اللي تقف خلفها أدوات كانت جزء من تفاصيل الحياة وقطع تختصر ملامح زمن عاشه الآباء والأجداد. اليوم نروح البلجرشي، حيث تمتد جذور المكان وتبقى الأسواق والقرى شاهدة على ما مضى من المنطقة. يأتي المتحف ليجمع جانبا من هذا الإرث في مساحة تتيح للزوار أن يروا تفاصيل الحياة القديمة ويتعرفون على ما تحمله من قيم وعادات وحرف وملامح ثقافية. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة، فقرة استكشف السعودية، الأستاذ منصور المصبح، مالك متحف الشيخ محمد بن مصبح رحمه الله. حياك الله أستاذ منصور.
1: يا هلا وسهلا وحياكم الله، وتشرف بوجودي معاكم.
0: يا مرحبا، حياك الله. خلينا في البداية نتكلم عن الفكرة اللي انطلق منها تأسيس هذا المتحف.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نهنئ حكومتنا الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله تدوم لنا الأفراح إن شاء الله، ويحفظ لنا هذا الوطن ويحفظه من كل شر بإذن الله تعالى.
0: آمين يا رب.
1: طبعا المتحف، فكرة المتحف هذا أسس والدي رحمة الله عليه، شيخ قبيلة الجرشي الشيخ محمد بن مصبح، بدأ في تجميع القطع هذه عام 1416

0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: المتحف عندنا يتكون من 8 صالات.
0: معلش قبل ما المكونات المتحف انت نعم. تقول من كان يجمع هذه القطع الأثرية.
1: نعم.
0: في شيء كان متوفر عندكم وحط يعني وحطه في المتحف هذا ولا كلها جمعتوها؟
1: تمام. اول شيء القطع اللي كانت موجودة عندنا اللي هي من البيوت القديمة الخاصة فينا، يعني هذا الكلام اكثر من 80 سنة
0: ما شاء الله،
1: كانت موجودة بعض القطع التراثية اللي كانت تستخدم داخل البيوت أو تستخدم في الزراعة، أخذنا بعضها ونزلناها على موقع موجود عندنا.
0: حلو.
1: تقريبا كان يمكن 10 في 5 فقط.
0: حلو.
1: فمن هذا الوقت بدأ الوالد رحمة الله عليه يبدأ في زيادة الأقسام الخاصة بالمتحف.
0: توسيع توسع.
1: نعم التوسع هذا طبعا المتحف على مساحة 1700 متر تقريبا
0: مربع. ما شاء الله ما شاء الله. وش المقتنيات يا أستاذ منصور
1: الموجودة؟ أوكي نتكلم عن المقتنيات الموجودة في المتحف الآن.
0: هل هي خاصة بس في ثقافة أهالي بلجرشي ولا لا. متنوعة؟
1: لا المتحف الحاجات اللي موجودة في المتحف هنا تراث منطقة الباحة بصفة عامة.
0: ممتاز ما شاء
1: الله. طبعا تأسيس المتحف عام 1416، الافتتاح الرسمي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه أمير منطقة الباحة عام 1425
0: ما شاء الله.
1: طبعا نعم طبعا عندنا عدد الصالات الموجودة في المتحف 8 صالات، كل صالة لها مكونات محددة غير عن الصالة الثانية.
0: المقتنيات اللي فيها تختلف عن الصالة الثانية.
1: نعم نعم. فعندنا مثلا نبدأ بالصالة الأولى، عندنا اللي هي الأدوات الخشبية اللي هي مثلا الأبواب، الشبابيك، القواعد الخاصة في البيوت، طبعا هذه كلها تقريبا لها أكثر من 100 سنة.
0: ما شاء الله.
1: الصالة الثانية عندنا تختص بأدوات الزراعة والري والحرث والحبوب الزراعية اللي كانت تزرع في المنطقة، المكاييل، الموازين.
0: حلو.
1: الأدوات الخاصة أكرمكم الله للحيوانات.
0: تكرم صحيح.
1: عندنا الصالة الثالثة صالة متنوعة ما لها تصنيف محدد. عندنا الصالة الرابعة، الصالة الرابعة موجود فيها اللي هي البيت القديم، يتكون من المطبخ حق البيت القديم، غرفة العروس القديمة، أنواع الخصفيات اللي كانت موجودة عندنا. عندنا الصالة اللي بعدها اللي هي صالة مختصة بصور الأسرة المالكة من الإمام عبد الرحمن والملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد إلى الملك سلمان حاليا، كلها صور قديمة ونادرة لها أكثر من تقريبا 50 سنة. عندنا صالة مختصة باللي هي الإلكترونية، التلفزيونات القديمة، الروادي القديمة،
0: الأجهزة الكهربائية،
1: الأجهزة الكهربائية إلكترونية وكهربائية.
0: يا سلام.
1: الأجهزة القديمة، التلفزيونات، التليفونات. عندنا الصالة اللي قبل الأخيرة اللي هي صالة الضيافة اللي موجود فيها الدلال، القدور الفخار، الأقداح الخشبية. عندنا الصالة الأخيرة فيها الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية اللي هي
0: القديمة
1: مثلا. أيوة نعم القديمة اللي هي الجنابي، السيوف، الخناجر، الأسلحة بأنواعها واختلاف مسمياتها.
0: يا سلام والله يعطيكم العافية على
1: آمين آمين
0: هذا الجهد الجميل والرائع. الآن من اللي قائم على المتحف يا أستاذ منصور؟
1: قائم أنا الآن قائم على المتحف طبعا. والدي رحمة الله عليه هو اللي أسس المتحف، اشتغلت معاه أنا شوية. تعرف إحنا الشباب يعني ما لنا اهتمام في الموروثات الشعبية، بس لما بدينا نشتغل وبدأت أشتغل يعني شوية شوية خلاص قلت أنا الآن بعد وفاته طبعا متوفي له 15 سنة
0: رحمه الله.
1: الآن صرت أنا أشتري ماشي. انا صرت انا دحين ادور بدل ما اني كنت اول اقول لا ما ابغى، لا الان صرت انا ادور على الحاجات، انا ادور الحاجات النادره اللي ناقصه عندنا في المتحف، ولله الحمد الكمال لله كل شيء متوفر، ولكن احيانا تلاقي شيء كذا نادر لا نفسك فيه حلو. تدفع عليه فلوس.
0: حلو. طيب كلمنا عن المتحف، المتحف كيف الزوار اللي ياتون للمتحف، وهل هو مفتوح بشكل دائم ولا؟
1: نعم بالنسبة للزوار طبعا المتحف أساسا في وقت الصيف

0: الصيف أو في إجازة الصيف بيكون مفتوح في الصباح يعني من تقريبا من الساعة 8:30 إلى الساعة 12، وبعدين الفترة اللي هي المسائية من الساعة 4 إلى الساعة 7.
1: ما شاء الله، حلو.
0: هذه في وقت الصيف باستمرار. طبعا الأوقات الثانية احنا بما اننا يعني في منطقة الباحة، تعرف ايام الاجواء الباردة ما يكون في زيارات،
1: صحيح،
0: كثير
1: ما يكون فيه، صحيح،
0: فتكون اغلبها وفود اللي هي وفود خارجية، عندك الوفود اللي هي من المدارس، من الجامعات، من الكليات، احيانا تكون وفود خارجية من خارج السعودية، من الخليج او الدول الثانية،
1: زوار يعني، صحيح،
0: أي سياح، اي السياح اللي هم بيجون في اوقات يكون الاجواء عندنا هنا باردة، ففي بعضهم يحبون الاجواء هذه، غير طبعا الزيارات اللي هي الرسمية سواء من اصحاب سمو، قناصلة، من وفود يعني تكون قادمة الى مثلا منطقة الباحة، او ضيوف عند الامارة، فالحمد لله يعني زوار كويسين، اللهم لك الحمد.
1: الله يعطيك العافية أستاذ منصور، يوفقكم إن شاء الله لحفظ هذا التراث الجميل، وعلى هواية الوالد، وهذا نوع من أنواع البر ترى.
0: نعم الحمد لله، إن شاء الله يكون لنا بإذن الله يعني تحديثات أكبر في المتحف، وإن شاء الله نحافظ على هذا التراث، سواء مني أنا، سواء من أي شخص عنده بس حاجات قديمة ينتبه عليها، يحافظ عليها، لأنه والله كنز، وهي أساس الشخص،
1: صحيح، وأيضا هي ثقافة تعكس ثقافتنا وتراثنا، نعم، ننقله إلى الأجيال القادمة. فالله يعطيكم، نعم، العافية أستاذ منصور المصبح، وشكرا لتواجدك معنا الجميل والرائع.
0: أنا والله سعيد بتواجدي معكم ومشاركتي معكم، الله يحفظكم،
1: حياك الله، الله يحييك، شكرا لك أستاذ منصور المصبح، مالك متحف الشيخ محمد بن مصبح رحمه الله، الله يعطيك العافية، شكرا لك.

0: طيب ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي إن شاء الله فاصل قصير وراجعين إن شاء الله نستكمل ما تبقى من فقرات في برنامج هوا بلادي.
1: هوا بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: الصباح تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: تمام 6 مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في موجز الأخبار، يقرأه على حضراتكم خالد الغانم. ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والاستقرار في المنطقة. المملكة تشارك بوفد في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال للمنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة. أمير جازان يتسلم شهادة انضمام مرصد المنطقة إلى شبكة المراصد الحضرية العالمية التابعة للأمم المتحدة. المركز الوطني للتفتيش والرقابة يصدر سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش. الشؤون الإسلامية توقع عقود صيانة وتشغيل ل 399 مسجدا بمنطقة الرياض بقيمة تتجاوز 28 مليون ريال. ارتفاع عدد رخص البناء الصادرة في المملكة بنسبة 16% في يوليو الماضي. هيئة العقار تعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لأكثر من 22,000 قطعة عقارية في منطقتي القصيم والرياض. تحالف العربية للطيران يطلق أولى رحلاته من الدمام إلى الرياض. دولياً، وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين. الهجرة الدولية تدعو الدول إلى التعاون لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود. 4 جرحى في انفجار مستودع ذخيرة في سوريا. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سلمان
2: يا قبلة الإسلام والعز والجود، يطهر وطن في الكون، يا تاج الأوطان من زود، يا عز المصلين في زود، من عهد أبو تركي لي عهد سلمان، للمجد حد ومجدها ما له حدود، داري معلي شانها عالي الشان، كن الفخر في ديرة العز مولود، يغيب لا غابت وإذا بينت بان، يلي رياضك خير ورجالك فهود، ما تنجبين إلا نشامة وفرسان، نسايمك عنبر وريحك دهن عود، ورملك ذهب وجبالك السود مرجان، مدام سيف الحق سلمان موجود، ما هم بخير اللي يصيرون عدوان، يا كثر ما قال ابشروا ورقوا سنود، أنا أشهد أن راسه من الطيب مليان، للخير كف المملكة دوم ممدود، ما تجزي الإحسان إلا بالإحسان، من حقها عن غيرها تشعر بزود، دار الرسالة والنبوة والإيمان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وفي ساعتنا الثانية لدينا العديد من الأخبار، ونبدأها من الرياض الخضراء لينجز 48% من مشروع حديقة العروبة. هذا طبعا اللي تم الإعلان عنه من الرياض الخضراء، بلوغ نسبة الإنجاز في مشروع حديقة العروبة إلى 48%، إحدى الحدائق الكبرى ضمن برنامج الرياض الخضراء الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض في إطار التحول الحضري وتعزيز البيئة الحضرية المستدامة في المدينة.
1: طبعا الموضوع هذا مهم جدا، الرياض الخضراء، وكنا نتكلم قبل شوي مع زميلنا مرزوق العردان في جولته، كان يتكلم عن المركز الوطني للغطاء النباتي وأهميته وأيضا المنجزات اللي قاموا بها في هذا الجانب. ففي حرص كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن الرياض تصبح الرياض الخضراء، وهذه أحد مستهدفات الرؤية. لكن هذا المشروع الجبار يقع على مسافة أو مساحة 754 ألف متر مربع عند تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق العروبة، ويشمل زراعة أكثر من 600 ألف شجرة وشجيرة تغطي نحو 65% من مساحته، إلى جانب مسطحات مائية دائمة جرى توظيفها في التصميم مع وادي الليسن الذي يمر عبر الحديقة.
0: طبعا تتضمن الحديقة 14 كيلومتر من مسارات المشي، مدرجات خضراء، ساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات، إضافة إلى مرافق رياضية لمختلف الفئات العمرية. يأتي المشروع ضمن الرياض الخضراء الذي يتوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء في المدينة، ويشمل تنفيذ شبكات مياه للري

0: بإجمالي 1.35 كيلومتر، وإنتاج 3 ملايين شجرة وشجيرة ومغطيات طبعا تربة سنويا عبر مشاتل الرياض الخضراء، بما يسهم في زيادة الغطاء النباتي وخفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء والحد من أثار التلوث والغبار.
1: يا سلام، يعني لها أهداف هذا، جودة الحياة للمواطن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية تحديدا الرياض. يعني هذه المشاريع نشاهدها في الأحياء منتشرة الآن. صحيح. أصبحت الحدائق متنفس لأهل الحي لسكان الحي، وبصراحة يعني تساهم في تخفيض نسبة الحرارة نشر الأكسجين وأيضا الغبار، ولاحظناها يعني بشكل كبير في مناطق يعني أحياء كثيرة في مدينة الرياض، وفعلا يعطيك اللون الأخضر سبحان الله،
0: راحة
1: يعني راحة نفسية. صحيح. وشعور بالارتياح. فأنت لما تشاهد يعني حتى هذه الحدائق، ليست حدائق فقط مثل ما ذكرنا، فيها مسارات المشي، مدرجات خضراء. صحيح. فيها شلالات، فيها ينابيع مياه جارية، فبالتالي تعطيك راحة حتى في الصباح الباكر. يعني اللي يستفيد من هذه الأشياء ويطلع الصباح ويجرب هذه الحدائق يشعر براحة نفسية، انطلاقة يوم جميل ورائع.
0: صحيح.
1: فنقول والله يعني شكرا لحكومتنا على هذه الجهود الرائعة والجميلة وتحويل الرياض إلى
0: خضراء.
1: مساحة شاسعة. صحيح. من الأشجار والخضرة دائمة، وإن شاء الله طبعا في منجزات إلى الآن لم يصلوا إلى المبتغى والأرقام يعني كاملة، ولكن هم في طور.
0: الهدف أنهم يصلون يعني
1: في
0: إلى تغطية يعني كل المشاريع ب 100% بإذن الله. يمكن علي من الأشياء اللي يعني أصبحت جميلة لمرء العيون هالفترة انك صرت تشوف الاشجار الخضراء. اول كنا نشوف فصل الصيف ايش نشوف، يعني ما في اللون الاخضر.
1: صحيح.
0: ما تشوفه مو موجود. صحيح انه الطقس ودرجات الحراره وهذه الاشياء كلها لها تاثير مباشر، لكن الاهتمام ايضا.
1: صحيح.
0: يكون واضح، يكون يعطي
1: ما
0: هذا
1: في شيء صعب، ما في شيء مستحيل. يعني
0: الري والأماكن المناسبة أيضا، يعني المحميات بالنسبة لكثير من أنواع الأشجار اللي نوعا ما هذا الطقس ما يناسبها. بالإضافة إلى يعني استمرار التشجير أساسا، يعني
1: صحيح.
0: هذا يجعل المنطقة مؤهلة للزراعة بشكل أكبر.
1: وحتى الشوارع، يعني حنا لما نشوف الآن في الشوارع الرئيسية في الدائرية وفي الأماكن في شوارع الرياض، لما نشوف التشجير يعطيك راحة نفسية.
0: صحيح.
1: سبحان الله، شعور حتى الألوان وانت تشاهدها
0: والأعمال 24 ساعة.
1: أي لما تشوفها يعني ترتاح نفسيا. صحيح. مشوارك يهون شوي وانت قاعد تشوف من حولك الزرع والأشجار. صحيح. هذه وأشجار النخيل وأشجار مناسبة لبيئتنا في مدينة الرياض وفي المملكة يعني عموما. فالتشجير شيء مهم ضروري لابد أن نحافظ عليه. أيضا منع الاحتطاب أحد الأجزاء أو الجزئيات المهمة.
0: بالبيئة، مشعل النار، يعني في أماكن مخصصة للشواء أو الاستفادة منها.
1: والحمد لله الوعي كان أصبح. صحيح. يعني كبير جدا. صحيح. بأهمية هذه المتطلبات للحفاظ على الرياض الخضراء، وإن شاء الله من تطور إلى تطور ومزيد من العمل إن شاء الله لتحقيق هذه المستهدفات والرؤية الجميلة لمملكتنا الحبيبة.

0: طبعا مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي وما زال لدينا العديد من الموضوعات والأخبار اللي راح نغطيها في ساعتنا الثانية والثالثة بإذن الله. بس خلينا نروح الفاصل وراجعين لكم إن شاء الله.
1: هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الآثام، واصرفنا عن رفاق السوء، واصرفهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل الصبر. الصبر من أسمى القيم التي يتحلى بها الإنسان، وهو زاد القلوب في مواجهة مصاعب الحياة. الصبر ليس مجرد انتظار لما سيأتي، بل هو قوة داخلية تساعدنا على التكيف مع الظروف والقبول بالأقدار مع السعي الدائم للتحسين والتطوير. فالصبر يعني التحمل برضا وثبات وعدم الاستسلام لليأس مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات. الصبر يرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، فالمؤمن يعلم أن كل أمر يحدث لحكمة قد لا يدركها الآن، لكنه على يقين أن الله لطيف بعباده وأن الفرج قريب بعد العسر. يقول الحق تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وهذه الآية تعزز الأمل في قلب الإنسان وتخبره أن المحن ليست دائمة وأن بعد كل عسر فرجا ينتظره. وعندما ننظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد الصبر يتجلى في كل مراحل حياته. لقد صبر على أذى قريش وعلى فقد أبنائه وزوجه وبعض أصحابه، وصبر في دعوته وفي كل أمر كان يعود لله فيه متوكلا وصابرا. الصبر ليس ضعفا، بل هو قوة تظهر الشجاعة في مواجهة الواقع. والصبر أيها المستمع الكريم له أوجه، منها الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته. فصبرنا على الطاعة يعني التمسك بالأخلاق والعبادات مهما كثرت الفتن، وصبرنا عن المعاصي هو اجتناب ما يضرنا ويبعدنا عن طريق الحق. الصبر يعلمنا كذلك التوازن النفسي، فعندما نصبر نتعلم المرونة ونصبح أكثر حكمة في التعامل مع مشكلاتنا. حينها ندرك أن الحياة مليئة بالتجارب التي تصقل شخصياتنا. الصبر يجعلنا نتحلى بالأمل ويدفعنا لبذل الجهد ويمنحنا القوة لمواجهة التحديات، متوكلين على الله وموقنين بأن مع كل صبر جزاء عظيما من الله. ختاما، الصبر فضيلة عظيمة، ومن يتحلى بها ينعم براحة النفس وسلامة القلب ويستحق وعد الله بالجزاء الكريم. تأمل. اليوم الدولي للسلام.
2: اختارت المملكة السلام نهجاً راسخاً لا شعاراً عابراً، تمد يدها للحوار وتسعى لتقريب وجهات النظر وإطفاء النزاعات، وتحمل العون الإنساني لمن يحتاجه أينما كان. السلام في وطننا قيمة نعيشها قبل أن نتحدث عنها.
1: اليوم الدولي للسلام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي ساعتنا الثانية. نرحب بالجميع ونقول لهم حياكم الله معنا في هذه الحلقة. هيئة تطوير منطقة حائل تطلق مسابقة جميلة ورائعة اسمها الوطن بعيون حائل احتفاء باليوم الوطني السعودي. طبعا تطلق هذه المسابقة بالشراكة مع شركة تسليم المتحدة. هذه المسابقة مثل ما قلنا اسمها العيون الوطن بعيون حائل احتفاء باليوم الوطني السعودي وإبراز لجمال المنطقة وتنوع فعالياتها ومعالمها من خلال عدسات المصورين. يعني تطلق المصورين والمصورات تطلق لمحبي هذه الهواية الفرصة لإبراز إبداعاتهم من خلال هذه المسابقة، مسابقة الوطن بعيون حائل. المسابقة هذه تتضمن ثلاث مسارات. المسارات هذه تضم التصوير الثابت ومحترفية التصوير الثابت وتصوير الفيديو، فيما تشمل موضوعاتها الفعاليات الرسمية والميادين والطرق المزينة وهوية حائل والأطفال والمجتمع، وأكيد فيها جائزة رائعة وجميلة تبلغ قيمة جوائز المسابقة 15,000 ريال، وتستقبل المشاركات خلال الفترة من 23 إلى 25 من سبتمبر 2026 عبر منصة هيئة تطوير منطقة حائل. يعني اللي حاب يشارك في هذه المسابقة يدخل منصة هيئة تطوير منطقة حائل ويقدم ويشارك في هذه المسابقة، وطبعا لابد أن يكون محب للتصوير سواء من الشباب أو من الفتيات. هذه المسابقة يا تهاني تتيح للمصورين والمصورات مساحة إبداعية فعلا لتوثيق مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني في المنطقة وإبراز ما تزخر به حائل من مواقع فعاليات ومشاهد تعكس الهوية الوطنية وروح المناسبة اللي تسهم في إثراء المحتوى البصري المحلي وتعزيز حضور المنطقة في المشهد الوطني، وأيضا منها تجسيد للروح الوطنية في هذا المحفل الجميل الرائع اللي هو الاحتفاء باليوم الوطني السعودي. فاحنا قاعدين يعني نقول للمبدعين والمبدعات في مجال التصوير
1: انه في مجال يعني لهواياتهم والمشاركات.
0: يا سلام، في منصة هيئة تطوير منطقة حائل شاركوا في هذه المسابقة وجائزتها المركز الأول 15,000 ريال. وأحيانا الجائزة المادية ترى يعني في بعضهم ما يرى أنها الهدف، لكن الهدف هو مشاركة
1: صح.
0: الحضور، يعني حتى الصور اللي يلتقطها ضمن المسارات لهذا المسابقة في التصوير الثابت،
1: وحتى أين تعرض تسهم في شهرته وأنه يكون معروف
0: صحيح.
1: أيضا نشوف أصلا مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذا أو مثل هذه المناسبة دائما يقدرون موضوع الصور أو التصوير في اليوم الوطني، سواء كان للأشخاص أثناء احتفالاتهم أو للاحتفالات نفسها أو حتى لمظاهر الاحتفال اللي عادة تكون موجودة في المواقع العامة.
0: ففرصة الشوارع وتزيينها.
1: بس أنا ودي يعني أقول شغلة يعني في موضوع الصور، معلش لا تسوي للناس أزمة عشان تقعد تصور، لأن من جد يعني أحيانا تسوي زحمة في الشارع كامل.
0: لا شوف، اللي يصور بالسيارة توقعين يعني واحد يصور بالسيارة هذا ما أعتقد أنه محترف. لا المحترفين عندهم زوايا معينة ولا بد يكون.
1: أنا عارف أنه مو محترف بس أنه أسوي لنا أزمة.
0: أي لا أترك يوم هذا ما أعتقد أنه هو يعني يصور لمجرد تصوير، لكن بشارك في المسابقات أنا أقول لك من الحين يعني ما راح يأخذ جائزة ولا حي ينظرون في تصويره، لكن في أشخاص محترفين تشوفه ما شاء الله يكون في كورنر أو في مكان معين ويختار زوايا معينة والشوارع وما تتزين بمن أعلام واحتفالية الناس بطريقة حلوة وجميلة، فيختار زوايا حلوة. لأن أنت داخل مسابقة أكيد كل واحد بيهتم في اللقطات اللي بيختارها، ومثل ما قلنا المسارات تضم تصوير ثابت محترفي التصوير الثابت وتصوير الفيديو، فعندك منافسة، عندك مسارات كثيرة في هذه المسابقة.
1: وننتقل بكم إلى منطقة من مناطق المملكة وتغطية مع زميلتنا سامية الشريف من مكة. حياك الله يا سامية.
2: اهلا تهاني، حياك الله وسعد الله مسائك وعلي وجميع متابعينا على اثير اذاعه الرياض وبرنامج هوا بلادي.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا ساميه. وين متواجده اليوم؟
2: اليوم هوانا بنفحات من رحاب الحرم المكي، نحن بالقرب من الحرم المكي ونحتفي مع جمعية البر بهذا الجمال وبهذا الوطن الغالي الذي ندعو الله قياما وقعودا على يعني هذا الأمن الذي نعيشه كسعوديون. اليوم مثل ما ذكرت، نعم مثل ما ذكرت، اليوم احنا في رحاب مكة المكرمة وبالقرب من الحرم، يعني تقدم جمعية البر بمكة بركم ملتقى نوعي أثر بركم. هذا الملتقى يعني سبق وغطيناه، وهو يجسد استراتيجيات أبعاد الشراكات المجتمعية وتكامل الجهات في العمل الخيري. واليوم على ضوء هذا الملتقى نحضر ورشة عمل لاستعراض الخطط الاستراتيجية لهذا العام، والتي تزامنت هذه المناسبة مع الذكرى 96 لتوحيد المملكة العربية السعودية. معي سعادة المدير العام للجمعية، جمعية البر، الدكتور عبد الرحمن بن حمود الغامدي. حياك الله معنا دكتور عبد الرحمن على أثير إذاعة الرياض، أنت ضيف دائم وصديق للإذاعة.
3: الله يحييك ويبقيك، أهلا وسهلا بكم جميعا، ونسأل الله لنا لكم التوفيق، ونسأل الله أن يجمعنا دائما والوطن بخير وعافية. وكما تفضلتي ونحن نرفل في هذا الأمن وفي هذا البلد الطيب المبارك بجوار البيت الحرام، نحمد الله ونشكره ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. ونحن نحتفل اليوم بيوم الوطن ولله الحمد كجمعية البر بمكة المكرمة، وهي أول جمعية بر بالمملكة وعمرها 76 عاما، فنستثمر هذه الفرصة بيوم الوطن ونجعل معه أثر ملتقى أثر بركم.
2: دكتور، في البداية نبارك لكم هذه النجاحات الجمعية، هذه الأعمال وهذه الجهود في خدمة المجتمع سواء المكي أو ضيوف الرحمن. برأيك كيف يعني تجسد منظومة العمل الخيري في مكة قيم الانتماء والترابط اللي هي طبعا راسخة أكيد في الهوية السعودية؟
3: صحيح، كلام جميل فعلا. نحن لو استعرضنا تاريخ المملكة العربية السعودية وقيمها، قيم المملكة العربية السعودية، القيم الراسخة، عزنا بأصالتنا بكرمنا بجودنا، نجدها تتمثل في هذه الجمعيات، وهي عبارة عن بوابة تمثل هذا العز الذي نفخر به يوما ليلا ونهارا ولله الحمد. فهذه الجمعيات وهذه الكيانات هي أدوات تمثل هذا البلد العظيم، تقدم الجود والكرم والعطاء. فمثلا في جمعية البر بمكة المكرمة ثلاث مسارات: مسار إعانة بركم وهو يمثل الجود، ومسار تنمية بركم وهنا يمثل ما تسعى إليه رؤية المملكة العربية السعودية من تجويد العمل، ومسار ضيافة بركم أيضا يمثل الكرم السعودي لضيوف الرحمن في هذا البلد الطيب المبارك.
2: طيب خلينا نعمل كده قراءة لأبرز مخرجات وأهداف ورشة العمل اليوم، وكيف تحول الأثر المستدام إلى واقع؟
3: جميل. هو اليوم الملتقى بعنوان أثر بركم، ونحن قلنا نحتفل بيوم الوطن ونظهر أثر هذا الوطن على المواطن وأثر هذه الجمعية أيضا. فاليوم ولله الحمد يتضمن الملتقى ثلاث فعاليات: المعرض وورشة العمل استراتيجية جمعية البر بمكة المكرمة. وهذه الاستراتيجية التي بفضل الله جل وعلا تنطلق من مكة المكرمة كعمق استراتيجي كبير جدا، وبقيم السعودية القائمة على الجود والكرم والعطاء، وأيضا ترتبط ارتباط كبير جدا برؤية المملكة العربية السعودية 2030. بهذه الورشة سنناقش اليوم صياغة رؤية ورسالة الجمعية، بحكم أن في مجلس إدارة جديد كون خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى أفكار استثمارية للاستدامة المالية لإعانة المحتاجين وضيوف الرحمن في هذا البلد الطيب المبارك. بعد ذلك الحفل الذي سنحتفل فيه بالوطن، خصصنا هذا الحفل للاحتفال بهذا الوطن، بحيث نبرز ما قامت به المملكة العربية السعودية في خدمة مكة المكرمة من دون نشأتها إلى اليوم وإن شاء الله إلى الأبد.
2: أكيد أكيد لا شك. بختم معك دكتور عبد الرحمن كيف تواكب جمعية البر بمكة مستهدفات الرؤية الوطنية في تمكين القطاع الغير الربحي اليوم؟
3: صحيح، رؤية المملكة العربية السعودية تركز بشكل كبير جدا على تمكين، وكما نعلم أنه لابد أن تصل إلى 10,000 مؤسسة غير ربحية، فالجمعية لها دور كبير جدا في ذلك ولله الحمد والمنة، من خلال برنامجها تنمية بركم، وهي محاولة نقل المحتاج من الاحتياج إلى الإنتاج، فيها تسهم ولله الحمد في تحسين جودة الحياة، أيضا تسهم ولله الحمد في تعزيز القيم التواصل والمحبة والجود والكرم، فهي لها دور كبير جدا كغيرها من الكيانات في هذا المجال، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية. نسأل الله يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا، وأن يجعلنا في هذا البلد دائما مترابطين متحابين متأخين.
2: بارك الله فيكم الدكتور عبد الرحمن بن حمود الغامدي، وأنت المدير العام لجمعة البر بمكة المكرمة، كنت معنا للحديث عن مخرجات هذا الملتقى الضخم، الملتقى النوعي أثر بركم، وإن شاء الله تكون مخرجات في خدمة الوطن والمواطن وكذلك الزائر للمملكة العربية السعودية. شكرا لك.
3: شكرا، اللهم أمين. شكرا أستاذ سامي، شكرا لفريق العمل، ودائما إذاعة الرياض هي خلينا أقول مثال يحتذى به في خدمة هذا الوطن، فشكرا لكم، ونسأل الله نلتقي بكم وأنتم بخير وعافية، جزاكم الله خير.
2: يا رب. تهاني وعلي، إحنا اليوم لما نتكلم عن رؤية قيادة،
1: نعم،
2: ونجد إنسان يصنع هذه الرؤية على أرض الواقع، ووطن تثمر فيه هذه الصناعة، إن أحسن الوصف هي صناعة الإنسان،
1: نعم،
2: ويعني هذا الأثر في أرض الواقع في هذا الوطن الغالي.
1: أكيد سامية، الجهود في تطوير جودة الحياة بالنسبة للإنسان في كل الجوانب هو هدف من مستهدفات رؤية المملكة 2030. أنا أشكرك اليوم، شكرا لك،
0: وأيضا
1: شكرا لضيفك الكريم كذلك.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج قهوة بلادي. وأيضا من أخبارنا اليوم نتحدث عن مركز القلب بالقصيم اللي ينفذ حملة قلبك حياتك لتعزيز الوعي بصحة القلب. تنفذ أو نفذ تجمع القصيم الصحي ممثلا مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب القصيم حملة قلبك حياتك أحمي شباب قلبك. طبعا هذا الشعار في الأكاديمية الوطنية للبناء بمحافظة البكيرية بالتعاون طبعا مع جمعية قلبنا حياتنا الأهلية. استفاد من هذه الحملة 178 شخص بهدف تعزيز الوعي بصحة القلب والأوعية الدموية والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب. واستهدفت الحملة طبعا الشباب وطلاب المدارس والجامعات ومختلف فئات المجتمع من خلال تقديم التوعية الصحية بأبرز عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب ومنها السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية وإجراء الفحوصات المجانية اللي شملت قياس ضغط الدم، مستوى السكر في الدم، الوزن والطول، كذلك حساب مؤشر

0: الجوي بمشاركة الكوادر الطبية والتمريضية والمتخصصين في الرعاية الصيدلية والمتطوعين من مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب القصيم، كذلك لتعزيز الوعي بمهارات التعامل الأولي مع حالات توقف القلب وأهمية التدخل المبكر في إنقاذ الأرواح. وتأتي كذلك الحملة امتداداً لبرامج نظام الرعاية الوقائية ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي الهادف إلى تعزيز الوقاية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية تسهم في تحسين جودة الحياة. طبعاً إحنا اليوم لما نتحدث عن مثل هذا النوع من الحملات التوعوية لابد أنه إحنا نذكر أنه في كثير من الدورات التي تقدم للموظفين والموظفات في الجهة الحكومية أو الجهات الحكومية، وكذلك في الجهات الخاصة، وكذلك حتى للأسر في منازلهم. إيش الهدف منها؟ الهدف منها أنه يكون عندهم أساسيات الرعاية الصحية الأولية، أو أيضاً الأساليب اللي ممكن إحنا نستخدمها في حالة أنه شخص أصيب عندنا طبعاً بوعكة صحية. لابد، ومن أهم الورش أو ورش العمل أو الدورات اللي تقدم اللي هي ورشة عمل المعاش القلبي الرئوي، قدمت في أكثر من جهة وفي أكثر من محفل، وما زالوا يقدمون العديد من الدورات في هذا المجال تحديدا لطبعا الاستفادة مثل هذا النوع من الدورات. لو حصل لا قدر الله يعني حالة أمامك أو شيء، تستطيع أنك أنت تتلافى الموضوع أو على الأقل تقدم الرعاية البسيطة حتى يصل الأشخاص المختصين في هذا المجال.
1: صحيح صحيح،
0: فضروري أنه إحنا يكون عندنا خلفية عن هذا الموضوع، بالإضافة طبعا أنك أنت كمان تهتم بصحتك.
1: صحيح.
0: وتسوي فحص لنفسك.
1: صحيح.
0: الفحوصات الدورية ضرورية جدا أنه إحنا نقوم بها يعني كل فترة. المستشفيات ما قصرت الحقيقة، يرسلوا لك رسائل، يرسلوا لك دعوات، تعال.
1: صحيح.
0: نسوي لك فحص وتأكد أنك طيب.
1: حلو العنوان، احمي شباب قلبك، يعني فعلا خلي قلبك دائما شباب. وهذه يعني تتطور، يعني نقدر نقيسها على مجالات أخرى. يعني حنا لا قدر الله وشفنا حادث أمامنا، حادث سير، نشوف في ناس يتطوعون ويعتقدون أنه هو قاعد يساعد.
0: أيه،
1: لا، في أشياء، لا، اترك المختصين في هذا المجال حتى لا تضر المصاب وتسبب له أزمة كبيرة. صح. وأزمة جديدة هو كان في غنى عن هذا الموضوع. فأحيانا بعض المساعدة تكون ما هي في مكانها، لكن لما تثقف نفسك وتطور من مهاراتك في حضور مثل هذه الدورات أو الالتحاق بها وتعرف عليها، ممكن تنقذ حياة آخر بحركة بسيطة. يعني في أحيانا بعضهم لا قدر الله يقول لك جاء حالة إغماء، حالة غيبوبة، مرض سريع كذا، حالة عارضة، فأنت تعرف كيف تتصرف معها، خاصة لو كان عندك في البيت. وأحيانا يقول لك في بعض الأشخاص اكتسب هذه المهارات لأنه عنده مصاب في البيت.
0: صح.
1: فطور من نفسه.
0: بالضبط.
1: وفي متابعة مثل هذا المرض وكيف ممكن يحتويه وكيف ممكن يقلل من أثاره الجانبية. فحنا نقول الله يحمي الجميع إن شاء الله ويحفظهم، ودوام إن شاء الله الصحة والعافية للجميع، ويشفي كل المرضى وأن يتمتعوا بصحة وعافية. وحنا في هوا بلادي دائما ننقل لكم الأخبار والفقرات المنوعة، ونحاول نوعي المستمع العزيز ونقدم له الأخبار اللي تهتم بالتوعية سواء الصحية الجسدية.
0: صحيح.
1: في جميع المجالات نتنوع في الحديث عنها في هوا بلادي.

ونروح إلى ملتقى، ملتقى آخر، ملتقى جسور، يجمع ممارسي التطوير المهني التعليمي واستعرض أمثل الممارسات في تطوير القيادات المدرسية. طبعا المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم الملتقى الأول لممارسي التطوير المهني للقيادات المدرسية سفراء القيادة. والله صراحة هاني يعني في مسميات جميلة ورائعة، يعني حتى اللي يلتحق بمثل هذه الدورات أو مثل هذه الملتقيات صراحة يعني تفتح نفسك.

0: سو فحنا لما يطلق عليك سفير قيادي، سفراء القيادة تحت عنوان جسور بمشاركة ممارسي التطوير المهني من مختلف مناطق المملكة، وهذا يهدف إلى تبادل الخبرات واستعراض أمثل الممارسات التيسيرية وتعزيز جاهزية المدربين المركزيين للمرحلة الثانية من برنامج تطوير القيادات المدرسية.
1: طبعاً يأتي الملتقى امتداداً للزيارات الميدانية اللي نفذها المعهد خلال المرحلة الأولى من البرنامج للإشراف على تنفيذ البرامج في إدارات التعليم، وما أسفرت عنه من رصد ممارسات نوعية وتجارب مهنية لدى المدربين المركزيين، وأسهمت كذلك في تحسين جودة التنفيذ وتعزيز تجربة التعلم لدى القيادات المدرسية المشاركة. شهد الملتقى عرض 9 ممارسات تيسيرية مختارة ضمن 3 جلسات مهنية تناولت التوظيف، الحوار في تعميق التفكير في القيادة وتهيئة الظروف الداعمة للتعلم، كذلك دعم القيادات المدرسية لتبني نهج قائم على الاستقصاء في قيادة التغيير، وكذلك أتاح الملتقى للمشاركين مساحة للحوار والتأمل المهني وتحليل الممارسات واستخلاص الدروس المستفادة منها، بما يعزز التعلم بين الأقران، وكذلك يسهم في تحويل الخبرات الفردية المتراكمة إلى معرفة مؤسسية قابلة للنقل والمشاركة والتطوير وتوسيع أثر الممارسات الناجحة في مختلف إدارات التعليم.
0: إذا ملتقى جميل ورائع، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. ملتقى جسور اللي يجمع ممارسي التطوير المهني التعليمي ويستعرض أمثل الممارسات في تطوير القيادات المدرسية، وفعلا القيادة يعني مو
1: ترى هي الأساس على فكرة،
0: مو أي واحد يكون قائد، لابد أنه يكون عنده خبرة وعنده تجربة المدرسية وعنده فكر
1: بالضبط
0: لاحتواء الأزمات وحلول، دائما إيجاد الحلول، ما يخلق أزمة يحاول إيجاد الحل دائما للأزمة. أكيد مثل هذه الملتقيات فيها تبادل الخبرات بين الأشخاص والاستفادة والتنوع وتوعية المشارك في هذا الملتقى بأهمية أنك تكون قائد في ميدان تعليمي مهم جدا، لأنك ستخرج أجيال وتخرج كوادر لهذا البلد. يعني يعطيهم العافية على هذا الملتقى، ودعوتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله.

0: يعطيكم العافية.
1: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله في ساعتنا الثالثة اليوم من هوا بلادي، ونتحدث فيها اليوم عن أمر هام أصبح يعني في الآونة الأخيرة خلينا نقول أنه ارتفع الوعي كثيرا بمسألة الأكل الصحي، وما عاد مجرد خيار مرتبط فقط بالحمية بل أصبح أسلوب حياة. يبحث فيه كثيرون عن التوازن بين الفائدة والمتعة وبين الوجبة التي تناسب احتياجاتهم والوجبة التي يستمتعون بها فعلا. ضيفتنا اليوم اختارت أن تنظر إلى هذا التوازن من زاوية مختلفة، فحولت شغفها ومهارتها في إعداد الطعام إلى مشروع متخصص في الوجبات الصحية لتقدم تجربة تقوم على فكرة بسيطة أن الطعام الصحي يمكن أن يكون شهيا ومتنوعا وقابلا للاستمرار. ضيفتي في هذا الموضوع في فقرة طبعا مشاريع الشيف ربيعة مكوار. حياك الله شيف ربيعة.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك.
0: يا هلا ومرحبا. يمكن زمان أكل صحي يعني ما له طعم ولا لون، اليوم لا، صار الأكل مختلف. هنبدأ من البداية، كيف بدأت معك هذه الفكرة؟
1: أول شيء أرحب فيكم وشكرا لاستضافتكم، وصراحة أنا جدا ممتنة لي عشان نخلي مشروعي كمان يسمعوا الناس عنه أكثر وأبينه بصورة أفضل.
0: ممتاز.
1: طيب مشروعي هو بدأ من 2015 تقريبا. كنت في مكة والحمد لله كان في إقبال مرة كبير، كان يمكن أول أحد يفتح بزنس من بيته بسبب موضوع الأكلات الصحية، فالحمد لله لقيت فيه إقبال كبير وكذا. وبعد كذا استمرت في التطوير ولقيت فيه اشتراكات مرة ممتازة. نقلت فترة حياتي للرياض والحمد لله يعني كان له أثر مرة كبير في نجاح مشروعي اللي هو رومارين باي شيف ربيعة. طبعا كلمة رومارين، أنا إنسان أعشق الروزميري. كلمة الروزميري دي رومارين هي أصلها كلمة فرنسية بس إحنا سميناها على اسم البراند. فهذه كانت بداية الحمد لله. طبعا كل اللي أكل الأكل الصحي، الوجبات اللي أنا بقدمها نفس الأكل اللي إحنا بناكله في بيوتنا، ولكن إنها بسعرات محسوبة بس إنها طعمه قوي وتسبيلته قوية وواضح فيه النكهات.
0: حلو. عموما يعني ترى هبة في الآونة الأخيرة نكهات الروزميري ووجودها، سواء كان في صار في الزيت، في الأكل، في أشياء البشرة، صح ولا غلطانة؟
1: أكيد طبعا. والروزميري طبعا له فوائد مرة مرة كبيرة، سواء في الأكل، في الاستخدام، في الشعر، في الزيوت زي ما تفضلتي.
0: طيب شوف ربيعة، خلينا نتحدث عن الأفكار اللي استخدمتها ووظفتيها بالأكل الصحي. قلنا أنه كثير من المفاهيم مغلوطة في هذا الموضوع، أنه الأكل الصحي معناته أقل متعة، يعني أقل توابل، ما فيه ملح. أنت كيف تشتغلين على الوجبة بحيث تجمع بين القيمة الغذائية والطعم اللي يخلي الشخص يرغب في تكرار التجربة؟
1: شوفي، أنا بداية كنت كان عندي اللي هو اشتراك الثلاث الوجبات. كنت أنا يعني كان اشترك عندي وخلاص، أنا أجبر إن هو يأكل ثلاث الوجبات هذه كلها صحية وكان مبسوط. كنت أنوع له بالفطور، أنوع له في السناك، في الغداء، في العشاء، وهذا كان شيء الحمد لله تمام. فلما جيت هنا الرياض وشفت سرعة الحياة وشفت الناس كيف مشغولين وأغلب وقتهم هم قاعدين في مكاتبهم بيشتغلوا، فأنا جبت كونسيبت تاني اختصرت فيه، مشيت في يعني مشيت في الفكرة حقتي بسرعة الحياة اللي احنا ماشيين فيها. اختصرت الثلاث الوجبات في وجبة واحدة، اختصرتها في 480 سعرة. 480 سعرة هذه وزعتها على الوجبة الرئيسية وعلى السلطة وعلى المشروب، يصير الشخص عنده بادي السعرات هو يقدر يلعب فيها. فهمتي؟
0: حلو.
1: يعني خليت المجال مفتوح له. فوجبة الغداء هذه اللي مشترك فيها عند المشترك، أنا أوعله فيها كل يوم عندنا طبق رئيسي، عندنا أكلات سعودية حجازية، أكلات شرقية غربية، يعني بصراحة ما شاء الله تنوع مرة كبير في المينيو. أهم شيء أنه يكون الطبق فيه له الكارب والبروتين والخضار اللي يحتاجه الجسم خلال اليوم.
0: ممتاز. طيب خلينا شوية كذا يعني ناخذ الموضوع بتفاصيل أكثر في موضوع الأطباق الشعبية، وهل تعتبر خيار صحي ولا لا؟ يعني بعض الناس يقول أنه لا، الأكلات الشعبية نهائيا ما هي صحية، وفي بعض الناس يقول لا بالعكس، الأكلات الشعبية القديمة بنفس الطريقة القديمة اللي كانت تطبخ فيها وتطهى فيها هي صحية. أول شيء نبغى نعرف إيش الرابط بين الاثنين، والشيء الثاني هل ممكن إنه إحنا نحولها لوجبات صحية؟
1: هي طبعاً أكيد 100% تتحول لوجبات صحية. يعني أنا من أحد الأطباق المشهورة عندي اللي هو الجريش. طبعاً إحنا كلنا عارفين الجريش
0: جريش صحي؟
1: طبق وطني. أيوة طبق طبعاً صحي وغني بالألياف وغني بالفيتامينات، وخاصة لو إحنا زودنا البروتين فيه.
0: صح.
1: أنا حولت الجريش اللي هو الطبق الوطني إلى سلطة، يعني سلطة باردة تقدر تاكلي، وبنفس الكشنة حقتنا اللي فيها الطعام وفيها الحموضة، ولكن بسعرات محسوبة.
0: كيف سلطة؟ زي يعني استخدمتي البذور نفسها مثل الكينوا وكذا، ولا في شيء ثاني، فكرة ثانية؟
1: لا أنا استخدمت الجريش نفسه، طبخته زي
0: مطبوخ.
1: ما تفضلت حضرتك. ايوه بس ما هو مطبوخ بالطريقه اللي احنا نعرفها، مسلوق، ولكن بنكهاتنا السعوديه.
0: حل.
1: بعد كده سوينا الصوص حقه، سوينا الصوص بزبادي يوناني قليل الدسم مع اللوم الحساوي مع الكشن، يعني فاهمه.
0: حلو.
1: انا قاعده اقول لك دحين اوصف لك وش هذا.
0: انت قاعده تجوعيني. قاعده تجوعيني، تحمست اذوق. يعني انت ضيفة، المفروض تكوني هنا في الاستوديو مو في التليفون ابدا.
1: صراحه المره الجايه ان شاء الله ابشر وبجيب لكم من اطباق تذوقوها.
0: الله يسعدك، ما شاء الله تبارك الله. طيب نرجع لموضوع السلطه، انت قلتي لي انه حولتي لسلطه.
1: بالضبط.
0: ايوه نكمل، ايش الاشياء اللي اضفتيها ايضا وخلتي سلطه؟ احنا سلطه مرتبطه عندنا بالخضار.
1: ايوه انا اقول لك ايش اضفت. طبعا الجريش زي ما هو، البذور الكامله والحبوب الكامله.
0: أيوة فهمت.
1: بس سلقناها بنكهاتنا السعوديه. اضفنا عليها البروتين 150 جرام دجاج مشوي متبل بالتتبيله السعوديه. اضفنا القرع مشوي، واضفنا الفلفل الالوان المشويه، وعليها الدريسنج اللي انا قلت لك عليه اللي هو الزبادي اليوناني قليل الدسم مع المسمنه.
0: الله،
1: لكن تتخيل النكهات كيف.
0: الله، في سبايسي؟
1: نقدر نحط لك سبايسي
0: عشان اكمل الوجبه والطبق بالنسبه لي. ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه يعني هذه وجبه واحده اللي هي الجريش او نوع واحد خلينا نقول من الاطباق الشعبيه. في ناس يقول انا ابغى اطباق صحيه بس انا ما اقدر استغني عن الكبسه. الكبسة وجبة رئيسية يوميا لازم تكون موجودة عندي ومتوفرة عندي، وغيره كثير. يعني خليك من الكبسة، في غيره يحب مثلا القرصان، في غيره مثلا يحب المرقوق، في غيره عنده وجبات ثانية يحب أنه يحرص عليها. المشترك هنا أو القاسم المشترك هنا أنه كيف نخلي الوجبة تكون وجبة أكثر صحية بالنسبة لي.
1: شوفي اكيد احنا كشعب سعودي ما نقدر نستغنى عن حاجه اسمها رز نهائي.
0: بالضبط.
1: يعني انا اسبوع كامل لو ما اكلت 3-4 مرات رز ما ارتاح.
0: انا احس اني اتعب والله اذا اكلت وجبات سريعه، ولو ساندوتشات، ولا استبدلت يعني الرز بشيء ثاني، احس انه في اختلال في توازني.
1: اي صعب علينا، فعشان كذا انا كمان عارفه مستهدف المشتركين اللي عندي في المطعم، عارفة انه احنا قد ايش نحب الاكل هذا ونحب الكبسة. فعشان كده سويت لهم كبسة مرة قليلة السعرات، بدل ما نستخدم السمن نستخدم نستخدم السمن الحيواني، نستخدم السمن الطبيعي، الدجاج، نستخدم صدور، البهارات، وغير هذا كله. واهم شيء انه السعرات تكون محسوبة حسب احتياجها اليومي. ما نحرم نفسنا من الاكل، ناكل كبسة ايه نحب الكبسة ناكلها، ومع السلطة الحارة، مع يعني فاهمة انت قاعدة تكلميني وانا جعانة،
0: انت جوعتيني زيادة على الجعان. ما شاء الله. طيب خليني اسألك عن شغلة ثانية. ليش في ناس تبدأ تتخذ نمط صحي خلينا نقول في الأكل وبعدين يتوقفون؟ ليش ما يكون الموضوع أسلوب مستمر؟ أو إيش نصيحتك عشان يصير الموضوع أسلوب مستمر؟
1: شوفي، هو الاستمرارية في أي حاجة يبغى لها مجاهدة بصراحة، عشان أكون واقعية معاكي، لازم نجاهد عشان نستمر. وأكثر شيء اللي يخلي الواحد يستمر هو التنوع. ما نكون على روتين واحد. يعني مثلا أنا ما أجي أقول لك لا أنت حتلتزمي خلال الشهر هذا كله مثلا ب5-6 وجبات ما في غيرها، طبيعي ما راح تستمري، حتملي. لكن لما أنا أقدم لك قائمة متنوعة تناسب احتياجاتك اليومية وتناسب ذوقك، أكيد حيكون في استمرار في الموضوع. وبعدين نمط الحياة عندنا ما شاء الله تبارك الله صار سريع، خلاص طبيعي إن إحنا نتأقلم مع الروتين اللي إحنا محطوط، بس أهم شيء يكون متنوع عشان نقدر نستمر.
0: طيب بصراحة عشان يعني يصير الموضوع واضح وما نتكلم بس بجانب واحد، في جانب ثاني، الأكل الصحي مكلف أكثر من الأكل المو صحي.
1: صح.
0: ليه؟
1: ليش؟ لأنه بصراحة المكونات والإنجريدينز اللي إحنا بنستخدمها في الأكل جدا عالية عالية عالية الجودة. يعني إحنا ما بنستخدم مثلا، خلينا نقول أديك مثال على الكريمة، ما رح أجيب أي كريمة عادية فول فات، وأنا أصلا المشتركين عندي هدفهم الاشتراك إن هم يكون الأكل خفيف، لازم أجيب لو فات، واللو فات أغلى يمكن بمراحل من الكريمة العادية. فعشان كده إحنا نعمل الأكل الصحي مرة مكلف. الزبادي اليوناني ونستبدله، الزبادي العادي نستبدله بالزبادي اليوناني، عشان كده دائما بيكون مكلف. وصح
0: يعني هذا هو، لأن يعني كثير يمكن شفتي في المواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا يعني طقطقون على هذا الموضوع، إنه يعني أروح أشتري مثلا ساندويتش صحي وبثلاثين 40 ريال، بينما بعشر ريال أقدر أجيب اثنين عادية يعني ما له دخل فيه.
1: ما حتلاقي نفس الجودة ولا حتلاقي نفس الطعم ولا حتلاقي نفس الفائدة اللي الشخص ممكن يشتريها. وباي ذا واي بخصوص الموضوع ده، أنا عاملة ديسكاونت مرة خطير في المطاعم عندي.
0: يا سلام، هذا الكلام يعجبني أنا ومحمد. شوفي أنا من الناس اللي ممكن ما أحرص أنه يكون أكلي صحي 100%، بس يهمني أنه يكون نوعا ما على الأقل وجبة واحدة في اليوم تكون فيها كل الفيتامينات والسعرات الحرارية اللي أنا أحتاجها.
1: هذا هو اللي احنا
0: حريصين
1: عليه اكثر شيء.
0: ممتاز، فاحنا فعلا يعني نحتاج انه يكون هذا الموضوع يعني اكثر

0: منتشر وأكثر لذاذة، علشان الواحد يتحمس فعلاً أنه هو يشترك ويضمن على الأقل وجبة واحدة يومياً تكون نظيفة مرتبة حلوة ما تخرب نظامه.
1: صح انت صاد كمان ما شاء الله الناس صار عندها وعي مره صح. كافي وصار عندها ذوق وتعرف كيف تاكل وكيف تنتقي اكلها وتعرف اللي التست عالي واللي هذا يبغى له ايش يعني ما شاء الله تبارك وهذا الشيء ترى مره ساعدنا كثير انه احنا الحمد لله ننجح.
0: طيب انا عندي لك سؤال ايضا، يعني الناس اذواق ما شاء الله، وفي ناس مثلا يحبوا القرع، في ناس ما يحبوه، في ناس يحبوا البصل، في ناس ما يحبوه، انت كيف تقدري توازني بين رغبات المشتركين وايضا يعني ما يكون الموضوع متعب ومرهق بالنسبه لك؟
1: صح صادق، هذا سؤال جدا جدا مهم، وهذا اول شيء لما المشتركين يتواصلوا مع خدمه العملاء ونبدا ايش نرسل لهم الاشياء الاستماره اللي المفروض هم يعبوها. شوفي مره انا احترم اذواق الناس وهذا واجب علينا ان احنا نلبي رغباتهم، بس اهم شيء عندي انا هل هذا الشخص يعاني من حساسيه او لا. بعد كده الاشياء الثانيه مقدور عليها، مقدور عليها جدا، يعني مثلا احنا نقول عندنا اشخاص ما ياكلوا دجاج، هم ما يبغوا ياكلوا دجاج مو عشان انهم ما عندهم حساسيه او شيء، هم ما يفضلوا، فانا اقول لهم طيب انا برسل لكم جربوه ولو ما عجبكم نقدر نلغيه. صار يقولوا لا احنا نبغى هذا الاكل كل يوم اللي انت ترسليه، يعني في عرفتي بيني وبين المشتركين عندي في اخذ وعطاء، يعني كاننا عائله واحده وقاعدين، وفعلا يكونوا في ناس ما ياكلوا بصل ويجرب مثلا الكشنه حقت الجريش، لا احنا نبغى بصل زياده.
0: صح وهو ترى هذه كمان في اشكاليه ببعض الاشخاص، مو بس انتقائيين، هم ما عندهم استعداد انهم يجربون اصلا بناء على تجربه سابقه ارتبطت عندهم يمكن من هم اطفال.
1: صح كلامك صح، عشان كده انا هنا دوري لازم يكون قوي عشان ابين المنتجات الصحيه اللي انتم ماخذين عنها فكره ترى لا ابدا ما هي كده، بالعكس جربوها.
0: يعني اليوم هذا الحوار الصراحه اللي يجوع الصدق. يعني شوف ربيعة، أنا انبسطت وأخذت معلومات كثيرة في هذا الموضوع، وتراني من الناس اللي ما يحتاج استمارة، أكل كل شيء عادي ما عندي مشكلة.
1: ما شاء الله بالعافية عليك.
0: الله يحفظك
1: إن شاء الله بيجيك.
0: تسلمي، أنا شاكرة لك جدا أنك قبلتي دعوة البرنامج تواجدتي معنا اليوم، أتمنى لك التوفيق دائما بإذن الله.
1: شكرا لك، الله يعطيك الصحة والعافية، والشرف لي والله.
0: شكرا جزيلا.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من الفقرات اللي راح نكملها في دقائق البرنامج المتبقية. نروح الفاصل وراجعين لكم.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم. صراحة الفقرة الماضية في مشاريع اللي كانت مع زميلتي تهاني، فقرة جوع، فقرة جميلة ورائعة، يعطيها العافية ضيفتنا ربيع مكوار اللي كانت في هذه الفقرة. ولكن والله صراحة سبحان الله، السواليف في الأكل دائما تحسسك بالجوع، ولو حتى كان أكل صحي. في ناس طبعا يقول لك الأكل الصحي أحيانا ما يكون له طعم، لكن له فوائد كثيرة. ودائما لما ننوع حنا ويكون أكلنا صحي، مو شرط والله يكون ما في ملح، ولا يكون مدري وشو نص استوى أو مدري إيش، لا، لابد أن يكون اختيارنا جيد في اختيار الأطعمة والتنوع، واختيار الأطعمة اللي فيها فيتامينات وفيها أشياء مغذية للجسم تدعمك بالسعرات الحرارية المناسبة لك ليومك، في بداية يومك وانطلاقتك في يعني شغلك وعملك. فالحديث كان رائع وجميل، يعطيها ألف عافية ضيفتنا وزميلاتنا تهاني في هذه الفقرة، فقرة مشاريع. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وعندنا مجموعة من الأخبار والمواضيع المهمة والفقرات، وأيضا حصاد المراقبة.

مواصلين في هذه الحلقة. طبعا عندنا موضوع نتكلم فيه عن مدينة بريدة ومحافظاتها وبما تتميز به. تتميز بالعديد من الأماكن الريفية كما هي مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة، لكن مدينة بريدة ومحافظاتها تتميز بالعديد من الأماكن الريفية اللي تسهم في جذب الزوار من مختلف الفئات، نظير ما تقدمه من خدمات متكاملة تشمل النزل الريفية والأسواق المتنقلة والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى سلسلة من المطاعم والكافيهات وعربات الفوتراك وألعاب الأطفال لمختلف الأعمار. المزارع هذه تجمع بين بساطة الحياة وهدوء الطبيعة، إلى جانب المحاصيل الزراعية اللي تنتجها وتنوعها، وتشكل بذلك واحات مختلفة يرتادها الزوار للترفيه والاستمتاع بالأجواء اللطيفة نتيجة الري اليومي للمزروعات والأشجار، مما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة، وهو اللي يمنح دائما الزوار أجواء أكثر راحة خلال ساعات المساء. هذه المزارع تحظى بدعم الجهات ذات العلاقة اللي تمثل إضافة مميزة للسياحة الريفية في المنطقة، ويعكس هذا التميز تقديم تجربة استثنائية تجمع بين السياحة الريفية مع توفير خدمات تتناسب مع طبيعة المنطقة والاستفادة من مواردها الطبيعية. أصبحت هذه المزارع الوجهة الأولى بجمعها ما بين الطبيعة والسياحة والترفيه وتكامل الخدمات، إضافة إلى ما يقدم فيها من الأنشطة الثقافية والملتقيات والبرامج الشعبية. وهذا ما ذكرناه أن السياحة الريفية أصبحت مهمة جدا، وأصبح في لها هو تجذب طبقة ونوعية من الناس المحبين لهذه السياحة الهادئة اللي تتمتع بالطبيعة البسيطة وتربطك بالماضي. فنشوف حنا بصراحة خاصة في في في مدينة الرياض هناك مزارع أصبحت كانت مزارع خاصة، بدأوا الآن فتح هذه المزارع للاستثمار فيها بشكل لطيف وجميل، وفتح باب الزوار لدخول هذه المزارع والاستمتاع فيها، وأيضا توفير الخدمات من كافيهات ومطاعم وجلسات جميلة ورائعة في فصل الصيف، ويعني تعطيك أجواء رائعة وجميلة كأنك جالس في مزرعتك الخاصة. وهي مزارع طبعا لأشخاص، ولكن استثمروا هذه المشاريع الجميلة والرائعة وتحولت إلى سياحة ترفيهية، وتوفر فيها كل ما تحتاجه الزائر من مثل ما قلنا كافيهات، مطاعم، أماكن للعب، الترفيه، الاستمتاع بالأجواء، الشلالات، المزارع، الأشجار، وأيضا يكون فيها نتاج هذه المزرعة إذا كان فيها نخيل أو فواكه منوعة مختلفة، يعني يعرضونها على الزائر لشرائها، الاقتناء، التجربة في هذه الأماكن الجميلة والرائعة، أماكن ريفية فعلا تجذب الزوار وتعطيهم أجواء مختلفة عن المدينة اللي يبحث عن الراحة والهدوء والاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة والرائع. شكرا لأهالي مدينة بريدة ومحافظاتها، وهذه مثل ما قلت لك السياحة الريفية مثل ما قلت لكم أنها منتشرة في مناطق المملكة، سواء في شمال المملكة، في جنوبها، في الغرب، كل منطقة تتميز بسياحة ريفية جميلة ورائعة، يعني تتمثل بثقافة هذه المنطقة والمحافظة والمدينة، وأنت قاعد تشوفها وتعيشها عن قرب بزيارتك لمثل هذه الأماكن الجميلة والرائعة.

0: زلنا مستمرين معكم وحصاد مراسلين في هوا بلادي. معنا جولة لزميلتنا نورة المالكي من منطقة الرياض عن الملتقى الفلسفي الخليجي، وهو الذي يعقد لأول مرة بمدينة الرياض. نتابع ونعود.
1: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام، اليوم أتواجد من مدينة الرياض في هذا الملتقى الجميل الذي يقام للمرة الأولى في مدينة الرياض، الملتقى الفلسفي الخليجي. طبعا كما ذكرت بأنه يعقد للمرة الأولى في مدينة الرياض، تقيم طبعا جمعية الفلسفة السعودية. اليوم نلتقي مع متحدثنا اليوم واللي راح يحدثنا عن هذا الملتقى، الدكتور مسفر حمد الحياني، أستاذ مشارك قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الكويت. فأهلا وسهلا فيك وحياك الله بيننا اليوم.
2: أهلا فيك أختي، بالعكس الشرف لنا وهذا مكاننا، ما احنا غربة هنا، فمشكور على هذه المقدمة الرائعة.
1: بداية دكتور، يعني كيف جاءت فكرة الملتقى بما أنه هو في طبعا نقدر نقول أول نسخة له في مدينة الرياض، كيف جاءت فكرة الملتقى الفلسفي الخليجي الأول؟
2: الشكر والفضل بعد الله يعود لتنظيم جمعية الفلسفة السعودية على هذه الملتقى، وإحنا كمشتغلين أو مختصين في الفلسفة في دول الخليج العربي في بصراحة دائما نشعر أن لا يوجد هناك ملتقى يجمعنا دائما، فنجد أنفسنا في مؤتمرات في أقصى الأرض في مشرقها ومغربها. فلما نشوف اليوم في ملتقى خليجي موجود في الرياض ويجمع الزملاء، نعم، من المملكة العربية السعودية، من الكويت والبحرين وعمان وباقي الدول ونحتك فيهم، بالعكس هذا يسعدنا جدا ويعكس مدى اهتمام الرياض اليوم في في في هذا الجانب. نعم
1: دكتور، يعني كيف ترون أيضا واقع الفلسفة والاهتمام بها في المجتمع الخليجي في يعني الفترة الأخيرة الآن؟
2: رائع جدا، وخير مثال على ذلك الملتقى اللي أنا وياك الحين موجودين فيه. أبعطيش ملاحظة بسيطة جدا وأنا لاحظتها في أي رحلات، سواء مؤتمرات في الغرب أو في الشرق، دائما يكون الإقبال على مثل هذه الملتقيات بسيط جدا، يدور حول فقط المشاركين، يمكن ضيف أو ضيفين زيادة. هني شهدت شيء في الرياض أنا ما شفته بصراحة في أي مكان آخر، وهو تكاد القاعة تكون ممتلئة من المختصين والقراء والمثقفين، والكل يعني يبي يكون له فرصة أن يطرح سؤال ويتفاعل. فهذا التفاعل بصراحة أعتقد يعني لا ينشر بمال، هذا شيء رائع أن نجده هني، ويسعدنا جدا إحنا كمختصين أن نجد هذه الحاضنة وهذه البيئة الرائعة.
1: نقول اليوم المجتمع فعلا كان متعطش لوجود هذا الملتقى بالذات في مدينة الرياض، بما أنه ما شاء الله الحضور كان كبير.
2: نعم، واللي يعكس ذلك في الحقيقة أسئلتهم اللي تعكس هناك اهتمام وإلمام في كل هذه الموضوع، سواء في الفلسفة بشكل عام أو في الفلسفة الإسلامية بشكل خاص.
1: في هذا الملتقى في يومه الأول دكتور، أنت كنت مشارك اليوم في طبعا فقرة معينة أو ألقيت يعني في هذا الملتقى، لو تحدثنا يعني اليوم يعني بما استفادوا اليوم الحضور، فودنا حتى مستمعين اليوم أنه كمان يعني يحظون بهذه الفقرة منك دكتور.
2: شكرا. المداخلة بكل بساطة، أنا تخصص دقيق الفلسفة الإسلامية الكلاسيكية، فكان المحور الأول هو الإنسان المعاصر والأسئلة اللي تقلق وماذا نفعل في هذا العالم المتسارع جدا. فكانت مداخلتي تدور حول إعادة قراءة التراث الفلسفي الإسلامي في ضوء قضايا العصر، وعلى رأسها مشكلة الأخبار الزائفة في عالم متسارع، كيف ممكن نقدر ليس فقط نعالجها، العلاج قد يكون سبب، ولكن الحد من ظاهرة الأخبار الزائفة. فأطرح بكل بساطة أطروحة أن هناك بعض النظريات في التراث الفلسفي الإسلامي يتعاطى أو يحاول أن يطرح نموذج لمعالجة الخطأ في الخبر، وأحاول أسقط هذا النموذج على مشاكلنا المعاصرة في نظرية الأخبار الزائفة.
1: نعم. موضوع جدا جميل يعني ونحتاجه اليوم يعني في وقتنا الحالي في جميع طبعا المجتمعات. دكتور، يعني أنهي معك هذا اللقاء الجميل وإحنا سعيدين طبعا بهذا الحديث، الرسالة اليوم اللي تتمنون أن يخرج بها الحضور في هذا الملتقى؟
2: الرسالة بكل بساطة أن يعني تتلاشى المسافة بين الفلسفة وبين الإنسان الإنسان العامي العادي. إحنا دائما نشعر أن الفلسفة هي شيء نخبة وفقط للمثقفين، ولكن مثل هذا الملتقى يهدف إلى أن يصور الفلسفة على أنها شيء قريب للإنسان. كل إنسان حتى الطفل عنده بعض التساؤلات الفلسفية، حتى المعلم، حتى الأم، حتى رائدة الأعمال، حتى أي إنسان، الزوج، الابن، عندهم بعض هذه التساؤلات. فلما يجدون حاضنة مثل هذه تقرب لهم الفلسفة وتضعها على الطاولة بالنسبة لهم، فهذه الثمرة الحقيقية بالنسبة لهذا الملتقى.
1: نقدر نقول مبسط اليوم، لأنه دائما في ذهننا الفلسفة بأنها شيء عميق وكبير، وممكن هناك مختصين لازم يدخلوا في هالمجال. فاليوم ما شاء الله يعني أصبح يعني هذا الملتقى فعلا يسهل كلمة فلسفة.

0: المجتمع ولا
1: نعم الفلسفة قريبة من الجميع وما فيها مصطلحات صعبة، وبالعكس يجد الإنسان في أروقة هذا اللقاء أن الفلسفة فعلا تلتمس مشاكل اليومية اللي يشعر فيها، فيعني تتلاشى هذه الهوة بين الإنسان المختص وغير المختص في الفلسفة.
0: دكتور يعني سعيدة صراحة بهذا اللقاء والحديث معك دكتور مسفر حمد الحياني، أستاذ مشارك بقسم الفلسفة بكلية الآداب من جامعة الكويت.
1: شكرا لكم ونلتقي في مزيد من الملتقيات، شكرا جزيلا.
0: أيضا لكم أنتم مستمعين اليوم من طبعا هذا الملتقى، الملتقى الفلسفي الخليجي الذي يقام للمرة الأولى في مدينة الرياض، والذي طبعا تقيمه جمعية الفلسفة السعودية. فيعني كنت معكم من هذا الملتقى، ونحث الجميع بزيارته في حرم جامعة الملك سعود بمركز سرد الثقافي. شكرا لكم أنتم مستمعين، نعود لزملائنا بيال.
2: يعطيك العافية نورة، شكرا لك ولضيفك الكريم. طبعا كنا في نقل للملتقى الفلسفي الخليجي الذي يعقد للمرة الأولى بمدينة الرياض. يعطيك العافية على هالموضوع الجميل والرائع، وإن شاء الله تستمر هذه المواضيع والمناقشات والملتقيات الرائعة ما بين أبناء الخليج.

ما زلنا مستمرين معكم في هوا بلادي فيما تبقى لدينا من وقت. نروح إلى موضوع على أرض المملكة اللي تعاقبت عليها حضارات وممالك عبر آلاف السنين. يبرز موقع الحجر الأثري في محافظة العلا شاهدا على عمق الإرث الحضاري السعودي، إذ أدرج عام 2008 ليكون أول موقع سعودي ينضم إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وتكشف واجهات الحجر الصخرية المنحوتة عن براعة الأنباط في الهندسة والنحت، فيما تحتفظ جدرانه بنقوش وكتابات بلغات قديمة متعددة، إلى جانب منشآت مائية وأبار تجسد أنماط الحياة وأساليب إدارة الموارد في المنطقة عبر مراحل تاريخية متعاقبة. تولي المملكة العربية السعودية عناية خاصة من خلال الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تسير فرقا متخصصة في مجالات الأثار والحفظ والترميم والتوثيق، وإدارة التراث تعمل على دراسة المعالم ورصد العوالم البيئية المؤثرة فيها وتحديد أساليب الحفظ الملائمة لكل مكون أثري. تتكامل أعمال الصون مع مسوحات وأبحاث أثرية تنفذها الهيئة بالتعاون مع خبراء ومؤسسات علمية دولية، وذلك يعني يسهم في توثيق تاريخ الموقع وتطوير ممارسات حمايته وإدارته على المدى البعيد.

جهود رائعة وجميلة من حكومتنا في الحفاظ على هذه الموروثات الثقافية والإرث الثقافي وتطويره دائما وأبدا. أتمنى إن شاء الله أنكم استمتعتوا في حلقة اليوم في هوى بلادي وكل حلقات برنامج هوى بلادي اللي كنا معكم من الخامسة وحتى الآن في هذا البرنامج. نقلنا لكم الكثير من الفعاليات والفقرات المنوعة، أيضا جولات المراسلين اللي ينقلون المواضيع عن يتحدثون عن مواضيع مختلفة في جولتهم اللي عودناكم دائما تكون فيها هوى بلادي. ونتمنى إن شاء الله لكم مساء جميل ورائع، وإن شاء الله موعدنا غدا يتجدد في حلقة جديدة. كل الشكر لمخرجنا محمد الحميضي ولطاقة من إعداد نوفر الخيم وعائشة الزير. تحياتي أنا محدثكم علي الشيري وزميلتي تهاني عطيف، نلتقيكم إن شاء الله الغد في الخامسة مساء. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معكم في إذاعة الرياض.

0: فكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه؟ فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقه. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانه يا مانح الخير بإنعامه، سبحانه يا واهب العطايا بإحسانه.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟

وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أحسن القصص.

اليوم راح نتكلم عن المشاعر. نعلم يقينا أن المشاعر هي ثروة يمتلكها الإنسان طيلة حياته، ولكن الناظر في حالنا يجد أن لدينا فقرا في المشاعر للأسف، مع أننا ندرك أن المشاعر تندرج تحت صور الرحمة. عندما نتطرق لموضوع المشاعر نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يفيض بمشاعره على من حوله، سواء كان صبيا أو كبيرا أو حتى كانت عجوزا. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، وإني لأربط الحجر على بطني من شدة الجوع. عن هذا الحديث أنه كان يلصق كبده على الأرض سدا للجوع الذي يعانيه، فجلس في الطريق الذي يخرج معه الناس لعل أحدا يراه ويدعو إلى وجبة الطعام. يقول: فخرج أبو بكر فسألته عن آية، والله ما سألته إلا ليشبعني. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه يعرف تفسير هذه الآية، ولكن كان سؤاله تذرعا لعله يقول: تفضل معنا على وجبة غداء أو عشاء. قال: فأجاب ولم يفعل، أي لم يفهم مراده. قال: فخرج عمر رضي الله عنه فسألته عن نفس الآية، وما سألته إلا ليشبعني، فلم يفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا القصة، فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي ونفسي وأنا لم أظهر له أي شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال له: الحق بي. فدخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام فوجد قدحا من لبن، فقال: من أين هذا؟ فقالوا له: أرسله لك فلان أو فلانة. فقال: يا أبا هر. فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال لي: الحق وادع أهل الصفة لي. طبعا أهل الصفة هم فقراء الإسلام الذين لا مأوى لهم ولا طعام ولا شراب. فقال أبو هريرة في نفسه: فساءني ذلك. يقول: أنا الذي أريد الشراب لكي أسد به حاجتي، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟

أي أنه قليل جدا. فدعا أبو هريرة أهل الصفة فقدموا، يقول: فجعلني صلى الله عليه وسلم أناول الرجل منهم حتى روي القوم كلهم من هذا القدح. فقال: يا أبا هر. فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: بقي أنا وأنت، أقعد فاشرب. فقعد أبو هريرة وشرب ثم وضع القدح، فقال: يا أبا هر اشرب. يقول أبو هريرة: فشربت ثم وضعت القدح، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا أبا هر اشرب. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. ثم شرب صلى الله عليه وسلم الفضلة وحمد الله وأثنى عليه. الأمر الذي يأسر في هذا الحديث هو قول أبو هريرة رضي الله عنه: فعرف ما في وجهي ونفسي. وفي حياتنا اليومية تجد منا الكثير يحب أهله وأصدقائه وأقرباءه، ولكننا فقراء جدا في إظهار المشاعر لمن حولنا. حتى ترى السؤال عن شخص والسؤال عن أخباره هذا في من إظهار المشاعر. في بعض الناس مهما بلغت مكانته أو منصبه إلا أنك لا تجد فيه أحيانا ذرة مشاعر أو اهتمام للأسف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاف ذلك تماما. في كثير ناس حولنا محتاجين، ولكن تمنعهم عفة أنفسهم من عرض وجوههم علينا، فلا نعرض من حولنا إلى ذل السؤال. وللأسف هناك من يتفننون في هذا الأمر، لو لمحت له وحاولت مرارا وتكرارا هو يريدك أن تعرض حاجتك عليه بصيغة مباشرة. ولكن التلميح مع بعض الأشخاص هو مسألة إرهاق للنفس لا أكثر. حتى بعضهم لو قلت لحاجتك بصريح العبارة تجده يهملك. أذكر في أعرابي، هذه من الطرائف طبعا، أذكر في أعرابي ذهب إلى المأمون، المأمون طبعا هو الخليفة العباسي، فقال له: يا أمير المؤمنين أريد الحج. فقال له: الطريق واسع. فقال الأعرابي: ولكني لا أملك النفقة. فقال: سقط عنك الحج. فقال له الأعرابي: صراحة يا أمير المؤمنين جئتك مستعطيا لا مستفتيا. أنا ما جيتك أسألك أقول إنه والله الحج يسقط أو ما يسقط، أنا أتيتك أريد منك عطاء. فضحك المأمون وأمر له بعطاء. نستفيد من موضوعنا في هذه الحلقة أن المشاعر الفياضة تجاه من حولنا فيها من تأليف القلوب وجبر الخواطر المكسورة. يعني لما نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان آل ياسر يعذبون وتفعل بهم الأفاعيل، ما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن يملك الكلمة الطيبة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حتى في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. كان معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الملك القليب، ومن إخراجها مصعب بن سعيد. دمتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
7: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ما يشترط أن يكون النشاط البدني أبداً تمرين شاق، المشي مثلاً والحركة أثناء الأعمال اليومية من أشكال النشاط المفيدة جداً. ابدأ بخطوات بسيطة بإمكانك أنك تستمر عليها، مثل المشي بوتيرة معتدلة وتقليل فترات الجلوس الطويلة، لأن المداومة أهم من الحماس المؤقت. ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل يوم نعيش مواقف تثبت إن إحنا أما مقدرين جداً لذاتنا أو العكس، لكن السؤال الأهم، أنت كيف تقدر ذاتك؟ خلونا نسمع منكم.
8: أقدر ذاتي لما أعرف نفسي، لما أتقبل نقاط قوتي وضعفي، لما أعامل نفسي باحترام ورحمة. تقديري لذاتي ما يعني إني أنا مغرورة، لا بالعكس، يجعلني أؤمن بشكل كبير جداً أني أستحق الاحترام، أستحق الخير، أستحق الأفضل.
9: في جانب عميق مغفول عنا بموضوع تقدير الذات هو التصالح مع النقص، أن نحن بشر نتقبل فكرة أن نحن مش كائنات مثالية ولا كاملة في كل شيء، وأن هذا القصور اللي نحن فيه مو عيب نخجل منه، وأن هذا جزء من طبيعتنا البشرية. تقدير الذات الحقيقي أن نشوف نفسنا بعين الأنا الإنسانية مش بعين الأنا المثالية، ونتوقف عن الحرب اليومية اللي نخوضها اتجاه نفسنا واللي تم جرنا إلها من سنوات طويلة ضمن الوعي الجمعي اللي اختزل تقدير الذات بالإنجازات والأرقام، وتجاهلنا الجانب الإنساني اللي فينا مثل الحضور الصادق، التعاطف والأثر الإنساني الهادئ في محيطنا ومجتمعنا، والتواصل الإنساني اللي ما ينقاس بمعايير النجاح المادية الصارمة، وأن الوجود البشري الأصيل ما يتأثر بالتعثر أو التوقف.
10: يعني من وجهة نظري إن لكل شخص عنده رؤية في تقدير الذات، ونقدر نتحدث بشكل عام، بالنهاية إحنا مش مختصين، لكن بتكلم عن نفسي أنا وتجربتي أنا. يعني ممكن أقدر ذاتي، ممكن أني أكافئها، أحياناً أسافر، أحياناً أبتعد عن أي شيء سلبي.
7: أعزائي أعزائي، تربينا مجتمعياً على مجموعة من المعايير اللي حكمت تقديرنا لذاتنا، منها صورتنا الجسدية. مثلاً أنا لو كنت أنحف شوي، طيب يمكن لو كنت أطول شوي، يمكن لو كانت بشرتي أفتح شوي، وأحسب كثير من الأمور النفسية بناءً على نظرتي لنفسي. بس عشان نفهم هذا الموضوع أكثر، اليوم حديثنا مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلا وسهلا فيك.
11: حياك الله. الله يعافيك يا رب.
7: أستاذة شذى، إلى أي مدى تلعب البيئة الاجتماعية دور في تشكيل الصورة الجسدية؟
11: بالنسبة للبيئة الاجتماعية تلعب دور كبير لتشكيل الصورة الجسدية للشخص، ذاك من يكون في مراحل الطفولة. ومن هذه الأدوار دور الأسرة، دور المدرسة، المجتمع. دور الأسرة قد يكون بالتأثير من خلال التعليقات عن المظهر، المقارنة المستمرة بين الأبناء

0: القدوة، قد يكون الوالدين لديهم سلوكيات مرتبطة بصورة الجسد والمظهر الخارجي، مثلا يسووا مثلا رجيم قاسي، فيتأثر الأبناء بهذه الصورة. ممكن يكون حب مشروط من الوالدين مرتبط بمظهر الشخص، يعني أطفالهم خارجيا، فيصير دائما الطفل رابط قيمته بمظهره الخارجي بسبب السلوكيات اللي يراها من والديه وهو طفل. فلما يكبر يكون دائما رابط قيمته بالمظهر الخارجي لديه. أيضا دور المدرسة، فقد يكون للمدرسة دور بين الأطفال، مثلا الكلام، الاستهزاء بالشكل، بالمظهر، مثلا الطفل ما يكون شوية بديل، فيكون في تعليقات، وللأسف بعضها يكون من المدرسين. وأيضا دور المجتمع، الإعلام. كثير من الدراسات ذكرت أنه الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد المقارنة الاجتماعية وعدم الرضا عن الجسم والجسد.
1: ممكن للصورة الجسدية أنها تساعدنا في أن احنا نرفع من قيمتنا الذاتية أو تخفض منها؟
0: نعم أكيد، يرتبط تقدير الذات بصورة الجسد. لما أنا أربط قيمتي كشخص بمظهري الخارجي، فلما أنا أربط قيمتي بمظهري الخارجي، أي تغيير بسيط أو تعليق من أي أحد حولي هنا يؤثر علي، لأني أنا رابطتها بشكلي. لذلك بدل ما أنا أربطها بمظهر الخارجي، أربطها بقيم أخرى مثل الأخلاق، المهارات، النجاحات، الإنجازات، علاقاتي، عشان أنا أكون أكثر استقرار نفسي.
1: نعم.
0: يعني ما أربطها بشكل كامل بصورة الجسد.
1: في علاقة ما بين رضانا عن شكلنا الخارجي وشعورنا بالكفاءة الداخلية، نحن نقدر ننجز ونعمل؟
0: أكيد، قد يتأثر كل منهما بالآخر. لو نجي عند الرضا عن الشكل الخارجي، يمنح دائما لما يكون الشخص عنده رضا عن الشكل الخارجي، يمنحه شعور أكبر بالراحة، بالثقة، شعور بالجراءة والانفتاح، بالذات لمن تتوالى نجاحاته اللي هو رابطها بعقله إنها هي بسبب شكله الخارجي، فترتفع قيمته أو كفاءته الداخلية ارتباطا بمظهره. لكن لما نجي عند شعور الكفاءة الداخلية، لو الشخص عنده شعور بكفاءة داخلية اللي هي مقرونة بالإنجاز، القدرة على حل المشكلات، اتخاذ القرارات، بعلاقاته، بنجاحاته، هنا يكون عنده شعور أقل، يعني اعتمادا على الشكل الخارجي.
1: نعم.
0: فهنا المشكلة كيف؟ إذا أنا أقرنت شكلي الخارجي بشعوري بالكفاءة، إذا ارتبطوا هذا الاثنين وكان كل يعني تفكيري أنه شكل الخارج هو الأساس وأصبح هو المصدر الوحيد لتقديري ذاتي، هنا يكون تقدير الذات هش، أي كلمة أي تعليق من اللي حوليا أنا أتأثر.
1: خلينا ناخذ العكس، هل ممكن أيضا أنه يكون عندي تقدير عالي جدا لنفسي بس في نفس الوقت ماني راضي عن شكلي الخارجي؟
0: نعم، ممكن يكون هذا الشيء. ليه؟ لأنه الإنسان هنا ما ربط مظهره الخارجي بقيمته، رابطها بأشياء أخرى، بإنجازات، بقيم، مبادئ هو يعيش عليها، علاقات صحية، وبالتالي هو متقبل أيضا فكرة أنه الكمال في المظهر ما هو واقعي. فتلاقي الشخص ممكن ما يتقبل شكله الخارجي لكنه ما هو هش من ناحية تقديره لذاته، لأنه رابطها بأشياء أخرى.
1: أنا لاحظت بعض الأحيان في ممكن أشخاص ممكن يكونوا عباقرة بس أشكالهم حيل مبهذلة،
0: صح، وتلاقينه راضي عن نفسه
1: جدا
0: من جوته.
1: نعم.
0: من جوته ترى يمكن في شوية مو متقبل لو نظر نفسه بمرايا، بس هو عشان مرابطها بقيمته.
1: نعم.
0: فعشان ما هي مربوطة بالقيمة، هو شخص منجز وناجح في حياته، فعشان كذا تلاقيه مو مهتم.
1: معايير الجمال الآن المنتشرة من خلال الإعلام، هل أثرت على نظرة الفرد لجسده؟ كيف يكون المعيار؟ لازم يكون سمبتيك على قولتهم مثلا، إيش قد هذا التأثير يأثر على النفسية؟
0: لها تأثير كبير في الواقع، يعني لأنها تقدم لي نموذج وصورة ومعيار معين للجمال، وبسبب ذلك يسبب إيش؟ مقارنات مستمرة، يصير في رفع لسقف التوقعات، ودائما الإنسان يربط قيمته بالمظهر، وبالتالي ممكن يصير الإنسان عنده صورة مشوهة عن جسده بسبب الإعلام اللي يظهر لي شكل معين، معيار معين، فيصير في زي القوالب معينة.
1: صح.
0: أنا لو ما كنت موجودة فيها، إذن أنا ماني بالصورة الجيدة، ودائما مرتبطة بقيمتي، وهذا له تأثير كبير. الإعلام له تأثير جدا كبير،
1: مع أنه في كثير من الشخصيات كسروا هذا

0: قالب وفرضوا سياسة جديدة في الإعلام. يعني نلاحظ مثلا كانت في فترة من الفترات كل عارضات الأزياء لازم يكونون نحيفات جدا. صحيح. الآن صار يطلعون مثلا يعني بأوزان كبيرة، ممكن حتى صحيح. عندهم مشاكل في الجلد، ما صار هذا الشيء يعنيهم بشكل كبير قد ما أنهم قاعدين يعرضون منتج يستاهل مثلا.
1: صح، ما صار يأثر عليهم، بالعكس صاروا طبعا هذا الشيء للواجب ينشره الإعلام، صورة أنه الإنسان له أشكال مختلفة وأوزان مختلفة وملامح مختلفة، وما في قالب معين ولا في شيء معين ومعيار معين يدل على أنه هذا الشخص جميل. وبالتالي لأنه من أكثر شيء ينظر للإعلام، ومو الناس المشغولة اللي تطلع برا تشتغل، أكثرها أطفال مراهقين، لهم وقت كبير من أنهم هم يجلسوا قدام التلفاز والشاشات فيشوفوا هذه الأشياء، فتبنى عندهم معايير معينة وبالتالي يتأثرون لما يكبرون.
0: أنا لو حاب أنه أنا أعزز تقديري لذاتي بعيدا عن الشكل الخارجي، ما هي الطريقة؟
1: طيب كيف أحسن صورتي لنفسي؟
0: أيوة.
1: الأفضل دائما أني أنا أفصل بين مظهري الخارجي وقيمتي كشخص. يعني دائما أركز على أنه إيش هي الأشياء اللي تساعدني على أني أرفع قيمتي ذاتي بعيدا عن مظهري الخارجي. هي ممكن تكون جزء، هي إحنا ما نقدر نقول أنه الإنسان يقعد يكون بهذل ولا يهتم بنفسه، لا، اهتم بنفسك لكن لا يكون هو المعيار الأساسي لقيمتك.
0: نعم.
1: قيمتك تربطها بإنجازات، بقيم، بعلاقات، بمهارات، بعيدا عن الجسد. أيضا قلل المقارنات، لا تبدأ تقارن، أنت غير والأشخاص اللي حواليك مختلفين، وكل شخص له تحدياته، فإحنا مختلفين. أيضا اختر بيئة داعمة تدعمك، أيضا أطلب المساعدة عند الحاجة، إذا احتجت مساعدة توجيه لا يعني لا تتراجع، أطلب هذه المساعدة. أيضا مارس دائما الشكر والامتنان لجسدك وتقبله مهما كان. في مقولة أنا كنت سمعتها أنه تعلم حب جسدك، لما يشمل حتى قبول الأجزاء اللي تحاول أنك تخفيها، هنا أنت يعني تحب نفسك مهما كانت، يعني مهما كان صورتها.
0: تكلمتي أنت قبل شوي عن أنه وقت اللي تحتاج الدعم يعني أطلب هذا الدعم، هنا شنو دور الأسرة، دور المدرسة، الأصدقاء أيضا فدعم الصورة الإيجابية؟
1: بالنسبة للأسرة أنا شو دائما الأسرة هي لها الدور الكبير، لأنه الأسرة هي دائما متواجدة مع أبنائها، المدرسة لها وقت معين، المجتمع والإعلام له وقت معين، لكن هي دائما بيد الأسرة بشكل كبير. يعني فبالنسبة للأسرة الأفضل أنها دائما تمدح المهارات، الصفات، الجهد، لا يكون التعليق دائما على الشكل. أيضا محاولة تجنب التعليقات السلبية، محاولة أيضا تعليم الطفل أنه الأجسام تختلف من شخص لآخر، وهذا الاختلاف مو معناته أنه إنسان ناقص.
0: نعم.
1: أنا إحنا مختلفين أكيد بأشكالنا وبملامحنا وبأجسادنا.
0: في الختام لو نبي نوجه نصيحة لمستمعينا اللي يعانون من نقد ذاتي مرتبط بمظهرهم، شنو ممكن نقول لهم؟
1: النصيحة صراحة أنه لا تربط قيمتك وتقديرك بذاتك بشكلك الخارجي، ودائما تذكر أنه شكلك الخارجي جزء منك ولكن هو مو كل اللي لديك، وأربط دائما قيمتك بمصادر أخرى.
0: نعم. هل تختلف هذه النصيحة ما بين الذكور والإناث، ولا اثنينهم ممكن تنطبق عليهم نفس المقولة؟
1: لا، اثنينهم.
0: نعم.
1: لأنه الاثنين ممكن تكون عندهم نظرة مشابهة لصورة الجسد.
0: نعم. يمكن تأثر البنات أقوى،
1: التأثير ممكن أكيد أقوى. أكيد صحيح. نعم. لأنه المرأة دائما يعني عندها المشاعر أكثر، ممكن تتأثر ببعض التعليق

0: موضوع نقطة التأثير هذه ممكن الرجال لو تأثروا يكون تأثير مشابه.
1: نعم، أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ عرفات،
1: حياك الله.
2: إيش الخطوات اللي تحمي القلب في ظل نمط الحياة السريع؟ تقليل الدهون المشبعة في الطعام، تناول الأسماك مرتين يومياً، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، الابتعاد عن التدخين تماماً، ممارسة نشاط بدني منتظم، تقليل الملح في الوجبات اليومية، إدارة التوتر عبر التنفس العميق.
1: أعزائي، أي عناية تبدأ بوقاية، لكن مع الأسنان وتحديداً أسنان الأطفال الوقاية لها أكثر من طريقة، بالذات وإحنا نتكلم عن أطفال أساليب العناية فيهم تختلف. لذلك عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، يسعدني يكون ضيفنا اليوم دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك يا دكتور.
3: أهلاً، الله يحييكم.
4: اشرحها ونورنا.
1: دكتور، اشرحها ونورنا، يعني بالذات لما نتكلم عن الوقاية، هل الفحص الوقائي مهم للأطفال بالذات لما نتكلم عن التسوس؟
3: أن الفحص يعتبر مهم جدا، وعادة يكون بتقييم شامل للطفل في العيادة. راح نفحص الطفل بما يشمل أسنانه واللثة، ونبحث عن علامات التسوس أو بدايته، تقييم مستوى خطورة التسوس عند الطفل. هذا التقييم مهم جدا، لأن مو كل الأطفال عندهم نفس مستوى الخطورة. في طفل ممكن تكون عنده خطورة منخفضة، وطفل آخر يكون عنده عوامل تخليه أكثر عرضة للتسوس، بالتالي يحتاج متابعة وإجراءات وقائية بشكل مختلف.
1: كذا دكتور، كأنك تقول إن ممكن يكونون إخوان، طفلين حتى متقاربين في العمر، بس كل طفل ممكن تكون خطته في الوقاية والعناية تختلف عن الثاني.
3: بالضبط، هذه من أهم النقاط في طب أسنان الأطفال. إحنا ما نعطي نفس الخطة لكل الأطفال، وإنما ننظر إلى عوامل مختلفة، مثل وجود تسوس سابق، حالة الأسنان الحالية، مثلا بعض العوامل الطبية والسلوكية، بالإضافة إلى العوامل التي تحمي الأسنان. وبناء على هذه العوامل نحدد خطة وقائية وموعد المتابعة المناسب لكل طفل.
1: الفحص يا دكتور، هل يقتصر بس على التسوس ولا لا في يعني أشياء ثانية وقت الفحص أنتوا تركزون عليها؟
3: طبعا لا، ما يقتصر على التسوس. طبيب أسنان الأطفال يتابع أيضا نمو الأسنان وتطور الفكين والإطباق. إحنا نراقب كيف تظهر الأسنان، وهل في مشكلة في ترتيبها أو في مسافاتها، وننتبه لبعض العادات الفموية أو مشاكل بزوغ الأسنان. والميزة هنا أننا إذا اكتشفنا مشكلة في وقت مبكر، ممكن نكتفي بالمتابعة أو نتدخل في الوقت المناسب، بدل ما ننتظر لين تصير المشكلة أكبر.
1: شنو الإجراءات اللي ممكن تسوونها كوقاية يعني من التسوس؟
3: طبعا عندنا عدة إجراءات وقائية، لكن أهم شيء أن الإجراء المناسب يحدد بناء على حالة الطفل ومستوى خطورة التسوس عنده. طبعا من أهم هذه الإجراءات تطبيق مادة الفلورايد الموضعي.
1: المصطلح جديد علينا يا دكتور، يعني الفلورايد الموضعي يختلف عن الفلورايد اللي موجود في معجون الأسنان ولا هو ذاته؟
3: طبعا في فرق. الفلورايد مادة تساعد على تقوية بناء الأسنان وزيادة مقاومة للتسوس. أما داخل العيادة فنستخدم مستحضر فلورايد موضعي بتركيز مناسب، ويقوم طبيب الأسنان بتطبيقه مباشرة على أسطح الأسنان بعد فحصها وتجهيزها حسب نوع المستحضر المستخدم. الفكرة أن الفلورايد يوضع بشكل مباشر على الأسنان، ويساعد على تعزيز مقاومتها للأحماض اللي تنتجها البكتيريا. أيضا يمكن أن يساعد على إيقاف أو إبطاء المراحل المبكرة من فقدان المعادن في ميناء الأسنان. يستخدم خصوصا لما يكون الطفل أكثر عرضة للتسوس، لكن مو بالضرورة أن كل طفل راح يحتاج إلى نفس عدد التطبيقات أو نفس الفترة الزمنية. الطبيب يقيم مستوى خطورة التسوس وحالة الطفل، وبناء عليها يحدد إذا كان الطفل يحتاج تطبيق الفلورايد الموضعي ومتى يحتاج إلى تكراره.
1: هذا الإجراء يا دكتور، هل هو إجراء سريع داخل العيادة ولا يعني يحتاج أكثر؟

0: من زيارة مثلا للدكتور ولا كيف؟
1: طبعا هو إجراء سريع والخطة تعتمد على تطبيق هذه المادة، ومدى تكرارها يعتمد زي ما قلنا أنه على الخطة اللي وضعها الطبيب حسب احتياج الطفل.
0: طيب من الأشياء اللي يعني ممكن أنه يحتاجها الطفل الحشوات الوقائية، فكلمنا شنو ممكن الأسباب اللي تخليكم أنتوا كأطباء أسنان تحتاجون أنكم تسوونها للطفل؟
1: طبعا في البداية نعرف الحشوات الوقائية هي عبارة عن مادة أو طبقة رقيقة تنحط على بعض الأسطح الطاحنة للأسنان، خصوصا الأظراف اللي تحتوي على شقوق وخديد عميقة، لأن هذه المناطق تكون عرضة للتسوس بسبب تجمع بقايا الطعام داخلها، وبالتالي يصير التسوس في المناطق. فإحنا نغطي هذه الأخاديد بمادة وقائية تساعد على حماية السن وتقليل فرصة حدوث التسوس في هذه المناطق.
0: نعم، الخطط العلاجية يعني واضح أنت شرحت أنها حتى ما بين طفلين ممكن حتى يكونون أخوين ممكن تختلف، لكن لو أضفنا عليهم مثلا حالة خاصة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل الوقاية هنا رح تختلف أيضا أكثر أو في إجراءات أكثر ممكن تسوونها؟
1: أكيد بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة للتسوس أو يحتاجون إلى متابعة أكثر، وهنا ممكن نحتاج إلى برنامج وقائي أكثر كثافة، وهذا ينطبق على بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن احتياجاتهم تختلف من طفل لآخر، وقد تكون العناية اليومية أو القدرة على التعاون أو بعض العوامل الطبية سبب في حاجتهم إلى خطة متابعة فردية. الهدف هو أننا نحدد احتياج الطفل ونبني الخطة على حالته مو على عمره فقط.
0: نعم، يعني بالذات فترة الأسنان اللبنية دكتور كثير من الحوادث تصير، لو فقد الطفل واحد من أو أكثر حتى من أسنانه اللبنية كيف نتصرف؟
1: طبعا فقدان بعض الأسنان اللبنية بشكل مبكر يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان المسافة اللازمة للسن الدائم، لذلك بعد تقييم الحالة قد نحتاج في بعض الأطفال إلى استخدام جهاز حافظ المسافة للمساعدة في المحافظة على المسافة اللازمة إلى أن يظهر السن الدائم. لكن أيضا ما نحط حافظ المسافة لكل طفل يفقد سن لبني، القرار يعتمد على السن المفقود وعمر الطفل ومرحلة نمو الأسنان والمسافة المتوفرة وعامل أخرى.
2: فكرة غلط.
0: خلينا دكتور نصحح بعض المعلومات المغلوطة، وأنه مثلا خطط الأطفال بالذات إذا كانوا من عائلة واحدة جيناتهم واحدة أسنانهم متشابهة بإمكاننا تطبيق، حتى لو تجاوزنا بإمكان تطبيق نفس الخطة العلاجية لجميع أطفالنا مع بعض.
1: طبعا كل طفل راح يحتاج إلى تقييم يحدد الطبيب، وبناء على هالتقييم يحدد الخطة العلاجية اللي يحتاجها الطفل. فزي ما قلنا أن كل طفل يكون له خطة علاجية، مو شرط تكون الخطة واحدة، فقد تختلف من طفل إلى آخر.
0: ممكن في العائلة الواحدة أنه أسنان طفل تكون أكثر تسوساً من أخوه أو أخته مثلاً مع أنهم يأكلون نفس الأكل؟
1: بالضبط، طبعاً في عوامل أخرى مثل بيئة الفم، هل هي بيئة قاعدية أو أكثر حامضية، هذا عامل. نفس الشيء كمية الحلويات وتكرارها في اليوم، هذه كلها عوامل تختلف من طفل إلى آخر.
0: البنات والأولاد ما في شيء يختلف في أسنانهم، هي البيئة الفم هي العامل الحاسم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
1: هذه أحد العوامل من ضمن عوامل كثيرة يعني، فزي ما قلنا يعني الخطة العلاجية تحدد بناء على عدة عوامل كثيرة تختلف من طفل لطفل، مثل كمية السكريات اللي يأكلها، كم مرة تكرارها يكون في اليوم، استخدام الفرشاة والمعجون، عدد المرات اللي يستخدم فيها الفرشاة، هل يستخدمها مثلا بعد كل وجبة أو مرة واحدة، فكل عوامل هذه يعني تكون في ذهن الطبيب ويحددها ويحدد بناء عليها الخطة اللي يحتاجها كل طفل.
2: طبقها صح.
0: طيب نبي نطبق صح، كم مرة يفترض أنه الطفل يفرش أسنانه يوميا؟
1: طبعا المفترض أن يكون استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، مرة بعد الفطور ومرة قبل النوم،
0: هذه أهم شيء.
1: صحيح،
0: لو علمناهم مثلا أنه بعد كل وجبة هل هذا شيء يعني كويس ولا هذا أوفر يعني؟

0: بزيادة.
1: لا هذا شيء ممتاز يعتبر، أنا أعلمهم بعد الفطور فرشاة ومعجون، بعد الغداء ونفس الشيء قبل النوم. بس الأهم طريق أو أهم خطوة هي استخدام الفرشاة والمعجون قبل النوم.
0: نعم، خلينا نوجه بعض النصائح للوقاية تحديدا. احنا ما نبي نوصل لمرحلة انه يصير في تسوس او مشاكل اسنان، فايش ايش ممكن تكون نصائح مركزة ونقدمها للأهالي للعناية بأسنان أطفالهم؟
1: طبعا زي ما قلنا انه لازم زيارة طبيب أسنان الأطفال بشكل دوري، ما ننتظر لين تصير المشكلة. حط في بالنا انه مهم جدا استحاب الطفل من باب الوقاية، واحنا طبعا راح نكتشف عوامل الخطورة مبكر ونراقب نمو الأسنان والفكين ونستخدم وسائل الوقاية المناسبة مثل الفلورايد والحشوات الوقائية لما تكون مناسبة للطفل، ونحدد برنامج متابعة يناسب احتياجه. فالهدف مو فقط أن نعالج السن لما يتسوس، وإنما أن نساعد الطفل أن يكبر بأسنان صحية ويحتاج إلى علاج أقل.
0: نعم، نتمنى أن هذه النصائح يستفيد منها كل الأهالي وفعلا يبتدون يطبقونها مع أطفالهم. شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدر. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار، اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار.

0: إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: جنت وغضري
6: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية في
9: حيث يلتقي الشعر بأهله.
7: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تمام 9 مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، يقرأها على حضراتكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. الملك وولي العهد يعزيان نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد آل مكتوم. سمو ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير ويؤكد أنها خطوة نحو صناعة مستدامة. الرياض ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم لعام 2026. القوات اليمنية تستعيد مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوبية وغربية تعز. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقية عزاء مماثلة لنائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت اسم إكزوبوت. وقال ولي العهد إن إطلاق أولى سيارات شركة سير يمثل خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، بالإضافة إلى تمكين قطاع صناعة السيارات بوصفه رافدا أساسيا للنمو الاقتصادي، ولتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في قطاع السيارات. المزيد في التقرير التالي.
3: في تجسيد للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفة رؤية السعودية 2030 وتعزيزا لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية، أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت. وأكد ولي العهد أن إطلاق أولى سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في هذا القطاع. ومن المتوقع أن تسهم الشركة بنحو أكثر من 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تحسن الميزان التجارية بمقدار حوالي 80 مليار ريال سعودي، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034. ويتماشى الإعلان مع أن أولى سيارات السير مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات في إطار دوره كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد في المملكة، وقد أطلق الصندوق شركة سير في 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات بهدف دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات واستحداث الفرص للقطاع الخاص وزيادة الناتج المحلي.
2: استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة لاحتواء التوترات فيها بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. تفاصيل أوسع في التقرير التالي.
4: في تحرك دبلوماسي متواصل بحث وزير الخارجية الأمير فيصل ابن فرحان في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة لاحتواء التوترات بما يعزز أمنها واستقرارها. هذه الاتصالات تزامنت مع مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج والمنعقد في نيويورك، حيث استعرض الوزراء أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب التطورات الإقليمية والتنسيق الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة. كل هذا يأتي قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 التي تشارك فيها المملكة، تأكيداً على استمرار دورها في دعم السلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة. أعمال الدورة الحالية تعتبرها المملكة فرصة لتجديد التأكيد على دور المؤسسات الدولية في إحلال الأمن والسلام وترسيخ القانون الدولي وتعزيز التعاون في مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.
2: شاركت المملكة دول العالم اليوم في الاحتفاء باليوم العالمي للسلام، وذلك بالتزامن مع أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكدت المملكة دعمها للسلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار. كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن استقبال أكثر من 19,500,000 حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال 2025. جاء ذلك في تقرير تسلمه نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل خلال لقائه الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس محمد إسماعيل. وبحسب التقرير فقد وصل نسبة رضا الحجاج إلى 91% ورضا المعتمرين إلى 94%، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الخامسة عالمياً في استقبال الزوار الدوليين. كما سجلت المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 55 مليون زيارة. صنف مؤشر الابتكار العالمي مدينة الرياض ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم لعام 2026، لتحتل المرتبة 92 عالمية وتصبح المدينة الخليجية الوحيدة ضمن التصنيف. وجاء تقدم الرياض مدفوعاً بأداء لافت في مؤشرات الابتكار والبحث والتطوير، إذ أبرمت المدينة 419 صفقة لرأس المال الجريء في مجال الابتكار. المحلل الاقتصادي الدكتور حسين العطاس والمزيد عن تقدم الرياض في سلسلة المدن العالمية.
5: طبعاً الوصول إلى المركز 50 عالمياً ليس مجرد تحسن في الترتيب، بل مؤشر على انتقال الرياض إلى مستوى جديد من الحضور الاقتصادي العالمي، وقفز 47 مرتبة في عام واحد بتعكس تسارعا في جاذبية العاصمة اقتصاديا وبشريا واستثماريا. والأهم إن الرياض أصبحت ضمن أفضل 50 مدينة عالميا للمرة الأولى وفق المؤشر، وبإذن الله في 2030 حتكون من العشر الأوائل على مستوى العالم. الرياض لم تعد اليوم فقط عاصمة إدارية، بل أصبحت محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة، والنمو في القطاعات غير النفطية والمشاريع الكبرى، توسع الخدمات المالية والتقنية، إلى جانب استقطاب المقرات الإقليمية والشركات العالمية، كلها عززت مكانة الرياض كمركز أعمال إقليمي. واللافت أن أكسفورد إيكونومكس نفسها تشير إلى أن الرياض أصبحت ضمن المدن الشرق الأوسطية الصاعدة بقوة في الاقتصاد.

0: الاقتصاد العالمي.
1: سجلت الجهات الحكومية حضوراً فاعلاً في منصة البيانات المفتوحة التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا من خلال نشر أكثر من 23,000 من مجموعة البيانات وإتاحتها للمستفيدين، بما يعزز الاستفادة من البيانات الحكومية. وتصدرت 7 جهات حكومية نشر مجموعة البيانات، حيث حلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أولا، تلتها وزارة العدل ثم وزارة الصحة. أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لنحو 23,000 قطعة عقارية في منطقتي القصيم والرياض ابتداء من الأحد المقبل حتى نهاية ديسمبر المقبل. ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل. يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 تطوير منافسات سباق الملواح والتوسع فيها بإقامة 12 شوطاً خلال الفترة من 4 إلى 9 من أكتوبر المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ضمن فعاليات المعرض الذي ينظمه المركز الوطني للصقور تحت شعار تجربة للجميع. استعادت القوات اليمنية مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي جنوبية وغربية تعز. وأكدت القوات المسلحة اليمنية اليوم أنها شنت 3 غارات جوية على مواقع وتحصينات لجماعة الحوثي الإرهابية في جبهة الأحكوم جنوبية تعز. تفاصيل أوسع في التقرير التالي.
2: كأوراق الخريف تتساقط قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات غرب تعز، حيث تتحول محاولات الاختراق إلى استنزاف مفتوح لقادتها وعناصرها. خلال 3 أيام فقط لقي 5 من قادة الميليشيا مصرعهم، وهم من ينتحلون رتبا مختلفة، ولعل أبرزهم قائد ما يسمى لواء المغاوير المكنى أبو صقر، و3 قيادات أخرى ليلحق بهم قائد آخر ينتحل رتبة عميد يكنى بأبو عطان، وجميعهم في جبهتي الوازعية والمضاربة ويعدون من أهم القيادات الحوثية. على مدى أسبوعين دفعت الميليشيا الإرهابية بتعزيزات متتالية وشنت هجمات متكررة في محاولة للتقدم باتجاه جبال راس ونمان وجرداد وكهبوب، جميعها مواقع تشرف على مديريات الساحل وباب المندب جنوب غربي تعز، لكنها لا تحصد سوى مزيد من الإخفاقات. خسائر بشرية تكبدتها صفوف الميليشيا الحوثية في معارك غرب تعز، واستنزاف متواصل لقياداتها الميدانية، مع كل محاولة جديدة لفتح ثغرة في تلك الجبهة.
1: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ماضية في محاصرة إيران اقتصادية. وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية اليوم أنه لا يستطيع القول كم سيستمر الصراع مع طهران، مشددا على أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم في 23 من سبتمبر الجاري بفعل التهديد بفرض عقوبات ثانوية على مقدم الخدمات الجوية. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: الملك وولي العهد يعزيان نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد آل مكتوم. سمو ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير ويؤكد أنها خطوة نحو صناعة مستدامة. الرياض ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم لعام 2026. القوات اليمنية تستعيد مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوبية وغربية تعز. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج، ومعنا كالمعتاد في كل اثنين ضيف الدائم الاقتصادي الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله دكتور محمد.
3: يا هلا وسهلا، الله يحييك استاذ خالد، تحيه لك ولجميع المستمعين الكرام.
2: الله يحييكم دكتور محمد، ودعنا في البدايه نبدا بهذا الخبر اكيد المهم، وهو قرار البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%. هذا القرار كما يذكر البنك المركزي السعودي يأتي اتساقا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي. لو ألقيت الضوء دكتور على هذا القرار، على أسبابه وأهدافه وآثاره على يعني علينا جميعا في المملكة العربية السعودية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك اليوم أسعار الفائدة بتلعب دور كبير جدا في حركة، خلينا نقول، الأسواق، في تعامل المستثمرين. بيتم انتظار الحقيقة القرارات المتعلقة بالبنوك المركزية، لأنه هي التي تعنى بمسألة التعامل مع أسعار الفائدة. وخليني بصراحة يعني كذا نبسط أولا إيش أهمية هذه الفائدة، ليش فعلا إحنا بننتظرها، ليش اليوم ارتفعت بنسبة 25 نقطة. أنا أعتقد أنه أولا الفائدة ما في شك هي ليس مجرد رقم والله يتم إعلانه من البنك المركزي، ولكن هي أحد أهم المؤشرات في الاقتصاد، لأنها ببساطة كأنها بتعطيك مؤشر على سعر المال اليوم. فعندما يتغير سعر الفائدة، في كثير من القرارات بتتبع هذا التغير، سواء كانت القرارات المتعلقة بالاقتراض أو القرارات المتعلقة بالادخار أو القرارات المتعلقة بالاستثمار. حتى على المستوى الشخصي، الأشخاص سواء في شراء أمور حياتهم، شراء منزل، تقييم سهم والله أنا أحب أني أستثمر فيه، الشركات اليوم الشركات بتبني على أسعار الفائدة، هل أنا أتوسع عملية التوظيف وغيرها. فاليوم لما بنسمع أنه الفيدرالي، لاحظ ما إحنا بنرتبط دائما بالفيدرالي الأمريكي هنا، وحشرح ليش إحنا أيضا بنرتبط بارتباط مباشر، فرفع أو خفض الفائدة سواء كان ربع نقطة، نصف نقطة، أو حتى نقطة كاملة، هو الحقيقة له تأثير ما في شك على الاقتصاد العالمي. ودائما نتكلم طبعا عن الفيدرالي الأمريكي، والفيدرالي الأمريكي ما في شك إذا كنا نتكلم على أمريكا فإحنا بنتكلم على الدولار. الدولار هي العملة الأكثر موثوقية في العالم، والدولار هي العملة اللي بيتم تسعير أغلب المنتجات اليوم العالمية، مثل البترول، مثل الذهب وغيرها والسلع بالدولار. فمن هنا احنا بنقول انه بالفعل اليوم الفائدة ما في شك هي ارتفاعها وانخفاضها بيلعب دور كبير جدا. فببساطة اليوم نقدر نقول انه يرتبط القوة الشرائية للمال، القوة الشرائية في حجم الاقتراض، القوة الشرائية للشركات أيضا في حجم التوسع،

0: ب يعني انخفاض او ارتفاع اسعار الفائده. لماذا ترفع البنوك المركزيه الفائده؟ السبب الاشهر دائما، يعني اليوم ليش احنا رفعنا؟ ليش ما بقينا على نفس الفائده؟ دائما التضخم. اليوم اي اقتصاد حتى يعالج مشكله التضخم الموجوده فيه بيلجا الى رفع اسعار الفائده. ليش؟ لانه ما في شك انه اليوم حينما يتم رفع سعر الفائده فهذا سيؤثر على حجم الاقبال على التمويل. واحنا بنعرف انه الفيدرالي الامريكي هو عنده هدف انه يصل باسعار التضخم الى 2%، والحقيقه لا زال هو يعني لم يصل لهذا الهدف. اليوم معدلات التضخم في امريكا اكثر من 3%، وبناء على ذلك فهو اليوم يحاول معالجه هذا الرقم من خلال اعاده رفع اسعار الفائده. بنتذكر كانت اسعار الفائده حتى اعلى من كذا في ايام يعني جائحه كورونا. فاليوم انا حتى يكون عندي اقتصاد بمستويات تضخم معتدله، او خلينا نقول تضخم يعني مثالي، ممكن شخص يتساءل اليوم يقول ايش معنى تضخم مثالي؟ بمعنى انه تكون هذا ان يكون هذا التضخم في الاقتصاد لا يعيق التقدم الاقتصادي او النشاط الاقتصادي ولا يعيق التوسع. لانه كثير من الاحيان لما يكون عندي تضخم غير مناسب بتجد انه يعني كان نقول انه هو طارد للاستثمار، طارد لتوسع الشركات، ولذلك بتلجأ البنوك المركزية بمعالجة التضخم برفع اسعار الفائدة. لانك حينما ترفع زي ما قلنا اسعار الفائدة يبدأ الاشخاص يبتعدون عن اللجوء الى التمويل لانه مرتفع اسعارها، وهذا يؤدي الى عدم الانفاق. الناس بتبدأ تغير السلوك،
1: تدخر
0: الشركات، نعم الشركات ايضا تغير سلوكها، لا تصبح يعني اليوم ما افكر في مسألة الاستثمار بقدر ما أفكر في الأساسيات. يعني أنا كنت أفكر والله إنه أستثمر كشخص أقول لا اليوم انتبه ترى أنا عندي الأسعار الفائدة مرتفعة، فمعناته خليني أفكر اليوم إلى أي مدى أنا أستطيع التعامل مع التضخم الموجود. فكأنك أنت بتحاول إنه تخفف من عمليات الإنفاق في الاقتصاد، دوران الأموال خلينا نقول بشكل آخر في الاقتصاد، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض التضخم ويعود إلى مستوياته. طيب في سؤال مهم، ليش قرار الفيدرالي يهم العالم كله؟ ليش اليوم والله إذا الفيدرالي الأمريكي قام بعملية تخفيض أو ارتفاع لأسعار الفائدة نجد أنه دائما خصوصا يعني خلينا نتكلم على منطقة الخليج باستثناء دولة الكويت، بحكم أنه كل دول الخليج مرتبطة بالدولار بشكل مباشر باستثناء دولة الكويت اللي مرتبطة بسلة عملات منها الدولار، وبالتالي يمكن حتى الكويت مش دائما تتبع الفيدرالي بشكل مباشر بسبب انه هي ترتبط بسله من العملات. طبعا زي ما ذكرنا الدولار هو عمله مهمه في التجاره، في التمويل، في الاسواق العالميه، ولذلك اليوم بيؤثر في حركه راس المال، في تكلفه القرض، في اسعار السندات، في تقييم الاصول، في الاستثمار في اسواق المال. اذا ارتفعت اسعار الفائده ما في شك انه اي اصل مرتبط بالدولار هيكون له عائد اكثر جاذبيه، لانه اليوم انت لما والله السندات الامريكيه تصير اكثر جاذبيه لانها مرتبطه بالدولار، وبالتالي هذا السبب يخلي الناس تقول لك لا انا خليني الجا الى السندات الامريكيه مثلا لانه ارتفعت صارت اكثر جاذبيه بالنسبه لي. تكلفه التمويل بترتفع، فبالتالي الشركات تحجم على الاقبال على التمويل. ليش بتحجم؟ لأنه والله مكلفة بالنسبة لي، أنا كنت على سبيل المثال أخذ المليون بمعدل فائدة كذا، اليوم أنا أخذ المليون بمعدل فائدة أكبر. فقرار القرار الفيدرالي ما في شك أنه له أثر كبير جدا على معظم، خلينا نقول ليس الكل، على معظم اقتصادات العالم وخصوصا الاقتصادات اللي بترتبط. طبعا السعودية ودول الخليج زي ما ذكرنا دائما بتتبع الحقيقة حركة المؤشر أسعار الفائدة بحكم ارتباطها بالدولار. اليوم الريال السعودي مرتبط بالدولار، وكذلك معظم العملات زي ما ذكرنا الخليجية. الهدف زي ما ذكرنا انه طبعا الحمد لله هذا ترى قرار سليم. احنا كنا بنسمع في فترات سابقة انه ليش المملكة مثلا ما انه هي ما ترتبط بالدولار او ترتبط بعملات اخرى. لا بالعكس، يعني اثبتت الرؤية الاستراتيجية في هذا الموضوع انه استمرار ارتباط الريال بالدولار هو القرار

0: الأصح واللي بنشوف خصوصا في الأزمات. يعني دائما الدولار ثابت في الأزمة لأنه الثقة عالية فيه، وبالتالي ثبات العملة السعودية وثبات العملات الخليجية المرتبطة فيه. فالاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف مهم جدا أيضا حتى على اقتصادك. فنقدر نقول اليوم الـ يعني ارتفاع الفائدة مفيد على بارتباط العملة المحلية فيه، لكن أيضا في الجهة المقابلة يمكن له بعض السلبيات ما في شك، وهذا أمر طبيعي. يعني أولا حتى على الأفراد زي ما ذكرنا يصبح عندهم إقبال على الادخار بشكل أكبر، لأنه الأمر أصبح يعني في خلينا نقول دائما ارتفاع الفائدة ترى يعطيك حالة عدم يقين، معناته في مشكلة عندنا. يعني أنا ليش لجأت؟ ولذلك نشوف اليوم مثلا الرئيس الأمريكي دائما على خلاف مع الفيدرالي الأمريكي، لأنه السياسة يهمها الحقيقة أنه يكون الاقتصاد أكثر جاذبية. في مراحل ارتفاع الفائدة الاقتصاد ما يكون جاذب، التوسع ما يكون في أفضل حالاته، لكن دائما الاقتصاديين والماليين لا ينظروا للجانب هذا، هم ينظروا كيف نعالج المشكلة اليوم. فما في شك أنه الفائدة بتضغط، خلينا نقول ارتفاعها يضغط دائما على الاقتراض، لكنها قد تكون زي ما ذكرنا هي أفضل يعني حل لمعالجته. تصبح الودائع طبعا، المنتجات الادخارية، الأدوات خلينا نقول ذات العوائد تصير أكثر جاذبية، فالناس ما تروح أسواق المال، لا تقول لك خليني أنا أحط في مثلا الادخار الاستثماري وغيره والسندات، لأنها بتحقق لي فوائد أفضل. طبعا على مستوى الشركات، على مستوى الاستثمار، أنا أعتقد أنه هذا أيضا حقيقة بيؤثر، لأنك أنت في نهاية الأمر اليوم إذا كانت التكلفة، تكلفة التمويل مرتفعة بالنسبة لي، فكثير من الأحيان الشركات تبدأ تتوقف في عملية التوسع، ما أقدر أنا والله أروح أخذ تمويل في هذا الوقت. وحتى لو يعني بالحقيقة كنت أطلع على تقرير البنك المركزي السعودي في آخر تقرير لشهر يوليو اللي هو شهر 7، يعني يشدك مباشرة إنك بتلاحظ إنه دائما في فترات ارتفاع أسعار الفائدة يكون عندك الحجم القروض للشركات دائما منخفض، العكس تماما بالنسبة للأفراد، لأنه التخطيط استراتيجي بالنسبة للشركات. الأفراد قد تدفعهم الحاجة الماسة إنه يأخذ قرض حتى لو كان مرتفع، تلقى يدخل في القروض للأسف. الأفراد بعض الأحيان يتجه إلى القرض يعني خلينا نقول من باب العاطفة بعض الأحيان، أو من باب إنه هو يتخيل إنه هذه فرصة لن تتكرر، فيلجأ إلى القروض حتى وإن كانت مرتفعة. لكن الكلام هذا في الشركات ما يكون، لأن الشركات تبني على عمل استراتيجي، تقول لك لا اليوم أسعار فائدة مرتفعة أنا ما أستطيع الحقيقة التوجه لها، فتجد إن هي بتنخفض. فأيضا حتى من الناحية خليني أقول من ناحية الأسهم بالتحديد أو أسواق المال ما تصبح يعني جاذبة بشكل كبير، أسواق المال والاستثمار في الأسهم، والعكس تماما في حال أنه أصبح عندنا انخفاض في أسعار الفائدة. دائما في أشخاص كمان بيسألوا يقول لك يا أخي طيب هل اليوم في انعكاس مباشر؟ مو شرط، يعني ممكن يحصل القرار بارتفاع أو انخفاض وما ينعكس الحقيقة على السوق بشكل كبير، وإن كان هناك انعكاس في بعض الحالات قد يكون هذا الانعكاس لحظي، خلينا نقول ليس تغيير جذري، بل قد يكون اليوم التالي أو الأسبوع اللي بعده بيكون جيد وبعد كذا يعود إلى مستوياته الطبيعية. فنقدر نقول إنه دائما حركة أسواق المال يعني حركة حساسة جدا، هي حركة ما هي زي يعني الاستثمارات أخرى، لا بتكون دائما حساسة جدا. البنوك حتى البنوك على فكرة اليوم في مراحل ارتفاع الفائدة ما تجدها يعني المحفظة التمويلية تتراجع. في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال البنوك السعودية حققت أرباح كثيرة في فترات انخفاض الفائدة، فتجد المحفظة التمويلية عندها يعني في إقبال. العكس تماما لما بتكون ارتفاع الفائدة، لا تبدأ البنوك لا هي تضع أموالها الحقيقة في البنك المركزي حتى تستفيد من هذه الأموال كعوائد بناء على الفائدة الموجودة. يمكن هذه أهم النقاط بصراحة اللي أنا كنت حابب إنه أركز عليها فيما يخص أسعار الفائدة. يعني نعطي خلينا نقول تصور عام لكل شخص ما هو ما عنده عمق أكبر في مسألة الأثر من هذه الفائدة.
1: جميل دكتور. السؤال اللي ربما يدور في بعض الأذهان أنه هل هذا يعني يشمل القروض اللي قائمة حاليا أو القروض اللي تكون بعد القرار؟ يعني هل ممكن بعض الناس يتخوف أنه يزداد عليه مثلا القسط أو ما شابه ذلك؟
0: لا خلينا نشوف إيش الفائدة. في عندنا الفائدة الثابتة والفائدة المتغيرة.
1: نعم.
0: إذا كانت بتكلم عن القروض الاستهلاكية فهي خلاص أنت يعني حصلت عليه في فترة معينة وفهذه فائدة ثابتة متفق عليها فما حتتأثر لاحقا.
1: العقاري والشخصي وإيه؟
0: لأنه خلاص أنت هذا المتفق وهذا الكونتراكت اللي بين العميل وبين الجهة المقرضة.
1: جميل.
0: لكن هناك نوع من الفائدة، هناك نوع آخر من الفائدة اللي هو اللي يمكن تقصده خالد. أي نعم، اللي هو بيكون المتغير. أي نعم، حقيقة هذا بيتأثر في حال تغيير أسعار الفائدة. وأنا يعني بالنسبة يعني بالنسبة للأفراد هم بعيدين الحقيقة عن هذا النوع، وأيضا حتى الشركات بتكون حذرة جدا في الدخول أو الحصول على التمويل بفائدة متغيرة، لأنه خصوصا في أوقات خلينا نقول حالة عدم اليقين في الاقتصاد، لأنه ممكن يحصل أي تغيير زي كذا أنت بتكون تتفاجأ إنه التوقعات كانت تتمنى ثبات الفائدة أو تراجعها، فجأة يجيك قرار بإنه والله ترتفع، فبتكون عملية تكلفة أكبر طبعا على المقترضين بأسعار فائدة متغيرة. فإحنا بنطمن الناس اللي عندها أسعار إنه لا ترى ما في أي تغيير في سعر الفائدة اللي أنت حصلت عليه حقيقة، لأنه طبعا زي ما ذكرنا أنت ماخذ بسعر فائدة ثابت وليس بسعر فائدة متغير.
1: جميل جدا. دعنا يعني في الشق الثاني من البرنامج دكتور نتحدث بمناسبة اقترابنا من مناسبة أكيد عزيزة على قلوبنا جميعا، اليوم الوطني. دعنا نستذكر وإياكم دكتور منجزات الاقتصاد السعودي خلال عام.
0: أولا يمكن إحنا حقيقة اليوم في اليوم الوطني السعودي 96، أولا اسمح لي أني أرى والله أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد وإلى كل أبناء هذا الوطن العظيم اللي بالفعل إحنا نفتخر بكل ما يعني لمسناه في اقتصادنا الوطني من ثبات وقوة، وخصوصا في ظل التحديات الاقتصادية. يعني أنا أعتقد اليوم الكثير من التحديات اللي تواجهها المنطقة بتجد اقتصاد المملكة العربية السعودية الحقيقة ثابت، ثابت لأنه على أسس حقيقية وعلى استثمارات استراتيجية وعلى رؤية واضحة. وخلينا لو فقط نتحدث على ما بعد الرؤية السعودية 2030 اللي بالفعل صنعت تغير كبير جدا في اقتصادنا. يعني فعلا اليوم احنا بنلمس كيف انه الاقتصاد السعودي لم يعد ذلك الاقتصاد التقليدي خلينا نقول اللي والله بيعتمد على مصدر اوحد واللي هو النفط. لا، اليوم اصبح التنوع موجود والقدرة على مواجهة التحديات، والقطاعات جميعها تعمل بفاعلية لأنه عندنا استراتيجيات وطنية أطلقت في كل قطاع. تجد عندنا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الاستراتيجية الوطنية في قطاع السياحة، في قطاع التعدين، في قطاع كل قطاع من قطاعات المملكة المهمة اليوم أصبحت بالنسبة لنا الترفيه، الرياضة، الألعاب الإلكترونية وغيرها، غيرها كثير من الاستراتيجيات المهمة اللي اليوم أصبحت هي خلينا نقول الطريق اللي من خلاله تسير هذه القطاعات إلى نجاحات كبيرة. مع احتفالنا نعتقد باليوم الوطني الحمد لله، يعني فعلا الإنجاز الحقيقي خلال السنوات الماضية ما كان فقط في زيادة حجم الناتج المحلي، إنما أنا أعتقد هو كيف استطاعت المملكة في فترة وجيزة أنا أعتقد يعني وقصيرة خصوصا بعد إطلاق الرؤية أنه تبني اقتصاد أكثر تنوع، أكثر قدرة على جذب الاستثمار، أخلق يعني أكثر قدرة على التطوير، خلق الوظائف، قطاعات جديدة. ويهمني كثير تحمل الصدمات، لأنه اليوم ما يمكن أننا نقول والله هذا الاقتصاد متين ما لم يختبر بشكل جدي. أنا أعتقد أنه يعني خلي يعني استاذ خالد من عام 2016 حتى اليوم ترى مررنا باختبارات صعبه. يعني انت اليوم تتكلم بنتذكر كلنا ازمه كورونا
1: صحيح.
0: وما يعني حضر معها في اكثر من سنه من التحديات والاغلاق وتوقف سلاسل الامداد وكان في تحدي كبير. بعد مباشرة أزمة كورونا بدأت أزمة ارتفاع أسعار الفائدة في العالم واللي لا زالت إلى اليوم مستمرة. التوترات الجيوسياسية، الحرب الأوكرانية الروسية، الحرب في منطقة الشرق الأوسط عندها حقيقة تحديات. ومع ذلك بتجد إنه المؤشرات الاقتصادية في اقتصاد المملكة العربية السعودية ثابت ولله الحمد ومتين. وأنا أعتقد أنه هذا هو الاختبار الحقيقي لما نقول والله هذا اقتصاد متين واقتصاد كبير. لذلك المملكة اليوم هي أحد أكبر 20 اقتصاد في العالم. ما كان الأمر فقط لأنه والله هي منتجة للنفط، لا، كثير من الدول عندها إنتاج نفط، لكن أنت اليوم عندك الحقيقة استراتيجيات تعمل من خلالها، عندك تنوع اقتصادي، عندك قدرة على إدارة الأزمة، عندك قدرة على امتصاص أي تحديات موجودة. الاقتصاد السعودي بالفعل أصبح مختلف، أصبح مختلف في تركيبته. يعني أنا أعتقد يمكن خلينا نأخذ فقط ما حدث في الربع الأول من هذا العام والربع الثاني وناخل يعني هذه عملية مقارنة مهمة. في الربع الأول من عام 26 كان عندي نمو في الناتج المحلي الحقيقي حوالي 3% على أساس سنوي، وبنجد أنه يعني لو قرأنا الأرقام بالتفصيل في 3% بنجد أنه الأنشطة غير النفطية ارتفعت ب 2.9%، وكانت الأنشطة غير النفطية يعني ساهمت في النمو بنحو ما شاء الله يمكن 1.7 نقطة. لكن لما بتيجي للربع الثاني وبسبب أنه بدأت أزمة مضيق هرمز اللي كانت في شهر مارس بالتحديد وجدنا أنه تراجع النشاط النفطي. لكن السؤال لما تراجع النشاط النفطي إيش كانت، هل كان عندي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي؟ لا، ما كان. نعم كان عندي انكماش في يعني ما يخص القطاع النفطي، كان في تراجع فيه لكن لم يؤثر على نمو الناتج المحلي رغم التحديات اللي بدأت في مضيق هرمز. أضف إلى ذلك بنتذكر كمان في نفس الفترة ما تعرضت له أحد المصافي أرامكو وأعيد عملها في وقت مثالي، نتكلم على حوالي 48 ساعة وتمت إعادة العمل، بالإضافة إلى استخدام خط شرق غرب اللي كان ما في شك استثمر في هذا الخط من قبل 50 سنة، واليوم إحنا نجني ثمار هذا الاستثمار من خلال تحويل كامل من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. أنا أعتقد هذه يعني بالنسبة لي أحد أهم مؤشرات التحول الاقتصادي. ليس إنه الاقتصاد والله لا يتعرض للصدمات، أنا دائما بنقول الكلام هذا، لا، أي اقتصاد معرض إنه يعني يكون في عنده صدمات
1: لكن يقاوم الصدمات.
0: يا سلام، هذا هو اللي إحنا نبغى نوصله، إلى أي مدى أنت تستطيع أنك تقاوم الصدمة وتدير هذه الأزمة. خليني برضو من الأشياء صراحة اللي لابد أن نذكرها في هذا اليوم المهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التصنيفات الائتمانية. يمكن ناقشنا في أكثر من حلقة أستاذ خالد أيضا تصنيف فيتش، موديز، ستاندر أند بورز، كل التصنيفات اللي أو كل وكالات الائتمان العالمية تضع تصنيف المملكة العربية السعودية A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا الكلام ترى في غاية الأهمية، لأنه اليوم لما تأتي وكالات التصنيف العالمية هي لن تجامل المملكة العربية السعودية، هي ستتحدث عن مؤشرات اقتصادية واقعية وبناء عليها أرقام وبناء عليها بتقول لك أنا أجد أن المملكة قادرة على أن تعود في العام 27 والعام 28 بمعدلات نمو أكبر من العام 26 بسبب الظروف الخارجية. لكن أيضا حينما نقرأ الأرقام في عام 26 في عام 2026 وإن حدث، ودائما بنقول عندي تراجع أو انكماش في الناتج المحلي، خلينا نروح للسبب. هل هو بسبب أن هناك مشكلة في الهيكل الاقتصادي أو بسبب أنه في عارض خارجي اليوم إحنا قاعدين نواجهه؟ الحقيقة إحنا ما عندنا مشكلة في اقتصادنا ولا في هيكلنا الاقتصادي، إحنا عندنا اليوم مشكلة أزمة في مضيق هرمز في البحر الأحمر، توترات جيوسياسية موجودة هي اللي بتأثر، لكن المؤشرات الاقتصادية تبقى ثابتة وتسير بشكل رائع. على مستوى الاستثمار وأنا أعتقد أنه هذه من أهم قصص التحول. يعني في الربع الأول

0: من عام 26 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة، بنتكلم على 26.6 مليار ريال بارتفاع حوالي 2.4%. طبعا هذه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وهذا ما في شك يعطيك إلى أي مدى هناك ثقة للاستثمار الأجنبي للحضور إلى المملكة. أيضا هذا يعني شوف، إحنا كنا بنتكلم اليوم على التقارير العالمية، حتى المستثمر الأجنبي لن يجاملك، خصوصا أنه يتعامل مع المال. صحيح. يعني هو في نهاية الأمر لن يحضر إلى السعودية ما لم تكن المملكة واقتصادها وبنيتها التحتية جاذبة بالنسبة له.
1: رأس المال جبان.
0: طبعا رأس المال جبان، وإنت كمان اليوم أنا بالنسبة لي كمستثمر سأبحث عن الفرصة الأفضل في أي مكان في العالم. صحيح. اليوم حتى يمكن رؤساء دول، اليوم أنا ما أنسى أحد تصريحات دونالد ترامب لما ذكر أنه بالفعل اليوم الفرص الاستثمارية في السعودية ذات طابع مختلف، يتمنى أن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية صندوق استثمارات مثل صندوق الاستثمارات السعودي. وهذا الدليل أنه بالفعل على نجاح إدارة صندوق الاستثمارات وقدرته على جذب الاستثمارات، وأيضا التحول الكبير اللي صنعته المملكة في يعني، وهذا في غاية الأهمية اليوم، كيف أن أنت طورت التشريعات والأنظمة وخلقت أنظمة وتشريعات تتماشى مع المعايير العالمية، بحيث أنه اليوم المستثمر الذي يحضر من أي منطقة في العالم من أي قارة هو لا يشعر، خلنا نقول، بغربة المستثمر. لا، أنت اليوم لك الحقوق والواجبات اللي عليك واضحة، عندك الإعفاءات الضريبية. نحن بنعرف المملكة عملت على إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة، وإحنا إيش نقصد بهذه المناطق؟ هذه المناطق طبعا هي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ليس لا نريد استثمار تقليدي، نريد استثمار نوعي، بمعنى أنه استثمار يخلق قيمة للاقتصاد، يخلق وظيفة للمواطن، يخلق اليوم تقنية، يحضر تقنية من الخارج، وأيضا يخلق منافسة للمستثمر المحلي. هذا هو الاستثمار النوعي اللي احنا نبحث عنه، وأعتقد أنه احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حققنا حقيقة خطوات كبيرة فيه. عدد الشركات أيضا اللي وصلت إلى المملكة الأجنبية طبعا واللي افتتحت مقراتها، كلنا نعرف أنه بناء على ما ذكرته وزارة الاستثمار السعودية تجاوزت 700 شركة، وهذا أيضا رقم بالفعل مهم. أنا أعتقد أنه من الأرقام اللي تعكس جاذبية يعني جاذبية المملكة. فدائما إحنا بنقول أنه الاستثمار الأجنبي أنا أعتقد أنه ليس فقط مال يدخل للاقتصاد، الاستثمار النوعي يأتي معه زي ما ذكرنا المعرفة، التقنية، الوظائف، سلاسل الإمداد، العلاقات أيضا مع الأسواق العالمية، وهذه كلها الحقيقة أنا أعتقد أنها نقاط مهمة أن نشير لها في هذا اليوم اللي هو اليوم الوطني. فالحمد لله المملكة أنا أعتقد انتقلت من البحث عن المستثمر إلى خلينا نقول بناء البيئة التي تجعل المستثمر الأجنبي يبحث عن الموقع المناسب من، وطبعا ما في شك تكون المملكة بالنسبة له هي أهم موقع. أيضا لو تحدثنا عن التجارة الخارجية، أنا أعتقد اليوم الاقتصاد السعودي مرتبط بما يحدث في العالم وهذا أمر طبيعي، لكن خلال الربع الأول من عام 26 تجاوز إجمالي التجارة الدولية السعودية حوالي 535 مليار، كان عندنا نمو بحوالي 4.5% سنويا. أيضا الميزان التجاري يعني حقق فائض بحوالي 90 مليار ريال، هذا طبعا بنتكلم على بيانات الربع الأول بناء على ما أصدرته هيئة الإحصاء السعودية. الحمد لله أيضا اليوم يمكن التضخم، ممكن بنتكلم عن أسعار الفائدة، اليوم قوة اقتصادنا ليست فقط أنه دائما بنتكلم على أنه نمى الناتج المحلي، لكن برضو لازم نشير أنه هذه نقطة أنا أعتقد أنها مهمة، أسعار أو معدلات التضخم في السعودية تراها معدلات جدا مثالية. كنا ناقشنا في الحلقة الماضية أعتقد أو اللي قبلها أنه كان معدل التضخم في شهر أغسطس شهر 8 1.8%، وكان ما في شك هذا رقم. أنت اليوم يعني في مثل هذه الفترة في السنة الماضية كنا بنتكلم على 2.5، بمعنى أنه حتى التضخم تراجع رغم وجود هذه التوترات الاقتصادية. فالحمد لله اليوم الاقتصاد عندنا ليس فقط في جانب النمو الاقتصادي، لا، إنما حتى زي ما ذكرنا قدرته على المحافظة على

استقرار الأسعار، إنه ما في التضخم بيلعب دور كبير في القوة الشرائية سواء للشركات أو للأفراد، وأنا أعتقد إنه هذا الاستقرار بيساهم بشكل كبير هذا المعدلات المثالية التي لا تعيق تقدم الاقتصاد ولا تعيق التوسع. مؤشر مدير المشتريات، يعني أنا أعتقد إنه هذا مؤشر مهم، حققنا فيه أرقام إيجابية خلال لو بس فقط من شهر جانوري في عام 2026 حتى نهاية شهر أغسطس، ما شاء الله تبارك الله كل أرقامنا فوق 50 نقطة. كنا عند آخر شهر وتكلمنا عن 53.8 نقطة، يمكن الشهر الوحيد اللي تراجعنا فيه وبنعرف السبب كان في شهر مارس الماضي اللي وصلنا إلى 48 نقطة، لكن هذه حالة عرضية بسبب ما حدث أو بداية أزمة مضيق هرمز اللي أدت إلى أنه بالفعل يكون عندي تراجع. وبعد كذا من شهر 4 ما شاء الله رجع المؤشر وطلع إلى إلى إلى فوق 50 نقطة، وحنا نعرف أنه دائما مؤشر مدير المشتريات يقيس الحراك في القطاع الخاص وخصوصا القطاع الصناعي، يتحدث عن دوران المخزون، يتحدث عن الوظائف، يتحدث عن الطلبات الجديدة، يتحدث عن خط الإنتاج و يعني وصول الطلبات في أوقاتها، وهذه ما في شك بيعكسها أرقام الأرقام الإيجابية. قصة النجاح اللي ما يمكن أن ننساها في مثل هذا اليوم، يوم الوطن السعودي، أنا أعتقد صندوق الاستثمارات العامة، أنا اليوم حقيقة إحنا سعيدين جدا بهذا الصندوق الضخم والكبير، وأعتقد أنه اليوم هو ليس بس فقط محفظة استثمارية، لا أبدا، أنا اليوم عندنا قصة كبيرة جدا زي ما ذكرنا. وخلينا نتحدث عما قرأناه في التقرير السنوي للصندوق اللي كان تم نشره في يعني 25 لعام 25، وصلت الأصول التي يديرها الصندوق حوالي 3.4 تريليون ريال، الإيرادات التي حققها الصندوق حوالي 450 مليار، ارتفعت بنسبة 9%، كان تجاوز عندنا أيضا صافي الربح 65 مليار، يعني أرقام صراحة كبيرة. يمكن أبرز الأرقام اللي أتذكرها كان عندنا أكثر من 1.2 تريليون مساهمة للصندوق في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، بنتكلم على إذا بتتذكر أستاذ خالد الخطة الاستراتيجية الأولى للصندوق اللي كانت من عام 21 إلى 25، الصندوق خلال هذه الفترة ساهم ب 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي الحقيقي، وأطلقت طبعا الاستراتيجية الثانية اللي هي 2026-2030، وما في شك إنه هذه الاستراتيجية نعتقد إنه هي يعني كأنها مكملة لاستراتيجية الصندوق الأولى. اليوم نريد أن نرى الأثر، لأنه حتى نهاية 25 إحنا بنعرف إنه صندوق الاستثمارات العامة أسس في الاقتصاد السعودي أكثر من 120 شركة. هذه الشركات اليوم من المفترض إن شاء الله تعالى إنه إحنا نبدأ نلمس أثرها من خلال إنه تصبح يعني على سبيل المثال الشركات الصغيرة تصبح متوسطة والمتوسطة تصبح كبيرة، ويصبح عندي عدد كبير جدا من الموظفين اللي يعملون في هذه الشركات. وزي ما ذكرنا حتى أنا اليوم أقول إنه حجم الصندوق يمكن ما هو مهم بشكل كبير اليوم أنا أعتقد، لكن المهم بالنسبة لنا إلى أي مدى بالفعل هذا الصندوق خلق قطاعات جديدة وكان له أثر كبير، جذب مستثمرين للصندوق بشكل كبير. أنا أعتقد أنه صندوق ساهم حتى في نقل المعرفة، ولد وظائف في قطاعات مختلفة، فلذلك إحنا بنقول بالفعل صندوق الاستثمارات العامة قصة نجاح حقيقية. خلال 10 سنوات انتقلنا من مركز إلى مركز، وانتقلنا من حجم أصول أقل من التريليون، اليوم نتكلم على 3.4 تريليون، وهذه قفزة نوعية، وهذا طبعا بعد التشكيل الجديد اللي حصل فيه. الحمد لله أيضا السعودية أنا أعتقد أنه يعني وإحنا حقيقة يمكن في اليوم الوطني نحب نركز على الإيجابيات لأنه هو يوم فرح ما بيشك، فأنا بقول حتى على مستوى الاقتصاد الرقمي، يعني اليوم الاقتصاد الرقمي الحمد لله، بنتذكر قبل أسبوعين منتدى أو ليب اللي هو مؤتمر ليب اللي ما شاء الله يعني حقق شراكات كبيرة وكان فيه حضور ملفت،
كان في توسع في عملية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في البنية الرقمية. الحمد لله يعني مبادرة، أو كان في عندنا يعني من الأمثلة اللي حصلت مبادرة تبني

0: والله يعني قيادتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد بالفعل الأمين اللي الراب الرؤية السعودية 2030، أيضا كل مسؤول أنا أعتقد في هذا اليوم الوطني الشامخ اللي احنا بنفتخر فيه بالفعل نوجه لهم رسالة شكر على الأداء والإخلاص اللي قدموه حتى وصلنا لما وصلنا له، وإن شاء الله مستمرين لأنه هدفنا اليوم الاستدامة، وهدفنا بالفعل أنه نحقق أرقام نوعية. فأقول يعني كل عام ووطننا بخير، وكل عام إن شاء الله وإحنا من نمو إلى نمو، وإن شاء الله تعالى تبقى دائما السعودية كما نعرفها رقم صعب على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي يعني بعون الله سبحانه وتعالى وبشباب وشابات هذا الوطن العظيم
1: بإذن الله. شكرا لك الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، شكرا جزيلا لك، الله يسلمك.
1: الله يحفظك، وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار.

0: وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.
1: بنت

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: اليوم الدولي للسلام.
2: السلام والتسامح هما السبيل للنهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، والوسطية هي منهاج ديننا الحنيف.
1: اليوم الدولي للسلام.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: دعاليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
8: مساء الحب، مساء الورد، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل، وعلى الموعد دائما كما عودناكم من 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس في برنامجكم اللي كما عودناكم دائما نطرح فيه مواضيع وناخذ آراءكم واتصالاتكم مشاركاتكم، وأيضا بعض المواضيع تتعلق بعض الذكريات الحلوة وممكن بعض الأشياء الطريفة، وهذه المجلس اللي نفتحه دائما كل ليلة ما يحلى إلا بوجودكم وتواصلكم. ممكن نفتح سالفة، ممكن تنفتح لنا سالفة تغير مجرى الموضوع كامل. حياكم الله في تعاليل.
7: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-4053 أو حتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل. أهلا بكم. الموضوعات المطروحة الاجتماعية في حياتنا اليومية الليلة عن الجار، جارك، الجار قبل الدار، هذا الأمر مهم في حياتنا نحن، حياة الإنسان بشكل عام، جودة حياته أصلا وين تصير أو وين تبدأ؟ من الحي نفسه، من الجار. فلذلك كثير من الناس اليوم إذا أراد أن ينتقل إلى حي جديد أو يسكن في منطقة جديدة يشوف الجيران، يأخذ جولة كذا على الأحياء، ها أنا بتأكد جاري طيب ولا لا، أنا أبحث عن الكنز المفقود في هذا الحي، وين الجار اللي تواصل، وين ألقى راحة البال، وين ألقى السعادة، وين ألقى شيء يبعدنا عن الضغوط اليومية، شيء ما يخليني تعيس، كل ما دخلت الحارة لقيت ذلك الجار اللي يعطيني البيئة المتعبة المجهدة المضنية وأنا جاي من دوام من عمل وصاحي الصباح. لا، فكل ما ندخل هذا الحي يبحث عن السعادة، عن الاستقرار، عن شيء يبعد عن الضغوط، يبغى بيئة مليئة بالود. هذا وين تحصل؟ تحصل مع الجيران الودودين اللي يستطيعون دائما يعتمدون على الاجتماعات، على المناسبات، على الزيارات، دائما حاضرين في الأوقات الصعبة والطارئة. هذا يعطيك شعور بالأمان، شعور بالأريحية وان داخل هذا الحي، تعتمد عليهم حتى في حالات الطوارئ. حالات الطوارئ وإن كانت يعني أمور بسيطة، لكن تلقى جارك أول واحد يفزع، أول واحد إذا تعلق الأمر بالمساعدة في أي شيء، أي شيء في حال غياب رب الأسرة، تلقى الجار هو رب الأسرة، مثل العائلة الواحدة، العائلة الواحدة. هذا يحدث إذا كان معك جيران طيبين، طيبين تحل الكثير من المشاكل اللي ربما تنشأ يعني داخل حياتنا اليومية. على النقيض تماما يمكن في بيئة يعني متعبة شوي، صح ولا لا؟ بعض الجيران في سلبيات تحدث، اللي يوقف موقف السيارة، اللي يضيق عليك، اللي يحط بعض الأغراض مثلا أمام البيت، واللي أحيانا يتصيد عليك، واللي يسلم عليك من بعيد، واللي أحيانا يطلع في أماكن يعني أنت ما تبي أحد يشوفك فيها، واللي يتابع الأغراض اللي عندك. وفي النوع الثالث اللي والله لا يعرفك ولا تعرفه، لا اسم ولا السلام
8: يا زينة
7: من بعيد لبعيد.
8: هذا يا زينة انه على الاقل يفكك شر
7: يعني مع القطاعة انت.
8: لا مو مع القطاعة انه لما يكون في خيارين اذا واحد نعمة نقول الحمد لله اوكي، لكن اذا جاك واحد تحس انه كذا ساكن عندك في البيت ما هو يراقبك. يعني في بعضهم لا اله الا الله عنده طولة يعني كذا تخصص برج مراقبة،
7: عين ساهرة،
8: دخلت طلعت جاك احد عرف ذاك الحركات اللي يسمعون واحد داخل ولا شيء يفك الباب كذا يعني بالصدفة يعني اني انا ماني داري، يبي يشوف يبي ناظر يبي يعرف ايش عندك ايش ما عندك من الناس اللي دخلوا عندك من الناس اللي طلعوا عندك، عندك ضيوف يشوف سيارات عند بيتك يحاول يرسل العيال، فهمت يعني عارفك من من من من الصبح الى الليل وش عندك وش ما عندك. لا بالعكس انا ارحم لي انه الاقي واحد ما بيني وبينه اي شيء ولا يراقبني ولا قاعد اراقبه ولا قاعد، انا اتكلم على النقطه هذه انه في ارحم لي انه يجي واحد لا يسال ولا يسلم، ارحم لي من واحد ينشب لي ويكرهني في عيشتي ويكرهني في حياتي ويكرهني في المكان اللي انا ساكن فيه في هالحين. يعني خاصه عارفين المشكله انه الان كانوا اول الواحد يبحث عن زي ما يقولون دائما الجار قبل الدار، لكن الان مع التطور ومع الحداثة اللي صايرة ومع الأشياء ممكن يعني زي فرضا موضوع الإسكان الشغلات هذه ما تدري منه جارك، فهمت؟ تأخذ لك تشتري لك شقة تشتري لك مثلا فيلا ما تدري عن جارك وش وضعه. كان أول الجار أوقات أقسم بالله العظيم في بعض الجيران تحسه أنه نعمة من الله، يجيك بعض الأشخاص يا رجل تطمن على بيتك وجارك موجود، خاصة في بعض الأشخاص ممكن ارتباطات دوامهم بعيدة خارج المدينة، ممكن يكون التزامه في دوامها مختلف آخر الليل، تلاقي بعض الجيران في المواقف الصعبة تلاقيهم واقفين معك، لا سمح الله صار ظرف عند بيتك عند أهلك تلاقيه ممكن أرسل عياله وفزعوا وأدوا الواجب وقاموا وفزعوا وحلوا المشكلة كاملة، وأنت توك مثلا لو حتى مسافة الطريق تلاقي من يحل لك. لكن في بعض الناس سبحان الله بعض الجيرة تقول الله يحرمنا منها، ما هو الله لا يحرم الله يحرمنا منها لأنه ينشب لك ها يا ابو فلان شلونك ما شاء الله عندك ضيوف عندك شغله ما شاء الله، طيب اهلي جوك اخوانك ما شاء الله من برا الرياض جوك مدري سلامات
7: واحد. انا ما ادري هذا النموذج موجود
8: موجود يا
7: حاصل هذا
8: حاصل يا
7: انا ما ادري، لكن العين الساهره الموجوده في الحي وداخل حي بين الجيران اذا كان من الجار الطيب هذا مطلوب العين الساهره اللي يدخل معك في وقت الازمات وقت الاوقات الطارئه الصعبه، ممكن يساعدك يتفقد الامر يسال عن احتياجك عن امورك اللي تحتاجها يراقب المحيط، لكن المهم يهتم بسلامه الاخرين، ممكن يتدخل عند الضروره او يقدم الدعم في الازمات، هذه يعزز ترى شعورك بالامان داخل الحي او حتى عند السكان الموجودين. ناهيك كذلك ان الجيران الطيبين اصلا ترى يساهمون في بناء العلاقات المتينه والمستدامه بين الجيران، عندهم احيانا ملتقيات مناسبات دوريه شهريه يجتمعون حتى لو مناسبه بسيطه بعد المغرب تجتمعون دورية بين الجيران، لكنهم يخلقون بهذا الاجتماع جيل متماسك متعاون، يعني يتوارث مع الأجيال مع عيالهم وأبنائهم يكبرون. لكن للأسف المشاكل اللي تحدث بين الجيران يمكن أشياء تافهة ما تستحق أن تذكر ولا أحد يفكر فيها، لكن الأسلوب الراقي والتعامل الحسن بين الجيران والاحترام المتبادل هذا هو جوهر العلاقة بين الطرفين في دائرة الحي أو الأحياء بشكل عام. الجار مع جارة يلتقون أحيانا على كوب قهوة، يلتقون أحيانا على فنجال، على بعض الموضوعات الدائرة في حياتهم اليومية في حياتهم الاجتماعية في الأمور المهنية كذلك في لقاء في التقاء في تواصل حتى على مستوى جروبات الواتس، لكن تجاهل التام بيني وبين الجار ولا أسأل عنه ولا يعرفني ولا في أي تواصل إلا فقط بالصدفة فقط عند الخروج أو الدخول من البيت ما هي بعلاقة قوية يا أخي. يا أخي تشعر أن في يعني هذا الصدفة هذه تبين فيه شيء من الحساسيات أو المشاكل، هذا أمر للأسف يا أخي غير مقبول في مجتمعنا المتماسك. في كثير من الناس صار عنده حكمة يتريث قبل التأكد أو الاستعجال في اتخاذ هذا القرار، يبدأ يتأكد يعني يشوف أنا بدفع مبلغ وقدره هل هذا الحي مناسب لي ولا لا، هل الجيران طيبين متماسكين، هل البيئة الاجتماعية متحضرة ولا لا، ولا بينهم مشاكل وخلافات على تفه الأسباب، لذلك يتجنب السكن في هذا الحي وينتقل لمنطقة أخرى فيها أكثر جاذبية وتماسك.
8: الحين صارت العين السارة على قولك الحين بالكاميرات، عرفت؟ ممكن يقعد يراقبك بالكاميرات،
7: يراقب شبي يعني
8: مش عندهم فضول عنده يا أخي، يبي يعني يبي يعرف وش عندك وش ما عندك. تسألني شلون أنا ما أدري، أنا بالنسبة لي أنا أستغرب، أنا في أشياء أشوفها أحافظ على خصوصية جاري أحافظ على أموره أوكي، بس إني أتدخل ولا هذا بابه وهو يعني جداره هو حر فيه، فهمت؟ يعني اللهم اللي له عندي إنه ما يجيه مني أذى ولا يجيه مني إزعاج ولا يجيه مني أي شيء يعني يشوشر عليه ولا أي حاجة. لقيته محتاج ولا في فزعة وقالت لاقي ممكن يجهز سلام عليكم يا جار، تحتاج فزعة تحتاج شيء، الله يسلمك شكرا لك سلام عليكم. أو قالت يجي مثلا عنده مناسبات يدق عليك يتواصل معك سلام عليكم تقابل في المسجد ولا في شيء يقول ترى عندي العشاء باتل وحياك الله. ممكن يعني في بعض الجيران طيبين وعيال حلال، لكن في بعضهم للأسف، وأنا هذا الموضوع ما نقدر نعممه كثير ولا احنا ولا ودنا فيه، لكن في الواقع فيه عينات من هذا الشيء اللي يقعد يتابعك، يجي مثلا يتدخل في هلك، يتدخل في أولادك، يتدخل في كل شيء، تجي تقول له يا ابن الحلال، في أوقات تستحي منه بحكم أنك كبير سن، تتراعيه مرة مرتين ثلاث، في الأخير تجي تزبد له تقول له يا حبيبي لا تتدخل، ايش دخلك فيني؟ وبلاك انه لما يقعد لك بيته قدام بيتك وشو لا توقف سيارتك عندي وشو لا مدري، هو ممكن يجي يوقف سيارته عندك عادي ما عنده مشكلة، تجي عنده يعني ما لقيت مكان وقفت عنده ترجع بتلاقي الكفر بنشر ولا حاط لك رافع لك المساحة ولا ايا كان، هذه في حرام.

0: حركات موجودة ترى يا طلال في عالم من العينات هذه موجودة،
1: ما ممكن يبدو ليست بكثرة، لأن اللي الحاصل الآن ربما السواد الأعظم الموجود اللي ما في تواصل بين الطرفين، تلقى هذا ما يعرف جاره، ما يسأل عنه، لكن ما في أذى، ما في أذى ولا في مراقبة يعني، لكن ما في تواصل، وفي على المقابل في بيئة اجتماعية متماسكة مترابطة يتواصلون مع بعض، هذا موجود. والنقيض الثاني إن ما في تواصل، ما في تواصل أبدا، يعني ما يعرف بعض، لكن مسألة التصيد والمراقبة والتدخل في شؤون الأهل وخصوصيات البيت هذه يبدو لي غير موجودة. أنا أصلا في قوانين تمنع، في نظام يمنع، في حماية للأسر والبيوت.
0: أنت يا طلال تيجي تتكلم في بعض الأمور تقول ما هي موجودة، موجودة، عرفت يعني، في عينات وفي عالم يعني سبق واشتكوا من الأشياء هذه. يعني مثلا تعال طال على مواقف، ترى تنشب مشاكل العالم أكثرها من مواقف السيارات. تلاقي الواحد ممكن يعني تعرف في بعض الأماكن اللي موجودة لكل شقة ولا الدور ولا البيت سيارة، تلاقيهم مزدحمين. طيب البيت هذا عنده سيارتين ثلاث، فيتآذون منه الجيران، يبدأ هناك الموضوع أنه ليه توقف مكاني وليه أوقف مكانك، وتبدأ المشكلة هنا. ففي أشياء ممكن المتصلين حتى يعطونا بعض النماذج اللي موجودة أو ممكن صادفوها في حياتهم. يا رجل في بعض الناس طلعت من بيوتها بسبة أذية الجيران، عرفت يعني، بسبة مشاكلهم، بسبة يعني يا أخي الجار مهما كان. أنا حتى موضوع الإزعاج، أوقات أنا راعي جاري في الإزعاج. في بعض الناس يتوقع أنه أخذ له شقة ولا أخذ له مكان وخلاص بكيفه، أرفع صوت أنزل صوت هذا بيتي.
1: وفي بعضهم ترى من حبه للحي ومن الجيران ما يطلع، يظل في الحي موجود ويرمل بيته ويجدد الأثاث ويجلس، وما أقدر أترك أنا السكان، ما أقدر أترك أنا جيراني في الحي، لا، لأن في روح الألفة،
0: لأن توفق التعاون توفق في
1: التعاون والتماسك، هذا موجود يعني، هذا ما يمكن يحصله، لكن أحتاج إلى روح الألفة والمحبة والتسامح والقيام بالحقوق والواجبات بين الجيران، لأن مهمة جدا احترام الجار، مهمة أنك تقوم بحقوقه وعدم إيذائه. لذلك لا تستغرب بعض الناس اليوم إذا تمسك بالبيت أو بجيرانه الأوفياء ويرفض الانتقال إلى حي آخر أو إلى مدينة جديدة أو إلى انتقال، يقول لك لا، برمم البيت وبغير الأثاث وبجلس في سبيل الجيران.
0: تلاحظ كبار السن الآن، يعني الأمهات والآباء الكبار في السن، تلاقي ما بيغير بيته، ما بيطلع، يقول أنا جيراني وعرفتهم خلاص وعرفوني، ما أبي. تلاقي ممكن العيال يبغون ينتقلون إلى منطقة ثانية في المدينة، يبغون يروحون مكان، يبغون ينتقلون. تلاقي الشباب لا، ما يبون، كبار السن ما يبون، يقول لك لا يا حبيبي أنا جيراني أعرفهم من 40-50 سنة، تبي تغيرهم لي؟ خلاص عرفنا، تعرف الآباء كبروا وهم مع بعض، الأمهات كبروا وهم مع بعض، صاروا يعرفون يعني أسرار بعض. فلذلك إحنا اللي نتكلم اليوم عن الجار قبل الدار، ونبي نعرف منكم يعني قصص صارت لكم، يعني كيف تتوفق في الجار، كيف تعرف أنه جيرانك تمام، شلون أنك أنت تعرف أنه هذا الجار، كيف تتصرف معه، هذا اللي منه أبو زنيفر كذا
1: أو التواصل يعني بينك وبين الجيران في حال حدوث يعني الأزمات وقت الطوارئ وأنت بحاجة إلى دعم، هل هناك دعم من قبل الجيران ولا القطيعة ما زالت مستمرة؟ لو في صفة مؤذية، صفة أنت تراها مؤذية من جارك، وش تكون هذه الصفة اللي ما تتمناها في جارك؟ وش الصفة هذه السيئة؟
0: وش الأفكار اللي دائما يعني مثلا بحكم أنه تجاربكم أنتم في الحي في الحارة، إيش تسوون من تجارب إيجابية للجيران؟ إيش في أشياء فعاليات إيجابية دائما تخليكم دائما متواصلين مع بعض وتعرفون بعض أكثر وأكثر؟ على 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم ونبي سواليفكم الليلة، وحياكم الله في تعليل بعد هذا الفاصل.
1: فريق العمل دائما يسعد بكم، من الإعداد حصة المغيريث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. حياكم الله في تعاليل الليلة معاكم في موضوعنا اللي قبل ما نطلع الفاصل، اللي هو يقول عن الجار قبل الدار.
1: أهلا بكم إلى تعاليل 011-40-53 امتنان.
2: أيوة هلا،
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: أهلين، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: ويسعد لي مساكم بكل خير.
1: ومساك يا مرحبا يا امتنان.
2: بالنسبة لموضوع الجيران، والله حاليا يعني آخر جيران عند أهلي، يعني
1: يعني
2: ما في التواصل بيني وبين جيراني.
1: ليه؟
2: ما في أحد يعني بادر.
1: ليش ما تبادرين طيب؟
2: ما أعرف يعني.
1: من اللي سكن أول، أنت ولا هم؟
2: لا هم سكنوا.
1: ولا جوك يوم سكنتي؟ ما عطوك نزالة ولا زيارة؟
2: لا والله أبدا، يعني كذا البيوت جنب بعض ولا أحد يشوف أحد.
1: ولا تعرفين أساميهم؟
2: ولا أعرف أساميهم.
1: بس إنهم طيبين، يعني ما منهم شر.
2: لا والله ما قد شفت منهم شر، بس إنه بيجوا مثلا لما يحتاجوا شغلة يجوا يأخذوا من عندي.
1: ممتاز. يعني في أيوة يعني طيب هذا يعني هم بادر، والحين طيب بادري شيء ثاني.
0: يعني إذا طلبوا منك قالوا أمي تقول عندك بصل، بكرة أقول يا عندكم طماط.
2: لا هي جتني كذا بالمتفى، طلبت مني شغلة وراحت.
1: طيب هذه ما تحسينها يعني بادرة تواصل حلوة لما احتاجوا شيء وجوكم الآن امتنان وعطيتهم الشيء هذا؟
2: يعني إذا حابة ممكن فكرت إنه هي ممكن تقول إنه يعني تقول البنت إنه قولي لها تجي عندنا تتقهوى شيء. أيوه.
1: وبصراحة يا امتنان أنت تبين تواصل ولا لا؟
2: أنا ما أبي.
1: خلاص من الأخير. طيب يا امتنان، شكرا لك على اتصالك. الله يراك في أمان الله، أهلا وسهلا.
0: 011-40-53 جاءكم المخضرم، جاءكم سليم. هلا بسليم.
3: السلام عليكم.
0: سليم الورد.
1: السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: سليم الزهر والعسل
0: والشمال. الله والبرشوم والعنب
3: والوطنية وكل شيء.
0: هلا بسليم.
3: يا هلا وسهلا، هلا استاذ خالد، استاذ طلال، محمد الحلاج.
1: حياك الله يا مرحبا يا سليم. هلا وغلا.
3: اهلا وسهلا فيكم. طبعا الجار ليلة موضوعكم شيق وجميل كالعاده، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هذا طال عمرك الجار شان عظيم، فبالتالي المسلم حريا به يعامل جاره اللي مو تمام، يحاول يروضه لو حصل حاجة ما هي كويسة في تعامل في تجاوز، يحاول يتجاهل ويتغاضى ويكرر عمل الخير معه مرتين، حيمتلكه وحيأسر قلبه حفرا. وفي ذات الوقت ينتبه الجار انه مثلا يرد بالمثل لو أخطأ جار معين، يا حذاري انه يرد بالمثل، لانها بتكون بدايه شراره وبدايه نهايه للجيره، وقد تكون تعطي منحى اخر لا يحمد عقباها، لا سيما ان الجار اذا كان يمتلك سكن ملك او تو سكن، فبالتالي ينوب مصاريف ومن الكلام هذا. والجار يعني امره ما هو بسيط في الاسلام وفي الاخوه، وشل محلك لو انت غيبت مثلا.
1: طيب هذا موجود في حيكم يا سليم، بيكم الجيران، الكلام اللي قلت هذا كله
3: والله شوف.

0: اوف ها
1: اصابعك ما يسوى،
0: اي يعني ما
1: اصابعك
0: في
1: ما يسوى. لا لا، في اقول اصابعك ما يسوى، كمان لله الخير
0: اي
1: موجود، ولكن في شواذ بنوادر. ولكن
0: لو في بعض
1: الشخص
0: الاخطاء مثلا، في بعض الاخطاء من الجيران، تحاول تنصح، تبادر، تتكلم، توضح، ولا تاركهم لحالهم؟
1: لا لا،
0: ها
1: عمل الخير والنصح خير طال عمرك. وانا اتعامل مع جار بشعرة معاوية، ما احاول اشد معاه، احاول
0: اي
1: احتويه، احاول اكرمه زي ما تقول. فبالتالي مهما كان جبروته، مهما كان خطاه، لابد انه ايش،
0: ايه
1: انا زي ما استلفت اروضه، فبالتالي امتلكه.
0: هو اصلا
1: يعني
0: يمكن
1: اسمع،
0: يمكن ظاهر عليه الذنب او ظاهر عليه الخطأ، لكن يمكن في داخله فيه الصلاح. يمكن موقف منك بس بسيط تقدمه لا تتغير يعني كثير من سلوكياته، الحال يتغير وتكون انت
1: نعم
0: سبب في
1: يتغير.
0: تغيير صلاح احواله وحاله.
1: هذا ديدن وما حث عليه الاسلام. فبالتالي طال عمرك لما انا اصلح وابادر مره مرتين وادمح، فبالتالي
0: سليم
1: انا نعم.
2: عياله مخشوا السيارة، كسروا القزاز، بهذلوا كل شوي، هم مسوي لك مشكلة، مكسري لك القزاز حق البيت.
1: يجي الكلام هذا،
2: ايش
1: الكلام هذا
2: تسوي؟
1: يحصل، الكلام هذا يحصل. لو حصل معايا مثلي ومثلكم، مثل أستاذ طلال والمستمعين والأخوان كلهم، عاقل ما يعطي بالمثل ولا يروح
2: طيب
1: يتجاوز ولا
2: يعني بتروح
1: يضرب.
2: كلمت الأب وقلت له يا ابن الحلال امسك عيالك، تراهم سووا وفعلوا. قال طيب ايش تبغى نسوي لهم؟
1: يعني هو يحسه مثلا الجار هذا،
2: يعني عارف اللي في بعض الاباء يعطيك هذا الرد، يجي يقول لك ايش اسوي بهم؟ طيب عيال
1: هو ما يعرف الشك يعني ان بتاذي منه، يروح يقول ترى العيال الله يهديهم، ولكن فدا يا جار، وتحاول انك تكلمهم عاد يكررون الكلام هذا.
2: كرروها
1: لو راح
2: عيال هدايا، هدايا عيال هدايا، عارف؟
1: لا لا، يحاول يعطيه كلام زي ما تقول معسول حلو، في رسائل مبطنة جميلة، ما هي شغلة مصادمة ولا حدة صوت ولا الكلام هذا. يعني يحتويه كل شيء زي ما تقول له ضريبة. أنا لما أحد صوتي عليك حتى لو كلامي جميل،
2: أيوه.
1: أنت حتنفر مني، حتكون مكان، أنا مكان تنظرني كخصم. لكن لما أكون كلامي لين ونصحي جميل وأدخل لك كذا،
2: سليم
1: وأعتبر
2: سليم
1: الموضوع إنما
2: سليم
1: خير.
2: سليم كلامك هذا مثالي، لكن من جد أنا لما أكون سيارتي واقفة واليوم كسروا قزاز، بكرة لقيتهم مبهذلين السيارة مثلا، لقيتهم ضاربين العيال، فجأة لاقيهم، أروح أتكلم مع الأبو مرة مرتين ثلاث ولا يتجاوب، إيش أسوي به؟
1: شوف، هذا إذا كان إني أنا أمتلك بيت وأسكن ملكي في البيت،
2: إيه؟
1: هو مستاجر، هذا النظرية عندي أنا. إذا كان هو مستاجر، أنا إذا يعني مرة انتهت الأمور وقفلت،
2: إيه؟
1: جبت الجيران معايا وكلمنا أبوهم، ويعني هالشر بالعربي كذا،
2: إيه؟
1: فبالتالي خليه يشد، خليه مشد يشد. إذا ما شد بالنظام، أثبت الأذية عليه، إني جلست معاه، إني قابلته، جيته بالجيران ومن الكلام هذا. إذا كان أنا مستاجر، لا أنا أغير المكان.
2: طيب وإذا ملك؟
1: إيه؟ إذا ملك أنا قلت لك، إذا ملك هو يشد، الله لا يهين يزيح. إذا ما زيح بالمعروف بالجيران، يزيح بالنظام.
2: يعني في نظام يحميك؟
1: في نظام، نعم.
2: طيب إذا هو ملك؟
1: هو ملك وأنا ملك؟
2: إيه.
1: هذه هنا معادلة صعبة، طرف روح ضحية.
2: الله يحفظك. الله يحفظك يا سليم.
1: الله يحفظك.
2: شكرا لك.
1: هلا
2: هلا وسهلا بسليم.
0: 011-40-53 افراح.
3: يا هلا والله،
0: حياك الله، اهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ويبقيكم.
0: يا مرحبا.
3: انا جدا جدا مبسوطه ومستمتعه بمواضيعكم الجميله.
0: الله يحييك يا افراح، الله يعافيك. اهلا وسهلا، تفضلي.
3: ولله الحمد، علاقتنا في الجيران جدا جدا جدا جميله
2: من زمان.
3: يعني انا اقول لك من زمان، وكل مرحله نعدي فيها يعني من طفولتي ليومك ذا، كل ما يعني مر
0: في نفس الحي الى الان ما انقلته ولا كيف؟
3: لا لا لا، حصلت انتقالات كثير. فعلاقتنا جدا جدا جميله.
0: طيب انا قبل الانتقال، احيانا في مبادره ينتظرونها الجيران، من يبادر اول بالسلام، من يبادر اول بالتعرف؟
3: والله بصراحه احنا بادرنا
0: دائما في كل الانتقالات، بادرون
3: في كل الانتقالات.
0: كيف طريقه المبادره عندكم؟
3: عادي نرسل لهم أولادنا الصغار،
0: أيه.
3: إحنا جيرانكم اللي يعني قدامك، وتفضلوا
0: أيه.
3: عندنا، الله يحييكم وزي كذا، ويجونا
0: ما شاء الله.
3: طيب، فاللي حاصل دحين هي موجودة هذه العلاقة الحميمية، العلاقة الجميلة مع الجيران،
0: أيه.
3: لكنها بشكل قليل، الأسباب خاصة، يعني البعض

0: بعد خلاص يعني طبعا فيه ما يبغى يتعرف على جيران كذا، يبغى يكون حاله حال نفسه. بعد ثاني وانا اقول لك قصص انا قاعد اسمعها قاعدين يشتكون، يعني بعضهم يقول لك جاري يراقبني وين ما رحت وين ما جيت وين ما خرجت، حتى ايش جبت معايا يراقب. ما يبغوا يختلطون مع الاسف.
1: اي صحيح، في عندهم مسبباتهم واسبابهم الخاصه، لكن افراح انتم بطريقتكم يعني في المبادره فقط على الجار الاقرب، الجدار بالجدار، ولا على كل الحي؟
0: لا كل الجيران
1: كلهم وكلهم يتجاوبون.
0: ما شاء الله. ولو تشوف جمعات الجيران عندنا كل شهر في بيت.
2: ما شاء الله، كل شهر
1: دورية.
0: كل شهر أيوة.
2: حلو، وصاروا يعرفونك العجائز وكذا.
0: أيوة.
2: الله يوفقك يا فرح، شكرا.
0: هلا.
1: تحياتنا لك في أمان الله.
2: 011-4533 سعود.
3: يا مرحبا.
2: هلا وسهلا بسعود.
3: السلام يا غالي،
2: كيفك؟
3: حياك الله. السلام ورحمة الله،
2: شخبارك؟
3: كل عام بخير إن شاء الله.
1: وانت طيب والوطن طيب. في ازدهار ونماء. أهلا يا سعود، حياك الله.
3: نهني الحكم الرشيدة والشعب السعودي الأديب اليوم الوطني، ونسأل الله يتمم علينا آمين.
1: آمين. آمين يا كريم. يوم الأربعاء بإذن الله،
3: شاكرين إن شاء الله
1: بإذن الله. يوم الأربعاء بكرة ليلة الوطن. أهلا يا سعود، حياك الله.
3: تسلم حبيبي. تسلم.
1: سم يلا حدثنا وأنت في الحي.
3: والله شوف أنا كنت في الأفلاج وانتقلت الرياض السنة دي.
1: أي.
3: وما كنت أحب الرياض عشان الزحمة، الأفلاج سهلة وبسيطة.
1: أي صحيح، محافظة.
3: لكن الحمد لله رب العالمين، ألف لقيت جيران ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
3: جيران زمان، جيران زمان يعني ما شاء الله.
1: كان بالصدفة ولا أنت اخترتهم قبل؟ اخترت الجار قبل الدار.
3: والله صدفة.
2: توفيق من الله.
3: يعني حتى زد عربات في بيت ثاني والغيته وخذت البيت ده.
1: ما شاء الله.
3: رب يعني أنا أقول موفق إلى.
1: شلون طيب عرفت؟ شلون عرفت إنهم طيبين وبينكم تواصل؟
3: عشرناهم طبعاً ما شاء الله، كل شهر عندنا طلعة.
1: قطعي
3: طلعون كذا. كل بعد مغرب ولا كي اللي فاضي يسولف شوي بعد الصلاة في البيت.
1: ما شاء الله.
3: كل إذا صار بعيد عنكم إحزان ولا عزاء ولا شيء يقطون يسوي لهم عشاء ولا غدا ما شاء الله. يعني احد محتاج ولا شيء يقفون بجنبه.
2: انت
3: عاوز سياره ناقصك سياره ياخذونها، يعني سبحان اللي ولا في القلوب.
1: ما شاء الله تبارك. حافظوا عليها يا سعود، حافظوا عليها ولا تنقطع.
3: والله صراحه يعني انا خلاص انا ما كنت احب الرياض، لكن الحين حببوني في جيراني.
2: حببوك فيه
1: الظاهر. متبناقل من الحي بد هذه يا سعود.
3: لبيك
1: متبناقل من الحي بد، بتاثث البيت من جديد وترممه.
3: انا في الشفاء في حي
1: النمر من غير تحديد، بس على كل حال امورك زين الحمد لله.
3: اللهم لك الحمد. يعني لكن يبدا يعني المفروض كل جيار يبدا بالسمو بالاخلاق يعني.
1: ما في شك. نعم.
3: لا لو حتى لو رأى من رفيق جاره قصور ولا شيء طنش تعيش.
1: صحيح، احسنت. طيب سعود، بحكم تجربتك يعني الان في التواصل مع الجيران، وش اهم صفه تشوفها موجودة عند الجار؟
3: كيف؟
1: أهم صفة لابد تكون موجودة عند الجار وش هي؟
3: حسن الخلق والبشاشة.
1: حسن الخلق والبشاشة.
3: أي. لما هي البشاشة بداية خير.
1: أي نعم يعني صحيح.
3: تلقى يعني جيران ثاني يشتكون حتى الجار ما يسلم على الجار.
1: ما يسلم. يعني نعم.
3: عبوسا قنطرية مثل الله العفو لا.
2: في بعض.
3: البشاشة مفتاح القلب، لما تستقبل جارك بشاشة
2: ما شاء الله. وبرضو يا سعود ترى الجيران يعينونك على التربية، ممكن لما يشوفون عيالك على خطأ ولا شيء يرشدونهم.
3: والله أنا عاد أولادي كبار والحمد لله. أيه. إن شاء الله ما فيهم يعني ما لاحظ شيء، لأنهم أصلا أباهم مؤدبين
1: ما يقبلون بعض الأسر يعتبر تدخل في تربية عيالي.
2: أيه.
1: أي ما يقبل بعض الأسر. ما يقبل أحد من الجار أن يتدخل في أولاده.
3: لا أنا أقول لك جيران زمان حتى لو أحد من الجيران ولي الأخ
1: أولي. نعم. إيه. أي أول
2: أول كان يرصع كلمة تذن، عرفت؟
3: لا ما شاء الله نسأل الله يوفقك.
2: بارك الله فيك يا سعود.
1: الله يحفظك يا سعود، يطول عمرك.
2: شكرا.
3: أشكركم على البرامج الهادفة.
1: الله يحييك.
2: شكر والتقدير لكم على تواصلكم.
3: أنا أكلم ترى أول
1: برنامج. الله يحييك
2: يا زينك، وإن شاء الله ما هي بآخر مرة.
3: وأنا عمري 63 سنة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا سوي، طول عمرك. يا مرحبا، تحياتنا لك.
2: أهلا،
1: حياك ربي في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: 011-4533 هلا أبو تميم.
4: يا هلا والله. اخويا انا لما سمعتك في بدايه البرنامج كانك تقلد صوت باكستاني بالباكستاني.
2: يلا حيا
4: الله يطول عمرك مسي عليك يا اخوي
2: ارحب. يلا حيا
1: الله يحييك ابو تميم اهلا وسهلا
4: الله يطول عمركم وموضوعكم جميل صراحه
2: انت الاجمل
4: الله يجمل ايامكم. الجار ما اجمل الجار
1: ما اجمل الجار وانت انطوائي شلون الحين
4: لا لا لا
2: كان زمان ذا هذا كان الحر كلهم يتأذون منه ابو تميم
4: اي صراحه انا كنت مضبط
2: ايه كانوا كان ما سياكل الحاره هو اللي يشيلها
4: على وقت حياه الاهل ومدخل البيت موجود وانا اسكن فيه فتره وبين فتره وفتره اجي للبيت لما احس بتعب واحس اني ها اكون قريب للمستشفى اسرع.
1: وين انت تحكي تجربتك الحين ولا زمان؟
4: زمان والان يعني هم ما زالوا جيران يعني هم ما زالوا وفي عدد من اللي ينتقل الله يستر علينا عليه لكن فيهم الطيب وفيهم اللي يعني ها لكن من ضمن الجيران يعني كان عندنا جيران جنبنا وكان وقتها انا كان عمري يمكن حول 26 او كذا من ضمنهم كان عندهم اللي هم ام الجار كبيرة تحب امي تحب امي يعني من الاقتراحات الجو قالوا والله ودنا نفتح باب بينه وبينكم علشان كبيرة السن هذه تجي اسهل لها. قلت امي الله يرحمها تشاورني ايش رايك؟ قلت والله يا ميمتي ما نقدر. قالت ليش؟ قلت لها على ما قال جيراننا اكثر عياله يعني بنات وكبار انا ودنا نجيب الحكي لا لا
2: نفتح باب
4: اي نفتح باب ونفتح باب والناس ما ترحم في الامور لانهم من قبيله وحنا من قبيله يعني ما ودنا بالامور هذه هذا ولكن هذا من اقتراحاتهم فينا الله يطول عمرهم ويحفظهم. جار ثاني والله يوم الايام جانا غدا وجانا عشاء في يوم واحد
2: ماشي.
4: كل ما جاء عندهم طبيعه خاصه الباديه اذا جاهم ضيف لازم يذبحون له واذا لا دقوا علينا لا تسوون غدا لا تسوون عشاء شو السالفه هذا كذا وكذا. وعندنا جار كان مودي لزوجته
2: وقتها
4: انا والله ما انساها كان مو مضبوط يضرب زوجته زوجته مسيكين ما غريبته مو من الديره
2: ما عندها
4: اي ما ودي اذكر ايوه فكانت والله انها تزبن عند امي تجي لدرجه انها تجي بلبسه كاشفه
2: يا الله
4: فوافق اليوم ابوي موجود وعلى دخلتها استرتها ملبستها جلال للصلاه طقطتها وذا وش السالفه وهم تكرر الشيء ذا قسم بالله ان ابوي طالع ورحت البيت ومطلعه ومليينه بكل عصر ما انساها قسم بالله
2: شوف سبحان الله الجيران كيف كان اول
4: اي والله قال شوف اذا انت تفتكر ان ما لها اهل تري انا حسبه ابوها في هالمكان ذا والله ما تجي لمنا بهالصورة ما تشوف ما تشوف خير بالتصرف هذا عقبها ضبط وكان والله نذكرها كان عنده ولد يمكن عمره 8 سنين وقتها الكلام زمان طبعا على حياة الوالد الله يرحمه. لذلك الجار للجار يعني مهما كان لحق يعني قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عندما كان ذاك اليهودي يؤذيه بربي النفايات في واستغرب ذاك اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقى النفايات فإذا به مريض راح وزاره.
1: والله ابو تميم الناس فيهم خير الحقيقه وبينهم تواصل لكن البعض الان يقول لك اي في بعض يقول لك والله الان كيف طريقه المبادره؟ من الذي يبادر اولا؟ وبعضهم يقول شلون ابادر؟ والثالث يقول والله اليوم زحمه الانشغالات والاعمال اليوم صار الناس يا ما في وقت حتى التقاء بينهم وبين الجيران. هذه كلها عادات ترى موجودة لكنها منطقية.
4: صحيح بعضهم يخجل ترى والله يخجل منك مثلا مو بكر فيك لكن يحس يشوفك يحس انك متكبر وما يدري.
1: اي نعم صحيح اي نعم
4: كإحساس يعني لكن من ضمن الجيران كان انا عندي مظلة للسيارة عند البيت يجي جار يوقف يمر من عندي والله السلام حتى ما يسلم
1: ويوقف في مكانه
4: يقوم الجزاء الأحسن للأحسان يا أخي الأخير يتكرر يتكرر يتكرر مسكته قلت يا من حلالات السالفة يقوم الجزاء الأحسن للأحسان

0: ما اقول لك شيء، وقف على ما قال ما حد ياخذ سيارتي.
1: اي بس سلم
0: شيء يكون سلم.
1: اي نعم
0: والله انا
1: وصلت واصق عقبها ولا لا؟
0: صار من الجيل المصري قبل الله، انا اخجل منك.
1: لا بس صرت من بعدها صرت وثقه يا ابو تميم.
0: لا عادي عادي والله انا ماشي في قلبي شيء.
1: صرت وثقه تحت المظله. الله يحفظك ابو تميم يطول عمرك.
2: شكرا
1: شكرا على الاتصال.
2: شكرا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. 011 40 53. فرح فرح.
3: ايوه مرحبا.
2: انت على الهواء الان يا فرح، تفضلي.
3: ايه معاك. مهلين.
2: اهلا وسهلا.
3: مساء الخير.
1: كيف النور. اهلا يا فرح.
3: شوف انا حاب والله اقول موقف يعني صار يعني جد الامانه.
2: يلا.
3: انه يعني عن جد يعني الجار مهم. لما كان بابا يبني بيت كذا طلب مساعده من الجار اللي جنب على طول، البيت اللي جنب على طول.
2: حلو.
3: كهرباء وشيء كذا. قال لا. تمام.
2: حلو.
3: ابوي اخذ موقف مره يعني كان انه هذا اولها خلاص في ناس ثانيه.
1: ويسوى كمل العمار؟
3: لا والله ما كمل على طول. يلا للبيع على طول.
1: لا والله
3: والله يعني عن جد يعني يعني مو بوقاحة يعني لدرجة تعذى الشيء كذا. فقال هذا إذا هذا أولها فمستحيل يكون يعني جار يعني.
1: ترى حتى لو مدله من الكهرب ترى اللي يسددها الوالد.
2: ايه؟
1: أبوك.
3: إيوه إيوه هو قال أنا ايه؟ كل شيء يعني لا تخاف، بس هو قال لا كذا يعني بعين قوية قال لا. فلما قال كذا قال خاف يعني أنا وشان آمنكم يعني على يعني على شخص كذا.
1: إيه نعم صحيح.
3: ما في أذى. إيه. فالحمد لله لما نقلنا حي ثاني يعني سبحان الله يعني في الأمر الخيرة يعني ما شاء الله حي تبارك الله.
1: ما شاء الله.
2: جيران.
3: يعني الناس اللي فيك يعني كلهم يعني عن جد محترمين وتقدير والقهوة والعشاء.
1: ما شاء الله بينكم تواصل يعني.
3: ما شاء الله بقروب الحين.
1: وشلون شو من اللي بادر؟
3: أهم.
1: اول ما سكنت وجوكم على طول.
3: اي اي
1: طقوا الباب ولا كلموا الوالد؟
3: لا الوالد كلموا الوالد بعدين الوالد بعدين تعرفوا.
1: ما شاء الله
3: قهوه وكذا.
1: اقول لك ما
2: شاء الله والى اليوم ما شاء الله.
3: ما شاء الله تبارك الله يعني جروب جيران قهوه يعني دوريه.
2: حلو.
3: يعني مناسبات يكونون معنا يعني مو يعني بشدار يعني تقريبا نفس يعني تقريبا نفس المربع.
1: صارت بيئة اجتماعية متماسكة مترابطة فيها تواصل فيها دعم فيها شعور بالأمان.
3: اي اي يعني ذيك الجار يعني اهم شيء يكون يعني الراحة النفسية.
1: اي صح.
2: يجيبوا لكم برتقان.
3: لا هذا هذا البيت اللي تنبل على طول يعني دار بجدار.
2: ايه
3: تبغون شيء نحتف عليكم عادة تبغون شيء نحتف يحتفون علينا.
2: اوه يعني غريبة ما سويتوا فتحتوا كذا خط.
3: والله ودنا كان في باب بس لازم.
2: الله يوفقك يا فرح.
3: عن جد يعني الجار يعني قفل الدار والله العظيم.
1: والله برافو عليكم يا فرح، حافظوا على هالألفة، خلها المحبة والتسامح يسود بينكم وبين أفراد الحي كله.
3: اي والله.
1: وخلوها تنتقل بينكم وبين الأجيال القادمة بعد.
3: إيه يعني
1: الأطفال
3: صار كذا
1: يطعموا
3: مع بعض.
1: أنت والله أنت ضربتي مثال حي وواقعي ونموذج مشرف الحقيقة للتماسك الاجتماعي عندنا في المملكة.
3: والله
1: في مضرب هذا التواصل والترابط بين الجيران بين أفراد الحي.
2: وسبحان الله ترى الأطفال لما يشوفون الوضع هذا مع الكبار ترى برضو هم يتوارثونه ويبدون ينشرونه يكملون عليه.
3: يعني يدورون على البيوت كلها توزيعات كذا.
2: إيه. في العيد حركات ذيك وعاد عيدكم. ها؟
3: اي والله يعني هذه انا اذكرها وانا
1: وش اجواكم
2: في رمضان؟ كنت تطلعين بقرون انت عاد عيدكم.
1: وش اجواكم في رمضان يا فرح؟
3: هذه غبقات لازم ضروري.
1: في رمضان يكون غبقات بينكم.
2: بس ما ترسلوا لبعض اكلات زي كذا فطور.
3: لا هذه قبل المغرب لازم.
1: اي
3: يعني لازم هذا يعني هم نوزع لهم يعطونا.
2: عارف انا ايش كنت اشيل همه؟ اني ارجع الصحون.
3: لا لا سفري سفري.
1: ومع صلاة العيد بعد تجتمعون مع بعض ولا لا في المسجد توزعون توزيعات؟
3: ثاني العيد بعد يعني جمعات الأهل ثاني العيد هذا مع الجيران.
1: آه
2: ما شاء الله موزعين
1: والله ما شاء الله عليك.
2: الله يديم عليكم.
1: صدقيني يا فرح أنا متأكد الحين الكلام الجميل اللي ذكرتيها الآن يمكن إيه؟ مستمع يقول يا الله يا أخي وين ساكنين هم وش الحي ما شاء الله.
3: فيه
1: لا تعلمين لا تعلمين موجودي بس أقصد في
3: لا والله في ناس كثير ترى باقي
1: في نعم موجود موجودين نعم ما في شيء
2: ما خلت
1: يعني تدري هذا موجود اللي عندكم تدرين حتى في الأعياد يا فرح في الأعياد أول أنت تقولين ثاني أيام العيد لكن أول أيام العيد يجتمعون كلهم على السفرة.
3: هذه متى إذا كان ما في أحد لها بال يعني المنطقة يعني إذا هي من نفس المنطقة يعني أهلها منطقة ثانية
1: لا
3: تدخل معهم.
1: لا هذا موجود حتى في بعض الأسر.

0: في بعض الأحياء يتجمعون أول أيام العيد بعد ما يصلون فرشوا السفرة الطويلة وكل بيت يقدم الطبق اللي عنده كل بيت.
1: إيه هذا هذا فطور صباح حق الرجال بس.
0: إيه. أنتوا ما عندكم؟
1: لا لا إحنا بالليل العائلة.
0: أنتوا قول ثاني أيام العيد تقولين أنتي؟
1: لا لا الصباح أول أيام العيد.
0: إيه.
1: هذا فطور الرجال يعني يكون دورية.
0: إيه موجود عندكم يعني ولا لا؟
1: إيه دورية الحارة يعني الصباح حق الرجال.
0: أي نعم.
1: أما بالليل لا هذه عادي.
0: ممتاز ممتاز ما شاء الله الله يهنيكم يا فرح.
1: آمين.
2: يديمها عليكم يا رب
0: الألفة والمحبة والسرور. آمين. شكرا لك على
2: شكرا السؤال. لك
0: شكرا
2: الله يرحمك. 011-40-53 محمد.
3: هلا مساء الخير يا خالد.
0: مساءك الله بالنور سعيد.
3: مساء الخير يا طلال ومسيكم بالخير والعافية.
2: محمد ولا سعيد ولا
3: لا لا محمد.
2: محمد, محمد. أهلا وسهلا. إيه؟ يا محمد كويس إن إحنا صدفنا في الاسم.
3: محمد
0: الله يا محمد
2: حيا الله محمد
3: الله يسلمك فرحة.
2: مزكم؟
3: لا والله ماني مزكم بس أنا حساسية فلم.
2: يا الله قدامك العافية يا رب. أسلم يا محمد.
3: والله هذا التحفل على الجيران.
2: اي
3: والله الحمد لله ان الله مكرمني بالجيران الطيبين
2: ما شاء الله.
3: حاليا
2: كم لك معه؟
3: والله لي تقريبا 3 سنوات معه.
2: ايوه
3: والله ما في ما يجي منه غير العلم الطيب الحمد لله والشكر.
2: اول ما جيتهم كنت خايف يعني متخوف من؟
3: لا والله ماني خايف لكنهم طيبين والله طيبين اعرفهم. لا جاء لا طلع واحد منهم من شقتي مبتسم ويسلم والله ارتحت لهم يعني والله انه طيبين الجيران اللي عندهم حاليا
2: ما شاء الله.
3: ايوه كنت ساكن قديم في المدينه المنوره. ايوه ساكن مستاجر.
2: اي
3: وجنبي واحد برضه مستاجر. عياله يروحون للسيارة حقاتنا ويبنشرون كفراتها.
2: حلو.
3: ويصقعون المكيفات يصقعون المكيفات بالحجارة بمكيفاتنا. أيوة والله رحت لبوه قلت أذيت منه قلت هذا عيالك ما يسوون هذا ما يلا أنا ما يسوون شيء تظلمه وأنا مع عياله في صف عياله. عودت كلمت صاحب العمارة اللي أنا مستاجر فيها ومستاجر فيها وطلع صاحب العمارة من قبيلته
2: لوح
3: نفس القبيل من نفس القبيلة ولا يسوي لا يقول الشيء مرة ما يكلم
2: وقف معه
3: ما بس ما يبغى إلا الفلوس الإيجار بس.
2: طيب
3: وبعدين والله نقلت والله نقلت وأنا ما كملت سنة
2: بسبب الأذية
3: بسبب الأذية والله نقلت والله نقلت في الشقة الثانية بعيد عنه.
2: زين انها بس نسموا الكفرات ما شقوا الكفرات
3: لا يدقون من سمير فالكفرات يدقون من سمير ويحطون من سمير فخشب كذا تحت الكفرات.
2: يا الله الحمد لله الرب يعوضك يا محمد.
3: ايوه والله كل صبح راح للدوام بشغل سيارتي ولا سيارتي على جنب منشره.
2: شكلك اشتريت ماطور كهرباء عشانه.
3: معي مطور كهرباء يلا معي وين غري عبي وبنشر بذله أمي والله بذله.
2: يلا الحمد لله بارك الله شكرا لك يا محمد.
3: عون حياك
2: هلا هلا وسهلا. 011-40-53
0: معنا اتصال جديد أبو جواد.
4: حياك الله يا اختلال.
0: الله يبقيك شلونك أبو جواد؟
4: كيف حالك يا اختلال؟
0: الله يحييك
4: خالد وشكر لكم والجميع الطاقم الموجود عندكم.
2: يلا حي
0: أبو جواد. أبو جواد يا مرحبا الله يحييك.
4: أكلمكم من محافظة الرس.
0: ونعم
2: ونعم
4: طيب الله يعطيكم العافية والله فعلا موضوعكم جاء في وقته يا طويل العمر.
0: أي يسلم.
4: ومقولة الجار الدار قبل الجار
2: الجار قبل الدار
0: الجار قبل الدار
4: الجار أيوة
0: أي.
4: طال عمرك في قصة ما لها أسبوع يعني هذا أي. واحد طال عمرك شرى الأرض يبي يعمرها
2: أي.
4: يوم قبل يعمرها جاره هذا رفض يعطيك كهرب يقول انا يعني اساهم في الكهرب والمشكله ان اللي رفض هذا العماره ماجرها كلها وقايل للمستاجرين لا تعطونا لا كهرب ولا ماء.
2: ليه؟
4: ما ادري يا اخي كذا وشايب والمشكله شايب كبير في السن وحد من المستاجرين قال يا اخي الكهرب احنا اللي نسدده احنا اللي نسدده مالك شغل يعني انت مالك الايجار يعني احنا نسدد الكهرب والمويه قال لا تعطونا لا كهرب ولا ماء وراح لجار الثاني صار يقرب لهذا قاعد ادور غير ما عندك. عاد قال لي عرف هالبيع، قال الله وش اسوي؟ قال والله عرف هالبيع ولا والله يقول ارضيه.

0: كهرباء ولا ما؟
1: وش دخلك؟ أنا أبي أعطيك من شقتي أنا.
0: أي والله يا أخي إيش والله دي بعضهم والله ما ممكن لكن غريبة من أنا والله ما صدقت والله لو ما أعرفه ما أعرفه شخصية يمكن يعني أشك أمور لكن أعرفه ما أعرفه شخصية.
1: عرضه ببيعه الآن خلاص. الله يعوضه إن شاء الله. وهذه عينة من العينات. الله يقابلنا في الصالح إن شاء الله.
0: حاولت أني أشارك بالموضوع.
1: ساعة المباركة يا أبو جواد.
0: لما الجيران فيهم الطيب.
1: لا لا فيهم الخير إن شاء الله بإذن الله.
2: طول عمرك يا أبو جواد.
1: بارك الله فيك.
2: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-533 يوسف.
3: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيكم العافية على المواضيع الشيقة.
1: الله يعافيك.
2: سهلة
3: الناس محتاجة لتذكيرهم بالجار وبالهذا. أنا بحكي لك تجربتين.
2: نعم.
3: حقيقة ببداية حياتي الوظيفية اتجلت إلى منطقة وأغلبهم من خارج المنطقة. إحنا عمارة كاملة مقابلة عمارتين مقابلة البعض. فكان عندنا سبحان الله توافق بين النساء والرجال.
1: حلو.
3: كان في يوم في الأسبوع للنساء وآخر الأسبوع للرجال. وكان استمرارها سببها استمرت إلى كل واحد رجع منطقته. استمرت أكثر من 15 سنة تقريبا.
1: ما شاء الله.
3: أي والله. وكلنا يعني كنا متواصلين الأطفال مع بعض.
1: وش كانت المبادرة عشان كذا تتوافقون
3: والله شوف أنا يعني أغلب هذا التكاليف كانت ممنوعة. اللي سبب استمرارها كان قطية في نفس اليوم حتى لو في بيتك.
1: حلو.
3: عشان يكون مرة في الأسبوع للرجال ومرة في الأسبوع للنساء. وما تخلى من الخرجات يعني حتى الخرجات تحس منهم أهل يعني حتى في عيادة المريض في أحد النساء والأطفال وهذا تحس أنك أنت وسط أهلك.
1: كيفكم مع الأعياد ورمضان؟
3: الأعياد في نرجع مناطقنا.
1: أها ترجع عند أهليكم
3: في الإجازات. إيه نعم. والعكس أنا أثناء بناء منزلي حقيقة كان عندي جار طلبت منه كهرباء ذا ما توفقت معاه رحت للي بعده أخذت من عنده وما قصر معي. وأثناء عملهم في أثناء البناء كان يبلغ عليهم ويأذيهم ويأذي العمال وأنا في منطقة بعيدة.
1: يا لطيف.
3: تعالى بابا شوف أنا شوف هذا يقول ليش تسوون إزعاج يبي يوقفهم بأي طريق. ومرة من المرات قريبة يمكن قبل أسبوعين جرس السيارة الإنذار شغال بشكل مو طبيعي. اتصلت عليه عندي رقمه قلت له لو سمحت ترى السيارة كذا كذا انت ليش تصحيني انت مدري ايش الساعة 8 صباحا يوم جمعة. فكان العكس تماما عن التجربة السابقة
1: يعني ولا حاولت انك تلطف الجو معه ولا
3: والله احد الجيران حاول يلطف الجو وقال انا لو شفته بعتذر وذا يعني ما توقع منه يعني انا تلفظ بالفاظ تعبت من الشيطان وتذكرت حق الجار
1: ولا يومك ما بينه وبين أي سلام
3: إن شاء الله. لا لا لا والله حق الجيران تدخل
1: غير
3: وناوي يصلح الموضوع يعني فريش.
2: نعم
1: حلو.
3: بس هذه تجربة
2: بيض الله وجهك
1: الله
2: يوسف الله يطول عمرك.
1: شكرا لك يا يوسف.
3: شكرا لكم.
1: شكرا
3: لكم.
2: الله يراك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: 011-40-533 طلال.
4: أهلين.
2: حياك الله يا طلال. أهلا وسهلا.
4: خير كيف الحال وش أخباركم؟
2: الله يحييك.
4: الله يسعدكم ويسعد الإذاعة والأصوات الجميلة.
2: يا مرحبا يا طلال.
4: أنت أخ طلال أنت طبعا مذيع متميز. ما
2: الله يرفع قدرك. الله
4: يروح على أني متابع جيد لك والأخ خالد ما يقل عنك في مستوى إدارة الحوار.
2: الله يجعلنا
4: ومداعبة المشاعر أمانة.
2: الله يجعلنا على قدر المسؤولية والمحبة يا طلال.
4: الله يسعدك ويخليك. موضوع اليوم موضوع الجيران أنا والله تعلمت كثير. شوف الوالد الله يرحمه سكننا ببيت جديد ولا الجيران يهلوا علينا يوم شيء جاب ذبيحة وشيء جاب تنكة سمن وشيء جاب تمر. فأنا كنت صغير سألت الوالد قلت وش هذا قال نزلنا على جيران الجيران بدل ما يعزمون يجيبوا شيء للبيت كنوع من الترحيب في الجار وهذا شيء طيب. فأخذت هذا الشيء من الوالد.
1: انغرست عندك الفكرة
4: بالضبط. فأنا بنت لي فيلا في منطقة ثانية

0: نزلوا علي 4 أشخاص من نفس المحافظة، فسويت عزيمة في البيت وعزمت 4. يوم عزمت 4 قمت بواجبهم وعرفتهم أنه جايين نزلين علي كجران يعني. في واحد جار أنا نزلت عليه ويعرفني مضبوط، فكنا في جمعة كده فبيلومني قدام الجمعة يقول يا الله يعني أنت مقصر في حقي، عزمت الناس كلها جيران وعندي أنا وقفت. ضحكت أنا، قال لي ليش دحين اللي قاعدين مستغربين كل الجالسين؟ قلت أنا سويت كذا كذا، والواجب إذا تبغى تعاتبني أنا نازل عليك، المفروض أنت تعزمني لأني أنا اللي جاي عليك. فهذول نزلوا عندي علي، فطبيعي ان اكون بواجبهم بما تعلمته من الوالد يعني الحمد لله.
1: في الاعراف واللي علمونا اهلنا
0: بالضبط، هو خجل وقال كذا، قلت وهي كذا. فهذه من ضمن الاشياء اللي تقرب المسافات بين الجيران، قد تكون ما تعرفه او تعرفه بسيط او فدي بتقرب المسافات
1: وتفتح باب اللطف بينكم، وتفتح باب
0: المودة والمعزة والأخوة والترابط
1: والترحيب فيه.
0: بالضبط، هذا اللي أنا بدي أنا وهي. رغم أن فيه أشياء كثيرة سلبية، لكن دائما الإنسان يبحث عن الشيء الإيجابي.
2: أحسنت يا طلال،
0: يجعل الجار أخ وجار وصديق
2: صحيح،
0: ويحافظ على البيت ويحافظ على الأهل ويحافظ على الأولاد وكذا. لو صار في سوء تفاهم أسري بين الأطفال وبين ده، فالأثر اللي انت تركته في البداية هو يكون ذريعة لإصلاح.
2: صحيح، كلام جميل يا طلال. حتى أحيانا يمكن نحن نرى الظاهر السلبي للأسف من الجار أو الخطأ اللي ارتكبه ونقيس عليه أنه هو خطأ وبيته خطأ وحياته خطأ، وقد يكون، لكن لو دخلنا عليه من موقف ظريف موقف جميل ربما يعكس الحال والأحوال ويتحسن الأفضل بسبب تدخلنا.
0: هذا الإنسان دائما يسعى ويدور
2: نعم. بيض الله وجهك يا طلال، الله يرفع قدرك،
0: مقدر لإستماعكم.
2: الله يحييك،
1: شكرا لك،
0: الله يسعدكم أنت رخاد وكل
1: بارك الله فيك
0: ومبت وكل
1: الموجودين. بارك الله فيك، شكرا لك يا طلال،
2: حياك الله في أمان الله. تركي،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا هلا بيك.
2: هلا وغلا يا تركي.
3: طول عمرك. أنا طال عمرك جيراني اللهم لك الحمد عكس عن العالم ذي كله.
2: شلون؟
3: مثابة أخوان صراحة.
1: كيف؟
3: أقول مثابة أخوان.
1: مثابة أخوان. نعم. نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله.
3: نعم. أي والله الحمد لله بالشرك من أحلى ما يكون صراحة.
1: ما كم لك معهم؟
3: والله طال عمرك تعرف حنا في مدينة صغيرة فجيران لهم.
1: يعني من زمان الموضوع ولا توك جايهم من 10 سنين 5 سنين ولا؟
3: لا لا لا لا لا لا الموضوع طال عمرك متوارد.
1: يعني في مكانكم وأماكنكم سبحان الله. لا با والجدان كلهم.
3: نعم نعم نعم مع أنهم من قبائل وحنا من قبائل ثانية، لكن
1: يعني العشرة يعني لا يقل عن 40 50 60 سنة بينكم.
3: نعم نعم صحيح.
1: خلاص كبرتوا قدام بعض وعرفتوا بعض.
3: إيه خلاص. اي نعم اي نعم.
1: حتى اللي فيه شيء ما هو بزين يتعدل.
3: لا ما احتاج اقول لك يربون ربيهم، احنا شيء واحد مع بعض.
1: والله يديمه هذا الواحد اللي يفرح به والله. الله يديمه.
3: اي والله حبيت والله
1: بارك الله فيك ويديمها ان شاء الله عليكم يا تركي.
3: امين وياك يا
1: بعد. هلا وسهلا.
2: 011 40 53. نوره،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله يا نورة.
4: اهلا وسهلا.
2: حياك الله. اهلا وسهلا.
1: منفر الجيران.
4: الله اوه يا الجيران.
1: ها
4: انا اول ما سكنت في مبسوطة سكنت في بيتي الحمد لله، نزلت لقيت كفر 2 احد مبنشرها.
1: حلو، هذه بداية. حلو
4: زين الطين بلة، راعي الجيران ينتظر من راعي السيارة.
2: أوف.
4: ما يدري إنها حرمة.
2: إيه.
4: يحسبها من الشباب.
2: إيه نعم.
4: مهما كان وقف أحد في مكانك، مهما أحد وقف، ما تجي تأذي تبنشر كفرات.
1: قبل لك من يوم سكنت يعني 4 سنين 5 سنين.
4: أول يوم.
1: قبل كم يعني؟
4: سكنتي لا أول ما سكنت الكفر نبنشر.
1: إيه قبل كم؟ قبل 4 سنين 5 سنين من سكنتي.
4: السالفة الحين لها 3 سنين.
1: حلو طيب.
4: ايه المهم جيت انا اول ما شافني قال لي معليش، قلت ما عليك هذه بالقسم ان شاء الله.
1: اوف اوف تصعيد،
4: شغل السياره وهد.
2: يوه
4: طبعا انا اول شيء ما كنت اقدر، ما ادري هل اقدر امشي في السياره.
2: أيه.
4: مره مبنشر كثرات.
2: هو طيب ليش استقصد سيارتك؟
4: هو انا موقف موقف، انا موقف
2: يوم وقفتي في موقفه.
4: اي انا اصبر، انا يوم جيت موقفي ما في لقيت في احد، وقفت موقفه. انا ما كنت ادري انه هو اساسا مذي الناس كلهم مو بس انا.
1: إيه. انه النظام كذا ان كل واحد موقفه عند بيته.
4: أي
1: خلاص
4: اي واحد هو، لا بس هو اللي يوقف المكان بمنشر كفراته.
2: ايه
4: جيت عاد انا رحت دورت اي احد يساعدني في الكفرات، قالوا لي عادي لان كانت قريبه لي المحطه.
2: ايه
4: رحت المحطه عبيت كفرات، استاذنت من دوامي رحت للقسم.
1: الله
4: اعطاني ورقه خطاب اني راجع الكاميرات، جبت الكاميرات ورجعتها. تدري شو اللي يقهر؟
1: ايه
4: حاط شيء يخلي الكفر ينسى من نفسه، يعني مو هو اللي قاعد
1: فك البلف كذا وخلاه
4: كفر قسم كامل يعني تحت.
1: ليه
4: القسم جتني زوجته طقت الباب، قالت انا اعتذر وهذا تصرف خطا وما ادري وشو، لما يعني تنازلين قلت انا ما راح اتنازل، خلي عشان مره ثانيه يتادب ما يجي يسوي هذا.
2: ايه. سواء
4: مني انا ولا من غيري. ايه. ما له حق اساسا
2: انه يعتدي، فعلا يعتدي على ممتلكات الناس. نعم
4: ايه عقبها يعني كل شكرني
2: الجيران كلهم.
1: حس لقيت نفسك انك انت منتصره للجيران.
4: اوه اي كلهم شكراني
1: يعني جوكي كذا ينصر دي كلهم دحين حبوك عارفه.
4: عاد خلاص صار ايش هو اذا شاف بس ذولي وخر.
2: اي نعم
1: هو النظام
4: الجار يعني ما انه بالعكس زوجته يعني يعني الحمد لله اذا بغت شيء كلمها تكلمني يعني في يعني ربط بسيط يعني
2: في تواصل يعني
1: ذوقيا ممكن الإسلام. يكتب لها ورقه ممكن شيء انه يعني ما ممكن تنقبل، اما من اروح على طول بنشر واخرب.
4: اي صح اما هو اول مره تشوف ذي السياره هو من اساسا من تقول انه في الشباب يوقفون، قلت حتى لو وقفوا الشباب عند موقفه ما له حق يبنشر اي كفر.
2: صحيح نعم يعني حتى لو ما انذر يعني حتى لو علم عندكم خبر وسكر جو واحد وقف ما يحق له يعتدي اعتداء كذا مباشر على السيارة بكفرة وغيره، ما يجوز الاعتداء على ممتلكات الناس، في نظام وفي قانون وفي مراكز تحمي حقوق الناس.
4: صح أنا واحد وموقف أسبوع كامل عند موقفي على طول بلغت حطوا شعار وجاش أنا.
2: إيه بيض الله وجهك نظامية يا نورة.
1: هذا نورة أعطت درس للرجل ذا ما ينسى.
2: اي صحيح. طيب نوره كلامك جميل يعني النظام يطبق على الجميع، لكن ما حسيت انه بعد العقوبه هذه اللي صارت ما حسيت انه تغير شيء في الحاره في الحي عندكم؟ صار في رسميات ما حد يقبل الثاني، صار موضوع فيه حساسيه اكثر ولا من اول اصلا ما في تواصل؟ يعني
4: انا عندي خلاص يعني الانسان
2: أي.
4: اجي القى واحد يوم واقف عادي تفك سيارتك اسبوع كامل يعني ما يحقها هذه لازم اني انا ابلغ
2: نعم اي نعم لنا حق فعلا. ايه بيض الله وجهك يا نوره.
4: الله يسلمك.
1: القانون قانون يا نوره.
4: القانون قانون. يلا يعطيك
2: شكرا يا نوره. اهلا
1: وسهلا يا نوره.
2: في امان الله. اهلا وسهلا. ابو سيف.
1: معنا ابو سيف.
2: ابو سيف.
5: نعم.
2: حياك الله. وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام.
2: الله يحييك. هل تسمعني؟
5: ضحكته شريرة، كل ما يشوف أبو سيف ضحكته دي.
1: أبد يا حبيبي، أنت سبحان الله القلوب شواهد.
5: صباح الخير قصدي مساء الخير حتى.
1: وضعك واضح أنك باقي نايم. قول يا أبو سيف.
5: مساء الخير.
2: السلام عليكم. السلام مساك الله بالنور. اهلا يا ابو سيف الله يحييك.
5: الله يحييك يا اخي، اسمع صوتكم الحلو
2: يا حبيبنا يا ابو
1: سيف. اغني لك.
5: بسم الله الرحمن. ليش بكون يوم اثنين انتم كذا ما شاء الله منتعشين يعني؟
1: دائما نسمع صوتكم. اللي يسمع صوتكم مين ما ينتعش؟ بالعكس انتم حلاوه البرنامج.
5: وانتو يعني لو ما صوتكم وما برامجكم ومواضيعكم حلوه ما كان.
1: قول لنا على الجيران.
5: والله الجيران فيهم الكويس وفيهم
1: ايش المعاناه حقتك؟ واضح انك كذا معبي.
5: لا ما عندي معاناه الحمد لله.
1: الحمد لله جل كويس.
5: المعاناه ان جاري جنبي

0: 15 سنة ما عمره دخل بيتي بس.
1: لكن في تواصل، في سلام،
0: في سلام بس إيه.
1: في معرفة بالاسماء؟
0: والله في العيد والله ما يكلمني، والله في العيد
1: إيه، بس لحظة تعرفون بعض، تعرف شو اسمه ويعرف اسمك ولا لا؟
0: ايوه طبعا، ايوه
1: طيب تمام ممتاز. في عندك رقمه؟
0: تبغى تتصل على اي والله
1: إيه؟ طيب خلاص في تواصل، يعني شو المطلوب؟ هم شرط انه يقرط عندك كل يوم.
2: في عزيمه سويته وعزمته ورفض؟
0: انا اقول لك ما خشينا بيت من 18 سنه.
2: طيب هو انت بادر اعزمه.
0: ايش
2: اعزمه؟ اذا يوم لا جت عندك عزيمه اعزمه عندك.
0: اوقات ما يكون في اوقات
2: يا اخي. قل له قل له فنجالك عندنا.
0: يعني هو من الناس الله يعطيه العافيه، من الناس اللي على كذا ما يحب الظاهر الاجتماع بس تقريبا زي كذا. ما
2: أهم شيء إنه يعني جار طيب، ما منه أذى، ما منه شيء مسال، ما شاء الله خلاص. إكرام النفس
0: يعني
2: هواها.
1: يا أبو سيف، يعني يا أبو سيف أنت ما ودك، أنت تبغى العلاقة رسمية. الله العظيم مالك ومال العزايم وفنجالك عندنا.
0: نعم. إيش
1: صح، مالك ومال المناسبات والعزايم وفنجالك عندنا. أنت تبغى العلاقة رسمية من بعيد، سلام عليكم السلام، صح؟
0: لا مو كذا، قال جدار جنب الفلة، جنب الفلة.
1: اي اللي تبيه انت الان منه، في تواصل ولا تبي بس علاقة رسمية؟
0: يا اخي المفروض كل يسلم يجيني اجي، يعني المفروض الرسول وصى على السابع.
1: طيب طيب قالك خالد اعزمه، ايش ما عزمته؟
2: 18 سنة ما لقيت فرصة مناسبة له انه يجيك. ولدك صار متخرج.
0: ها؟
2: اقول لك ولا يعني ما حد سطح كورة على الثاني، ما احد 18 سنة ما في أي مناسبة بينكم.
0: والله ما في مناسبة.
1: أبو سيف يبغى العلاقة رسمية من بعيد، سلام عليكم السلام. بس خلينا من بعيد.
2: واضحة بينا سيدي،
1: كل يوم أشوفه وقلط عندي وقلط عندي.
0: أنتم اجتمعتوا علي الله يسامحكم.
2: قل له اسمع، قل له فنجالك عندنا.
1: إيش جابه؟
2: قل له فنجالك عندنا.
0: قل له تعال تقهوى عندنا. يلا
2: قل ذبيحتك طايحة تعال.
0: أبشر.
2: ايوه
0: احنا جماعه البكره والله يحييكم انتم.
2: قول له على سمك ولا اي شيء.
1: طيب ابو سيف
2: الله
0: يحرمني من جده.
2: يا هوش انا ما نعرفك ابو سيف. حبيب قلبي الله يحفظك ابو سيف.
1: شكرا لك على اتصالك.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
0: سمك منه على الرياض ان شاء الله. اهلا السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا في امان الله. تحياتنا لك يا ابو سيف. مصطفى
3: يا مرحبا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساك الله بالنور. يا مرحبا يا مصطفى.
3: أنا والله أول مرة لي أطلع على الهواء وأول اتصال لي، لكن هيضتوني حقيقة بالموضوع.
1: الله يحييك.
2: أهلا وسهلا.
3: انبسطت عليكم وعلى ضحكاتكم بسم الله، وضيعت حتى المطعم اللي كنت رايح له.
2: أبد.
1: يعني ناوي راح تتعشى الحين ولا لا يا مصطفى؟
3: والله طالع بتعشى لكن جالس اسمع السوالف ونسيت نفسي.
1: الله يحييك يا مصطفى.
3: بارك الله فيك. انا طالع مشاركتي قبل 13 سنه، اشتريت بيت باحد الاحياء.
2: حلو.
3: انا اؤمن بانه الله سبحانه وتعالى خالقنا ويبتلينا، يختبرنا في زوجة ولا في ولد ولا في جار ولا في عمل ولا في والدين.
1: نعم.
3: طيب الحمد لله رب العالمين في الجار هذا نعمة
2: ما شاء الله.
3: من أول ما جيت سكنت جاء عندي سلم علي ورحب وبارك لي المنزل
2: ما شاء الله.
3: وقال لي شوف احنا يعني متلازقين الآن، وانت أي حاجة بتعمرها بتسويها زراعة غيره أنا وياك بالنصيفة.
2: الله يجزاه خير.
3: اي والله، وهذه بداية العلاقة. وسبحان الله اول ما جيت فعلا لانه كان البيوت جدد وكذا ما إيه. كان في زرع، وانا يعني من الاحساء واحب الزرع.
2: وهو قبلك ساكن؟ قبلك
3: ساكن قبلي
2: إيه.
3: واحط الزرع وقلت تدري خلني ابى اسوي الزراعة كلها واحدة، يعني الحوض واحد.
2: حلو.
3: بيني وبينه وسويته وجاء وانبسط وشكر وثنى وصار يدفع معي بالنصيفة من ذاك الوقت، ودخلتنا وطلعتنا واحدة
2: ما شاء الله،
3: وعيالنا كبروا سوا
2: ما شاء الله.
3: ولما خطروا عياله الكرة عندي
2: ايه.
3: استاذنت وقلت له أنا عيالي مزعجينك وانت عيالك بعد ما فيهم قل، أبا حط ساتر بيني وبينك. قال أبد بالنصيفة روح.
2: زي ما فقعت الكورة.
3: لا لا لا. الحمد لله عندنا العيال متوالين.
2: ما شاء الله ما شاء الله، الله وفق الله وفق، الحمد لله على كل حال، ممتاز.
1: والناس الطيبة مصطفى تعرف بعض ما شاء الله، يلتقون دائما.
3: يا الله من فضلك.
1: الله يحفظك مصطفى.
2: كبسة
3: سام،
2: كبسة
3: كبسة حاضرين.
2: كفو يلا روح اضرب دق الخمس وارجع.
3: حاضرين
2: يلا بالهنا والعافية مصطفى، الساعة المباركة سمعنا صوتك
1: في أمان الله.
3: بارك الله فيكم، شكرا لكم.
2: هلا وسهلا. 011-40-53 خلف.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
4: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
4: وكل عام إن شاء الله والوطن بألف عافية.
1: آمين. وفي ازدهار ونماء وتطور يا كريم.
4: والله موضوعكم حلو جدا. بخصوص طال عمرك أنا الحين عندي مشكلة أعاني منها،
2: اللي هي
4: إني كنت طال عمرك في الغربية، وما أدراك في الغربية والجيرة في الغربية.
2: إيه.
4: أنت قلت لي العاصمة. زين. وهي الحين تقريبا 18 سنة أنا أحاول يعني قد ما أقدر إني ألم الجيران.
1: إيه.
4: ما فيها في ثقافة غريبة هنا شوي في الرياض.
1: وش طريقتك أنت الحين كيف قاعد تلمهم؟
4: عادي نمو في المسجد في جلسة في طلعة.
1: أنت لا تعطيني اقتراحات، أنت وش سويت؟ وقل حاولت ألمهم، وش سويت؟
4: حاولت.
1: إيه وش سويت؟
4: اتصلت نطلع من المسجد سوا نعزم في قهوة في قمة ما في.
1: شلون اتصلت يعني؟ أمداك تأخذ أرقامهم؟
4: حي أقول لك 18 سنة. حي ما سكنت بالرياض.
1: لا أنت انتقلت أكثر من حي ولا حي واحد؟
4: لا خمس أحياء تقريبا.
1: خمس أحياء.
2: آخر حي.
4: اخر حي الجنادريه الحين.
1: وكل الاحياء الخمسه ما فيها تواصل مع الجيران؟
4: لا فيها. واحد اثنين.
1: اي
4: واحد اثنين كذا يعني.
1: لكن تتكلم انت عن الانتقال الاخير الان ما في تواصل.
4: ايوه لكن يعني مقارنه بالغربيه المدينه المنوره.
1: أي. نعم. اي
4: شتان
1: ترى الاحياء مختلفه يا خلاف، يعني في بعض الاحياء متقاربه. أكيد. في بيئه اجتماعيه متماسكه. وبعض الاحياء ترى ما هو يعني بحاجه للتواصل، هم يحتاجوا يقولوا خلني لحالي ولا احتاج احد. وهذا ينطبق ترى على كل يعني مناطق المملكه وفقط يعني مدينه دون اخرى.
4: صادق صادق.
2: شوف جو الطائره يعني والكرم والفرفيره والبليله والدنيا هذا ما في هنا.
4: والبليله ويا
2: بهي
4: وزوجك غايب وكذا. عرفت
2: شغل منتو يغمش ومدري ايش حركات ما. أيوة. بس هنا لا والله شوف
4: حماس وناس.
2: شوف يا خلف لا والله في شوف في اماكن بس هي توافيق من الله، فهمت؟
4: صحيح.
2: يعني ممكن ما حالفك الحظ، ممكن جيت في اماكن ممكن ما
4: بيع. لا والله جيت في اماكن شعبيه قبليه من الى
1: الحين. توك تقول لي في بعض الاحياء فيها تواصل، الا الاخير هذا ما في تواصل.
4: يعني الحي اللي اخذ فيه مثلا 5 سنوات 6 سنوات اطلع باثنين ثلاثه.
1: انت تقول انتقلت 5 احياء، قلت هل كلها ما فيها تواصل؟ تقول لا، بعضها فيها تواصل مع 2 3 لكن الاخير ما في تواصل.
4: الاخير والله شغالين.
1: طيب هذا معناته تاكيد كلامنا ايضا ان الفروقات هذه موجوده ومختلفه من حي لاخر. في بعض الاحياء متماسكه وقويه متواصله وبعضها لا.
4: الحين اصبحنا من اهل الرياض وشرينا خلاص بالرياض. لازم نكون جيران، لازم تكون القاعده
2: ولازم تتكلم تقول في ذا
4: في ذي ولازم
1: تقول في ذا. طيب يا خلف الله يحفظك يا خلف، شكرا لك على اتصالك
4: حبيبي.
2: سهل الله امرك والله يسهل لك امرك يا رب.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين.
2: 011-40-53 نوره يا نوره
1: محمد.
5: هلا
1: نورة.
2: هلا وسهلا.
5: كيف الحال؟
1: حياك الله يا نورة.
5: شخبارك؟ ما عاش من سمع صوتكم.
2: عاشت أيامك.
5: كل عام وانت بخير.
2: وانت بصحة وسلامة يلا حفظة. كيفك؟
5: صحتكم.
2: الله يعافيك. شلونك؟
5: والله بخير الحمد لله.
2: أسلمي عطينا ها شخبار الجيران بحكم ما شاء الله شكلك أنت الخبرة.
5: الجيران كويسين وعلاقتنا معهم حلوة وزينة.
2: كم لكم معهم؟
5: والله من زمان والله.
2: يعني قبل كم؟
5: والله حوالي 7 سنين 8 سنين.
2: ما شاء الله. وكيف هم معكم وكيف وش الحكايات وش من مواقف
5: واجتماعات بيننا؟ ما شاء الله كل واحد عنده دورة بالشهر ويجتمعون ما شاء الله تواصل بيننا وبينهم، فعندهم مناسبة عزمونا وكذلك حنا نعزمهم.
2: وكيف الرجال مع بعضهم؟
5: الرجال مع بعض والحريم مع بعض.
2: ما شاء الله. كل شهر
5: عليه دورة، كل واحد عليه دورة نساء ورجال.
2: ما شاء الله. وكلكم تجمعون في بيت واحد ولا في مكان برا؟
5: لا في استراحة ولا في بيت. أيوة أي ناس يعني.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: اي نظام دوريات يا نوره ولا لا؟
5: اي كل شهر.
1: ما شاء الله، الله يوفقكم ويكتبكم الخير يا نوره. شكرا لك على اتصالك. شكرا،
2: بارك الله فيك
5: يا عمر. الله
1: يسلمك، الله يرضى عليك.

0: امان الله، اهلا وسهلا ومرحبتين. سعيد. سعيد
1: حياك الله دار عمر.
0: الله يبقيك. قصر صوت الاذاعه.
1: سم
0: قصر صوت الاذاعه.
1: ابشر دار عمك، ابشر.
0: تبشر بالطيب. اسلم.
1: الله يحييك. والله انا الحمد لله انا من سكان منطقه الخرج، الله يطول عمرك.
0: ما شاء الله عمرك طويل.
1: اي والله الحمد لله عندنا تواصل خاصه بيني وبين اخواني وبين جيراني.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: جيرانك مبطين معهم؟
1: اي والله جيراني من كل، يعني سبحان الله العظيم، الله حطني في مكان من كل قبيله واحد.
2: بس كم لكم مع بعض الجيره اللي بينكم؟
1: والله يعني لنا حوالي 30 سنه.
2: ما شاء الله عمر.
1: اي والله
2: عمر.
1: اي والله عنوج ودواسه وسبعات
2: ونعم وزينة. في كل القبائل، لكن اتكلم على الجيره والناس الطيبه.
1: والله يا اخو كنا ما شاء الله تبارك الله، والله بيننا تواصل صراحه، التواصل يعني لا يوصف ما شاء الله تبارك الله.
2: ما شاء الله، وهذا اللي توصيبها حتى عيالك.
1: اي والله والله اني لا رحت اي مكان، سافرت رحت يمين يسار، طلع مكان جيراني في مقامي
2: يقفون محلك.
1: اي والله يقفون، حتى اولادي لا قالوا شقته، شوف سيروا جارنا فلان، سيروا جارنا فلان ويعلمكم.
2: اوقات المدارس ممكن يوصلونهم معهم اذا ما في احد.
1: والله ما يقصرون، حتى احيانا لا شافهم برا واقفين قالوا يلا صلاه، يلا ابوكم فيه، لو انكم فيه كان صليتهم، ولكن ابوكم ما فيه، يلا الحكومه سوا مع بعض كلنا.
2: الله الله يديمها من جيره ويديم الناس الطيبه يا رب.
1: اي والله يا اخي، والله ان الحمد لله، والله ان امن وامان امورنا طيبه.
2: الله لك الحمد. شكرا. بارك الله فيك يا سعيد.
1: الله يسعدنا وياك يا حبيبي.
2: شكرا لك.
1: الله يسر علينا وعليكم بطول عمركم. شكرا
2: وياك.
1: على البرنامج الطيب.
2: شكرا لك.
1: تحياتي لك.
2: اهلا وسهلا.
0: حياك الله. ام فهد. حياك الله يا ام فهد، كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام.
2: يلا حيها. هاي ام فهد، اعطينا وش وضعك مع جيرانك؟
3: وضعي مع جيران تمام الحمد لله، حسن تمام معهم، كانوا مهدي.
2: ما شاء الله. متعرفة عليهم من قريب ولا من زمان؟
3: لا لا لا، يعني جيت ما قصروا، هم طول النزال وكذا.
2: على طول هم اللي تعرفوا عليك؟
3: اي هم اللي تبادروا.
2: اي
3: الحمد لله اجمعين.
2: كم لكم في الجيرة دي؟
3: حوالي 10 سنين.
2: ما شاء الله تبارك الله. والآن كلكم تعرفون بعض والرجال يعرفون بعضهم والناس
3: مرة مرة، حتى كل جمعة
2: ايه
3: يجتمعون بجال الحديث.
2: ما شاء الله. والأعياد والمناسبات
3: بعد يعني الأيام الأولى الأهد والأخير لهم.
2: ايه. وإذا جاء الحين تبون تنقلون، تنقلون ولا لا؟
3: والله هذه المشكلة الحين المعاناة هذه.
2: ايش؟
3: ما نقدر، حاولنا ان نغير المكان بس ما قدرنا.
2: ايه ما عاد طوعكم الجار الجار، اذا خلاص وفقتوا في الجيران تمسك في المكان.
4: في المكان.
2: بارك الله فيكم فهد.
0: محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: والله مبدئيا كده انا حابب احيي الاخ اللي بيستقبل المكالمات دوت على سعاده صدره معانا، يعني
0: زميلنا المخرج محمد الفلاج.
5: ايوه تمام.
2: واحلى اسمه واحلى تحيه لمحمد الفلاج
5: حبيبي. الله يك.
0: اهلا يا محمد، حياك الله. تفضل.
5: الله يحييك. والله انا بس كنت عاوز اذكر موقف بسيط كده، كان لينا جار سعودي يعني ربنا يجزي عنا كل خير.
0: نعم.
5: والله الاخ ده يعني ونعمه كبيره والله. يعني بس موقف بسيط حصل معايا، وحتى ان احنا عندنا ظروف، وانا كنت يعني هننزل وكده وهنسيب السكن. جيت وانا بسلم المفتاح بتاع الشقه، خلاص لقيته بيتصل عليا بيقول لي خد المفتاح وامشي. طيب انا افتكرت عاوز الشقه لنفسه ولا اي حاجه. لقيته بيقول لي لا خد المفتاح وامشي، وانا في ايجار 6 شهور انا عندي.
0: ما شاء الله. يعني مدد لك يعني 6 شهور من عندي يا محمد.
5: قال لي انا هدفع. قلت له لا انا مش موضوع مادي خالص، وانا والله مشكور جدا لحضرتك وكده. يعني موقف هو
0: الفكرة. أنت يا محمد تغادر الحي للسفر ولا انتهاء عقد الأجار ولا كيف؟
5: لا بس هو كان عندنا ظروف وكنت بنزل العائلة يعني.
0: يعني أنت كنت طالع من الحي خلاص تغادر الشقة ولا لا؟
2: يعني أنت كنت تبغى تغير البيت، تروح تنزل أولادك لمصر وتروح تسكن في مكان ثاني.
5: بالضبط.
2: بسبب ظروف مالية.
5: لا مش مالية، هو بيقول لي لا احنا يعني احنا بنشتري جار قبل اي
0: ايوه
5: حاجة.
0: طيب
5: يعني
0: انت سبب المغادره ايش؟ ليش خلاك تطلع من الحي هذا كله؟
5: البيت كان كله عائلات، فما ينفعش ان انا اقعد
0: لوحدي. انت لحالك. وناوي تطلع تروح مكان مناسب يعني العازبين يعني.
5: بالضبط
1: بالضبط.
0: لكن هو جارك الان ليش اراد انك تستمر يعني في الحي وانت عازم؟
1: بيقول لي احنا، بقول لي احنا احنا احنا بنشتري جار وانت ما عندكش مشكله تقعد لوحدك عادي. احنا
0: طيب
1: يعني
0: انتوا الان طالما ان المنطقه فيها عوائل وليش الجار هذا اصر انت تذهب الى عازب تبقى معنا؟ لا وادفع لك 6 شهور كمان عشان تجلس يعني. شو الهدف؟
1: ما هو لا مش هفكر في نفسي اكيد، لكن هو من طيب نفسه يعني، راجل راجل يعني من طيب، من طيب خاطره وطيب نفسه. نعم. في نفس الوقت ان هو بايع على الجيره ويقول احنا جيران ما ينفعش.
2: ممكن جيرتك طيبه، ممكن انت كنت يعني محافظ على البيت وهدوءك طول السنوات الماضيه.
1: بالضبط، احنا كنا بنراعي شعوره في الحته ديت يعني، هو برضو كان مراعي الحته دي جدا. يعني الحته دي بصراحه كان يعني انا
0: وجلست يعني 6 شهور كملت؟
1: لا ما كملتش طبعا. قلت له انا مش هقدر، حتى قال لي يعني ما تشغلش بالك بحد، وقلت له مش هقدر والله وانا بعتذر لك جدا. ويعني طبعا موقف يعني انا ما اقدرش انساه، وهو الحمد لله طبعا يعني يعني احنا كنا يعني هو قال لي حتى انا ادفع لك ما تشغلش بالك. قلت له انا مش موضوع فلوس خالص والله.
0: نعم.
1: لكن ف يعني بس انا قلت
0: يعني انت حسيت البيئه غير مناسبه، يعني بيئه عوائل وجودك فيها غير مناسب، فحاولت انك تنتقل، لكن هو اصر انك تبقى.
1: احنا كنا قاعدين بكل احترامنا طبعا، بس يعني برضه يعني مش هيبقى لطيف الموقف.
0: اي صحيح، ما في شك. نعم الله يحفظك محمد، شكرا لك على اتصالك، وإن شاء الله سكنت في بيت مناسب يعني ومرتاح مع الجيران.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، الله يحفظ
1: كلنا عزف بقى. تمام.
0: الله يحفظ. الله يزوجكم إن شاء الله. شكرا يا محمد. الله يحفظك، أهلا وسهلا في أمان الله. أبو ريان.
4: يا أهلا وسهلا.
0: حياك الله وعليكم السلام.
4: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
4: والله كلكم صراحة من تقديمه أم محمد أو كل صراحة ما في واحد ما مقصر. الله يعطيكم العافية جميعا.
2: وياك يا رب.
4: شكر عميق والله من القلب.
2: الله يحفظك.
4: وياكم إن شاء الله.
0: أنتم جزء ترى من نجاح البرنامج، يعني أنتم جزء رئيسي، البرنامج قائم على اتصالات.
4: لا بس برضو الموضوع ولا صراحة وأسلوبكم مع الناس ويعني تضحيككم لهم كذا يعني صراحة يخلي الناس يغير جو شوي.
2: وش رأيك نصير جيران؟ اسلم يا ابو ريان.
4: ومن قال يسلم؟ انا صراحه باخذ جانب ثاني يعني في مقوله يقول الواعظ من يتعظ بغيره ما يتعظ بنفسه.
2: تفضل.
4: فانا اقول قصه مثلا، قصه باختصار ممكن ما تاخذ دقيقه او نص دقيقه تقريبا او اقل. فيا اخواني انا في احد الاشخاص نقل من منطقه لمنطقه. كان زوجته حامل في البنت الثالثه. تمام. لما كل شوية زوجته تقول خلينا نتعرف على الجيران، خلينا نتعرف على الجيران، كل شوية يقول لها بعدين بعدين. طبعا هذا عسكري وده نقل منطقة المنطقة، فصراحة ظروف عمله وظروف عملها كمان هم ما يعملون. لكن اللي حصل انه يوم ليلة من الليالي جاها الطلق وراح وداها المستشفى قبل ما يتعرفون على الجيران.
2: حلو.
4: الثنتين بنات خلوهم في البيت.
2: يا لطيف.
4: اي والله. وراح وداها بسرعه، كانت تعبانه، وداها المستشفى ونزلها وبيرجع لبناته، وهو راجع لبناته جاء عليه حادث.
2: الله المستعان.
4: اي والله. المشكله اللي يبغى نوصله الناس، الناس شوفوا كيف الله لا قد يعني بسوء، لو تعرفوا على الجيران، لو البنتين هذول يخلوهم عند
2: كان في احد قدر يحتويهم.
4: نعم عليك نور. المشكله والادهى والامر انه الرجال وهو راجع جاء عليه حادث وجاء غيبوبه 3 اسابيع.
2: الله المستعان.
4: الحرمه نفس الطريقه في المستشفى ما تدري الا بعد شهر كامل رجعوا البنات حصلوها متوفيه.
2: لا حول.
4: اي نعم. انا والله ما ودي اكدر صراحه البث، واليوم من اليوم الشباب يضحكون مستانسين وانتم مغيرين الجو.
0: انت شو عقبه؟
4: لكن لا لا انا بقول لك الواعظ من يتعظ بغيره ما يتعظ بنفسه. خلوا يبجر اليوم. انا بكيت على الموقف هذا، القصه هذه.
2: هي الفكره انه فائده الجيران ممكن حتى في الظروف الصعبه يكونون متواجدين، يعني ما تخلو. نعم. ما يخلو.
4: نعم. ان انتم ما قصرتوا يعني صراحه، تسالون وتشوفون وتجربون تقربون يعني للناس وتحاولون توصلون لهم الجار لابد منه في عزائم في حاجات بسيطه، لكن اتكلم عن الحاجات اللي احيانا تكون ضروريه.
2: في اشياء مهمه، في اشياء مهمه، والناس الجيران لبعضها يعني سبحان الله، ممكن حتى الحرمه لما تيجي واهلها مو موجودين بعد ولادتها ممكن جيرانها جاراتها يوقفون معها.

0: يقومون فيها على حسب صحيح. ظروف الناس
1: صحيح.
0: الله يحفظك أبو ريان وشكرا لتواصلك بارك الله فيك الله يحفظك. 011 ولا آخر اتصال هذا أبو خالد. أبو خالد
2: أرحب
0: والله أنت أرحب وترحب ترحب
2: مساك الله
0: بالخير جميعا مساك الله بالنور يلا حيا
3: سهل يا ابو خالد
0: خير يا مل الخير
2: معك ابو خالد الحربي
0: ونعم
2: ما عليك زود
0: اسلم يا ابو خالد
2: انا كنت عمر تجاري طامر كل ما طلعت ادام وسيارتي على جنط
0: اسلم لقيت على الجنط
2: اي والله
0: طيب
2: ويا ولد قال انا ما بيك تاقف هنا نهائي قلت يا ولد عزيره وما زيره قال انا ما ابي احد يقف قدام بيتي
0: وانت كنت واقف قدام باب بيته
2: والله يمكن شوي بس انه فيه كان ضغط
0: حلو
2: جاب والحمد لله وشت كنت انا مستاجر وشت طال عمرك البيت انت عمرك ملك الحمد لله وجيراني هالحين يجين طال عمرك فوق 50 واحد اللي يقول معنا جروب في الجوال سواء
0: ايه
2: فطورنا في رمضان سواء
0: ما شاء الله
2: اي والله وطعمرك والعياد سواء
0: هي جيده ويا اخي مريحه نفسيا ولما والله. تحس انك وسط اهلك وسط عالم إيه حواليك
2: ما عوضني سبحان الله على هذا الجيل وما جيل والله اني عانيت من اجار لك ثلاث عندها اربع سنوات
0: لا حول ولا قوه الا بالله
2: اني اطلع يا ولد لو انا طعمك فردع بالسياره لو حط على طعمك يقول يا ولد هذاك ما مجال امسك انا كبير عاد
0: وش عاد تقول له
2: والله ما ادري ايش اقول رجال كبير يا
0: اخي بس الحمد لله ربي يعوضك بس عموما يعني حسيت بقيمه الجار
2: اي والله
0: حسيت بقيمتها لما تتاذى من واحد وربي يعوضك بناس نطيب تراها نعمه من الله
2: والله العظيم اني سبحان الله نعوضني يا اخي بجيران الحين قاسم بالله ايش اقول لك
0: بارك الله لك
2: وياك ان شاء الله
0: الله يحفظك يا ابو خالد
2: انا ما اجي اطول عليكم الله يسلمك
0: تسلم تسلم يا ابو خالد
3: سعدتنا والله بهالاتصال والمشاركه
2: هلا هلا الله يسلمك
0: الله يا
3: امان الله شكرا لك ابو خالد وشكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا في موضوعنا لهذه الليله عن الجار والجيران والتواصل وكيف نخلق بيئه اجتماعيه بيننا وبين الجيران تكون قوية متماسكة فيها شيء من الدعم تعطي شعور بالأمان حتى نواصل يعني هذا المسار الصحيح ويشعر كثير من أفراد الحي بالانتماء لهذا الحي وإلى الجيران شكرا لكل المقترحات والأفكار فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة عن الموسيقى التي تقول لنا الكلام الكثير بطريقة مختصرة. أحيانا ربما الأغنية هي المساحة التي يعبر فيها الفنان عن الإحساس، وأحيانا ما يقدر يقوله بشكل مباشر، لكن هو ترجمة للشعور وللكلام وللقصيدة. هذا ما جاء في أغنية بما معناه. ضيفنا اليوم فنان شاب يسعى إلى صناعة تجربة احترافية وهوية خاصة في عالم الغناء، قدم نفسه للجمهور من خلال عمل جديد بما معناه. المستمع ربما يتساءل عن هذه الأغنية، عن الحكاية، عن الرسالة. الليلة في برنامج تعاليل سنتعرف عن التفاصيل مع ضيفنا الفنان الشاب ياسين العنتر. أهلا ياسين.
1: حياك الله، الله يبقيك.
0: شلونك؟
1: بخير يا مال الخير، الله يحفظك.
0: الله الله الله، فنان وصوت جميل وأداء، وش الإحساس هذا كله ياسين؟
1: والله الأغنية طلعت من كل قلبي، هذه أول أغنية لي، حطيت كل إحساسي فيها، وإن شاء الله أنها
2: بعد مرة
1: بإعجابكم.
2: طيب حياك الله يا ياسين، شلونك؟ وش هذه المعنويات؟ وش كذا حس انه في طاقه ايجابيه ما شاء الله في صوتك؟
1: اكيد، لان الاغنيه ايجابيه. انا احب احط الايجابيه في العالم، احب ازرع الحب في العالم، ف ان شاء الله الاغنيه تليق باعجابكم.
2: يا اخي يا اخي طاقتك جميله انت يا شيخي، كذا تكلم.
1: الله يسعدك.
0: خلينا نتكلم عن المولود الاول بما معناه. هذا إصدار من الفنان ياسين العنتر، يعني صوت شاب قدم نفسه للجمهور من خلال هذا العمل الغنائي. إن نحاول نتعرف عن هذا الفن، لكن قبل أن نستمع إلى هذه الأغنية بدي تعطينا وصفة حول صناعة هذه الأغنية، كيف جاءت؟
1: صراحة أنا يعني كنت أحضر لها الأغنية من سنة، يعني
0: من سنة.
2: الله.
1: من سنة. مرت الأيام، مرت الوقت، إلين جاء قبل شهر.
0: أي.
1: خلاص عزمت إن أنا لازم أسوي شيء يقلني، إن لازم الناس يسمعون صوت ياسين، يسمعون إيش عند ياسين. فكلمت أحد شركات الإنتاج في الكويت.
0: أي.
1: قلت لهم أنا أبغى أسوي أغنية معكم، فيا ليت إنكم تساعدوني. فرحت الكويت، سجلت الأغنية وطلعت بكل حب بهذه الطريقة.
0: مين الشاعر؟ مين الملحن؟ الموزع؟
1: الصراحة أنا اللي اشتغلوا علي على الأغنية شركة أمبيل تودي الكويت. هي اشتغلت على الأغنية.
0: يعني أنت طلبت فقط أنك تغني، قدموا لك الكلام والملحن والموزع، فقط أنت ركبت الصوت.
1: صحيح.
0: ممتاز.
2: وراء السعودية وش فيها ما تسويها في السعودية هنا؟
1: بالعكس، السعودية يعني خلاقة وطاقة.
2: ايه هين الكلام هذا زين، بس وش اللي وداك الكويت؟ ليه ما سويته في السعودية؟
0: يمكن الفرصة، يعني الفرصة وصلت الكويت، يعني
1: صحيح
0: الفرصة يعني جت في الكويت. لكن من اللي اختار بما معناه؟ الاسم اللافت هذا، العنوان اللافت، الأغنية.
1: أنا اللي اخترته والله.
2: الله الله.
0: وش يعني
2: بما معناه؟
1: يعني
2: يعني الدقة هنا ورنا هناك.
1: بما معناه إن أنا أحب هذا الشخص.
2: الله الله.
0: يعني الأغنية واقعية، تحكي يعني عن قصة، عن موقف صار.
1: صحيح.
2: يعني الأغنية تدل دربها.
1: صحيح.
2: حلو، عشان إنها وصلت.
1: صحيح، عشان كذا اقول لكم اسمعوها بكل حب.
0: الان
2: خلينا نسمع الحين ونرجع لك.
0: كلنا اذان صاغيه بما معناه من الفنان ضيفنا ياسين العنتر.

0: تعاليل.
1: الله، شنو هالجمال، شنو هالحلاوة.
2: الله يسعدك.
3: يا سلام عليك ياسين. يا سلام، فنان فنان ياسين.
2: الله يسعدكم.
3: كيف كانت أصداء العمل؟
2: والله العمل الردود إيجابية. كل واحد يسمعها يقول لي الأغنية فيها طاقة إيجابية. في الموسيقى حلوة.
3: إحساسها بعد واصل الناس.
2: صحيح، يقولون لي استمر، بداية موفقة. فإلين اليوم يعني تقريبا آخر شيء اليوم يقولوا، واحد قال لي الأغنية نار. فالحمد لله، يعني ما أحد معها علق قلنا قال لا أو شيء، الكل يقول لي إنها جميلة الأغنية. والحمد لله.
1: تعال تعال، أنت في لكنة حقتك شوي كويتية ولا إيش؟
2: لا والله، أنا سعودي. أنا سعودي. من أهل الشرقية، الدمام.
1: ونعم. بس كذا شكلك متأثر من الكويت وفي وأغانيك منتشرة هناك، وش السالفة؟
2: أنا صراحة عندي أهل في الكويت، فدائما أنا أزور الكويت، فعشان كذا في خلط في اللهجة. ولكن
3: ما في فرق بيننا والكويت، ما في فرق، كنا روابط مشتركة وأسر ومصاهرة، تاريخ راسخ، ما في شك. نعم، ما في شك إنه الكويت أهل، لكن أصداء العمل كانت ناجحة، وهذا حفزك أنك تقدم عمل آخر، عمل فني.
2: أكيد. يعني العمل الفني أقوى من هالبداية.
3: يبدو أنك قاعد تحضر الحين عمل فني ثاني.
2: لا.
3: ما في أسرار. ما في حصريات.
1: ما في أغنية ثانية تدل دربها برضو.
2: لا، في أغنية دربها، ولكن خل تأخذ الأغنية حقها الأولى. أيه
3: صح صح،
2: ولكن عشان نرجع بشيء طيب أقوى من الأولى.
1: طيب، من الأشخاص أو الفنانين اللي تأثرت فيهم موسيقيا؟
2: بشار الشطي من الكويت. عبد المجيد عبد الله.
1: أيه.
2: راشد الماجد.
1: حلو.
2: عايض.
3: الله.
1: إيه، أنديورت الحين.
2: أحب من الفنانين الشباب سلطان المرشد.
1: ما شاء الله.
2: فيعني هو أحد الطاقات الشبابية اللي حمسني، إنه يعني لازم إحنا السعوديين نطلع بأصواتنا، نطلع شبابنا يطلع.
1: الله. طيب ياسين، كيف توصف يعني تصف اللون الغناء اللي تقدمه أنت؟
2: كلاسيكي.

0: نوعا ما. أحب هذا اللون كثير ويشبهني، أحس هذا أسلوبي في الغناء.
1: تعزف جيتار أنت؟
0: قليل، نقول أني مبتدئ، ماني بيرفكت.
1: ممتاز، لكن في أمل يعني أنك تتعلم العزف على آلة موسيقية.
0: صحيح، وأحب آلة البيانو إن شاء الله. إن شاء الله أني راح أكون قوي فيه.
1: أنت دخلت معهد فنون؟ معهد موسيقي؟
0: لا والله، ولكن في عندي خطة أني أدخل المركز السعودي.
1: حلو.
0: في الشرقية الخبر. حلو. حق الموسيقى.
1: كيف طيب الفنان الشاب ممكن يطور مهارات الموسيقية، يتعلم أكثر ويستفيد أكثر، كيف؟
0: زي ما قلت، دخول المعهد.
1: بس أنا ما في معهد الآن، أنت ما دخلت معهد.
0: بس أنا عندي، أنا أسمع كثير. أغاني متنوعة يعني.
1: ممتاز، بالسماع يعني، تطور نفسك بالسماع.
0: صحيح، ما تسمع لون واحد، جميع الألوان، حتى الألوان اللي خارج برا أسلوبك، ولكن أنت تأخذ من هنا وتأخذ من هنا، بعدين تبتكر أغنية من جميع الأشياء اللي سمعتها.
1: وش ممكن طيب طلع في بالك الآن أغنية ودك تغنيها الآن لايف على الهواء، شيء كذا من ابتكارك من خلال عدد كبير من الأغاني اللي سمعت لها؟
0: يبعدهم كلهم يا سراجي بينهم، عطني من دنياك حبك

0: الله
1: الله الله الله عليك
0: الله
1: يا سيدي.
0: الله، هذا وانت تغني وانت ما انت بجاهز، ها؟ فجاناك بالسؤال هذا.
2: الله يسعدك.
0: طيب متى بدأت الفكرة انك تبي تغني؟
2: صراحة من عمري 10 سنوات.
0: يعني حلو، وانت عمرك كم الحين؟
2: الحين عمري 32.
0: ما شاء الله، من 10 سنوات وانت تفكر. طيب متى بدأت الهمة انك انت فعلا يعني تبي يعني تطلع كذا اغنية؟
2: صراحة من بعد قلت لك، زي ما قلت لك، لما كان عمري 10 سنوات كان في برنامج مواهب، بعد برامج مواهب كثيرة، فمن بعدها حسيت ان لازم اطلع شيء استقلالي يشبهني.
0: حلو،
2: فمن هنا بدأت الفكرة والله.
0: وجلست 20 سنة؟
2: ايوه 20 سنة، وانا يعني احارب ان لازم ان اسوي شيء لي.
0: ايش الدافع اللي خلاك تطلع الحين؟
2: الظروف اسمحت لي الان، كانت ظروفي ما تسمح لي قبل، الان الظروف اسمحت.
0: ولا في شيء كان يخليك يقول لك اللي دل دربه هو اللي حمسك؟
2: نقول لي اللي دل دربه
0: هم اللي حمسوك.
1: انت ياسين يعني مبتدئ في الفن وداخل ما شاء الله بشغف وداخل بحماس، تريد ان تثبت حضورك وتضع لك بصمتك الخاصه في الساحه الفنيه، وهذا حق مشروع، احنا معك وبندعمك يعني على مستوى اذاعه الرياض، لان اذاعه الوطن وهي داعمه لكل المواهب الشابه السعوديه. لكن ياسين تحدثني فقط عن التحديات اللي واجهتها انت في مسيرتك المبتدئه الان في الفن، وش ابرز التحديات اللي شفتها؟
2: ممكن ان ما يؤمنون فيك كثير. ان جديد من
1: صحيح.
2: هذا
1: اي لانهم صعب مثلا شاعر يغامر بكلماته لصوت جديد. اي نعم صح
2: صحيح.
1: أي نعم.
2: هذا
1: لكن ان شاء الله بعد الاغنيه هذه راح تنطلق.
2: صحيح يعني هذه اعطتني قوه.
0: اهم شيء لا تنام، تعيش اجواء الشهره والنجاح والدنيا، وفي الاخير ايش توقف. اي ترى في بعضهم زي كذا.
2: لا، الاستمرارية ما دام بدينا بقوة نستمر.
1: طيب
2: بقوة.
1: انت غنيت امام ملحن، امام موسيقي؟
2: ايوه.
1: في احد سمع مين؟ طيب لا تقوله، خلاص. ملحن هو موسيقي ولا شاعر ولا منتج؟
2: لا، ملحن موسيقي.
1: حلو، سمع صوتك كيف كان رايه؟
2: ما
1: حفزك؟ دعمك؟
2: حفزني.
1: إيه؟ ممتاز، تستاهل.
0: طيب يا سيدي، وش أكثر جزء أو جملة في بما معناه تشعر أنها تعبر عنك شخصيا أو قريبة من قلبك؟
2: بما معناه قال أنه يحبني، هذا
0: الله،
2: ولمح لي عن إعجابه وبما معناه، هذا الباك الأول.
0: هذا أنت كذا متشقق عليه.

0: ايوه كثير.
1: وش رايك في برامج الهوايه ياسين؟
0: برامج
1: او
0: الهواة
1: المواهب احسن.
0: كويسه، ولكن مو ما هي بكل شيء. لازم الشخص هو اللي يتعب على نفسه عشان يقدر يظهر مقومات صوته. لان
1: وليه ما تشارك؟
0: قد شاركت ببرنامج مواهب
1: اللي هو
0: اللي هو برنامج صوتك اقوى، وكان لجنة التحكيم عايض وداليا.
1: اللي في اس بي سي.
2: ايه
0: صحيح.
1: كيف كانت؟

0: أيضا أصبحوا رقم واحد اليوم على مستوى الشباب.
1: لأنه يختار أغاني تشبهه،
0: أي
1: ويختار أغاني تليق فيه، يعني عشان كذا توصل للمتلقي، فعشان كذا هو
0: طب
1: ناجح.
0: الفنانين الشباب ما يختارون صح؟
1: لا إلا أنا شفت صراحة فنانين شباب سعوديين الآن واعين،
0: أي
1: يختار ما يختارون صح.
0: أي
1: ما شفت فنان سعودي في الساحة، حتى الجدد زي سلطان المبشد
0: وحق روس،
1: وحق روس
0: ايه
1: تعب على نفسه ووصل،
0: برهان،
1: وبرهان صحيح،
0: ايه
1: عبد الله عبد العزيز
0: ايه نعم،
1: شغال، ف
0: ياسين
1: ياسين
0: ومعهم بعد ان شاء الله ياسين.
1: الله يسعدك. فالحين واعين الشباب، فقاعد اقول لك ان الحمد لله ان قاعد تطلع اسماء سعوديه فنانه، ف
0: صحيح.
1: وفي وفي وفي بعد وفي وفي وفي وراح يطلعون.
0: وش طموحك ياسين؟
1: طموحي ان اغاني ان اغاني توصل للمستمعين، يهمني جودة الأغنية أكثر ما تهمني الشهرة،
0: الله
1: يهمني
0: عليك
1: المضمون.
0: الله عليك الله عليك، الله يوفقك يا ياسين، ونتمنى إن شاء الله نسمعك في أقرب الفرص بإذن الله، وأنت نجم في سماء مضيء بإذن الله.
1: ما قصرتوا، الله يحفظكم، وشكرا على طاقتكم الإيجابية، شكرا على استضافتكم، وأسعدتوني، الله يسعدكم.
0: الله يحييك أبد،
1: وياك
0: احنا سعداء بهالاستضافة وداعمين لك يا ياسين.
1: وأرجع أقول شكرا على الدعم، كسعوديين
0: واجبنا
1: أسعدتوني، الله يحفظكم.
0: واجبنا، هذه إذاعتك، إذاعة الوطن، إذاعة الرياض، داعمة لكل المواهب السعودية. شكرا لضيفنا الكريم الفنان الشاب ياسين العنتر.
1: الله
0: شكرا، شكرا
1: يحفظكم.
0: لك. شكرا أيضا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. غدا وطن العز، في أمان الله،
2: إلى اللقاء.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: اليوم الدولي للسلام.
1: كل خطاب يقصي الآخر يبعدنا خطوة عن السلام، وكل جسر من الفهم يقربنا خطوات. في يوم السلام الدولي لنكن نحن الجسر بالكلمة الطيبة والحوار الهادئ والقلب المفتوح.
0: اليوم الدولي للسلام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة خاصة من برنامج أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. في اليوم الدولي للسلام تبرز المملكة العربية السعودية بحضور إنساني امتد عبر القارات، ورسالة جعلت من مساعدة الإنسان قيمة تتجاوز الجغرافيا والعرق والدين، تصل إلى المحتاج أينما كان. منذ تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عام 2015، أصبح المركز الذراع الإنسانية للمملكة في الخارج، حاملاً رسالة العطاء السعودي إلى مناطق الأزمات والكوارث عبر آلاف المشروعات في مجالات الصحة والغذاء والإيواء والتعليم والمياه والحماية وغيرها. هذه الحلقة الخاصة من أبعاد بمناسبة اليوم الدولي للسلام، نقترب من هذه التجربة، نتعرف إلى قصة المركز وحجم حضوره حول العالم وأبرز إنجازاته وبرامجه النوعية، ونتساءل كيف يتحول العمل الإنساني من إغاثة عاجلة إلى طريق يعيد للإنسان حياته ويسهم في بناء الاستقرار والسلام. يسعدنا أن نستضيف الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مرحبا بك دكتور.
5: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحييكم وحيي المستمعين الكرام، وأسعد وأتشرف أن أكون معكم في هذه اللحظات.
4: الله يحييك ويشرف قدرك، ونحن من يتشرف في ذلك. نبدأ من المناسبة التي تجمعنا اليوم، اليوم الدولي للسلام. دكتور، كيف تنظرون في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى العلاقة بين العمل الإنساني وصناعة السلام؟
5: بلا شك أن الحقيقة الأبعاد التي تتعلق بالعمل الإنساني هي ثلاث أبعاد. أولا الإغاثة، العمل الإنساني أو التنمية طال عمرك والعمل الإنساني، وكذلك السلام. هذه الثلاثية لا تنفك عن بعضها، والحقيقة هي اللي ممكن تصنع تدخل ذو قيمة في المناطق المحتاجة، وتصنع بإذن الله عز وجل نتائج وتحقق الأثر المرجو. السلام هو الطريق الذي يمكن الحقيقة من الوصول إلى أهداف العليا للتدخل الإنساني، وكذلك أهداف ما بعد التدخل الإنساني العاجل أو الطارئ، وهي أهداف التنمية المستدامة. لذا تجد المملكة العربية السعودية حاضرة دائما في كل ما يخدم صناعة السلام والاستقرار في المنطقة أو حول العالم. وفي نفس الوقت تجد أن المملكة العربية السعودية لها تواجد وحضور دولي، وهي الثانية على مستوى العالم الآن في تمويل العمل الإنساني والإغاثي والخير. وهنا يعني يحق لنا أن نفتخر بأن المملكة العربية السعودية هي صانعة للسلام والاستقرار، وفي نفس الوقت هي حقيقة هي من يدعم العمل الإنساني، سواء كان على مستوى المنظمات الأممية أو الدولية أو المنظمات المحلية، والتي حقيقة تزاوج بين الأمرين، صناعة السلام وصناعة الحقيقة أو التدخل الإنساني لصناعة الحقيقة لصناعة ما يسمى وتحقيق معالجة الاحتياج الإنساني، والوصول بإذن الله عز وجل إلى صناعة الاستقرار في المجتمعات.
4: نعم دكتور، خلني أذهب معك إلى نقطة مهمة جدا وهي أيضا حساسة للغاية، والحديث يا دكتور هنا يعني يتركز ويرتكز على من يتعرف إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمرة الأولى. كيف تقدمون لنا المركز؟ لماذا أنشئ؟ ما الرسالة التي يحملها باسم المملكة إلى العالم؟
5: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هي رؤية ثاقبة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا. هذه الرؤية تمثلت الحقيقة، لعلي هنا أختبس إذا سمحت لي أستاذ عبد الرحمن.
4: نعم تفضل.
5: كلام سيدي خادم الحرمين الشريفين عند تدشين المركز في 13 مايو 2015، وهي كلمات تسطر بماء من الذهب وتصنع الحقيقة القيم والإطار والهدف بهذا العمل أو بهذا المركز. يقول سيدي حفظه الله: سيكون هدفنا ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائما على البعد الإنساني بعيدا عن أي دوافع أخرى. هذه الحقيقة خطت منهج مركز الملك سلمان، والتي قامت بناء على هذه الكلمات العميقة من رجل كان رائدا وما زال للعمل الإنساني منذ أن كان أميرا للرياض، وكانت لمساته الحقيقة وجهوده امتدت حول العالم في كثير من الأزمات تصنع فارقا في حياة الإنسان. لذلك كانت رؤية المركز أن يكون مركزا رائدا للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأن ننقل قيمنا حقيقة قيمنا التي تقوم على التسامح، على مد يد العون، البذل، العطاء، الوقوف جانب المحتاج، وأن ننقل قيمنا إلى العالم. ورسالتنا هي الإشراف والتنظيم والتمكين والرقابة على الأعمال الإغاثية والإنسانية بالخارج من خلال عمل مؤسسي متميز يتوافق مع قيمنا الوطنية بجودة عالية ومتميزة. هذا لعله يلخص رؤية ورسالة مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.
4: دكتور، خلال أكثر من 11 عام توسعت خريطة عمل المركز لتصل إلى عشرات الدول وآلاف المشروعات. الأرقام ماذا تقول لنا اليوم عن حجم هذا الحضور الإنساني السعودي؟
5: الأرقام هي خير شاهد ودليل على ما تقدم المملكة العربية السعودية للعالم وللمحتاجين حول العالم، في ظل ازدياد في الاحتياج الإنساني وتراجع بالتمويل وانسحاب للأسف كثير من الشركاء الدول الشريكة في تمويل العمل الإنساني. هنا تتقدم المملكة العربية السعودية لتحاول جاهدة سد الكثير من الثغرات وتحافظ على استمرارية كثير من المنظمات الأممية، منظمات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية. مركز الملك سلمان كما تفضلتم أخي عبد الرحمن منذ تأسيسه قدم 4463 مشروعا، وهنا أقول أن المشروع هو منظومة، الحقيقة منظومة عمل متكاملة. استطاع بحمد الله عز وجل أن يؤسس لشركات بلغ إجماليها 357 شريكا حول العالم، ويصل بحمد الله عز وجل إلى 113 دولة مستفيدة في أنحاء في جميع القارات. التكلفة الإجمالية تجاوزت 32 مليار ريال سعودي إجمالي ما أنفق على هذه المشاريع، والذي تقريبا بلغ حوالي 8.5 مليار دولار. هذه الأرقام لما نترجمها طال عمرك تقول أن المملكة العربية السعودية حسب منصة توفيق المساعدات الإنسانية في الأوتشا هي الآن في المركز الثاني بحمد الله عز وجل في تمويل العمل الإنساني على مستوى العالم.
4: دكتور
5: لما نتحدث
4: سيد فضلك 8.5 مليار دولار
5: صحيح
4: طبعا هذه بلا عائد مادي نهائيا، هي كلها أعمال خيرية.
5: العائد الحقيقة كبير جدا.
4: أي
5: العائد هو طال عمرك أن نصل لحوالي 500,000 مستفيد حول العالم.
4: اللهم لك الحمد.
5: ويكفينا فخرا أن يكون هذا هو العائد.
4: اللهم لك الحمد.
5: والتفاصيل الحقيقة أستاذ عبد الرحمن
4: نعم.
5: تثلج الصدر ويعني تجعلك يا سبحان الله تحلق فخرا وفرحا بهذه الأرقام, بهذه الأرقام وليس فقط وتفاصيل هذه الأرقام وما تحوي من قصص رائعة الحقيقة تخلد عملا يعني سبحان الله عمل إنساني راقي هدفه سامي وعالي جدا, هدفه هو الإنسان فقط دون أي دوافع أخرى كما ذكر سيدي خادم القرن الشريف.
4: نعم دكتور, المركز يعمل في دول تختلف أزماتها واحتياجاتها, يعني تتكلم عن دولة لديها حرب ونزوح إلى أيضا دولة فيها كوارث طبيعية ومجاعات وغيرها من الأزمات الأخرى. لديكم أكيد هنالك أولويات للمساعدة الإغاثية, كيف تحددون الأولويات؟ كيف تعرفون أين تكون الحاجة الأكثر إلحاح؟
5: لعلي أستاذ عبد الرحمن إذا سمحت لي أن أعرج على أهم أو أعلى الدول من حيث
4: نعم.
5: استقبال المساعدات
4: سم.
5: وهي جديرة بأن نقف يعني قليلا عندها. أولا اليمن بإجمالي 1230 مشروع ومبلغ تقريبا 4.7 مليار دولار. الجمهورية العربية السورية بواقع 533 مشروعا وإجمالي تقريبا تجاوز 600 مليون دولار. فلسطين تأتي في المرتبة الثالثة بواقع 159 مشروعا, ثم الصومال, باكستان, السودان وهكذا. نعم سادة الرحمن, المركز لديه آليات واضحة للعمل. المركز لديه قطاع كامل, هو قطاع متعلق بالبرامج والعمليات. هذا القطاع بالإضافة لقطاعات مساندة تقوم على التعرف على الاحتياجات على مستوى العالم, تتابع التقارير التي تصدر عن المنظمات الأممية والمنظمات الدولية, تتابع من خلال مكاتبنا الموزعة على 12 دولة, وكذلك تتابع من خلال شركائنا الأرض تجميع المعلومات ثم تحليلها, ثم بعد ذلك تحدد الأولويات بالتنسيق مع الشركاء على الأرض, ثم تبدأ عملية التدخل. هناك ثلاث أنواع من المستويات التدخل. التدخل الأول وهو التدخل الإنساني العاجل, وغالبا هذا محصور في قطاع الأزمات, وكانت المملكة العربية السعودية وما زالت من أولى الدول التي تسير الجسور الجوية والبرية والبحرية الحقيقة للتدخل الطارئ والعاجل. نحن كنا من أول الدول التي تدخلت بعد زلزال تركيا وسوريا, نحن أول الدول التي تدخلت في غزة وما زلنا موجودين, نحن أول الدول التي تدخلت في السودان, نحن أول الدول التي تدخلت في سوريا منذ بداية الأزمة, نحن موجودين حتى الآن وهكذا. هذا ما نسميه التدخل الإنساني العاجل أو الطارئ. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة التالية, المرحلة التي تركز على إنقاذ الحياة, إنقاذ أكبر عدد من الناس, إنقاذ الحياة. ثم بعد ذلك المرحلة التالية هي مرحلة ما نسميها بالتعافي المبكر. هذه المرحلة تحاول بقدر الإمكان تجويد الحياة وإعادة الحياة بقدر الإمكان, عجزت الحياة وعجزت الاقتصاد إلى ما هي عليه, كما هو عملنا الآن في كثير من المناطق المستقرة في السودان وكذلك المستقرة في سوريا وكذلك المناطق المستقرة في اليمن. هنا نحن نعمل في كل القطاعات, نعمل بإعادة تأهيل المنشآت الصحية, إعادة تشغيل المنشآت الصحية, قطاع الصحة, نحن نعمل في قطاع المياه والإصلاح البيئي, في قطاع التعليم, في قطاع التعافي المبكر, في قطاع التغذية, في قطاع الأعمال الخيرية وغيرها من القطاعات, قطاعات العمل الإنساني, بقدر الإمكان نعيد الحياة إلى طبيعتها. المرحلة الثالثة من عمر الأزمة هي مرحلة ما نسميه إعادة البناء, التنمية وإعادة البناء. هذه المرحلة هي مرحلة حقيقة هناك جهات كثيرة الحقيقة تعمل في هذا المجال. في اليمن مثلا لدينا برنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن, لدينا في سوريا صندوق كذلك, لدينا صندوق التنمية السعودي ليعمل ما شاء الله تبارك الله امتد عمله إلى أكثر من 100 دولة. هذا هذا هذا الشق هو التنموي يتعلق بجهات أخرى.
4: نعم دكتور، أيضا خلني أروح معك إلى نقطة مهمة جدا. نتحدث عن عمل المركز الذي يمتد إلى قطاعات الصحة، الغذاء، التعليم، الإيواء، المياه، الحماية وغيرها. كيف انتقل العمل الإغاثي السعودي من مفهوم المساعدة الطارئة إلى برامج أوسع تساعد المجتمعات على التعافي واستعادة قدرتها على الحياة؟
5: الحقيقة يعني كما تفضلت في السؤال أستاذ عبد الرحمن، أن مستهدف أي تدخل إنساني حاليا هو الوصول إلى التنمية المستدامة، إلى أهداف التنمية المستدامة. فالمركز عندما يبدأ عملية تدخل في أي دولة من الدول يضع مستهدفات بعيدة المدى، وهي الوصول إلى الانتقال من الإغاثة العاجلة إلى التعافي المبكر، إلى الحقيقة تحقيق أو البناء لبداية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا التخطيط المسبق الحقيقة ساعدنا كثيرا على أن لا نستغرق جل تمويلنا أو وقتنا في قضية الإغاثة العاجلة. لا، ولكن هناك محدد أن بعض الأزمات الحقيقة أزمات قد تطول في مرحلة ما يسمى بالاحتياجات العاجلة، لذلك قد تأخذ وقت. يعني عملية الاستقرار والسلام الحقيقة اللي يعتبر من أهم الركائز لتدخل إنساني ذو قيمة الحقيقة، والانتقال إلى التعافي المبكر ثم إلى التنمية، السلام هو الركن الأساسي. عندما يتأخر السلام يتأخر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لكن عندما نجد عندما ننظر إلى مجموعة التدخلات التي أحدثتها المملكة العربية السعودية الإنسانية حتى الآن، نجد بحمد الله عز وجل أن هذه التدخلات تصنع فارق كبير جدا من ناحية إعادة التأهيل منظومة الغذاء والحقيقة تأهيلها وبناء قدراتها، المنظومات الصحية وإعادة تأهيلها، منظومات التعليم وإعادة كفاءتها من ناحية إعادة تأهيل المباني، دعم طال عمرك رواتب المدرسين، دعم طباعة المناهج وغيرها. وهكذا تجد بحمد الله عز وجل هذا البعد اللي يعني ينتقل أو يتعدى مرحلة الإغاثة العاجلة إلى صناعة فارق بالتعافي المبكر وبداية تحقيق أهداف التنمية، تجدها في مجموعة التدخلات التي يعني أحدثها المركز بحمد الله عز وجل، بفضل الله عز وجل ثم بدعم سخي من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الذين ما بخلوا على هذه الأعمال منذ تأسيس المركز حتى الآن، بل هم من يعني هم الحقيقة الأوائل في الدعم من أموالهم وتبرعاتهم لصالح هذه المشكلة.
4: دكتور، أختم معك بهذا السؤال. في إطار رؤية المملكة 2030 وأيضا ما تحمله من تعزيز لحضور المملكة ومسؤوليتها الدولية، أين تضعون العمل الإنساني ضمن مفهوم القوة الناعمة والدور السعودي في خدمة الاستقرار العالمي وأيضا إرساء السلام؟
5: بلا شك أنا عندما أسأل عن دور المملكة العربية السعودية، أنا أقول أن دور المملكة العربية السعودية الحقيقة متعدد الأبعاد، لكن يختصر بأن المملكة العربية السعودية تحمل مشروع صناعة استقرار وتنمية وسلام في العالم العربي وكذلك على مستوى العالم. والحقيقة هذا شرف لكل سعودي يفتخر بهذا المشروع. هناك مشروعين يتنازعان ويتصارعان، مشروع يستثمر بالأزمات، والحقيقة إذا صح التعبير يعني يدعم استمرار هذه الأزمات للحصول على مكاسب. للأسف هذه المكاسب يعني على حساب حياة الإنسان وعلى حساب الحقيقة استقرار الدول. وهناك مشروع آخر الحقيقة يستخدم كل أدواته لأجل دعم الاستقرار وصناعة السلام، وكذلك مد يد العون لكل محتاج في كل دولة بالعالم. هذه هي المملكة العربية السعودية. لا نتحدث عن الحقيقة دبلوماسية ناعمة، لا نتكلم عن

0: عن قيم ومبادئ الحقيقة هي عنوان لكل ما تحركات المملكة العربية السعودية على كل المستويات.
1: اللهم لك الحمد لله الشكر. شكرا جزيلا لك الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متحدثا في حلقة خاصة للتعريف بجهود وإنجازات المملكة العربية السعودية الإنسانية بمناسبة يوم السلام العالمي. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم طاقم العمل من الأعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف. أثنى أيام دمتم بخير، ونلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحدى الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: اليوم الدولي للسلام.
1: في اليوم الدولي للسلام نتذكر أن العالم الأجمل نبنيه معا من خلال الحوار وقبول الطرف الآخر، وأن الاختلاف لا يفسد للود قضية.
0: اليوم الدولي للسلام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خارج الصندوق.
3: حياكم الله خارج الصندوق. يقولون في سياق الذم والنقد فلان مصلحجي، فهل كون الشخص مصلحجي شيء يعاب به ويؤخذ عليه؟ أنا أشوف أنه كل شخص عاقل طبيعي بيدور مصلحته ويسعى لها، وهذا هو الصح أيضا. في الحديث احرص على ما ينفعك، هذا الشيء الطبيعي والمطلوب أيضا، أنك تبحث عما ينفعك ويصلح شأنك ويقويك ويسعدك، وأنك تسعى له وتبعد في المقابل عما لا يفيدك ولا ينفعك. فكيف لو كان أيضا يضرك ويضعفك ويشقيك؟ هذا من باب أولى أنك بتبعد عنه. وأشوف حتى أسمى العلاقات اللي هي علاقة الوالدين بعيالهم تدخل فيها المصلحة، هم يتعبون عليهم ويربونهم.

0: يحبونهم يصرفون عليهم، لكن فيه هدف ومصلحة من الشيء هذا. وإن حاول بعض الناس علشان يشوف أن العلاقة هذه أسمى من المصالح وأسمى من الأهداف، لكن هذا الواقع. لنكون مثاليين أنه كثير من الآباء والأمهات يسوون كذا علشان والله إذا احتاجوا في الكبر الأشخاص يهتمون بهم يلقونهم. إذن ليش الناس ينتقدون الشخص المصلحجي مع أننا مثل ما قلنا كلنا نبحث عن مصالحنا؟ المصلحجي اللي ينتقدونه الناس ما هو اللي فقط يبحث عن مصلحته، لكنه الشخص اللي تكون فيه الصفات التالية أو بعضها أو حتى واحدة منها، اللي كل شيء يسويه سواء كبير أو صغير ما يسويه إلا لمصلحة. فتلقاه ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يقول كلمة ولا يلتفت التفاته ولا يسلم ولا يبتسم إلا المصلحة. حياته كلها مصالح في مصالح، ما فيه أي عفوية وتلقائية. حتى لو سوى عمل خير ما فيه له مصلحة، عيادة مريض مثلا، ما يسويه إلا علشان مصلحة. فيروح ويصور مع المريض هذا وينشر في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا المريض مشهور بعد. هذا نوع. وفيه اللي يبحث عن مصلحته ولو على حساب غيره أو حساب القيم والمبادئ، المهم يحصل مصلحته بأي طريقة، مشروعة أو غير مشروعة. وأيضا اللي يتمصلح مع الناس علشان ينفعونه وهو في المقابل ما ينفعهم شيء، والمثل يقول ما يخدم بخيل. وأيضا مثل آخر يقول شد لي واقطع لك، وغيره يقول شلني وشيلك. كيف تبي الناس يخدمونك ويفزعون لك وأنت ما تخدمهم ولا تفزع لهم؟ وتلقاه لما يفشل في محاولاته يروح يلوم الزمن والناس ويقول والله الكل بهالزمن ما غير يركض وراء مصلحته. يبيهم طال عمره يتركون مصالحهم ويدورون مصالحه هو ودون مقابل طبعا، ولا بيزعل. وفيه أيضا اللي تظن الصديق أو حبيب وإن علاقتك به ما هي مجرد علاقة مصلحة، شخص تطلع أنت وياه وتسافرون وبينكم عشرة عمر وعيش وملح على قولتهم، ثم لما تتغير ظروفك يختفي، فتكتشف أنه ما كان لا حبيب ولا صديق، كان مجرد منتفع. من أوضح الأمثلة وأشهرها الشخص لما يكون مثلا عنده منصب ثم يقال من منصبه أو يتقاعد، وقتها يعرف الصديق من غيره. هذا ما هو بزعلان طبعا على اللي عارف من قبل أن علاقتهم به كانت مبنية على مصالح، مثل الموظفين اللي يتبعون له مثلا لو اختفوا، لكن بيزعل على اللي كان يظنهم أصدقاء للأبد ثم يكتشف الحقيقة المرة أنهم كانوا يمثلون أنهم أصدقاء ويكذبون. وختاما نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلاً وسهلاً بمستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية تحديداً كان لنا حديث ووقفة مع موضوع الخصوصية والبيانات وكيف يمكن من إجراءات معينة نحافظ قدر الإمكان على خصوصيتنا أو أن نحافظ على بياناتنا ومعلوماتنا. طبعاً أهلاً بك مهندس مصطفى.
3: حياك الله أبو زياد.
2: قد يفهم المتلقي أنه الخصوصية هذه والبيانات للأشخاص المهمين أو للأشخاص اللي لهم قيمة اعتبارية أو المسؤولين مثلاً، بينما يعني كل مستهلك له خصوصية، خصوصاً لو كان هو جزء من منظمة. صحيح. هو يعمل في شركة أو في جمعية، فقد تكون بياناته أو مدخلاته أو معطياته هي لقمة أو يعني

0: سلعة مناسبة لهذه الشركات.
1: صحيح، يعني لا نستصغر بيانات اللي عندنا، ومن مثل ما ذكرت في الحلقة الماضية ضروري قبل أن تستخدم أي مساعد ذكي أن تصنف بياناتك، إن كانت عامة حساسة جدا، حساسة يعني بنسبة متوسطة، أنت تشوف تقدر مستوى حساسيتها وبالتالي تتصرف على أساسه. إذا كانت عامة ممكن تستخدم فيها أي مساعد ذكي، إذا كانت فيها نسبة من الحساسية أو متوسطة الحساسية هنا تتخذ حلول أخرى. من الحلول أن تستخدم مساعد ذكي محلي على مستوى الشركات، يعني الشركة ممكن تتعاقد مع شركة تقدم نموذج مساعد ذكي، ولكن تتعاقد معها بأن يكون المساعد الذكي موجود في المنطقة. إذا زادت أو ارتفعت نسبة الحساسية ممكن إحنا بأنفسنا كمبرمجين، وحتى مو المبرمجين، حتى الناس اللي عندهم هواية البرمجة بإمكانهم استخدام بعض المنصات الموجودة الآن واستخدام النماذج المفتوحة المصدر وإنزالها حتى في جهاز لابتوب. أنا جربت واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن هذه التجربة.
0: جميل، خلينا نأخذها بشكل عملي ونشوف كيف ممكن نسوي الأشياء اللي ذكرتها.
1: تمام، احنا أول نقطة نحتاج لغة البايثون. لغة البايثون هذه شفت إذا بتطبخ، أنت كنت في مزرعة أو أنت كنت في البيت بتطبخ، أنت أول شيء بتهيئ المطبخ، تهيئ الفرن، تهيئ الغاز والصحون، صح؟ وبعدين تبدأ في الطبخ. فهنا مطبخ النماذج الذكية والذكاء الصناعي هو لغة البايثون، وبعض المكتبات الجاهزة من لغة البايثون. فإحنا ننزل لغة البايثون، وسهل تروح في جوجل قول بايثون داونلود، ننزل البايثون على جهازنا ونثبته. إذا تهيئ البايثون هنا ننتقل إلى إنزال النموذج مفتوح المصدر على جهازنا. وهنا راح أذكر منصة مهمة جدا على مستوى يعني على مستوى عالمي، وهو هذه المنصة اسمها هاجينج فيس. هاجينج فيس اللي هو أنا ما أدري ليش سموه هاجينج فيس، يعني هو هاجينج يعني حضن، يعني الوجه الحاضن. في إيموجي ظهر، في إيموجي اللي هو شكل الوجه وهو يحضن صاحبه. هو ممكن يعني أعتقد ممكن استخدموا هذا الاسم بأن العالم يحتضن بعضه ويشارك بياناته، يعني بدل ما كل واحد يبدأ من الصفر بإمكانك تنزل أو تستخدم نماذج ذكاء تشوفها وتجربها في المنصة، وممكن تنزلها وتستخدمها بشكل مجاني. فهاجينج فيس هو منصة كبيرة جدا تجمع مبرمجي الذكاء الاصطناعي. خلينا أمثلها، شفت متجر التطبيقات، لو أنت حاب تنزل تطبيق وين تروح؟ إذا عندك آيفون بتروح أبل ستور، صح؟ كل التطبيقات موجودة هناك. هذا كنا متجر لكن للنماذج الذكية، كل ما للترجمة، للبرمجة، لنماذج كتابة التقارير، نماذج التعرف على الصور، أي نماذج بالكثير. يعني هذه مبرمجين كتبوا هذه النماذج ونشروها في هذه المنصة.
0: لكن كيف أضمن أنها حديثة أو أنها محدثة في كل فترة؟
1: أنت بتشوف كل هذه النماذج وتشوفها الفيرجنز أو الإصدار حق كل، عادة هو يستخدمها الطلاب، يستخدمها الباحثين. هذه المنصة يعني ما هي شركة، يعني ما هي تأخذ أنت تستخدمه أنت على مسؤوليتك، لأنها مفتوحة المصدر. على سبيل المثال لو أنا أبغى أنزل مساعد ذكي، أنا ممكن أستخدم نموذج لاما. لاما هذه من شركة جوجل مجانا، هذا اللي سويته، نزلت لاما من شركة جوجل لكن هي موجودة في هاجينج فيس، نزلتها على الجهاز، أنا مركب البايثون، أمر بسيط خلاص عن طريق هذا السي ام دي اللي هو الشاشة السوداء على اللابتوب، فصلت الانترنت وتواصلت مع هذا النموذج المخزن على جهازي الخاص.
0: جميل، خلنا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير. نحييكم مستمعينا ولا زال حديثنا في خوارزميات والطرق العملية أكثر في عملية الاستفادة من هذه المعطيات من دون حتى شبكة انترنت. ليس لأنه لا يوجد انترنت فهي أصبحت لغة عالمية، ولكن على الأقل حفاظا على الخصوصية. طيب، في كل مرة أنا أحتاج، يعني مثلا الآن أريد قالب لعمل مثلا بحث طلابي، فعندي الأيقونة من دون انترنت أحتاج لها، لكن يعني أحتاج مثلا إلى معلومات في التاريخ. وفي كل مرة أنا أبحث عن أيقونات مختلفة، ولا في أيقونة ممكن تعطيني كل هذه المعلومات؟
1: استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وعلى جهازنا طبعا أكيد أضعف من النماذج العالمية، لأن النماذج العالمية محدثة مدربة بشكل كبير، وأكيد لأنه أنت هي مدفوعة أنت بتدفع فلوس، أو أكيد هي أفضل بكثير من النماذج اللي ننزلها على اللابتوب. هذه نقطة. والنقطة الثانية، عادة احنا ناخذ النماذج الصغيرة لأنه حجم جهازنا صغير، يعني من ناحية المساحة ومن ناحية الذاكرة ما راح يستطيع انه يعالج نموذج مساعد ذكي ضخم جدا. يعني انا اللاما اللي خذيتها ونزلتها على جهازي صغيرة جدا، بس كم من باب التجربة انه سولف معاي يرد علي، ولكن كبيانات او كنموذج مساعد ذكي متكامل صعب أن تنزله على جهاز لابتوب. هذا أنا بس من باب التجربة على الصعيد الشخصي، بس إذا على صعيد شركة أكيد هي الشركة راح تقدم السيرفرات ممكن تكون كبيرة لكن ضمن إطار الشبكة المحلية للشركة.
0: هل سيعطيني معرفة توليدية، بمعنى أنه أعطيه مجموعة بيانات أو معلومات فيخرج لي بنتيجة مثل مسألة؟
1: هي ذكاء اصطناعي توليدي مثل ما ذكرنا احنا في الحلقات السابقة، هو ذكاء اصطناعي توليدي شبيه بتشات جي بي تي، شبيه بالجيميناي، ولكن نموذج صغير تستطيع انك تنزله على جهازك وتستفيد منه. لكن هل هو يضاهي المساعدات الذكية الضخمة؟ لا طبعا.
0: لكن احيانا احتاج الى معلومة اما في المستقبل او معلومة تحتاج الى ربط بمعلومات حديثة، فهل سيستطيع؟
1: جميل سؤالك، هذا يربطنا بموضوع الراق. احنا تكلمنا في الحلقات السابقة الراق اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني انا اعطيه بياناتي المعرفية المحدثة حتى يستفيد منها في عملية النقاش معه. فهنا ان شاء الله في حلقات قادمة نتكلم، انت عندك نموذج صغير ولكن تبغاه قبل لا يروح يفتش في الانترنت يفتش في مصادر المعرفية المحلية، مثلا على سبيل المثال الدوكيومنتس او المستندات اللي موجودة في اللابتوب. انا ليش ما اعمل نموذج ذكي يروح يفتش في كل الصور اللي عندي ويفتش في كل المستندات ويجيب على غرار المصادر أو المعلومات الموجودة في جهازي.
0: طيب، هذه الأيقونات اللي ذكرتها من دون إنترنت وعلى سطح المكتب، يعني نحاول نقرب الصورة قدر الإمكان، هل لديها نفس الفهم الموجود عند التطبيقات الأخرى في فهم سلوك المستخدم، فهم طلباته، وبالتالي يعني يستطيع أن يتعامل مع طلباتي أكثر فأكثر؟
1: جميل. يعني هل هو يتذكر بياناتك ومعلوماتك؟ المصادر، النماذج الصغيرة أعتقد ما تكفي. يعني بترجع كأنك ما يعني كأنها كل مرة بتحدثها وبتتكلم معها بترجع من الصفر، لأن هي صغيرة، نموذج صغير، تحتاج إلى نموذج ذكاء أكبر وأضخم.
0: على كذا يعني اتجاه الخطوة هذه اللي ذكرتها، يعني في ظل أنه الإنسان قد يعني مبدأ الخطورة لديه أنه يأخذون من سلوكياتي أفكار تسويقية تباع على الشركات، يعني ما في ذيك الخطورة، فقد أنه لا يلجأ لهذا الشيء.
1: أحسنت. هو لذلك هو الموضوع موضوع توازن بين القوة وبين الأمان. عندك أنت أمان، إذا أنت تبغى أمان تام وما تبغى إنترنت بتقفل الإنترنت وبتستخدم نموذج ذكاء صغير، ولكن هل هو قوي؟ لا طبعا. القوة الكبيرة في موجودة في هذه الشركات، هل تركن إليها أو هناك حل بين حلين؟ تكتفي بمثلا

0: نموذج متوسط من لاما، في صغير وفي متوسط وفي كبير، متوسط وفي بعض البيانات والقدرة المقبولة مقابل خاصية المحافظة على البيانات من التسرب.
1: كل ما كانت يعني أدوات أقوى والحضور أسرع كانت مستوى الخطورة أو التسريب المعلومات
0: بالضبط يعني مثل البزنس أكثر. يعني إذا أنت تبغى تدخل في
1: عوائد عالية،
0: عوائد عالية تتحمل نسبة الخطورة.
1: صحيح. الغريب مهندس مصطفى أنه يعني في السابق كان الموضوع الخطورة أو الاختراق يتعلق ببريد إلكتروني تتعامل مع رابط تضغط عليه، الآن في هذه المنصات أنت تعطي من نفسك، هم لا يطلبوا منك شيء، فأنت صح. تعطي بيانات، هو يعني طريقة أو بأخرى يولد من هذه البيانات فكرة عنك، عن مكانك، عن حياتك،
0: ويتعرف عليك وتعرف على سلوكك ومن أنت، وصنفك أيضا.
1: صحيح.
0: يصنفك، وحتى إذا يصنفك يروح إلى الشبكات الأخرى ويعطيه البيانات، يقول هذا الصالح هو من صنف ألف با جيم زيرو ون، هذا التصنيف في نسبة سلوكيات عالية أو مفصلة، كيف تتعامل في السفر، كيف تتعامل مع أهلك، ما هي الهدايا اللي ممكن تقدمها إلى أولادك، شنو البلدان اللي أنت تحب تسافر إليها، وعلى غرار هذه ممكن يوجهوك من ناحية في البحث، رؤية المشاهدات على التيك توك أو على وسائل التواصل، والسلع الموجهة لتسويقها وشرائها.
1: نعم، يعني هي تقنيات زي ما ذكرت التوازن فيها مطلوب، والفهم والتعاطي معها تظل الحياة الحقيقية أو الواقعية أفضل بكثير من هذا العالم الافتراضي، على أن يعني غماره أتوقع أنه بعد فترة لنقل سنوات سيصبح نوعا ما تعاطي الإنسان مع هذا الذكاء الاصطناعي معقول، خصوصا في ما يحصل من تزييف عميق أحيانا ويعني خلط للحقائق والمعلومات.
0: وهذه رسالتنا احنا في هذا البرنامج، أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بوعي.
1: شكرا لضيفنا ولكم مستمعينا، في الأسبوع القادم يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال

0: الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأثر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن فن التيرازو، تقنية ترجع في أصلها لاستخدام بقايا الرخام في صناعة الأسطح والأرضيات، ومع الوقت انتقل إلى عالم الأعمال اليدوية، ويتميز بالكسور الملونة المتناثرة بشكل عشوائي لتعطيه مظهر جمالي مختلف. واليوم تستخدم هالتقنية في صناعة الصواني والكوسترات وقطع الديكور المتنوعة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية فوزية المالكي.
5: الترازو هي تقنية مش مواد مخلوطة، يعني احنا الترازو كنا نعرفه سابقا وقديم، يعني كان في بيوتنا القديمة، كان في الحوش، كان داخل البيت، الأرضيات اللي كانت كذا على شكل مربع وفيها قطع صغيرة فيها تدرج ألوان بين الأسود والبني والأبيض.
6: كان نسهل لهم أكثر البلاط اللي كنا نحطه بالأحواش اللي يجيكم منقط، هذا هو تقنية التيرازو، وكنتوا تستخدمونها مع وشو؟
5: زي ما قلتي صحيح، هو البلاط القديم اللي كنا نستخدمه كان مرة منتشر، وجت فترة صار يعتبر قديم، الآن رجعوا بقوة، يعني له كم سنة موجود، صار حتى يستخدم في الكوفيهات، أرضيات صحيح. الكوفيهات صرنا نستخدم الآن في الديكور، القطع يعني الكوسترات، الصيصات، النباتات الحين صرنا نستخدمها، هو صار معطي منظر جمالي مع أنه سابقا كان قديم، بس الحين لا صار مدر، صار حديث.
6: طيب أنت كيف تسوين هذه القطعة؟ يعني إحنا لما نشوف هذه القطعة نتعجب، وأنا فعلا أنا واحدة من هذول الأشخاص اللي لما أشوف قطعة كذا منقطة إنه كيف تسوت، خصوصا إنه لما تيجين تلمسينها ملسة تحسينها قطعة واحدة، كيف تكونت هذه القطع؟
5: تمام، في البداية أنا راح أخلط الجبس مع ألوان، تمام، وراح أصبها على سطح يكون يعني سهل إني أقدر أطلعها بعدين، يعني مثلا على كيس نايلون أو على شيء
6: يعني ما يكون في قالب، بس عشان نوضح لهم ما يكون في قالب، لأن لو حطينا مثلا عندنا قالب دائري مقفل وحطينا فيه الجبس وحطينا الألوان كلها راح تختلط وتصير لون واحد وقطعة واحدة، أنت مو كذا قصدك؟
5: لا لا لا طبعا، أنا راح أخلط اللون وراح أفرد على كيس نايلون مثلا، بيكون طبقة خفيفة ورقيقة جدا، بعد ما يجف أنا أبدأ أكسر القطع هذه وأجمعها، أكون طبعاً مسوية كذا لون، الأسود، البني، تدرجات الرمادي، أبدأ بعدين أسوي جبس مرة ثانية جديد يكون مثلاً باللون الأبيض، أحط الكسر هذه داخل الجبس مرة ثانية وأخلط بطريقة شوية يعني بسيطة عشان ما أكسر أكثر، بعد ما أصبه بالقالب خليه يجف، أبدأ عملية الصنفرة، نحن نحتاج صنفرة عشان نبرز اللون اللي داخل.
6: طب هذه الكسر تكون بأحجام لازم معينة ولا عادي هي كسر كذا تنتيف وقطع معينة؟
5: هي في أغلب شيء بتكون عشوائي، يعني أنت قد ما تحاولت تتحكم فيه بيكون عشوائي.

0: لكن لما تكون معي قطع صغيرة يعني المنتج صغير، تكون أحاول إن تكون الكسر صغيرة عشان يتناسب مع القالب نفسه، ما يصير فيه معطي زوايا وفيه يعبي هواء، لأنه ممكن يعبي هواء تحته. طيب لكن لما تكون القطعة كبيرة، لا ممكن تكون قطعة الترازو كبيرة. خلط الألوان هي اللي يميز بين قطعة وقطعة.
1: أي ألوان عادية واللي في ألوان معينة للترازو؟
0: ما في ألوان معينة قد ما هي بتكون ألوان مركزة. إحنا بنعتمد على الألوان المركزة، لأن أنا لما أضيف ألوان إضافية زيادة عن اللزوم في الجبس راح يسوي لي هشاشة في المادة أو في قطعة الجبس نفسها. فلكل ما كانت الألوان مركزة كانت نوعيتها كويسة، أعطاني اللون اللي أنا أبغاه بكميات أقل، وكنت محافظة على المنتج اللي عندي.
1: نوع اللون الألوان نفسها تكون سائلة؟
0: هي سائلة بس مركزة، وفي بودر، يعني عندي السائل وعندي البودر.
1: وش الأفضل في التيرازو؟
0: البودر ممكن يكون أكثر أسهل، لكن جميع الحالتين أنت عندك نسبة وتناسب، يعني في كمية محددة تحطينها، لما تزيدين راح تخربين المنتج في السائل أو في البودر.
1: بس يحتاج انه لما يحطون الوان يكون في تناسق وانسجام ما بين الالوان.
0: صحيح، بس شوفي قد ما تطورنا ورحنا رجعنا للبلاط القديم، يعني هو اللي يكون تحسين فيه في مشاعر، تحسين فيه حنيه للقديم ويعطيكي نفس التاثير. الالوان الجديده طبعا حطينا الالوان الفاتحه، الوردي، الاصفر، ايوه تنفع ممكن في الكوفيهات اكثر، في غرف النوم اكثر. بس لما تجين للشيء الرسمي أو في المجالس أو في مكان فخم تحسين ترجعين للطراز القديم، هو اللي يعطي البروز.
1: طب شوفي عندنا هذا الكوستر حق الكوب القهوة أو الشاهي، كيف سويتيها؟
0: أنا هنا اعتمدت أني أخلي الكسر تكون هي باللون الأبيض، يعني الجبس أنا صبيته وحطيت صبيته على طبقة خفيفة ناعمة كسرته. اللون الأساسي أنا حطيته في الخلطة الأساسية، بعدين أضفت اللون الأبيض، هو الكسر صارت باللون الأبيض، أضفتها إلى اللون اللي أنا خلطته. عشان كذا أنا أقدر أحصل على ألوان مختلفة، يعني ممكن يكون القاعدة هي لون، ممكن تكون الكسر هي اللي اللون. وعندنا مثلا الحين الكوسترات حقت الكوفيهات، يعني الحين صايرة تعطي طابع أنه أنا ببيتي، يعني مو بمكان تجاري أو مكان برا البيت، ستعطي حنية للمكان وألفة أكثر.
1: طب ما نقدر نضيف عليها مثلا رسومات أو شيء؟
0: الترازو يكون هو كذا جماليته خلاص، يعني ممكن تضيفين أنت، ما في شيء ممنوع، بس أنت تحسين جمالية أنه خلاص بهذه الألوان اللي طلعت معاكي.
1: يعني ممكن الرسومات نضيفها بس في الجبس، لكن الترازو خلاص الشكل والألوان اللي فيها تغني،
0: اكتفى هو خلاص. هذا هو جماليته، ما في شيء ممنوع. ممكن نحط صور أو رسمات، أو لا ممكن نكون في عبارات، يعني أنا أفضل أن العبارة تكون أكثر من في رسمة، لأن الألوان اللي متداخلة فيه خلاص اكتفى. لكن الجبس إذا كان لون سادة صح، أنا ممكن أحط ألوان، ممكن أضيف رسومات كثيرة.
1: الحين نبي نجي لمرحلة صنفرة قطع التيرازو، كيف بنسويها؟
0: طيب احنا لما نخلص القطع خلصنا، تأكد انها تمام جفت، وفي بعض الأوقات لا احنا ما نستنى المنتج يجف، يعني هو رطب نقدر نشتغل عليه. الصنفرة عندنا كذا مرحلة، يعني عندنا المرحلة الأولى بتكون بالصنفرة الخشنة علشان يسهل لي استخراج اللون أو قطع التيرازو، لأنها بتكون داخل مع الجبس، فكل ما صنفرت طلعت لي ألوان أكثر، طلع لي الشكل جمالي أكثر. فأول شيء راح أستخدم الصنفرة الخشنة أكثر، بعدين ننتقل لمرحلة الصنفرة الناعمة ونعم الشكل كله مع بعض. فكل ما صنفرتي كل ما طلع معك لون جديد أو أوضح.
1: طب إيش هي المادة اللي تستخدمينها في الصنفرة؟ في قطعة معينة؟
0: هي أوراق الصنفرة ومقاسات معينة، أغلب شيء تلاقينا بمواد البناء، يعني صنفروا فيها الجدار قبل الصبغ، الأخشاب، يعني الصنفرة نستخدمها في كذا شغلة. هي الحلوة هي اللي طلع لي النتيجة النهائية في التيرازو، يعني بدونها أنا ما راح تشوفين قطعة التيرازو، القطعة كلها ما راح تكون باينة معاكي، بيكون اللون واحد.
1: طب في درجة معينة للصنفرة؟ لأن ممكن إذا صنفرتيها بشكل قوي ممكن الكسر اللي فيها تبين.
0: كل ما صنفرتي طلع معاكي ألوان أبرز.
1: لا أنا ما أتكلم عن الألوان، أنا أقصد يعني الكسر إنها تلمسينها تصير حدتها واضحة.
0: لا لا هو ما راح يبين معك أي حدة، كله بيكون سطح واحد، لأن أنت وانت تصنفرين باستقامة واحدة، فكله بينعم مع بعض. فبس مجرد إنه القطع اللي داخل ما بانت معك لما صبيتي دخلت داخل، كل ما صنفرتي راح يطلع معك الالوان اكثر.
1: طب انا هذه القطعه اللي معانا الكوستر لما المسها الاحظ فيها زي البودر البيضاء، كيف احنا نتخلص بحيث يعني في بعض القطع ممكن توسخك الله يكرمك يعني عشان البودر الخارجيه اللي فيها، كيف احنا نتخلص منها؟
0: طبعا لان احنا ننتقل في الجبس الى مراحل. طيب في عندنا مرحله هذه بتكون الجبس اللي بيكون يطلع منه بودر ما تعالج او ما حطينا له ماده عازله، فاحنا عندنا طريقتين للعازل. ممكن اذا انت ما تبين عازل قوي يخلط المادة العازل او الغراء في موية وتغطسين القطع هذه فيها وتطلعينها راح تروح لهذه، لكن تحتاج بعد مرة ثانية انك تضيفين العازل الشفاف. العازل الشفاف راح يعطيك حماية قوة للقطعة، اللون نفسه ما راح يتغير معك مع الشفاف.
1: طيب انت قلتي ان قطع الجبس بالعادة لما نسويها تأخذ من يومين إلى ثلاث أيام القطعة تكون جاهزة، هل تقنية التيرازو مع الجبس تأخذ وقت؟
0: أكيد تأخذ وقت أطول، لأن إحنا بنشتغل في البداية على قطع أو كسر التيرازو وننتظرها تجف، بعدين بنخلط وبننتظر المادة تختلط مع بعض وتجف القطعة كاملة، ننتقل لمرحلة الصنفرة، ننتقل لمرحلة الجفاف، ننتقل لمرحلة العازل، فياخذ وقت اكثر من الجبس العادي.
1: يعني هي ادواتها بسيطه ومتوفره في كل مكان، لكن تحتاج جهد وايام طويله عشان تخلصين القطعه.
0: صحيح صحيح، وتحتاجين انك لما تخلطين الالوان زي ما قلنا الالوان حقت التيرازو، لما انا راح ازيد الماده او راح ازيد اللون راح يعني القطعه تصير هشه اكثر سهله الكسر، ففيها نسبه وتناسب. يعني انا عشان اطلع لون واحد ممكن اخلط كذا لون بدرجتين مختلفة علشان أطلع للون اللي أنا أبيه. يعني حتى أنت تستخرجين اللون تحتاجين خلط، عرفتي؟
1: وش القطع اللي تسوينه من التيرازو؟
0: أي قالب عندك ممكن تسوينه تيرازو، الموضوع سهل. زي ما قلت الجبس رخيص، الألوان بلاقيها في محلات البوية، الصنفرة بلاقيها في محلات البوية، هي مجرد أنك تتفرغين وتتعلمين التقنية فقط، لأن زي ما قلنا التيرازو تقنية.
1: ويبقى التيرازو من الفنون اللي تحتاج دقة في كل مرحلة، من تجهيز الكسور ودمجها مع الجبس إلى الصنفرة اللي تظهر النتيجة النهائية، لتكتمل القطعة بتفاصيل واضحة وجودة متقنة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: والقوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحرير.

0: التحدي والإبداع.
1: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
2: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية،
2: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
0: شاعر الراية.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: كتاب وقارئ.

0: برنامج يومي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أعزائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الرحمن حمود العناد في قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض. أهلا وسهلا دكتور.
2: يا أهلا فيك
1: دكتور. نتعرف على الكتاب الذي اخترته لنا لحلقة هذا اليوم إذا سمحت.
2: الكتاب هو كتاب الصورة الذهنية أو دليل الأحداث الممسرحة في أمريكا لمؤلفه دانيال بورستاين.
1: دانيال بورستاين، هل هو إذن كتاب باللغة الإنجليزية أم يعني نريد أن نتعرف طالما المؤلف أجنبي؟
2: نعم، هو باللغة الإنجليزية، هو المؤلف أمريكي ودار النشر أمريكية.
1: أيوة. ودار النشر أمريكية. هل هو من الكتب الحديثة دكتور التي صدرت مؤخرا؟
2: الحقيقة هو من سنة 78 ميلادية،
1: من مدة له مدة.
2: نعم.
1: طبعا. طيب، الصورة الذهنية، الحقيقة العنوان ملفت، ودليل الأحداث في أمريكا أو دليل الأحداث الممسرحة كما ذكرت دكتور عبد الرحمن. نريد أن نستوضح الحقيقة هذا العنوان ثم بالتالي لنتعرف على ماهية الكتاب بنظرة عاجلة.
2: يصف المؤلف التوقعات المبالغة لدينا كمستخدمين لوسائل الإعلام، وتوقعاتنا المبالغة في توقع ملء الصفحات بشكل يومي ونشرات الأخبار بالأخبار حتى لو لم يكن هناك أخبار. قدم الحقيقة الكتاب بهذا الوصف لتوقعاتنا، وأصبح وصفنا للوسائل بكثرة أو بكثرة ما تقدمه من أخبار حتى لو لم تكن أخبارا بالمعنى الحقيقي.
1: يعني إذا جاز لنا أن نقول عبارة معينة بيستخدمها بعضهم، فبركة، فبركة
2: بها المعنى.
1: بها المعنى.
2: وهو الترجمة الحقيقية في عنوانه هو سماها الأحداث الزائفة.
1: الزائفة.
2: نعم، وقلنا عنها الممسرحة.
1: الممسرحة.
2: نعم.
1: بشكل إذن يعني كلها تتلاقى تقريبا.
2: نعم.
1: طيب، ما الحقيقة بالنسبة هذا أستطيع أن أقول العنوان الأصلي للكتاب كله.
2: نعم.
1: يدور حول هذه الفكرة.
2: نعم.
1: أو هذه التيمة كما يقولون.
2: نعم.
1: طيب، ثم بعد ذلك كيف يعالج ويطرق الموضوع بالصور الإعلامية المختلفة هذا المؤلف؟
2: مع تقديمه لتوقعات المستمعين والقراء الوسائل المطبوعة، لم يحدد الحقيقة من السبب، هل هو المستمع أم وسائل الإعلام في العملية، لكنه تعرض لعدة جوانب من العملية الإخبارية وغيرها في وسائل الإعلام في عدة فصول. ففي فصل الأول مثلا،
1: نعم،
2: بدأ بوصف عملية انتقال وسائل الإعلام و

0: جامعي الأخبار من عملية جمع الأخبار إلى صناعة الأخبار، وبدأنا نركز على الأحداث الممسرحة التي نعلم بوقوعها سلفا، ومن ثم فهي مادة جيدة لناقلي الأخبار لأنهم يعلمون بها مقدما، ولذلك تلقى ترحيب كبير وتغطية غير عادية من هذه الوسائل.
1: يتوقعونها دكتور؟ يعني مثلا نريد أن نتعرف على ما المقصود بأنهم يعلمون عنها مقدما.
0: الحقيقة كما قلنا أن أحداث مسرحة هي غالبا ما يطلق عليها أحداث مثلا العلاقات العامة، وهي غالبا ما تكون حول أقوال وتصريحات ومؤتمرات صحفية وافتتاحات واحتفالات ووضع حجر أساس وما إلى ذلك، فكلها نعلم بوقوعها سلفا، ثم تتسابق وسائل الإعلام لتغطية هذه الأحداث، فأصبحت الأحداث مصنوعة واعتمدت بشكل كبير على الأقوال. ففي السابق كانت الوسائل أو كان المقرر أو كان المخبر أو المندوب يصف الحدث، والآن أصبح يصف أقوال من يصفون الأحداث. فالأخبار أصبحت عبارة عن أقوال لأشخاص يصفون ماذا حدث وماذا سيحدث.
1: بالنسبة للفصول الأخرى،
0: هناك فصل آخر الحقيقة أيضا ممتع، وهو انتقال النظرة في المجتمعات عموما. هو يصف هذا الشيء الواقع في الولايات المتحدة، وربما سرى على بعض البلدان الأخرى، تركيز أو التغير في مفهوم البطل في المجتمع.
1: جميل.
0: ففي السابق كانت الأبطال هم صانعي التاريخ، أما اليوم فأبطال اليوم أصبحوا صانعوا الأخبار والذين تصنعهم وسائل الإعلام أنفسها. ففي السابق كان يكفي شخص لكي يصبح بطل أن يفعل شيء مهم للمجتمع أو للإنسانية، أما اليوم فيكفيه أن يجيد علاقاته بالصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام، ويجد التغطية الجيدة هناك.
1: حقيقة يعني هو درس كأنما يعني على واقع وأرضية الولايات المتحدة.
0: هذا صحيح.
1: وننطلق إلى فصول أخرى مثلا لنأخذ فكرة أكثر عن الكتاب.
0: هناك أيضا فصل مثلا عن تغيير المفاهيم، وهذا أيضا يجب أن نركز هنا أنه لم يحدد هل وسائل الإعلام هي السبب في تغيير هذه المفاهيم أم نحن جمهور مستخدمي وسائل الإعلام.
1: مهم الحقيقة هذه.
0: لكن مثلا أيضا حصل اختلاف في مفهوم مثلا السفر لدى الناس. وفي السابق كان السفر هو الكبار أولا، بهدف حب الاستطلاع أو بدافع حب الاستطلاع والتعرف والمعرفة.
1: دكتور.
0: وكانت طموحاتنا أو توقعات المسافرين موضوعية وواقعية. أما اليوم فنحن نجري إلى أشياء مبالغ فيها، بودنا لو جبنا العالم في 24 ساعة نتعرف بشكل سطحي على كل شيء، نتعامل مع مؤسسات للسياحة تفبرك الجولات السياحية وما إليها.
1: وهو يريد أن يحقق المقولة العربية القديمة أنه في السفر سبع فوائد أو كما يقولون، من حيث التعميق. ولكن هي أصبحت يعني كأنما هي مسطحة بشكل أو بآخر كما أورد المؤلف. هذا الحقيقة أيضا من الفصول التي وردت في الكتاب دكتور. في فصول أخرى هناك دكتور مثلا؟
0: هناك عدة فصول. دعني أنتقي على فصل آخر. وهو انتقالنا أيضا واهتمامنا بالصورة الذهنية وليس المثالية، وهذا يرتبط بعملية أيضا التركيز أو الانتقال من فكرة البطل إلى فكرة المشاهير. فاهتمام الأشخاص والمؤسسات بصورتها الذهنية فاق كل التصورات.
1: دكتور.
0: يكفي المؤسسة أن تكون مثالية في نظر الآخرين حتى لو لم تكن في واقعها مثالية. فأصبحت صورة المؤسسة أو الشخص الذهنية لدى الجماهير هي الأكثر أهمية.
1: هذه من الفصول أيضا الهامة.
0: نعم.
1: وهل هو يعني اعتمد هذا كما يبدو

0: خلال الفصول على مثلا نظريات معينة ودراسات معينة، أم جمع مثلا ما بين النظرية والتطبيق، أم ماذا؟ نريد أن نتعرف على يعني على ماذا اعتمد، ما هو الأسلوب، ما هي المعالجة التي اتبعها المؤلف؟
1: هو الحقيقة من أسباب اختياري للكتاب أنه لا يمكن وصفه بالكتاب العلمي بالشكل الحقيقي. هو كتاب الحقيقة يعبر عن آراء الكاتب نفسه، لم يستخدم منهج علمي بحت، فهو كتاب قد يكون من ما يسمى بالبست سيلرز التي وصلت أرقام توزيعها إلى شكل غير عادي في المجتمع الأمريكي، لأنه فعلا حاول يرسم الصورة واختلاف المفاهيم قبل وبعد وسائل الإعلام.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية مع بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام. الآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة. مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان حسر بعياله، أي ضيق عليهم وبخل وهو في سعة من العيش. وحسر فلان بفلان، يعني آذاه أذى شديدا. وإذا غضبت الأم على ابنها نتيجة عصيانها المتكرر قالت له بلهجة حادة الله يحسر بك مثل ما حسرت بي، أو تقول له يا مال الحسر، وهو الضيق الشديد. يقول بعض العوام فلان عيشتهم حسرة، ومنزلا حسر بكسر الحاء والسين، أي ضيق لا يستريح فيه ساكنه لضيقه. والعائلة الفلانية من يوم غاب أبوهم وسافر وهم متحسرين. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي في الجزء الثالث صفحة 144 حسر الشخص بفلان آذاه أذى شديدا، تقول حسر به يحسر به، والمصدر التحسير والحسر، والفاعل محسر، والمفعول به محسر به بفتح السين. تقول المرأة زوجي محسر بي، أي آذاني أذى شديدا مقصودا. وتقول ولادي محسر بي، تقصد طفلها الذي آذاها أذى شديدا غير مقصود. وطالما كنا نسمع ونحن صغار أهلنا ينوهوننا وينهوننا إذا صدنا عصفور صغير من أن نحسر به بمعنى نؤذيه، يقولون لنا يا ويلكم من ربكم إذا حسرتوه به. ومنزل حسر بكسر الحاء والسين ضيق لا يستريح فيه ساكنه لضيقه. وإذا سمعوا أن شخصا أصيب بمرض شديد مؤلم استمر به قالوا الله لا يحسر بنا. قال ابن منظور في لسان العرب رجل محسر أي مؤذى محقر. وفي الحديث يخرج في آخر الزمان رجل يسمى أمير العصب، أصحابه محسرون محقرون، مقصون عن أبواب السلطان ومجالس الملوك، يورثهم

0: الله مشارق الأرض ومغاربها، ومحسرون محقرون أي مؤذون محمولون على الحسرة أو مطرودون متعبون من حسر الدابة إذا أتعبها. وقال الأزهري في التهذيب: رجل محسر محقر ومؤذى. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم فلان حسر بفلان، وقول المرأة زوجي محسر بي أو ليدي حسر بي، كل هذه المعاني تعد من العامي الفصيح الذي وردت أصوله على ألسنة العرب الفصحاء ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها. مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم: فلان طقته حسوفة، أي ندم شديد. تحسف فلان على الفرصة اللي فاتته، أي ندم على فواتها ندما شديدا. ويقولون عن البضاعة أو السلعة الرديئة تباع ولا يبقى منها شيء: ما عليها حسوفة. ويقولون عن الرجل تراجع عن خطبة فتاة وهو غير جيد: ما عليه حسوفة، أي لا أحد يندم على عدم تمام الخطوبة. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي في الجزء الثالث في الصفحة 147: تحسف الرجل على ما فعل، أي أسف وندم عليه، والحسوفة الأسف والندم. وفي المثل: ما في النفس حسوفة، وبعضهم يقول: ما في النفس حسافة، أي لم يبق في النفس أسف على ما حصل أو على ما لم يحصل من ذلك الشيء. وتقول عن الشيء أو البضاعة: تخشى فواتها وترغب في شرائها إحسافة. من الأمثال الشعبية: ما يتحسف إلا على راعي الردية، يضرب في الأمر بتحسين النية، والردية هنا النية غير الطيبة، وتجمع الحسوفة على حسوفات وحسايف. قال محمد بن عمار من أهل ثادق: الغين غاب الذهن بول شبابي، ورويت من تلعات الأرقاب نابي، واليوم شاب الرأس والوقت شابي، ولاني على الفايت كثير الحسوفات. وقال القاضي: وكثرة تندم والحسايف على الذي مضى وانقضى، نقصا على العقل وهبال. وقال آخر: لا وحسايف قلتي لك يا حبيبي، يوما قلبي جاه لمبك ما درى، انك الغادر وقصدك تلتهي بي، وان عاطفتك تباع وتشترى. وقال زيد الخوير من اهل القفار: الى حصل عز مع الكيف كافي، ماني على الدنيا كثير التحاسيف. والرجل متحسف وجمعه متحسفين، إذا كان نادما على شيء فعله ويتمنى أنه لم يفعله، أو كان نادما على شيء تركه ويود أنه لم يتركه. وإذا نحن عرجنا على بعض كتب اللغة التي بين أيدينا وجدناها تشير إلى علاقة وطيدة بين تحسف في العامية والحسيفة والحسايف في الفصحى. جاء في التكملة: قال أبو زيد: رجع فلان بحسيفة نفسه، إذا رجع ولم يقضي حاجة نفسه، وأنشد: إذا سئلوا المعروف لم يبخلوا به، ولم يرجعوا طلابه بالحسائف. وقال ابن منظور في لسان العرب: رجع فلان بحسيفة نفسه، إذا رجع ولم يقضي حاجة نفسه، وأنشد البيت ذاته. عودا على بدء، نقول لك عزيزي المستمع إن قول العامة في دارج كلامهم: فلان طقته حسوفة، أي ندم شديد، وقولهم: فلان ما عليه حسوفة. والبضاعة أو السلعة الفلانية إحسافة، تخلص من السوق. كل هذه المعاني تعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب وجرى على ألسنة الفصحاء ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: دخول فحوملي.
1: من عيون الشعر.
2: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
1: إخراج غالي غاتر.
3: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وهي عن الشريف الرضي وأشعاره، وفي مقدمتها قصيدته الذائعة الصيت: يا ظبية البان ترعى في خمائله. هو محمد بن الحسين بن موسى الملقب بالشريف الأجل والشريف الرضي، حيث كان نقيبا للأشراف، وينتهي نسبه من طرفيه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد عاش وتتلمذ ونبغ وأشعر وتوفي في بغداد. ولد سنة 59 و300 للهجرة، وتوفي في 6 من محرم سنة 46 للهجرة. كان فاضلا عالما شاعرا مبرزا، وكانت له هيبة وجلالة، وفيه ورع وعصمة، عالي الهمة، شريف النفس، لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة، وكان عفيفا شريفا ملتزما بالدين وأحكامه. وبجانب الشعر للشريف الرضي تآليف عديدة، منها المتشابه في القرآن وحقائق التنزيل وتفسير القرآن والمجازات للآثار النبوية وتعليق خلاف الفقهاء ونهج البلاغة وكتاب مجازات القرآن والزيادات في شعر أبي تمام وانتخاب شعر ابن الحجاج. وهذا الإنتاج معلم على غزارة علمه وتبحره في العربية وعلومها. نظم الشريف الرضي الشعر في عهد الطفولة وهو لم يبلغ 10 سنين، فأجاد ونظم في جميع فنون الشعر، وجاء محلقا في سماء الشعر محرزا قصب السبق، وأجاد في جميع أغراض الشعر العربي، وهذا ما يدل على غزارة مادته. كان ينظم قصائده بمنحة نفسانية قلما تؤثر بها العوامل الخارجية. وامتاز الشريف الرضي بأن شعره على كثرته يلبس ثوب الجودة والملاحة، وهذا قلما يتفق لشاعر مكثر، بل لم يتفق لغيره. وشعر الشريف الرضي صاف وجميل في كل الفنون، فهو عندما يهجو لا يستخدم الألفاظ النابية والكلمات المقذعة، وعندما يتغزل فليس كغيره، ولكن بأدب جم وبسمو أبعد عن كثير مما يتعاطاه الشعراء من الألفاظ الغرامية. ومن غزلياته قوله: يا ليلة النقح هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم، ماض من العيش لا يغدى بذلت له، كرائم المال من خيل ومن نعم، وظبية من ظباء الإنس عاطلة، تستوقف العين بين الخمص والهضم، لو أنها بفناء البيت سانحة لصدتها وابتدعت الصيد في الحرم، قعدت منها بلا رقبة ولا حذر على الذي نام عن ليلي ولم أنم، بتنا ضجيعين في ثوبي هوى وتقى، يلفنا الشوق من فرع إلى قدمي.

وفي الحماسة يعتبر الشريف الرضي شاعر الحماسة بلا منازع، ومن شعره الحماسي قوله: نبهتهم مثل عوالي الرماح إلى الوغى قبل نجوم الصباح، فوارس نالوا المنى بالقنا وصافحوا أغراضهم بالصفاح. يا نفس من هم إلى همة فليس من عبء الأذى مستراح، قد آن للقلب الذي كده طول مناجاة المنى أن يراح. لابد أن أركبها صعبة وقاحة تحت غلام وقاح، وأشعث المفرق ذي همة طوحه السهم بعيدا فطاح. لما رأى الصبر مضرا به راح، ومن لم يطق ظل راح. دفعا بصدر السيف لما رأى ألا يرد الضيم دفع براح، حتى أرى الأرض وقد زلزلت بعارض أغبر دام النواح. ومن شعره في الفخر: أنا ابن الأولى أما دعوا يوم معرك، أمد أنا بيب القنا بالمعاصم. إذا نزلوا بالماحل استنبتوا الربا، وكانوا نتاجا للبطون العقائم. يسيرون بالمسعات للسعي بالخطى، ويرقون بالعلياء لا بالسلالم. وما فيهم إلا امرؤ شب ناشئا على نمطي بيضاء من آل هاشم. إذا هم أعطى نفسه كل منية، وقعقع أبواب الأمور العظائم. وكيف أخاف الليل أنا ركبته، وبيني وبين الليل بيض الصوارم. وبعد، هذه كانت نماذج من شعره في أغراض الشعر. أما قصيدة الحلقة فهي قصيدة يا ظبية البان الذائعة الصيت.

0: يا ربيه البان ترعى في خمائله، ليهنك اليوم ان القلب مرعاك. الماء عندك مبذول لشاربه، وليس يرويك الا مدمع الباكي. هبت لنا من رياح الغور رائحة، بعد الرقاد عرفناها برياك. أن انثنينا إذا ما هزنا طرب، على الرحال تعللنا بذكراك. سهم أصاب وراميه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعدت مرماك. وعد لعينيك عندي ما وفيت به، يا قرب ما كذبت عيني عيناك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحه.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

هو اللي هو

عشان خاطري ولا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي

خاطري وانا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني.

انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي انشغل على قلبي خان الامل وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

حلاوتها مررت الشهد ساعتها حتفضل نار حلاوتها لحقدر أنسى.